0: جنوب، ويستهدف بغارات محيطة بلدتي زوطرة الشرقية والمنصوري، إضافة إلى مرتفعات منطقة علي الطاهر. دبلوماسيا، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن مسؤولية حفظ الجنوب والدفاع عنه تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها العسكرية والدستورية، مشيرا إلى أن المطلوب إسرائيليا هو الفتنة وإن لبنان مستهدف بسلمه الأهلي. على أي حال مشاهدينا، تطورات وملفات كثيرة نتابعها بكثير من التفاصيل خلال هذه الساعة الإخبارية من الجزيرة. مستهلنا التوتر الأمريكي الإيراني، من واشنطن مراسلة الجزيرة أمينة السريري، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. مرحبا بكما أمينة. التصريحات الأحدث من واشنطن قادمة على لسان دونالد ترامب.
1: نعم بالفعل محمد، والتي لم يعطي فيها إشارة إلى خطوته المقبلة، وهو الذي توعد بضربة قاسية لإيران ردا على الهجوم الذي تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن، وأيضا في انتظار هذه التسريبات التي صدرت على موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي، والتي تفيد بأن القيادة الوسطى والقيادة المركزية سانتكوم أعدت خطة لتوجيه ضربات محددة ودقيقة لبعض المواقع الإيرانية التي يمكن أن تشكل هجوما أو تشكل خطرا هجوميا على الملاحة في مضيق هرمز، على غرار هذه الضربة التي شاهدناها خلال نهاية هذا الأسبوع. هذه الخطة، وبحسب المسؤول الأمريكي، أيدها وزير الدفاع بيت هيكست ونقلها إلى البيت الأبيض، الذي كان بالمناسبة اليوم أيضا في المبنى الحكومي المجاور للبيت الأبيض، وبعض المصادر تتحدث عن أنه كان له لقاء مع الرئيس ترامب، لكن قد يكون لذلك علاقة باستقالة وزير الجيش دريكسول، وقد لا يكون ربما نقاش أيضا على مستوى الملف الإيراني. لكن على ما يبدو هذه الخطة التي عرضت على الرئيس ترامب الأسبوع الماضي لم تكن تلقى ترحابا كبيرا، بالنظر إلى أن الرئيس ترامب لا يريد أن يكون هناك تصعيد عسكري، خاصة وأن الإدارة خطت خطوة أيضا أخرى، وهي عملية المنبوذ الاقتصادي، والتي ترى بأنها فعالة في هذه المرحلة تؤتي أكلها، وهي التي ستكون قادرة على جعل النظام الإيراني يعود إلى طاولة المفاوضات، بحسب تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي قال إن الهدف ليس هو تدمير الاقتصاد الإيراني، وإنما عودة النظام الإيراني إلى رشده والعودة إلى طاولة المفاوضات، إعادة فتح مضيق هرمز، وأيضا وقف الدعم المقدم لوكلاء إيران في المنطقة، بالإضافة أيضا إلى التعهد بعدم الحصول على السلاح النووي وتسليم اليورانيوم المخصب. هكذا اختصر سكوت بيسنت الشروط لربما الأمريكية التي تريدها من إيران. لكن كم يستغرق ذلك حتى نرى عودة المفاوضات، أو نرى على الأقل هذه العملية، هي عملية الحصار الاقتصادي، تؤتي أكلها؟ يقول سكوت بيسنت أن الأمر قد يستغرق عدة أيام أو أسابيع، لكن يبدو بأن الرئيس ترامب غير مستعجل. هذا الإرهاص المتمثل في قرب الانتخابات النصفية وانتخابات التجديد النصفي لم يعد يؤرقه، خاصة مع توقيع أو حصول الإدارة الأمريكية على هذه الصفقة التي يصفها بالتاريخية مع فنزويلا، حصول الولايات المتحدة الأمريكية على 65 مليار برميل نفط من فنزويلا. هذه لربما قشرة نجاة للإدارة الأمريكية، محاولة لإعادة استقرار أسواق
0: على الأرض
1: الطاقة
0: إلى مدى
1: والمحروقات في الداخل الأمريكي.
0: الإعلان عن هذه الصفقة أثر بالفعل في المزاج العام، وأثر أيضا في الأسعار التي تمس جيب المواطن الأمريكي بالدرجة الأولى، ومثلما ذكرت الانتخابات النصفية على الأبواب.
1: نعم بالفعل هكذا يعني تنظر الإدارة الأمريكية على الأقل لهذه الصفقة. وبالمناسبة يوم غد الرئيس الأمريكي لديه اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات النفط الأمريكية لبحث تداعيات هذه الصفقة بكل تأكيد، وأيضا لمتابعة التهديدات لربما التي أطلقها الرئيس ترامب في وقت سابق لهذه الشركات، ومن وصفهم بالمتلاعبين بالأسعار واستغلال هذا الظرف العالمي لرفع الأسعار وأسعار

0: محروقات للأمريكيين. صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المنتج الأول للنفط ولديها من النفط بكل تأكيد ما يكفي لخفض أسعاره، لكن بطبيعة الحال هذه الشركات تقدم النفط بالأسعار العالمية التي هي أيضا محكومة بالأوضاع في مضيق هرمز، وبالتالي الغرض بكل تأكيد من هذا الاجتماع هو دفع هذه الشركات لضبط إيقاع الأسعار وجعلها تنعكس في عدادات محطات الوقود هنا في الداخل الأمريكي، لأن ليس فقط الوقود هو الذي ارتفع سعره، لكن يقال هنا أن إن ارتفع البنزين أو الوقود فكل شيء يرتفع معه، أسعار مواد الغذائية وكل شيء، وبكل تأكيد هذا سيكون محركا كبيرا في انتخابات التجديد النصفي وفي اختيارات الناخبين الأمريكيين في هذه الانتخابات. وإن كان الرئيس الأمريكي بالمناسبة أيضا محمد نوعا ما مهد إلى خسارة محتملة للجمهوريين عندما قال بأنه دائما وتاريخيا ورغم أنه ليس لديه تفسير ما يخسر حزب الرئيس في انتخابات التجديد النصفي، وهذا رآه البعض تمهيدا لربما للخسارة التي قد يمنى بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي سواء على مستوى مجلس النواب أو حتى مجلس الشيوخ الذي ينافس فيه عدد من الأوجه الديمقراطية على كراس في ولايات تعتبر ولايات حمراء بامتياز، لكن يبدو بأن الأرقام واستطلاعات الرأي تعطيهم حظوظا كبيرة. لماذا مرة أخرى نظرا للتداعيات الاقتصادية لهذه الحرب على جيب الناخب الأمريكي بشكل أساسي؟
1: شكرا أمينة السريري مراسلة الجزيرة من واشنطن، كنت معنا رانيا قاسمي. كأن التصريحات الرسمية القادمة من طهران توضح أن المزاج يتجه نحو العودة إلى طاولة التفاوض بناء على مذكرة التفاهم الأولية الموقعة بين البلدين.
2: نعم محمد، بالفعل هذا ما تم التأكيد عليه من قبل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والذي أكد على ضرورة إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة وإبعاد الحرب، وأعرب عن استعداد بلاده للعودة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم والالتزامات الإيرانية المنصوص عليها في المذكرة، ولكن وضع شرطا للقيام بهذا الأمر وهو عودة الولايات المتحدة مرة أخرى إلى المذكرة والوفاء بالتزاماتها. هذا ما أكد عليه بيزشكيان خلال لقائه عدد من قادة منظمة شانغهاي للتعاون على هامش قمة شانغهاي في قرغيزستان. أكد بيزشكيان أيضا أن بلاده تتعرض لضغوط كبيرة سواء بالحصار بالعقوبات وبغيرها من الضغوط، ولكنه أكد على أن بلاده ستواصل الصمود أمام هذه الضغوط والسياسات الإملاء الأمريكية، وأكد على أهمية التعاون ما بين دول المنطقة لإعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة. ولكن يعني في ظل هذا التأكيد من قبل بيزشكيان هناك أيضا تأكيدات عسكرية تحذر الولايات المتحدة من زيادة التصعيد على خلفية مضيق هرمز. رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية حذرت من وصفتهم بالأعداء من أن ألا يختبروا إرادة إيران مرة أخرى. تم التأكيد لأنه لا يوجد أمام الجيش الأمريكي سوى ترك المنطقة، وتقول هيئة الأركان على أنه لن تتحمل إيران أي اعتداء آخر وسترد بحزم وشدة على مصدر هذه الهجمات. هكذا تؤكد هيئة الأركان، وذلك بعد تأكيد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارشي على أن ما يقوله الرئيس ترامب بشأن مضيق هرمز هي آماله وليست حقائق على الأرض. قال أن القوات المسلحة الإيرانية تسيطر على مضيق هرمز وأنه سيتم التعامل مع أي تهديد بشكل قوي. هذه المواقف الرسمية تأتي بعد تأكيدات من مصادر أمنية وعسكرية عن الهجوم الأمريكي على جزيرة لاراك يوم أمس، كان قد كان يرمي إلى منع مراقبة إيران وإدارتها للمضيق، وليس كما تقول الأوساط الأمريكية أنه كان بهدف منع زرع ألغام في مضيق هرمز. تم التأكيد على أن الهدف هو منع إيران من السيطرة، ولكن هذا الهدف فشل كما تقول المصادر، مؤكدة أن مضيق هرمز مغلق أمام حركة السفن، وأي سفينة تتحرك دون إذن إيراني وتتخذ المسارات غير القانونية وفقا لإيران سيتم التعامل معها بحزم. يتم التأكيد على أن المسار الوحيد المسؤول

0: الطموح هو المعتمد من قبل إيران، وذلك بعد أخذ التصريحات اللازمة من بحرية الحرس الثوري، وأيضا بعد دفع الرسوم كما كانت قد أكدت مصادر عسكرية سابقا. إذن وسط هذا التطور يعني يبرز السؤال الأهم، ما هو الحل؟ هذا السؤال رد عليه وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي بالتأكيد على أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو أن تعود الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم وأن تلتزم بها. تم التأكيد على أن هذا الأمر ضرورة، لأن إنهاء الحرب أصبح هاجسا بالنسبة لجميع دول العالم، خاصة وأن إيران مصرة على الصمود والدفاع واستيفاء حقوقها، وذلك في ظل استمرار التهديدات العسكرية الأمريكية التي تؤكد إيران أن كل ما يجري هو محاولة من أجل الضغط على المفاوض الإيراني لتقديم تنازلات. ولكن بتأكيد إيران على تمسكها بمذكرة التفاهم كأساس للتفاوض مع الولايات المتحدة وكأساس لحل أزمة مضيق هرمز، تستبق بهذا الضغوط الأمريكية التي تعترف بأنها أثرت على الاقتصاد الإيراني وتسببت في صعوبات سواء في الاستيراد. نعم،
1: في هذه النقطة تحديدا رانيا، بالنسبة للعقوبات الأمريكية التي توصف بالقاسية المنبوذ الاقتصادي، كيف يمكن أن نجمل أثارها إن كان من خلال التصريحات الرسمية أو من خلال مشاهداتكم على الأرض في طهران وباقي المدن الإيرانية بالتأكيد؟
0: نعم محمد، فيما يتعلق بالعقوبات، وفقا للمستويات الرسمية الإيرانية تقول أن هذه العقوبات ليست بجديدة ولن تضيف ضغوط أخرى على الاقتصاد الإيراني، ولكن هذه الحرب النفسية تسببت في تراجع العملة الوطنية الإيرانية مقابل الدولار، يعني هبط الريال الإيراني إلى مستويات جديدة وصلت إلى 2,010,000 ريال أو 100,100,000 ريال مقابل الدولار الواحد. وتقول المستويات الإيرانية أن السبب في ذلك هو الحرب النفسية وما تقوله الولايات المتحدة عن تشديد الحصار، ولكن المستويات الرسمية هنا تقول أنها يعني استعدت لمثل هذه السيناريوهات منذ شهر يناير الماضي، وذلك يعني تجميع العملات الأجنبية استعدادا لاستخدامها في شراء المواد الأساسية، كما أيضا هناك ذخيرة في العملات الأجنبية مخصصة للصناعات يعني تكفي حتى بداية العام الإيراني الجديد والذي يبدأ في شهر مارس المقبل. تؤكد إيران أنها أيضا تستطيع يعني رغم الأوضاع الحالية استطاعت خلال فترة وقف إطلاق النار وتنفيذ مذكرة التفاهم بتصدير 90 أو 80 مليون برميل من النفط، وأنه متواجد في البحار حاليا وتعمل إيران على تصديره. تقول أنها استعادت، ولكن بالتأكيد هناك ضغوط تشهدها يعني شركات الشحن وشركات الاستيراد والتصدير خاصة في ظل الحصار الأمريكي، ولكن تتعهد الحكومة بمواصلة إيجاد حلول أخرى والاعتماد حاليا على الممرات البرية وغيرها من الممرات مع الدول الجوار. محمد،
1: شكرا. رانيا قاسمي من طهران كنت معنا. من مونتانا، مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. ومن طهران الدكتور عباس خمايار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بكما دكتور عباس. نفس إيراني واضح، إيران تدعو للعودة إلى مذكرة التفاهم، ما الأسباب التي دفعتها لذلك؟
2: تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين، والصباح الخير للجميع.
1: يهلا.
2: اليوم تمر يعني 50 يوما على الحصار البحري الأمريكي على إيران، والحرب حرب الاستنزاف ما زالت مستمرة بين طهران وبين واشنطن. أريد قبل أن أجيب على سؤالك أؤكد بأن هذه حرب الاستنزاف هي اقتصادية وإعلامية وحرب نفسية بامتياز. الأمريكيون يستهدفون إيران اقتصاديا ويستهدفونها نفسيا وإعلاميا. كل ما نلمسه هنا في طهران بأن الحرب النفسية والإعلامية هي أشد وقعا وأكثر هجوما على إيران حتى من الحرب الاقتصادية. ما نسمعه من السردية الأمريكية سواء من خلال تغريدات الرئيس ترامب أو من الصحافة الموالية للرئيس الأمريكي كلها تصب في هذا الاتجاه، لذلك هي لن تكون على محمل الجد كما نسمعه في الإعلام الأجنبي. أتصور ما قالتها مراسلتكم سيدة قاسمي كان حقيقة موضوعيا بما يتعلق بالاقتصاد في الداخل الإيراني. الإيرانيون كذلك يستهدفون الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا، وهذا ما نشاهده على في واقع الحال. أما بما يتعلق بالحل السلمي، نعم الرئيس ترامب والآخرين كانوا يشددون على ضرورة الرجوع إلى المسار السلمي، وهذا مطلب مهم جدا عندما يصوت 12 عضوا من المجلس الأعلى للأمن القومي من مجموع 13 عضوا على اتخاذ المسار السلمي وبما فيهم القادة العسكريين سواء في الجيش أو في الحرس الثوري الأعضاء في هذا المجلس. هذا يؤكد بأن المسار السلمي هو المسار الأفضل لدى الإيرانيين. عندما يتحدث الرئيس بوزيشكيان دائما وخاصة في لقاءاته الأخيرة في قرغيزستان هو يأتي في هذا السياق، ولكن يجب أن لا ننسى، عفوا، الرئيس بوزيشكيان عندما يتحدث عن المسار السلمي مباشرة يؤكد على ضرورة التزام الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم ومواصلة الصمود الإيراني والتصدي لأي عدوان. يعني هذان المواقف متلازمين، وليس فقط يتحدث عن المسار السلمي
1: واضح
2: ويترك
1: واضح.
2: موضوع
1: طيب
2: الصمود
1: طيب موضوع موضوع موضوع الدعوة للعودة إلى مذكرة التفاهم والعودة إلى طاولة التفاوض بناء على تلك المعايير الإيرانية التي أشرت إليها. سيد مايكل مالروي، إلى أي مدى تبدو واشنطن مستعدة لذلك؟ إلى أي مدى يبدو بابها مفتوحا لذلك؟
3: سعيد بوجودي معكم، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم ولجمهوركم. يمكن القول برأيي إن الجانبين يريدان تسوية سلمية أو حلا سلميا ولكن بشروطهما، والمشكلة هي أن شروط كل طرف هي الأمر الوحيد المهم اليوم. مع مذكرة التفاهم كان لدينا جانبان يعتقدان أنهما قد تفاهما، ولكن تبين أن لكل منهما تفسير مختلف لكل بند تقريبا. أعتقد أن الولايات المتحدة تريد إنهاء هذه الحرب، لكن لا يمكن أن تنتهي هذه الحرب من دون إعادة فتح المضيق ومن دون اتفاق يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق من هذا النوع، تبدو الولايات المتحدة بصدد تعزيز عملية المنبوذ الاقتصادي أسبوعا بعد أسبوع، وذلك على أمل ممارسة ضغوط كافية على الإيرانيين تدفعهم للعودة إلى طاولة المفاوضات والقبول باتفاق أكثر مراعاة للمطالب الأمريكية. طبعا الإيرانيون ليسوا مضطرين للانتظار، يمكنهم أن يردوا على هذه العقوبات، وفي حال ردوا عسكريا قد تتحول هذه المواجهة إلى حرب مفتوحة مجددا. أعتقد أن هذه الحرب الاقتصادية ستستمر أقله حتى انتخابات التجديد النصفي، بعد ذلك سيكون هناك ضغوطات أقل على البيت الأبيض، وسيشعر المسؤولون أنه بإمكان التصعيد عسكريا مجددا. لا أعرف ما الذي يعتقدون بأن التصعيد سيحققه، وسيكون علينا أن نرى، ولكن أرى في الوقت الحالي أن هناك المزيد من الضغط على الجانبين، وبالتالي لا أعتقد أن أي منهما سيوافق على اتفاق لم يكن مقبولا حين نظرنا إلى تفسير مذكرة التفاهم.
1: وبالتالي هل وارد دكتور عباس أن تقبل إيران بالبحث في

0: بنود مختلفة أو في تفسيرات أكثر وضوحا للبنود التي تضمنتها مذكرة التفاهم؟
1: الموضوع هو يعني مع احترامي لضيفك الكريم، لا أتصور الموضوع يتعلق بسوء التفسير والقراءة في بنود يعني المذكرة بقدر ما هو عدم الرغبة الأمريكية للتفاوض الذي يجب أن يكون على أساس قاعدة الربح الربح. عندما يتحدث الرئيس الأمريكي ويكرر مقولة القضاء على النظام الإيراني حتى في أثناء مفاوضاته، وعندما يرجع ويؤكد دائما على ضرورة الاستسلام الإيراني لكل الشروط الأمريكية 100%، هذا يعني لم تكن هناك إرادة للتفاوض على أساس مذكرة التفاهم وعلى أساس مذكرات التفاهم السابقة، كما حصل في عمان في عشية الجولة السادسة والتي كانت تؤدي إلى نتائج مهمة للغاية تؤثر في العلاقات الإيرانية الأمريكية مستقبلا، ولكن نسفت طاولة المفاوضات وقضى على المسار السلمي، وهذا ما حدث
0: ولكن هذا لا يمنع
1: في
0: أيضا
1: جنيف
0: دكتور عباس، اسمح لي
1: وحدث
0: على المقاطعة، إلى أن التفسيرات بالفعل كانت مختلفة. ناقشنا لو تذكر لساعات بأن كل طرف في بعض البنود كان يفهمه ويشرحه بطريقته الخاصة، خاصة الالتباسات التي كانت موجودة في البند الأول أو حتى في البند الخامس إلى غير ذلك. ووقتها قيل بأن ربما عدم تقديم البنود بتفسير واضح كان مقصودا من أجل جلب الطرفين إلى الطاولة والتوقيع على المذكرة، وبالتالي أليس من الواجب حاليا البناء على مذكرة حتى وإن كانت تشبه في بنودها السابقة ولكن تحمل تفسيرات واضحة غير قابلة لأي تأويل؟
1: يعني نحن هنا أنا أقول هذه صحيح قابلة للتأويل، لكن المشكلة عند الأمريكيين هم لن يلتزموا بحتى هذه البنود، وهذه هي الذرائع. مقال وزير الخارجية العماني قبل أشهر والذي نشر بعد المفاوضات أكد هذا بوضوح، بأن الإيرانيون ملتزمون بالمسار السلمي وهم واثقون وهم يؤكدون على هذا المسار، وكانت شهادة مهمة للغاية. الآن الباكستانيين كذلك يؤكدوا على هذا المسار وبصوت عال يتحدثون عن النوايا الإيرانية السليمة كما يقولون، لكن المشكلة هي كما قلت عدم وجود إرادة أمريكية للتفاوض. عندما يتحدث الرئيس الأمريكي ويكرر في قمة وفي خطبة المفاوضات بأنه يريد إنهاء النظام الإيراني ويريد خنق النظام الإيراني ويريد فرض كل الشروط الأمريكية حتى 100% وليس 95% كما يكرر هذا المقال دائما، كل هذا تشير أن هناك لم يكن الهدف التفاوض، وهذه ذرائع تستخدمها.
0: طيب ولكن رغم ذلك دكتور عباس،
1: أنا لو سمحت أسأل ضيفك،
0: تفضل.
1: يعني
0: طيب،
1: إذا تجاوزنا هذه المذكرة ووصلنا إلى مذكرة جديدة، ما هي ضمانة الالتزام
0: طيب.
1: الأمريكيين بمذكرة جديدة توقع بين أعلى المستويات بين رئيس الجمهورية الإيراني والرئيس الأمريكي؟ ما هي الضمانة؟ أعطينا نموذج واحد من الاتفاقيات التي إما وقعتها الولايات
0: طيب،
1: المتحدة
0: واضح
1: الأمريكية
0: واضح
1: إما
0: دكتور عباس،
1: وقعتها، سواء في غزة سواء
0: فقط
1: في
0: أنت
1: إيران
0: أشرت،
1: سواء في
0: واضح
1: سوريا سواء في لبنان، يعني كل هذه الاتفاقيات التي وقعت لن تلتزم بها أمريكا حتى لو كانت هي راعية أو داعمة. ما نشاهده في غزة في سوريا.
0: طيب دكتور عباس، فقط لكي لا نوسع الحوار كثيرا، للأسف

0: لدينا ملفات أخرى نناقشها. أشرت إلى موضوع توقيع تلك الاتفاقية وتصريحات ترامب التي كانت تحدث بالموازاة معها، ورغم ذلك شاهدنا مسعود بيزشكان الرئيس الإيراني يوقع على المذكرة في تلك الصور التي انتشرت وعقبها توقيع دونالد ترامب، كان ذلك في قصر فيرساي. دكتور مايكل مولروي، سياسة الضغط الاقتصادي مثلما أشرت هي الطريق الذي اختارته الإدارة الأمريكية، إلى أي مدى تعتقد بأن هذه الخطة ستنجح، وذلك بالنظر إلى حالة التجاذبات التي تحدث بين الفينة والأخرى، إن كان فيما يتعلق بمضيق هرمز أو في أحداث بالمضيق وما حدث خلال الليلة الماضية ليس ببعيد؟
1: في الواقع من الصعب للغاية الجزم بهذا الأمر. إيران تخضع لعقوبات اقتصادية منذ سنوات طويلة جدا، بل منذ عقود، والإيرانيون وجدوا السبل للالتفاف على هذه العقوبات في أكثر من مناسبة. طبعا العقوبات كان لديها تأثير، والعامل الاقتصادي كان أحد أسباب التظاهرات التي شهدتها إيران قبل بداية الحرب. سيكون لديها تأثير، هل ستؤدي إلى انهيار النظام؟ لا أعتقد ذلك. هل ستدفع النظام للعودة إلى طاولة المفاوضات بمقاربة أكثر انفتاحا تسمح للتوصل إلى اتفاقية يمكن التحقق منها وتضمن إعادة فتح مضيق هرمز؟ هذا هو السؤال الأهم برأيي، سؤال المليون دولار. ما إذا كانت العقوبات فعالة بما فيه الكفاية لتحقيق ذلك؟ إذا لم تكن ناجحة بما فيه الكفاية فنحن نواجه جمودا طويل الأمد. لا أعرف ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة أن تعلن النصر الأحادي وأن تغادر المنطقة. هذا سيعد إخفاقا استراتيجيا لهذه الإدارة، وبالتالي قد يستمر هذا الجمود حتى نهاية عهد هذه الإدارة، وسيكون علينا أن نرى ماذا سيحصل مع الإدارة الجديدة. ولكن طبعا هذا على بعد سنتين، وهذا لن يخدم دول المنطقة ولن يخدم لا إيران ولا الولايات المتحدة ولا دول العالم، لأن كل دول العالم تدفع تكاليف أعلى مقابل الطاقة ومقابل كل الأغراض والسلع الأخرى تقريبا. وبالتالي أعتقد أن المجتمع الدولي سوف يرفع الصوت بشكل متزايد حيال هذه المسألة لدى الجانبين من أجل التوصل إلى حل ما، لأنه كما سبق وذكرت فإن الوضع الحالي لا يؤثر فقط على الدولتين المتناحرتين بل على العالم أجمع.
0: دكتور عباس، بالنسبة إلى إيران، إذا تحقق بالفعل هذا السيناريو وواصلت إدارة ترامب خلال سنتين أو أكثر بقليل في مواصلة هذه السياسة الخانقة للاقتصاد الإيراني، كيف ستتصرف إيران؟
2: هو بالتأكيد سيؤثر على المواطن الإيراني وسيؤثر على لقمة عيشه، لكن المواطن أتصور وهذا ما نشاهده ونلمسه من قريب بغض النظر عن السردية الإعلامية والحرب النفسية التي تشن والتي أقولها يعني ربما تكون أكثر تأثيرا على الرأي العام العربي والعالمي من الحرب الاقتصادية. برغم هذا، عندما تكون الحرب وجودية وعندما تستهدف إيران بهذا الشكل الذي يسمعه المواطن الإيراني عندما تقول التغريدات الترامبية بأنه يريد أن يحتل المضيق وهذه المنطقة هي أمريكية، هذا يحسس المواطن الإيراني ويدفعه إلى الصمود وإلى التصدي بقوة، وهذا ما نشاهده بالفعل، ويتحمل هذه المصاعب والآلام. ليلة أمس كنت أتجول في شوارع طهران والساحات، وهذا لمسته بقوة عند الجموع التي كانت تهتف وتطلب من المفاوض الإيراني الصمود وعدم التنازل. هذا ربما الأمريكيون لن يشاهدونه عن قرب ويتأثرون بمصادرهم الإعلامية المضادة، أتصور، وخاصة لدى الحكومة الإيرانية خطط هي استباقية لمواجهة هكذا أزمات، وكانت قد كما أشار ضيفك الكريم كانت قد تعودت

0: عليها وكانت تعرف ماذا سيجري، لذلك هي خططت لهكذا
1: الدكتور مايكل وأنت أشرت
0: لأيام
1: إليه
0: خارجة.
1: قال دكتور عباس بأن سؤال المليون دولار، هل هذه العقوبات الاقتصادية بهذه الطريقة وإن استمرت هل ستؤدي إلى أن تقول إيران بأن مضيق هرمز مفتوح وهو كما كانت عليه الحال قبل بداية الحرب؟ يمكن أن تجيب؟
0: السؤال موجه لي؟
1: أكيد.
0: نعم، بالتأكيد وضع المضيق لن يرجع إلى ما كان عليه سابقا، ربما تكون هناك مرونة، وهذا ما شاهدناه في البيان المشترك والاتفاقية المشتركة بين طهران ومسقط. تكون هناك مرونة، تكون هناك توجه لدول الإقليم و خاصة القوانين الدولية، ولكن أن يرجع النظام المرور في المضيق كما كان عليه سابقا أبدا، لأن هذه أصبحت ورقة. أنا لا أتصور الموضوع اقتصادي بقدر ما هو موضوع أمني وضمن السيادة الأمن القومي الإيراني، لأنها ورقة ذهبية هي رادعة. يعني كيف استطاعت طهران أن تلعب بهذه الورقة وتغير الأهداف الأمريكية من إطاحة النظام والقضاء على النظام وتأجيج الشارع الإيراني والإتيان بالمعارضة
1: شكرا.
0: الانفصالية المسلحة من خارج إيران، ومن ثم
1: واضح،
0: تحشر
1: شكرا،
0: في
1: انتهى
0: المضيق
1: الوقت المخصص
0: وفي
1: لهذه
0: الممر
1: المقابلة. اسمح
0: الذي
1: لي على
0: كان
1: المقاطعة
0: مفتوحا
1: دكتور عباس،
0: أساسا.
1: كنت معنا من طهران الدبلوماسية الإيرانية السابق وأستاذ العلاقات الدولية. شكرا جزيلا لك مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، كنت معنا من مونتانا. الآن إلى روعة أوجي التي ستصحبنا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية وقراءة في استهداف واشنطن لجزيرة لاركا الإيرانية عند مدخل مضيق هرمز، وكيف تحولت تلك الجزيرة الصغرى من موقع عسكري إلى بوابة عبور في أعقاب اندلاع الحرب في فبراير الماضي.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات في الشرق الأوسط. تبادل الضربات بين واشنطن وطهران ينهي هدنة دامت شهرا، فيما تتحول مسارات مضيق هرمز إلى ساحة مواجهة جديدة تنذر بعودة الحرب وسط انسداد سياسي متصاعد. الحرس الثوري الإيراني أعلن مهاجمة قوات أمريكية في قاعدتين جويتين في الأردن ردا على قصف أمريكي استهدف منصتي إطلاق في جزيرة لاراك الإيرانية. لماذا ضربت واشنطن بوابة هرمز؟ وما القيمة العسكرية لهذا الموقع الصغير عند عنق هرمز؟ وهل يستخدم لمراقبة السفن وتهديد الملاحة بالألغام والصواريخ في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية؟ كل هذه التطورات والتساؤلات في المنطقة نناقشها مع ضيفنا في استوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. والبداية معك سلام، وآخر التطورات تشرحينها لنا.
3: الأهم هو عين إيران على مضيق هرمز، استهدفت من قبل القيادة المركزية الأمريكية جزيرة لارك. شكرا لك روعة. إذن جزيرة لارك التي تقع عند عنق المضيق بالضبط استهدفت من قبل القيادة المركزية الأمريكية. سنتكوم قالت إنها رصدت محاولات إيرانية لإطلاق ألغام بحرية عبر صواريخ أرض بحر داخل مضيق هرمز، فقامت باستهداف هذه الجزيرة. لارك مهمة جدا بالنسبة لمسارات العبور وفق الحرس الثوري الإيراني، فهي مرتكز المسارين الرئيسيين شمالا الممر يفضي إلى مياه الخليج، ومن جنوب لارك من مياه الخليج إلى البحار المفتوحة وفق المسار الذي حدده الحرس الثوري الإيراني منذ بداية الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. هذه الجزيرة لم تتعرض للضربة واحدة فقط، ليست المرة الأولى، خلال الحرب قصفت مرارا، وخلال يوليو الماضي شهدنا حملة عسكرية أمريكية جوية مكثفة استهدفت لارك إلى جانب الجزر أو غالبية الجزر الموجودة داخل مضيق هرمز. قوس الجزر الإيرانية بالغة الأهمية، سواء لارك إلى جزيرة هرمز وجزيرة قشم التي تقول الولايات المتحدة بأنها مرتكزا رئيسيا وقاعدة إطلاق صواريخ رئيسية في مضيق هرمز، إضافة إلى جزر طب الكبرى الصغرى سيري أبو موسى وكيش. إلى جانب قوس الجزر البحرية تعرض الساحل الجنوبي الإيراني أيضا

0: بضربات مكثفة من أقصى الحدود عند باكستان في جاسك وكونارك، تعرضت للقصف وصولا إلى المناطق الحدودية مع العراق وما بينها من مناطق تقول الولايات المتحدة أنها عسكرية، لا سيما في سيريك، في جاسك أيضا هنا، وفي مدينة بندر عباس التي لم تستهدف المدينة فقط بل خط من السكك الحديد والطرق التي توصل محافظة هرمزجان ومدينة بندر عباس بالمناطق المجاورة آنذاك. قالت القيادة المركزية إن هذه هي طرق الإمداد العسكرية التي استهدفتها الولايات المتحدة. الهدف من ذلك كان بالتحديد هو تقويض قدرة إيران على استهداف السفن داخل مضيق هرمز، والأهم من السفن داخل مضيق هرمز هي المسار البديل، المسار الجنوبي الذي تصفه الولايات المتحدة بأنه المسار الجنوبي، وهو في الحقيقة يسير بمحاذاة المياه الإقليمية العمانية. هذا المسار تيسر الولايات المتحدة عبره عبور ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال إضافة إلى البضائع، تيسر هذا المرور بعدة وسائل، إما بمرافقة السفن كهذه الحالة، أو إحباط محاولات إيران زرع ألغام بحرية باستهداف أيضا الزوارق السريعة. نلفت أخيرا إلى أنه وفي إطار ما تقول الولايات المتحدة أنه تيسير لهذا الممر، هذه الصورة نشرتها القيادة المركزية الأمريكية عندما أعلن برادلي كوبر قائد القيادة المركزية عن تنفيذ عملية إنزال. نرى هنا أحد الجنود، جنود البحرية الأمريكية نيفي سيلز، بعد أن هبط من المروحية، وجندي آخر يتحضر للغوص في مياه هرمز لتنظيفه من الألغام، وهذا الإعلان كان قبل نحو 72 ساعة ربما. روعة،
1: شكرا لك سلام خضر. عميد حسن جوني، بداية لماذا لراك؟ ما أهميتها وما الذي حققته الولايات المتحدة باستهدافها؟
2: يعني في إطار هذا الصراع الذي انتقل وتركز حول محيط مضيق هرمز منذ أن كثف الأمريكيون ضرباتهم على كل الساحل الإيراني كما ذكرت الزميلة سلام، وكان الهدف يعني انتقل جوهر الصراع بين إيران والولايات المتحدة ومركز ثقله إلى مضيق هرمز، وتحول الهدف أو تطور الهدف العملياتي إلى تأمين وأضعاف القوات الحرس البحرية في كل هذه المنطقة لتأمين فتح مضيق هرمز. فإذا هذا تحول الهدف هو الذي أدى إلى تحول في العمليات، وبالتالي يأتي استهداف هذه الجزيرة، جزيرة لارك، في إطار هذا التحول في الأهداف. لماذا لارك الآن هذه الجزيرة؟ يقول الأمريكيون أنهم استهدفوا منصات إطلاق صواريخ تنثر ألغام أو راجمات، وهي بالحقيقة منصات إطلاق صواريخ لنثر الألغام، ولكن هذا الادعاء الأمريكي طبعا الإيرانيون نفوا ذلك واعتبروه هجوما عدائيا. إنما نحن الآن انتقلنا أكثر إلى دائرة صراع أكثر تكتيكية، وهي مسألة نزع الألغام من مضيق هرمز وإعادة زرع الألغام، وهذا ما أعلنه الأمريكيون أنهم بالفعل قاموا بنزع الألغام في المسارات وبات المضيق آمنا كما أعلنت القيادة المركزية. الآن يأتي هذا الحادث ليعيد يعني بروز مشكلة الألغام والتلغيم إلى العلن من خلال ادعائهم بأنهم استهدفوا هذه الجزيرة، استهدفوا منصات لإطلاق الألغام. طبعا الجزيرة بموقعها أيضا هي فعلا قد تكون مستخدمة من أجل أو تضم وسائط من هذا النوع، وسائط من الألغام، من منصات الألغام التي تطلق على مسافة معينة وتنثر الألغام في المسارات باعتبارها جزيرة قريبة جدا من هذه المنطقة، منطقة خاصة المسار الوسطي في المضيق.
1: وبالتالي هل يكفي هذا الاستهداف الأمريكي للمنصات لمنع طهران ولمنع إيران من استخدام المضيق كورقة ضغط؟
2: هو بداية اشتباك الحقيقة من هذا النوع، يعني هذه المرة الأولى التي نشهد اشتباكا بين القوى الأمريكية وبين يعني مسألة عملية محاولة نثر ألغام من قبل الإيرانيين، إذا ما طبعا نقول دائما إذا ما كان فعلا الهدف هو هذا نوع جديد من القتال بين الطرفين. لا تكفي طبعا عسكريا، لا يمكن القول أن الاستهداف هاتين المنصتين كافي لتأمين المضيق. لماذا؟ لأن الدفاع الساحلي الإيراني، كل هذا خريطة الدفاع الساحلي الإيراني في هذه المنطقة والتي

0: الإيرانية الساحلية المتحكمة في المضيق لا يمكن تعطيلها بمجرد استهداف منصات صواريخ على هذه الجزيرة الصغيرة. يعني الحديث لتعطيل كل هذه القدرات، طبعا الأمريكيون بدأوا باستهداف كل هذه القدرات التي شرحتها الآن، يعني المنظومة الدفاعية الساحلية منذ فترة طويلة، ولكن التحدي الأكبر الذي يواجه الأمريكيين الآن هو أن هذه المنظومة الدفاعية الساحلية الإيرانية هي منظومة غير متماثلة، أسلحتها صغيرة، منظوماتها صغيرة، هناك الزوارق، الغواصات، وهناك الجغرافيا التي تساعد على إخفاء هذه المنظومات في التجاويف الصخرية في هذه الصخور، وطبعا هناك أدوار متكاملة بين هذه الجزر، وبالتالي استهداف جزيرة أو شل جزيرة أو تدمير جزيرة لا يكفي لتعطيل الخطة الدفاعية الكبرى والواسعة.
1: ولكن يعني زرع الألغام، عملية زرع الألغام وهذه المنصات لإطلاق الألغام تحتاج أن تتمركز في الجزر، أم أنها هناك تقنيا قدرة على إطلاق الألغام عن مسافة أبعد من السواحل؟
0: تملك إيران الحقيقة هذه المنصات، ويعني هناك معلومات أعلنها مركز البحر الدولي عن أن إيران تملك منصات تسمى فجر أو تدعى يعني فجر خمسة. هذه المنصات التي تطلق صواريخ محملة بألغام، يعني مهمتها إيصال الألغام إلى أمدية بعيدة، يعني يمكنها إطلاق هذه الصواريخ أعتقد من كل هذه المنطقة، ليس بالضرورة جزيرة لارك تحديدا، لأننا نتحدث هنا عن أمدية متوازية أحيانا. يعني إذا أخذنا المسافة من جزيرة لارك باتجاه منتصف المضيق أو المسار العماني، أيضا يمكن من هذه المنطقة من سيريك الوصول إلى هذا المسار. فإذا مسألة المسافة يمكن التحكم بها من أكثر من نقطة على الساحل الإيراني، وهذا يجعل المهمة معقدة، مهمة تعطيل وشل هذه المنظومات التي تطلق ألغام، مسألة معقدة جدا في هذه الجغرافيا المعقدة والموزعة بين عدة جزر.
1: هذه الصورة هي للحرس الثوري الإيراني، وهذه منصة زورق لزرع الألغام. ما الفرق بين الزورق وبين منصات أخرى؟ يعني تقنيا كيف يتم زرع
0: الألغام؟ نعم، يعني
1: الألغام،
0: هذا الزورق الذي يقوم بزرع الألغام عليه إيصال هذه الألغام إلى المنطقة التي يراد نصب هذه الألغام فيها، وغالبا في المسارات التي يريد تلغيمها. بينما المنصات التي تم استهدافها بالأمس كما قال الأمريكيون، هذه تطلق الألغام من على أمدية بعيدة، من مسافات بعيدة، من خلال يعني مقذوف وظيفته إيصال هذا اللغم، وكأنه رأس متفجر يتم نقله من القاعدة الموجودة في مكان ما باتجاه مكان اللغم، وبالتالي لا ضرورة للتحرك باتجاه منطقة التلغيم. وهذه طبعا تعقد المسألة، مسألة مكافحة أو منع عملية زرع الألغام أمام الأمريكيين.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا لكم مشاهدينا، نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: في قطاع غزة أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بمدينة غزة، حيث استشهد 3 منهم في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في تل الهوى غربية مدينة غزة. مراسل الجزيرة غازي العلول رصد من عين المكان أثار استهداف المركبة.
3: في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي يستهدف في حي تل الهوى غربي مدينة غزة هذه السيارة المدنية التي كانت تقل مدنيين فلسطينيين. عدد من الشهداء نقل إلى مستشفيات المدينة على إثر هذه الغارة. رجال الدفاع المدني هنا يحاولون بطبيعة الحال يقوموا بعملية إطفاء للنيران التي اشتعلت بهذه السيارة، وعملية الإطفاء تكون معقدة بنظر إلى نقص الإمكانات لرجال الدفاع المدني. الشهداء الذين نقلوا من هذا المكان وفق وصف شهود العيان وفور وصولنا إلى هنا نقلوا أشلاء نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية العنيفة في هذه المنطقة.
4: احنا مارقين، احنا سكان هان مارقين من هان يا عم، كنا نشتري من الدكانة من هان، ما لقينا غير السيارة، حدا انخبط عليها صاروخ، حدا فتلت جثث.
3: هذه العمليات الهجومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي والخروقات التي تسجل بشكل

0: هنا في عدة مناطق. هذه المنطقة الغربية تشهد باستمرار خروقات إسرائيلية على كذلك غرار المناطق الأخرى داخل القطاع. غاز العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
1: وفي الضفة الغربية، ومع استمرار حصار مستوطنين لمنازل فلسطينيين في قرية قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية، يظهر تباين في الموقف الرسمي الإسرائيلي تجاه الاعتداءات المتواصلة للمستوطنين في الضفة. حسن مسعود يضع في هذا التقرير تطورات الضفة في سياقها السياسي الداخلي، ويستعرض أبعادها المختلفة.
2: حفنة من مثيري الشغب بوصف رئيس وزرائهم يواصلون إثارة الرعب في قرى الضفة الغربية المحتلة. فللأسبوع الرابع على التوالي يستمر عزل 3 عائلات فلسطينية في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوبية نابلس. مستوطنون يهاجمون المنازل والأراضي المحيطة، فيما يفرض الجيش الإسرائيلي طوقا على المنطقة بحجة حمايتها، لكن سكان قصرى المحاصرين يرونه عقابا. ففي تصريحات للجزيرة تؤكد إحدى العائلات تواصل الاعتداءات دون تحرك الجيش الإسرائيلي الذي لا يؤدي فرضه الطوق على منازلهم إلى ردع أو معاقبة المعتدين، بل العكس. وبما أن قصرى ليست استثناء من سلسلة طويلة من الاعتداءات المترابطة في الضفة الغربية، يمتد المشهد إلى جلود المجاورة. هجوم آخر يسجل على عائلة فلسطينية وطاقم لشبكة NBC الأمريكية أثناء تغطية التطورات، لاسيما مع وصول وفد يضم ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام إلى بلدة قصرى ورقائه الأهالي، فيما كان الجيش الإسرائيلي نفسه بالتزامن مع كل ذلك يعلن السيطرة على 37 دونما من أراضي بلدة بيتونيا غربي رام الله وفقا لهيئة مقاومة الاستيطان. في ظل اهتمام إعلامي ودولي أحدثته مشاهد الاعتداءات الصادمة من قبل المستوطنين على الفلسطينيين، والتي ظهرت جليا في قصرى مؤخرا رغم كونها كانت وما زالت تتواصل وتتصاعد على مر الأشهر والسنوات الماضية في مناطق عدة، وبالتزامن مع احتدام السباق الانتخابي في إسرائيل، ظهرت انتقادات إسرائيلية من قبل معارضين لحكومة الاحتلال ووجوهها الداعمين علنا للمستوطنين، كوزير المالية بتسلائيل سموتريتش والداعي ليس للعودة إلى احتلال الضفة الغربية بأكملها فحسب، بل لتوسع إسرائيل أكثر نحو دول الجوار، حتى تلك التي يشرف على بعضها جبل رأس العين في قصرى. وأمام ضغط داخلي وخارجي جاء بيان نتنياهو ليدين أعمال عنف ادعى أنها من عدد قليل من مثيري الشغب، محاولا أن يخرج الأحداث الأخيرة من سياقها ويظهرها وكأنها تصرفات فردية محدودة. العدد الذي يراه نتنياهو قليلا استطاع تنفيذ أكثر من 1540 اعتداء منذ بداية العام، 80 منها خلال أول أسبوعين فقط من أغسطس، وفقا لما وثقته الأمم المتحدة التي أكدت أن اعتداءات المستوطنين أدت لاستشهاد 23 فلسطينيا وإصابة نحو 1040. الأرقام الإسرائيلية نفسها لا تشير كذلك لحوادث فردية، فالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية سجلت 660 حادثة خطيرة مرتبطة بعنف المستوطنين في النصف الأول من هذا العام، زيادة تصل إلى نحو 63% عن الفترة نفسها من العام الماضي. يضيف نتنياهو في بيانه غير الموجه إلى الداخل على ما يبدو أنه يتوقع من سلطات إنفاذ القانون اعتقال مثيري الشغب، لكن رواية إسرائيلية في المقابل تكشف عدم ترجمة هذه التصريحات على الأرض، حيث تنقل معاريف عن مصدر عسكري أن نحو 50 مستوطنا شاركوا في أحداث السبت في قصرى دون أن تعتقل الشرطة أيا منهم حتى الآن، وهو أمر ليس جديدا، حيث خلص تحقيق لصحيفة الجاردين البريطانية إلى أن إسرائيل لم تحاكم منذ بداية العقد الحالي أي مواطن إسرائيلي بتهمة قتل مدني فلسطيني في الضفة الغربية، فيما انتهت أكثر من 96% من تحقيقات الشرطة في عنف المستوطنين دون لوائح اتهام حتى. ينعكس التركيز الآتي من خارج إسرائيل عن أفعال المستوطنين على داخل مؤسساتها، لا سيما بعد تسجيل ردات فعل محدودة.

0: ذلك من قبل الفلسطينيين أمام هول الاعتداءات واتساعها، حيث تشير صحيفة هآرتس إلى زيادة التوتر بين رئيس الأركان إيال زمير ونتنياهو بسبب عنف المستوطنين. بعض دول العالم تخطت عتبة الإدانة لفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بالاستيطان المتنامي في الضفة الغربية استهدفت سبل التمويل، وهي إشارة ضمنية بأن ما يجري لا يأتي دون تخطيط مسبق وعمل منهجي يراد منه القضاء على فكرة حل الدولتين كما يعبر الفلسطينيون رسمياً، إلا أن استمرار وتنوع المشاهد الاستفزازية التي يصر على إظهارها اليمين الإسرائيلي المتطرف الحليف لنتنياهو رغم كل الضغوط يشير إلى حقيقة أولوياتهم حالياً، فتلك الأصوات المعترضة مهما علت لا تؤثر في صناديق الاقتراع في انتخابات حساسة قادمة يشكل فيها مستوطنو الضفة خزاناً انتخابياً لليمين ما يدفعه على ما يبدو لاستخدام أراضي الفلسطينيين وبيوتهم وأرواحهم مجرد أوراق فيها.
1: اضطرت روسيا لتمديد حظر تصدير الديزل للمرة الثالثة هذا العام وسط تفاقم أزمة نقص الوقود محليا بسبب استمرار الهجمات الأوكرانية على مصافي تكرير النفط. المزيد في هذا العرض لعمار طيبي.
2: تواجه روسيا موجة ثانية من أزمة نقص الوقود توصف بأنها أكبر من الموجة السابقة، ما حتم على موسكو تمديد الحظر المفروض على صادرات الديزل مع استمرار حظر تصدير البنزين إلى نهاية يناير من العام المقبل. السبب هو الهجمات الأوكرانية التي ازدادت حدتها خلال الشهر الجاري، حيث شنت كييف ما لا يقل عن 21 هجوما على المصافي الروسية، وهو رقم قياسي شهري للهجمات منذ بدء الحرب. في المحصلة نجحت المسيرات الأوكرانية في إلحاق أضرار ب 28 مصفاة نفط روسية من أصل 48 مصفاة، والنتيجة عجز في تلبية الطلب المحلي بنحو 30% في بلد يصل فيه حجم الطلب إلى ذروته صيفا لما لا يقل عن 110,000 طن يوميا. فجوة العجز اتسعت على نحو غير مسبوق في العاصمة موسكو و57 إقليما روسيا، فالبنزين أصبح متوفرا في أقل من 3 من كل 10 محطات وقود. روسيا اتخذت سابقا إجراءات عاجلة شملت فرض نظام الحصص والسماح بتسويق أنواع وقود أقل جودة مع حظر تصدير البنزين والديزل، كما اضطرت إلى التوجه للاستيراد حيث استوردت من الديزل البيلاروسي خلال شهر أغسطس الجاري نحو 170,000 طن عبر سكك الحديدية، إضافة إلى كميات أخرى من كازاخستان وحتى من المغرب، كما استقبلت الموانئ الروسية 1,000,000 برميل من البنزين من الهند خلال هذا الشهر لمواجهة الأزمة. روسيا كانت مصدرا رئيسيا للديزل واستحوذت على نحو 10% من الإمدادات العالمية من هذه الطاقة الحيوية، وتعد ثاني أكبر مصدر للديزل في العالم بعد الولايات المتحدة بكميات تجاوزت 500,000,000 برميل العام الماضي. هذه البيانات تؤكد فعلا أن أزمة الوقود في روسيا جعلت أسواق الطاقة أمام مفارقة لافتة.
1: تغطيتنا مستمرة على رأس الساعة، أسعد بلقائكم من جديد بحول الله.
3: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
4: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
5: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
6: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
4: نفكك تفاصيله.
5: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
4: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
7: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
8: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
9: كلا هذا لم يحصل.
4: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
10: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
4: لإيضاح المعنى.
11: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
4: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة. أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
12: لما بيهدموا دار زي هذا، بيهدموا أحلام أطفال.
13: كأهوال يوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
14: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
15: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
16: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
17: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
18: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
19: بدون ما يجيكون عن الأرض هذا صعب.
20: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
21: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
22: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار

0: أينما كنتم حياكم الله من جديد. هذه ساعة جديدة من تغطية الجزيرة المستمرة، نستعرض فيها بالتفصيل التوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة ولبنان. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز في وضع جيد وإن معدل عبور السفن هو 30 في كل ليلة. وكان ترامب قد قال إن واشنطن ستضرب إيران بشدة وإنها سترد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يدرس شن ضربات محدودة في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها المخصصة لمهاجمة السفن. في الأثناء قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بعد لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي، قال إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق ولتحقيق سلام واستقرار دائمين. من جانبها قالت الرئاسة الإيرانية إن بيزيشكيان أكد استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. في موضوع متصل قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية إن ناقلة نفط أفادت بتعرضها لضربات بثلاثة مقذوفات مجهولة خلال عبورها مضيق هرمز، وذلك على بعد 17 ميلا بحريا شرق مدينة خصب في سلطنة عمان. فيما يتعلق بالتطورات بقطاع غزة، فدت مصادر ومستشفيات القطاع بسقوط 5 شهداء على أثر غارات إسرائيلية في مناطق عدة بمدينة غزة، وذلك منذ صباح أمس الاثنين. أما في الضفة الغربية فقال مراسل الجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات هدم واسعة في بلدة بيرزيت شمال رام الله، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل طاروسة غرب مدينة دورة جنوب الخليل لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين الذين وصلوا إلى موقع مستوطنة جديدة بالمنطقة. في لبنان يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب تحديدا، إذ استهدفت إسرائيل بغارات محيطة بلدتي زوطر الشرقية والمنصوري، إضافة إلى مرتفعات منطقة علي الطاهر. دبلوماسيا قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن مسؤولية حفظ الجنوب والدفاع عنه تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها العسكرية والدستورية. وأشار نبيه بري إلى أن المطلوب إسرائيليا هو الفتنة وأن لبنان مستهدف بسلمه الأهلي. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم هذه التطورات بالتفاصيل، مستهلنا التوتر الأمريكي والإيراني، ومن واشنطن مراسلة الجزيرة أمينة السريري. مرحبا أمينة، التصريحات القادمة من واشنطن تقول بأن ما حدث خلال الليلة الماضية واستهداف جزيرة لاريك قد يتكرر في ربما مناطق أخرى ولو كان ذلك بشكل محدود.
1: نعم بالفعل محمد، وهذا أيضا ما يفهم من تصريحات نائب الرئيس جيدي فانس التي قدمها لقناة فوكس نيوز والتي تنشر مقاطعها تباعا في هذه الأثناء، يتحدث عن أن الأولوية هي ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وعبور السفن بشكل آمن. ويستغرب نائب الرئيس جيدي فانس من أن إيران مستعدة للقيام بأي شيء لعرقلة مرور الغاز والنفط من المضيق، وإن كان ذلك إطلاق النار على حلفائها، هكذا يقول جيدي فانس. أيضا مشيرا إلى أن مثل هذه التحركات لربما كانت متوقعة لدى الإدارة الأمريكية، ولهذا لربما جاءت هذه الضربات التي شهدناها وتحدث أيضا عنها جيدي فانس في هذه المقابلة لتحييد هذه المخاطر بتوجيه ضربات محددة ودقيقة لقاذفات صواريخ في جزيرة لاريك، كانت تستعد لزرع ألغام بحرية في المضيق في الوقت التي أكدت فيه الإدارة الأمريكية بأنها مشطت الممرات المائية المعترف بها دوليا في المضيق ونظفتها من الألغام البحرية، وتسعى بكل تأكيد لإبقاء هذا الأمان مستمرا. الرئيس ترامب نفسه هو اليوم أثناء بعض الأجوبة التي قدمها للصحفيين في البيت الأبيض على هامش فعالية داخلية قال بأن البحرية البحرية الأمريكية ترافق 30 سفينة كل ليلة عبر المضيق. صحيح أنه عدد لربما أقل من ذلك الذي كان يمر بكثير قبل 28 من فبراير الماضي، لكنه يبدو كافيا بالنسبة للإدارة الأمريكية وللرئيس ترامب بالقول بأن هناك سيطرة أمريكية على المضيق. على ما يبدو هي رغبة لإرسال رسائل طمأنة لشركات الشحن للعبور في المضيق، خاصة وأن القيادة المركزية سبق وفندت بعض الأخبار التي قالت بأنها كاذبة، تتحدث عن تعرض بعض السفن لحوادث واصطدامها بألغام بحرية وما إلى ذلك. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا تسعى الإدارة نوعا ما لضبط إيقاع الأسواق، أسواق النفط خاصة هنا في الداخل الأمريكي، عبر هذه الصفقة التي وصفها البيت الأبيض قبل قليل والخارجية الأمريكية بالتاريخية. وجيدي فانس قال بأن هذه الصفقة من شأنها أن تعزز موارد الطاقة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ونوعا ما تسحب البساط من محاولة إيران في تضييق الخناق على تدفق موارد الطاقة من نفط وغاز عبر هذا المضيق. لكن طيب، فيما يتعلق
0: هذا الانعكاس الذي أشرت إليه أمينة يتعلق بالاقتصاد العالمي وتأثيرات ما يحدث في مضيق هرمز عليه، ولكن مثل ما هو معروف بأن الولايات المتحدة اختارت الجانب الاقتصادي لمواصلة حربها على إيران من خلال المنبوذ الاقتصادي، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لديه تحركات لا تزال مستمرة في هذا الإطار.
1: صحيح محمد، يعني وإن كانت إيران ليست حاضرة بشكل رسمي في جدول أعمال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المنعقدة برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا، لكن هناك اجتماعات ثنائية ما بين سكوت بيسنت وأيضا رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش وعدد من المسؤولين أيضا الأمريكيين مع نظرائهم من مجموعة العشرين للحديث عن مسألة العقوبات وعملية المنبوذ الاقتصادي. سكوت بيسنت قال بأن هناك ترحيبا من عدد من الدول وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوات الأمريكية. تحدث أيضا عن لقاء جمعه بمدير البنك ومحافظ البنك المركزي الصيني، لكن ليس هناك إشارة إلى مدى تجاوب الصين بخصوص هذه العقوبات. اللهم بعض التصريحات التي تقول أنه حتى وإن حصلت إيران على الأموال الصينية فإن هذه الأموال ستنفذ. بالتالي تراهن الإدارة الأمريكية ووزير الخزانة على عامل الوقت، وتحدث عن أن هذه العملية وهذا الحصار الاقتصادي لربما قد يستغرق أياما أو أسابيع ليؤتي أكله، لكن قادة إيران المنتخبين كما وصفهم، وهنا لربما هذا وصف يستدعي التوقف نوعا ما. لماذا؟ لأن الإدارة الأمريكية سعت خلال الأسابيع الماضية للتفرقة ما بين القيادة السياسية في إيران والقيادة العسكرية، وأن مشكلتها بشكل أساسي هي مع هذا الجناح المتطرف في القيادة العسكرية، وكانت تقول بأنها قد تجد هامشا للتفاهم مع القيادة السياسية. هنا بيسنت يقول بأن القيادة المنتخبة في إيران تعترف علنا بالخسائر التي ألحقت بالاقتصاد الإيراني، العملة الإيرانية منهارة، الطوابير على المواد الأساسية طويلة، بالتالي هذه العقوبات لن تستغرق وقتا طويلا على حد تعبير عدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية وعلى رأسهم الرئيس ترامب الذي جدد هذا الأمر في إحداث هذا الفارق وإعادة الجانب الإيراني إلى طاولة المفاوضات، وهذا هو الهدف بحسب سكوت بيسنت، هو خلق ظروف للعودة إلى طاولة المفاوضات. لكن عاد ليذكر لربما الشروط الثلاثة الأساسية بالنسبة للإدارة الأمريكية: أولا وقف الدعم بالنسبة لوكلاء إيران في المنطقة، ثم إعادة فتح مضيق هرمز، وهو نوعا ما يتناقض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه الذي يقول بأن المضيق مفتوح وآمن بتحركات أمريكية، ثم الأهم هو الالتزام بعدم الحصول على السلاح النووي وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب. هذه الشروط التي عاد سكوت بيسنت للتذكير بها. لكن هناك مسألة مهمة لربما بالنظر إلى هذه العقوبات الاقتصادية، هي مدى تجاوب الدول الأخرى مع هذه العقوبات الثانوية، خاصة وأنه كانت هناك وفود من الخارجية الأمريكية، من الخزانة، ومن عدد من المؤسسات التابعة للإدارة الأمريكية التي توجهت إلى عدد من الدول لتحذيرهم وتوضيح ماهية هذه العقوبات التي قد تطال الدول التي قد تمضي في معاملاتها المالية مع إيران، وبذلك تمنحها شريانا يعني للاستمرار في عملياتها العسكرية. هذا هو المصدر الأساسي لتمويل هذه العمليات بحسب الإدارة الأمريكية والذي تريد أن تقطعه عليها.
0: شكرا من السريري، مراسلة الجزيرة من واشنطن، كنت معنا. بعد أسابيع من هدوء حذر تعود المواجهة المباشرة إذن بين الولايات المتحدة وإيران في اختبار جديد لمذكرة التفاهم التي حالت دون اتساع الحرب بينهما. ومع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده ستضرب إيران بشدة، تزداد التساؤلات بشأن سقف التصعيد الحالي وما إذا كانت قواعد الاشتباك التي حكمت المرحلة الماضية لا تزال قائمة.
2: من جزيرة صغيرة عند بوابة هرمز عادت الولايات المتحدة وإيران إلى تبادل الضربات بعد أسابيع من هدوء حذر. في لراك استهدفت القوات الأمريكية منصتي إطلاق صواريخ تابعتين للحرس الثوري، قالت إنهما كانتا تجهزان لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية إلى المضيق. رد طهران لم يتأخر. الحرس الثوري أعلن استهداف مواقع في قواعد يقول إنها تستضيف قوات أمريكية في الأردن، فيما تحدث الجيش الإيراني عن استهداف قاعدة المنهد بالإمارات. الأردن أعلن اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية، في حين نفت أبو ظبي إصابة القاعدة، لكن تبادل الضربات لم يتوقف عند هذا الحد، إذ سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتأكيد أن بلاده ستضرب إيران بشدة ردا على استهداف قواتها. تهديد يبقي جولة التصعيد مفتوحة على كل الاحتمالات، ويمنح الاشتباك المحدود في لاراك قابلية للاتساع مجددا. غير أن أهمية هذه الجولة قد لا تقاس فقط بحجم الضربات أو بنتائجها، بل بما تكشفه عن ميزان القوة في هرمز، حيث يقدم كل طرف رواية مختلفة عمن له اليد العليا. واشنطن تقول إن ضرباتها السابقة التي استهدفت خلالها رادارات ومنظومات مراقبة وصواريخ مضادة للسفن أضعفت قدرة إيران على تتبع حركة الملاحة واستهدافها، كما تؤكد أنها أزالت الألغام من المسار الملاحي الرئيسي. لكن إيران تنفي أن يكون المضيق قد أصبح خاليا من الألغام، وتصر على احتفاظها بالقدرة على تعطيل الملاحة، وعلى أن واشنطن لم تتمكن من ضمان عبور آمن يعيد حركة السفن إلى مستوياتها السابقة. وبين الروايتين تشير حركة العبور المحدودة إلى أن معركة هرمز لم تحسم بعد، لا عسكريا ولا سياسيا. فالاشتباك الأخير يأتي بعد 75 يوما من توقيع مذكرة التفاهم التي حالت دون اتساع الحرب، لكنها لم تفتح باب السلام، لتظل العلاقة بين الطرفين معلقة، لا مواجهة شاملة ولا انتقال إلى اتفاق نهائي. وفي هذه المسافة بين الحرب والسلام بدت لاراك اختبارا جديدا لجميع الأطراف، ليس فقط بشأن سقف التصعيد، بل لشكل المرحلة الحالية والقادمة والمحددات التي ستحكمها. لكن تهديد ترامب بالرد يعني أن الاختبار لم ينتهي بعد، وأن قواعد الاشتباك قد لا تبقى عند الحدود التي رسمتها ضربة الجزيرة والرد الإيراني عليها.
0: من نيو جيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب سابقا. ومن طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بكما. دكتور عباس، هل سياسة المنبوذ الاقتصادي التي تفرضها واشنطن على طهران هي التي أدت إلى تلك التصريحات الإيرانية الرسمية والتي تدعو للعودة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين؟
3: تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. لا يا أخي، هذه السياسة كانت متبعة منذ البداية، وكان هناك تأكيد إيراني وخاصة من الرئيس الإيراني. القادة الذين استشهدوا واستهدفوا أمثال الدكتور علي لاريجاني وأمثال الدكتور كمال خبازي، استهدافهم لأنهم كانوا رواد فيما يتعلق ب الحل السلمي، وهذا ما كانت تخشى من إسرائيل، ولذلك استهدفوا هؤلاء لكي يقضوا على المسار السلمي. هذا المسار مستمر، التأكيد على مذكرة التفاهم. أنا أتصور عندما ننقل عن الدكتور قاليباف أو الدكتور يعني بيزشكيان، ننقل جزء من هذا الحديث والجزء الآخر إما يترك إعلاميا بصورة عفوية، إما مستهدفا من وكالات الأنباء التي تنقل هذه الأخبار. هو
0: وضحوا لنا دكتور
3: يؤكد
0: عباس.
3: وما زال يؤكد على ضرورة التفاوض، ولكن في إطار مذكرة التفاهم. وإذا لن يحصل هذا، فإن ستكون هناك المقاومة، ستكون هناك المواجهة، وسيكون هناك الصمود. هذا الحديث عندما نضعه بصورته الكاملة، نرى بأن الأمر ليس جديدا، وليس جراء الحرب الاقتصادية التي تشن ضد طهران. هذا لا يعني بأن هذه الحرب لم تكون لها تأثير على المواطن الإيراني، على الاقتصاد الإيراني أبدا. لا أريد أن أنكر هذا الأمر، لكن أريد أن أقول بأن التفاوض هو الحل الأنسب لدى الإيرانيين جميعا. عندما يصوت 12 عضوا من 13 عضوا من المجلس الأعلى للأمن القومي على ضرورة اتباع النهج السلمي، هذا يعني بأنه هذا هو الخطة الإيرانية، ولكن الطرف الآخر هل يلتزم بهذه الخطة؟ هل يلتزم بالاتفاقية وبالمسودة الذي وقعها؟ لا أتصور ذلك أبدا،
0: طيب،
3: لأنه
0: أنقل
3: أساسا
0: هذا
3: عندما
0: التساؤل
3: يتحدث
0: مباشرة لو سمحت دكتور عباس للدكتور جابرييل، هل الولايات المتحدة مستعدة بأن تلتزم بما وقعت عليه في مذكرة التفاهم، وبالتالي الاستجابة لهذا المطلب الإيراني؟ يقول الدكتور عباس بأنه مطلب جامع لدى الغالبية العظمى من صناع القرار في إيران.
4: والأولا شكرا للاستضافة، وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. الرئيس ترامب وضع عقوبات قاسية على إيران، ولا أعتقد بأنه سوف يتراجع عن هذه العقوبات، وكذلك يهدد وقام بضرب مواقع في داخل إيران، ضربات قاسية، وإنه سوف يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. فإذا ليس لدى إيران أي شيء، المواقع النووية الإيرانية دمرت، المواقع الصاروخية دمرت، بقية المواقع العسكرية دمرت، فإذا لم يبقى شيء من

0: لإيران لم يدمر حتى الآن. على صعيد الاقتصاد، الاقتصاد الإيراني في انهيار تام. انظر إلى العملة الإيرانية ماذا حصل بها، انهارت بشكل كبير. فإذا العامل الاقتصادي الذي يركز عليه ترامب في الوقت الحاضر مهم جدا، يضع ضغوطات اقتصادية على إيران. مثلا لا يوجد في الوقت الحاضر استيراد للمواد الأجنبية إلى داخل إيران، لا يوجد تصدير لا للنفط ولا لغير النفط إلى بقية الدول. فإذا إيران في وضع اقتصادي سيء جدا، وأعتقد هذه الضغوط سوف يستمر بها الرئيس ترامب إلى أن تصل إيران إلى تعود إلى طاولة المفاوضات.
1: هي تقول بأنها تريد العودة إلى طاولة المفاوضات، وهذا ما كان يشير إليه الدكتور عباس، هذا ما قاله أيضا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. ويقولون بأن مذكرة التفاهم التي وقع عليها الطرفان هي المسار الأفضل لبداية تلك المفاوضات كما كان مقررا أصلا من قبل.
0: والعلى إيران أولا أن يعني تنهي مشاريعها النووية بالكامل، أن تتعهد بأنها لن تنتج السلاح النووي، أن تتعهد بأن تسمح للخبراء الدوليين بأن يكشفوا على هذه المناطق، وأن تكون شفافية تامة من قبل إيران. حتى الآن هذا لم يحصل، والرئيس ترامب بانتظار الرد الإيراني.
1: دكتور عباس، ترامب في انتظار الرد الإيراني وهذا التصميم على الموضوع النووي إلى غير ذلك، كيف بتقديرك ستتجاوب إيران مع هذا الواقع؟
2: يعني أولا ما يقوله ضيفك الكريم هو يعني هذه إعادة للسردية الترامبية، هذا كلام مكرر يقال دائما من قبل المحللين والمسؤولين الأمريكيين، ولا أتصور بأنه يستحق الرد، لأنه الردود جاءت عدة مرات على من خلالنا كمحللين إيرانيين، ومن خلال الوسطاء الباكستانيين والقطريين والعمانيين. هي إعادة مكررة ومملة الحقيقة، لا تستحق الرد. المشروع النووي إذا كان قد قضت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا ما احتفل به الرئيس ترامب وأقام الدنيا وأقعدها وعبد المهرجانات والمؤتمرات الصحفية بالقضاء عليها، إذن على أي شيء يتفاوض عندما يرى بأنها قد انهارت؟ وأساساً عندما يتحدث عن انهيار العملة وانهيار الاقتصاد وانهيار المجتمع والقضاء على القيادة وانهيار القاعدة البحرية والعسكرية وكل هذه الأمور، إذن لماذا يريد التفاوض؟ لماذا يتحدث مع دولة مهزومة إلى هذه الدرجة؟ الحقيقة هذه إما هي ناتجة عن جهل مطبق، وإما هي ناتجة عن حرب نفسية.
1: على أي حال دكتور عباس، ربما لنكون واضحين، دونالد ترامب في آخر تغريداته وتصريحاته يقول لا يريد التفاوض مع الإيرانيين، ويقول بأن الإيرانيين يتوسلون إليه ليتفاوضوا معه ويجلسوا على الطاولة من جديد، ولكنه لا يريد ذلك.
2: إذا كان التوسل لإنقاذ المنطقة والشعوب من هذه الأزمة التي تطال الجميع، هذا ليس معيبا، وهذا هذه خطوة إيجابية وخطوة عقلانية، ولكن هذا ليس دقيقا، وهذا كذب بامتياز. لا أتصور أحد يصدق الرواية الأمريكية. الأمريكيون هم يتوسلون، وهذا ما يقوله الوسطاء عندما يزور الوسطاء إيران، هم يحملون هذه الرسائل، ولكن في نفس الوقت الأمريكيون يريدون التفاوض، ولكن لا على أساس قاعدة الاستسلام وقبول الطرف الآخر بكل ما تريده واشنطن، وهذا لن

0: يحصل، هذا الحقيقة وهم لن يتحقق ولن يحصل. كيف نتفاوض والرئيس ترامب في قمة التفاوض ويتحدث عن ضرورة القضاء على النظام الإيراني، ويتحدث عن انهيار النظام، ويتحدث عن ضرورة الاستسلام ورفع الراية البيضاء وقبول الشروط 100%؟ هل هذا يعني هل هناك يوجد عاقل على الكرة الأرضية يقبل هذه المفاوضات ويقبل هذا النمط من المفاوضات؟ بالتأكيد لا. والغرور الإيراني والخلفية التاريخية الإيرانية والعزة الإيرانية والإيرانيين لن يسمحوا لكي تفرض عليهم هذه الشروط. وهذا قلت إما وهم، إما جهل، إما
1: طيب
0: قراءة خاطئة من خلال مؤسسات ومن خلال المعارضة التي تنقل هذه الصورة الغير دقيقة والغير الواقعية للمجتمع الإيراني.
1: دكتور جابرييل، أشرت في معرض حديثك إلى مجموعة من النتائج التي حققها ترامب في حربه على إيران، سواء كانت عسكرية أم اقتصادية، وبالتالي لماذا يريد التفاوض؟ لماذا يرسل رسائل لطهران بناء على ما قاله الدكتور عباس؟ أليس في ذلك أي تناقض؟
2: والما يريده الرئيس ترامب هو الاستسلام الكامل لإيران لإرادة الرئيس. إيران خسرت كل قواعدها، خسرت ماليا، خسرت عسكريا، خسرت القواعد، لم يعد يبقى أي شيء لإيران غير الاستسلام لما يريده الرئيس ترامب. ما زال الرئيس ترامب يصر على أنه سوف يقوم بضربات قاسية جدا على إيران، ولكن يريد أن يعطي لإيران الفرصة للاستسلام قبل أن يصل إلى هذه الضربات القاسية التي قد تقضي على أضرار كبيرة داخل إيران.
1: طيب دكتور
2: يعني
1: جابرييل، ما
2: تصور
1: شكل
2: لو
1: هذا
2: قرر
1: الاستسلام؟
2: الرئيس
1: هل هل هل هل
2: مثلا
1: يمكن
2: ضرب الجسور الإيرانية.
1: نعم هل يمكن أن تشرح لي بحسب رؤيتك لتعريف الاستسلام والموقف الإيراني الذي يريده ترامب؟
2: ما يريده ترامب هو من إيران أن توقع على وثيقة تتعهد بها بأنها لن تتدخل بشؤون الدول، بأنها لن تنتج السلاح النووي، بأن لا تطور الصواريخ البالستية. هذه هي الشروط المهمة لدى الرئيس ترامب.
1: يعني هذا
2: إيران
1: ليس
2: تعمل على
1: استسلام،
2: إنتاج السلاح.
1: هذه شروط. تحدثت عن استسلام، فأنت في تقديرك الاستسلام هو التوقيع والتعهد على الوفاء بتلك الشروط التي أشرت إليها والتي يتحدث عنها ترامب.
2: صحيح، على إيران أن توقع على الشروط التي يفرضها الرئيس ترامب عليها. هذا يعني الاستسلام الكامل لما يريده الرئيس ترامب، لن يرضى بأي شيء أقل من ذلك.
1: دكتور عباس، ترامب لن يرضى بأقل من الاستسلام. الاستسلام بحسب دكتور جابرييل ليس ورقة بيضاء موقعة إيرانيا ويكتب عليها ترامب ما يشاء، وإنما هي مجموعة من الشروط التي أشار إليها حقيقة أكثر من مرة.
0: يعني هذا حلم وهذه آمال لن تتحقق أبدا، وهذا جهل للواقع الإيراني، وهذا حقد دفين للإيرانيين. ولا أتصور نحن مضطرون أن نتحدث عن هذا المنطق. هذه مهزلة، هذا قوانين الغاب. الإيرانيون لهم ويملكون حضارة آلاف السنين، ولن يخضعوا أمام دولة عمرها أقل من بيت حديث في المدن والقرى الإيرانية. هذه أحلام لن تتحقق، الواقع الإيراني شيء آخر. الصمود الإيراني والوقوف والتحدي أمام أكبر قوة في العالم وعلى الكون، وإرغامه على التراجع وعلى الانهزام وعلى ما نشاهده في الداخل الأمريكي ومن خلال الساسة الأمريكيين والمحللين الذين يتحدثون عن مدى أبعاد هذه الهزيمة الكبرى التي حققتها إيران ضد الأمريكيين. هذا ليس قابلا للنقاش، هذا أمر واضح، لكن الحديث بهذا الأسلوب الاستسلام والانهزام، وهذا أتصور بأنه أحلام غير عادية لأشخاص غير عاديين. وما أعرف، نترك الموضوع للمشاهد أن يحكم على هذه الأقاويل وعلى هذا المنطق بين قوسين اللا منطقي.
1: جميل.
0: إيران صامدة، إيران كبيرة ذات حضارة ذات شعب واعي يواجه أكبر قوة على الكون بالمطلق للدفاع عن كرامته وعن حقوقه وعن وحدة أراضيه، وهذا ما نشاهده الآن. ويعرف ويؤمن بأن ثمن المقاومة أقل بكثير من ثمن الاستسلام. الاستسلام يعني النهب والحصول على الثروة الإيرانية وعلى الثقافة الإيرانية وعلى التاريخ وعلى الحضارة الإيرانية، ولا أتصور هناك إيراني شريف يقبل هذه الاعتداءات ويقبل هذه الاستهدافات ويقبل هذه الذلة إذا إن صح
1: طيب.
0: التعبير.
1: دكتور جابرييل، صمود إيراني واضح من خلال التصريحات المستمرة، إلى أي مدى تعتقد بأن عامل الوقت قد يلعب دورا في قرارات ترامب؟
2: إذا نظرنا إلى ما يحصل الآن في إيران، تجد بأن العملة الإيرانية تقريبا انهارت. الاقتصاد الإيراني ما عاد في تصدير، ما عاد في استيراد. إيران تعتمد على تصدير النفط، واليوم توقف تصدير النفط. وبصورة خاصة هذين اليومين بسبب ما يحصل في كوبا، بحيث أنه الولايات المتحدة تستولي في الوقت الحاضر على الموارد النفطية في كوبا. هذه الموارد يعني
1: تقصد
2: أمريكا
1: كوبا
2: مش بحاجة
1: وفنزويلا؟
2: بقى نعم،
1: تقصد فنزويلا أو كوبا؟
2: عفوا، فنزويلا. فإذا الولايات المتحدة ليست بحاجة لا للنفط الإيراني ولا للغاز الإيراني، لأن الموارد الموجودة في فنزويلا هائلة جدا، قد تفوق ما هو موجود في الوقت الحاضر في الدول العربية، دول الخليج، وبصورة خاصة في إيران. فإذا هذا مورد جديد للولايات المتحدة بالنظر إلى قربها من البلاد. فإذا لا حاجة للرئيس كما كان في السابق أن يتوسل من إيران أو من بقية الدول العربية لإمداد الولايات المتحدة بالنفط. النفط اليوم متواجد في هذه المناطق في أمريكا الشمالية، ولا أعتقد بأن الرئيس ترامب سوف يتنازل عن هذه العلاقات الوثيقة مع فنزويلا بعد ما حصل في ذلك البلد.
1: شكرا جزيلا لك من نيو جيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لدونالد ترامب سابقا. شكرا جزيلا لك دكتور عباس خمايار، الدبلوماسية الإيرانية السابق وأستاذ العلاقات الدولية من طهران، كنت معنا. حثت واشنطن مجموعة العشرين على الانضمام إلى حملتها الاقتصادية ضد إيران خلال اجتماعات وزراء مالية المجموعة في أشفيل بنورث كارولاينا. كما تناولت النقاشات قضايا النمو الاقتصادي العالمي وتفاقم الديون الحكومية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
3: أجندة اقتصادية مثقلة بالتحديات أمام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تتصدرها إيران، والاختلالات التجارية وأزمة الديون في حين يبقى تحفيز النمو العالمي العنوان الأوسع للاجتماعات. وفي ملف إيران الذي عاد إلى واجهة التصعيد العسكري، تدفع واشنطن باتجاه توسيع نطاق الضغوط الاقتصادية، وتقول إن نجاحها ليس رهنا بتجاوب الصين، وإنها تؤتي ثمارها وتؤلم إيران.
4: إذا نظرتم إلى ما قالته القيادة السياسية الإيرانية خلال الأيام العشرة الماضية، فسترون أنهم في صدمة من وضع اقتصادهم. نشهد طوابير أمام محطات الوقود، ولذلك أعتقد أنهم يصعدون عسكريا لأنهم يخسرون اقتصاديا.
3: وبجانب الضغط الاقتصادي، يؤكد البيت الأبيض للجزيرة أن أمام الرئيس الأمريكي جميع الخيارات، وأن على إيران أن تختار بين الدمار والرخاء.
5: إيران في عزلة اقتصادية، ويمكن أن تزدهر اقتصاديا إذا تخلت عن طموحاتها النووية، والرئيس ترامب أمامه جميع الخيارات للتعامل معها.
3: وتزامنا مع اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، رحب الاتحاد الأوروبي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.
6: سأبحث مع وزير الخزانة الأمريكي خطة واشنطن لمعاقبة إيران، ويجب أن نتأكد من أن تكون العقوبات قوية جدا. ويؤكد البيت الأبيض أن أمام الرئيس الأمريكي جميع الخيارات، وعلى إيران أن تختار بين الدمار والرخاء.
3: ومع استمرار التوتر الأمريكي الإيراني، تزداد الضغوط على معدلات النمو في العديد من اقتصادات العالم، مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض واستمرار حالة عدم اليقين، وهو ما يضع صناع السياسات أمام معادلة صعبة بين احتواء التضخم والحفاظ على زخم النمو.
7: بين تجديد الخناق الاقتصادي على إيران ومحاولة إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية مع الصين، تختبر اجتماعات أجفل قدرة واشنطن على تحويل أجندتها إلى توافق أوسع داخل مجموعة تضم اقتصادات تتباين مصالحها وأولوياتها. إيهاب العبس، الجزيرة، أجفل، نورث كارولاينا.
1: أبعاد التصعيد العسكري والسياسي بين واشنطن وطهران، نتابع تفاصيلها في فقرة سياق الحدث مع منى العمري.
8: أهلا بكم في سياق الحدث. شيء ما يكسر الجمود، ليس اختراقا دبلوماسيا بل جولة تصعيد عسكري. واشنطن تقصف منشآت في جزيرة لارك الإيرانية، وتقول إن إيران كانت تتحضر من خلالها عسكريا لاستهداف الملاحة في هرمز. ترد إيران وتعلن أنها قصفت مواقع داخل قواعد في الإمارات والأردن، وتصف الهجوم على لارك بأنه خطأ قاتل ستدفع واشنطن ثمنه. لكن الرئيس ترامب يعود إلى التهديد بأنه سيضرب إيران بشدة بالتزامن مع تشديد العقوبات عليها. فما الذي سيغيره هذا التصعيد في حالة الجمود الراهنة؟ هل سيضيف تعقيدا جديدا على حالة التوتر والشكوك التي أصبح المضيق محكوما بها؟ وهل سيقود لمواجهة عسكرية أوسع؟ أم أنه سيوفر شروطا قد تعيد المسار السياسي إلى الواجهة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه، وهم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والوسيط الباكستاني. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أبرز ما قالوه. الرئيس ترامب يقول بأنه سيرد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن. ترامب يقول أنه لفت إلى أن العقوبات الحالية على النظام الإيراني بدأت التأثير بقوة، وأشار إلى أن إيران أصبحت دولة فاشلة بفعل الحصار والضغوط المالية الأمريكية، في حين قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها اتخذت إجراء محدودا ضد قوات تابعة للحرس الثوري كانت تقوم بزرع الألغام وتشكل تهديدا وشيكا في مضيق هرمز، وذلك لحماية الملاحة. بينما رد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بقوله إن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي اعتداء. الرئاسة الإيرانية نقلت كذلك عن بزشكيان قوله إن طهران مستعدة لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. بحرية الحرس الثوري الإيراني علقت بقولها إنه على شركات الشحن البحري ألا تنخدع بتحريض الجيش الأمريكي، وطالبت بالالتزام بتعليماتها للعبور في هرمز. رئيس وزراء باكستان شهباز شريف جدد التزام بلاده بتحقيق السلام عبر ضبط النفس والحوار، وأضاف أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق ولتحقيق سلام واستقرار دائمين. سأنتقل الآن إلى الزميل صهيب العصا الذي سيضعنا في صورة أبرز التطورات الميدانية والمواقع التي استهدفها الطرفان، وذلك على الشاشة التفاعلية. صهيب، نرصد معك المشهد ميدانيا من الشاشة التفاعلية.
9: منى، يمكن القول أننا عدنا على المشهد الذي كان مرسوما خلال الأسابيع القليلة الماضية، عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف مواقع إيرانية في مضيق هرمز أو على السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية للبلاد، وعندما كانت ترد إيران طبيعة الحال على ما تقول إنها قواعد أمريكية في المنطقة. الذي حصل بتسلسل زمني خلال الساعات الماضية هو استهداف أمريكي لمنطقة مضيق هرمز، وتحديدا أكثر لجزيرة لارك في هذه المنطقة. طبعا جزيرة مهمة بالنسبة للإيرانيين، هي النقطة الأقرب للإيرانيين على مضيق هرمز، من خلالها تسيطر إيران على المضيق بشكل كامل، سواء لناحية الصواريخ المنصوبة في هذه المنطقة. طبعا أيضا كان هناك انفجارات يوم أمس في سيريك. هذه المناطق كلها من جاسك إلى سيريك إلى مناب إلى هرمز، بندر عباس، قشم، هذه منطقة السيطرة للصواريخ الساحرية الإيرانية، منصات إطلاق المسيرات الإيرانية، منصات إطلاق الصواريخ التي تحمل الغاما البحرية، وهذه المنصات التي تم استهدافها يوم أمس. عندما قالت الولايات المتحدة الأمريكية أنها استهدفت في لارك منصتين لإطلاق صواريخ، كانت هذه الصواريخ تحمل بدل الرؤوس المتفجرة تحمل الغاما البحرية، يتم إطلاقها قبل أن تصل إلى سطح البحر، تنفجر هذه الفوهة أو تفتح هذه النافذة وتنتشر هذه الألغام البحرية في المنطقة. ويعتقد بأن هذه المنطقة منطقة مضيق هرمز بالكامل مفخخة بالألغام البحرية الإيرانية، لذلك كان الحديث يجري دائما عن موضوع كاسحات الألغام البحرية لأي حل لهذه الأزمة. هذا هو الحدث الذي وقع يوم أمس. ردت إيران مباشرة بأنها سترد على هذه الضربة، وسيدفع العدو بين قوسين بحسب التعبير الإيراني ثمنا لهذه الضربة. مباشرة استمعنا لأصوات الانفجارات، أو قالت إيران بأنها استهدفت الإمارات وتحديدا قاعدة جوية بالقرب من دبي، واستهدفت أيضا في الوقت نفسه الأردن، واستهدفت قاعدتين جويتين بالقرب من عمان إلى المنطقة الشرقية من عمان في المفرق وفي الأزرق. الأردنيون قالوا أنهم أسقطوا 8 صواريخ، الإماراتيون قالوا أنه لم يتم الاستهداف أصلا، ولكن هذا الذي جرى بين الجانبين فيما يتعلق بالضربات. الآن في خضم كل هذا المشهد خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على تروث سوشيال ونشر مقطع فيديو لما قال إنه استهداف لجزيرة خارك. هذا المقطع الفيديو كان مولدا بالذكاء الاصطناعي بطبيعة الحال، ولكن جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي قال إن هذا الفيديو هو رسالة للإيرانيين. لماذا؟ لأننا يعني عندما نتحدث
8: التاج الإيرانية في إنتاج
9: طبيعة الحال، عندما نتحدث عن خارك نتحدث عن التصدير. خارك أهميتها أنها 90% من النفط الإيراني يصدر من هذه النقطة في المياه الخليجية، وهذه الجزيرة التابعة لمحافظة بوشهر في الجنوب الغربي للبلاد، وجرى الحديث عنها كثيرا في حرب 40 يوما عن عملية استهدافها أو حتى عملية إنزال عليها، وهدد الإيرانيون وقتها بأن أي عملية إنزال أو سيطرة على خارك سيفتح الباب على مصراعيه أمام هذه المواجهة. بكل الأحوال نحن كما قلت لك في البداية يبدو أننا عدنا للنقطة الأولى في هذه المواجهة، وهي ضربات أمريكية على نقاط محددة إيرانية في منطقة الخليج ومنطقة هرمز، وفي المقابل رد إيراني على ما تقول إنها قواعد أمريكية في المنطقة.
8: نأخذ ذلك معنا إلى مساحة النقاش. جزيل الشكر لك صهيب العصا على كل هذه المعطيات، وهي محاور ستكون طبعا جزءا من النقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا ومرحبا بك دكتور. لكن قبل النقاش نستعرض أهم أولويات الأطراف. واشنطن تعتبر العقوبات القصوى وما تسميه حربا اقتصادية خيارا فعالا، وتصر على حرية الملاحة وإنهاء برنامج إيران النووي وخفض أسعار الطاقة عالميا. بالنسبة لطهران هي لا ترغب أيضا في توسيع نطاق التصعيد، وتضع في أولوياتها سيادتها على جزء من مضيق هرمز ورفع الحصار والعقوبات وتحسين الأوضاع الاقتصادية الداخلية. الوسيط الباكستاني والقطري يتحركان من أجل التوصل إلى أرضية تتيح إنهاء حالة التوتر واستئناف المسار السياسي، ويؤكدان على ضرورة استعادة الشروط التي تسمح بالعودة إلى مذكرة التفاهم. دكتور محجوب الزويري أهلا ومرحبا بك. يعني الرواية الأمريكية قالت بأن يعني الحرس الثوري كان يتجهز لإطلاق يعني صواريخ تحمل رؤوس فيها ألغام إلى مضيق هرمز. إن صحت الرواية الأمريكية، ما الذي يقول ذلك عن سيطرة إيران بالفعل على المضيق؟ يعني إن كنت تسيطر على المضيق، ما الحاجة لزراعة المزيد من الألغام؟
10: واضح منا أن هناك تطورين مهمين حصلوا بعد حرب 13 يوما. التطور الأول

0: أن إيران بدأت تستعيد شيئا من قدراتها التي يمكنها أن تعطل أي فتح للمضيق دون أن تكون إيران منخرطة في هذا الفتح. بعبارة أخرى، ستخلق حالة من عدم اليقين في فتح المضيق، وسيعمل ذلك على إحجام السفن عن المرور حتى وإن كان ذلك من مسارات أخرى، لأن هذا يعني أن إيران مصرة على أن فتح المضيق لا يجب أن يكون إلا عبر نقاش معها، أو عبر على الأقل رعاية مصالحها كما تدعي.
1: عقوبات، ضربات ومفاوضات، هذه التركيبة هي التي تحكم المشهد، وقد خبرناها طيلة فترة الحرب لربما بترتيب مختلف. صحيح. برأيك دكتور، ما العامل الذي من شأنه أن يدخل على الخط وينقل المشهد إلى مسار آخر؟
0: اعتقادي سنبقى ندور في هذه الثلاث قضايا، لأنه ببساطة الطرفان لا يريدان، ليس لديهم شهية للمخاطرة. لا الأمريكي يريد مخاطرة في الحرب، إرسال قوات برية، ولا الإيراني يريد أن ينخرط في حرب مباشرة أكثر ذلك مع الولايات المتحدة. لذلك تجدين التردد هو سيد الموقف، وكما يقال التحرك بنفس الدائرة بين هذه الخيارات الثلاث التي ذكرتها منى. ولذلك الحقيقة أن الحل الوحيد الآن أو الشيء المتاح الآن أن تذهب الأطراف إلى ما التسوية التي وصل إليها العمانيون والإيرانيون، إلى فتح المضيق لمدة 60 يوما، رفعنا الحصار البحري، لعل ذلك يخلق ديناميكية جديدة يمكنها أن تؤسس لمرحلة أخرى.
1: طيب، إلى أي مدى أصبح الوضع في مضيق هرمز محكوم باللا حرب باللا سلم باللا مفاوضات؟ وإن صح ذلك، هو محكوم بماذا؟
0: هو محكوم باللا يقين، هو محكوم بأنه بالوضع الحالي لا تستطيع أمريكا أن تدعي أنها مسيطرة ولا إيران أنها مسيطرة، لكن واضح تماما أن الكل يعمل على سياسة تهريب بالمعنى العامي. بمعنى آخر، الكل يمارس قوته لتهريب السفن بطريقته وحمايتها، والقول أمريكا تريد أن تقول أن أسعار الطاقة لا تتأثر، إيران تقول أن الدول التي تمر منها تدفع رسوما، ولكل له مبرراته في القول أن المضيق لا زال مفتوحا لكن تحت إدارته وسيطرته.
1: على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة رجحها الدكتور زويري، منها عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، أي جمود وتوتر يحكمان المشهد بنحو 40%. أما الاحتمال الثاني هو تصعيد منضبط بما يقارب 30%. أما السيناريو الثالث، إعادة تنشيط المسار الدبلوماسي واستئناف المحادثات، وهو مرجح بنسبة تقارب 30% أيضا. دكتور زويري، يعني الرئيس ترامب يقول أنه سيضرب إيران بشدة، بالتزامن مع ذلك يقول أن العقوبات الاقتصادية تؤثر بقوة على إيران. هذه خيارات مجربة فعليا، ما حدث اليوم في ظل العقوبات وفي ظل الضربة العسكرية، برأيك هل من شأنه أن يأخذ المشهد إلى عودة إلى الوضع السابق والذي أعطيته النسبة الأكبر؟ أم سيأخذ المشهد إلى تصعيد منضبط والذي تعطيه 30%؟
0: سيبقى المضيق بين الثلاث خيارات. العودة للوضع السابق أصبح الآن أمنية، بمعنى آخر الوضع الذي كنا عليه قبل ليلة البارحة كان وضعا مجيدا بالنسبة للأطراف. واضح تماما أن كما قلت شهية المخاطرة منعدمة عند الطرفين، وبالتالي مراقبة المشهد، محاولة تحسين الأوضاع على الأرض. إيران تريد أن تخلق واقعا على الأرض يحسن موقفها التفاوضي، وأمريكا تريد أن تضرب هذا الواقع لتضعف موقف إيران التفاوضي. هذه هي الديناميكية الجديدة تحكم المشهد.
1: باكستان تقول دكتور إن مذكرة تفاهم إسلام أباد هي المسار الأكثر قابلية للتطبيق. إلى أي مدى نقف الآن على أرضية تقترب من ذلك؟
0: هذا كلام دقيق، لأنه الولايات المتحدة وإيران ما من وثيقة مكتوبة بينهما أمضى عليها الرؤساء إلا هذه الوثيقة، وبالتالي نتحدث نحن عن أن هذه مرجعية يمكن الاحتكام لها والانطلاق منها رغم تفاوت الآراء حولها. أمريكا تعتبرها نصر لإيران، إيران تعتبرها نصر لنفسها، لكن بالمحصلة هذه تجمع ما يسمى بمكامن القلق عند الطرفين، يمكنهم أن يعملوا عليها، تطويرها، تعديلها، والانطلاق منها لمسارات أخرى.
1: الرئيس بيزشكيان كان قد أكد لرئيس الوزراء وزراء باكستان الاستعداد لتنفيذ مذكرة التفاهم إذا التزم بها الطرف الآخر، لكن إلى أي مدى إيران بذاتها مجمعة على مذكرة التفاهم قبل أن تقبل بها واشنطن؟ يعني إلى أي مدى سيذهب المفاوض الإيراني هذه المرة إلى طاولة التفاوض وبخلفه موقف إيراني موحد من مذكرة التفاهم؟
0: حتى الآن مذكرة التفاهم تحظى بإجماع أفضل ما عليه الأمر في أي حتى في الولايات المتحدة، خاصة بعد أن تبين للإيرانيين أن المذكرة تعطيهم كثيرا مما كانوا يحتاجون.

0: يحتاجونه، وتساعدهم في تأخير ملفات مهمة مثل الملف النووي بشكل أساسي. وبالتالي نجد الآن ثمة إجماع موجود على أنه يجب الانطلاق من هذه المذكرة علها تصنع واقعا جديدا، وباعتقاد الرئيس بوزشكيان يعبر عن هذا الإجماع. حتى المؤسسة العسكرية تعتقد أن هذا وضعا يمكن البدء منه في وضع أفضل.
1: جزيل الشكر لك دكتور محجوب زويري الخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
2: في قطاع غزة أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بمدينة غزة، حيث استشهد 3 منهم في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في تل الهوى غربية مدينة غزة. مراسل الجزيرة غازي العلول رصد من عين المكان أثر استهداف المركبة.
3: في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي يستهدف في حي تل الهوى غربي مدينة غزة هذه السيارة المدنية التي كانت تقل مدنيين فلسطينيين. عدد من الشهداء نقل إلى مستشفيات المدينة على إثر هذه الغارة. رجال الدفاع المدني هنا يحاولون بطبيعة الحال أن يقوموا بعملية إطفاء للنيران التي اشتعلت بهذه السيارة، وعملية الإطفاء تكون معقدة بنظر إلى نقص الإمكانات لرجال الدفاع المدني. الشهداء الذين نقلوا من هذا المكان وفق وصف شهود العيان وفور وصولنا إلى هنا نقلوا أشلاء نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية العنيفة في هذه المنطقة.
4: احنا مارقين، احنا سكان هان مارقين من هان يا عم، كنا نشتري من الدكانة من هان، ما لقينا غير السيارة حدا انخبط عليها صاروخ حدفت 3 جثث.
3: هذه العمليات الهجومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي والخروقات التي تسجل بشكل يومي داخل القطاع هنا في عدة مناطق، هذه المنطقة الغربية تشهد باستمرار خروقات إسرائيلية على كذلك غرار المناطق الأخرى داخل القطاع. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
2: وفي الضفة الغربية، مع استمرار حصار مستوطنين لمنازل فلسطينيين في قرية قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية، يظهر تباين في الموقف الرسمي الإسرائيلي تجاه الاعتداءات المتواصلة للمستوطنين في الضفة. حسان مسعود يضع في هذا التقرير تطورات الضفة في سياقها السياسي الداخلي ويستعرض أبعادها المختلفة.
5: حفنة من مثيري الشغب بوصف رئيس وزرائهم يواصلون إثارة الرعب في قرى الضفة الغربية المحتلة. فللأسبوع الرابع على التوالي يستمر عزل 3 عائلات فلسطينية في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوبية نابلس. مستوطنون يهاجمون المنازل والأراضي المحيطة، فيما يفرض الجيش الإسرائيلي طوقا على المنطقة بحجة حمايتها، لكن سكان قصرة المحاصرين يرونه عقابا. ففي تصريحات للجزيرة تؤكد إحدى العائلات تواصل الاعتداءات دون تحرك الجيش الإسرائيلي الذي لا يؤدي فرضه الطوق على منازلهم إلى ردع أو معاقبة المعتدين، بل العكس. وبما أن قصرى ليست استثناء من سلسلة طويلة من الاعتداءات المترابطة في الضفة الغربية، يمتد المشهد إلى جلود المجاورة. هجوم آخر يسجل على عائلة فلسطينية وطاقم لشبكة NBC الأمريكية أثناء تغطية التطورات، لاسيما مع وصول وفد يضم ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام إلى بلدة قصرى ولقائه الأهالي، فيما كان الجيش الإسرائيلي نفسه بالتزامن مع كل ذلك يعلن السيطرة على 37 دونما من أراضي بلدة بيتونيا غربي رام الله وفقا لهيئة مقاومة الاستيطان. في ظل اهتمام إعلامي ودولي أحدثته مشاهد الاعتداءات الصادمة من قبل المستوطنين على الفلسطينيين، والتي ظهرت جليا في قصرى مؤخرا رغم كونها كانت وما زالت تتواصل وتتصاعد على مر الأشهر والسنوات الماضية في مناطق عدة، وبالتزامن مع احتدام السباق الانتخابي في إسرائيل، ظهرت انتقادات إسرائيلية من قبل معارضين لحكومة الاحتلال ووجوهها الداعمين علنا للمستوطنين كوزير المالية بتسلائيل سموتريتش، والداعي ليس للعودة إلى احتلال الضفة الغربية بأكملها فحسب، بل لتوسع إسرائيل أكثر نحو دول الجوار حتى تلك التي

0: يشرف على بعضها جبل رأس العين في قصرة. وأمام ضغط داخلي وخارجي جاء بيان نتنياهو ليدين أعمال عنف ادعى أنها من عدد قليل من مثيري الشغب، محاولا أن يخرج الأحداث الأخيرة من سياقها ويظهرها وكأنها تصرفات فردية محدودة. العدد الذي يراه نتنياهو قليلا استطاع تنفيذ أكثر من 1540 اعتداء منذ بداية العام، 80 منها خلال أول أسبوعين فقط من أغسطس، وفقا لما وثقته الأمم المتحدة التي أكدت أن اعتداءات المستوطنين أدت لاستشهاد 23 فلسطينيا وإصابة نحو 1040. الأرقام الإسرائيلية نفسها لا تشير كذلك لحوادث فردية، فالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية سجلت 660 حادثة خطيرة مرتبطة بعنف المستوطنين في النصف الأول من هذا العام، زيادة تصل إلى نحو 63% عن الفترة نفسها من العام الماضي. يضيف نتنياهو في بيانه غير الموجه إلى الداخل على ما يبدو أنه يتوقع من سلطات إنفاذ القانون اعتقال مثيري الشغب، لكن رواية إسرائيلية في المقابل تكشف عدم ترجمة هذه التصريحات على الأرض، حيث تنقل معاريف عن مصدر عسكري أن نحو 50 مستوطنا شاركوا في أحداث السبت في قصرة دون أن تعتقل الشرطة أيا منهم حتى الآن، وهو أمر ليس جديدا، حيث خلص تحقيق لصحيفة الجاردين البريطانية إلى أن إسرائيل لم تحاكم منذ بداية العقد الحالي أي مواطن إسرائيلي بتهمة قتل مدني فلسطيني في الضفة الغربية، فيما انتهت أكثر من 96% من تحقيقات الشرطة في عنف المستوطنين دون لوائح اتهام حتى. ينعكس التركيز الآتي من خارج إسرائيل عن أفعال المستوطنين على داخل مؤسساتها، لا سيما بعد تسجيل ردات فعل محدودة كذلك من قبل الفلسطينيين أمام هول الاعتداءات واتساعها، حيث تشير صحيفة هارتس إلى زيادة التوتر بين رئيس الأركان إيال زمير ونتنياهو بسبب عنف المستوطنين. بعض دول العالم تخطت عتبة الإدانة لفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بالاستيطان المتنامي في الضفة الغربية استهدفت سبل التمويل، وهي إشارة ضمنية بأن ما يجري لا يأتي دون تخطيط مسبق وعمل منهجي يراد منه القضاء على فكرة حل الدولتين كما يعبر الفلسطينيون رسمياً، إلا أن استمرار وتنوع المشاهد الاستفزازية التي يصر على إظهارها اليمين الإسرائيلي المتطرف الحليف لنتنياهو رغم كل الضغوط يشير إلى حقيقة أولوياتهم حاليا، فتلك الأصوات المعترضة مهما علت لا تؤثر في صناديق الاقتراع في انتخابات حساسة قادمة يشكل فيها مستوطنو الضفة خزانا انتخابيا لليمين، ما يدفعه على ما يبدو لاستخدام أراضي الفلسطينيين وبيوتهم وأرواحهم مجرد أوراق فيها.
1: على رأس الساعة تتجدد تغطية الجزيرة المستمرة بحول الله.
2: نبدأ بهذا الخبر،
3: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
4: أحداث تتسارع،
5: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
6: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
7: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
4: مشهد يتغير
2: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
4: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
8: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
4: نلاحق ما يستجد.
9: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
4: ونواكب ما يحدث.
10: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
4: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
11: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
4: نبقى مع كل تطور.

وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق

0: الدفاع المدني في هذا المكان، والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
1: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
2: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
3: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال، والله ما معطيك لينا.
4: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
5: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. ظنك وحدك.

0: السلام عليكم ورحمة الله. رأس الساعة، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة ولبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز في وضع جيد وإن معدل عبور السفن هو 30 كل ليلة. وكان ترامب قد قال إن واشنطن ستضرب إيران بشدة وإنها سترد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يدرس شن ضربات محدودة في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها المخصصة لمهاجمة السفن. في الأثناء، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بعد لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق ولتحقيق سلام واستقرار دائمين. من جانبها، قالت الرئاسة الإيرانية إن بازشكيان أكد استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. هيئة العمليات البحرية البريطانية قالت إن ناقلة نفط أفادت بتعرضها لضربات بثلاث مقذوفات مجهولة خلال عبورها مضيق هرمز، وذلك على بعد 17 ميلا بحريا شرق مدينة خصب بسلطنة عمان. في قطاع غزة، أفادت مصادر بمستشفيات القطاع بسقوط 5 شهداء إثر غارات استهدفت مناطق عدة بمدينة غزة منذ صباح الاثنين. وفي الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات هدم واسعة في بلدة بيرزيت شمال رام الله، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل طاروسة غرب مدينة دورة جنوب الخليل لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين الذين وصلوا إلى موقع مستوطنة الجديدة بالمنطقة. في لبنان، يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب ويستهدف بغارات محيط بلدتي زوطر الشرقية والمنصوري ومرتفعات منطقة علي الطاهر. دبلوماسيا، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن مسؤولية حفظ الجنوب والدفاع عنه تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها العسكرية والدستورية، مشيرا إلى أن المطلوب إسرائيليا هو الفتنة وأن لبنان مستهدف بسلمه الأهلي. حول آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز وكذلك التوتر الأمريكي الإيراني، ينضم إلينا من واشنطن مراسلة الجزيرة أمينة سريري. أمينة، مرحبا بك. ضعينا في صورة آخر التصريحات والمواقف الأمريكية.
1: نعم مراد، آخر التصريحات هي لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلة على فوكس نيوز، يتحدث عن الأولوية التي تبديها الإدارة الأمريكية لتأمين حركة مرور السفن من مضيق هرمز. عرج على الضربات التي وجهتها البحرية الأمريكية للصواريخ الإيرانية التي كانت محملة بالألغام البحرية.

0: ويبدو بأن هذه الإدارة كانت متوقعة لتحركات مماثلة من الجانب الإيراني، وهكذا على الأقل يقول نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يقول إن إيران مستعدة للقيام بأي شيء لعرقلة مرور النفط والغاز من المضيق، حتى وإن كان ذلك إطلاق النار على حلفائها في المنطقة. لكن ما تقوم به إيران لن يمر مرور الكرام، والإشارة التي أطلقها الرئيس ترامب عبر منصة تروث سوشيال، هذا الفيديو المولد عبر الذكاء الاصطناعي والذي يظهر جزيرة خارق وهي مشتعلة، يقول جي دي فانس في تصريحات أخرى منفصلة إنها رسالة للجانب الإيراني على أن تهديدها واستمرار استهدافها لحركة الملاحة لن يمر دون عقاب. السؤال الآن هو هل ستكتفي الإدارة الأمريكية بهذه الضربات أم بالفعل ستنفذ وعيدها الذي جاء على لسان على الأقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعهدا بشن ضربات قاسية على الجانب الإيراني ردا على الضربات التي وجهتها طهران للقوات الأمريكية في الأردن، خاصة وأن بعض المصادر مسؤولين أمريكيين نقلوا لموقع أكسيوس أن القيادة المركزية سانتكوم جهزت خطة لاستهداف مواقع محددة ودقيقة من أجل تحييد خطرها على الملاحة في مضيق هرمز. هذه الخطة لقد تأييدا من قبل وزير الدفاع بيت هيكست والذي رفعها بجانبه أو من قبله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا الكلام كان قبل أسبوع، لكن ترامب وقتها كان يفضل عدم تصعيد الوضع بشن هذه الضربات، لكن بحسب ما يفهم قد يتغير أو تتغير هذه المواقف بالنظر إلى هذا التهديد الذي أطلقته إيران على القوات الأمريكية في الأردن. لكن لم يفهم بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي اليوم في أي اتجاه سيتجه، هل ستستمر الإدارة فقط بالتركيز على عملية المنبوذ الاقتصادي، خاصة وأنه بحسب تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت اليوم على هامش اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا، هذه العقوبات تؤتي أكلها، حتى إن القيادات المنتخبة في إيران تحدثت علنا عن هذا الضرر الذي يتعرض له الاقتصاد الإيراني. أو الخيار الثاني العودة إلى الضربات، هذه الضربات وإن كانت محدودة ودقيقة لربما بالفعل قد تعيد تصعيد الأجواء بالنظر إلى أن الجانب الإيراني لن يقف مكتوف الأيدي. والإدارة الأمريكية بحسب ما يدور في الكواليس يبدو بأنها متفائلة من عملية المنبوذ الاقتصادي وهذا الحصار الاقتصادي الذي تفرضه على الجانب الإيراني، ومن عمليات تمشيط مضيق هرمز من الألغام، حتى أن الرئيس اليوم تحدث عن مسألة مرافقة البحرية لثلاثين سفينة وتكراره في كثير من المناسبات لأن مضيق هرمز مفتوح، رغم أن هذا العدد يبقى أقل بكثير من العدد الذي كان يمر قبل 28 من فبراير الماضي والذي يقدر ما بين 100 إلى 140 سفينة يومية كانت تعبر مضيق هرمز في الاتجاهين.
1: شكرا جزيلا لك أمينة، كنت معنا من واشنطن. بعد أسبوع على فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، تتجه الأنظار إلى تأثير العقوبات على الأسواق والأسعار ومدى توفر السلع المستوردة خصوصا. مراسلنا عمر هواش رصد من أحد أسواق طهران المشهد وتأثير العقوبات والحصار على السلع والأسعار.
2: بعد أسبوع من فرض العقوبات الأمريكية الجديدة ومع استمرار الحصار البحري، نزور إحدى أسواق طهران لنطلع على توفر السلع وأسعارها. هنا لا تلمس شحا في السلع الأساسية مع ارتفاع أسعارها بشكل واضح. تقول وزارة الزراعة الإيرانية إن أسعار الخضار والفواكه ارتفعت خلال هذا الصيف نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج والتعبئة والتغليف، لا سيما بعد استهداف المصانع البتروكيماوية خلال الحرب.
3: الأسعار ارتفعت جدا مؤخرا وتقلصت القدرات الشرائية للمواطن ولم أتمكن من شراء ما أريد.
2: أولى أثار العقوبات الأمريكية الجديدة انعكس على أسعار السلع التي تستورد من الخارج كالمنتجات الصحية والمنظفات والقطع الكهربائية. وهذا الارتفاع نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال الإيراني الذي ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5%. العقوبات الأمريكية لا تستهدف إيران فحسب بل الشركاء الاقتصاديين. على سبيل المثال انقطاع التجارة الإيرانية مع الإمارات أثر أيضا على أسعار السلع الكهربائية التي أيضا تستورد من الخارج مع مخاوف منشحها في المستقبل.
4: أسعار المعادن ترتفع مع ارتفاع سعر الدولار، وهذا ينطبق على كل ما هو مستورد.
2: ويقول خبراء الاقتصاد إن العقوبات الأمريكية بحاجة إلى وقت كي تظهر آثارها على الاقتصاد، لا سيما إذا واجهت إيران مشكلة في الاستيراد والنقل والحصول على المواد الأولية، ثم يمكن أن يظهر تأثير ذلك على الأسعار. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: للمزيد من النقاش انضم إلينا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت. دكتور، مرحبا بك. بداية، هناك في الجانب الاقتصادي في هذه الفترة بالذات اجتماعان أو قمتان، لنقول مهمتان وعلى نقيضين. هناك في قرغيزستان اجتماعات لمنظمة شنغهاي للتعاون، وفي الولايات المتحدة هناك اجتماعات لمجموعة العشرين، في ظل الحديث عن تشكل نظام عالمي جديد، المحاولات لتشكيل نظام متعدد الأقطاب من جانب خاصة الصين وكذلك روسيا. وبالتالي كيف سيؤثر كل هذا الاستقطاب الاقتصادي لنقل على مستقبل العلاقات الدولية باعتقادك؟
5: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني أكيد دولة بحجم الصين واقتصاد الصين يعني تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد العالمي، يعني هي المنافس الوحيد للولايات المتحدة الأمريكية، حتى الاتحاد يعني الأوروبي لا يشكل تهديد أو منافسة. الأمريكي أكيد يعني الدولار ما زال هو العملة التي تستعمل في العالم، وعن دائما يتكلموا عن تعدد الأقطاب وعن يعني انخفاض دور الدولار بالعالم وأمريكا في العالم، لكن من المبكر يعني إذا تحدثنا عن هذا في سياق الحرب على إيران، يعني من المبكر أن تستفيد إيران من أي تغيرات عالمية، تأخذ وقت كثير. ويعني السيطرة الأمريكية أو هيمنة الأمريكية هي لأنه بسبب المنافسة، يعني اقتصاد أمريكي اقتصاد كبير وقوي، والثقة بالعملة الأمريكية التي كانت يعني تستعمل لعقود لفترة طويلة جدا، بينما مثلا تنظر إلى العملة الصينية والنظام الصيني والنظام القانوني والسياسي و اطمئنان المستثمر في استخدام هذه العملة. يعني هناك دائما يتكلم عن تكتلات منذ فترة تتواجه الأمريكي، ولكن إلى الآن ما زالت هيمنة أمريكية.
1: طيب دكتور، أنا كنت سألتك عن العلاقات الدولية، لكن هناك مدخلنا الآن هو العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، ونعلم أن حلفاء إيران التجاريين الكبار موجودون ضمن هذه المنظمة، منظمة شنغهاي للتعاون، وبالتالي مع وجود هذه العقوبات كيف ستواجه هذه الدول الشركاء التجاريون لإيران، كيف سيواجهون هذه العقوبات؟ بمعنى آخر، هل يمكن أن تفشل مثلا دول مثل الصين وروسيا نجاعة العقوبات الأمريكية على إيران؟
5: لا أعتقد. يعني الذي يفعله الأمريكا أنه خطط حرب، هي حرب اقتصادية وليست يعني يوم واحد تتحول الرؤية بشكل كامل. يعني هي ليست عصا سحرية استخدمها الأمريكي، وليس هناك فقط روسيا والصين، هناك دول أخرى أيضا تلعب دورا محوريا في مساعدة إيران. فالأمريكي لا يريد أن يفتح معركة مع الصين بشكل أولي، لأن هناك أمور كثيرة يمكن أن يأخذها قبل أن يصل إلى هذه المرحلة. وحتى إذا احتاج، اليوم هناك حصار أساسا، يعني لا تصدر النفط إيران، ولكن إذا احتاج أن نكون هناك أيضا الصين إلى جانبه، فهو عنده أدوات كثيرة. يعني لا يحتاج إلى التصادم، يمكن أن يقدم أشياء مقابل قبل التعاون الصيني، ولكن اليوم هو عنده خطة ومنهجة، وليس فقط يعني موضوع أن الصين هي أكبر شريك صحيح، ولكن الصين ليست حليفة لإيران. هو هذا في المطاف هي دولة تشتري النفط

0: الإيراني بسبب أنه خصم كبير، يعني هي بتستفيد
1: لكن
0: ماديا
1: دكتور،
0: حتى يعني دولة مثل الهند أيضا.
1: دكتور
0: نعم
1: الصين ردت على العقوبات الأمريكية التي هددت بأنها ستفرض على الشركاء التجاريين لإيران. الصين قالت إنها ستدافع عن مصالحها بشدة، حتى أنها هددت كذلك بنسف القمة المنتظرة بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي في الشهر الجاري.
0: أكيد طبعا، يعني الصين وحجمها وأهميتها بالنسبة الأمريكي لن يتصادم مع، يعني حتى وزير الخزانة كان حذرا في الكلام عن موضوع الصين. كل شيء يعني قابل للتبادل، يعني هناك علاقة عميقة ومهمة جدا بين الأمريكي وبين الصين، وهي تقدر أهمية الصين، تقدر أهمية أمريكا، وأمريكا تقدر أهمية الصين. فإذا احتاج الأمريكي التعاون من الجانب الصيني يمكن يعني شراء تبادل، يعني يأخذ شيء مقابل شيء آخر. الصيني ليس ملتزما، يعني ليس حليفا لا يبيع الإيران إذا كان عنده مصالح. إذا استطاع الأمريكي أن يقدم له شيء مقابل أن يساعده في خنق إيران، أنا لا أعتقد الصين ستتأخر. إنه علاقة مصلحية بامتياز، هم ليسوا أصدقاء وليسوا حلفاء. هي دولة تشتري النفط لأنه بسعر منخفض جدا وتستفيد من هذا الخصم الاستثنائي. لو كانوا أصدقاء، يعني الصديق لا يستغل صديقه، ولكن الصين يعني تستغل عمليا إيران بشراء النفط بسعر منخفض. لو كانت إيران دولة طبيعية وتستطيع أن تبيع النفط بسعر عادي، لا أعتقد كانت الصين تشتري هذه الكميات الكبيرة.
1: وبالتالي العلاقات الدولية مبنية على المصالح. ينضم إلينا من طهران الدكتور
0: أكيد
1: حسين رويران، هو الباحث المختص في القضايا الإقليمية. دكتور حسين، هناك القمة مرتقبة بين بوتين وبيزشكيان في قرغيزستان على هامش هذه الاجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون، وبالتالي ما الذي تتوقعه إيران من هذا اللقاء وهذه القمة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن هذه هي أحد اجتماعات مجموعة شانغهاي، وعادة ما يكون هناك تنسيق بين الدول في هذا الإطار. والآن يعني من خلال لقاءات السيد بيزيشكيان مع الكثير من المسؤولين هناك، يعني كان واضح هناك موقف واضح من قبل الصين وروسيا والبرازيل في رفض.
1: دكتور، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور حسين رويران. لا بأس، إلى حين جهوزية الاتصال به نعود إلى الدكتور إحسان الخطيب. دكتور إحسان، قبل قليل الدكتور حسين كان يتحدث عن أن هناك رفض للصين والولايات المتحدة، عفوا، وروسيا وكذلك البرازيل للعقوبات الأمريكية على إيران، وبالتالي هناك دائما قطب يحاول أن يتشكل لمجابهة الهيمنة الغربية، ويبدو أن العقوبات على إيران ليست مجرد عقوبات تجارية بقدر ما هي كذلك تسجيل مواقف ضد هذه الهيمنة التي لا تخفي منظمة شنغهاي للتعاون نيتها وأهدافها بأن تجد قطبا أو عالما متعدد الأقطاب لمجابهة هذه الهيمنة الغربية. لذلك الولايات المتحدة، ما هي حساباتها حيال هذا الحراك الموازي؟
0: ليس جديدا ان يكون هناك حراك، وحتى يعني الدول البريكس مثلا، حتى عندما ظهر اليورو ان اليورو سي يعني يكون منافس شديد للامريكي وياخذ مكانه وكل هذه الامور، وثبت مع الوقت ان هذا غير صحيح. ما زالت الولايات المتحده قويه، صحيح هناك اليوم الصين والاتحاد الاوروبي، ولكن ما زال الامريكي يلعب دورا فاعلا ولا يمكن تخطيه. وكل هذه التكتلات نعم يعني تؤثر، ولكن ما زالت تؤثر بشكل ليس أساسي. اليوم الحرب على إيران هي حرب اقتصادية، والأمريكي يعني يعد معركة طويلة المدى، ليست يوم ويومين وثلاثة. وهو يعني ربما يبدأ بالأمور السهلة، الدول السهلة أو المؤسسات السهلة للتعامل معها، ويستمر في هذا الموضوع. فالموضوع ليس فقط هذه الدول الكبيرة، يعني إذا لم

0: نتعاون في البداية، ربما يصل إلى مرحلة بحاجة للتعامل معها، وربما يقدم ثمنا ما لكي يحوز على تعاونها. اليوم أين هي الكارثة؟ الكارثة هم دائما مثلا يقولوا انهزمت أمريكا في فيتنام، انهزمت أمريكا في أفغانستان، ربما صحيح، ولكن الكارثة كانت في أفغانستان. الشعب الأفغاني، هل تخيل الإنسان كم دفع الشعب الأفغاني من ثرواته ومن حياته؟ فيتنام كارثة على الشعب الفيتنامي، إلى اليوم الشعب الفيتنامي يدفع ثمن هذا. الموضوع ليس نزهة، عندما النظام الإيراني يتعرض لحرب اقتصادية، ليس ضغط اقتصادي، حرب اقتصادية، فهذا موضوع مختلف تماما، وتضيق الخناق تدريجيا عليه بالتعاون أو بالتصادم مع دول بالمستقبل يعني. ولكن نرى النتيجة موجودة اليوم على الأرض في إيران، هناك نتائج تبعات لهذه الحرب. فالمشكلة أين هي؟ أن الإيراني يعتبر ينظر دائما إلى أسباب تجعله يستمر في هذا المسار على أساس أنه تكتلات، ربما انتخابات
1: أنت
0: في
1: تقصد
0: أمريكا.
1: النظام الإيراني؟
0: نعم
1: أنت تقصد أن النظام
0: نعم النظام
1: الإيراني
0: الإيراني يعني يعتبر صحيح، يفتش دائما على امل يعني، انه تكتلات هنا، الانتخابات في امريكا، ضغط على ترامب، سعر النفط، شعبيته، كل هذه الامور لن تغير في الواقع الذي هو ان هناك خنق اقتصادي، ونرى النتيجه اليوم في داخل ايران. ومن يوم الى اخر انا اعتقد اليوم الذي ياتي يكون يعني أسوأ من الذي سبقه، لانه اليوم الامريكي عندما يقول يريد ان يدخل بحرب، حرب، اعلن حرب على هذه الدوله، الموضوع ليس بسيطا، اكيد يتكلف المجتمع الدولي، الاقتصاد الدولي وكل هذا الامور، ولكن الامريكي مرتاح، بيعتبر سعر النفط معقول جدا يعني، وخسائر البشريه معقوله جدا، هو مرتاح ومستعد ان يستمر في هذا المسار. وترامب عنده اكثر من عامين في البيت الابيض، فهو يمضي في هذا الطريق. يحاول الايراني اليوم تصعيد الموضوع عسكريا، ولكن لن ينجر الامريكي الى العوده الى الحرب، لن يعتبر الحرب الاقتصاديه هي الافضل.
1: دكتور حسين، مثل ما أشار دكتور إحسان قبل قليل، يبدو أن هذه الحرب الاقتصادية ستكون صعبة على إيران، وبالتالي هل تعول إيران بالفعل على شركائها في منظمة شنغهاي لإيجاد مخرج ومتنفس من هذه الحرب؟
2: طبيعي أن إيران من خلال علاقاتها المتنوعة هي تقوم بعملية الالتفاف على العقوبات، يعني ما تفضل به الضيف أنه ليس صحيحا. أولا، علاقات إيران مع روسيا والصين هي علاقات استراتيجية، وهناك إطار استراتيجي وتعاون استراتيجي موقع لمدة 25 سنة. ثانيا، أن الصين وروسيا تريان في إيران أنها الخط الأول للدفاع عن الأمن القومي الصيني والروسي. لماذا؟ لأن أمريكا أساساً هاجمت إيران على أساس أنها تسقط النظام، تندفع باتجاه آسيا الوسطى والقوقاز، تكون على الحدود الصينية والروسية، وتقوم بما يحلو لها من فتن في داخل هذين البلدين. وصمود إيران هو صمود للأمن القومي الروسي والصيني، ومن هنا الكثير من المسؤولين في البلدين يقول هذا الكلام يعني بالحرف الواحد، أن إيران هي يعني الخط الأول للدفاع عن أمن هذين البلدين. من هنا تعاون هذه الدول مع إيران ليس تعاون يعني بسيط يمكن شراؤه بثمن ما من قبل أمريكا، لا لا أبدا،
1: لا
2: هذا غير
1: لكن
2: صحيح.
1: هذه فكرة واضحة، لكن يا دكتور أنت أشرت إلى موضوع التعاون، إيران في أمس الحاجة الآن إلى هذا التعاون والدعم الاقتصادي من قبل هذه الدول، فما الذي يمكن أن توفره هذه الدول لإيران التي تحاول الولايات المتحدة خنقها اقتصاديا؟
2: يعني شوف، على سبيل المثال أقول الآن، ولو هو يعني مثال جزئي، يعني أسواق لحوم الدواجن في إيران، يعني إيران كانت تعتمد على الأسواق العالمية في توفير فول الصويا والذرة إلى جانب بعض المكونات المحلية من الشعير وإلى آخره لتأمين أسواق أو المداجن يعني المختلفة. أنه مع الحصار الأمريكي ارتفع سعر الدواجن الكيلو من 300 ألف تومان، 300 تومان إلى 400 ولكن من خلال كازاخستان تم توفير فول الصويا وكذلك الذرة، والآن السعر نزل في ظل هذا التضخم في إيران من 400 إلى 290 تومان، وهذا يعكس أن هذه العلاقات هي تخلق متنفسات و يعني إلى حد ما تؤدي إلى تقليل التضخم في المجالات التي تنجح فيها إيران من تجاوز الحصار الأمريكي. هذا في تصوري نموذج مهم جدا في أن هذه العلاقات لها تأثير كبير على العقوبات الأمريكية وعلى التضخم الذي تؤدي إليه.
1: دكتور إحسان، سمعت لما ذكره الدكتور حسين قبل قليل، وبالفعل هذه الدول مثل خاصة الصين وروسيا هي تعتبر إيران ربما خط دفاعها الأول نحو أمنها القومي، وهذا ليس خافيا على أحد. وبالتالي الولايات المتحدة في ظل وجود هذا الصعود الجديد لهذه الأقطاب الاقتصادية وحتى كذلك العسكرية والتكنولوجية حول العالم تقودها الصين تحديدا، ما هي حساباتها لإنجاح الحرب الاقتصادية على إيران التي يبدو أنها تجد متنفس، وكيف والطريقة للتملص من هذه العقوبات؟
0: يعني السؤال وجيه. الأهم في هذا الموضوع أن هناك حصار محلي، هذا أولا. لا تصدر نفط، كانت تصدر تجمع نصف مليار دولار يوميا تسبب الحرس الثوري، هذا المال غير موجود. نعم يبحث عن بدائل، لكن اليوم كل يوم يبحث الأمريكي، عنده فريق متخصص في هذه الحرب الاقتصادية، يعتبرها حرب. يعني الأمريكي لا يعتبر عقوبات كما في الماضي وضغط، هي خنق للاقتصاد الإيراني. نعم يعني النظام الإيراني يعني تعود على وتأقلم على العقوبات، ولكن الموضوع اليوم حرب وليست يوم ويومين وثلاثة. هذا هو يعني الموضوع، أنه الأمريكي يسعى إلى التعامل مع كل الأفرقة، كل الأطراف التي تساعد النظام الإيراني. هو يعرف من يتعاون من لا يتعاون، هو يعمل على تضييق الخناق بشكل تدريجي يعني يوميا، وهو عنده عامل الوقت يعتبر إلى جانبه. يعني حتى إذا ضرب إلى روسيا مثلا منافس لإيران، يبيعوا نفط أيضا. وحتى روسيا منذ اليوم الأول للحرب الغريب أصدروا بيانا أنه لا علاقة لنا بهذه الحرب، وهي مشغولة بأوكرانيا. يعني ما تعتبر أنه علاقة بوتين، علاقته مع ترامب معقولة،
1: لكن
0: ولا يريد أن يعني يخرب هذا العلاقة.
1: أنت تعلم أن هناك تعاون عسكري اقتصادي روسي إيراني كذلك
0: محدود جدا، يعني لم يكن كما تخيل الإيران أن يكون الروسي إلى جانبه، لأنه ترامب علاقته مع بوتين معقولة وهو لا يستطيع أن يضحي بها. يعني حتى لما المخابرات الأمريكية مثلا تسرب إلى الإعلام أن هناك مساعدة مثلا لإيران، يتم التعاون مع هذا الموضوع يعني في الأبواب المغلقة، لأنه الروسي لا يتحمل أن يتصادم مع ترامب وهو مشغول بحرب أوكرانيا، ويعرف أن هناك تفاوت موقف أوروبي وترامب يعني بيعتبر يحترم بوتين، ويعتبر انه لا يريد ان يتورط في ضد بوتين، فبوتين لا يريد ان يتصادم مع ترامب. حتى بالنسبه للصين، يعني الصين عندها مصالح مع الامريكي، هي سعيده انه هناك مشغول امريكي بحرب يعني ويصرف الذخائر ويصرف المخدرات، فهي سعيده بذلك. هي ليست بحاجه لايران ان تحميها، يعني حجم الصين ليست بحاجه لدوله كايران ان تلعب اي دور بالنسبه لها، هي قادره تماما على ان تدافع عن مصالحها وعن نفسها. ولكن هي ترى انه الامريكي متورط، وهي سعيده انها متورط، ولكن الكارثه اين هي؟ بشكل اولي على إيران وعلى المجتمع الدولي بالأزمة الطاقة وكل هذه الأمور.
1: دكتور حسين، كانت هناك لقاءات للرئيس بازشكيان مع قادة مثل ما سبق وأشرت أنت في قرغيزستان، بما في ذلك رئيس الوزراء الهندي مودي، وطبعا لقاءات كذا كمرتبقة مع قادة آخرين. وبالتالي ما الذي تريده أو ستطلبه إيران من هؤلاء الشركاء في هذا الوقت الذي يبدو عصيبا على الجميع، لأن الجميع تحت الضغط أو تحت طائلة هذه العقوبات الأمريكية؟
2: يعني هو واضح أن إيران تريد من هذه الدول أن تكون على قدر المسؤولية في التعاون مع إيران في هذه الفترة العصيبة. أنه الآن الضيف يقول أن روسيا علاقاتها بإيران محدودة، لا، الكلام غير صحيح. هذا كل العالم الغربي
1: في هذه النقطة
2: أمريكا
1: دكتور
2: تدعم.
1: هناك حديث عن زيادة التعاون العسكري والاقتصادي بين روسيا وإيران، هل بالفعل هناك ملامح لزيادة هذا التعاون؟
2: يعني هذا ما أردت أن أقوله. الآن أمريكا وأوروبا تدعم أوكرانيا ضد روسيا، يعني حتى على سبيل الافتراض أن روسيا أنه في إيران تترك أمريكا تلعب كما تريد، يعني هل هذا يعقل حتى من باب المناكفة؟ يعني لا، هناك تعاون عسكري سياسي اقتصادي كبير بين إيران وبين روسيا، وكذلك مع الصين. يعني أن تبسيط الأمور أو في بعض الأحيان يعني عندما يكون الواقع موجود التنظير لا يهم ولا قيمة له. نعم، هناك تعاون بين إيران وبين المجموعة الأوراسيوية، تعاون ضمن إطار مجموعة شانغهاي، تعاون ضمن إطار بريكس، وكل هذه الأطراف الآن هذا التعاون خارج إطار الدولار، ضمن إطار العملات المحلية أو ضمن إطار اليوان الصيني، وهذا يسمح لإيران بمساحة كبيرة من الحركة والشراء والبيع مع هذه الدول. نعم، أمريكا تحاصر إيران جنوبا، ولكن إيران التي تمتلك 7000 كيلومتر حدود إنه برية وبحرية في الشمال، إنه تستطيع أن تقوم بمناورة مهمة. من 2018 عندما فرضت أمريكا العقوبات القصوى ضد إيران، كيف استطاعت إيران أن تصمد 8 سنوات؟ استطاعت من خلال هذه العلاقة.
1: بالفعل ولو أن الوضع اختلف هذه المرة، لأنه مثل ما أشار الدكتور إحسان قبل قليل، هذه حرب اقتصادية وليست مجرد عقوبات اقتصادية. دكتور إحسان، أختم معك. أنت قبل قليل أشرت إلى وجود علاقات طيبة للولايات المتحدة مع دول مثل الصين وكذلك روسيا، حلفاء تجاريين لإيران، لكن ترامب كان ربما أجج هذه العلاقات ووترها بفعل حرب التعريفات الجمركية وما سمي بالحروب التجارية، وبالتالي هل يمكن أن يتنازل ترامب ربما أو يخفف من التصعيد التجاري أو الحرب التجارية مع الصين مثلا ودول أخرى، فرض عليها تعريفات جمركية من أجل إنجاح حربه على إيران؟
0: يعني صحيح، العلاقات الدولية يعني كما تفضلت يعني هي مصالح من ناحية المطاف. دول عندها مصالح ليس عندها صداقات. هي اليوم إيران يعني لوحدها، يعني للأسف يعني هي لوحدها في الحرب، لم يساعدها أحد. الصين من بعيد، روسيا أيضا تقول هذه ليست حربها، لا تريد، لا بوتين يريد تصادم مع الأمريكي من أجل إيران ولا الرئيس الصيني يريد تصادم، ولكن كل شيء له ثمن. ربما ينتظروا ليأخذوا تنازلا معين، لا شيء مجال، ليس
1: دكتور، اعتذر منك، ادركنا الوقت، مضطر للتوقف هنا. دكتور احسان الخطيب، شكرا جزيلا لك، والشكر للدكتور حسين رويران كان معنا من طهران. بعد التصعيد العسكري والسياسي بين واشنطن وطهران، نطلع على تفاصيلها في فقره سياق الحدث مع الزميله منى العمري.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. شيء ما يكسر الجمود، ليس اختراقا دبلوماسيا بل جولة تصعيد عسكري. واشنطن تقصف منشآت في جزيرة لارك الإيرانية، وتقول إن إيران كانت تتحضر من خلالها عسكريا لاستهداف الملاحة في هرمز. ترد إيران وتعلن أنها قصفت مواقع داخل قواعد في الإمارات والأردن، وتصف الهجوم على لارك بأنه خطأ قاتل ستدفع واشنطن ثمنه. لكن الرئيس ترامب يعود إلى التهديد بأنه سيضرب إيران بشدة بالتزامن مع تشديد العقوبات عليها. فما الذي سيغيره هذا التصعيد في حالة الجمود الراهنة؟ هل سيضيف تعقيدا جديدا على حالة التوتر والشكوك التي أصبح المضيق محكوما بها؟ وهل سيقود لمواجهة عسكرية أوسع؟ أم أنه سيوفر شروطا قد تعيد المسار السياسي إلى الواجهة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه.

0: وهم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والوسيط الباكستاني. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أبرز ما قالوه. الرئيس ترامب يقول بأنه سيرد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن. ترامب يقول أنه لفت إلى أن العقوبات الحالية على النظام الإيراني بدأت التأثير بقوة، وأشار إلى أن إيران أصبحت دولة فاشلة بفعل الحصار والضغوط المالية الأمريكية، في حين قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها اتخذت إجراء محدودا ضد قوات تابعة للحرس الثوري كانت تقوم بزرع الألغام وتشكل تهديدا وشيكا في مضيق هرمز، وذلك لحماية الملاحة. بينما رد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بقوله إن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي اعتداء. الرئاسة الإيرانية نقلت كذلك عن بزشكيان قوله إن طهران مستعدة لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. بحرية الحرس الثوري الإيراني علقت بقولها إنه على شركات الشحن البحري ألا تنخدع بتحريض الجيش الأمريكي، وطالبت بالالتزام بتعليماتها للعبور في هرمز. رئيس وزراء باكستان شهباز شريف جدد التزام بلاده بتحقيق السلام عبر ضبط النفس والحوار، وأضاف أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق ولتحقيق سلام واستقرار دائمين. سأنتقل الآن إلى الزميل صهيب العصا الذي سيضعنا في صورة أبرز التطورات الميدانية والمواقع التي استهدفها الطرفان، وذلك على الشاشة التفاعلية. صهيب، نرصد معك المشهد ميدانيا من الشاشة التفاعلية.
1: منى، يمكن القول أننا عدنا على المشهد الذي كان مرسوما خلال الأسابيع القليلة الماضية، عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف مواقع إيرانية في مضيق هرمز أو على السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية للبلاد، وعندما كانت ترد إيران طبيعة الحال على ما تقول إنها قواعد أمريكية في المنطقة. الذي حصل بتسلسل زمني خلال الساعات الماضية هو استهداف أمريكي لمنطقة مضيق هرمز، وتحديدا أكثر لجزيرة لارك في هذه المنطقة. طبعا جزيرة مهمة بالنسبة للإيرانيين، هي النقطة الأقرب للإيرانيين على مضيق هرمز، من خلالها تسيطر إيران على المضيق بشكل كامل، سواء لناحية الصواريخ المنصوبة في هذه المنطقة. طبعا أيضا كان هناك انفجارات يوم أمس في سيريك. هذه المناطق كلها من جاسك إلى سيريك إلى ميناب إلى هرمز، بندر عباس، قشم، هذه منطقة السيطرة للصواريخ الساحرية الإيرانية، منصات إطلاق المسيرات الإيرانية، منصات إطلاق الصواريخ التي تحمل الغاما بحرية، وهذه المنصات التي تم استهدافها يوم أمس. عندما قالت الولايات المتحدة الأمريكية أنها استهدفت في لارك منصتين لإطلاق صواريخ، كانت هذه الصواريخ تحمل بدل الرؤوس المتفجرة تحمل الغاما بحرية، يتم إطلاقها قبل أن تصل إلى سطح البحر، تنفجر هذه الفوهة أو تفتح هذه النافذة وتنتشر هذه الألغام البحرية في المنطقة. ويعتقد بأن هذه المنطقة، منطقة مضيق هرمز، بالكامل مفخخة بالألغام البحرية الإيرانية، لذلك كان الحديث يجري دائما عن موضوع كاسحات الألغام البحرية لأي حل لهذه الأزمة. هذا هو الحدث الذي وقع يوم أمس. ردت إيران مباشرة بأنها سترد على هذه الضربة، وسيدفع العدو بين قوسين بحسب التعبير الإيراني ثمنا لهذه الضربة. مباشرة استمعنا لأصوات الانفجارات، أو قالت إيران بأنها استهدفت الإمارات وتحديدا قاعدة جوية بالقرب من دبي، واستهدفت أيضا في الوقت نفسه الأردن، واستهدفت قاعدتين جويتين بالقرب من عمان إلى المنطقة الشرقية من عمان، في المفرق وفي الأزرق. الأردنيون قالوا أنهم أسقطوا 8 صواريخ، الإماراتيون قالوا أنه لم يتم الاستهداف أصلا، ولكن هذا الذي جرى بين الجانبين فيما يتعلق بالضربات. الآن في خضم كل هذا المشهد، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على تروث سوشيال ونشر مقطع فيديو لما قال إنه استهداف لجزيرة خارك. هذا المقطع الفيديو كان مولدا بالذكاء الاصطناعي بطبيعة الحال، ولكن جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي قال إن هذا الفيديو هو رسالة للإيرانيين. لماذا؟
0: لأننا يعني عندما نتحدث التاج الإيرانية في إنتاج
1: طبيعة الحال، عندما نتحدث عن خارك نتحدث عن التصدير. خارك أهميتها أنها 90% من النفط الإيراني يصدر من هذه النقطة في المياه الخليجية، وهذه الجزيرة التابعة لمحافظة بوشهر في الجنوب الغربي للبلاد، وجرى الحديث عنها كثيرا في حرب 40 يوما، عن عملية استهدافها أو حتى عملية إنزال عليها، وهدد الإيرانيون وقتها بأن أي عملية إنزال أو سيطرة على خارك سيفتح الباب على مصراعيه أمام هذه المواجهة. بكل الأحوال، نحن كما قلت لك في البداية، يبدو أننا عدنا للنقطة الأولى في هذه المواجهة، وهي ضربات أمريكية على نقاط محددة.

0: إيرانية في منطقة الخليج ومنطقة هرمز، وفي المقابل رد إيراني على ما تقول إنها قواعد أمريكية في المنطقة.
1: نأخذ ذلك معنا إلى مساحة النقاش. جزيل الشكر لك صهيب العصا على كل هذه المعطيات، وهي محاور ستكون طبعا جزءا من النقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا ومرحبا بك دكتور. لكن قبل النقاش نستعرض أهم أولويات الأطراف. واشنطن تعتبر العقوبات القصوى وما تسميه حربا اقتصادية خيارا فعالا، وتصر على حرية الملاحة وإنهاء برنامج إيران النووي وخفض أسعار الطاقة عالميا. بالنسبة لطهران هي لا ترغب أيضا في توسيع نطاق التصعيد، وتضع في أولوياتها سيادتها على جزء من مضيق هرمز ورفع الحصار والعقوبات وتحسين الأوضاع الاقتصادية الداخلية. الوسيط الباكستاني والقطري يتحركان من أجل التوصل إلى أرضية تتيح إنهاء حالة التوتر واستئناف المسار السياسي، ويؤكدان على ضرورة استعادة الشروط التي تسمح بالعودة إلى مذكرة التفاهم. دكتور محجوب بزويري أهلا ومرحبا بك. يعني الرواية الأمريكية قالت بأن يعني الحرس الثوري كان يتجهز لإطلاق يعني صواريخ تحمل رؤوس فيها ألغام إلى مضيق هرمز. إن صحت الرواية الأمريكية، ما الذي يقوله ذلك عن سيطرة إيران بالفعل على المضيق؟ يعني إن كنت تسيطر على المضيق، ما الحاجة لزراعة المزيد من الألغام؟
2: واضح منا أن هناك تطورين مهمين حصلوا بعد حرب 13 يوما. التطور الأول وهو أن القوات الأمريكية في حملتها العسكرية قد استطاعت أن تجهز على كم كبير من قدرات إيران، سواء الرادارية أو الاتصالات التي يمكنها من رصد السفن ومتابعتها والتعرض لها. واضح أن أمريكا نجحت في ذلك. واضح أيضا أنه في الأسابيع القليلة الماضية نجحت إيران في استعادة بعض قوتها، وكانت هذه الحادثة دليل أن إيران بدأت تستعيد هذه العافية. لذلك الولايات المتحدة بما فعلته تعترف ضمنيا أن إيران بدأت تستعيد شيئا من قدراتها التي يمكنها أن تعطل أي فتح للمضيق دون أن تكون إيران منخرطة في هذا الفتح. بعبارة أخرى، ستخلق حالة من عدم اليقين في فتح المضيق، وسيعمل ذلك على إحجام السفن عن المرور حتى وإن كان ذلك من مسارات أخرى، لأن هذا يعني أن إيران مصرة على أن فتح المضيق لا يجب أن يكون إلا عبر نقاش معها، أو عبر على الأقل رعاية مصالحها كما تدعي.
1: عقوبات، ضربات ومفاوضات، هذه التركيبة هي التي تحكم المشهد، وقد خبرناها طيلة فترة الحرب لربما بترتيب مختلف. صحيح. برأيك دكتور، ما العامل الذي من شأنه أن يدخل على الخط وينقل المشهد إلى مسار آخر؟
2: اعتقادي سنبقى ندور في هذه الثلاث قضايا، لأنه ببساطة الطرفان لا يريدان، ليس لديهم شهية للمخاطرة. لا الأمريكي يريد مخاطرة في الحرب، إرسال قوات برية، ولا الإيراني يريد أن ينخرط في حرب مباشرة أكثر ذلك مع الولايات المتحدة. لذلك تجدين التردد هو سيد الموقف، وكما يقال التحرك بنفس الدائرة بين هذه الخيارات الثلاث التي ذكرتها منى. ولذلك الحقيقة أن الحل الوحيد الآن أو الشيء المتاح الآن أن تذهب الأطراف إلى ما تسوية التي وصل عليها العمانيون والإيرانيون، إلى فتح المضيق لمدة 60 يوما، رفعنا الحصار البحري، لعل ذلك يخلق ديناميكية جديدة يمكنها أن تؤسس لمرحلة أخرى.
1: طيب، إلى أي مدى أصبح الوضع في مضيق هرمز محكوم باللا حرب، باللا سلم، باللا مفاوضات؟ وإن صح ذلك، هو محكوم بماذا؟
2: هو محكوم باللا يقين. هو محكوم بأنه بالوضع الحالي لا تستطيع أمريكا أن تدعي أنها مسيطرة، ولا إيران أنها مسيطرة، لكن واضح تماما أن الكل يعمل على سياسة تهريب بالمعنى العامي. بمعنى آخر، الكل يمارس قوته لتهريب السفن بطريقته وحمايتها، والقول أمريكا تريد أن تقول أن أسعار الطاقة لا تتأثر، إيران تقول أن الدول التي تمر منها تدفع رسوما، ولكل له مبرراته في القول أن المضيق لا زال مفتوحا لكن تحت إدارته وسيطرته.
1: على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة رجحها الدكتور زويري، منها عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، أي جمود وتوتر يحكمان المشهد بنحو 40%. أما الاحتمال الثاني هو تصعيد منضبط بما يقارب 30%. أما السيناريو الثالث إعادة تنشيط المسار الدبلوماسي واستئناف المحادثات، وهو مرجح بنسبة تقارب 30% أيضا. دكتور زويري، يعني الرئيس ترامب يقول أنه سيضرب إيران بشدة، بالتزامن مع ذلك يقول أن العقوبات الاقتصادية تؤثر بقوة على إيران. هذه خيارات مجربة فعليا. ما حدث اليوم في ظل العقوبات وفي ظل الضربة العسكرية برأيك؟

0: ضعف موقف إيران التفاوضي. هذه هي الديناميكية الجديدة تحكم المشهد.
1: باكستان تقول دكتور إن مذكرة تفاهم إسلام أباد هي المسار الأكثر قابلية للتطبيق. إلى أي مدى نقف الآن على أرضية تقترب من ذلك؟
0: هذا كلام دقيق، لأنه الولايات المتحدة وإيران ما من وثيقة مكتوبة بينهما أمضى عليها الرؤساء إلا هذه الوثيقة، وبالتالي نتحدث نحن عن أن هذه مرجعية يمكن الاحتكام لها والانطلاق معها منها رغم التفاوت الآراء حولها. أمريكا تعتبرها نصر لإيران، إيران تعتبرها نصر لنفسها، لكن بالمحصلة هذه تجمع ما يسمى بمكامن القلق عند الطرفين، يمكنهم أن يعملوا عليها، تطويرها، تعديلها، والانطلاق منها لمسارات أخرى.
1: الرئيس بزشكيان كان قد أكد لرئيس الوزراء وزراء باكستان الاستعداد لتنفيذ مذكرة التفاهم إذا التزم بها الطرف الآخر، لكن إلى أي مدى إيران بذاتها مجمعة على مذكرة التفاهم قبل أن تقبل بها واشنطن؟ يعني إلى أي مدى سيذهب المفاوض الإيراني هذه المرة إلى طاولة التفاوض وبخلفه موقف إيراني موحد من مذكرة التفاهم؟
0: حتى الآن مذكرة التفاهم تحظى بإجماع أفضل ما عليه الأمر في أي حتى في الولايات المتحدة، خاصة بعد أن تبين للإيرانيين أن المذكرة تعطيهم كثيرا مما كانوا يحتاجونه، وتساعدهم في تأخير ملفات مهمة مثل الملف النووي بشكل أساسي. وبالتالي نجد الآن ثمة إجماع موجود على أنه يجب الانطلاق من هذه المذكرة علها تصنع واقعا جديدا، وباعتقاد الرئيس بزشكيان يعبر عن هذا الإجماع. حتى المؤسسة العسكرية تعتقد أن هذا وضعا يمكن البدء منه في وضع أفضل.
1: جزيل الشكر لك دكتور محجوب زويري الخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
2: في قطاع غزة أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بمدينة غزة، حيث استشهد 3 منهم في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في تل الهوى غربي مدينة غزة. مراسل الجزيرة غازي العلول رصد من عين المكان أثر استهداف المركبة.
3: في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي يستهدف في حي تل الهوى غربي مدينة غزة هذه السيارة المدنية التي كانت تقل مدنيين فلسطينيين. عدد من الشهداء نقل إلى مستشفيات المدينة على إثر هذه الغارة. رجال الدفاع المدني هنا يحاولون بطبيعة الحال أن يقوموا بعملية إطفاء للنيران التي اشتعلت بهذه السيارة، وعملية الإطفاء تكون معقدة بنظر إلى نقص الإمكانات لرجال الدفاع المدني. الشهداء الذين نقلوا من هذا المكان وفق وصف شهود العيان وفور وصولنا إلى هنا نقلوا أشلاء نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية العنيفة في هذه المنطقة.
4: احنا مارقين، احنا سكان هان مارقين من هان يا عم، كنا نشتري من الدكانة من هان، ما لقينا غير السيارة حدا انخبط عليها صاروخ حدفت 3 جثث.
3: هذه العمليات الهجومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي والخروقات التي تسجل بشكل يومي داخل القطاع هنا في عدة مناطق. هذه المنطقة الغربية تشهد باستمرار خروقات إسرائيلية على كذلك غرار المناطق الأخرى داخل القطاع. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
2: الضفة الغربية، ومع استمرار حصار المستوطنين لمنازل فلسطينيين في قرية قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية، يظهر تباين في الموقف الرسمي الإسرائيلي تجاه الاعتداءات المتواصلة للمستوطنين في الضفة. حسن مسعود يضع في التقرير التالي تطورات الضفة في سياقها السياسي الداخلي ويستعرض أبعادها المختلفة.
5: حفنة من مثيري الشغب بوصف رئيس وزرائهم يواصلون إثارة الرعب في قرى الضفة الغربية المحتلة. فللأسبوع الرابع على التوالي يستمر عزل 3 عائلات فلسطينية في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوبي نابلس. مستوطنون يهاجمون المنازل والأراضي المحيطة فيما يفرض الجيش الإسرائيلي طوقا على المنطقة بحجة حمايتها، لكن سكان قصرى المحاصرين يرونه عقابا. ففي تصريحات للجزيرة تؤكد إحدى العائلات تواصل الاعتداءات دون تحرك الجيش الإسرائيلي الذي لا يؤدي فرضه الطوق على منازلهم إلى ردع أو

0: معاقبة المعتدين، بل العكس. وبما أن قصرى ليست استثناءً من سلسلة طويلة من الاعتداءات المترابطة في الضفة الغربية، يمتد المشهد إلى جلود المجاورة. هجوم آخر يسجل على عائلة فلسطينية وطاقم لشبكة NBC الأمريكية أثناء تغطية التطورات، لسيما مع وصول وفد يضم ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام إلى بلدة قصرى ولقائه الأهالي، فيما كان الجيش الإسرائيلي نفسه بالتزامن مع كل ذلك يعلن السيطرة على 37 دونما من أراضي بلدة بيتونيا غربي رام الله وفقا لهيئة مقاومة الاستيطان. في ظل اهتمام إعلامي ودولي أحدثته مشاهد الاعتداءات الصادمة من قبل المستوطنين على الفلسطينيين، والتي ظهرت جليا في قصرى مؤخرا رغم كونها كانت وما زالت تتواصل وتتصاعد على مر الأشهر والسنوات الماضية في مناطق عدة، وبالتزامن مع احتدام السباق الانتخابي في إسرائيل، ظهرت انتقادات إسرائيلية من قبل معارضين لحكومة الاحتلال ووجوهها الداعمين علنا للمستوطنين، كوزير المالية بتسلائيل سموتريتش والداعي ليس للعودة إلى احتلال الضفة الغربية بأكملها فحسب، بل لتوسع إسرائيل أكثر نحو دول الجوار، حتى تلك التي يشرف على بعضها جبل رأس العين في قصرى. وأمام ضغط داخلي وخارجي، جاء بيان نتنياهو ليدين أعمال عنف ادعى أنها من عدد قليل من مثيري الشغب، محاولا أن يخرج الأحداث الأخيرة من سياقها ويظهرها وكأنها تصرفات فردية محدودة. العدد الذي يراه نتنياهو قليلا استطاع تنفيذ أكثر من 1540 اعتداء منذ بداية العام، 80 منها خلال أول أسبوعين فقط من أغسطس، وفقا لما وثقته الأمم المتحدة، التي أكدت أن اعتداءات المستوطنين أدت لاستشهاد 23 فلسطينيا وإصابة نحو 1040. الأرقام الإسرائيلية نفسها لا تشير كذلك لحوادث فردية، فالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية سجلت 660 حادثة خطيرة مرتبطة بعنف المستوطنين في النصف الأول من هذا العام، زيادة تصل إلى نحو 63% عن الفترة نفسها من العام الماضي. يضيف نتنياهو في بيانه غير الموجه إلى الداخل على ما يبدو أنه يتوقع من سلطات إنفاذ القانون اعتقال مثيري الشغب، لكن رواية إسرائيلية في المقابل تكشف عدم ترجمة هذه التصريحات على الأرض، حيث تنقل معاريف عن مصدر عسكري أن نحو 50 مستوطنا شاركوا في أحداث السبت في قصرى دون أن تعتقل الشرطة أيا منهم حتى الآن، وهو أمر ليس جديدا، حيث خلص تحقيق لصحيفة الجاردين البريطانية إلى أن إسرائيل لم تحاكم منذ بداية العقد الحالي أي مواطن إسرائيلي بتهمة قتل مدني فلسطيني في الضفة الغربية، فيما انتهت أكثر من 96% من تحقيقات الشرطة في عنف المستوطنين دون لوائح اتهام حتى. ينعكس التركيز الآتي من خارج إسرائيل عن أفعال المستوطنين على داخل مؤسساتها، لسيما بعد تسجيل ردات فعل محدودة كذلك من قبل الفلسطينيين أمام هول الاعتداءات واتساعها، حيث تشير صحيفة هارتس إلى زيادة التوتر بين رئيس الأركان إيال زمير ونتنياهو بسبب عنف المستوطنين. بعض دول العالم تخطت عتبة الإدانة لفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بالاستيطان المتنامي في الضفة الغربية استهدفت سبل التمويل، وهي إشارة ضمنية بأن ما يجري لا يأتي دون تخطيط مسبق وعمل منهجي يراد منه القضاء على فكرة حل الدولتين كما يعبر الفلسطينيون رسمياً. إلا أن استمرار وتنوع المشاهد الاستفزازية التي يصر على إظهارها اليمين الإسرائيلي المتطرف الحليف لنتنياهو رغم كل الضغوط يشير إلى حقيقة أولوياتهم حاليا، فتلك الأصوات المعترضة مهما علت لا تؤثر في صناديق الاقتراع في انتخابات حساسة قادمة يشكل فيها مستوطنو الضفة خزانا انتخابيا لليمين، ما يدفعه على ما يبدو لاستخدام أراضي الفلسطينيين وبيوتهم وأرواحهم مجرد أوراق فيها.
1: حثت واشنطن مجموعة العشرين على الانضمام إلى حملتها الاقتصادية ضد إيران خلال اجتماعات وزراء مالية المجموعة في أشفيل بنورث كارولينا، كما تناولت النقاشات قضايا النمو الاقتصادي العالمي.
2: أجندة اقتصادية مثقلة

0: بالتحديات أمام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تتصدرها إيران والاختلالات التجارية وأزمة الديون، في حين يبقى تحفيز النمو العالمي العنوان الأوسع للاجتماعات. وفي ملف إيران الذي عاد إلى واجهة التصعيد العسكري، تدفع واشنطن باتجاه توسيع نطاق الضغوط الاقتصادية، وتقول إن نجاحها ليس رهنا بتجاوب الصين، وإنها تؤتي ثمارها وتؤلم إيران.
1: إذا نظرتم إلى ما قالته القيادة السياسية الإيرانية خلال الأيام العشرة الماضية، فسترون أنهم في صدمة من وضع اقتصادهم. نشهد طوابير أمام محطات الوقود، ولذلك أعتقد أنهم يصعدون عسكريا لأنهم يخسرون اقتصاديا.
0: وبجانب الضغط الاقتصادي، يؤكد البيت الأبيض للجزيرة أن أمام الرئيس الأمريكي جميع الخيارات، وأن على إيران أن تختار بين الدمار والرخاء.
2: إيران في عزلة اقتصادية، ويمكن أن تزدهر اقتصاديا إذا تخلت عن طموحاتها النووية، والرئيس ترامب أمامه جميع الخيارات للتعامل معها.
0: وتزامناً مع اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، رحب الاتحاد الأوروبي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.
3: سأبحث مع وزير الخزانة الأمريكي خطة واشنطن لمعاقبة إيران، ويجب أن نتأكد من أن تكون العقوبات قوية جداً. ويؤكد البيت الأبيض أن أمام الرئيس الأمريكي جميع الخيارات، وعلى إيران أن تختار بين الدمار والرخاء.
0: ومع استمرار التوتر الأمريكي الإيراني، تزداد الضغوط على معدلات النمو في العديد من اقتصادات العالم، مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض واستمرار حالة عدم اليقين، وهو ما يضع صناع السياسات أمام معادلة صعبة بين احتواء التضخم والحفاظ على زخم النمو.
4: بين تجديد الخناق الاقتصادي على إيران ومحاولة إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية مع الصين، تختبر اجتماعات أجفيل قدرة واشنطن على تحويل أجندتها إلى توافق أوسع داخل مجموعة تضم اقتصادات تتباين مصالحها وأولوياتها. إيهاب العبش، الجزيرة، أجفيل، نورث كارولاينا.
5: تغطيتنا مستمرة معكم لرصة تطورات التوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان. السلام عليكم.
6: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة، ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
7: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
8: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
9: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
10: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
8: نفكك تفاصيله.
9: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
8: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
11: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
12: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
13: كلا هذا لم يحصل.
8: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
14: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
8: لإيضاح المعنى،
15: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
8: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.

0: هنا.
1: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلا.
0: الأحداث لا تنتظر.
2: الغارات التي لا تتوقف، يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
0: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
3: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
0: ذاك ما تروى.
4: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
0: بل كما تحدث.
5: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
0: نحن في المشهد.
6: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
0: نقترب، ننقل، نوثق.
7: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

0: السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام، أحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة من تغطية الجزيرة المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة ولبنان. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز في وضع جيد وإن معدل عبور السفن هو 30 في كل ليلة. وكان ترامب قد قال إن واشنطن ستضرب إيران بشدة وإنها سترد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يدرس شن ضربات محدودة في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها المخصصة لمهاجمة السفن. في الأثناء قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بعد لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان على هامش قمة منظمة شانغهاي إن مذكرة التفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق ولتحقيق سلام واستقرار دائمين. من جانبها قالت الرئاسة الإيرانية إن بيزيشكيان أكد استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. هيئة العمليات البحرية البريطانية قالت إن ناقلة نفط أفادت بتعرضها لضربات بثلاثة مقذوفات مجهولة الهوية خلال عبورها في مضيق هرمز، أو فعليا مقذوفات مجهولة، وذلك على بعد 17 ميلا بحريا شرق مدينة خصب الواقعة في سلطنة عمان. أما في قطاع غزة فقد أفادت مصادر مستشفيات القطاع بسقوط 5 شهداء على أثر غارات استهدفت مناطق عدة بمدينة غزة منذ صباح الاثنين. في الضفة الغربية قال مراسل الجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات هدم واسعة في بلدة بيرزيت شمال رام الله، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة جبل طاروسة غرب مدينة دورة جنوب الخليل، وذلك لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين الذين وصلوا إلى موقع مستوطنة جديدة في المنطقة. في لبنان يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب ويستهدف بالغارات محيط بلدتي زوطر الشرقية والمنصوري إضافة إلى مرتفعات منطقة علي الطاهر. أما دبلوماسيا فقد قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن مسؤولية حفظ الجنوب والدفاع عنه تقع على عاتق الدولة ومؤسستها العسكرية والدستورية، مشيرا إلى أن المطلوب إسرائيليا هو الفتنة وإن لبنان مستهدف بسلمه الأهلي. مشاهدينا نتابع معكم كل التطورات هذه بمزيد من التفاصيل، مستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني. ومن واشنطن تنضم إلينا مراسلة الجزيرة أميرة السريري. مرحبا أمينة، نتابع معك أبرز التصريحات الأمريكية وأيضا المواقف لعلنا نستهل بأحدثها وتلك التصريحات التي نقلتها فوكس نيوز عن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي.
1: نعم بالفعل محمد، كانت هذه آخر تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية وهي لنائب الرئيس جي دي فانس كما سبق وذكرت، والتي تحدث فيها عن تركيز اهتمام هذه الإدارة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. أشار جي دي فانس إلى أن هذا الاستهداف الذي كانت إيران تحاول من خلاله زرع ألغام جديدة في مضيق هرمز كان متوقعا لدى الإدارة الأمريكية، ولربما هذا يربط بما ذكره مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس لهذا التقرير الذي أو الخطة التي أعدتها القيادة المركزية سانتكوم وقدمتها لوزير الدفاع وأيدها ثم قدمها للرئيس ترامب قبل أسبوع. وقتها الرئيس ترامب لم يكن مؤيدا بشكل كبير لتنفيذ هذه الضربات التي نصح بها الرئيس أو وزير الدفاع بيت هيكسيت بناء

0: هذه الخطة لسنتكوم نظرا لأنها ستساهم في تصعيد الأوضاع ما بين واشنطن وطهران وقتها، لكن بحسب ما جاء في أكسيوس لربما بعد هذا الضربات التي وجهتها طهران إلى القوات الأمريكية في الأردن أو ما يعرف بهجوم الأردن إعلاميا هنا على الأقل في واشنطن، لربما قد يعيد الرئيس الأمريكي حساباته بخصوص الرد الأمريكي على إيران، وهو ما قاله وتعهد به، يتعهد برد قاس على الجانب الإيراني. لكن بالنظر إلى تاريخ تصريحات الرئيس ترامب الحافل بالتناقضات أو ما يعرف بالغموض الاستراتيجي كما تقول إدارة الرئيس ترامب إنها تفضل تسمية الأمر حفاظا على عنصر المفاجأة الذي فضل الرئيس ترامب أن ينهجه في أي خطوة يمكن أن يقوم بها، من الصعب التكهن بالخطوة المقبلة التي يمكن للرئيس ترامب القيام بها، خاصة وأن هناك تعويلا على ما يبدو كبيرا على خطوة الحصار الاقتصادي والبنبوذ الاقتصادي التي أطلقتها الخزانة الأمريكية قبل بضعة أيام. تداعيات هذه العقوبات التي شددتها الولايات المتحدة الأمريكية تبدو كبيرة على الاقتصاد الإيراني، الغرض منها بحسب وزير الخزانة هي تغيير نهج النظام الإيراني وليس تدمير الاقتصاد الإيراني، إعادته إلى طاولة المفاوضات. لكن على ما يبدو إلى حدود هذه اللحظة هناك قناعة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران غير مستعدة إلى حدود الآن للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن يبدو بأن هناك رهانا كبيرا على هذه العقوبات، خاصة وأن هناك العديد من الدول التي أثنت على التحركات الأمريكية وأيدتها كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول بحسب مسؤول في الخزانة الأمريكية التي عبرت عن استيائها مما تقوم به إيران في خنق لموارد الطاقة عبر مضيق هرمز. صحيح أنه على الداخل على الأقل هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وجدت إدارة ترامب متنفسا إن صح التعبير عبر هذه الصفقة التي تصفها الإدارة الأمريكية البيت الأبيض والخارجية الأمريكية بالتاريخية، تلك التي أعلنتها يوم أمس مع فنزويلا عبر الحصول على نسبة كبيرة من 65 مليار برميل النفط من فنزويلا. وبحسب نائب الرئيس جي دي فانس لفوكس نيوز هذا من شأنه أن يعزز موارد الطاقة للولايات المتحدة الأمريكية ويقطع الطريق في على إيران وعلى كل من يفكر في أنه يمكن أن يستغل أمن الطاقة لتضييق الخناق سواء على الولايات المتحدة الأمريكية أو على غيرها. حتى الآن هذه الصفقة لم تنعكس بعد على أسعار المحروقات في الداخل الأمريكي، لكن هناك اجتماع يوم غد محوره الكبير هو أسعار الطاقة عندما يلتقي الرئيس ترامب في البيت الأبيض مع مسؤولين عن الوقود في الداخل الأمريكي. هناك سعي حثيث من قبل الإدارة الأمريكية لخفض هذه الأسعار نظرا لانعكاس ذلك على أرقام استطلاعات الرأي وعلى انعكاس توجهات الناخبين الأمريكيين، ونحن على بعد بضعة أسابيع فقط على انتخابات التجديد النصفي والتي يترقب كثيرون هذه الانعكاسات، بالنظر إلى أن يعني الرئيس الأمريكي يمثل الحزب الجمهوري في البيت الأبيض وإن كان غير معني بشكل مباشر بالانتخابات، ثم بالإضافة إلى ذلك ما مهد به يعني بالقول إلى خسارة الحزب الجمهوري قول إنه عادة وتاريخيا عندما يكون الرئيس الأمريكي ينتمي إلى حزب وهذا الحزب هو الذي لديه أغلبية في المجلسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، عادة ما يخسر هذا الحزب في انتخابات التجديد النصفي، فيما رآها البعض تمهيدا بالفعل لهذه الخسارة، وإن كانت الإدارة ما زالت تسعى لتحقيق خرق وتغيير على الأقل نوعا ما توجهات الناخبين بالنظر إلى أن الاقتصاد هو المحرك الأساسي لهؤلاء في هذه الظرفية على الأقل.
1: على الأسابيع المقبلة حبلى بالكثير من التطورات التي قد توضح لنا ذلك وما الذي سيحدث في تلك الانتخابات المرتقبة والمهمة مثل ما أشرت أمينة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أحبطت محاولة إيرانية لإطلاق ألغام بحرية في مضيق هرمز. الضربات التي استهدفت جزيرة لارك تأتي بعد

0: حديث دونالد ترامب الرئيس الأمريكي عن ارتفاع حجم النفط المنقول بحرا عبر مضيق هرمز. في هذا التقرير نقف على ما تقوله إيران والولايات المتحدة حول الوضع في هرمز.
1: بعد حالة الشكوك والتوجس المتبادلة في مضيق هرمز والتي رافقت أسابيع من الهدوء ودون مؤشرات عسكرية مسبقة تشي بتصعيد وشيك، القيادة المركزية الأمريكية تشن ضربات وصفتها بالمحدودة والدقيقة، والهدف جزيرة لاراك الإيرانية. تقول واشنطن إن الضربات أجهضت محاولة إيرانية لإطلاق صواريخ أرض بحر تحمل ألغاماً، مشهد بات يفرض أسئلة ملحة، أهمها ما الذي تكشفه جولة التصعيد هذه، ولماذا قررت إيران في هذا التوقيت زرع ألغام في المضيق كما تتهمها واشنطن.
2: الاستهداف لارك هو يهدف اليوم تغيير الاستراتيجية الأمريكية من استراتيجية الردع العقابي إلى استراتيجية فعلا المنع قبل أن يحدث هذا الأمر. يعني اليوم إذا أطلقت إيران الألغام إلى البحر هو مكلف وأصعب نزعها من البحر بدل أن تضرب المنصة على جزيرة لارك.
1: ما حدث ليلة 31 من أغسطس لا يقول القصة كاملة، جزء من الصورة الميدانية بدأ يرتسم ليلة 7 يوليو الماضي. هاجمت إيران 3 ناقلات نفط وغاز طبيعي قبالة سواحل عمان. بعد ذلك بساعات أطلقت القيادة المركزية الأمريكية حملة جوية مكثفة استمرت نحو أسبوعين. وقعت سواحل إيران الجنوبية تحت وطأة غارات مستمرة هدفت لتقليص قدرة إيران على تعطيل الملاحة في المضيق وفق ما تقول واشنطن. لم يكن البر الإيراني هدفاً لوحده، توسعت الضربات الأمريكية لقوس الجزر الإيرانية الواقعة على جانبي المضيق وقوس ثان للجزر الأكثر قرباً من مسارات الملاحة شرقاً. لم تبدو الضربات في حينه ذات قيمة استراتيجية كبيرة، فالمواقع عينها تقصف يومياً، ولن يتكشف الأثر الميداني لتلك الضربات إلا بحلول منتصف أغسطس الحالي.
3: الضربات التي وقعت في يوليو الماضي صممت لإضرار أنظمة الرادارات التي تتيح لإيران رصد السفن التي تعبر المضيق. أما الضربات على لارك فصممت لتقليص قدرة إيران على زرع الألغام أو إرسال قوارب سريعة لمهاجمة السفن التجارية.
1: وبمرور 6 أشهر على تاريخ بدء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، أعلن الجنرال برادلي كوبر قائد القيادة المركزية أن قوة من النيفي سيلز نفذت عملية في مضيق هرمز لتنظيفه من الألغام التي زرعها الحرس الثوري.
3: إنه إنجاز لافت جدا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العملية تمت في منطقة قتال النشط، وهي خطوة غير مسبوقة تاريخيا، حيث لم يكن من الممكن قبل اليوم نزع الألغام في مياه تشهد نزاعا. لذا فإن تنفيذ تلك المهمة هو إنجاز يحسب للولايات المتحدة، لكننا نتوقع أن تستمر إيران بمحاولات للسيطرة على المضيق.
1: أما الرواية الإيرانية فتقول غير ذلك. بالنسبة لطهران المضيق مغلق إلا لإبحار السفن التي تنسق المرور مع بحرية الحرس الثوري.
4: ترامب ينشر أخبارا كاذبة، أمس قال إن المضيق مفتوح وإن الألغام قد تم تفكيكها، واليوم سمعنا عن معلومات تقول إن لغما بحريا انفجر بناقلة ضخمة. أعتقد أنهم يحاولون استخدام تلك الشائعات للتأثير على الأسواق.
1: وهذه الرواية تفرض سؤالا، إن كان المضيق مغلقا والمسار الجنوبي غير سالك، لماذا قررت إيران إعادة زرع ألغام بحرية؟ ولماذا تعرض عن استهداف القطاع البحرية العسكرية الأمريكية؟
3: أعتقد أنه لو سنحت لإيران الفرصة لاستهداف السفن العسكرية الأمريكية لما ترددوا في القيام بذلك، وحقيقة أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ أي استهداف من هذا القبيل، فذلك يعني أن الولايات المتحدة قد قوضت إلى حد كبير القدرة العسكرية الإيرانية على الرصد وتتبع أي حركة بعيدا عن حدودهم.
4: ترامب يحاول تصعيد الوضع عسكريا في مضيق هرمز، فمقابل الحصار ومنع إيران من تصدير نفطها ترد إيران باستخدام القوة العسكرية لاستهداف السفن التي تتبع للولايات المتحدة. وإذا أرادوا وقف إيران من تصدير نفطها فلن تتمكن الدول الأخرى من تدبير النفط.
1: وبين الروايتين الأمريكية والإيرانية بات من الواضح أن كلا الطرفين استعدا للحظة السجال الميدانية. واشنطن تقول إنها قطفت ثمار تعمية رادارات المراقبة وتوجيه الذخائر ومنصات إطلاق الصواريخ والمسيرات الإيرانية وسيرت ممراً آمن، بينما تؤكد إيران أن قبضتها على المضيق لا تزال قائمة.
0: من واشنطن دوغلاس بانداو كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع، ومن طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. مرحبا بكما دكتور حسين. واضح أن الحديث الإيراني يميل أكثر حول العودة إلى مربع الاتفاق من خلال مذاكرة التفاهم. ما الأسباب التي أدت إلى هذا التوجه بهذه الصراحة هذه المرة؟
5: يأتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا أمريكا تقول أنها ضربت جزيرة لارك وسيريك، يعني ضربت منصات. أولا هناك ضرب للمدنيين وهناك قتلى وجرحى من المدنيين. نعم هناك مواقع عسكرية أيضا استهدفت، ولكن لحد الآن أنا لم أسمع أن صواريخ ممكن أن تحمل يعني ألغام بحرية أو تزرع ألغام بحرية كما تدعي أمريكا. هذا أول مرة يعني تستعمل هذا المصطلح. يعني لماذا إيران يعني ترغب في التفاوض؟ لأن إيران لا ترى أساسا أنه طريقا لحل الخلاف مع أمريكا إلا عبر التفاوض، أن الحرب هي لم تؤدي غرضها والأهداف التي يعني أعلنتها أمريكا لم تتحقق. والآن عندما قامت بضرب جزيرة لارك وسيريك يعني ضرورات الردع تفرض على إيران أن ترد، وردت إيران، وإيران تحاول أن تحفظ قوة الردع أمام أي عدوان أمريكي ضدها. من هنا هناك حالة من التوازن في موضوع العسكري وليس أمام الطرفين إلا المسار السياسي. نعم إيران تقول أن ليس هناك من إطار إلا إطار التفاهم الذي وقع بين الطرفين، وهناك ضرورة للعودة إليه من قبل أمريكا التي خرجت منه، فيما إذا كان الطريق سالكاً للتفاوض وحل الموضوع ضمن إطار التفاوض بين الطرفين.
0: طيب الولايات المتحدة تكيل أيضا لاتهامات لطهران، تقول بأن إيران هي التي لم تلتزم بالبنود التي كانت في مذاكرة التفاهم، وذلك ما دعا ترامب إلى الخروج منه. وإيران أيضا تكيل الاتهامات للولايات المتحدة في هذا الصدد مثل ما هو معروف. هل تعتقد بأن العودة لمذكرة التفاهم تتطلب تفسيرا أوضح أو تنقيحا على البنود لتلافي ذلك التراشق وتلك الاتهامات في المرات القادمة؟
5: يعني في تصوري أولا هناك تناقض سلوكي أمريكي. يعني على سبيل المثال الوساطة الباكستانية، يعني السيد عاصم منير أعلن أن كانت هناك مكالمة من ترامب تطالبه بالذهاب إلى طهران، وهو جاء على هذا الأساس إلى طهران لإمكانية بحث إمكانية استئناف التفاوض. وإذا بترامب يعلن يعني أن لا تفاوض مع إيران، إذن لماذا هذا الاتصال مع عاصم منير؟ لماذا دفع الرجل للذهاب إلى طهران لاستكشاف عملية التفاوض؟ إذن هناك سلوك أمريكي غير واضح، متعارض، متناقض، وهذا

0: ما يجعل إيران في حيرة من أمرها أمام هذا السلوك الأمريكي. من هنا أتصور أن موضوع أولا مذكرة تفاهم، نعم وصحيح أن هناك تراشق بين الطرفين، إيران تقول أمريكا قامت بنقضه، أمريكا تقول إيران، ولكن يجب أن نعلم أن بين إيران وأمريكا كان هناك خط ساخن عبر الدوحة، وهذا الخط الساخن كان يمكن أن يناقش أي موضوع بين الطرفين، ولكن أمريكا مع أول خلاف استأنفت الحرب وليس تستأنف الاتصالات.
1: سيد دوغلاس، إلى أي مدى تعتقد بأن دونالد ترامب سيصغي وسيهتم بهذه المساعي، هذه الدعوات التي تأتي من إيران بالعودة إلى مذكرة التفاهم، واعتبار بأن التفاوض هو السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة؟
2: بالنسبة للرئيس ترامب فهو يفكر ويتصرف على هواه، ومن الصعب للغاية أن نحاول توقع أو استشراف سلوكه. هو شخص يمكن أن يتصرف بشكل عشوائي للغاية في أعماله. أعتقد أنه يعرف أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة، ولكنه يريد أيضا أن يبدو بمظهر المنتصر، وبالتالي فهو يواجه صعوبة كبيرة في القبول بالتفاوض اليوم من دون أن تكون له أفضلية كبيرة في هذه المفاوضات مع طهران. ولهذا السبب نلاحظ أنه عاد للغة التهديد ويقول إنه سيرد مجددا، ولكن نلاحظ أنه في كل مرة يلجأ إلى هذه اللغة لم يتمكن من تحقيق أي نصر، وانتهى به الأمر في الموقع الذي يجد نفسه فيه اليوم. ما أمله هو أن يدرك الرئيس ترامب أنه من مصلحته أن ينهي الحرب، وهذا يعني أن عليه أن يكون مستعدا للعودة والتفاوض مع طهران، لأن هذا السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية دائمة ستكون مرضية للجانبين.
1: طيب، ربما كان ترامب يسلك طريقا مختلفا، الحديث عن الصفقة النفطية مع فنزويلا، وهناك اجتماع مهم لدونالد ترامب مع الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط والمحروقات والوقود الكبرى في الولايات المتحدة. فهم من ذلك بأنه يريد أن يخفض من سعر البنزين والوقود في الولايات المتحدة. إلى أي مدى تعتقد بأن هذا التكتيك سينجح من خلاله ترامب لإفقاد تلك الحرب وإرهاصاتها أي انتقادات داخلية له؟
2: لا أتوقع نجاحا لهذه التكتيكات على المدى القريب. بالنسبة للخطوات التي يتم العمل عليها مع فنزويلا فهي ستستغرق وقتا حتى لو حققت النجاح. إن حقول النفط الفنزويلية وإنتاج النفط الفنزويلي يشهد تراجعا كبيرا منذ سنوات طويلة، وما زال هناك الكثير من علامات الاستفهام القانونية. وفي الواقع فإن عددا كبيرا من منتجي النفط الأمريكيين ما زالوا مترددين جدا في العودة إلى فنزويلا بالنظر إلى الوضع السياسي المحلي في فنزويلا، وبالتالي أعتقد أن هذه خطوة إعلامية تندرج في إطار العلاقات العامة للرئيس، لأنه يريد أن يعطي الانطباع بأنه يتصرف ويأمل أن تتجاوب الأسواق. ولكن لا أعتقد أننا سنشهد زيادة في الانتاج النفطي لفنزويلا أقله لمدة شهور، وبالتالي فإن هذا الاتفاق الجديد لن يساهم في تخفيض أسعار الطاقة أقله ليس قبل الانتخابات المرتقبة في الولايات المتحدة.
1: دكتور حسين، كيف تنظر إيران لهذه المحاولات الأمريكية للتخلص من أثار الحرب على إيران وأزمة مضيق هرمز إلى غير ذلك، سواء الحديث عن فنزويلا، محاولة تخفيض الأسعار، الحديث أيضا عن طرق بديلة لتصدير الغاز والنفط من دول الخليج ليس عبر المرور من خلال مضيق هرمز؟

0: لا أتصور أن هناك محاولات يائسة من قبل أمريكا. أولا النفط الفنزويلي الكل يعرف أنه ثقيل جدا ولا يمكن القيام بتصفيته إلا من خلال مزجه بنفوط خفيفة عادة ما تأتي من المنطقة. من هنا يعني الشركات الأمريكية هي غير متشجعة للاستثمار في فنزويلا بسبب أن هذا النفط رديء جدا، وكل ما يقوله الرئيس هو لا يصدق. يعني أولا حبل الكذب قصير كما يقول المثل، يعني أن يقوم بالكذب على الناس أن وتكرار هذا الكذب في تصوري أصبح يعطي إشارات سلبية وعكسية. يعني الآن مع كل ما يقوله الرئيس الأمريكي لإدارة السوق أنه أصبحت الأسعار ترتفع وليس أن تنزل الأسعار كما كان سابقا، وهذا يأتي على خلفية تكرار عملية يعني تزوير الواقع وطرح أمور.
1: اسمح لي دكتور حسين، ولكن أسعار برميل النفط مستقرة إلى حد ما ولم ترتفع بتلك الطريقة الجنونية التي كانت تتحدث عنها إيران وكان يتحدث عنها الخبراء، وهذا ربما ما يستند إليه ترامب في أحاديثه ويقول بأن مضيق هرمز على ما يبدو بدأ يفقد أهميته الاستراتيجية.
0: يعني هذا الكلام بعيد عن المنطق بشكل كبير. يعني على سبيل الافتراض أن الدول تريد أن تمد أنابيب إلى البحر الأحمر إلى أي مكان آخر، يعني هذا الأمر يستغرق سنين وسنين. الموضوع ليس مجرد قلم وأن الرئيس الأمريكي يقول شيء فيصبح كل فيكون، لا، هذا الكلام غير صحيح. الموضوع الآخر يجب أن لا ننسى، نحن على أبواب الشتاء وكل الدول عادة ما تخزن كم غير قليل من النفط في الشتاء، والعرض يعني والطلب يختل مع الذهاب إلى الخريف والشتاء. من هنا الآن مخزون أمريكا الاحتياطي الأمريكي وصل إلى مستوى قياسي أقل من 300 مليون برميل، والدول التي استهلكت مخزوناتها الآن هي بحاجة إلى عملية شراء. من هنا في قادم الأيام نحن أمام طلب أكبر على النفط، يعني بعكس ما يقوله الرئيس الأمريكي، ومن هنا احتمالية قفز الأسعار في المستقبل تبقى قائمة بسبب أنه هذه الحاجة وهذا السلوك المتكرر للدول على أبواب الشتاء. من هنا أتصور أن الرئيس يحاول أن يبسط الأمور، يحاول تزوير الواقع، يحاول يعني من خلال التصريحات غير الصحيحة أن يدير الأسواق وينزل الأسعار كما يتصور هو.
1: سيد دوغلاس، كما أشار الدكتور حسين فإن دونالد ترامب يبسط الأمور وذلك واضح من خلال تصريحاته، بل ذهب إلى أبعد وقال بأنه ليس مربوط بأي وقت زمني وسيواصل سياسة المنبوذ الاقتصادي مع إيران حتى تتحقق النتائج، وهو ليس مضغوطا بأي وقت. إلى أي مدى ذلك دقيق؟
2: في الواقع الرئيس ترامب يواجه الضغوطات ذاتها التي تواجهها الحكومة الإيرانية. على سبيل المثال كلما بقيت إمدادات النفط محدودة كلما استمر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والبنزين، بالإضافة إلى ذلك فأن إغلاق مضيق هرمز لا يؤثر فقط على شحنات النفط بل يؤثر أيضا على الأسمدة والهيليوم وغيرها من المنتجات التي تمتاز بأهمية كبير على الصعيد الدولي. الرئيس ترامب يواجه أيضا ضغوطا من حكومات كثيرة في القارتين الآسيوية والأوروبية، بما في ذلك حكومات حليفة للولايات المتحدة تحتاج للمزيد من شحنات النفط، وبالتالي فهو ليس في موقع يخوله الانتظار إلى ما لا نهاية. يتعين عليه أيضا أن يبرهن عن تحقيق تقدم للمواطنين الأمريكيين الذين يدفعون أسعارا أعلى مقابل منتجات الطاقة، وبالنسبة لهم فهم يدفعون أسعارا أعلى دون أي مقابل. إذن طهران وواشنطن تواجهان هذه الضغوطات، وحتى هذه اللحظة برهنت إيران عن صلابة كبيرة وبرهنت عن استعداد كبير لمقاومة الضغوط الأمريكية، وبالتالي فإن الرئيس ترامب تفاجأ بشكل متكرر بصمود إيران منذ بداية الحرب. إذا سألتموني عن الطرف الذي كان أكثر استعدادا فهو إيران برأيي وليس الولايات المتحدة، وأنا لا أعتقد أن الرئيس ترامب مستعد بشكل أفضل للأسابيع والأشهر المقبلة في حال استمر النزاع.
1: ماذا عن إيران دكتور حسين؟ يقول دونالد ترامب بغض النظر عن فحوى حديثه إن كان للدعاية أو كان واقعا بحسب مختلف التحليلات، إيران إلى أي مدى يمكن أن تصمد مع سياسة الخنق الاقتصادي، المنبوذ الاقتصادي كما أضحت تسمى؟
0: يعني أولا أن يخترع كل يوم الرئيس الأمريكي المنبوذ الاقتصادي، الإنزال الاقتصادي، الزلزال الاقتصادي، يعني هذه الكلمات والمفاهيم التي يحاول الرئيس الأمريكي إنتاجها كل كم يوم أنه لا قيمة لها. نعم إيران تتأثر، أمريكا تتأثر، وكلاهما تحت ضغط كبير. الحرب ليست نزهة كما صورها الرئيس ترامب، قال أن هذه نزهة. لا، الحرب هي فعل يعني يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد. من هنا إيران أيضا يعني لها تجربة في تجاوز العقوبات الأمريكية. يعني عندما أعلن الرئيس الأمريكي عام 2018 العقوبات القصوى الأولية والثانوية، يعني قال أن إيران ستأتي جاثية على قدميها خلال أسابيع، ولكن هذا لم يحدث، وهذا يعكس أن إيران صمدت 8 سنوات أمام العقوبات الحد الأقصى الذي فرضه واستمر في فترة بايدن وفي فترته الآن. نعم صحيح، نحن الآن أمام وضع مختلف، هناك حصار بحري أيضا، وهناك متابعة أكبر للعقوبات، ولكن يجب أن يفهم الرئيس ترامب أن العقوبات لا تغير الموقف الإيراني ولن تجعل إيران ترفع الراية البيضاء. نعم قد يكون مكلفا أكثر لإيران، ولكن إيران تستطيع من خلال الاكتفاء الذاتي الذي خلقته في الداخل الإيراني. الاقتصاد الإيراني مكتفي ذاتيا بنسبة كبيرة جدا. ثانيا من خلال التعاون مع حلفائها، يعني الآن في يعني مؤتمر شانغهاي في قرقيزيا، أنه كل الدول، يعني الصين، روسيا، البرازيل، كلها أعلنت تأييدها لإيران وأنها لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية. من هنا العقوبات الأمريكية متى تستطيع أن تؤثر؟ عندما يكون هناك إجماع، وليس هناك إجماع في فرض هذه العقوبات ضد إيران، وهذا يجعل إيران تتمكن من التفلت من هذه العقوبات.
1: سيد دوغلاس، ما الذي يمكن أن يفعله ترامب ليحصل على ذلك الإجماع الدولي لتصبح سياسته الاقتصادية ضد إيران ذات جدوى؟
0: هو
2: سيكون تأمين هذا الإجماع صعبا. الرئيس ترامب صنع لنفسه عددا كبيرا من الأعداء والهجمات التي شنها حتى على الدول الحليفة أدت إلى مشاعر تتسم بالعداوة، حتى الدول الأوروبية وغيرها التي لطالما كانت تاريخيا قريبة من الولايات المتحدة وكانت تنتقد إيران وبرنامجها النووي لا تتعاون بدرجة كبيرة مع الولايات المتحدة اليوم، ويعود ذلك بشكل خاص لعدم معرفة

0: حد بما يريده الرئيس ترامب وبما هو مستعد للتفاوض عليه.
1: آسف على المقاطعة، انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة من واشنطن. دوغلاس بانداو كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع، شكرا جزيلا لك. الدكتور حسين روي وران الباحث المتخصص في القضايا الإقليمية كنت معنا من طهران. الآن إلى روعة أوجي التي ستصحبنا في فقرة عسكرية وقراءة في استهداف واشنطن لجزيرة لارك الإيرانية عند مدخل مضيق هرمز، وكيف تحولت تلك الجزيرة الصغيرة من موقع عسكري إلى بوابة عبور في أعقاب اندلاع الحرب في فبراير الماضي.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات في الشرق الأوسط. تبادل الضربات بين واشنطن وطهران ينهي هدنة دامت شهرا، فيما تتحول مسارات مضيق هرمز إلى ساحة مواجهة جديدة تنذر بعودة الحرب وسط انسداد سياسي متصاعد. الحرس الثوري الإيراني أعلن مهاجمة قوات أمريكية في قاعدتين جويتين في الأردن ردا على قصف أمريكي استهدف منصتي إطلاق في جزيرة لارك الإيرانية. لماذا ضربت واشنطن بوابة هرمز؟ وما القيمة العسكرية لهذا الموقع الصغير عند عنق هرمز؟ وهل يستخدم لمراقبة السفن وتهديد الملاحة بالألغام والصواريخ في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية؟ كل هذه التطورات والتساؤلات في المنطقة نناقشها مع ضيفنا في استوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. والبداية معك سلام، وآخر التطورات تشرحينها لنا.
3: الأهم هو عين إيران على مضيق هرمز، استهدفت من قبل القيادة المركزية الأمريكية جزيرة لارك. شكرا لك روعة. إذن جزيرة لارك التي تقع عند عنق المضيق بالضبط استهدفت من قبل القيادة المركزية الأمريكية. سنتكوم قالت إنها رصدت محاولات إيرانية لإطلاق ألغام بحرية عبر صواريخ أرض بحر داخل مضيق هرمز، فقامت باستهداف هذه الجزيرة. لارك مهمة جدا بالنسبة لما مسارات العبور وفق الحرس الثوري الإيراني، فهي مرتكز المسارين الرئيسيين، شمالا الممر يفضي إلى مياه الخليج، ومن جنوب لارك من مياه الخليج إلى البحار المفتوحة وفق المسار الذي حدده الحرس الثوري الإيراني منذ بداية الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. هذه الجزيرة لم تتعرض للضربة واحدة فقط، ليست المرة الأولى، خلال الحرب قصفت مرارا، وخلال يوليو الماضي شهدنا حملة عسكرية أمريكية جوية مكثفة استهدفت لارك إلى جانب الجزر أو غالبية الجزر الموجودة داخل مضيق هرمز. قوس الجزر الإيرانية بالغة الأهمية، سواء لارك إلى جزيرة هرمز وجزيرة قشم التي تقول الولايات المتحدة بأنها مرتكزا رئيسيا وقاعدة إطلاق صواريخ رئيسية في مضيق هرمز، إضافة إلى جزر طنب الكبرى الصغرى سيري أبو موسى وكيش. إلى جانب قوس الجزر البحرية تعرض الساحل الجنوبي الإيراني أيضا لضربات مكثفة من أقصى الحدود عند باكستان في جاسك وكونارك، تعرضت للقصف وصولا إلى المناطق الحدودية مع العراق وما بينها من مناطق تقول الولايات المتحدة أنها عسكرية، لا سيما في سيريك، في جاسك أيضا هنا، وفي مدينة بندر عباس التي لم تستهدف المدينة فقط بل خط من السكك الحديد والطرق التي توصل محافظة هرمزجان ومدينة بندر عباس بالمناطق المجاورة آنذاك. قالت القيادة المركزية إن هذه هي طرق الإمداد العسكرية التي استهدفتها الولايات المتحدة. الهدف من ذلك كان بالتحديد هو تقويض قدرة إيران على استهداف السفن داخل مضيق هرمز، والأهم من السفن داخل مضيق هرمز هي المسار البديل، المسار الجنوبي الذي تصفه الولايات المتحدة بأنه المسار الجنوبي، وهو في الحقيقة يسير بمحاذاة المياه الإقليمية العمانية. هذا المسار تيسر الولايات المتحدة عبره عبور ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال إضافة إلى البضائع، تيسر هذا المرور بعدة وسائل، إما بمرافقة السفن كهذه الحالة، أو إحباط محاولات إيران زرع ألغام بحرية باستهداف أيضا الزوارق السريعة. نلفت أخيرا إلى أنه وفي إطار ما تقول الولايات المتحدة أنه تيسير لهذا الممر، هذه الصورة نشرتها القيادة المركزية الأمريكية عندما أعلن برادلي كوبر قائد القيادة المركزية عن تنفيذ عملية إنزال. نرى هنا أحد الجنود، جنود البحرية الأمريكية نيفي سيلز، بعد أن هبط من المرور مروحية وجندي آخر يتحضر للغوص في مياه هرمز لتنظيفه من الألغام، وهذا الإعلان كان قبل نحو 72 ساعة ربما. روعة،
2: شكرا لك. سلام خضر. عميد حسن جوني، بداية لماذا لا راك؟ ما أهميتها وما الذي حققته الولايات المتحدة باستهدافها؟
4: يعني في إطار هذا الصراع الذي انتقل وتركز حول محيط مضيق هرمز منذ أن كثف الأمريكيون ضرباتهم على كل الساحل الإيراني كما ذكرت الزميلة سلام، وكان الهدف يعني انتقل جوهر الصراع بين إيران والولايات المتحدة ومركز ثقله إلى مضيق هرمز، وتحول الهدف أو تطور الهدف العملياتي إلى تأمين وأضعاف القوات الحرس البحرية في كل هذه المنطقة لتأمين فتح مضيق هرمز. فإذا هذا تحول الهدف هو الذي أدى إلى تحول في العمليات، وبالتالي تأتي الآن يأتي استهداف هذه الجزيرة، جزيرة لارك، في إطار هذا التحول في الأهداف. لماذا لارك الآن هذه الجزيرة؟ يقول الأمريكيون أنهم استهدفوا منصات إطلاق صواريخ تنثر ألغام أو راجمات، وهي بالحقيقة منصات إطلاق صواريخ لنثر الألغام، ولكن هذا الإدعاء الأمريكي طبعا الإيرانيون نفوا ذلك واعتبروه هجوما عدائيا. إنما نحن الآن انتقلنا أكثر إلى دائرة صراع أكثر تكتيكية، وهي مسألة نزع الألغام من مضيق هرمز وإعادة زرع الألغام، وهذا ما أعلنه الأمريكيون أنهم بالفعل قاموا بنزع الألغام في المسارات وبات المضيق آمنا كما أعلنت القيادة المركزية. الآن يأتي هذا الحادث ليعيد يعني بروز مشكلة الألغام والتلغيم إلى العلن من خلال ادعائهم بأنهم استهدفوا هذه الجزيرة، استهدفوا منصات لإطلاق الألغام. طبعا الجزيرة بموقعها أيضا هي فعلا قد تكون مستخدمة من أجل أو تضم وسائط من هذا النوع، وسائط من الألغام، من منصات الألغام التي تطلق على مسافة معينة وتنثر الألغام في المسارات باعتبارها جزيرة قريبة جدا من هذه المنطقة، منطقة خاصة المسار الوسطي في المضيق.
2: وبالتالي هل يكفي هذا الاستهداف الأمريكي للمنصات لمنع طهران ولمنع إيران من استخدام المضيق كورقة ضغط؟
4: هو بداية اشتباك الحقيقة من هذا النوع، يعني هذه المرة الأولى التي نشهد اشتباكا بين القوى الأمريكية وبين يعني مسألة عملية محاولة نثر ألغام من قبل الإيرانيين، إذا ما طبعا نقول دائما إذا ما كان فعلا الهدف هو هذا نوع جديد من القتال بين الطرفين. لا تكفي طبعا عسكريا، لا يمكن القول أن الاستهداف هاتين المنصتين كافي لتأمين المضيق. لماذا؟ لأن الدفاع الساحلي الإيراني، كل هذا خريطة الدفاع الساحلي الإيراني في هذه المنطقة والتي تتألف إذا صح التعبير من مثلثين من الجزر، هناك مثلث هرمز لارك وجزيرة قشم، هذا المثلث من الجزر الثلاث المعنية مباشرة بالمضيق والموجودة في عنق المضيق ومهمتها دائما التأثير على المضيق طبعا والتحكم به، بالإضافة إلى المثلث الآخر وهو طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، هذا المثلث أكثر تأثيرا على الخليج، الذي يعني بعد عبور السفن من المضيق أو قبل وصولها إلى المضيق. فإذا هذه شبكة الدفاع الإيرانية الساحلية المتحكمة في المضيق لا يمكن تعطيلها بمجرد استهداف منصات صواريخ على هذه الجزيرة الصغيرة. يعني الحديث لتعطيل كل هذه القدرات، طبعا الأمريكيون بدأوا باستهداف كل هذه القدرات التي شرحتها الآن، يعني المنظومة الدفاعية الساحلية منذ فترة طويلة، ولكن التحدي الأكبر الذي يواجه الأمريكيين الآن هو أن هذه المنظومة الدفاعية الساحلية الإيرانية هي منظومة غير متماثلة، أسلحتها صغيرة، منظوماتها صغيرة، هناك الزوارق، الغواصات، وهناك الجغرافيا التي تساعد على إخفاء هذه المنظومات في التجاويف الصخرية في هذه الصخور، وطبعا هناك أدوار متكاملة بين هذه الجزر، وبالتالي استهداف جزيرة أو شل جزيرة أو تدمير جزيرة لا يكفي لتعطيل خطة الدفاعية الكبرى والواسعة.
2: ولكن يعني زرع الألغام، عملية زرع الألغام وهذه المنصات لإطلاق الألغام تحتاج أن تتمركز في

0: أمدية بعيدة، يعني يمكنها إطلاق هذه الصواريخ أعتقد من كل هذه المنطقة، ليس بالضرورة جزيرة لارك تحديدا، لأننا نتحدث هنا عن أمدية متوازية أحيانا. يعني إذا أخذنا المسافة من جزيرة لارك باتجاه منتصف المضيق أو المسار العماني، أيضا يمكن من هذه المنطقة من سيريك الوصول إلى هذا المسار. فإذا مسألة المسافة يمكن التحكم بها من أكثر من نقطة على الساحل الإيراني، وهذا يجعل المهمة معقدة، مهمة تعطيل وشل هذه المنظومات التي تطلق ألغام، مسألة معقدة جدا في هذه الجغرافيا المعقدة والموزعة بين عدة جزر.
1: هذه الصورة هي للحرس الثوري الإيراني، وهذه منصة زورق لزرع الألغام. ما الفرق بين الزورق وبين منصات أخرى؟ يعني تقنيا كيف يتم زرع؟
0: نعم، يعني هذا الزورق الذي يقوم بزرع الألغام عليه إيصال هذه الألغام إلى المنطقة التي يراد نصب هذه الألغام فيها، وغالبا في المسارات التي يريد تلغيمها. بينما المنصات التي تم استهدافها بالأمس كما قال الأمريكيون، هذه تطلق الألغام من على أمدية بعيدة، من مسافات بعيدة، من خلال يعني مقذوف وظيفته إيصال هذا اللغم، وكأنه رأس متفجر يتم نقله من القاعدة الموجودة في مكان ما باتجاه مكان اللغم، وبالتالي لا ضرورة للتحرك باتجاه منطقة التلغيم. وهذه طبعا تعقد المسألة، مسألة مكافحة أو منع عملية زرع الألغام أمام الأمريكيين.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا لكم مشاهدينا، نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: نشكر روعة على هذه النافذة التحليلية. في قطاع غزة، أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بمدينة غزة، حيث استشهد 3 منهم في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في استهداف مسيرة إسرائيلية لمركبة مدنية تحديدا في تل الهوى غربية مدينة غزة.
3: في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي يستهدف في حي تل الهوى غربي مدينة غزة هذه السيارة المدنية التي كانت تقل مدنيين فلسطينيين. عدد من الشهداء نقل إلى مستشفيات المدينة على إثر هذه الغارة. رجال الدفاع المدني هنا يحاولون بطبيعة الحال يقوموا بعملية إطفاء للنيران التي اشتعلت بهذه السيارة، وعملية الإطفاء تكون معقدة بنظر إلى نقص الإمكانات لرجال الدفاع المدني. الشهداء الذين نقلوا من هذا المكان وفق وصف شهود العيان وفور وصولنا إلى هنا نقلوا أشلاء نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية العنيفة في هذه المنطقة.
4: احنا مارقين، احنا سكان هان مارقين من هان يا عم، كنا نشتري من الدكانة من هان، ما لقينا غير السيارة حدا انخبط عليها صاروخ، حدفت 3 جثث.
3: هذه العمليات الهجومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي والخروقات التي تسجل بشكل يومي داخل القطاع هنا في عدة مناطق، هذه المنطقة الغربية تشهد باستمرار خروقات إسرائيلية على كذلك غرار المناطق الأخرى داخل القطاع. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
2: في الضفة الغربية، ومع استمرار حصار مستوطنين لمنازل فلسطينيين في قرية قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية، يظهر تباين في الموقف الرسمي الإسرائيلي تجاه الاعتداءات المتواصلة للمستوطنين في الضفة. حسان مسعود يضع في هذا التقرير تطورات الضفة في سياقها السياسي الداخلي.
5: حفنة من مثيري الشغب بوصف رئيس وزرائهم يواصلون إثارة الرعب في قرى الضفة الغربية المحتلة. فللأسبوع الرابع على التوالي يستمر عزل 3 عائلات فلسطينية في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوبي نابلس. مستوطنون يهاجمون المنازل والأراضي المحيطة، فيما يفرض الجيش الإسرائيلي طوقا على المنطقة بحجة حمايتها، لكن سكان قصرة المحاصرين يرونه عقابا. ففي تصريحات للجزيرة تؤكد إحدى العائلات تواصل الاعتداءات دون تحرك الجيش الإسرائيلي الذي لا يؤدي فرضه الطوق على منازلهم إلى ردع أو معاقبة المعتدين، بل العكس. وبما أن قصر ليست استثناء من سلسلة طويلة من

0: من الاعتداءات المترابطة في الضفة الغربية يمتد المشهد إلى جلود المجاورة. هجوم آخر يسجل على عائلة فلسطينية وطاقم لشبكة NBC الأمريكية أثناء تغطية التطورات، لسيما مع وصول وفد يضم ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام إلى بلدة قصرى ورقائه الأهالي، فيما كان الجيش الإسرائيلي نفسه بالتزامن مع كل ذلك يعلن السيطرة على 37 دونما من أراضي بلدة بيتونيا غربي رام الله وفقا لهيئة مقاومة الاستيطان. في ظل اهتمام إعلامي ودولي أحدثته مشاهد الاعتداءات الصادمة من قبل المستوطنين على الفلسطينيين والتي ظهرت جليا في قصرى مؤخرا رغم كونها كانت وما زالت تتواصل وتتصاعد على مر الأشهر والسنوات الماضية في مناطق عدة، وبالتزامن مع احتدام السباق الانتخابي في إسرائيل ظهرت انتقادات إسرائيلية من قبل معارضين لحكومة الاحتلال ووجوهها الداعمين علنا للمستوطنين كوزير المالية بتسلائيل سموتريتش والداعي ليس للعودة إلى احتلال الضفة الغربية بأكملها فحسب، بل لتوسع إسرائيل أكثر نحو دول الجوار حتى تلك التي يشرف على بعضها جبل رأس العين في قصرى. وأمام ضغط داخلي وخارجي جاء بيان نتنياهو ليدين أعمال عنف ادعى أنها من عدد قليل من مثيري الشغب، محاولا أن يخرج الأحداث الأخيرة من سياقها ويظهرها وكأنها تصرفات فردية محدودة. العدد الذي يراه نتنياهو قليلا استطاع تنفيذ أكثر من 1540 اعتداء منذ بداية العام، 80 منها خلال أول أسبوعين فقط من أغسطس وفقا لما وثقته الأمم المتحدة، التي أكدت أن اعتداءات المستوطنين أدت لاستشهاد 23 فلسطينيا وإصابة نحو 1040. الأرقام الإسرائيلية نفسها لا تشير كذلك لحوادث فردية، فالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية سجلت 660 حادثة خطيرة مرتبطة بعنف المستوطنين في النصف الأول من هذا العام، زيادة تصل إلى نحو 63% عن الفترة نفسها من العام الماضي. يضيف نتنياهو في بيانه غير الموجه إلى الداخل على ما يبدو أنه يتوقع من سلطات إنفاذ القانون اعتقال مثيري الشغب، لكن رواية إسرائيلية في المقابل تكشف عدم ترجمة هذه التصريحات على الأرض، حيث تنقل معاريف عن مصدر عسكري أن نحو 50 مستوطنا شاركوا في أحداث السبت في قصرى دون أن تعتقل الشرطة أيا منهم حتى الآن، وهو أمر ليس جديدا، حيث خلص تحقيق لصحيفة الجاردين البريطانية إلى أن إسرائيل لم تحاكم منذ بداية العقد الحالي أي مواطن إسرائيلي بتهمة قتل مدني فلسطيني في الضفة الغربية، فيما انتهت أكثر من 96% من تحقيقات الشرطة في عنف المستوطنين دون لوائح اتهام حتى. ينعكس التركيز الآتي من خارج إسرائيل عن أفعال المستوطنين على داخل مؤسساتها، لسيما بعد تسجيل ردات فعل محدودة كذلك من قبل الفلسطينيين أمام هول الاعتداءات واتساعها، حيث تشير صحيفة هارتس إلى زيادة التوتر بين رئيس الأركان إيال زمير ونتنياهو بسبب عنف المستوطنين. بعض دول العالم تخطت عتبة الإدانة لفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بالاستيطان المتنامي في الضفة الغربية استهدفت سبل التمويل، وهي إشارة ضمنية بأن ما يجري لا يأتي دون تخطيط مسبق وعمل منهجي يراد منه القضاء على فكرة حل الدولتين كما يعبر الفلسطينيون رسمياً، إلا أن استمرار وتنوع المشاهد الاستفزازية التي يصر على إظهارها اليمين الإسرائيلي المتطرف الحليف لنتنياهو رغم كل الضغوط يشير إلى حقيقة أولوياتهم حاليا، فتلك الأصوات المعترضة مهما علت لا تؤثر في صناديق الاقتراع في انتخابات حساسة قادمة يشكل فيها مستوطنو الضفة خزانا انتخابيا لليمين، ما يدفعه على ما يبدو لاستخدام أراضي الفلسطينيين وبيوتهم وأرواحهم مجرد أوراق فيها.
1: من هرمز إلى روسيا، عوامل عدة تفاقم شح الديزل وترفع أسعار المنتجات النفطية في ظل اضطرابات جيوسياسية مستمرة.
2: تواجه إمدادات الديزل الوقود المستخدم في قطاع النقل بالشاحنات وفي الزراعة والصناعة تواجه شحا متزايدا قد يستمر حتى العام 2027 وفق تحذيرات

0: البنك جولدمان ساكس، لا سيما مع تمديد روسيا حظر تصدير الديزل بالتزامن مع ارتفاع الطلب في البرازيل ثاني أكبر مستورد للديزل في العالم. البنك تحدث عن تراجع عالمي في صادرات المشتقات النفطية مثل الديزل والبنزين ووقود الطائرات بمقدار 6 ملايين برميل يوميا، وهذا من شأنه أن يرفع أسعار الوقود في المحطات حول العالم، الأمر الذي يعني انخفاض هذه الصادرات بمقدار الربع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هنا نتحدث حرفيا عن شح في هذه المنتجات يأتي مدفوعا بتضرر المصافي في الشرق الأوسط وفي روسيا وبالمخاطر التي تواجه حركة الملاحة، فضلا عن تباطؤ إنتاج المصافي الصينية وفق بنك جولدمان ساكس. توقعات البنك هذه جاءت مدفوعة بالشح في طاقة التكرير العالمية بسبب الحروب في الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا، حيث تعطلت المصافي بما يزيد عن 60% عن المستويات الموسمية المعتادة، مع تواصل تراجع مخزونات المنتجات النفطية، وهو ما يدفع هوامش الربح في المشتقات المكررة من النفط إلى مستويات قياسية جديدة، الأمر الذي أكدته توقعات جولدمان ساكس والتي تفيد بأن المصافي الأمريكية ستحقق ربحا يصل إلى 63 دولارا فوق سعر برميل النفط الخام عندما تحوله إلى ديزل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 27 دولارا للبرميل. على سبيل المثال مشاهدينا، إذا كان سعر برميل النفط 80 دولارا نضيف إليها 63 دولارا، بالتالي سيباع البرميل الواحد من الديزل من المصفات بنحو 143 دولارا، وهذا بحد ذاته يعتبر هامشا مرتفعا جدا وتاريخيا، ويعني أن المستهلك الأمريكي سيدفع في محطات الوقود أسعارا عالية وغالية بشكل ملحوظ، بينما تبقى مصافي تكرير النفط الأمريكية أحد أهم وأكبر المستفيدين، تشتري الخام وتبيع الديزل وتربح هامشا تاريخيا.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
3: والله زقنا. اليوم عن يوم نتمنى الموت.
4: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للمربع الأول؟
5: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
6: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
7: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
8: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
9: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
10: بين التهدئة والتصعيد،
11: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
12: مو ناس تحديد مترسين ناس
10: مفاوضات.
13: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
14: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
10: ترقب،
15: الطرفان ينتظران إشارات
16: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
10: تحليل يقرأ ما بين السطور.
17: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
18: هي قضية تشكيكية،
19: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
10: المشهد كاملا أولا بأول.
12: هل هذه المرة مختلفة؟
4: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية ولبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز في وضع جيد وإن معدل عبور السفن هو 30 كل ليلة. وكان ترامب قد قال إن واشنطن ستضرب إيران بشدة وإنها سترد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يدرس شن ضربات محدودة في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها المخصصة لمهاجمة السفن. في الأثناء، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بعد لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، قال إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق ولتحقيق سلام واستقرار دائمين. من جانبها، قالت الرئاسة الإيرانية إن بيزشكيان أكد استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. هيئة العمليات البحرية البريطانية قالت إن ناقلة نفط أفادت بتعرضها لضربات بثلاث مقذوفات مجهولة خلال عبورها مضيق هرمز، وذلك على بعد 17 ميلا بحريا شرق مدينة خصب بسلطنة عمان. في قطاع غزة، أفادت مصادر بمستشفيات القطاع بسقوط 5 شهداء إثر غارات استهدفت مناطق عدة بمدينة غزة منذ صباح الاثنين. وفي الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات هدم واسعة في بلدة بيرزيت شمال رام الله، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل طاروسة غرب مدينة دورا جنوب الخليل لتأمين الحماية لعشرة المستوطنين الذين وصلوا إلى موقع مستوطنة الجديدة بالمنطقة. في لبنان، يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب ويستهدف بغارات محيط بلدتي الزوطرة الشرقية والمنصوري ومرتفعات منطقة علي الطاهر. دبلوماسيا، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن مسؤولية حفظ الجنوب والدفاع عنه تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها العسكرية والدستورية، مشيرا إلى أن المطلوب إسرائيليا هو الفتنة وأن لبنان مستهدف بسلمه الأهلي. وحول آخر التطورات المتعلقة بالتوتر الأمريكي الإيراني، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أحمد هزيم. أحمد، مرحبا بك، ضعنا في صورة آخر المواقف الأمريكية.
1: مراد، الموقف الأمريكي يسير باتجاهين متوازيين، اتجاه التلويح بالعودة إلى الخيار العسكري، خصوصا في ظل ما سرب عبر موقع أكسيوس من أن القيادة المركزية الأمريكية وضعت خطة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقضي بتدمير ما أعيد بنائه من قبل إيران على السواحل المطلة على المضيق من أنظمة رادارات وأنظمة رصد وتتبع لاستمرار في إعماء إيران عن المسارين الذين رشنتهما الولايات المتحدة لعبور السفن وناقلات النفط والغاز. ونتذكر أن هذا الإعماء الذي قامت به القيادة المركزية منذ مايو أيار الماضي عبر ضرب الرادارات الإيرانية وأجهزة الرصد والمراقبة الإيرانية على سواحل إيران المطلة على مضيق هرمز وجزرها، أيضا كان جزء من عملية تدشين هذين المسارين، الذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أكثر من 30 سفينة شحن وناقلة نفط وغاز تعبر هذين المسارين يوميا وتحت الحماية الأمريكية. والتهديد هنا بإعادة ضرب أي منشأة للرصد وللمراقبة تشنتها إيران أو أصلحتها إيران على سواحلها المطلة على المضيق هي خطة وضعت أمام الرئيس الأمريكي، الذي قال من أنه سيضرب إيران بقوة إذا استمرت في تهديد الملاحة البحرية. الجانب الثاني الذي تعمل عليه الولايات المتحدة هو حشد دعم دولي لجهودها لخنق إيران اقتصاديا وماليا، وهذا ما تحدث به وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الذي يشارك في اجتماع لوزراء مجموعة المالية في مجموعة العشرين في نورث كارولينا. تحدث من أن الولايات المتحدة ترى من أن الخناق الاقتصادي الذي تمارسه حاليا على إيران سيؤدي بنتائج إيجابية للولايات المتحدة.

0: خلال أسابيع أو بضعة أشهر، وأن الولايات المتحدة لا تريد انهيار الاقتصاد الإيراني، إنما الضغط على صانع القرار الإيراني عبر هذا الضغط الاقتصادي والمالي لكي يعود إلى رشده حسب ما قال بيسنت، وأن هذه الجهود الآن حظيت بدعم من كامل من قبل دول الاتحاد الأوروبي، وهذا يعتبر نصر دبلوماسي للخزانة الأمريكية التي تخوض حملة إقناع حول العالم لإقناع هذه الدول بالانضمام للجهود الأمريكية في الضغط ماليا واقتصاديا على إيران. مراد،
1: طيب بالنسبة لما يتعلق بالتطورات على الأرض ميدانيا ووعيد ترامب بشن ضربات في منطقة هرمز ردا على الضربات التي واجهتها إيران لقاعدتين أمريكيتين في الأردن، ما أبرز ما جاء في ذلك؟
0: الرئيس الأمريكي هنا يقول أنه ستوجه هذه الضربة لإيران وستكون قوية للغاية ردا على الهجمات التي شنتها إيران على تواجد العسكري الأمريكي في الأردن، والتي يقول مسؤول أمريكي أنه تم تسقاط جميع الصواريخ الثمانية التي أطلقتها إيران باتجاه هذه القوات الأمريكية. لكن ما نشر عن خطة للقيادة المركزية يأخذنا إلى أبعد من مجرد الرد، هو الجهد الأمريكي لإبقاء هذين المسارين مفتوحين ولإزالة أي تهديد إيراني ضد الملاحة البحرية في هذين المسارين، وأي جهد إيراني لاستعادة القدرة على رصد السفن التي تحاول أو التي تعبر المسار، سواء ذاك المسار الذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية أو حتى المسار الذي يمر عبر المياه الدولية. الجهد الأمريكي هنا منصب لنزع ورقة مضيق هرمز من لدى المفاوض الإيراني ومن لدى الجانب الإيراني، وتحقيق ما يصرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا وتكرارا من الولايات المتحدة الآن تسعى إلى السيطرة نهائية وكلية على مضيق هرمز حتى بعد نهاية الحرب مع إيران.
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم، مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. وكما ذكر مراسلنا، حثت واشنطن مجموعة العشرين على الانضمام إلى حملتها الاقتصادية ضد إيران خلال اجتماعات وزراء مالية المجموعة في أشفيل بنورث كارولينا، كما تناولت النقاشات قضايا النمو الاقتصادي العالمي وتفاقم الديون الحكومية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
2: أجندة اقتصادية مثقلة بالتحديات أمام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تتصدرها إيران والاختلالات التجارية وأزمة الديون، في حين يبقى تحفيز النمو العالمي العنوان الأوسع للاجتماعات. وفي ملف إيران الذي عاد إلى واجهة التصعيد العسكري، تدفع واشنطن باتجاه توسيع نطاق الضغوط الاقتصادية، وتقول إن نجاحها ليس رهنا بتجاوب الصين، وإنها تؤتي ثمارها وتؤلم إيران.
3: إذا نظرتم إلى ما قالته القيادة السياسية الإيرانية خلال الأيام العشرة الماضية، فسترون أنهم في صدمة من وضع اقتصادهم. نشهد طوابير أمام محطات الوقود، ولذلك أعتقد أنهم يصعدون عسكريا لأنهم يخسرون اقتصاديا.
2: وبجانب الضغط الاقتصادي، يؤكد البيت الأبيض الجزيرة أن أمام الرئيس الأمريكي جميع الخيارات، وأن على إيران أن تختار بين الدمار والرخاء.
4: إيران في عزلة اقتصادية، ويمكن أن تزدهر اقتصاديا إذا تخلت عن طموحاتها النووية، والرئيس ترامب أمامه جميع الخيارات للتعامل معها.
2: وتزامنا مع اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، رحب الاتحاد الأوروبي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.
5: سأبحث مع وزير الخزانة الأمريكي خطة واشنطن لمعاقبة إيران، ويجب أن نتأكد من أن تكون العقوبات قوية جدا. ويؤكد البيت الأبيض أن أمام الرئيس الأمريكي جميع الخيارات، وعلى إيران أن تختار بين الدمار والرخاء.
2: ومع استمرار التوتر الأمريكي الإيراني، تزداد الضغوط على معدلات النمو في العديد من اقتصادات العالم مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض واستمرار حالة عدم اليقين، وهو ما يضع صناع السياسات أمام معادلة صعبة بين احتواء التضخم والحفاظ على زخم النمو.
6: بين تجديد الخناق الاقتصادي على إيران ومحاولة إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية مع الصين، تختبر اجتماعات أجفل قدرة واشنطن على

0: تحويل أجندتها إلى توافق أوسع داخل مجموعة تضم اقتصادات تتباين مصالحها وأولوياتها. إيهاب العبس، الجزيرة، أشفيل، نورث كارولاينا.
1: للمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن سيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كما ينضم إلينا من طهران سيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد محمد المنشاوي، الولايات المتحدة تسعى لحشد دعم اقتصادي في حربها الاقتصادية ضد إيران من خلال اجتماعات مجموعة العشرين في الولايات المتحدة، لكن إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة أن تحشد هذا الدعم؟
2: تحية طيبة لك ولضيف من طهران والمشاهدين. أعتقد أن المسعى الأمريكي للحصول على مباركة الدول العشرين صاحبة الاقتصادات الكبرى على العقوبات الأخيرة التي تم فرضها على إيران وعلى أي شريك تجاري لإيران سيكون صعب جدا. أحد من الدول العشرين الكبرى اقتصاديا هناك الصين وهناك روسيا وهناك البرازيل وهناك جنوب أفريقيا وهناك حتى المملكة العربية السعودية وتركيا، وهي دول لا تتفق على المنهج الأمريكي سواء كان في بدء الحرب وما آلت إليه الأوضاع والتوترات الإقليمية أو في فرض العقوبات بهدف خنق النظام الإيراني. والبعض بعض هذه الدول له علاقة تنافسية كبيرة مع الولايات المتحدة مثل الصين، وبعضهم له علاقة عدائية روسيا التي تخضع لعقوبات أمريكية بالفعل بسبب حربها على أوكرانيا. فأعتقد أن المسعى الأمريكي لن يكون بالسهولة، هم يلقون باللوم الآن على إيران لغلقها المضيق أو مع قتال ملاحة، لكن هذه الدول ترى أن الولايات المتحدة هي من بدأ الحرب وهي التي صعدت ولا تريد التوصل إلى اتفاق، وكان هناك اتفاق مبادئ قبل شهرين ولم تلتزم به الولايات المتحدة. فأعتقد أن هذا المسعى سيكون صعب جدا، لكن في الوقت ذاته الولايات المتحدة يدها طويلة وهناك في يدها أسلحة اقتصادية كبيرة، النظام المالي العالمي، سيطرة الدولار على المعاملات التجارية في أغلب العلاقات التجارية في العالم، هناك العقوبات التي يمكن أن تفرضها على المزيد من الدول. لكن الولايات المتحدة أيضا تدرك أنها لا تستطيع أن تفرض المزيد من العقوبات أو العقوبات على الصين لأنها ترد بالمثل، وأعتقد أن العقوبات على روسيا مفروضة بالفعل. فالموضوع صعب جدا لان ايضا جغرافيا ايران تجعل من الصعب جدا ان توافق الدول المحيطه بها على النهج الامريكي في خنق ايران اقتصاديا، واعتقد ان هذا مسعى امريكي طموح للغايه لكنه يسير بمنحازات الضغوط العسكريه كما راينا امس هجمات على بعض راجمات الصواريخ في مضيق هرمز، وكان هناك جوله من الهجمات المتبادله لعدة ساعات أمس الأول، وأعتقد أن هذا قد يتكرر في الأيام القادمة حتى يتم نزع قدرة إيران على السيطرة على مضيق هرمز وهو الهدف الأمريكي الأهم في هذه اللحظة.
1: سيد هادي أفقهي، إن كانت دول مثل روسيا وكذلك الصين تعارض العقوبات الأمريكية أو الدخول ربما أو التعاون مع الولايات المتحدة في حربها التجارية أو حربها الاقتصادية ضد إيران، فهل يمكن لهذه الدول أن توفر دعما اقتصاديا لإيران في المقابل؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك والضيف الكريم ومشاهديكم الأعزاء. يعني إيران في الحقيقة هذه ليست أول مرة تواجه هذه الهجومات الاقتصادية وهذه العقوبات وكذلك هذه التهديدات إلى جانب العقوبات الاقتصادية التهديدات العسكرية التي قال بداية ترامب أنه نحن الآن نستغني عن الخيار العسكري إلا إذا اضطررنا، ولكن وزير خزاناته أكد أنه لسنا بحاجة للخيار العسكري، وكذلك روبيو قال الآن نحن لسنا في وارد استخدام الخيار العسكري. ولكن بعد الضربة التي وجهتها القوات الأمريكية إلى منصات الصواريخ في جزيرة لارك ثبت أنهم يعانون من تخبط حقيقة في الاستراتيجية وفي آليات تركيع وإخضاع إيران إلى مطالبهم، في حين أنه إيران تمارس منذ أكثر من أربعة عقود أستاذ مراد هذه العقوبات والالتفاف عليها الاحتيال عليها وكذلك إيجاد بدائل وإيجاد شركاء وانخراط في كثير من المنظمات الاقتصادية. وها هو السيد بازشكيان يشارك اليوم في اجتماع على قمة في قرقيزستان لمنظمة شنغهاي الاقتصادية الأمنية.

0: المهمة، وكذلك انخراط إيران في منظمة أوراسيا السوق الآسيوية، وكذلك انخراط إيران في منظمة كبيرة جدا عبر القارات اسمها بريكس. إذا في كل الأحوال هذه المساحات وهذا التعاون وهذا التعاضد مع إيران لم ولن يسمح لأمريكا أن تطبق تهديداتها. وأنا أتصور هذا التهديد ما يسمى بالانزال الاقتصادي على الطريقة النورماندية ولد ميتا.
1: لكن أنت لم تجبني سيد هادي أفقعي عن سؤالي. إن كانت الصين وكذلك روسيا تعارض هذا الإنزال وهذه الحرب الاقتصادية ضد إيران، هل ستوفر دعما لإيران، خاصة وأن هناك اجتماع منتظر للرئيس الإيراني وكذلك بوتين في قرغيزستان؟
0: نعم، صرحوا بصريح العبارة الجانب الروسي والجانب الصيني أنه سيقفون إلى جانب إيران، لأن هناك اتفاقيتين تاريخيتين مهمتين أستاذ مراد، على المستوى التجاري وعلى المستوى الصناعي والبنكي والمالي، مع الصين لمدة 25 عاما بمبلغ يضاهي 500 مليار دولار، ومع روسيا تقريبا بنفس المستوى 450 مليار دولار لمدة 20 عاما، ما عدا الدول الأخرى التي رفضت يعني مسبقا مثل دول الجوار، تركيا والسعوديه وكثير من الدول اعلنوا انهم، حتى باكستان التي الان تلعب دور الوسيط اعلنوا مخالفتهم في الحقيقه لهذه العقوبات ووقوفهم الى جانب ايران. والان عمليا الحدود الباكستانيه الايرانيه الافغانيه الطاجيكيه وكثير من الحدود البريه الان اصبحت اكثر فعاليه لتعويض بعض الخسائر التي يمني نفسه بها وزير الخزانة الأمريكي، أنه لن تدخل هذه في الحقيقة الحاجات وسلاسل الإمداد لإيران.
1: السيد محمد المنشاوي، سمعت لما ذكره سيد هادي أفقهي، وبالفعل يبدو أن هناك الكثير من الدول تتعاطف مع إيران، إن لم تكن تتعاطف ربما بسبب العلاقات الجيدة ربما مع إيران، ربما بسبب توتر العلاقات مع الولايات المتحدة والتي أججتها حرب التعريفات الجمركية التي خاضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. وبالتالي هل علامة تعول الولايات المتحدة في حشد دعمه في نجاح حربها الاقتصادية ضد إيران إن كان الشركاء التجاريون لا يتعاملون مع أو لا يتجاوبون مع مطالبها؟
2: الولايات المتحدة تتبع استراتيجية مزدوجة في هذا الإطار، في إطار حربها الاقتصادية ورغبتها في خنق إيران اقتصاديا من أجل أن تتراجع عن تشددها في ملفات التفاوض المختلفة وعلى رأسها مستقبل مضيق هرمز. الطريقة الأولى هي الحصار الكامل والصارم على الموانئ الإيرانية الواقعة على المحيط الهندي وبحر العرب والخليج العربي والخليج الفارسي كما يقال عليه في طهران. هذا الحصار يمنع إيران من التجارة الدولية في صورتها الطبيعية والضخمة عن طريق الحاويات والنقل البحري، وأعتقد أن هذا ناجح حتى الآن خلال 50 يوما الأخيرة. لم يتم التبادل التجاري لإيران مع أي دولة خارجية عن طريق الموانئ البحرية. الطريقة الأخرى هي التضييق على حلفاء إيران وشركائها التجاريين، والأسبوع الماضي كان هناك هذه الحزمة من العقوبات على أي دولة تسمح لأي بنك إيراني بالتواجد على أرضها، على الدول التي تسمح للطيران الإيراني المدني حتى بالسفر إلى مدنها. وأعتقد أن أي دولة تتعامل مع إيران ماليا واقتصاديا قد تخضع لعقوبات. فهذا التشدد الأمريكي يهدف إلى أن تتراجع إيران عن تشددها في الملفات الاقتصادية المختلفة، لكن هذا ليس مضمون، لأن دولة مثل الصين أو روسيا لها علاقات اقتصادية قوية وتجارية مع إيران على مدار التاريخ وعلى مدار العقود الأخيرة، رغم أن كان هناك عقوبات على من الولايات المتحدة على إيران. وأعتقد أنه يمكن لهذه الدول التي لا تجمعها علاقة تحالف بالمعنى التقليدي مع إيران، بل هي علاقة شراكات تجارية بالأساس، إذا تم إغراءها من الجانب الأمريكي بمكاسب أكبر للصين على سبيل المثال، أو المصدرون الصينيين قد يتراجعون عن التجارة مع إيران إذا كان هناك بديل أمريكي أو تعويض أمريكي مناسب. الصين تحصل من إيران على نفط رخيص للغاية وغاز رخيص للغاية بأقل من أسعار السوق العالمي بسبب الوضع على الحرج لإيران والعقوبات. من هنا كانت الصين تستورد كميات كبيرة جدا، أغلب النفط الإيراني الذي كان يصدر كان يذهب إلى الصين لأنها تأخذه بسعر منخفض للغاية. وأعتقد أن إذا تم تعويض الصين

0: أمريكيا عن هذا المسار، قد تتراجع الصين عن دعمها أو مشاركتها التجارية لإيران إذا كان هناك بديل مادي. العلاقة بين الصين وإيران ليست علاقة رومانسية، هي علاقة تجارية مصالح بالأساس.
1: لكن سيد محمد، الصين تشتري 90% من نفط إيران، وبالتالي هي عامل حاسم وأساسي لنجاح الاستراتيجية الأمريكية المتعلقة بالعقوبات أو هذه الحرب الاقتصادية على إيران.
0: نعم، ومن هنا إذا ضغطت الولايات المتحدة على الصين وأغرتها ببديل، إذا كانت ستعطيها نفط من فنزويلا على سبيل المثال أرخص من نفط إيران، فتتراجع الصين عن التعامل التجاري مع إيران. هذا ما أقصده، إذا وفرت واشنطن للصين أو لأي دولة أخرى التعامل مع إيران بديل، قد تتراجع هذه الدول عن التعامل مع إيران لأن التكلفة عالية في هذه الحالة.
1: سيد هادي أفقهي، بمعرفتك بأصول الدبلوماسية وكذلك ما يتعلق بالاتفاقيات، إذا ما تحدثنا هنا عن مظلة منظمة شنغهاي للتعاون، هل يمكن للصين أن تتخلى عن إيران بسبب ربما مصالح اقتصادية أو إغراءات اقتصادية تقدمها الولايات المتحدة، أم أنها قد تتمسك بما جاء في مرتكزات هذه المنظمة وتوفير الحماية لبلد عضو يتعرض للضغط الاقتصادي من بلد خارج هذه المنظمة؟
2: هذا سؤال مهم، لأن الصين في الحقيقة هي المرتكز الأساس فيما يتعلق بالتعاون التجاري والاقتصادي والمالي والمصرفي مع إيران، وأكيد الصين سوف تقاوم الضغوط الأمريكية وحتى الإغراءات الأمريكية كما تفضل ضيفك الكريم لعدة أسباب. السبب الأول، أنا أشرت إلى الاتفاقية التاريخية التي الآن هي فعالة للغاية فيما يتعلق بمبلغ 550 مليار دولار لمدة 25 عام. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، ما جاء على لسان الناطق باسم الخارجية الصيني من أنه نحن لا نسمح لأمريكا أن تقوم بدور الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لإصدار قرارات، وهذه قرارات غير شرعية لا نلتزم بها. الموضوع الأهم من هذين السببين هو أنه هناك مشروع كبير وتاريخي يسمى الحزام والطريق للصين، وإيران لها الدور فاعل على مستوى الجغرافيا الاقتصادية وعلى مستوى الجغرافيا السياسية، ودور إيران في المنطقة للتنسيق بين القارة الأوروبية والقارة الآسيوية وموقعها الجغرافي والجيوسياسي، وكذلك ما تتمتع به إيران من ثروات هائلة وكبيرة ومتنوعة. إذن الصين لعدة أسباب، وخصوصا يعني انخراط إيران في منظمة شنغهاي، وتأكدت منظمة شنغهاي وكذلك منظمة البريك سوف لم يتعاملوا مع بعضهم بالدولار، وهذا أخاف ترامب، وهدد ترامب أنه إذا تعاملت هذه الدول بغير الدولار سوف نعاقبها. إذن هناك أسباب كثيرة وموضوعية وأساسية بين العلاقات بين إيران والصين، ولا تميل أكيدا الصين إلى هذه الإغراءات الأمريكية.
1: إذن سيد محمد المشاوي، هناك اتفاقيات تربط إيران بدول ربما هي أعمق من أن تتخلص منها الولايات المتحدة بمجرد إغراءات اقتصادية أو إيجاد بدائل لإيران لهؤلاء الشركاء الاقتصاديين، وبالتالي ما الذي بقي لدى الولايات المتحدة هنا لتلعب عليه؟
0: بالنسبة للولايات المتحدة، الكارثة الأكبر في الحرب التجارية على إيران هو دول الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لإيران، سواء كانت تركيا أو العراق أو حتى أرمينيا وجورجيا. فأعتقد أن هذه الدول هي نطاق النفوذ الأمريكي الحقيقي ونفوذ الضغط على صانع القرار في هذه الدول لرفع تكلفة التعامل مع إيران. الولايات المتحدة يبدو أنها مصممة على ترقيع إيران بصورة كبيرة وأن تدفعها إلى ميدان التفاوض، كما ذكر قبل ساعات نائب الرئيس جي دي فانس في حديث له لناخبي ولاية ميتشيغان، قال أن الهدف ليس إسقاط النظام أو تغيير أي شيء في إيران، لكن فقط أن يأتوا إلى مجلس التفاوض ويصلوا إلى اتفاق من جديد. وأعتقد أن هذا هو الهدف الأمريكي. أمريكا تضغط بكل الوسائل الاقتصادية والمالية والعسكرية في بعض الأحيان كما رأينا أمس من أجل أن تعود إيران إلى مجلس التفاوض وتتخلى عن تشددها، أو ما تراه واشنطن تشدد في الملف النووي والملف الأهم ملف مضيق هرمز. وأعتقد أن الانتخابات الأمريكية القادمة بعد أقل من 70 يوم تؤثر أيضا على صنع القرار الأمريكي. هي لا تريد أن يكون هناك فتح جبهة كبيرة مع إيران ومعارك وهجمات ضخمة تذكر الأمريكيين بأن هناك حرب وأن هذه الحرب تؤثر على أسعار الطاقة والمحروقات هنا وأسعار المواد الغذائية. وأعتقد أن هذا يريده الرئيس ترامب أن يكون بعيدا جدا عن عقلية النخب الأمريكي. من هنا الحرب أو الهجمات محدودة للغاية ومحسوبة بدقة. وأعتقد أن الولايات المتحدة ستستمر في الخنق الاقتصادي لإيران من أجل الضغط عليها، والرئيس ترامب يريد مخرج أيضا، يريد أن يعلن الانتصار، وهذا تدركه إيران جيدا، وهي تحاول استنزاف الجانب الأمريكي لأنها ترى الوقت في صالحها وليس في صالح الولايات المتحدة، خاصة في عدم انخفاض أسعار النفط بصورة كبيرة كما توقع الرئيس ترامب. فأعتقد أن الولايات المتحدة تحاول أن تضغط مع الدول الأوروبية ودول الجوار على إيران من أجل أن تتخلى عن تشددها في ملفات التفاوض المهمة.
1: سيد أفقهي، الهند كذلك من الشركاء المهمين لإيران، كان هناك اجتماع لرئيس الوزراء المودي بالرئيس بشكيان على في قرغيزستان في قمة شنغهاي للتعاون، لكن الهند أكيد لديها مصالح، ومن المصالح التي قد تتضرر بفعل العقوبات الأمريكية واستخدامها لميناء تشابهار الإيراني الذي يقودها أو يسمح لها بالوصول إلى منطقة أوراسيا. فهل يمكن للهند هنا أن تخالف ربما الولايات المتحدة وتسعى للإبقاء على علاقتها مع إيران، أم أنها ربما قد تأخذ موقفا آخر قد يعادي إيران وتساهم إلى جانب الولايات المتحدة في خرق اقتصادي لطهران؟
2: يعني كما لأمريكا خطط لخنق إيران اقتصاديا، كذلك لإيران خطط كما أشرت فيما يتعلق باستغلالها في بعض التناقضات الاقتصادية والمنافسات الاقتصادية سواء في منطقة الشرق أو الغرب. مثلا على سبيل المثال كان هناك منافسة شرسة بين الصين وبين الهند للاستثمار في منطقة شابهار المهمة جدا وفي الحقيقة ذات الموقع الاستراتيجي والبحري، ولهذا فازت في الحقيقة الهند في عقد صفقة ربما تاريخية حوالي 15 عاما إذا لم تخني الذاكرة للاستثمار في منطقة شابهار، بما لشابهار موقع بحري استراتيجي، وكذلك في منطقة شابهار كذلك يبدو أن هناك تكتشف آبار للنفط والغاز. إذن لا تستسلم بهذه السهولة الهند كي يتلاعب ترامب في الحقيقة بالاقتصاد العالمي، ومن خلال إعلان وزير خزانته ربما سيواجه مخالفة عالمية لأن هذا يضر بالاقتصاد العالمي في النهاية. لا تستطيع أمريكا أن تتحكم من الآن فصاعدا، خصوصا بعد الضربات التي وجهتها لها إيران في حرب 40 يوما، في حرب 13 يوما التي أرادت أن تجبر إيران لفتح مضيق هرمز ولم تفلح في ذلك، والآن كذلك تقوم بهذه الضربات. إذن كثير من الدول أعلنت رسمية، حتى تركيا أعلنت رسميا أنه نحن لا نخضع لهذه العقوبات سواء هذه المرة أو حتى عندما مزق الاتفاق النووي ترامب أستاذ مراد عام 2018 وفرض عقوبات سماها العقوبات القاسية، وهي نفس العقوبات التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي أكثر من 10 مرات أنه هذا على مستوى الذهب، على مستوى عدم بيع النفط وقطع الغيار ما إلى ذلك. إذن في كل أحوال هذه أزمة أوقع نفسه فيها ترامب كما أوقع نفسه في الخيار العسكري وفشل، ووقع مذكرة التفاهم وأطلق النار عليها وفشل، والآن يتخبط في الحقيقة، وهناك من يحيط به ولا يقدمون له النصح من أنه يجب أن يتراجع ويستسلم لحقوق إيران فيما يتعلق بمذكرة التي وردت في مذكرة التفاهم ذات البنود 14.
1: سيد محمد المنشاوي، الرئيس أو وزير الخارجية عباس عراقجي كان قال إن إيران مستعدة للعودة إلى الدبلوماسية، لكن بشرط أن تكف الولايات المتحدة عن سياسة الضغط التي تمارسها على إيران. يبدو أن الطريق سهل ومختصر للوصول إلى هذا الحل. هل تعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تخفف سياسة الضغط؟

0: إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات أم أنها ستمضي في سياسة الضغط الأقصى اقتصادية؟
1: أعتقد أن إدارة ترامب ستمضي في سياسة الضغط الأكثر اقتصاديا، لأن المحاطون بالرئيس ترامب من كبار المستشارين أغلبهم من الصقور يريدون أن يستسلم النظام الإيراني بصورة كاملة بعد أن فشلت محاولة تغيير النظام بالقوة في الحرب التي بدأت باغتيال كبار قادة النظام ثم آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، وهذا كان خطوة غير مسبوقة وغير متوقعة. فأعتقد أن هذا التيار الصقور يريد أن تستسلم إيران بعد الفشل في إسقاط النظام. لكن هناك أيضا أصوات تريد أن تأخذ الولايات المتحدة من إيران ما تريد على مائدة التفاوض، وهذا التيار يترأسه جي دي فانس نائب الرئيس والمقرب من ترامب. لكن ترامب يحاول الموازنة بين الطرفين. ترامب يريد أن يخرج بصيغة المنتصر، يريد أن يزف الشعب الأمريكي أنه انتصر في حربه الثانية بعد أن انتصر في حربه الأولى مع فنزويلا، وهو يكرر في عدة مناسبات أنه انتصر بالفعل وأن ما بقي هو فقط يعني الجزء الأخير من القدرات الإيرانية سواء الصاروخية أو قدرة المسيرات، وأن إيران انتصرت هزيمة ساحقة. فأعتقد أن الرئيس ترامب سيضغط بالوسائل الاقتصادية قدر الإمكان خلال هذه الفترة قبل الانتخابات، ربما أقل من 70 يوما، وربما بعد انتهاء الانتخابات بأي نتائج. هو سيخسر الانتخابات بلا شك الحزب الجمهوري. الحديث هو على حجم أو نسبة الخسارة، هل ستكون خسارة فادحة تشل الرئيس فيها فترة حكم في سنتي حكمه الأخيرة، أم أنها ستكون خسارة مقبولة بعدد أصوات ضئيل يدفع بأغلبية بسيطة للديمقراطيين. فأعتقد أن بعد هذه الانتخابات قد تطلق يد ترامب بحرية أكثر في اختيار المسار العسكري إن أراد، أو التصعيد الدبلوماسي أو التصعيد الحربي معا. وأعتقد أن هذا ما ينتظره الرئيس ترامب، فقط يريد أن تنتهي هذه الانتخابات في ظل حالة لا حرب ولا سلم كما رأينا خلال الأسابيع الأخيرة، وإن كانت ستمر ببعض المفاجآت مثل حادثة الأمس والتي ردت عليها إيران. قد تكون هناك بعض المشاورات والمناوشات هنا وهناك، لكن القرار أعتقد في واشنطن سيتخذ بصورة حاسمة بعد انتهاء الانتخابات القادمة في 3 نوفمبر المقبل.
0: سيد أفقهي، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كان قال إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى انهيار الاقتصاد الإيراني، إنما تسعى للضغط على صانع القرار للعودة إلى طاولة المفاوضات. لماذا لا تستجيب إيران إذن هنا لترفع كل هذه الضغوط الاقتصادية عليها وتعود إلى طاولة المفاوضات كما يرى سكوت بيسنت؟
2: إيران لا تنخدع بهذه التصريحات المتناقضة، لأن نفسه وزير الخزانة الأمريكية قال من خلال الخنق في الحقيقة أو ما يسمى بالاقتصاد المنبوذ سينهار الاقتصاد الإيراني ومن ثم سنسقط النظام الإيراني. حتى ترامب عندما شن العدوان أعلن صراحة أنه نحن نريد إسقاط النظام أو تغيير النظام، وكذا كل يعني بطانة ترامب من صقور ومن حمائم. هم في البداية كانوا يعني يعولون على إسقاط النظام، تغيير النظام، تقسيم إيران، والاستحواذ على ثروات إيران من آبار نفطية، غازية، ذهب، يورانيوم، ما إلى ذلك. إيران تعرف هذه النية، وهذا ليس فقط يعني هذه المعاناة ليست مع ترامب أو حزبه الجمهوري. كل الزعماء الأمريكيين من ديمقراطيين وجمهوريين الآن يريدون القضاء على الثورة الإسلامية، على الجمهورية الإسلامية، لأنها أصبحت في الحقيقة يعني إيقونة لشعوب العالم أنه يمكن الوقوف بوجه الغطرسة الأمريكية، وليست قدرا مقدورا كما كان يعول ويمني نفسه ترامب أنه على غرار يعني فنزويلا نستطيع أن نسيطر على إيران ونصادر مقدراتها ونصبح سلاطين البحار وكذلك سلاطين النفط في العالم، ونجبر الصين والروسيا أن يأتون في الحقيقة يعني راكعين. ولكن كل هذه الأحلام، كل هذه التحليلات الورقية تبددت في المشهد على الأرض، وإيران ما زالت واقفة وصامدة، لأن اقتصادها في الأساس أستاذ مراد اقتصاد يعني مصان من الداخل. 90% من حاجات إيران تصنع في الداخل، إلا 10% من مما نحتاجه من حاجات فنية تقنية أو دوائية وصناعية. ما عدا ذلك لا يمكن إسقاط يعني أي نظام، وخصوصا بهذا الشعب الصامد، بهذا الصمود الذي الآن بات أكثر من 183 يوما واقفا ولا يذهب إلى بيوتهم، ومستعدين أن يواجهون كل المخاطر، في حين أنه أمريكا باتت عاجزة وحتى بدأت تفقد حتى أقرب أصدقائها. إذن في النهاية أنا في ظني يجب أمريكا أن تستجيب لنداء العقل، وكما دعا السيد بيزشكيان وتحدث مع رئيس الوزراء البارحة الباكستاني في بيشكيك في قرقيزستان، قال نحن مستعدون للذهاب إلى طاولة المفاوضات، ولكن بشرط أن تلتزم أمريكا كذلك بتعهداتها.
0: سيد محمد المنشاوي، في ظل المتاعب التي يعيشها الاقتصاد الأمريكي، ارتفاع الدين العام إلى أعلى مستويات على الإطلاق فوق 40 تريليون دولار، وهو ما يفوق الاقتصاد الأمريكي الذي يقدر بنحو 32 تريليون دولار، ما مدى قدرة ترامب على أو إلى أي مدى يمكن أن يتحلى بصبر طويل في ظل هذه المتاعب الاقتصادية التي تضاف إليها مشاكل أخرى فيما يتعلق بالاقتراض طويل الأجل وارتفاع العائد على السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة إلى مستويات قد تكون قياسية؟ هذا إذا أضفنا المتاعب الأخرى المتعلقة بالتضخم وكذلك أسواق المال التي تتراجع.
1: الرئيس ترامب رئيس بسيط لا يفهم كل هذه التعقيدات المالية الاقتصادية. هو يلوم الإدارة السابقة على ارتفاع الأسعار، ويقول أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن هي ما أورثت الإدارة الأمريكية الحالية اقتصاد مرهق ومهلك. وأعتقد أن الرئيس ترامب يرى النجاح أو الفشل الاقتصادي من دائرة ضيقة، هي دائرة أسواق المال، سوق وول ستريت وبورصة وول ستريت، وهي تتصاعد رغم الحرب، لأن الاقتصاد الأمريكي أغلب الشركات التكنولوجيا التي تقود قاطرة الاقتصاد الأمريكي خلال العقد الأخير وخلال السنوات الأخيرة لها جزء كبير جدا في التعاقدات مع وزارة الدفاع ووزارة الحرب الأمريكية والمجهود الحربي، سواء كان على أفغانستان والعراق سابقا والآن على إيران وغيرها. أعتقد أن هذا هو سبب صمودا البورصة الأمريكية وارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا رغم حالة الحرب، بل على العكس هم يستفيدون من استمرار حالة الحرب. وكذلك قطاع الطاقة الأمريكي، هذا القطاع سجل مكاسب بمليارات الدولارات منذ بدء الحرب، لأن الأسعار ارتفعت عالميا، وهذه شركات من أكبر شركات الطاقة في العالم تستفيد من كل ارتفاع بدولار واحد، حتى هذا ينعكس في مليارات الدولارات. أما القضايا الأخرى مثل ارتفاع الأسعار والتضخم والسندات ونسب الفائدة، هذه قضايا لا يعترف بها الرئيس ترامب بصورة مباشرة، لأنه يدرك أنها لا تؤثر بصورة مباشرة على الناخب الأمريكي، أو الناخب الأمريكي لا يفهم أن هذه السياسات التي تتبعها الدولة أو الإدارة الأمريكية تؤثر عليه في نهاية المطاف. من هنا هو لا يقلق بصورة كبيرة، فقط يقلق على أسواق المال وأسعار الطاقة في الداخل الأمريكي، وهي مزعجة بالطبع لأنها ارتفعت بنسبة لا تقل عن 30% منذ بدء الحرب، لكن يقول أن هذا ثمن مقبول مقابل ألا تكون لدى إيران أسلحة نووية تهاجم بها إسرائيل وحلفائها في المنطقة والأراضي الأمريكية نفسها. فأعتقد أن هذا نقطة غير ضاغطة بصورة كبيرة جدا على الرئيس ترامب. الحرب منذ البداية ليست شعبية كبيرة.
0: شكرا جزيلا لك سيد محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. وشكرا كذلك لسيد هادي أفقاهي الدبلوماسي الإيراني السابق، كان معنا من طهران. أبعاد التصعيد العسكري والسياسي بين واشنطن وطهران، نطلع على تفاصيلها في فقرة سياق الحدث مع الزميلة منى العمري.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. شيء ما يكسر الجمود، ليس اختراقا دبلوماسيا بل جولة تصعيد عسكري. واشنطن تقصف منشآت في جزيرة لارك الإيرانية، وتقول إن إيران كانت تتحضر من خلالها عسكريا لاستهداف الملاحة في هرمز. ترد إيران وتعلن أنها قصفت مواقع داخل قواعد في الإمارات والأردن، وتصف الهجوم على لارك بأنه خطأ قاتل ستدفع واشنطن ثمنه. لكن الرئيس ترامب يعود إلى التهديد بأنه سيضرب إيران بشدة بالتزامن مع تشديد العقوبات عليها. فما الذي سيغيره هذا التصعيد في حالة الجمود الراهنة؟ هل سيضيف تعقيدا جديدا على حالة التوتر والشكوك التي أصبح المضيق محكوما بها؟ وهل سيقود لمواجهة عسكرية أوسع؟ أم أنه سيوفر شروطا قد تعيد المسار السياسي إلى الواجهة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه، وهم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والوسيط الباكستاني. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أبرز ما قالوه. الرئيس ترامب يقول بأنه سيرد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن. ترامب يقول أنه لفت إلى أن العقوبات الحالية

0: على النظام الإيراني بدأت التأثير بقوة، وأشار إلى أن إيران أصبحت دولة فاشلة بفعل الحصار والضغوط المالية الأمريكية، في حين قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها اتخذت إجراء محدودا ضد قوات تابعة للحرس الثوري كانت تقوم بزرع الألغام وتشكل تهديدا وشيكا في مضيق هرمز، وذلك لحماية الملاحة. بينما رد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بقوله إن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي اعتداء. الرئاسة الإيرانية نقلت كذلك عن بزشكيان قوله إن طهران مستعدة لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. بحرية الحرس الثوري الإيراني علقت بقولها إنه على شركات الشحن البحري ألا تنخدع بتحريض الجيش الأمريكي، وطالبت بالالتزام بتعليماتها للعبور في هرمز. رئيس وزراء باكستان شهباز شريف جدد التزام بلاده بتحقيق السلام عبر ضبط النفس والحوار، وأضاف أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق ولتحقيق سلام واستقرار دائمين. سأنتقل الآن إلى الزميل صهيب العصار الذي سيضعنا في صورة أبرز التطورات الميدانية والمواقع التي استهدفها الطرفان، وذلك على الشاشة التفاعلية. صهيب، نرصد معك المشهد ميدانيا من الشاشة التفاعلية.
1: منى، يمكن القول أننا عدنا على المشهد الذي كان مرسوما خلال الأسابيع القليلة الماضية، عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف مواقع إيرانية في مضيق هرمز أو على السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية للبلاد، وعندما كانت ترد إيران طبيعة الحال على ما تقول إنها قواعد أمريكية في المنطقة. الذي حصل بتسلسل زمني خلال الساعات الماضية هو استهداف أمريكي لمنطقة مضيق هرمز، وتحديدا أكثر لجزيرة لارك في هذه المنطقة. طبعا جزيرة مهمة بالنسبة للإيرانيين، هي النقطة الأقرب للإيرانيين على مضيق هرمز، من خلالها تسيطر إيران على المضيق بشكل كامل، سواء لناحية الصواريخ المنصوبة في هذه المنطقة. طبعا أيضا كان هناك انفجارات يوم أمس في سيريك. هذه المناطق كلها من جاسك إلى سيريك إلى ميناب إلى هرمز، بندر عباس، قشم، هذه منطقة السيطرة للصواريخ الساحرية الإيرانية، منصات إطلاق المسيرات الإيرانية، منصات إطلاق الصواريخ التي تحمل الغاما بحرية، وهذه المنصات التي تم استهدافها يوم أمس. عندما قالت الولايات المتحدة الأمريكية أنها استهدفت في لارك منصتين لإطلاق صواريخ، كانت هذه الصواريخ تحمل بدل الرؤوس المتفجرة تحمل الغاما بحرية، يتم إطلاقها قبل أن تصل إلى سطح البحر، تنفجر هذه الفوهة أو تفتح هذه النافذة وتنتشر هذه الألغام البحرية في المنطقة. ويعتقد بأن هذه المنطقة منطقة مضيق هرمز بالكامل مفخخة بالألغام البحرية الإيرانية، لذلك كان الحديث يجري دائما عن موضوع كاسحات الألغام البحرية لأي حل لهذه الأزمة. هذا هو الحدث الذي وقع يوم أمس. ردت إيران مباشرة بأنها سترد على هذه الضربة، وسيدفع العدو بين قوسين بحسب التعبير الإيراني ثمنا لهذه الضربة. مباشرة استمعنا لأصوات الانفجارات، أو قالت إيران بأنها استهدفت الإمارات وتحديدا قاعدة جوية بالقرب من دبي، واستهدفت أيضا في الوقت نفسه الأردن، واستهدفت قاعدتين جويتين بالقرب من عمان إلى المنطقة الشرقية من عمان في المفرق وفي الأزرق. الأردنيون قالوا أنهم أسقطوا 8 صواريخ، الإماراتيون قالوا أنه لم يتم الاستهداف أصلا، ولكن هذا الذي جرى بين الجانبين فيما يتعلق بالضربات. الآن في خضم كل هذا المشهد خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على تروث سوشيال ونشر مقطع فيديو لما قال إنه استهداف لجزيرة خارك. هذا المقطع الفيديو كان مولدا بالذكاء الاصطناعي بطبيعة الحال، ولكن جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي قال إن هذا الفيديو هو رسالة للإيرانيين. لماذا؟
0: لأننا يعني عندما نتحدث التاج الإيرانية في إنتاج
1: طبيعة الحال، عندما نتحدث عن خارك نتحدث عن التصدير. خارك أهميتها أنها 90% من النفط الإيراني يصدر من هذه النقطة في المياه الخليجية، وهذه الجزيرة التابعة لمحافظة بوشهر في الجنوب الغربي للبلاد، وجرى الحديث عنها كثيرا في حرب 40 يوما عن عملية استهدافها أو حتى عملية إنزال عليها، وهدد الإيرانيون وقتها بأن أي عملية إنزال أو سيطرة على خارك سيفتح الباب على مصراعيه أمام هذه المواجهة. بكل الأحوال نحن كما قلت لك في البداية يبدو أننا عدنا للنقطة الأولى في هذه المواجهة، وهي ضربات أمريكية على نقاط محددة إيرانية في منطقة الخليج ومنطقة هرمز، وفي المقابل رد إيراني على ما تقول إنها قواعد أمريكية في المنطقة.
0: نأخذ ذلك معنا إلى مساحة النقاش. جزيل الشكر لك صهيب العصا على كل هذه المعطيات، وهي محاور ستكون طبعا جزءا من النقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا ومرحبا بك دكتور.

0: استعادة الشروط التي تسمح بالعودة إلى مذكرة التفاهم. دكتور محجوب بزواري، أهلا ومرحبا بك. يعني الرواية الأمريكية قالت بأن يعني الحرس الثوري كان يتجهز لإطلاق يعني صواريخ تحمل رؤوس فيها ألغام إلى مضيق هرمز. إن صحت الرواية الأمريكية، ما الذي يقول ذلك عن سيطرة إيران بالفعل على المضيق؟ يعني إن كنت تسيطر على المضيق، ما الحاجة لزراعة المزيد من الألغام؟
1: واضح هنا أن هناك تطورين مهمين حصلوا بعد حرب 13 يوما. التطور الأول وهو أن القوات الأمريكية في حملتها العسكرية قد استطاعت أن تجهز على كم من كبير من قدرات إيران، سواء الرادارية أو الاتصالات التي يمكنها من رصد السفن ومتابعتها والتعرض لها. واضح أن أمريكا نجحت في ذلك. واضح أيضا أنه في الأسابيع القليلة الماضية نجحت إيران في استعادة بعض قوتها، وكانت هذه الحادثة دليل أن إيران بدأت تستعيد هذه العافية. لذلك الولايات المتحدة بما فعلته تعترف ضمنيا أن إيران بدأت تستعيد شيئا من قدراتها التي يمكنها أن تعطل أي فتح للمضيق دون أن تكون إيران منخرطة في هذا الفتح. بعبارة أخرى، ستخلق حالة من عدم اليقين في فتح المضيق، وسيعمل ذلك على إحجام السفن عن المرور حتى وإن كان ذلك من مسارات أخرى، لأن هذا يعني أن إيران مصرة على أن فتح المضيق لا يجب أن يكون إلا عبر نقاش معها، أو عبر على الأقل رعاية مصالحها كما تدعي.
0: عقوبات، ضربات ومفاوضات، هذه التركيبة هي التي تحكم المشهد، وقد خبرناها طيلة فترة الحرب لربما بترتيب مختلف. صحيح. برأيك دكتور، ما العامل الذي من شأنه أن يدخل على الخط وينقل المشهد إلى مسار آخر؟
1: اعتقادي سنبقى ندور في هذه الثلاث قضايا، لأنه ببساطة الطرفان لا يريدان، ليس لديهم شهية للمخاطرة. لا الأمريكي يريد مخاطرة في الحرب، إرسال قوات برية، ولا الإيراني يريد أن ينخرط في حرب مباشرة أكثر ذلك مع الولايات المتحدة. لذلك تجدين التردد هو سيد الموقف، وكما يقال التحرك بنفس الدائرة بين هذه الخيارات الثلاث التي ذكرتها منى. ولذلك الحقيقة أن الحل الوحيد الآن أو الشيء المتاح الآن أن تذهب الأطراف إلى ما التسوية التي وصل إليها العمانيون والإيرانيون، إلى فتح المضيق لمدة 60 يوما، رفعنا الحصار البحري، لعل ذلك يخلق ديناميكية جديدة يمكنها أن تؤسس لمرحلة أخرى.
0: طيب، إلى أي مدى أصبح الوضع في مضيق هرمز محكوم باللا حرب، باللا سلم، باللا مفاوضات؟ وإن صح ذلك، هو محكوم بماذا؟
1: هو محكوم باللا يقين. هو محكوم بأنه بالوضع الحالي لا تستطيع أمريكا أن تدعي أنها مسيطرة، ولا إيران أنها مسيطرة، لكن واضح تماما أن الكل يعمل على سياسة تهريب بالمعنى العامي. بمعنى آخر، الكل يمارس قوته لتهريب السفن بطريقته وحمايتها، والقول أمريكا تريد أن تقول أن أسعار الطاقة لا تتأثر، إيران تقول أن الدول التي تمر منها تدفع رسوما، ولكل له مبرراته في القول أن المضيق لا زال مفتوحا لكن تحت إدارته وسيطرته.
0: على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة رجحها الدكتور زويري، منها عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، أي جمود وتوتر يحكمان المشهد بنحو 40%. أما الاحتمال الثاني هو تصعيد منضبط بما يقارب 30%. أما السيناريو الثالث، إعادة تنشيط المسار الدبلوماسي واستئناف المحادثات، وهو مرجح بنسبة تقارب 30% أيضا. دكتور زويري، يعني الرئيس ترامب يقول أنه سيضرب إيران بشدة، بالتزامن مع ذلك يقول أن العقوبات الاقتصادية تؤثر بقوة على إيران. هذه خيارات مجربة فعليا. ما حدث اليوم في ظل العقوبات وفي ظل الضربة العسكرية، برأيك هل من شأنه أن يأخذ المشهد إلى عودة إلى الوضع السابق والذي أعطيته النسبة الأكبر، أم سيأخذ المشهد إلى تصعيد منضبط والذي تعطيه 30%؟
1: سيبقى المضيق بين الثلاث خيارات. العودة للوضع السابق أصبح الآن أمنية. بمعنى آخر، الوضع الذي كنا عليه قبل ليلة البارحة كان وضعا مجيدا بالنسبة للأطراف. واضح تماما أن كما قلت شهية المخاطرة منعدمة عند الطرفين، وبالتالي مراقبة المشهد، محاولة تحسين الأوضاع على الأرض. إيران تريد أن تخلق واقعا على الأرض يحسن موقفها التفاوضي، وأمريكا تريد أن تضرب هذا الواقع لتضعف موقف إيران التفاوضي. هذه هي الديناميكية الجديدة تحكم المشهد.
0: باكستان تقول دكتور إن مذكرة تفاهم إسلام أباد هي المسار الأكثر قابلية للتطبيق. إلى أي مدى نقف الآن على أرضية تقترب من ذلك؟
1: هذا كلام دقيق، لأنه الولايات المتحدة وإيران

0: آمن وثيقة مكتوبة بينهما أمضى عليهما أمضى عليها الرؤساء إلى هذه الوثيقة، وبالتالي نتحدث نحن عن أن هذه مرجعية يمكن الاحتكام لها والانطلاق معها منها عفوا رغم التفاوت الآراء حولها. أمريكا تعتبرها نصر لإيران، إيران تعتبرها نصر لنفسها، لكن بالمحصلة هذه تجمع ما يسمى بمكامن القلق عند الطرفين، يمكنهم أن يعملوا عليها تطويرها تعديلها والانطلاق منها لمسارات أخرى.
1: الرئيس بزشكيان كان قد أكد لرئيس الوزراء وزراء باكستان الاستعداد لتنفيذ مذكرة التفاهم إذا التزم بها الطرف الآخر، لكن إلى أي مدى إيران بذاتها مجمعة على مذكرة التفاهم قبل أن تقبل بها واشنطن؟ يعني إلى أي مدى سيذهب المفاوض الإيراني هذه المرة إلى طاولة التفاوض وبخلفه موقف إيراني موحد من مذكرة التفاهم؟
0: حتى الآن مذكرة التفاهم تحظى بإجماع أفضل ما عليه الأمر في أي حتى في الولايات المتحدة، خاصة بعد أن تبين للإيرانيين أن المذكرة تعطيهم كثيرا مما كانوا يحتاجونه وتساعدهم في تأخير ملفات مهمة مثل الملف النووي بشكل أساسي، وبالتالي نجد الآن ثمة إجماع موجود على أنه يجب الانطلاق من هذه المذكرة علها تصنع واقعا جديدا، وباعتقاد الرئيس بزشكيان يعبر عن هذا الإجماع. حتى المؤسسة العسكرية تعتقد أن هذا وضعا يمكن البدء منه في وضع أفضل.
1: جزيل الشكر لك دكتور محجوب زويري الخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
2: في قطاع غزة أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بمدينة غزة، حيث استشهد 3 منهم في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في تل الهوى غربي مدينة غزة.
3: في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي يستهدف في حي تل الهوى غربي مدينة غزة هذه السيارة المدنية التي كانت تقل مدنيين فلسطينيين. عدد من الشهداء نقل إلى مستشفيات المدينة على إثر هذه الغارة. رجال الدفاع المدني هنا يحاولون بطبيعة الحال يقوموا بعملية إطفاء للنيران التي اشتعلت بهذه السيارة، وعملية الإطفاء تكون معقدة بالنظر إلى نقص الإمكانات لرجال الدفاع المدني. الشهداء الذين نقلوا من هذا المكان وفق وصف شهود العيان وفور وصولنا إلى هنا نقلوا أشلاء نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية العنيفة في هذه المنطقة.
4: احنا مارقين، احنا سكانها مارقين من هان يا عم، كنا نشتري من الدكانة من هان، ما لقينا غير السيارة حدا انخبط عليها صاروخ حدفت 3 جثث.
3: هذه العمليات الهجومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي والخروقات التي تسجل بشكل يومي داخل القطاع هنا في عدة مناطق، هذه المنطقة الغربية تشهد باستمرار خروقات إسرائيلية على كذلك غرار المناطق الأخرى داخل القطاع. غاز العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
2: من هرمز إلى روسيا، عوامل عدة تفاقم شح الديزل وترفع أسعار المنتجات النفطية بوتيرة أسرع من أسعار النفط الخام، في ظل اضطرابات جيوسياسية مستمرة تدفع أسواق الطاقة العالمية نحو اختناق حقيقي في طاقات التكرير. نتابع التفاصيل مع منال بوعلي.
5: تواجه إمدادات الديزل الوقود المستخدم في قطاع النقل بالشاحنات وفي الزراعة والصناعة تواجه شحا متزايدا قد يستمر حتى العام 2027 وفق تحذيرات بنك جولدمان ساكس، لا سيما مع تمديد روسيا حظر تصدير الديزل بالتزامن مع ارتفاع الطلب في البرازيل ثاني أكبر مستورد للديزل في العالم. البنك تحدث عن تراجع عالمي في صادرات المشتقات النفطية مثل الديزل والبنزين ووقود الطائرات بمقدار 6 ملايين برميل يوميا، وهذا من شأنه أن يرفع أسعار الوقود في المحطات حول العالم، الأمر الذي يعني انخفاض هذه الصادرات بمقدار الربع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هنا نتحدث حرفيا عن شح في هذه المنتجات يأتي مدفوعا بتضرر المصافي في الشرق الأوسط وفي روسيا وبالمخاطر التي تواجه حركة الملاحة، فضلا عن تباطؤ إنتاج المصافي الصينية وفق بنك جولدمان ساكس. توقعات البنك هذه جاءت مدفوعة بالشح في طاقة التكرير العالمية بسبب الحروب في الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا، حيث تعطلت المصافي بما يزيد عن 60% عن المستويات الموسمية المعتادة، مع تواصل تراجع مخزونات المنتجات النفطية، وهو ما يدفع هوامش الربح في المشتقات المكررة من النفط إلى مستويات قياسية جديدة. الأمر الذي أكدته توقعات جولدمان ساكس، والتي تفيد بأن المصافي الأمريكية ستحقق ربحا يصل إلى 63 دولارا فوق سعر برميل النفط الخام عندما تحوله إلى ديزل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 27 دولارا للبرميل. على سبيل المثال مشاهدينا، إذا كان سعر برميل النفط 80 دولارا نضيف إليها 63 دولارا، بالتالي سيباع البرميل الواحد من الديزل من المصفات بنحو 143 دولارا، وهذا بحد ذاته يعتبر هامشا مرتفعا جدا وتاريخيا، ويعني أن المستهلك الأمريكي سيدفع في محطات الوقود أسعارا عالية وغالية بشكل ملحوظ، بينما تبقى مصافي تكرير النفط الأمريكية أحد أهم وأكبر المستفيدين، تشتري الخام وتبيع الديزل وتربح هامشا تاريخيا.
2: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: لما بيهدموا دار زي هاد، بيهدموا أحلام أطفال.
7: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
8: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
9: جوا علينا اثنين مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم بدون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
10: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
11: ارضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
12: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
13: بدون ما يجيكون عن الارض هذه صعبة.
14: هذا جزء مما يتعرض له اهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
15: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
16: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
17: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
18: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
19: عواجل تتوالى.
20: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
19: بث مباشر دون توقف.
21: هذه الساعة نفتح نوافذ.
19: نوافذ خاصة.
21: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
19: وتحليل للأحياء.
22: المتابعة شبكة مراسلين.
19: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة. هنا. حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
23: يعني هذا قوت بجيب أطفال.
19: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
24: طلبت منهم إن ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إني مقطوعة.
19: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة ولبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز في وضع جيد وإن معدل عبور السفن هو 30 كل ليلة. وكان ترامب قد قال إن واشنطن ستضرب إيران بشدة وإنها سترد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن.

0: نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يدرس شن ضربات محدودة في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها المخصصة لمهاجمة السفن. في هذه الأثناء قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بعد لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق ولتحقيق سلام واستقرار دائمين. من جانبها قالت الرئاسة الإيرانية إن بزشكيان أكد استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. هيئة العمليات البحرية البريطانية قالت إن ناقلة نفط أفادت بتعرضها لضربات بثلاث مقذوفات مجهولة خلال عبورها مضيق هرمز، وذلك على بعد 17 ميلا بحريا شرق مدينة خصب بسلطنة عمان. في قطاع غزة أفادت مصادر بمستشفيات القطاع بسقوط 5 شهداء إثر غارات استهدفت مناطق عدة بمدينة غزة منذ صباح الاثنين. وفي الضفة الغربية قال مراسل الجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات هدم واسعة في بلدة بيرزيت شمال رام الله، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل طاروسة غرب مدينة دورة جنوب الخليل لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين والذين وصلوا إلى موقع المستوطنة الجديدة بالمنطقة. في لبنان يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب ويستهدف بغارات محيط بلدتي زوطر الشرقية والمنصوري ومرتفعات منطقة علي الطاهر. دبلوماسيا قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن مسؤولية حفظ الجنوب والدفاع عنه تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها العسكرية والدستورية، مشيرا إلى أن المطلوب إسرائيليا هو الفتنة وإن لبنان مستهدف بسلمه الأهلي. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، بداية، ما آخر المواقف الأمريكية؟
1: روعة، هناك تلويح أمريكي بالخيار العسكري وتهديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة إذا استمرت في تهديد حركة الملاحة عبر المسارين الذي دشنتهما الولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز، والذي قال أنه يعمل بشكل جيد وأن معدل عبور السفن، سفن الشحن والناقلات النفط والغاز، هي 30 سفينة يوميا أو كل ليلة حسب تعبيره. وهناك أيضا تسريب لموقع أكسيوس من أن القيادة المركزية لديها خطة لضرب ما تم إعادة بنائه أو إصلاحه من منشآت رادارية أو حتى أجهزة ومنظومات رصد وتتبع إيرانية على سواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز والجزر الإيرانية أيضا المطلة عليه، وأن هذه الخطة وافق عليها وزير الحرب وضعت الآن تحت تصرف البيت الأبيض. وكان الرئيس الأمريكي لا يميل إلى اتخاذ القرار بشأنها إلا بعد الهجمات التي قامت بها إيران ضد مواقع لتواجد عسكريين أمريكيين في الأردن. قال الرئيس الأمريكي أنه سيرد على هذا الهجوم. هذا من جهة التلويح العسكري. هناك أيضا استمرار في المحاولات الأمريكية لإقناع وحشد دول العالم للانضمام إلى حملة الضغوط القصوى المالية والاقتصادية على إيران، وانتزع وزير الخزانة الأمريكي من نظرائه وزراء المالية في مجموعة 20 تحديدا الأوروبيين موافقة أوروبية وانضمام أوروبي إلى هذه الجهود الأمريكية لفرض نطاق خانق اقتصادي ومالي على إيران. بس أن تحدث للجزيرة وقال أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى انهيار الاقتصاد الإيراني، إنما الضغط أكثر وأكثر على إيران حتى تعود قيادتها إلى رشدها وتدخل في مفاوضات مع الجانب الأمريكي وتنهي حالة تهديد الحركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وأن هذه الحصار البحري والعقوبات المالية والاقتصادية ستؤدي نتائج ملموسة خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. روعة،
0: شكرا لك أحمد هزيم مراسل الجزيرة من واشنطن. معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. بابا ولد حرمة، أهلا بك. ما آخر المواقف الإيرانية؟
2: نعم روعة، آخر المواقف الإيرانية جاءت من بعثة إيران لدى الأمم المتحدة. تحمل بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن انعدام الأمن في المنطقة وترافي الهجوم على جزيرة لارك أول البارحة، ترافي اعتداء وانتهاكا لسيادة إيران وتدعو إلى وقف مثل هذه الاعتداءات. وتقريبا هذا هي نفس اللهجة التي تحدثت بها وزارة الخارجية، سواء تعلق الأمر ببيان الخارجية

0: الإيرانية كانت قد أصدرته بعيدة تلك الهجمات، وكذلك ما جاء على لسان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي. بالنسبة لطهران، ترى في هذه الهجمات اعتداء واستمرارا لمسلسل الاعتداءات الذي تمارسه ترتكبه الولايات المتحدة بحق إيران، سواء تعلق الأمر بحرب 40 يوما وما تلاها أيضا من هجمات ومن توتر، ثم كذلك بهذه الإجراءات التي تتخذها واشنطن ضد أمريكا اقتصاديا، هذه العقوبات الاقتصادية أيضا ترى فيها طهران هنا تصفها، ترى فيها انتهاكا للقانون الدولي، تصفها بالجريمة ضد الإنسانية وكذلك بالإرهاب الاقتصادي، وتحث طهران وتدعو الدول إلى عدم الامتثال وعدم الرضوخ للضغوط الأمريكية بهذا الشأن، وتقول إن على الأمم المتحدة وإن على مجلس الأمن الدولي ألا يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الانتهاكات لسيادتها، وكذلك أمام هذه الإجراءات الأحادية التي ترى طهران في ذلك الترويح وفي تلك التهديدات التي تقوم بها الولايات المتحدة والعقوبات التي تفرضها على الأطراف الأخرى غير إيران التي تعامل تجاريا مع طهران، ترى فيها انتهاكا للقانون الدولي، تقول إنها محاولة من إيران لبسط سيادتها لفرض سيطرتها خارج أراضيها، وتدعو الدول إلى عدم الامتثال لهذه العقوبات. هناك هذه التصريحات التي كان الرئيس الإيراني مسعود بازشكان قد أدلى بها من قرغيزستان تتعلق باستعداد بلاده للعودة للعمل بمذكرة التفاهم، وترها أساس الحل للوضع القائم، لكنه يشرط ذلك، يقول مسعود بازشكان، إن ذلك رهن بعودة الولايات المتحدة بدورها إلى العمل بمذكرة التفاهم. يقول مسعود بازشكان أيضا إن بلاده لا تسعى إلى الحرب، هذه التصريحات كان قد أدلى بها قبل أن يغادر طهران للمشاركة في قمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، يقول إن بلاده لا تسعى وراء الحرب، لا ترغب فيها، لكنها أيضا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي عدوان. أما بالنسبة للمستويات العسكرية لتصريحات الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني، فهناك هذا التأكيد على هذا الرد وعلى أن إيران سترد على أي هجوم يطال أراضيها وينتهك سيادتها، ويرون في هذه الهجمات على قواعد في المنطقة لا سيما في الأردن والإمارات، يرون فيها دليل إثبات على قدرتهم على الرد، وتصفها الخارجية الإيرانية بالرد الحاسم.
1: طب بابا ولد حرمة، ماذا عن الشارع الإيراني؟ كيف انعكست العقوبات وهذا التصعيد على الشارع؟
0: نعم، بالنسبة للعقوبات الاقتصادية كان هناك هذا الحديث، كانت هناك هذه المخاوف بشأن انعكاساتها الاقتصادية، شاهدنا خلال الأيام الماضية هذه التصريحات لمسؤولين مختلفين ومن أعلى المستويات، سواء تعلق الأمر بالمرشد الإيراني أو بالرئيس مسعود بازشكان وغيرهما من المسؤولين الإيرانيين، كانت هناك هذه الدعوة في هذه الرسالة التي وجهها المرشد الإيراني إلى ضرورة أن تبذل الحكومة جهودا في معالجة سلسلة التحديات القائمة، يتعلق الأمر بالوضع المعيشي، بالبطالة، بالأسعار، وكان هناك في الحقيقة هذا الإجماع على ضرورة أن تكون هناك وحدة صف، عدم حدوث أي انقسام أو شرخ في مواجهة هذه العقوبات من أجل التصدي ومن أجل القدرة على التصدي لها. كانت هناك بالطبع هذه المخاوف لا سيما ما تعلق منها بأسعار البنزين والوقود، وكان هناك هذا الحديث عن تغيير في أسعاره وفق ترتيبات محددة، وهناك أيضا هذه المخاوف بشأن انعكاس هذه العقوبات، خاصة إذا طال الأمد واستمر الوضع على ما هو عليه في الأيام والأسابيع القادمة. لكن المسؤولين الإيرانيين يؤكدون أن لإيران تجربتها مع العقوبات الاقتصادية ولديها إنتاجها المحلي الذي يمكنها أن تعتمد عليه وفق ما يقولون، وعموما هناك هذا الشعور وهذا القلق والحديث حول انعكاسات هذه العقوبات الاقتصادية على الشارع العام، لا سيما أنها تأتي بعد هذه الحرب بعد هذه الظروف الخاصة في إيران.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة، مراسل الجزيرة من طهران. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أحبطت محاولات إيرانية لإطلاق ألغام بحرية في مضيق هرمز. الضربات التي استهدفت جزيرة لاراك تأتي بعد حديث الرئيس دونالد ترامب عن ارتفاع حجم النفط المنقول بحرا عبر هرمز. في التقرير التالي نقف على ما تقوله إيران والولايات المتحدة بشأن الوضع في هرمز.
2: بعد حالة الشكوك والتوجس المتبادلة في مضيق هرمز والتي رافقت أسابيع من الهدوء ودون مؤشرات عسكرية مسبقة تشي بتصعيد وشيك، القيادة المركزية الأمريكية تشن ضربات وصفتها بالمحدودة والدقيقة. والهدف جزيرة لارك الإيرانية. تقول واشنطن إن الضربات أجهضت محاولة إيرانية لإطلاق صواريخ أرض بحر تحمل ألغاماً، مشهد بات يفرض أسئلة ملحة، أهمها ما الذي تكشفه جولة التصعيد هذه، ولماذا قررت إيران في هذا التوقيت زرع ألغام في المضيق كما تتهمها واشنطن؟
3: الاستهداف لارك هو يهدف اليوم تغيير الاستراتيجية الأمريكية من استراتيجية الردع العقابي إلى استراتيجية فعلاً المنع قبل أن يحدث هذا الأمر. يعني اليوم إذا أطلقت إيران الألغام إلى البحر هو مكلف وأصعب نزعها من البحر بدل أن تضرب المنصة على جزيرة لارك.
2: ما حدث ليلة 31 من أغسطس لا يقول القصة كاملة، جزء من الصورة الميدانية بدأ يرتسم ليلة 7 من يوليو الماضي. هاجمت إيران 3 ناقلات نفط وغاز طبيعي قبالة سواحل عمان. بعد ذلك بساعات أطلقت القيادة المركزية الأمريكية حملة جوية مكثفة استمرت نحو أسبوعين. وقعت سواحل إيران الجنوبية تحت وطأة غارات مستمرة هدفت لتقليص قدرة إيران على تعطيل الملاحة في المضيق وفق ما تقول واشنطن. لم يكن البر الإيراني هدفاً لوحده، توسعت الضربات الأمريكية لقوس الجزر الإيرانية الواقعة على جانبي المضيق وقوس ثان للجزر الأكثر قرباً من مسارات الملاحة شرقاً. لم تبدو الضربات في حينه ذات قيمة استراتيجية كبيرة، فالمواقع عينها تقصف يومياً، ولن يتكشف الأثر الميداني لتلك الضربات إلا بحلول منتصف أغسطس الحالي.
4: الضربات التي وقعت في يوليو الماضي صممت لإضرار أنظمة الرادارات التي تتيح لإيران رصد السفن التي تعبر المضيق. أما الضربات على لارك فصممت لتقليص قدرة إيران على زرع الألغام أو إرسال قوارب سريعة لمهاجمة السفن التجارية.
2: وبمرور 6 أشهر على تاريخ بدء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، أعلن الجنرال برادلي كوبر قائد القيادة المركزية أن قوة من النيفي سيلز نفذت عملية في مضيق هرمز لتنظيفه من الألغام التي زرعها الحرس الثوري.
4: إنه إنجاز لافت جداً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العملية تمت في منطقة قتال النشط، وهي خطوة غير مسبوقة تاريخياً، حيث لم يكن من الممكن قبل اليوم نزع الألغام في مياه تشهد نزاعاً. لذا فإن تنفيذ تلك المهمة هو إنجاز يحسب للولايات المتحدة، لكننا نتوقع أن تستمر إيران بمحاولات للسيطرة على المضيق.
2: أما الرواية الإيرانية فتقول غير ذلك. بالنسبة لطهران المضيق مغلق إلا لإبحار السفن التي تنسق المرور مع بحرية الحرس الثوري.
5: ترامب ينشر أخباراً كاذبة. أمس قال إن المضيق مفتوح وإن الألغام قد تم تفكيكها، واليوم سمعنا عن معلومات تقول إن لغماً بحرياً انفجر بناقلة ضخمة. أعتقد أنهم يحاولون استخدام تلك الشائعات للتأثير على الأسواق.
2: وهذه الرواية تفرض سؤالاً، إن كان المضيق مغلقاً والمسار الجنوبي غير سالك، لماذا قررت إيران إعادة زرع ألغام بحرية؟ ولماذا تعرض عن استهداف القطاع البحرية العسكرية الأمريكية؟
4: أعتقد أنه لو سنحت لإيران الفرصة لاستهداف السفن العسكرية الأمريكية لما ترددوا في القيام بذلك، وحقيقة أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ أي استهداف من هذا القبيل، فذلك يعني أن الولايات المتحدة قد قوضت إلى حد كبير القدرة العسكرية الإيرانية على الرصد وتتبع أي حركة بعيداً عن حدودهم.
5: ترامب يحاول تصعيد الوضع عسكرياً في مضيق هرمز، فمقابل الحصار ومنع إيران من تصدير نفطها ترد إيران باستخدام القوة العسكرية لاستهداف السفن التي تتبع للولايات المتحدة. وإذا أرادوا وقف إيران من تصدير نفطها فلن تتمكن الدول الأخرى من تدبير النفط.
2: وبين الروايتين الأمريكية والإيرانية بات من الواضح أن كلا الطرفين استعدا للحظة السجال الميدانية، واشنطن تقول إنها قطفت ثمار تعمية رادارات المراقبة وتوجيه الذخائر ومنصات إطلاق الصواريخ والمسلسل

0: السيارات الإيرانية وسيرت ممراً آمن، بينما تؤكد إيران أن قبضتها على المضيق لا تزال قائمة.
1: لنقاش هذا الملف معنا من طهران السيد هادي أفقاهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومعنا من واشنطن السيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. والبداية معك سيد أفقاهي، تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن استعداد طهران للالتزام بمذكرة التفاهم مقابل التزام الطرف الآخر، إلى أي مدى فعليا ما زال الباب مفتوحا أمام إيران للعودة لمذكرة التفاهم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. أساسا إيران لم تترك ولم تنفي مذكرة التفاهم، وإنما الذي أطلق النار عليها وخرقها هو الجانب الأمريكي، وبلغة صريحة ترامب أعلن أنه نحن ألغينا هذه الاتفاقية وألغينا كذلك وقف إطلاق النار. ومن هنا ما زالت إيران متمسكة بهذه الورقة المهمة، لأن هذه الورقة ستروع تعب عليها لمدة 3 أشهر، وفرق وأخصائيين وخبراء حقوقيين أمنيين عسكريين اقتصاديين مقننين كتبوا هذه المذكرة بندا بندا من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإيراني عبر الوسيط الباكستاني والقطري. طبعا بعد حوالي 20 مرة عندما تداولت هذه الورقة اقتنع بها ترامب واقتنع بها سيد بزشكيان ووقع على هذه المذكرة. أما الآن أن يأتي ترامب ويقول هذه لا تعجبني وفيها في الحقيقة بعض المعطيات لصالح إيران وأنا أرفضها كما رفض الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع السيد أوباما ومزقها عام 2018، هذا لا تقبله إيران. هذا الموضوع. الموضوع الثاني أنه لو افترضنا عدنا لطاولة المفاوضات ولكن ليس على أساس مذكرة التفاهم الحالية، نوقع على مذكرة تفاهم أخرى، من الذي يضمن أنه لن يخرقها مرة أخرى ترامب وهو في الحقيقة معروف بخرقه لكل القوانين الدولية والمعاهدات، وخرج من كثير من المنظمات العالمية على هذا الأساس أنه أنا لا أقبل لا بمجلس الأمن ولا الأمم المتحدة وأنا أقرر ما أشاء. في مقابل هذا المنطق يجب أن تصمد إيران، وما حصل في لقاء البارحة بين السيد بزشكيان والسيد الشريف رئيس الوزراء الباكستاني أكد كلاهما على أنه ما زالت مذكرة التفاهم صالحة إذا أرادت أمريكا أن تعود وتلتزم بها. ما عدا ذلك سنشاهد بين الفينة والأخرى هذه الخروقات وهذه الاشتباكات بيننا وبين القوات الأمريكية.
1: سيد أدولفو فرانكو، هل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معني بمذكرة التفاهم كما تم الاتفاق عليها قبل شهرين، أم أنه يريد التفاوض على مذكرة جديدة؟
3: شكرا جزيلا لهذه الدعوة. أولا دعوني أقول إن مذكرة التفاهم السابقة قامت الولايات المتحدة بتطبيق بنود كثيرة فيها، فقد رفعنا الحصار البحري بموجب مذكرة التفاهم، وأيضا قدمنا إعفاءات من العقوبات. أما إيران فلقد قامت بالعكس تماما، وهي تنتبه دائما إلى المادة 5، وتذكر أن الدعاية الإيرانية آنذاك كانت تشير إلى أننا لن نتخلى عن مضيق هرمز وأننا نمتلكه، ومذكرة التفاهم لا تنص على أي شيء متعلق بالملاحة ويمكن أن نفرض رسوما وضرائب وما إلى ذلك. إذن فإيران هي من أنهت مذكرة التفاهم. إذن فهذا يعتبر تاريخا لهذه الدولة التي كذبت وغشت على مدى 47 عاما مضت، وحسب دعايتهم الجهادية الإسلامية هم يقومون بذلك لدفع أجندتهم بالسيطرة على الشرق الأوسط وفرض الإسلام الشيعي على الشرق الأوسط بأكمله. إذن فالجواب بصراحة هو كلا، ولذلك الصين قالت عندما ألغت معاهدة هونغ كونغ أنه كان هناك تغيير في الظروف، وأنتم ذكرتم

0: اليوم الرئيس الإيراني، فلقد عقد مقابلات مع الصحافة وقال أن إيران عليها العودة إلى المفاوضات، وذلك لأن الوضع الاقتصادي في إيران خطير للغاية، وهو كان صريحا أكثر من كل أعضاء النظام الإيراني، وهذا ما يعزز ويدفع هذه المحادثات قدما، أي أثر العقوبات الاقتصادية والحصار البحري، وأيضا التوسع في استخدام القوى العسكرية من قبل الأمريكان في مضيق هرمز، وهذا تعزز بإزاحة الألغام. إذن فإيران اليوم تصبح أضعف وأضعف اقتصاديا، وقدرتهم العسكرية تتلاشى، وهم الآن يتحدثون عن مذكرة التفاهم للمرة الأولى، ولكن الجواب بكل بساطة هو أن الملف الإيراني ينبغي أن يكون الشرط الأول والذي إيران تتجاهله الآن، وهذا أصلا كان سبب هذا الصراع، ولذلك يجب أن يكون في جوهر وقلب أي مفاوضات مستقبلية. وبالطبع قضية مضيق هرمز والذي هو عرض من أعراض هذا الصراع بأنه ينبغي أن يكون معبرا مائيا دوليا، العالم كله ينظر إليه بهذه الطريقة، وهو ليس ملكا لإيران ولا لعمان، بل إنه ملك للمجتمع الدولي كما هو حال المضائق الدولية الأخرى. إذن فإذا ما كانت إيران جادة بشأن التفاوض وليس الأكاذيب والغش والتأجيل ومنع المفتشين من القيام بعملهم، إذن عندها يكون هناك سبيل للسير قدما، ولكن سيكون من خلال هذه الطريقة فقط، وذلك من خلال ردع واحتواء إيران. هذا هو السبيل الوحيد للنجاح. دعونا نتوقف عن استخدام الكلمات التافهة مثل التعايش والثقة، لا يمكن القيام بهذا مع هذا النظام الراديكالي الإسلامي الإيراني. هذا ما يريدونه، هم لا يريدون التعايش بل يريدون الهيمنة على المنطقة ونشر فلسفتهم الخاصة به، سواء كان ذلك في العراق أو حتى الآن هم يهددون الكويت، والولايات المتحدة سوف تقوم بالرد فقط من خلال القوة، وهذه هي اللغة التي يفهمون، وهذا هو السبيل قدما لنا، فرض العقوبات والاستمرار بالتحركات العسكرية.
1: سيد أفقهي، عدا عن التشكيك بنوايا وبالتزام الولايات المتحدة، على ماذا يمكن لإيران أن تتفاوض حاليا إذا كانت فعليا معنية بالعودة للمسار التفاوضي؟
2: أن إيران ما زالت تؤكد أنه المضيق ممسوك حسب المادة الخامسة من مذكرة التفاهم عن طريق القوة البحرية للحرس الثوري، وكل الادعاءات في الحقيقة الزائفة سواء على لسان ترامب أو على لسان وزير حربه هيجيس أو وزير خزانته أنه يتدفق من هذا المضيق يوميا 15 مليون أو 20 مليون برميل، لكانت أسعار النفط انخفضت ستروا، ولكن هذا يجافي الحقيقة. فلنرجع للشارع الأمريكي الآن، ما زالت أسعار الطاقة مرتفعة جدا، وبدأ الشارع الأمريكي يغلي، نسبة التضخم مرتفعة، وكذلك الأسواق العالمية خصوصا بعد ما سماه وزير الخزانة الأمريكي بالإنزال النورماندي الاقتصادي على إيران، ومعارضة العالم برمته ما عدا حلفاء أمريكا الاتحاد الأوروبي كلهم عارضوا علنا. واليوم هناك اجتماعين، اجتماع في أمريكا واجتماع في بشكك في قرقيزستان، ومن من المفارقة أنه من الأعضاء المشاركين في الاجتماعين هم أعلن صراحة أنهم يعارضان هذه العقوبات التي يريد إنزالها ترامب ضد إيران كي تركع إيران وتستسلم للمطالب الأمريكية. استخدموا الخيار العسكري 40 يوما وفشلوا ودمرت قواعدهم. استخدموا الخيار الدبلوماسي وما يسمى بمذكرة التفاهم وخرقوها. واليوم يستخدمون الحصار والخناق الاقتصادي في حين أنه العالم تضامن مع إيران لأنه غير أممية. لا قرارات مجلس الأمن ولا محاكم دولية فرضت هذه العقوبات، إنما فرضها ترامب الذي الآن يعبث بالسلم والأمن الدوليين، ليس فقط ضد إيران، ضد كندا، ضد غرينلاند، ضد خليج المكسيك، ضد قناة بنما، وضد الشعب في الحقيقة الفلسطيني في غزة. غدر بهم وقال أنه أسس مجلس السلام، ولكن اليوم تشاهدون بمعينكم كيف يعبث نتنياهو بقتل وذبح

0: الأطفال في غزة. إذن في مقابل هذا المنطق بالحقيقة البلطجي تقف إيران لتدافع أولا عن أمنها واستقلالها ومصالحها وكذلك عن شعبها. إذا عاد مرة أخرى كما عاد وجرب حظه في ضرب جزيرة لارك، ردت عليه إيران بصاع صاعين. وإذا أراد أن يرجع حقيقة ويتعقلا، إذا كان أطراف ترامب يعني أشخاص ينصحونه أنه أعلن نصرك ولكن انسحب وارجع إلى بيتك كما قال ميرشايمر، قال يا أخي أعلن أنه انتصرت على إيران وارجع إلى بيتك، يعني يكفي أنه هذا العبث وهذه الحرب التي كانت بالنيابة عن العدو الصهيوني. إذن إيران صامدة، اقتصادها صامد، هنا لها حلفاء كبار، الصين رفضت رسميا وكذلك روسيا وقفت إلى جانبنا، تركيا رفضت رسميا، الهند كذلك التي تريد الآن استثمار في منطقة شابهار رفضت رسميا. إذن أمريكا هي المعزولة ولا تقبل بهذه المغامرات التي يقوم بها ترامب. ما عدا ذلك سنوجه ضربات أخرى، وهم يعانون الآن من نقص في الصواريخ، صواريخ الباتريوت، صواريخ تاد، وكذلك المجهود الحربي، وكذلك الآن هناك استقالات كبيرة آخرها استقال وزير الجيش الأمريكي، وكذلك استقالات على المستوى الأمني في الداخل الأمريكي.
1: سنبث تقريرا بعد دقائق عن تأثير العقوبات على الداخل الإيراني، ولكن قبل ذلك أسألك سيد أدولفو فرانكو، ماذا عن الخيار العسكري؟ إلى أي مدى تتجه الولايات المتحدة لترسيخه بشكل دوري أن يبقى هناك ضربات ضد إيران؟
2: خلافا للضيف الآخر سأجيب عن السؤال العسكري، ولكن دائما أمر طريف أن نسمع إلى من يقومون بالدعايات. في الولايات المتحدة نسبة التضخم 3%، ما هي نسبة التضخم في إيران وما هي قيمة العملة الإيرانية؟ إذن الضيف يقول أن أسعار النفط الآن، أنا أقول له إنها هي الآن في حدود 80 دولار، وهذا يشير إلى أن النفط يتدفق من مضيق هرمز. هذه هي الدعاية الأمريكية، هل النفط لا يتدفق عبر مضيق هرمز؟ هل هذه دعاية بريطانية؟ هل هذه دعاية أمريكية؟ إيران تزرع الألغام في المضيق. وعندما يتحدث ضيفكم عن غرينلاند وعن السياسات المحلية وأن الولايات المتحدة يغلي المزاج فيها، هذا ضيف لا يستطيع الإجابة عن الأسئلة. وهل أي شخص في هذه الشبكة يؤمن أن إيران دمرت القواعد الأمريكية؟ إذن فهذا يناهض ما يقوله ضيفكم. أعرف أن هذا يثير الطرافة ولكنه ليس حديثا صادقا. سوف نستمر باستخدام الخيار العسكري، ولدينا حصار بحري، للتو ضربنا جزيرة لاراك لأنهم كانوا يزرعون الألغام، وما زلنا لدينا الهيمنة الجوية على إيران، ونسيطر على كل المياه في المنطقة عن طريق بحريتنا. إذن فبالطبع سياستنا المتمثلة بفرض عقوبات سوف تحرم الدول الأخرى والبنوك من القدرة على استخدام الدولار الأمريكي، وهو العملة العالمية وليس الريال الإيراني الفاقد لقيمته. إذن فهناك دول يجب أن تختار العمل مع إيران ونظامها البنكي أو مع الولايات المتحدة. لدينا الآن عقوبات اقتصادية وهي حقيقية وتاريخية في نطاقها ومداها، ولدينا أيضا وجود عسكري قوي جدا، وهذا خيار سوف نستمر بممارسته والاستفادة منه. إذن فأتوقع أن يكون هناك غارات جوية تحتوي إيران وستكون ردا عن طريق القوة، ومن ثم الولايات المتحدة يقال إنها منعزلة أو معزولة. هل أي شخص يؤمن حقا أن الولايات المتحدة معزولة من قبل العالم وليس إيران؟ إذن فهذا الأمر لا يتجاوز حتى اختبار الطرافة كما نقول في أمريكا. لماذا لدينا قواعد عسكرية في كل المنطقة إن كانت الدول العربية لا تقف إلى جانبنا؟ إذن نتيجة استمرار إيران بنشاطاتها الإرهابية وخاصة في الخليج سنقوم بأمرين: أن نضمن أن إيران لا تعيد تسليح ذاتها، وأن

0: من أن إيران تشعر بالألم الاقتصادي. رئيسهم قال إن الوضع الاقتصادي هو سيء جدا ولذلك يجب أن نتفاوض. هذا يأتي من الداخل. لا أحد من أمريكا يركز على الحرب الإيرانية، بل إنهم يركزون على كرة القدم الأمريكية ونشاطات أخرى. نحن لا نخضع لأي عقوبات أو أي ضغوط، وحتى فيما يتعلق بأسعار البنزين فهي الآن تحت 4 دولارات للجالون. إذن فهذا هو الواقع على الأرض. الضيف الإيراني يمكن أن يتحدث عن إسرائيل ونتنياهو، وهذا يشير إلى أنه لا يستطيع الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه. فخياراتهم محدودة اقتصاديا وعسكريا، وإذا ما كانت إيران قوية لماذا لم تقم بكسر الحصار البحري؟ أود من ضيفكم أن يجيب عن هذا السؤال. هي ليست قادرة على تصدير النفط الآن ولا استيراد البضائع. إذن لماذا لا تقوم إيران بحل هذا الموضوع عسكريا وتتخلص من الجيش الأمريكي؟ لماذا لا تقوم بذلك إن كانت تمتلك القدرة والإرادة؟ إذن فبالنسبة لإيران نرى أن هناك حالة من الاضطرابات المستمرة، وهناك أيضا تضخم هجين وانخفاض مدمر في العملة الإيرانية. هذه كلها نتيجة العقوبات الاقتصادية على إيران. ليس هناك أي عقوبات اقتصادية على الولايات المتحدة أبدا.
1: الحديث عن العقوبات الاقتصادية سيد أدولفو فرانكو، يعني نتابع هذا التقرير عن الداخل الإيراني بعد أسبوع على فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، يعني حيث اتجهت الأنظار إلى تأثير العقوبات على الأسواق والأسعار ومدى توفر السلع. مراسلنا عمر هواش رصد من أحد أسواق طهران المشهد وتأثير العقوبات والحصار على السلع والأسعار. نتابع التقرير ونعود للنقاش مع ضيوفنا.
2: بعد أسبوع من فرض العقوبات الأمريكية الجديدة ومع استمرار الحصار البحري، نزور إحدى أسواق طهران لنطلع على توفر السلع وأسعارها. هنا لا تلمس شحا في السلع الأساسية مع ارتفاع أسعارها بشكل واضح. تقول وزارة الزراعة الإيرانية إن أسعار الخضار والفواكه ارتفعت خلال هذا الصيف نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج والتعبئة والتغليف، لا سيما بعد استهداف المصانع البتروكيماوية خلال الحرب.
3: الأسعار ارتفعت جدا مؤخرا وتقلصت القدرات الشرائية للمواطن، ولم أتمكن من شراء ما أريد.
2: أولى أثار العقوبات الأمريكية الجديدة انعكس على أسعار السلع التي تستورد من الخارج كالمنتجات الصحية والمنظفات والقطع الكهربائية، وهذا الارتفاع نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال الإيراني الذي ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5%. العقوبات الأمريكية لا تستهدف إيران فحسب، بل الشركاء الاقتصاديين. على سبيل المثال، انقطاع التجارة الإيرانية مع الإمارات أثر أيضا على أسعار السلع الكهربائية التي أيضا تستورد من الخارج مع مخاوف من شحها في المستقبل.
4: أسعار المعادن ترتفع مع ارتفاع سعر الدولار، وهذا ينطبق على كل ما هو مستورد.
2: ويقول خبراء الاقتصاد إن العقوبات الأمريكية بحاجة إلى وقت كي تظهر آثارها على الاقتصاد، لا سيما إذا واجهت إيران مشكلة في الاستيراد والنقل والحصول على المواد الأولية، ثم يمكن أن يظهر تأثير ذلك على الأسعار. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: قبل أن نواصل النقاش ننوه إلى هذا الخبر العاجل من شرق القدس. مراسل الجزيرة يفيد بأن مستوطنين يضرمون النار في مسجد ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه في بلدة العيزرية شرقي القدس. هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها مستوطنون بمثل هذه الأفعال. مراسل الجزيرة إذن يفيد بأن مستوطنين يضرمون النار في مسجد ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه في بلدة العيزرية شرقية القدس. أعود إلى ضيوفي من طهران السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن السيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. سيد أفقهي، يعني تحدثت عن التضخم في الولايات المتحدة نتيجة نتيجة أزمة مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، هذا التضخم الذي يعني أقرته الولايات المتحدة بنسبة 3%. في المقابل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال صراحة على التلفزيون الرسمي الإيراني بأنه نتحدث عن تضخم في الولايات المتحدة بنسبة 3%، ولكن ماذا عن التضخم في إيران بنسبة 100%؟ هذا الخطاب إنكار حجم تأثير العقوبات على الداخل الإيراني، ما هي مصلحة السلطات الرسمية الإيرانية بتبني خطاب سواء ينكر حجم المعاناة أو يعني يريد أن يقلل من شأن العقوبات، في نفس الوقت هو يطالب برفع العقوبات ووقف الحرب الاقتصادية على إيران؟
5: أولا السيد بزشكيان صادق مع شعبه عندما يصارحهم بأنه نحن نعاني من مشاكل اقتصادية، ليست يعني هذه أول مرة، منذ أكثر من 4 عقود وبعد صبيحة انتصار الثورة الإسلامية وطرد الأمريكيين من إيران بدأت أمريكا بمعاداتها ومحاصرتها ودعمت صدام في حربه 8 سنوات إلى يومنا هذا، حرب 12 يوما ولم تكف، وحرب 40 يوما، ولكن إيران صامدة وتأقلمت مع كثير من هذه العقوبات والتفت على كثير من هذه العقوبات وأسست بنى تحتية اقتصادية لمعالجة هذه العقوبات، هذا أولا. على مستوى الجانب الأمريكي يكذب كل يوم ترامب أنه نحن في بحبوحة وليست هناك مشاكل، مرة قال أنا غير آبه بارتفاع أسعار البنزين، المهم أنه نحن نريد أن نسقط النظام الإيراني. هذا النوع من التخبط وهذا النوع من النفاق الأمريكي وهذه الأكاذيب التي يريد أن يهدئ في الحقيقة الشارع الأمريكي لسيطرة أسعار الطاقة وعدم ارتفاعها، وكذلك صراخ المزارعين الأمريكيين أنه نحن لا نستطيع أن نؤمن الأسمدة الكيميائية لزراعتنا لفصل الخريف والشتاء لأنه بدأت تذهب أسعار الأسمدة الكيميائية إلى حد لا نستطيع حقيقة أن نؤمن حاجياتنا. على المستوى الإيراني هناك الآن بطاقة ائتمان في الحقيقة الدفع للمستهلك الإيراني ما دون الطبقة ما دون المتوسطة، وبحمد الله هناك سيطرة على السلع الأساسية. أما نتحدث عن بعض الأشياء التي تستورد من الخارج هذا لا تستخدمها إلا طبقات في الحقيقة مرفهة، هذا فيما يتعلق بموضوع التضخم. أمريكا في الحقيقة هي التي فرضت علينا هذا التضخم، هي التي بدأت هذه الحرب بالنيابة عن العدو الصهيوني، وهي التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز، لأن مضيق هرمز كان مفتوحا أساسا، ولكن عندما استخدمت أمريكا قطاع البحرية ولإدخال السلاح إلى قواعدها في المنطقة إذن ردت إيران وأغلقت هذا المضيق، وهو الآن يعاني وحاول جاهدا أن يفتح هذا المضيق ويكل الأكاذيب أنه نحن الآن مسيطرون على المضيق، في حين مؤسسات بحثية مستقلة في العالم تقول أنه المضيق ما زال مغلقا إلا ما شذ ونذر أو ما سمحت به إيران من تدفق في الحقيقة السفن النفطية أو السفن التجارية.
1: سيد أدولفو فرانكو، برأيك إلى أي مدى ترى الولايات المتحدة نجاعة في العقوبات الاقتصادية أمام يعني خبرة إيران في التصدي أو في التعايش مع العقوبات منذ عقود؟
0: دعني أقول أولا كما أشار تقريركم محقا إن هذه العقوبات ستستغرق وقتا لكي تؤتي أكلها، وهذه عقوبات ثانوية على أنظمة البنوك وتعاملاتها وعلى قطاع الذهب والعملة المشفرة والبنوك والطيران، ولقد بدأ العمل مع الدول 20 وسوف يتم الشعور بهذه العقوبات. إذن هذا ليس ما قاله الضيف، فهذه العقوبات خطيرة ومؤلمة وهم يشعرون بها، ومع كل الاحترام ضيفكم لم يجب عن السؤال. فنسبة التضخم في الولايات المتحدة هي 3%، ونسبة النمو في الرواتب هي 4%، والسوق المالية الآن هي في أعلى مستوياتها مقارنة بالدول الأخرى. كذلك هناك دول أوروبية والصين وما إلى ذلك، كلهم لديهم ثقة بالاقتصاد الأمريكي. هذه حقائق اقتصادية. لماذا الريال الإيراني الآن هو قيمته أكثر من 2,000,000 مقابل الدولار الأمريكي؟

0: الأمريكي هناك 30% من الناس الآن هم لديهم وظائف، أما 70% فهم ليس لديهم وظائف ويعانون من البطالة. أسعار الطعام ارتفعت بواقع 150%، ورأينا عن طريق الجزيرة الإنجليزية أن هناك طوابير في إيران من أجل الاستفاف للحصول على البنزين، ولكن الضيف إلى الآن لم يجب لماذا لم تقم إيران بالتخلص من الحصار البحري. لذلك الحديث عن الاقتصاد الأمريكي بأنه في حالة من العناء هذا أمر يثير الطرافة. نحن لدينا اقتصاد أمريكي قوي ومتين، والرئيس سوف يبلي بلاء حسنا في الانتخابات النصفية نتيجة هذا الأداء الاقتصادي. إذن فالمقارنة بين البلدين هذه غير واقعية. هذه العقوبات عندما تبدأ تؤثر على إيران في الأشهر القليلة القادمة سوف تؤدي إلى انهيار النظام الاقتصادي الإيراني، والرئيس الإيراني يعلم ذلك ووزير خارجيته كذلك، ولهذا الآن هم يريدون وبقوة أن يكون هناك مفاوضات وعفاءات من العقوبات. هم لا يريدون لهذه العقوبات الثانوية أن تفرض، لأن هذا سوف يمنع عملتهم من أن تتقدم وأن يكون لديها قيمة، وذلك لأن هذا النظام ليس لديه أي احتياطيات في العملة. إذن يمكن أن نطلق الشعارات، ولكن عندما يكون النظام ديكتاتوري فهو لا يهتم بالشعب الإيراني. ولكن في مرحلة ما رأوا ما حدث في يناير من هذا العام، ولذلك سوف يقومون بالاهتمام بالناس عندما لا يكون هناك طعام ووقود. بما في ذلك الآن نرى أنه ليس هناك قدرة على دفع الأجور للجيش النظامي، بل إنهم يدفعون لهم جزءا من الرواتب النظامية. لذلك الاقتصاد الإيراني الآن غير قادر على العمل، ولذلك النظام يلجأ الآن إلى الكبح، كما رأينا قتل 45,000 من شعبهم أو التوصل إلى تسوية ما. لا أعرف لماذا الضيف الإيراني لا يرد على أسئلتك، وهو يتحدث عن قضايا مختلفة ولكن لا يتحدث عن السبب الذي لا يمكنهم الآن من القضاء على القواعد الأمريكية أو التخلص من الحصار البحري الأمريكي. إذن لا يمكن السير قدما في مجتمع بهذا الوضع الاقتصادي، هذا مستحيل جدا أن يستمر هذا الوضع بدون أن يؤدي إلى انهيار كامل.
1: سيد هادي أفقهي، كيف تعتزم السلطات الإيرانية التعامل مع العقوبات في ظل يعني عدم رغبة الولايات المتحدة في تسريع المسار التفاوضي؟
2: أنا أشرت إلى أنه إيران فتحت كثير من المجالات لإحباط هذه العقوبات، الالتفاف عليها، الاحتيال عليها، وفتح مجالات أخرى من خلال انخراطها في منظمات مهمة وكبيرة جدا مثل منظمة شانغهاي التي اليوم تلتئم على مستوى القمة في عاصمة قرغيزستان في بيشكيك، وكان هناك دعما وكانت هناك لقاءات مهمة بين السيد بيزشكيان والقادة الأعضاء في شانغهاي، وأكدوا دعمهم ووقوفهم إلى جانب إيران وهي منظمة لا تتعامل بالدولار. وكذلك انخرطت إيران في منظمة أوراسيا، وانخرطت في منظمة كبيرة عابرة للقارات اسمها بريكس. كذلك أعلن أعضاء بريكس أنه لا يتعاملون بالدولار، ومن هنا أثار هذا الموقف حفيظة ترامب، وهدد الدول التي هي عضو في البريكس أن إذا لم تتعامل بالدولار سوف يعاقبها، ولكن أصرت هذه الأعضاء أنها لا تتعامل بالدولار، والدولار أخذ إلى الانكفاء. فيما يتعلق بموضوع العقوبات كذلك إيران هي منخرطة في اتفاقيتين
1: يعني،
2: ولكن مهمتين.
1: اسمح لي سيد هادي أفقه، يعني فعليا الدولار يعني ما زالت الولايات المتحدة أكبر قوة اقتصادية عالميا، فهذا الكلام غير دقيق، ولكن يعني اشرح لي لو سمحت كيف تتعامل إيران مع العقوبات.
2: أنا الآن لا أمزح، أشرح لك الآن وأنت لا تقبلين. اسألي ضيفك لماذا وصل الآن المديونية الأمريكية لـ40 تريليون دولار؟

0: هل يجرؤ المراسل في الجزيرة أن يتنقل في أسواق أمريكا في
1: نعم
0: محطات
1: يجرؤ،
0: البنزين
1: يعني
0: ويقول
1: الحقيقة
0: المعاناة التي
1: نعم
0: يعاني
1: يجرؤ،
0: منها؟
1: وقمنا بتقارير
0: لماذا لا
1: أيضا،
0: تقدمون إذن؟
1: قدمنا
0: لا
1: تقارير عن
0: لم تقدموا
1: هذا.
0: أي تقرير. لم أنا أتحداكم، أتحداكم ست روعة، يقدم كما يقدم السيد عمر حواش من طهران تقريرا اقتصاديا ذات جانب واحد،
1: يعني
0: فليقدموا
1: هذا
0: تقاريرهم
1: قرار
0: من محطات
1: تحريري سيد
0: البنزين
1: هادي،
0: و
1: أفقهي على حجم التأثير، ولكن في بداية كان لدينا أكثر من تقرير حول تأثير ارتفاع أسعار النفط أيضا على المواطن الأمريكي، وأيضا على القرارات الانتخابية مع الحملات النصفية. يعني نحن لم نقصر من الجانبين.
0: فلتعرض الجزيرة يا ست روعة، فلتعرض. نحن ليس لدينا مانع أن يتجول مراسليكم بكل حرية، ليس هناك أي مخالف، ليس هناك أي محدودية للبرامج والتقارير التي يقدمونها، ولكن نحن لا نلحظ أنه بقدر ما يقدمون مراسليكم من طهران هذه التقارير التي في الحقيقة تقارير بعين واحدة وليست بعينين، لا يتحدثون عن الإنجازات التي تقوم بها الآن حكومة السيد بزشكيان، وشكرها سماحة السيد القائد على مواجهة هذه العقوبات، بلد معاقب منذ 47 عاما
1: طب
0: ويتوقعون
1: ما
0: أنه
1: هي هذه
0: ينافس الاقتصاد
1: الإنجازات؟ الآن
0: الأمريكي.
1: هي المساحة لك لتحدثنا عن هذه الإنجازات.
0: أهم إنجاز أنه إيران لا تستسلم لهذه الضغوطات ومستمرة في تأمين المواد الأساسية والحاجات الأساسية. أهم إنجاز هو أنه دول صديقة الآن فتحت حدودها البحرية والبرية مع إيران كي لا يتوفق ترامب في خنق الشعب الإيراني. أهم إنجاز أنه كسرت إيران الحصار البحري إلى حد ما وفتحت ممرات تسمى ممرات الظل وغضب عنها، ولهذا قام بقصف جزيرة لارك. هذه إنجازات مهمة في حين أنه الجانب الأمريكي هو الذي اعتدى علينا، هو الذي تسبب في إيجاد هذه الأزمة الاقتصادية العالمية. يجب أن يحاسب ترامب المدان هو في الحقيقة أخلاقيا وسياسيا وماليا ب 32 إدانة مدان وليس متهم. هذا الرئيس الآن يعبث بالأمن والسلم العالميين ويقول أنه أنا أريد أن أقضي على إيران كما قضيت على فنزويلا. لا يمكن أن تسمح إيران بأن يحقق هذه الأمانة الشيطانية والشريرة.
1: سيد أدولفو فرانكو، إلى أي مدى يقيم الرئيس الأمريكي بموضوعية قدرته على حسم المعركة مع إيران، علما أنه يعني في البداية دخل هذه الحرب متوقعا أنها ستدوم بضعة أيام، وأوضحت المجريات على الأرض أن القراءة التي أسس عليها هذه الحرب غير دقيقة ولا تدرك يعني تشعبات الداخل الإيراني، سواء من علاقة المواطنين والمعارضين مع النظام عندما يتعرض لاعتداء خارجي، أو من ناحية قدرة إيران العسكرية والسياسية والاقتصادية على الصمود.
2: هذا سؤال منصف، وخلافا للضيف الآخر سوف أجيب عن السؤال وليس من خلال الشعارات. نعم، الهجمات العسكرية كان يفترض أن تستمر لأسابيع وهذا لم يحدث، وبوتين عندما قام بغزو أوكرانيا اعتقد أن الأمر سيستغرق حربا لمدة 5 أيام أو أسبوع، ولكنها استمرت على مدى أعوام الآن، ونحن الآن نتحدث عن قدرة إيران على إنتاج الصواريخ. لذلك فالحملة العسكرية الآن تطلبت غزوا بريا لإيران، وهذا أمر ليس في الولايات المتحدة نية للقيام بذلك. إذن فالسياسة تغيرت ومارسنا المزيد من الضغوط الاقتصادية على إيران وفرضنا الحصار البحري، وما زلنا نقوض قدرة إيران على إعادة التسلح حول مضيق هرمز. ولكن السؤال منصف، المشكلة أو التحدي الذي يواجه الولايات المتحدة وأي ديمقراطية هو أنه عندما تقوم بشن حرب على دكتاتورية فهم لا يقلقون ولا يعبؤون بالسكان والناس، ولكن بنهاية الأمر سوف يكون هذا كذلك. إذن فالآن نقوم بسياسة الخنق الاقتصادي والضغوط العسكرية، ولكن هذا قد يستغرق أشهرا أو حتى عام لإيران لكي تنهار أو أن تأتي إلى تسوية ما مع الولايات المتحدة حسب الشروط الأمريكية. إذن فالعملية هي تزايدية وهي تراكمية. العالم كله يدرك أن

0: ممر الجنوبي مع عمان هو مفتوح الآن، وللإجابة عن سؤالك والذي لم يجب عنه الضيف أقول واضح أن الاستوديو هنا تابع لقناتكم في واشنطن العاصمة، فيه الكثير من مراسليكم وأنا أعرفهم شخصيا، وهم يعيشون في حالة من الرخاء والرفاهية ولا يعانون بسبب أسعار الوقود مقارنة بما يجري في إيران. إذن
1: شكرا لك سيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، وشكرا لك سيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران. في قطاع غزة أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بمدينة غزة، حيث استشهد 3 منهم في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في تل الهوى غربي مدينة غزة.
2: في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي يستهدف في حي تل الهوى غربي مدينة غزة هذه السيارة المدنية التي كانت تقل مدنيين فلسطينيين. عدد من الشهداء نقل إلى مستشفيات المدينة على إثر هذه الغارة. رجال الدفاع المدني هنا يحاولون بطبيعة الحال أن يقوموا بعملية إطفاء للنيران التي اشتعلت بهذه السيارة، وعملية الإطفاء تكون معقدة بنظر إلى نقص الإمكانات لرجال الدفاع المدني. الشهداء الذين نقلوا من هذا المكان وفق وصف شهود العيان وفور وصولنا إلى هنا نقلوا أشلاء نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية العنيفة في هذه المنطقة.
3: احنا مارقين، احنا سكان هان مارقين من هان يا عم، كنا نشتري من الدكانة من هان، ما لقينا غير السيارة، حدا انخبط عليها صاروخ، حدا فتلت جثث.
2: هذه العمليات الهجومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي والخروقات التي تسجل بشكل يومي داخل القطاع هنا في عدة مناطق، هذه المنطقة الغربية تشهد باستمرار خروقات إسرائيلية على كذلك غرار المناطق الأخرى داخل القطاع. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
1: الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث قال مراسل الجزيرة إن مستوطنين أضرموا النار في مسجد وخطوا على جدرانه شعارات عنصرية في بلدة العيزرية شرقي القدس. في الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بتعليق الدوام في جميع مدارس مدينة القدس بدءا من اليوم، وحتى إشعار آخر رفضا لمحاولات سلطات الاحتلال فرض المناهج التعليمية الإسرائيلية عليها. معنا من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، بداية مع هذه الانتهاكات لحرمة مسجد في بلدة العيزرية شمال القدس، ما التفاصيل؟
4: روعة، الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في مناطق الضفة الغربية تطال كل شيء حتى دور العبادة، وهذا ما حصل ليس فقط في منطقة العيزرية وهي محاولة المستوطنين إضرام النيران عند مدخل أحد المساجد وخط الشعارات العنصرية، بل أضرموا النار أيضا في غرفة قريبة من أحد المساجد في منطقة بزارية في نابلس شمالي الضفة الغربية بعد محاولتهم اقتحام المسجد وإضرام النيران فيه، فشلوا في هذا الاقتحام. أضرموا النار في غرفة بالقرب من هذا المسجد وخطوا شعارات عنصرية أيضا. هذه الشعارات التي نتحدث عنها تتضمن في العادة رسائل تهديد ووعيد من قبل المستوطنين، وأيضا تتضمن رسائل لها علاقة بالدعوة للموت للفلسطينيين وللعرب، وهذا يأتي تزامنا أيضا مع حملات دهم واعتقالات تنفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية. خلالها اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من منطقة البلدة القديمة في نابلس، وأيضا أصيب أحد الشبان خلال هذا الاقتحام بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب، إضافة إلى اقتحام ضاحية الذنابة في طول كرم واعتقال فلسطينيين من هناك. نتحدث كذلك عن اعتقال فلسطينيين اثنين من مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، إضافة إلى اقتحام بلدة تفوح غرب الخليل، وهذا لليوم الثاني على التوالي قوات الاحتلال تقتحم البلدة وتشن حملة مداهمات وتفتيشات واسعة. عدد كبير من الآليات اقتحمت تفوح ونفذت حملة مداهمات وتفتيشات واسعة في المنطقة. نتحدث أيضا عن اعتداءات فيما يخص المستوطنين وهي سياسة الاستيطان الرعوي الآخذة بالازدياد والتصاعد، هذا ما

0: مباشرة صباح هذا اليوم من إطلاق المواشي والأغنام في مناطق بالأغوار، إضافة إلى مسافر يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية. وهذه الاعتداءات سواء المتعلقة بحرق دور العبادة أو حتى اقتحام منازل الفلسطينيين من قبل المستوطنين تأتي بعد يوم واحد أيضا من الإعلان عن تدشين مستوطنة متسبي ماكيدا المقامة على أراضي الفلسطينيين عند جبل طاروسة غرب مدينة دورة جنوب الخليل. بالأمس زار المنطقة وزير المالية الإسرائيلي بسائيل سموتريتش وعدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيسة، وهناك أعلن عن تدشين هذه المستوطنة. هو تحدث عن 15 مبنى جديد سكنت فيها 12 عائلة في هذه المستوطنة الجديدة، وهي واحدة من 34 مستوطنة أقرت حديثا وتم إقامتها في مناطق الضفة الغربية، وتضاف إلى حوالي 104 مستوطنات مقامة في مناطق الضفة الغربية. نتحدث أيضا عن الخطاب الذي جاء من على قمة هذه المستوطنة، والذي تحدث فيه بسائيل سموتريتش عن الأطماع الإسرائيلية في السيطرة على مناطق واسعة غرب الخليل، ويقول أيضا أو قال في خطابه أن إقامة هذه المستوطنة وتسع مستوطنات أخرى في مناطق غرب الخليل ستربط منطقة الجنوب بالوسط، وقال أن السيطرة الإسرائيلية الكاملة باتت على كافة المناطق في الضفة الغربية، إضافة إلى أن هذه المستوطنات نحن نتحدث عن أربع مستوطنات أقيمت سابقا وأربع مستوطنات أقيمت حديثا في المنطقة، مستوطنة نيجاهوت أدورا وتيلم وأشكيلوت، هذه مستوطنات قديمة مقامة أصلا روعة، أضيف إليها أربع مستوطنات جديدة، والهدف ربط هذه المنطقة ببعضها البعض وربط هذه المستوطنات.
1: طب منتصر، ماذا عن تعليق الدوام في مدارس مدينة القدس اعتراضا على محاولات سلطات الاحتلال فرض المناهج التعليمية الإسرائيلية عليها؟ ما الذي تحاول إسرائيل فرضه على مدارس الفلسطينيين؟
0: الموضوع لا يتعلق روعة فقط بالمناهج، ما يجري في مناطق القدس في الجانب أو في الزاوية المتعلقة بالتعليم هو موضوع خطير أو جانب خطير مهم أن نركز عليه. أولا فيما يتعلق بمدارس الأونوروا في منطقة شعفاط قبل أسبوعين، نحن نتحدث عن سيطرة إسرائيلية كاملة على مدارس الأونوروا وتحويلها إلى مدارس الوكالة وتحويلها إلى مدارس حكومية إسرائيلية، وهذا ما جرى أيضا في منطقة معهد قلنديا وقبل ذلك الشيخ جراح وقبل من هذه الاستهدافات المستمرة والمتواصلة. وفي موضوع التعليم تحاول إسرائيل أن تسيطر على موضوع التعليم ليس فقط فيما يتعلق بموضوع القدس، والذي دفع هذه المدارس هذا اليوم إلى الإعلان عن الإضراب حتى إشعار آخر احتجاجا على تدخل السلطات الإسرائيلية في موضوع المناهج. الموضوع أبعد من ذلك، إسرائيل باتت الآن تشترط حتى في موضوع أن يكون هنالك أي اتفاق مع السلطة الفلسطينية وأن يكون هنالك أي سماح بموضوع الدعم من الاتحاد الأوروبي وغيره والأوروبيين وكل هذه التفاصيل، بات الموضوع مرتبط ومرهون بجانب وزاوية التعليم. أيضا إسرائيل تحاول بطريقة أو بأخرى أن تتدخل في الجانب المتعلق بالمناهج الفلسطينية، هي تريد بطريقة أو بأخرى إزالة كل ما له علاقة بالدلالة الفلسطينية التاريخية والجغرافية لهذه الأرض، وتريد أن تطمس كل ذلك وأن تقوم بتحويله وفق الرواية الإسرائيلية من منظورها الخاص، وهذا ما دفع الفلسطينيين إلى الإضراب.
1: شكرا لك منتصر خليل مراسل الجزيرة من منتصر نصار من مراسل الجزيرة من الخليل. تغطياتنا تتواصل على رأس الساعة، يرافقكم فيها زميلنا حسين حرب في إطلالاته الأولى على شاشة الجزيرة. أهلا بك حسين، نرحب بك بين فريقنا، نتمنى أن تكون، نحن أكيدين أنك ستكون إضافة نوعية لنا، نتمنى لك التوفيق.
2: نتمنى ذلك، شكرا جزيلا روعة، وسعيد بانضمامي إلى أسرة الجزيرة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن المشاهدين وأيضا عند الزملاء، ونقدم دائما ما يليق بهذه الشاشة. شكرا جزيلا. رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة ولبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز في وضع جيد وإن معدل عبور السفن هو 30 كل ليلة. وكان ترامب قد قال إن واشنطن ستضرب إيران بشدة وإنها سترد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يدرس شن ضربات محدودة في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها المخصصة لمهاجمة السفن. في هذه الأثناء قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بعد لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق ولتحقيق سلام واستقرار دائمين. من جانبه أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. هيئة العمليات البحرية البريطانية قالت إن ناقلة نفط أفادت بتعرضها لضربات بثلاث مقذوفات مجهولة خلال عبورها مضيق هرمز، وذلك على بعد 17 ميلا بحريا شرق مدينة خصب بسلطنة عمان. وفي قطاع غزة أفادت مصادر بمستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات استهدفت مناطق عدة بمدينة غزة منذ صباح أمس الاثنين. وفي الضفة الغربية قال مراسل الجزيرة إن مستوطنين أضربوا النار في مسجد وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه ببلدة بازاريا في نابلس. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا أيضا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكما. أبدأ مع مراسل الجزيرة من طهران بابا ولد حرمة، أهلا بك. ونبدأ من آخر التفاصيل بما يتعلق بأزمة مضيق هرمز وما هي أيضا يعني آخر التصريحات الإيرانية.
3: نعم حسين، آخر التصريحات الإيرانية جاءت من محافظي البنك المركزي الإيراني، يتعلق الأمر بردود على هذه التصريحات التي جاءت من واشنطن بشأن انهيار الاقتصاد الأمريكي وانهيار الاقتصاد الإيراني وأثر الضغوط الاقتصادية والعقوبات على إيران. بالنسبة لمحافظ البنك المركزي فإن انخفاض العملة الإيرانية جاء نتيجة تأثير نفسي لهذه العقوبات دون أن يكون الأمر متعلقا أو ناجما من وضع اقتصادي أو مالي بعينه، وفق ما يقول محافظ البنك المركزي الإيراني. يضيف محافظ البنك المركزي الإيراني أيضا أن لدى إيران مواردها واحتياطاتها من العملة الأجنبية، ويقول إن إيران تمضي أيضا في كسب مواردها ولديها القدرة على الوقوف في وجه هذه العقوبات. ويؤكد أن هذه التأثيرات التي تتحدث عنها واشنطن غير دقيقة، إذن هي تطمينات بشأن الوضع المالي والاقتصادي لا سيما في ظل التصريحات المتتالية من واشنطن بشأن أثر هذه العقوبات وتوقع أن تدفع للاقتصاد الإيراني نحو الانهيار. فيما يتعلق ب تصريحات بازشكيان، كانت له تصريحات جديدة هذا الصباح خلال مشاركته في قمة مجموعة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان. أكد فيها من جديد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم واستعدادها للعمل بها لاستعادة العمل بها والوفاء بكل ما يرد فيها من بنود شرط أن يلتزم الطرف المقابل. يقول إن تلك المذكرة جاءت نتيجة مفاوضات وتدخلات من الوسيطين الباكستاني والقطري، ويلقي باللائمة على الولايات المتحدة في إيقاف العمل بها. يقول إن إيران لها سجل مشرف فيما يتعلق بالوفاء بالتعهدات بالاتفاقيات التي توقع عليها، لكن الولايات المتحدة وعلى العكس من ذلك لم تلتزم بتلك المذكرة سوى لثلاثة أسابيع ثم خرقتها، وما تزال مستمرة في خرقها في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية، في إشارة إلى الحصار البحري، وكذلك إلى هذه الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على جزيرة لاراكا. فيما يتعلق أيضا بتلك الهجمات على جزيرة لاراكا، كانت هناك هذه التصريحات وهذا البيان من البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة تؤكد على أن واشنطن تتحمل مسؤولية تلك الانتهاكات ومن جر عنها، ويقول كذلك إن عدم الاستقرار في المنطقة وفي الإقليم ناجم عما تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل وفق تعبير البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة. أما بشأن المضيق مضيق هرمز والسيطرة عليه، فهذه الحرب الخطابية الحرب الكلامية بشأنه مستمرة ما بين الولايات المتحدة وإيران. تؤكد إيران لا سيما على لسان بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها تمسك بزمام الأمور في مضيق هرمز، وتقول إن ناقلة نفط اندلعت فيها النيران أمس بعد أن كان

0: كانت تحاول المرور من ممر تصفه بحرية الحرس الثوري الإيراني بغير القانون. تحذر أيضا بحرية الحرس الثوري من أن مصير تلك السفينة تلك النيران التي اندلعت فيها ستكون مصير أي سفينة أو ناقلة نفط تحاول العبور من مضيق هرمز دون أن تنسق مع إيران. تحذر أيضا بحرية الحرس الثوري شركات النقل وشركات النفط والسفن، تحذر الجميع من ألا يغتر بما تصفه ادعاءات أمريكية بشأن وجود ممر آمن في مضيق هرمز. ويؤكد المسؤولون الإيرانيون عموما سياسيين وعسكريين أن أي هجوم على أراضيهم سيكون
1: بابا هذا بما يتعلق يعني بالشأن السياسي، لكن أيضا على الأرض يعني ما الذي يحدث داخل طهران، وأيضا ما الذي يقوم به يعني إن كان الجيش أو الحرس الثوري أيضا في الميدان؟
0: نعم، يقول الحرس الثوري ويؤكد الجيش الإيراني أنه سيرد بشكل حاسم على أي هجوم على أي عدوان على الأراضي الإيرانية. وبشأن أيضا الاستعدادات العسكرية، هناك هذه التصريحات للمسؤولين العسكريين لا سيما أيضا من الحرس الثوري الإيراني بشأن الترسانة العسكرية لإيران بشأن قدرتها التصنيعية وكذلك ترسانتها الصاروخية. كان هناك هذا التصريح، كانت هناك تصريحات لمستشار قائد الحرس الثوري بشأن الترسانة الصاروخية لإيران، يقول إن إيران لم تستنزف مخزونها من الصواريخ، يقول إنها لم تستهلك سوى 10% وإنها ما زالت تمتلك ما زالت بحوزتها 90% من مخزونها من الصواريخ. ويقول إن هناك إنتاجا مستمرا، هناك إعادة بناء للمنشآت العسكرية في أماكن آمنة. وكانت هناك تصريحات أيضا بشأن الماكنة التصنيع الحربي والعسكري في إيران، يؤكد مسؤولون إيرانيون من مختلف المستويات من الجيش الإيراني ومن الحرس الثوري الإيراني أن إيران ماضية في إنتاج العتاد والذخيرة الحربية بوتيرة أسرع وبجودة أعلى وبكمية أكبر. ويقولون إن كمية الإنتاج من الذخيرة والعتاد باتت أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الحرب. ويقولون أيضا إن هذه الحرب إنهم حصلوا هذه التجربة وتمكنوا من تجربة بعض المعدات العسكرية والطرق الدفاعية لا سيما ما تعلق بوسائل الدفاع الجوي خلال هذه الحرب، إنهم على استعداد لاستخدامها.
1: شكرا. إذا مراسل الجزيرة من طهران بابا ولد حرمة، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى مراسل قناة الجزيرة من واشنطن أحمد هزيم، أهلا بك معنا أحمد من جديد. أحمد، بما يتعلق يعني بالتصريحات الأمريكية وعلى رأسها ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توعد بضرب يعني إيران ضربة موجعة، لكن حتى الآن لم يحدث شيء، ما ردود الفعل على ذلك بالولايات المتحدة؟
2: حسين، ليس هناك ردود فعل أمريكية حول هذه التصريحات، خصوصا أن هذا التهديد هو تهديد مفتوح أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيضرب إيران بقوة شديدة ردا على هجوم إيراني طال القوات الأمريكية المتواجدة في الأردن بثمانية صواريخ. وكان مسؤول أمريكي قد تحدث من أن هذه الصواريخ تم إسقاطها ولا أضرار كبيرة حول هذا الموضوع، لكن ربما اللافت هو ما تسرب لموقع إكسيوس عن خطة وضعتها القيادة المركزية الأمريكية ووقع عليها وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسث، ووضعت تحت تصرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوجيه ضربات محدودة إلى مقدرات إيرانية تتعلق بأنظمة رادارات وأيضا أنظمة وأجهزة تنصت ورصد حاولت إيران إعادة بنائها على سواحلها المطلة على مضيق هرمز والجزر الواقعة في هذا المضيق. لأن الولايات المتحدة ترى من أن الخطوة الأولى التي تمت في شهر مايو أيار الماضي وبعدها بأسابيع هي إعماء إيران قبل فتح وتدشين هذين المسارين، المسار الدولي والمسار الذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية لعبور السفن وناقلات النفط والغاز مضيق هرمز. والرئيس الأمريكي تحدث أن هذين المساران يعملان بشكل جيد للغاية، وأن معدل عبور السفن سفن الشحن عبر هذين المسارين يقارب 30 سفينة كل ليلة. أي أن الرئيس الأمريكي كما كان يتحدث عدد من المسؤولين الأمريكيين خلال الأيام السابقة أن هناك سيطرة جزئية للولايات المتحدة على مضيق هرمز ومسارين مفتوحين تحميهما القيادة المركزية الأمريكية من الهجمات الإيرانية والضربة التي وجهت قبل نحو 48 ساعة إلى إيران وجزيرة لارك كانت

0: ضربة استباقية، لأن هناك معلومات كانت لدى الولايات المتحدة من أن إيران والحرس الثوري الإيراني تحديدا يسعى لإطلاق صواريخ محملة برؤوس تحمل ألغاما بحرية نحو هذين المسارين، يعني أن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على هذين المسارين البحريين عبر مضيق هرمز مفتوحين لنزع ورقة المضيق من المفاوض الإيراني والضغط أكثر على إيران بالتلويح أولا بالخيار العسكري ومن ثم الضغط الحصاري الاقتصادي والضغط المالي، وهذا ما يسعى إليه وزير الخزانة الأمريكي في اجتماعه مع مجموعة من وزراء مالية مجموعة العشرين في نورث كارولينا، وانتزع دعما أوروبيا من هؤلاء الوزراء للجهد الأمريكي لتشديد الخناق المالي والاقتصادي على إيران حتى تخضع للشروط والإملاءات الأمريكية. وكان بنس تحدث أيضا بالقول من أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى انهيار اقتصادي إيراني تام، إنما تسعى إلى تضييق اقتصادي قد يؤدي إلى تغير في سلوك ومواقف القيادة الإيرانية، وأنه يعتقد أن هذا الحصار البحري وهذه الضغوط المالية والاقتصادية ستؤدي في النهاية إلى نتائجها المرجوة. حسين،
1: نعم أحمد، يعني بما يتعلق بما تحدثت عنه بما يتعلق بانضمام يعني الدول مجموعة العشرين إلى ما يتعلق بالعقوبات، يعني العقوبات على طهران والمساعدة أيضا بهذه الحرب الاقتصادية، ردود الفعل حول ذلك أيضا كيف تأتي؟
0: وزير المالية الفرنسي كان له تصريحا لافتا حسين بالقول من أنه سيبحث مع بيسنت للتأكد من أن هذه العقوبات ستكون قاسية للغاية. هناك امتعاض شديد يبدو لدى الجانب الأوروبي من استمرار عرقلة إيران لحركة الملاحة والتجارة العالميتين عبر مضيق هرمز، وما لذلك من أثر على أسعار المحروقات في الداخل الأوروبي وحتى على تعطل بعض المعاملات التجارية بين أوروبا وشرق آسيا وأيضا دول الخليج. فهناك ربما رغبة أوروبية في الانضمام إلى الجهد الأمريكي للضغط أكثر على إيران لتخليها عن هذه الورقة، وهي ورقة عرقلة حركة الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز. الأوروبيين كان لهم مواقف في السابق تقول من أن أو محاولات حتى لتشكيل بعض التحالفات للضغط على إيران دبلوماسيا من جهة وحتى اقتصاديا من جهة أخرى لتخليها عن هذه الورقة، لكن هذه المحاولات الأوروبية فريدة حينها لم تنجح. الآن هناك ربما رغبة أوروبية بالانضمام إلى الجهد الأمريكي للضغط أكثر على إيران والوصول ربما إلى انتزاع تنازلات من إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز للمضي قدما بتنفيذ بقية بنود مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانب الأمريكي والإيراني لوضع نهاية لهذه الحرب. حسين،
1: شكرا. إذن مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد هزيم، شكرا جزيلا لك. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أحبطت محاولة إيرانية لإطلاق ألغام بحرية في مضيق هرمز. الضربات التي استهدفت جزيرة الأراك تأتي بعد حديث الرئيس دونالد ترامب عن ارتفاع حجم النفط المنقول بحرا عبر هرمز. في التقرير التالي نقف على ما تقوله إيران والولايات المتحدة بشأن الوضع في هرمز.
2: بعد حالة الشكوك والتوجس المتبادلة في مضيق هرمز والتي رافقت أسابيع من الهدوء ودون مؤشرات عسكرية مسبقة تشي بتصعيد وشيك، القيادة المركزية الأمريكية تشن ضربات وصفتها بالمحدودة والدقيقة، والهدف جزيرة لاراك الإيرانية. تقول واشنطن إن الضربات أجهضت محاولة إيرانية لإطلاق صواريخ أرض بحر تحمل ألغاماً، مشهد بات يفرض أسئلة ملحة، أهمها ما الذي تكشفه جولة التصعيد هذه، ولماذا قررت إيران في هذا التوقيت زرع ألغام في المضيق كما تتهمها واشنطن؟
3: الاستهداف لارك هو يهدف اليوم تغيير الاستراتيجية الأمريكية من استراتيجية الردع العقابي إلى استراتيجية فعلا المنع قبل أن يحدث هذا الأمر. يعني اليوم إذا أطلقت إيران الألغام إلى البحر هو مكلف وأصعب نزعها من البحر بدل أن تضرب المنصة على جزيرة لارك.
2: ما حدث ليلة 31 من أغسطس لا يقول القصة كاملة، جزء من الصورة المدنية بدأ يرتسم ليلة 7 من يوليو الماضي. هاجمت إيران

0: 3 ناقلات نفط وغاز طبيعي قبالة سواحل عمان. بعد ذلك بساعات أطلقت القيادة المركزية الأمريكية حملة جوية مكثفة استمرت نحو أسبوعين. وقعت سواحل إيران الجنوبية تحت وطأة غارات مستمرة هدفت لتقليص قدرة إيران على تعطيل الملاحة في المضيق وفق ما تقول واشنطن. لم يكن البر الإيراني هدفاً لوحده، توسعت الضربات الأمريكية لقوس الجزر الإيرانية الواقعة على جانبي المضيق وقوس ثان للجزر الأكثر قرباً من مسارات الملاحة شرقاً. لم تبدو الضربات في حينه ذات قيمة استراتيجية كبيرة، فالمواقع عينها تقصف يومياً، ولن يتكشف الأثر الميداني لتلك الضربات إلا بحلول منتصف أغسطس الحالي.
1: الضربات التي وقعت في يوليو الماضي صممت لإضرار أنظمة الرادارات التي تتيح لإيران رصد السفن التي تعبر المضيق. أما الضربات على لارك فصممت لتقليص قدرة إيران على زرع الألغام أو إرسال قوارب سريعة لمهاجمة السفن التجارية.
0: وبمرور 6 أشهر على تاريخ بدء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، أعلن الجنرال برادلي كوبر قائد القيادة المركزية أن قوة من النيفي سيلز نفذت عملية في مضيق هرمز لتنظيفه من الألغام التي زرعها الحرس الثوري.
1: إنه إنجاز لافت جداً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العملية تمت في منطقة قتال النشط، وهي خطوة غير مسبوقة تاريخياً، حيث لم يكن من الممكن قبل اليوم نزع الألغام في مياه تشهد نزاعاً. لذا فإن تنفيذ تلك المهمة هو إنجاز يحسب للولايات المتحدة، لكننا نتوقع أن تستمر إيران بمحاولات للسيطرة على المضيق.
0: أما الرواية الإيرانية فتقول غير ذلك. بالنسبة لطهران، المضيق مغلق إلا لإبحار السفن التي تنسق المرور مع بحرية الحرس الثوري.
2: ترامب ينشر أخبارا كاذبة. أمس قال إن المضيق مفتوح وإن الألغام قد تم تفكيكها، واليوم سمعنا عن معلومات تقول إن لغما بحريا انفجر بناقلة ضخمة. أعتقد أنهم يحاولون استخدام تلك الشائعات للتأثير على الأسواق.
0: وهذه الرواية تفرض سؤالا: إن كان المضيق مغلقا والمسار الجنوبي غير سالك، لماذا قررت إيران إعادة زرع ألغام بحرية؟ ولماذا تعرض عن استهداف القطاع البحرية العسكرية الأمريكية؟
1: أعتقد أنه لو سنحت لإيران الفرصة لاستهداف السفن العسكرية الأمريكية لما ترددوا في القيام بذلك، وحقيقة أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ أي استهداف من هذا القبيل، فذلك يعني أن الولايات المتحدة قد قوضت إلى حد كبير القدرة العسكرية الإيرانية على الرصد وتتبع أي حركة بعيدا عن حدودهم.
2: ترامب يحاول تصعيد الوضع عسكريا في مضيق هرمز، فمقابل الحصار ومنع إيران من تصدير نفطها ترد إيران باستخدام القوة العسكرية لاستهداف السفن التي تتبع للولايات المتحدة. وإذا أرادوا وقف إيران من تصدير نفطها فلن تتمكن الدول الأخرى من تدبير النفط.
0: وبين الروايتين الأمريكية والإيرانية بات من الواضح أن كلا الطرفين استعدا للحظة السجال الميدانية. واشنطن تقول إنها قطفت ثمار تعمية رادارات المراقبة وتوجيه الذخائر ومنصات إطلاق الصواريخ والمسيرات الإيرانية وسيرت ممراً آمن، بينما تؤكد إيران أن قبضتها على المضيق لا تزال قائمة.
3: ومعنا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، أهلا بك. ومعنا من واشنطن أيضا الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، أهلا بكما. أبدأ مع ضيفي من طهران الدكتور عباس خاميار. دكتور، يعني بما يتعلق بتصريحات الرئيس الإيراني قبل قليل مسعود بشكيان بما يتعلق بالتعويل على عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم، هل تعول بالفعل طهران على ذلك؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكما ولكل المشاهدين. نعم، طهران تعتبر هذه المذكرة هي أساس الاتفاق أو خارطة الطريق أو في نفس الوقت

0: الوقت هو العمود الفقري الذي يشكل أي علاقة مستقبلية، حتى أستطيع أن أقول استراتيجية بين طهران وواشنطن. إذا ما كانت الولايات المتحدة تلتزم بمفاد هذه البنود وعلى أساسها تسير في مفاوضات لإيجاد ولإرساء السلام دائم في المنطقة، ولكن هذا لا يعني بأنها تغفل أو تتغافل عن المسار العسكري والتصدي إذا ما هوجمت طهران، وهذا كان واضحا في كلام الرئيس بيزشكيان سواء في المؤتمر أو في تصريحاته الأخيرة في الداخل الإيراني. هناك مساران، الجميع يفضل المسار السلمي، ولكن السؤال الأكبر: هل الولايات المتحدة الأمريكية مستعدين لاتباع هذا المسار السلمي؟ وهل هناك ضمانة أن لا تقصف هذه الدبلوماسية للمرة الرابعة من قبل الأمريكان؟ وهل هذه خارطة الطريق التي هي تحكم مذكرة التفاهم التي وقعت بين الرئيس بيزشكيان والرئيس ترامب؟ هل هذه الآلية هي مقبولة أمريكيا؟ أي بمعنى، هل هو خطوة أمام خطوة وتنفيذ أمام تنفيذ أم لا؟ كل الأمور تشير بأن لم يكن هناك استعداد أمريكي. عندما تتحدث واشنطن على ضرورة إنهاء النظام، وعندما يتحدث وزير الخزانة الأمريكية عندما يقول إند ويقول إتمام هذا النظام ونهايته، وعندما يؤكد الرئيس الأمريكي على ضرورة الاستسلام ورفع الرايات البيضاء، وعندما يتحدث عن ضرورة التزام إيران بكل الشروط الأمريكية، هذا يعني لم يكن هناك استعداد. حتى لو طلب الرئيس بيزشكيان أو السياسيين الآخرين وحتى العسكريين، كنا نقول دائما ونؤكد بأن المجلس الأعلى القومي الإيراني الذي يتشكل من كل هذه الشخصيات السياسية العسكرية المسؤولة والتي هو وصانعة القرار، قرار السلم والحرب، كل هؤلاء باستثناء عنصر واحد يعني 12 من 13 كلهم أكدوا ويؤكدون على ضرورة اتخاذ المسار السلمي. ولكن كما قلت، هناك يجب أن تكون استجابة أمريكية لهذا المسار.
1: أذهب إلى الدكتور ريتشارد وايتس. دكتور، يعني بما يتعلق يعني بهذه المرحلة تحديدا، يعني الرئيس بيزشكيان تحدث عن العودة إلى التفاهمات وما بعد التهديدات الأمريكية على لسان الرئيس دونالد ترامب، ما الاستراتيجية التي سيتم اتباعها من قبل الولايات المتحدة برأيك؟
2: شكرا للاستضافة. أنا أميل إلى التمييز الآن بين ما هو خطاب نسمعه والتحركات الواقعية للولايات المتحدة. إذن فرغم الخطابات المتعلقة بتغيير النظام وضربهم بقوة وما إلى ذلك، إلا أن التركيز الحقيقي الآن منصب على ما أورده وزير الخزانة، وهو بناء الضغوط على الحكومة الإيرانية بغية أن تقوم بالتنازل فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز وقضايا أخرى. الولايات المتحدة إذا ما أرادت فرصة لتحرك عسكري، وخاصة فيما يتعلق بالهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن، لا نعرف، ولكن الإدارة الآن اختارت أن تركز الآن على المنهج الاقتصادي، فهو أقل كلفة وهو لا يسخر قدرا كبيرا من الموارد الأمريكية لخدمته، ولا يؤدي إلى معارضة كبيرة محلية في الولايات المتحدة. وقد أثمر بنتائج في الماضي وقد يفضي إلى نتائج أفضل أيضا في المستقبل.
1: دكتور ريتشارد، يعني بما يتعلق أيضا بالتهديدات الأمريكية، يعني ما الذي يتم إعداد العدة له بما يتعلق بمضيق هرمز، وما هي الاستراتيجية أيضا العسكرية التي سيتم اتباعها برأيك؟
2: الاستراتيجية الآن كانت متعلقة بأن تكون القوات الأمريكية في أماكن قريبة من المناطق هذه، فهي الآن منتشرة في الأردن وفي إسرائيل، أي خارج نطاق المسيرات الإيرانية. فالمسيرات الإيرانية أحيانا يمكن لها أن تحلق وأن تصل إلى هذه المسافات، ولكن سرعتها البطيئة تمكن الولايات المتحدة من إطلاق النار عليها وإسقاطها. إذن فهذا يعتبر إطارا دفاعيا أفضل للقيام بالواجبات. في نفس الوقت هناك محافظة على الحصار واستمراريته.
1: أعود إلى الدكتور عباس. دكتور عباس، يعني وبما يتعلق بمضيق هرمز، هل من الممكن يعني أن تقدم طهران أي تنازلات بهذا الشأن تحديدا من أجل العودة إلى مذكرة التفاهم؟
0: المشكلة لم تكن أو لم يكن البند الخامس الذي يتعلق بكيفية إدارة المضيق. المشكلة تكمن في كل البنود، يعني كانت تفضل طهران أن تكون بوابة الدخول في المذكرة البند الأول، والذي كان بالنسبة لإيران بندا مهما للغاية. لكن التعنت الأمريكي وعدم التزام أمريكا بالبند الأول، والذي هو يؤكد على وقف الحرب في الجبهات ويؤكد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، التغريدات الأمريكية، استمرار الحرب في لبنان، هي التي أدت إلى انتقال هذا الموقف من البند الأول إلى البند الخامس، وكان معقدا جدا. يعني طهران تستخدم البند الخامس الذي يتعلق بالمضيق كورقة ضغط وورقة ردع، ليس إلا إذا الرئيس المفاوض الإيراني محمد باقر قالباف أتى إلى قطر والتزم ببنود الاتفاقية ووصلت الأمور إلى الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة كخطوة أولى، وكانت الأمور تسير في اتجاهها الصحيح، وحتى قبلوا الشروط الأمريكية بهذا الإفراج، حيث وصل المبلغ إلى النصف والمشتريات من أمريكا وكثير من هذه الأمور. لكن برجوع الوفد الإيراني من قطر غيرت واشنطن مسيرها ونفت كل الاتفاقية التي أوصلتها مع طهران. لذلك ورقة الردع والتي هي تتمثل في مضيق هرمز لا تستطيع إيران أن تستغني عنها، طالما أن هناك عدم التزام، هناك تهديد، هناك حرب أمريكية مستمرة.
1: لكن دكتور عباس، يعني من لم يلتزم ببنود هذه الاتفاقية وبما يتعلق أيضا يعني بمضيق هرمز، يعني بهذا الشأن تحديدا،
0: الأمور واضحة. يعني نراجع الأرشيف، أرشيف مقابلاتكم وأرشيف الأخبار التي نشرتموها مباشرة بعد الاتفاقية، توقيع الاتفاقية بين الرئيس ترامب والرئيس بيزشكيان. كانت الأمور واضحة، الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، لكن هذا التعنت الأمريكي ليس الأول. يعني هذه ثالث مرة قامت الولايات المتحدة الأمريكية بنسف المسار التفاوضي، ولم تكن هناك ضمانة لأي مسار جديد. عندما قلت وعندما يتحدثون عن ضرورة إنهاء النظام و يعني وانهياره، إذن هذا لم يكن تفاوت.

0: لن
1: نعم
0: يبقى الإيرانيين إلا الردع، وهذه ورقة الردع تصور هي الأساس، لا يستطيع أحد أن يتنازل عنها. أنا لا أتفق مع من يقول بأن هذه الورقة تستخدم اقتصاديا، أبدا. المبلغ الذي تطالب به طهران في إطار اتفاقها مع عمان ليس أصلا، لا يذكر. الموضوع
1: نعم
0: الأهم هي
1: نعم
0: السيادة الإيرانية، وأصبحت عفوا بلحظة واحدة أصبح المضيق يشكل جزء من الأمن القومي الإيراني والورقة
1: نعم
0: الرادعة، وهذا لا تتنازل عنها
1: نعم
0: طهران.
1: نعم دكتور ريتشارد، يعني بما يتعلق بما قالت عنه هيئة، يعني الهيئة البحرية البريطانية، بأن ناقلة نفط تعرضت إلى هجوم في مضيق هرمز اليوم، يعني إلى أي حد من الممكن أن يكون هناك خطوط حمراء باستهداف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وتستدعي لربما أيضا تدخل دولي يعني بجانب الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما هي الخطوط الحمراء اليوم حول ذلك؟
2: الأمر غير واضح لأن الولايات المتحدة تحدثت عن الهجوم الأخير على جزيرة لاراك مستشهدة بالتهديد لحركة السفن، والبنتاغون قال إنه كان هناك استعداد لإطلاق ألغام في المضيق، ولكن هذا النوع من الهجمات على السفن كان يحدث بتكرارية وباستمرار خلال الأشهر القليلة الماضية. في كل يوم كنا نسمع عن سفينة أو أخرى يتم ضربها عن طريق مسيرة أو أنها تصطدم بلغم، لذلك لا أعتقد أن هذا الحدث الأوحد سوف يؤدي إلى تدخل عسكري شامل، ولكن لا أرى أيضا أن الأوروبيين مستعدون للمشاركة في هذه القضايا. ربما سيكون هناك مبادرات بين الصين والولايات المتحدة، ولكن الآن أعتقد أن الاقتصاد العالمي الآن قد اعتاد على أن تهاجم هذه السفن، والآن أسعار التأمين على السفن ارتفعت وهناك مخاطر على طواقم هذه السفن، ولكن رغم ذلك عبرت بعض السفن، وأعتقد أن هذا النمط سوف يستمر.
1: دكتور، برأيك هل أصبح مضيق هرمز ورقة تفاوضية أم ساحة معركة في هذه المرحلة تحديدا؟ دكتور ريتشارد.
2: الأمران ليسا منفصلين عن بعضهما، فإيران والولايات المتحدة الآن يتنافسان على السيطرة على المضيق عسكريا، وحتى الولايات المتحدة عندما لا تقوم بالهجوم على أهداف إيرانية إلا أنه ما زال هناك أسطول يقوم بفرض الحصار، وواضح أن هذا يعتبر عملية عسكرية بخلفية اقتصادية، والقوات الإيرانية أيضا يستخدمون قوتهم العسكرية للتأثير على مسألة من يسيطر على المضيق، وأعتقد أنهم ما زالوا يحاولون إعاقة المعابر البديلة للشحن سوى التي يريدونها هم. إذن لا أقول أن هذا الأمر هو إما هذا أو ذاك.
1: شكرا. إذا كنت معنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول أيضا إلى ضيفي من طهران الدكتور عباس خاميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لكما. بعد أسبوع من فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، تتجه الأنظار إلى تأثير العقوبات على الأسواق والأسعار ومدى توفر السلع المستوردة خصوصا. مراسلنا عمر هواش رصد من أحد أسواق طهران المشهد وتأثير العقوبات والحصار على السلع والأسعار.
3: بعد أسبوع من فرض العقوبات الأمريكية الجديدة ومع استمرار الحصار البحري، نزور إحدى أسواق طهران لنطلع على توفر السلع وأسعارها. هنا لا تلمس شحا في السلع الأساسية مع ارتفاع أسعارها بشكل واضح. تقول وزارة الزراعة الإيرانية إن أسعار الخضار والفواكه ارتفعت خلال هذا الصيف نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج.

0: التعبئة والتغليف، لا سيما بعد استهداف المصانع البتروكيماوية خلال الحرب.
1: الأسعار ارتفعت جدا مؤخرا وتقلصت القدرات الشرائية للمواطن، ولم أتمكن من شراء ما أريد.
0: أولى أثار العقوبات الأمريكية الجديدة انعكس على أسعار السلع التي تستورد من الخارج كالمنتجات الصحية والمنظفات والقطع الكهربائية، وهذا الارتفاع نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال الإيراني الذي ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5%. العقوبات الأمريكية لا تستهدف إيران فحسب بل الشركاء الاقتصاديين. على سبيل المثال، انقطاع التجارة الإيرانية مع الإمارات أثر أيضا على أسعار السلع الكهربائية التي أيضا تستورد من الخارج مع مخاوف من شحها في المستقبل.
2: فلزم بالدولار ميره بالا.
3: أسعار المعادن ترتفع مع ارتفاع سعر الدولار، وهذا ينطبق على كل ما هو مستورد.
0: ويقول خبراء الاقتصاد إن العقوبات الأمريكية بحاجة إلى وقت كي تظهر أثرها على الاقتصاد، لا سيما إذا واجهت إيران مشكلة في الاستيراد والنقل والحصول على المواد الأولية، ثم يمكن أن يظهر تأثير ذلك على الأسعار. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
4: وإلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 3 فلسطينيين استشهدوا في غارات إسرائيلية، ليرتفع عدد الشهداء في الغارات التي استهدفت مناطق عدة بمدينة غزة منذ صباح الاثنين إلى 5. من جهة أخرى، قالت لجان الصيادين بغزة إن البحرية الإسرائيلية اعتقلت 10 صيادين من بحر مدينة غزة ووسط القطاع.
5: في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي يستهدف في حي تل الهوى غربي مدينة غزة هذه السيارة المدنية التي كانت تقل مدنيين فلسطينيين. عدد من الشهداء نقل إلى مستشفيات المدينة على إثر هذه الغارة. رجال الدفاع المدني هنا يحاولون بطبيعة الحال أن يقوموا بعملية إطفاء للنيران التي اشتعلت بهذه السيارة، وعملية الإطفاء تكون معقدة بنظر إلى نقص الإمكانات لرجال الدفاع المدني. الشهداء الذين نقلوا من هذا المكان وفق وصف شهود العيان وفور وصولنا إلى هنا نقلوا أشلاء نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية العنيفة في هذه المنطقة.
6: احنا مارقين، احنا سكانها مارقين من هان يا عم، كنا نشتري من الدكانة من هان، ما لقينا غير السيارة حدا انخبط عليها صاروخ، حدا فتلت جثث.
5: هذه العمليات الهجومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي والخروقات التي تسجل بشكل يومي داخل القطاع هنا في عدة مناطق. هذه المنطقة الغربية تشهد باستمرار خروقات إسرائيلية على كذلك غرار المناطق الأخرى داخل القطاع. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
4: ونتابع آخر تطورات في قطاع غزة، ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. أهلا بك شادي، أبدأ معك من آخر التطورات الميدانية حتى هذه اللحظة في عموم القطاع.
7: تحية لك حسين. بالفعل تطورات ميدانية على وقع الخروقات الإسرائيلية المستمرة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، والخروقات الإسرائيلية تتصاعد في كل يوم. نتحدث اليوم عن حملة اعتقالات واسعة في صفوف الصيادين صباح هذا اليوم. البحرية الإسرائيلية لاحقت زوارق الصيادين في عرض بحر مدينة غزة ومنطقة الزوايدة في وسط قطاع غزة، واعتقلت 10 صيادين. حسب لجان اتحاد الصيادين، تحدث صباح اليوم عن اعتقال 10 صيادين، فيما أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل عن 7 من هؤلاء الصيادين، وتم اعتقال 3 منهم إلى منطقة غير معلومة حتى هذه اللحظة. وتطلق أيضا الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه مراكب الصيادين وخيام النازحين المنتشرة على طول الشريط الساحلي في شمالي قطاع غزة منذ ساعات الصباح. تطورات ميدانية أخرى أيضا في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال في المناطق الشرقية من مدينة غزة، شهد تنفيذ قصفا مدفعيا مكثفا وإطلاق نار في حي التفاح شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى إطلاق نار من قبل الآليات الإسرائيلية شرقي مدينة جباليا شمالي قطاع غزة ومدينة بيت لاهيا كذلك، فيما أطلقت المسيرات الإسرائيلية النار باتجاه منازل الفلسطينيين وخيامهم في محاولة لتفريغ المنطقة القريبة من الخط الأصفر وتوسيعها، وبالتالي إسرائيل لازالت تسيطر على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة وتلاحق الفلسطينيين في المساحة الضيقة في المناطق الغربية التي تنتشر فيها خيام النازحين. 3 أو 5 شهداء خلال 24 ساعة الماضية نتيجة هذه الخروقات الإسرائيلية، وتم تشييع شهداء الذين استشهدوا أمس في استهداف مركبة في وسط مدينة غزة. كذلك في جنوب قطاع غزة تستمر الخروقات الإسرائيلية حسين من خلال القصف المدفعي وإطلاق النار على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما توغلت عدد من الآليات في منطقة في شرق دير البلح تحديدا في وسط قطاع غزة وقامت بإطلاق النار باتجاه منازل الفلسطينيين، وأصيب عدد من الفلسطينيين تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، فيما وصلت المسيرات الإسرائيلية أيضا بإطلاق النار بصورة مباشرة وإطلاق القنابل الدخانية والقنابل المتفجرة القريبة من منازل الفلسطينيين في المناطق الشرقية التي توغلت فيها قوات الاحتلال صباح هذا اليوم في دير البلح وسط قطاع غزة. المسيرات الإسرائيلية لازالت تحلق بشكل منخفض في أجواء وعموم قطاع غزة وسط ترقب وخشية لدى الفلسطينيين من تصاعد هذه الخروقات الإسرائيلية وتصاعد الاستهدافات التي لازالت مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي. في كل يوم إسرائيل تصاعد من وتيرة الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مراكب الفلسطينيين وتستهدف خيام النازحين في المناطق الإنسانية المفترض أن تكون مناطق إنسانية. حتى هذه اللحظة إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار ولا تلتزم أيضا بالبروتوكول الإنساني الخاص بالمساعدات الإنسانية ومقومات الإيواء في قطاع غزة. ونحن
4: شادي على يعني وبهذا الشأن تحديدا نود السؤال بما يتعلق بالأوضاع الإنسانية الآن في قطاع غزة وما يدخل من مساعدات أيضا وكيف تم توزيعها.
7: بالفعل حسين، وفق البروتوكول الإنساني الموقع في اتفاق وقف إطلاق النار من المفترض أن تدخل 600 شاحنة إلى قطاع غزة من بينها أكثر من 50 شاحنة من الوقود، لكن حتى هذه اللحظة لا يدخل سوى 200 شاحنة منها 5 شاحنات وقود، وهذا لا يفي بالاحتياج الإنساني الكبير لسكان قطاع غزة. هم بحاجة بشكل يومي إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات، أكثر من 50 شاحنة وقود. هناك أزمة كبيرة في الوقود، أزمة في شح الزيوت وقطع الغيار التي شلت كل مقومات الحياة في قطاع غزة. قطاعات مهمة كقطاع الصحة الذي يعتمد على المولدات الصغيرة في عملها داخل مستشفيات قطاع غزة، قطاع النقل والمواصلات كذلك الذي يعمل أيضا بالوقود والزيوت وقطع الغيار، هذا غير متوفر في قطاع غزة. وهناك مركبات قد توقفت في الفعل، هناك سيارات إسعاف قد توقفت وخرجت عن الخدمة نتيجة عدم توفر هذه المستلزمات اللازمة لحياة الفلسطينيين. إسرائيل تفرض قيود مشددة على المعابر وترفض دخول هذه المهمة.
4: شكرا. إذن مراسل الجزيرة من مدينة غزة شادي شامية، شكرا جزيلا لك. والآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث قال مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جبل طاروسا غرب مدينة دورا جنوب الخليل لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين الذين وصلوا إلى موقع مستوطنة متسبي مكيدا الجديدة. كما هاجم مستوطنون قرية برقة شرق رام الله واعتدوا على أحد منازل الفلسطينيين. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين أضرموا النار في مسجد وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه في قرية بازاريا غرب نابلس. ومعنا من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار، أهلا بك معنا. ونبدأ مما قام به المستوطنون قبل قليل في بلدة بازاريا.
8: تحية لك حسين. بالفعل هو هجوم نفذه مستوطنون على قرية بزاريا إلى الغرب من نابلس شمالية الضفة الغربية فجر هذا اليوم، وأضرموا النيران عند أحد المداخل المؤدية إلى أحد المساجد في المنطقة. هناك خطوا شعارات عنصرية، وهذه الشعارات حملت رسالتين، الأولى للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية وللجيش، مفادها أنه كلما قام الجيش بإزالة بؤر استيطانية للمستوطنين المستوطنين وقام بملاحقتهم سيكون الرد أعمال شغب وأدرام النيران وحرق لممتلكات الفلسطينيين. والرسائل الثانية في الشعارات التي خطها المستوطنون هي للفلسطينيين بأنهم سيواصلون دفع الثمن وسيستمر المستوطنون في أعمال الشغب التي يقوموا فيها في مناطق الضفة الغربية. هذا تزامن أيضا مع حملة اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في محافظات طول كرم، جنين، نابلس ورام الله وبيت لحم والخليل جنوبي الضفة الغربية. خلالها قوات الاحتلال اقتحمت العديد من المنازل واعتقلت فلسطينيين وأصيب فلسطيني خلال عملية الاعتقال في منطقة البلدة القديمة بنابلس شمالي الضفة الغربية. وهذه الاعتداءات تأتي بعد يوم واحد أيضا من الإعلان عن تدشين مستوطنة متسبي مكيدال مقامة على قمة جبل طروسة غرب مدينة دورة جنوب الخليل. وزير المالية الإسرائيلي بسائل سموتريتش حضر هذا التدشين وكان له خطاب

0: إسرائيل وأن المنطقة باتت تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. أيضا في سياق التطورات الميدانية اليوم بدأت المدارس الخاصة في القدس إضرابا مفتوحا وحتى إشعار آخر، وذلك احتجاجا على أمرين. الأول هو التدخل الإسرائيلي في المناهج ومحاولة أسرلة هذه المناهج، وسنتحدث عن ذلك. والأمر الثاني هو رفض قوات الاحتلال الإسرائيلي منح تصريح وأذنات الدخول لمعلمين يحملون هويات الضفة الغربية ويقومون بالتعليم في مدارس القدس. فيما يتعلق بأسرلة المناهج، كان لجنة التعليم في الكنيست اجتمعت في 18 من شهر مايو من العام الحالي وتحدثت بشكل واضح عن النية المتعلقة بأسرلة هذه المناهج وتحويل هذه المناهج إلى إسرائيلية. وبالتالي نحن نتحدث ليس فقط عن رواية فلسطينية، الإسرائيليون يتحدثون بذلك. مديرة التعليم في منطقة القدس كانت تحدثت عن هذا الأمر بوضوح أيضا. ونتحدث نحن حوالي بحسب اللجنة الفرعية المتعلقة بالتعليم في الكنيسة عن حوالي 106,000 طالب يدرسون في مدارس القدس، منهم حوالي 20,000 طالب يدرسون في المدارس الخاصة. أسرلت المناهج حسين لا تعني تبديل المنهاج الفلسطيني بمنهاج إسرائيلي. الخطورة في المسألة هي ليست تبديل بقدر ما هو الحديث عن تغيير وتحريف في الرواية الفلسطينية، الجانب المتعلق بالتاريخ والجغرافيا، كيف يعرف الاحتلال، كيف يتم الحديث عن القدس، كيف يتم الحديث عن نكبة 48 وكل هذه التفاصيل. ذلك محاولات إسرائيلية لطمسها ولتغييرها، وبالتالي الخطورة تتعلق بحرف الرواية التاريخية والجغرافية الفلسطينية. لذلك الفلسطينيون ينظرون إلى هذا الأمر بخطورة، وأعلن عن الإضراب الشامل حتى إشعار آخر في المدارس الخاصة بالقدس هذا اليوم مع بداية العام الدراسي. حسين،
1: شكرا. إذا كنت معنا من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار، شكرا جزيلا لك. أعلنت الحكومة النيبالية ارتفاع عدد القتلى نتيجة الفيضان الذي ضرب شمال البلاد إلى أكثر من 900، بينما تجاوز عدد المفقودين 4,200 شخص. وتوقع الجيش النيبالي استمرار عمليات البحث عن ناجين من كارثة الفيضان عدة أيام، وذلك في ظل صعوبات الوصول للمناطق المنكوبة. ومعنا من مدينة بتر شمال نيبال مراسل الجزيرة سامر علاوي. أهلا بك سامر. سامر، يعني تفاصيل هذه الحادثة أكثر معك، تفضل.
2: نعم، هناك عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة في شمال نيبال عن ناجين، وكذلك إجلاء الجثث من المناطق المنكوبة. عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 11,800 شخص بحسب البيانات الرسمية، من بينهم 253 أجنبيا. هناك في مراكز الإيواء في مناطق مختلفة حول المناطق المنكوبة يقدر عددهم بأكثر من 3,000 شخص. العمليات مستمرة، وحتى الآن هناك في هذه القاعدة العسكرية يوجد هناك الطائرات العمودية ما زالت تنقل الذين يتم إنقاذهم، وكذلك الجرحى والمصابين و كذلك الجثث في هذه القاعدة العسكرية التي حولها الجيش إلى مركز للبحث والإنقاذ عن الناجين. في يوم أمس هناك عثر على 24 جثة في منزل واحد بمنطقة قريبة من هذه المنطقة، وهناك حديث عن عدد من المفقودين الأجانب عثر عليهم، لكن لم توضح جنسيتهم باستثناء اثنين أستراليين. عمليات الإغاثة ما زالت كذلك متواصلة، ووصل اليوم عدد من الشاحنات من دول أجنبية، وكذلك فرق للإنقاذ وصلت إلى هذه المنطقة. ونحن نتحدث الآن على مرور أسبوع على الكارثة، لكن يبدو أن المشكلة ستطول ومرشحة وأعداد الضحايا مرشحة للازدياد. عملنا تقرير يجمل هذه الأمور كلها نقدمه لكم.
3: أعداد متزايدة من ضحايا فيضان شمال نيبال تنقل بطائرات عمودية، حيث أعلنت الحكومة عن تضاعف أرقام المفقودين خلال 24 ساعة. أما من يجليهم الجيش من المناطق المنكوبة فما زال الرعب يخيم على وجوههم

0: يتوقع العسكريون استمرار وتيرة عمليات البحث والإنقاذ أياما عدة.
1: قوات من الجيش والشرطة تجلي المنكوبين من مديرية راسوا وبتراواتي أكثر المناطق المتضررة من الفيضان، والمنكوبون يصلون في حالة رعب وصدمة بسبب فقدانهم أقرباءهم، فمنهم من فقد أطفاله أو والديه وربما كل الأسرة.
0: تدمير الطرق والجسور من شأنه مفاقمة الأزمة الإنسانية بحسب تصريحات مسؤولين نيباليين، يضاف إلى إنذارات متكررة من خطر فيضانات جديدة. وهنا لجأت مؤسسات دولية إلى تقديم الدعم للمؤسسات المحلية التي تنسق مع الجيش للوصول إلى المنكوبين.
2: لا يمكننا الوصول إلى كل مكان حتى الآن بسبب تدمير الطرق، وهذا مصدر قلق كبير لنا. نريد الوصول في أقرب وقت ممكن. علينا أولا أن نضمن أن الطريق مفتوح حتى يمكننا إيصال الطعام.
0: توقعات واسعة باستقبال أعداد كبيرة من المنكوبين عند فتح الطرق المدمرة دفعت مؤسسات مدنية وعسكرية للتعاون في تحويل هذا المبنى إلى مستشفى ميداني ومأوى للناجين. أما أمبيكا ورغم فقدانها الاتصال بكامل أسرتها في مدينة رسوة المنطقة الأكثر تضررا بالفيضان، فقد هبت لمساعدة المنكوبين الذين ينقلون إلى مركز الإيواء، وهو أحد ثلاثة ملاجئ تقام في بلدة بتر.
3: الوضع هنا مرعب أكثر مما نتصور، لكن النيباليين أقوياء، وتوفير الطعام أهم الاحتياجات، والوضع يتحسن ولا يمكننا الشكوى حاليا. أما ما يساعد المنكوبين فهو رؤية غيرهم يهتم بهم من خلال تقديم المستلزمات الأساسية وإشعارهم بروح التضامن.
0: تنصب جميع العمليات على الإغاثة العاجلة والبحث عن أحياء بعد 5 أيام من كارثة الفيضان، لكن هيئات إنسانية تخشى تفاقم الأزمة الإنسانية إذا ما استمر الوضع على حاله وسط ضعف المساعدات.
4: لم تشهد نيبال كارثة بحجم ما تسبب فيه الفيضان شمالي البلاد. وفق تأكيدات الجهات الرسمية فأعداد الضحايا في ارتفاع مستمر، زيادة على التداعيات الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى. سامر علاوي، الجزيرة، بتر، شمالية نيبال.
5: وبالعودة إلى بتر شمال نيبال ومراسل الجزيرة سامر علاوي. سامر، يعني بما يتعلق بالجهود يعني الدولية للمساعدة في هذه الكارثة، يعني تحدثت عن جزئيات وصول مساعدات وأيضا فرق إنقاذ، لكن عمل هذه الفرق وتوزيع هذه المساعدات على الأرض كيف يبدو؟
4: في الحقيقة أن الجيش يحتكر عملية الإغاثة وإيصال المساعدات، وذلك بسبب رداءة الطرق أو انقطاع الطرق بالحقيقة إلى المناطق المنكوبة. نحن الآن في طريقنا إلى هذا المكان وجدنا قافلة من الشاحنات للمساعدات القطرية وصلت إلى هذه المنطقة، ولكنها متوقفة لحين إيصالها إلى المناطق المنكوبة والمتضررين. هناك أكثر من 10,000 من الذين تم إنقاذهم موجودون في هذه المنطقة، فيهم 3,000 فقط في مراكز الإيواء، والآخرين في عند أناس ولم يفضلون عدم الوصول إلى هنا، أو أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مراكز الإيواء أو لا يرغبون في ذلك. حجم الكارثة كبير جدا. عندما تتحدث الوكالات الدولية بأن هناك أكثر من 90,000 متضرر مباشر، بمعنى أن هؤلاء المتضررين المباشرين فقدوا منازلهم، فقدوا أماكن إيوائهم. هناك آلاف من الأشخاص ما زالوا مفقودين غير الذين تتحدث عنهم السلطات النيبالية، وهم وتقدرهم 4,000 شخص، لكن المنظمات الأهلية تقدرهم بالآلاف أو أحيانا بعشرات الآلاف، وبذلك فإن الكارثة كبيرة. المشكلة هنا في السياسية تتدخل برفض أي مساعدات ذات طابع عسكري، بمعنى طائرات عمودية وغير ذلك، لكن الحكومة النيبالية قبلت بمساعدات أجنبية محدودة لتحديد هوية الأشخاص الذين

0: قتلوا أو الذين يعثر على جثثهم، والبحث والإنقاذ بطريقة غير مباشرة، بمعنى أن لا يوجد هناك قوات أجنبية تنزل على الأرض للبحث عن الأشخاص، وعندنا نحن نتحدث عن عدة مئات من الأجانب.
1: أشكرك. إذن كنت معنا من نيبال سامر علاوي مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. حثت واشنطن مجموعة العشرين على الانضمام إلى حملتها الاقتصادية ضد إيران خلال اجتماعات وزراء مالية المجموعة في أشفيل بولاية نورث كارولينا. كما تناولت النقاشات قضايا النمو الاقتصادي العالمي وتفاقم الديون الحكومية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
2: أجندة اقتصادية مثقلة بالتحديات أمام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تتصدرها إيران والاختلالات التجارية وأزمة الديون، في حين يبقى تحفيز النمو العالمي العنوان الأوسع للاجتماعات. وفي ملف إيران الذي عاد إلى واجهة التصعيد العسكري، تدفع واشنطن باتجاه توسيع نطاق الضغوط الاقتصادية، وتقول إن نجاحها ليس رهنا بتجاوب الصين، وإنها تؤتي ثمارها وتؤلم إيران.
3: إذا نظرتم إلى ما قالته القيادة السياسية الإيرانية خلال الأيام العشرة الماضية، فسترون أنهم في صدمة من وضع اقتصادهم. نشهد طوابير أمام محطات الوقود، ولذلك أعتقد أنهم يصعدون عسكريا لأنهم يخسرون اقتصاديا.
2: وبجانب الضغط الاقتصادي، يؤكد البيت الأبيض الجزيرة أن أمام الرئيس الأمريكي جميع الخيارات، وأن على إيران أن تختار بين الدمار والرخاء.
4: إيران في عزلة اقتصادية، ويمكن أن تزدهر اقتصاديا إذا تخلت عن طموحاتها النووية، والرئيس ترامب أمامه جميع الخيارات للتعامل معها.
2: وتزامنا مع اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، رحب الاتحاد الأوروبي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.
5: سنبحث مع وزارة الخزانة والإدارة الأمريكية ما تعتزمان القيام به بشأن إيران. فرنسا والاتحاد الأوروبي فرضا ضغوطا اقتصادية قوية على إيران لسنوات، نريد أن يستمر الضغط الاقتصادي القوي على طهران.
2: ومع استمرار التوتر الأمريكي الإيراني، تزداد الضغوط على معدلات النمو في العديد من اقتصادات العالم، مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض واستمرار حالة عدم اليقين، وهو ما يضع صناع السياسات أمام معادلة صعبة بين احتواء التضخم والحفاظ على زخم النمو.
6: بين تجديد الخناق الاقتصادي على إيران ومحاولة إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية مع الصين، تختبر اجتماعات أشفيل قدرة واشنطن على تحويل أجندتها إلى توافق أوسع داخل مجموعة تضم اقتصادات تتباين مصالحها وأولوياتها. إيهاب العبش، الجزيرة، أشفيل، نورث كارولينا.
1: مشاهدينا رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز في وضع جيد، وإن معدل عبور السفن هو 30 كل ليلة. وكان ترامب قد قال إن واشنطن ستضرب إيران بشدة، وإنها سترد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يدرس شن ضربات محدودة في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها المخصصة لمهاجمة السفن. من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. وفي تطور آخر، قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية إن ناقلة نفط أفادت بتعرضها لضربات بثلاثة مقذوفات مجهولة خلال عبورها مضيق هرمز، وذلك على بعد 17 ميلا بحريا شرق مدينة خصب بسلطنة عمان. وفي الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن مستوطنين أضرموا النار في مسجد وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه في قرية بزاريا غرب نابلس. وأرحب بمراسلي الجزيرة من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، وأيضا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكما. أبدأ مع بابا ولد حرمة في طهران، ما الجديد من تصريحات إيرانية؟
7: نعم، آخر التصريحات هي تلك التي أدلى بها الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، جدد خلال كلمة له في قرغيزستان مشاركا، وهو يشارك هناك في قمة مجموعة شانغهاي للتعاون، جدد استعداد بلاده للعمل بمذكرة التفاهم إذا التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بها. وألقى بازشكيان باللائمة على الولايات المتحدة في وقف العمل بتلك المذكرة، قال إن واشنطن لم تلتزم بها سوى 3 أسابيع، ثم بدأت بعد ذلك في انتهاكها وبكذلك المبالغة في المطالب. يقول بازشكيان إن لبلاده سجلا مشرفا فيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات بالاتفاقيات، ويقول إن تلك المذكرة جاءت نتيجة 3 شهور من التفاوض ومن جهود الوسيطين بالتحديد الباكستاني والقطري. يجدد بازشكيان أن بلاده ستفي بالعمل بمذكرة التفاهم شرط أن تلتزم بها الولايات المتحدة الأمريكية. ومذكرة التفاهم في نظر بازشكيان وعدد آخر من المسؤولين الإيرانيين تمثل نصرا سياسيا، يصفونها بأنها تحقق لإيران حقوقها وتعيد لها حقوقها وفق تقديرهم، غير أن نقض الولايات المتحدة لها وعدم العمل بها هو ما يولد هذه الأزمة الحالية، وهو ما يعيد التوتر والنزاع إلى المنطقة. بالنسبة للوضع الاقتصادي وفيما يتعلق بهذه المخاوف وتأثيرات العقوبات الاقتصادية الأمريكية، كان هناك تصريح من طرف محافظ البنك المركزي الإيراني. يقول محافظ البنك المركزي الإيراني إن انخفاض قيمة العملة المحلية ناجب عن أسباب نفسية جراء هذه العقوبات والتأثر النفسي بها، بدل أن يكون نابعا من حقائق اقتصادية أو مالية بحد ذاتها أو حقائق اقتصادية أو مالية صرفة. يقول إن بلاده لديها احتياطها من العملات الصعبة، ويقول كذلك إن بلاده تواصل كسب وجني مواردها وكسب العملات الصعبة. ويقول إن الاقتصاد الإيراني وعكس ما يروج له الأمريكيون بعيد من الانهيار. فيما يتعلق أيضا بذلك الهجوم الذي كان على جزيرة لاراك أول البارحة، كانت هناك هذه الرسالة، هذا البيان من البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، تلقي هذه البعثة باللائمة على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل، فيما تقول إنه انعدام للاستقرار في المنطقة، وتؤكد أن تلك الهجمات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتحمل واشنطن المسؤولية عنها ومن تصفهم بالمتواطئين والمتحالفين مع الولايات المتحدة.
1: شكرا. إذا مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. أعود إلى مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد هزيم، أهلا بك من جديد أحمد. أحمد، يعني آخر التصريحات الأمريكية.
8: حسين، التصريحات الأمريكية تصب في اتجاهين، هناك محاولة أمريكية لحشد دولي وتشكيل حشد دولي للضغط أكثر على الاقتصاد الإيراني وخنقها ماليا، وهذا ما يحاول القيام به وزير الخزانة الأمريكي أثناء اجتماعاته مع نظرائه من وزراء المالية في مجموعة 20، واستطاع إقناع الجانب الأوروبي بالمضي قدما مع الجانب الأمريكي في هذه الحملة التي تهدف إلى خنق الاقتصاد الإيراني والتأثير على القادة وصناع القرار الإيرانيين. وهذا ما تحدث به وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عندما قال من أن الغاية الأمريكية ليس انهيار الاقتصاد الإيراني كليا، إنما خلق ألم اقتصادي لدى الإيرانيين ليضغط بذلك على صناع القرار ويعيدهم إلى رشدهم حسب تعبيره، وأنه في النهاية ستحقق هذه الحملة غايتها سواء على المدى الأسابيع القليلة المقبلة أو حتى ربما على مدى الشهور القليلة المقبلة. وهناك دائما حسين التلويح بالخيار العسكري، تسريب لموقع أكسيوس تحدث أن القيادة المركزية وضعت أمام البيت الأبيض خطة لاستهداف ما عادت إيران بناءه من منظومات ورادارات للرصد والمراقبة على سواحلها المطلة على مضيق هرمز وفي جزرها الواقعة في المضيق، والتي تحاول بها رصد السفن التي تعبر المسارين الدولي والذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية والذي تحمل

0: فيه الآن القيادة المركزية، وتعبر فيه حسب الرئيس الأمريكي معدل 30 سفينة وناقلة نفط وغاز كل ليلة. القيادة المركزية تريد أن تقضي على هذه القدرات الإيرانية، خصوصا وأنها في بيانات وتصريحات سابقة لقائدها كانت تقول من أن عملية تدشين هذين المسارين تمت أولا بإعماء إيران عبر القضاء على قدراتها للرصد والمتابعة ومنظومات الرادار التي لديها لمراقبة حركة الملاحة عبر المضيق، ومن ثم عملية معقدة للغاية لنزع الألغام من مياه مضيق هرمز تمت بنجاح. قبل نحو أسبوعين تم الإعلان عن أن هذه العملية تمت بنجاح وبجهد أمريكي تقريبا صرف، كما كان يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الآن الولايات المتحدة لا تريد لإيران إعادة بناء هذه القدرات وإعادة تشكيل تهديد ضد الملاحة عبر هذين المسارين، وهذا ما أدى إلى الضربة الاستباقية على جزيرة لارك، والتي قالت القيادة المركزية أنها استهدفت قوات للحرس الثوري الإيراني كانوا يعتزمون نشر ألغام في مضيق هرمز، وأن هذه الضربة الاستباقية جاءت لإزالة هذا التهديد الإيراني عن حركة الملاحة عبر هذا المضيق. الآن السؤال الذي يبقى مطروحا هنا في الداخل الأمريكي، متى سيتم تحقيق هذا الضغط الاقتصادي وحتى بالتلويح العسكري لإجبار إيران على التخلي عن هذه الورقة، أي ورقة مضيق هرمز؟ الرئيس الأمريكي يجاوب أنه بنهاية هذه الحرب الحصار البحري والعقوبات المالية والاقتصادية ستؤدي إلى نتيجة، وستسيطر الولايات المتحدة بشكل كامل ونهائي على مضيق هرمز بأكمله.
1: شكرا. إذا كنت معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، شكرا جزيلا لك. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أحبطت محاولة إيرانية لإطلاق ألغام بحرية في مضيق هرمز. الضربات التي استهدفت جزيرة لاراك تأتي بعد حديث الرئيس دونالد ترامب عن ارتفاع حجم النفط المنقول بحرا عبر هرمز. في التقرير التالي نقف على ما تقوله إيران والولايات المتحدة بشأن الوضع في هرمز.
2: بعد حالة الشكوك والتوجس المتبادلة في مضيق هرمز والتي رافقت أسابيع من الهدوء ودون مؤشرات عسكرية مسبقة تشي بتصعيد وشيك، القيادة المركزية الأمريكية تشن ضربات وصفتها بالمحدودة والدقيقة، والهدف جزيرة لاراك الإيرانية. تقول واشنطن إن الضربات أجهضت محاولة إيرانية لإطلاق صواريخ أرض بحر تحمل ألغاماً، مشهد بات يفرض أسئلة ملحة، أهمها ما الذي تكشفه جولة التصعيد هذه، ولماذا قررت إيران في هذا التوقيت زرع ألغام في المضيق كما تتهمها واشنطن؟
3: الاستهداف لارك هو يهدف اليوم تغيير الاستراتيجية الأمريكية من استراتيجية الردع العقابي إلى استراتيجية فعلا المنع قبل أن يحدث هذا الأمر. يعني اليوم إذا أطلقت إيران الألغام إلى البحر هو مكلف وأصعب نزعها من البحر بدل أن تضرب المنصة على جزيرة لارك.
2: ما حدث ليلة 31 من أغسطس لا يقول القصة كاملة، جزء من الصورة الميدانية بدأ يرتسم ليلة 7 من يوليو الماضي. هاجمت إيران 3 ناقلات نفط وغاز طبيعي قبالة سواحل عمان. بعد ذلك بساعات أطلقت القيادة المركزية الأمريكية حملة جوية مكثفة استمرت نحو أسبوعين. وقعت سواحل إيران الجنوبية تحت وطأة غارات مستمرة هدفت لتقليص قدرة إيران على تعطيل الملاحة في المضيق وفق ما تقول واشنطن. لم يكن البر الإيراني هدفاً لوحده، توسعت الضربات الأمريكية لقوس الجزر الإيرانية الواقعة على جانبي المضيق وقوس ثان للجزر الأكثر قربا من مسارات الملاحة شرقا. لم تبدو الضربات في حينه ذات قيمة استراتيجية كبيرة، فالمواقع عينها تقصف يوميا، ولن يتكشف الأثر الميداني لتلك الضربات إلا بحلول منتصف أغسطس الحالي.
4: The attacks that took place الضربات التي وقعت في يوليو الماضي صممت لإضرار أنظمة الرادارات التي تتيح لإيران رصد السفن التي تعبر المضيق. أما الضربات على لارك فصممت لتقليص قدرة إيران على زرع الألغام أو إرسال قوارب سريعة لمهاجمة السفن التجارية.

0: ريا.
1: وبمرور 6 أشهر على تاريخ بدء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، أعلن الجنرال برادلي كوبر قائد القيادة المركزية أن قوة من النيفي سيلز نفذت عملية في مضيق هرمز لتنظيفه من الألغام التي زرعها الحرس الثوري.
2: إنه إنجاز لافت جداً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العملية تمت في منطقة قتال النشط، وهي خطوة غير مسبوقة تاريخياً، حيث لم يكن من الممكن قبل اليوم نزع الألغام في مياه تشهد نزاعاً. لذا فإن تنفيذ تلك المهمة هو إنجاز يحسب للولايات المتحدة، لكننا نتوقع أن تستمر إيران بمحاولات للسيطرة على المضيق.
1: أما الرواية الإيرانية فتقول غير ذلك. بالنسبة لطهران، المضيق مغلق إلا لإبحار السفن التي تنسق المرور مع بحرية الحرس الثوري.
3: ترامب ينشر أخباراً كاذبة. أمس قال إن المضيق مفتوح وإن الألغام قد تم تفكيكها، واليوم سمعنا عن معلومات تقول إن لغماً بحرياً انفجر بناقلة ضخمة. أعتقد أنهم يحاولون استخدام تلك الشائعات للتأثير على الأسواق.
1: وهذه الرواية تفرض سؤالاً: إن كان المضيق مغلقاً والمسار الجنوبي غير سالك، لماذا قررت إيران إعادة زرع ألغام بحرية؟ ولماذا تعرض عن استهداف القطاع البحرية العسكرية الأمريكية؟
2: أعتقد أنه لو سنحت لإيران الفرصة لاستهداف السفن العسكرية الأمريكية لما ترددوا في القيام بذلك. وحقيقة أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ أي استهداف من هذا القبيل، فذلك يعني أن الولايات المتحدة قد قوضت إلى حد كبير القدرة العسكرية الإيرانية على الرصد وتتبع أي حركة بعيداً عن حدودهم.
3: ترامب يحاول تصعيد الوضع عسكرياً في مضيق هرمز، فمقابل الحصار ومنع إيران من تصدير نفطها، ترد إيران باستخدام القوة العسكرية لاستهداف السفن التي تتبع للولايات المتحدة. وإذا أرادوا وقف إيران من تصدير نفطها، فلن تتمكن الدول الأخرى من تدبير النفط.
1: وبين الروايتين الأمريكية والإيرانية بات من الواضح أن كلا الطرفين استعدا للحظة السجال الميدانية. واشنطن تقول إنها قطفت ثمار تعمية رادارات المراقبة وتوجيه الذخائر ومنصات إطلاق الصواريخ والمسيرات الإيرانية وسيرت ممراً آمن، بينما تؤكد إيران أن قبضتها على المضيق لا تزال قائمة.
4: وينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا معنا السيد سيرجيو دالابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكما. وأبدأ معك سيد سيرجيو، يعني بما يتعلق بالرد الأمريكي، يعني هناك توعد من قبل الرئيس دونالد ترامب كان في الساعات الماضية بضربة قوية من الولايات المتحدة ضد إيران، لكن هذه الضربة لم تحدث حتى الآن. متى من المتوقع أن تحدث؟ وأيضا شكل الاستراتيجية التي ستتبعها الولايات المتحدة؟
5: إذا ما تابعنا طريقة رد الرئيس الأمريكي على حالات كهذه، حيث تقوم إيران بالهجوم على إحدى قواعدنا في هذه الحالة في الأردن، فالولايات المتحدة قامت بالرد بطريقة قوية، وهي تحدد ذلك في المكان والزمان، والرئيس ترامب بالتحديد هو من يحدد ذلك. وإن قال إنه سيكون هناك رد انتقامي، يمكن أن نتوقع له أن يأتي في المستقبل القريب جدا. الهجمات من إيران لا يمكن أن يسمح لها بأن تحدث، لأنها تؤدي إلى استنتاجات خاطئة بأن الولايات المتحدة ليست لديها العزيمة للاستمرار. إذن طالما أن إيران مستعدة للهجوم علينا، فإننا مستعدون أيضا لتقديم الردود العسكرية والانتقام على ما يقومون به.
4: كيف سيكون؟ هل سيتم اتباع نفس الاستراتيجية؟ يعني أتحدث عن الاستراتيجية هنا، أم أن هناك تحول ربما في شكل الردود الأمريكية على ضربات متتالية وبحدة أقل ربما؟
5: من الصعب

0: لي أن أجزم بالضبط بشأن هذا الرد وكيف سيتم، لأنني ليس لدي هذه المعلومات، ولكن النمط هو أنه إذا ما الرئيس ترامب قال أنه سوف يقوم بالرد فسيقوم بالرد، هذا كان الحال دائما، وأنا متأكد أن هذا سيحدث مرة أخرى على الأرجح. ولكن جزء من ديناميكية الحرب هو أنه لا تقول للعدو ما الذي ستفعله ومتى، فنحن نعتمد على عنصر المباغتة، وبالتالي فإن إيران عليها أن تجهز نفسها لنوع ما من الرد فهو آت لا محالة.
1: أنتقل إلى الدكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أهلا بك من جديد دكتور. بما يتعلق يعني بتصريحات الرئيس بازشكيان عن العودة إلى مذكرة التفاهم، وهو الآن يعني يدعو أيضا إلى العودة إلى التفاوض، في هذه المرحلة تحديدا العودة إلى التفاوض هل هي ممكنة؟
0: في حقيقة الأمر أولويات إيران هي المشاركة في الدبلوماسية، ولكن كان هذا ممكنا أم لا هذه مسألة أخرى. من خلال ما نسمعه من الولايات المتحدة فهذا لا يبدو أنه ممكن في الوقت الحاضر، ولكن إيران تتحدث مع عمان لوضع الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز ومع الوسطاء الإقليميين للقول بأننا نحاول أفضل ما بوسعنا، والولايات المتحدة قامت بهذا العدوان والآن هي ليست مهتمة بالدبلوماسية، لأن الولايات المتحدة تريد أن تتوصل إلى اتفاقية تكون على بنودهم وشروطهم، وهذه تفسر في طهران بأنها استسلام، وهم يريدون إعادة كتابة مذكرة التفاهم، هذا أمر غير مقبول لطهران، ولكن إيران تريد العودة إلى مذكرة التفاهم ذاتها، ولكن هذا يوضح البنود وخاصة البند الخامس. الآن نرى عملية بأنه لا طرف من الطرفين يظهر بأنه في عجلة من أمره، هذا أمر ملح يبدو أنه وجد في الماضي، ورأينا من خلال الوساطات الإقليمية فهم الآن يملؤون هذه الفجوات الطارئة. على سبيل المثال ما حدث مؤخرا، وقد قامت الولايات المتحدة بالهجوم على الساحل الجنوبي لإيران، إذن فهذه الاشتباكات متوقعة، الرئيس قال سيحدث هذا في المستقبل، ولكن النقطة هي هل الولايات المتحدة مستعدة لحرب إقليمية أوسع أم لا؟ إيران تعلم أن الولايات المتحدة كانت تستنفذ دفاعاتها وأجهزة الاعتراض والصواريخ الاعتراضية، إذن فلان هم ليسوا مستعدين لذلك، إذن إذا ما صعدوا بطريقة عمودية على مستوى أعلى فهذا قد يتسبب لهم بالمشاكل. المشكلة أو الفكرة هي أن ترامب يضرب أنه ليس في عجلة من أمره ولا يريد الانتقال إلى اتفاقية بطريقة سريعة، ولكن من خلال هذا الحصار الاقتصادي والتحركات العسكرية والأنواع المختلفة من الرسائل التي نراها من الولايات المتحدة كلها تشير إلى أنه غاضب ومحبط بشأن الحل، وأنه غير قادر على جعل إيران تظهر المرونة التي يريدها هو من خلال وضع الضغوط الاقتصادية والعسكرية والسياسية، وهو يحاول أن يستخدم عدة طبقات من الاستراتيجية لخلق إيران والضغط عليها، ولكن هذا لا يؤتي بثماره إلى الآن، ولهذا نرى هذه التناقضات والرسائل المختلفة.
1: لكن دكتور يعني بما يتعلق بالمفاوضات والعودة إلى هذه التفاوضات إذا ما جرت بالفعل، يعني الضغوط الأمريكية العسكرية والاقتصادية هي تؤثر على الداخل الإيراني، هل من تنازلات جديدة لربما تقدمها الحكومة في طهران أو الرئاسة؟
0: في حقيقة الأمر هذه الحرب هي ليست صراعا عسكريا فحسب، بل لديها مكونات أخرى، هناك الجانب الاقتصادي والذي يتعامل مع المقاومة، إذن فهذه معركة ثبات ومقاومة بين الطرفين. ترامب يقول أنا لست في عجلة، وإيران تقول نحن مستعدون لاستيعاب الضغوط، إذن إيران تريد أن تظهر بأنها قادرة على الاستيعاب لهذه الضغوط أي المقاومة والثبات، ولكن هذا لن يتوقف عند هذا الحد. إيران تقول إذا ما استمر هذا النمط لمدة طويلة فلن نجلس ونراقب ونعاني، بل سنحاول أن نفرض كلفة على الولايات المتحدة. والمكون الآخر هنا

0: والردع أي أن إيران يريد أن تفرض كلفة على الولايات المتحدة بغية جعل هذه الأهداف والاستمرار بالوضع الحالي مكلفا للولايات المتحدة. إذا عندما يكون هناك ثبات وردع معا فإن إيران تعتقد بأن هذه هي الصيغة التي تنهي هذه الأعمال العدائية وللتوصل أيضا إلى إطار متوازن يمكن أن يدوم لمدة من الزمن.
1: سيد سيرجيو، يعني بما يتعلق بمتابعة التصريحات الإيرانية على رئيس الرئيس مسعود بشكيان، هناك رغبة بالتفاوض وهناك رغبة بالعودة إلى يعني مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة اليوم ومع ضغطها الاقتصادي والضغط العسكري في المضيق أيضا، هل من الممكن أن يفكر الرئيس الأمريكي في هذه المرحلة تحديدا إلى الذهاب والعودة إلى طاولة المفاوضات، أم أنه لسه يعني ما زال مبكرا أن نتحدث في هذا الشأن؟
0: بالنسبة للأهداف الأساسية للولايات المتحدة وهي فتح مضيق هرمز بدون وجود أي رسوم والتوصل إلى مكان ومرحلة يمكن أن نتوصل فيها إلى أن لا تكون إيران نووية وليس لديها قدر على تخصيب اليورانيوم. السيد داريني يقول إنه هناك محاولة لتدويل هذا الصراع ومده إلى مضيق باب المندب، وهم يريدون إغلاق مضيق هرمز ويريدون إدامة الحرب. هذه هي الأهداف. نحن الآن لن نسمح لهذا بأن يحدث، ولقد سبق أن كان هناك مستوى من السيطرة على مضيق هرمز كما كان الحال قبيل 28 من فبراير شباط. هل هذا يتم؟ كلا. ولكن هل نحن قادرون على إخراج النفط من الخليج والمضيق؟ نعم، ونحن نستخدم جيشنا وقوات المارينز والبحرية والقوات الجوية لتحقيق ذلك. الإيرانيون يريدون إعاقة هذا، وقد أظهروا هذا من خلال محاولتهم لإطلاق الألغام باستخدام السبل التي تهدف إلى زرع الألغام في المناطق التي نزعنا منها الألغام. إذن هذا لن يحدث. وفيما نتحسن في فرض المزيد من السيطرة على المعبر الجنوبي لمضيق هرمز سوف نزيد تدفق النفط وخروجه من المنطقة. إذا نريد أن نرى إيران تتوقف عن مضايقة دول الخليج وأن تتوقف عن فرض إرادتها وضغوطها الاقتصادية ورغبتها بتدمير الاقتصادات لدول الخليج والعراق وأيضا الآثار على العالم، لأنه إذا ما أردتم أن تروا النتائج انظروا إلى أفريقيا التي تعتمد على الأسمدة وبعض الدول الأخرى التي تعتمد على منتجات وسلع أخرى تخرج من المضيق. إذن لن نسمح لهذا بأن يحدث، وسنقوم بدورنا في إعادة فتح المضيق، وربما في مرحلة ما إذا ما إيران كانت مستعدة للوصول إلى هذه الفكرة بأن المضيق سيبقى مفتوحا سنكون عندها في وضع أفضل، وإلا فإن هذا الوضع سيستمر. إذا ما أرادوا العودة إلى بعض النقاط التي تم الحديث عنها في إطار مذكرة التفاهم فعليهم أن يفتح المضيق، وعندها نتحدث عن المفاوضات المتعلقة ببرنامج إيران النووي.
1: دكتور عباس، يعني بما يتعلق بما تقوم به يعني طهران أيضا، يعني هي ترغب بالتفاوض لكنها بالفعل تقوم ببعض الأمور على الأرض وعلى الميدان، منها مضيق هرمز، زرع الألغام، وأيضا بما يتعلق بالتهديد بمضيق باب المندب. يعني كيف يتم الموازنة ما بين هذا وهذا؟
0: أميل إلى القول بأن إغلاق مضيق هرمز أو حتى التهديد بشأن إغلاق مضيق باب المندب هذا ليس هدفا بل هو أداة وورقة، وهذا هو خطأ الولايات المتحدة. فهم يخطئون بالأدوات ويخلطونها بالأهداف، أي الأهداف والأدوات فهما منفصلان عن بعضهما، ولكن نقول إن هذا يعتبر أداة فقط. سينجح هذا أم لا هذه مسألة أخرى. وهذا فشل في أن يجعل إيران تستسلم. إذن فإيران تقول بوضوح هنا بدون أي غموض بأننا مستعدون للعودة إلى مذكرة التفاهم. هذا ليس اتفاقية أحادية تأتي بها إيران من طهران إلى الطاولة، بل هو أمر تم تداوله وتوقيعه من قبل رئيسي البلدين. ولكن الولايات المتحدة تقول دعونا نعيد كتابته بطريقة مختلفة جديدة. إذن هذا يعتبر الخوض في مفاوضات لمدة طويلة، ويوم غد يقولون دعونا نعيد التفاوض، فهذه ستكون عملية لا نهاية لها وحلقة مفرغة. ولهذا الولايات المتحدة لا تسعى لاتفاقية سلام مع إيران، ولكن احتواء وضعف إيران. ولكن كما قلت آنفا، إذا ما الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، فإن مضيق هرمز يمكن إعادة فتحه ويمكن أن نعود إلى المسار.
1: عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول أيضا لضيفي هنا في الاستوديو السيد سيرجيو دالابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، شكرا جزيلا لكما. بعد أسبوع على فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، تتجه الأنظار إلى تأثير العقوبات على الأسواق والأسعار ومدى توفر السلع المستوردة خصوصا. مراسلنا عمر هواش رصد من أحد أسواق طهران المشهد وتأثير العقوبات والحصار على السلع والأسعار.
2: بعد أسبوع من فرض العقوبات الأمريكية الجديدة ومع استمرار الحصار البحري، نزور إحدى أسواق طهران لنطلع على توفر السلع وأسعارها. هنا لا تلمس شحا في السلع الأساسية مع ارتفاع أسعارها بشكل واضح. تقول وزارة الزراعة الإيرانية إن أسعار الخضار والفواكه ارتفعت خلال هذا الصيف نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج والتعبئة والتغليف، لا سيما بعد استهداف المصانع البتروكيماوية خلال الحرب.
3: الأسعار ارتفعت جدا مؤخرا وتقلصت القدرات الشرائية للمواطن، ولم أتمكن من شراء ما أريد.
2: أولى أثار العقوبات الأمريكية الجديدة انعكس على أسعار السلع التي تستورد من الخارج كالمنتجات الصحية والمنظفات والقطع الكهربائية، وهذا الارتفاع نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال الإيراني الذي ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5%. العقوبات الأمريكية لا تستهدف إيران فحسب، بل الشركاء الاقتصاديين. على سبيل المثال، انقطاع التجارة الإيرانية مع الإمارات أثر أيضا على أسعار السلع الكهربائية التي أيضا تستورد من الخارج مع مخاوف من شحها في المستقبل.
4: أسعار المعادن ترتفع مع ارتفاع سعر الدولار، وهذا ينطبق على كل ما هو مستورد.
2: ويقول خبراء الاقتصاد إن العقوبات الأمريكية بحاجة إلى وقت كي تظهر آثارها على الاقتصاد، لا سيما إذا واجهت إيران مشكلة في الاستيراد والنقل والحصول على المواد الأولية، ثم يمكن أن يظهر تأثير ذلك على الأسعار. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: وإلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث قالت لجان الصيادين إن البحرية الإسرائيلية اعتقلت 10 صيادين من بحر مدينة غزة ووسط القطاع. ومن مدينة غزة معنا مراسل الجزيرة شادي شامية، أهلا بك شادي. شادي، نبدأ من آخر التطورات الميدانية في القطاع.
5: بالفعل حسين، فيما يتعلق باعتقال البحرية الإسرائيلية صباح هذا اليوم 10 صيادين في بحر مدينة غزة ومنطقة الزوايدة في وسط قطاع غزة، قوات الاحتلال أفرجت من خلال إلقاء 7 صيادين في عرض البحر وتركتهم دون مراكبهم. بعد تدمير مراكبهم واعتقالهم، تركت 7 صيادين في عرض البحر، فيما تبقى لديها 3 صيادين في منطقة غير معلومة حتى هذه اللحظة حسب تصريحات لجان اتحاد الصيادين في قطاع غزة صباح اليوم، بالإضافة إلى الملاحقة اليومية لمراكب الصيادين وإطلاق النار باتجاه الصيادين في محاولة لمنعهم ودخول بحر مدينة غزة لممارسة الصيد. قوات الاحتلال تمنع الصيادين منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من دخول البحر لممارسة الصيد، وتطلق النار باتجاه كل من يقترب من زوارقها باتجاه بحر مدينة غزة، وتقوم بالملاحقة والاعتقال وإطلاق النار وتدمير مراكب الصيادين. كل ذلك لازالت إسرائيل تمارسه في عرض البحر في إطار الحصار الإسرائيلي المفروض المفروض على قطاع غزة. فيما يتعلق بالوضع الميداني أيضا في المناطق الشرقية من قطاع غزة والتي تسيطر عليه قوات الاحتلال، صباح هذا اليوم شهدت المناطق الشرقية في حي الشجاعية والتفاح والزيتون عملية تقصف مدفعي مكثف باتجاه منازل الفلسطينيين، عدا عن إطلاق النار المستمر من قبل الآليات الإسرائيلية والمسيرات التي تحلق في أجواء المدينة وتقوم بإطلاق النار.

0: تارة وإلقاء القنابل باتجاه منازل الفلسطينيين تارة أخرى. في شمالي القطاع أيضا وصلت الآليات الإسرائيلية المتمركزة في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة إطلاق النار بكثافة منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة باتجاه منازل الفلسطينيين وخيامهم في المناطق القريبة من الخط الأصفر. كذلك أيضا في شمالي قطاع غزة في مدينة بيت لاهيا التي شهدت قبل أيام عملية نسف واسعة على أجزاء كبيرة من شمال قطاع غزة وعملية قصف مدفعي في هذا اليوم وإطلاق النار باتجاه منازل الفلسطينيين والتي شهدت أيضا حركة نزوح لعديد من العائلات الفلسطينية القريبة من الخط الأصفر في ظل ظروف إنسانية ومعيشية صعبة لازال يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة على وقع الخروقات الإسرائيلية. في جنوبي قطاع غزة أيضا شهدت المنطقة الشرقية من دير البلح والبريج قصفا مدفعيا على المنازل الفلسطينيين وفي مدينة خان يونس أيضا في المنطقة التي سيطر عليها قوات الاحتلال قصفا مدفعيا. المدفعية الإسرائيلية في المتمركزة في مدينة خان يونس أطلقت صباح هذا اليوم عدد من القذائف باتجاه المناطق الغربية من مدينة رفح والتي تقع أيضا تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل عام في قطاع غزة. الأوضاع الإنسانية والمعيشية صعبة على وقع هذه الخروقات الإسرائيلية التي لازالت مستمرة في ظل القيود الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة ومنع دخول كل ما يلزم القطاع من مستلزمات طبية وأدوية ووقود وقطع غيار وزيوت. كل ذلك لازال يعيشه الفلسطينيون على وقع هذه الخروقات الإسرائيلية منذ إعلان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أي قبل 3 أعوام والوضع على حاله في القطاع. خيام الفلسطينيين لازالت مهترئة رافقتهم على مدار 3 أعوام وهي بحاجة إلى تغيير هذه الخيام التي أصبحت مأوى دائم لكثير من العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.
1: شكرا. إذن مراسل الجزيرة شادي شامية شكرا جزيلا لك. وإلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين أضرموا النار في مسجد وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه في قرية بزارية غرب نابلس كما جرفت قوات الاحتلال أراضا واقتلعت أشجار زيتون على جانبي الطريق بين بلدتي عرابة ويعبد. ولتفاصيل أكثر معنا من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. أهلا بك منتصر. منتصر تفاصيل ما يحدث معك تفضل.
2: يعني اقتحامات ميدانية دعني أبدأ هنا من الخليل. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة تفوح غرب الخليل وهذا لليوم الثاني على التوالي بعدد كبير من الآليات ونفذت عملية دهم واقتحامات واستجواب وتحقيق ميداني مع الفلسطينيين إضافة إلى اقتحام منطقة باب الزاوية وسط المدينة ومناطق أخرى في الخليل. اقتحامات طالت بيت لحم رام الله ونابلس وطول كرم وجنين وقلقيليا وغيرها من المناطق بمعنى أن هذه الاقتحامات طالت كل مناطق ومدن ومحافظات الضفة الغربية. على صعيد اعتداءات المستوطنين الأبرز والأهم هو إضرام المستوطنين النار عند أحد المداخل المؤدية إلى أحد المساجد في بزارية إلى الغرب من نابلس شمالي الضفة الغربية. المستوطنون لم يكتفوا بإضرام النيران بل خطوا شعارات عنصرية مفادها رسالتين الأولى للمؤسسة العسكرية والجيش الإسرائيلي قالوا فيها إذا ما استمر الجيش بإزالة البؤر الاستيطانية وبملاحقة المستوطنين سيكون الرد أعمال الشغب وأضرام النيران التي حدثت في منطقة بزاري وأضرام النار في المسجد. والرسالة الثانية للفلسطينيين يتوعدون فيها بالتهديد ويتوعدون فيها بالانتقام من الفلسطينيين. إضافة إلى كل ذلك أيضا ميدانيا اليوم ومع بداية العام الدراسي الجديد شرعت المدارس الخاصة في القدس بالإضراب المفتوح وحتى إشعار آخر وذلك احتجاجا على المحاولات الإسرائيلية للتدخل في المنهاج ومحاولات أسرلت هذا المنهاج إضافة إلى امتناع قوات الاحتلال الإسرائيلي عن منح التصريح والأذنات للمعلمين الذين ينحدرون من مناطق الضفة الغربية ويدرسون في مدارس القدس. تمتنع قوات الاحتلال الإسرائيلي عن إصدار التصريح الخاصة لهم. قصة أسرلت المناهج في القدس هي ليست وليدة اللحظة لكن القصة برزت على السطح مؤخرا تحديدا عندما اجتمعت لجنة التعليم في الكنيسة في 18 من مايو بالعام الحالي وكان هناك حديث إسرائيلي واضح من لجنة التعليم عن النية الإسرائيلية بإجراء بعض التغييرات في المناهج إضافة إلى أننا نتحدث وفق اللجنة الفرعية الخاصة بالتعليم في الكنيسة قالت بأن 106,000 طالب يدرسون في مدارس القدس منهم حوالي 20,000 طالب يدرسون في المدارس الخاصة. التخوفات الحقيقية حسين أخيرا ليس فقط من استبدال

0: منهاج مكان منهاج بقدر ما هو تغيير بعض المصطلحات والرواية التاريخية والحديث أيضا عن الجغرافيا الفلسطينية.
1: شكرا. إذن مراسل الجزيرة من الخليل منتصر نصار، شكرا جزيلا لك. وحول ما جرى في بزاريا معنا من هناك مراسل الجزيرة ليث جعار. أهلا بك ليث. ليث، تفاصيل ما حدث في المسجد الذي تم إحراقه من قبل المستوطنين، وأيضا بما يتعلق بالرسائل التي تمت كتابتها على جدرانه.
2: بالطبع الجيش المستوطنون في ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة هاجموا مسجدا في بلدة بزارية إلى الجنوب من مدينة أو للشمال عفوا من مدينة طولكا نابلس شمال الضفة الغربية، حيث خطوا شعارات عنصرية بعضها كهذه كتبت للسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي الذي قالت له بأن الإرهابيين يسلمون عليك. في الجهة الأخرى وضعت كتابات عنصرية تدعو لقتل العرب في بلدة بزارية تحديدا، وأخرى لمراسل الشؤون العسكرية في إذاعة أو هيئة البث الإسرائيلية تقول له انتبه إلى مركبتك. هذه الشعارات التي وضعت في هذه المنطقة بالتزامن مع إضرام المستوطنين للنار في هذه اللحظات هنا كما تشاهدون في هذا المدخل، مدخل المسجد، ومحاولة لإضرام النيران بهذا المسجد ضمن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تنفذ بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. سكبوا مواد مشتعلة وفق فلسطينيين أثناء تواجدهم في محيط هذا المسجد في منازلهم، سمعوا انفجار عندما وصلوا ونظروا باتجاه هذا المسجد شاهدوه يشتعل بالنيران. فور وصولهم إلى هذه المنطقة تفاجأوا بوجود نيران مشتعلة وتخريب وشعارات قد وضعت على جدران هذا المسجد. هذا وفقا لما يقولون فإن حرق المسجد جاء بالتزامن مع سلسلة اعتداءات نفذت بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية خلال ساعات منتصف هذه الليلة من قبل المستوطنين الذين يصعدون من هجماتهم تجاه القرى والبلدات الفلسطينية. المستوطنون وصلوا من مناطق وبؤر استيطانية وضعت ما بين بلدتي بزارية وكذلك رامين، ومن ثم بدأوا بإشعال النيران في هذه المنطقة حيث تصاعدت حقيقة وتيرة واعتداءات هؤلاء المستوطنين وفق منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية التي قالت بأن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية ارتفع إلى أكثر من 1450 اعتداء سجلت منذ بداية العام 2026، من بينها أدى ذلك إلى إصابة 1040 فلسطينيا خلال سلسلة هجمات واعتداءات نفذت في مناطق الضفة الغربية. لكن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيانها الأخير قالت بأن أكثر من 6000 اعتداء نفذت في مناطق الضفة الغربية من قبل المستوطنين الذين يصعدون من هجماتهم اليومية تجاه القرى والبلدات الفلسطينية. الشعارات التي وضعت في هذه المنطقة لم تقتصر فقط على الفلسطينيين وإنما على السفير الأمريكي مايك هاكابي، وهذا له دلالات سياسية كاملة وواضحة بأن المستوطنين لم يقتصروا فقط على الفلسطينيين وإنما كما يوصف فلسطينيا ودوليا اليوم بإرهاب المستوطنين قد تصاعد، حتى وصل السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي. وبطبيعة الحال هذا لم يقتصر فقط على هذه المنطقة وإنما هناك مناطق عدة في الضفة الغربية طالتها الاعتداءات الاستيطانية في منتصف هذه الليلة.
1: ليث، ردود فعل الأهالي على ما حدث؟
2: فور وصول الأهالي إلى هذه المنطقة حاولوا إخماد النيران التي اندلعت في هذا المسجد. هناك حالة من التوتر يسود الفلسطينيين حتى الساعة نتيجة الاعتداءات الاستيطانية التي وصلت إلى عمق وسط البلدة، حيث تصاعدت حقيقة هذه الاعتداءات والتي باتت واضحة وملحوظة بشكل واضح، حيث قالت أيضا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن استهداف المساجد ودور العبادة يمثل تصعيدا خطيرا وممنهجا يهدف إلى استفزاز مشاعر المسلمين ويمس بحرمة المقدسات التي كفلتها كافة القوانين والشرائع الدولية. هذه الاعتداءات حقيقة تصاعدت خلال الآونة الأخيرة، على الأقل منذ بداية هذا العام أكثر من 10 مساجد تعرضت لعمليات اعتداء وحرق من قبل المستوطنين الذين يصعدون يوميا من هجماتهم تجاه القرى والبلدات الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية. سبق هذا المسجد محاولة لإضرام النيران في مسجد في بلدة كور إلى الجنوب من مدينة طول كرم، حيث هذه الاعتداءات كما أسلفنا تتصاعد في مناطق الضفة الغربية بالتزامن مع ما يقول عنه الفلسطينيون بأنه يأتي ضمن ضوء أخضر يمنح من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي والحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة التي تدعم المستوطنين وعلى رأسهم بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير الذين يصعدون من اعتداءاتهم في مناطق الضفة الغربية. لم يقتصر حقيقة فقط هذا الاعتداء على والدعم على هؤلاء، فقبل في الأيام السابقة تحديدا كان هناك أيضا هجمات تدعم المستوطنين كما فعل تسيفي سوكوت وزير أو عضو الكنيسة الإسرائيلي المتطرف الذي وصل إلى قرية مادما قام بتحطيم صرح في للشهداء في تلك القرية، وهذا بطبيعة الحال كما يقول الفلسطينيون يدعم المستوطنون ويساندهم في هجماتهم المتتالية والمتصاعدة في مناطق الضفة الغربية والتي جاءت على كل شيء.
1: شكرا. إذن ليث جعار شكرا جزيلا لك. وإلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث قال الرئيس الأوكراني إن 12 شخصا قتلوا في هجمات روسية على مدن أوكرانية عدة. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مرافق البنية التحتية للموانئ في مقاطعة أوديسا، وقالت إنها تستخدم لأغراض عسكرية. سياسيا أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ستتخذ تدابير مضادة في حال نشر أسلحة أمريكية في اليابان. ومعنا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، ومعنا من موسكو أيضا مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. أهلا بكما، وأبدأ معك رانيا بما يتعلق بآخر التصريحات وأيضا آخر التطورات.
3: نعم، يعني انطلاقا مما صدر منذ صباح اليوم من قبل وزارة الدفاع الروسية حسين، فإن القوات المسلحة الروسية قامت بشن هجمات مكثفة وكبيرة طالت بالدرجة الأولى العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعتها، إضافة لتركيز الضربات على مقاطعة أوديسا وميناء أوديسا. فيما يتعلق بالاستهدافات التي طالت العاصمة الأوكرانية كييف، أشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة الروسية شنت هجمات باستخدام أسلحة عالية الدقة طالت مصانع لإنتاج المسيرات متوسطة وبعيدة المدى، طالت أيضا مصنع تابع عند شركة فاير بوينت المعني بإنتاج صواريخ كروز من طراز فلامينغو الأوكرانية، إضافة لاستهداف محطة دارنيتسا التي تعمل على تخزين وإصلاح القطارات. أما في مقاطعة كييف فتم استهداف مستودع للنفط، إضافة لاستهداف منشأة معنية بتجميع القوارب المسيرة في أوكرانيا. هذا من جهة. من جهة أخرى فيما يتعلق باستهداف مقاطعة أوديسا، فالوزارة تحدثت عن استهداف محطة للطاقة الحرارية، إضافة لاستهداف 3 محطات فرعية للطاقة الكهربائية في المقاطعة، إضافة إلى شن هجوم كبير على ميناء أوديسا حيث تم تدمير 16 مستودعا في الميناء لتخزين المعدات العسكرية، إضافة لتدمير 6 مستودعات أخرى يعني لتخزين مواد التشحيم والوقود. في سياق كل ذلك أيضا تحدثت الوزارة عن استهداف مستودعين للمعدات العسكرية والتقنية في ميناء تشيرنامورسك. على الصعيد الداخلي حسين، وزارة الدفاع في المقابل تحدثت عن استهداف الأراضي الروسية بأكثر من 500 مسيرة خلال الليلة الماضية. الهجوم بحسب السلطات الروسية طال مقاطعة لينينغراد التي تحدثت السلطات هناك عن استهدافها بأكثر من 50 مسيرة، وتحدثت السلطات أيضا عن أن الهجوم طال من أوسلوغا المطل على خليج فنلندا، وهذا الهجوم ألحق أضرارا مادية بالميناء وتسبب أيضا في اندلاع حريق فيه. إضافة إلى ذلك تحدثت سلطات مقاطعة سما

0: واسع تطال البنية التحتية ومنشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وعلى ما يبدو انطلاقا من هذا الهجوم فإن القوات الروسية بدأت في تنفيذ الأوامر الصادرة في هذا السياق.
1: شكرا. إذا مراسلة الجزيرة من موسكو رانيا دريدي، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى مراسل الجزيرة من كييف أسد الله الصاوي، أهلا بك من جديد. يعني نبدأ من آخر التطورات في كييف وأيضا في المقاطعات الأوكرانية والاستهدافات الروسية لها.
2: آخر التطورات هي أن هجوما روسيا انتهى قبل دقائق قليلة من الآن. كنا نسمع حتى هذه الدقائق صفارات الإنذار لا تتوقف، وبحسب عمدة كييف هناك على الأقل مسيرتان روسيتان سقطتا في مناطق سكنية أو في منطقتين سكنيتين. لا معلومات بعد عن حجم الأضرار الذي سببته أو سببتا هاتان المسيرتان، ولكن بالنسبة للهجمات الروسية كانت ليلة عنيفة للغاية على كييف وعلى عدة مناطق أخرى، ولكن من أعداد القتلى ومن أصوات الانفجارات وتركزها نقدر أن هذا كان هجوما روسيا موسعا. بحسب السلطات الأوكرانية هذا الهجوم استخدمت فيه أسلحة كثيرة، منها الصواريخ الباليستية والمسيرات النفاثة، وهذان النوعان من الأسلحة لا تملك أوكرانيا حتى الآن طريقة للتصدي لهما في الوقت الحالي. واستخدمت أيضا عدة أنواع من المسيرات، واستخدمت كذلك صواريخ من أنواع أخرى. بحسب القوات الجوية الأوكرانية، قوات الدفاع الجوي الأوكرانية قامت بإسقاط 199 مسيرة من أصل 218 مسيرة هاجمت بها روسيا منطقة كييف وعدة مناطق أخرى في محيطها. القتلى في كييف وحدها حتى الآن 8 بحسب مرفق الطوارئ الأوكراني، وفي محيط كييف الحديث يدور عن 4 قتلى على الأقل في هذا الهجوم الروسي الموسع. هناك هجمات أخرى أيضا كما ذكرت كانت على أوديسا ومعبر أورليفكا الحدودي، وهو معبر مائي مع رومانيا. هذا المعبر يستخدم عادة للتصدير والواردات من رومانيا إلى أوكرانيا. بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا المعبر تمت مهاجمته في إطار استمرار روسيا كما يقول زيلينسكي في استهداف الأنشطة والمنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية، وهو ما يقول إنه أمر متعمد من قبل روسيا لتصعيب الحياة على المواطنين الأوكرانيين. بحسب السلطات الأوكرانية شهدت عدة أماكن أخرى أيضا هجمات، منها خرسون ومنها مناطق أخرى أيضا.
1: شكرا أسد. إذا كنت معنا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، شكرا جزيلا لك. وفي نيبال أعلنت الحكومة ارتفاع عدد القتلى نتيجة الفيضان الذي ضرب شمال البلاد إلى أكثر من 900، بينما تجاوز عدد المفقودين 4200 شخص. وتوقع الجيش النيبالي استمرار عمليات البحث عن ناجين من كارثة الفيضان عدة أيام، وذلك في ظل صعوبات الوصول للمناطق المنكوبة. ومعنا من مدينة باتر شمال نيبال مراسل الجزيرة سامر علاوي، أهلا بك سامر. سامر أبدأ معك من آخر إحصاءات القتلى وأيضا جهود الإغاثة.

0: ذا كم كم فلوس.
1: سامر هل تسمعني؟ إذا مشاهدينا ننتظر أن ينضم إلينا مراسل الجزيرة من شمال نيبال سامر علاوي. سامر، يعني نتحدث عن جهود يعني الإغاثة في نيبال بعد الكارثة التي حدثت وأيضا وصول المساعدات إليها، وبما يتعلق أيضا بجهود الجيش لتوزيع هذه المساعدات، وأنت يعني في نافذة يعني انضممت لنا قبل ساعة تقريبا، تحدثت عن يعني مساعدات قطرية وصلت وهي عالقة على الطريق في بعض المناطق لتوزيعها يعني في نيبال. سامر هل تسمعني؟
0: نعم
1: سامر، نحن على الهواء. نعم. بما يتعلق بجهود الإغاثة وأيضا
0: نعم
1: تفضل أكمل.
0: نعم عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على مدار

0: الساعة، وقد أعلن الجيش أنه أنقذ حتى الآن نحو 12 ألفا معظمها بالطائرات العمودية. وفي نفس الوقت هناك مساعدات إغاثية دولية وصلت إلى هذه المنطقة، وقد شاهدنا قافلة للمساعدات القطرية ومساعدات من دول أخرى وصلت إلى هندية ودول الجوار وصلت إلى هذه المنطقة. والعمليات تتركز بشكل رئيسي على طائرات الهليكوبتر، كما نشاهد هنا إلى الزميل المصور يحرك الكاميرا إلى طائرات الهليكوبتر. هنا تقريبا كل 10 دقائق نشاهد طائرة تنزل أو تقلع، تنزل بإفراغ أو إخلاء المتضررين أو الناجين، وأحيانا الجثث من المواقع المنكوبة، وتقلع بالجنود الذين يحملون المساعدات ويحملون المعدات للبحث والإنقاذ. هذه العملية مستمرة تقريبا كل يوم 200 طائرة أو 100 رحلة ذهابا وإيابا تقلع من هذا المكان. بعض هذه الرحلات تذهب إلى مكان بعيد وبعضها إلى أماكن قريبة، لأن حتى على بعد 3 كيلومترات هنا لا يمكن الوصول إلى المناطق المنكوبة. وبذلك فإن جهود الإغاثة تصطدم بإغلاق الطرق، وهو ما تحدث عنه المؤسسات الخيرية والهيئات الدولية المحلية والدولية، التي قالت إنها تنتظر حتى فتح المجال أمامها للوصول إلى المناطق المنكوبة. نحن شاهدنا أمس كثير من هيئات الإغاثة التي تنتظر وتطالب الحكومة بمساعدتها. الحكومة قالت اليوم إنها فتحت طريقين إلى مدينة رشوة، وهي أكثر منطقة متضررة بالفيضان، بينما قالت
1: شكرا سامر، أعتذر على المقاطعة. إذا مراسل الجزيرة سامر علاوي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة، حيث أكد مصدر في الإسعاف والطوارئ بسقوط مصابين بنيران مسيرات إسرائيلية في منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة. إذن هناك مصابون بنيران مسيرات إسرائيلية في منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة. هذه التطورات تأتي بعد استمرار الاحتلال الإسرائيلي بقصف المناطق في قطاع غزة. وأيضا هناك عجل آخر ننوه له، مستشفى شهداء الأقصى يتحدث عن استشهاد طفلة بنيران الاحتلال خارج مناطق سيطرته في دير البلح وسط قطاع غزة. إذن استشهاد طفلة بنيران الاحتلال خارج مناطق سيطرة في دير البلح وسط قطاع غزة. مشاهدينا، الاحتلال الإسرائيلي لا زال مستمرا باستهداف وخرق يعني للاتفاقات بما يتعلق بوقف إطلاق النار. هناك استهدافات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في عموم مناطق وقطاع غزة، إن كان في المناطق الشمالية أو إن كان في المناطق الجنوبية. وكما شاهدنا ونقلنا لكم ما تم نقله من مستشفى شهداء الأقصى، ولتفاصيل أكثر معنا من قطاع غزة شادي شامية مراسل الجزيرة. أهلا بك شادي. شادي، ضعنا في تفاصيل ما يحدث الآن.
2: نعم حسين، بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة عن استشهاد فلسطيني شرقي مدينة دير البلح، الآن في مدينة غزة تحليق مستمر للمسيرات الإسرائيلية والطائرات الحربية الآن في قطاع غزة، تحديدا في منطقة الجوازات ومنطقة الكتيبة التي تشهد في هذه الأثناء عملية قصف مكثف من قبل المسيرات الإسرائيلية من نوع كواد كابتر، التي أطلقت حتى هذه اللحظة أكثر من 10 قنابل باتجاه الفلسطينيين وخيام النازحين. هذه المنطقة حسين هي منطقة مكتظة بالفلسطينيين ومنطقة مكتظة بخيام النازحين في تلك المنطقة. عشرات الإصابات حتى هذه اللحظة وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي، بينها حالات حرجة، والآن الإعلان أيضا عن وصول شهيد إلى مجمع الشفاء الطبي نتيجة هذه الانفجارات التي لا زالت تسمع في مدينة غزة، تحديدا في محيط مربع الجوازات ومنطقة الكتيبة. حتى هذه اللحظة لا تفاصيل أو معلومات دقيقة حول ما يجري الآن في مدينة غزة وفي محيط منطقة الجوازات، سوى ما يسمع من انفجارات ومن إلقاء المسيرات الإسرائيلية القنابل بصورة عشوائية باتجاه الفلسطينيين. وفي محيط أيضا المستشفى الأمريكي في منطقة الكتيبة، عشرات الإصابات وصلت إلى المستشفى الأمريكي، وهناك محاصرة لكثير من العائلات الفلسطينية داخل هذا المستشفى وكذلك مراكز الإيواء. حالة صعبة في تلك المنطقة، ولازالت الإصابات تصل تباعا إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة. سيارات الإسعاف أيضا تخرج من ساحة مجمع الشفاء انطلاقا باتجاه منطقة

0: الكتيبة. الحدث حتى هذه اللحظة لا زال مستمر، عشرات الإصابات. الآن أيضا يسمع دوي أو صوت للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء مدينة غزة تحلق على ارتفاعات منخفضة جدا، وعلى ما يبدو أن هناك حدث أمني ربما في تلك المنطقة، لكن لا تفاصيل واضحة حتى هذه اللحظة، ويصعب على الصحفيين الوصول إلى تلك المنطقة لمعرفة ما يجري في ساحة الكتيبة ومنطقة الجوازات التي لا زالت تسمع من خلالها دوي انفجارات كبيرة من قبل المسيرات الإسرائيلية التي أيضا تطلق صواريخها باتجاه الفلسطينيين، وهناك محاصرة لعشرات العائلات داخل المستشفى الأمريكي وخيام النازحين، وعشرات الإصابات الخطيرة بينها أطفال وصلوا إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة. شهيد حتى هذه اللحظة، وعشرات الإصابات بينها أطفال ونساء وبينها حالات حرجة كما علمنا من مصادر طبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. سيارات الإسعاف لا زالت تهرع إلى المكان وتقوم بنقل إصابات وسط حالة أمنية معقدة في تلك المنطقة، وخطورة كبيرة على سيارات الإسعاف التي أيضا تواجه الرصاص من قبل المسيرات الإسرائيلية وتحاول منع دخولها إلى تلك المنطقة التي يجرى فيها الحدث الآن في وسط مدينة غزة. حسين،
1: نعم، بما يتعلق أيضا يعني بطبيعة المواقع التي يتم استهدافها، وأنت تحدثت أنه حتى هذه اللحظة من الصعب يعني جمع هذه المعلومات، لكن من خلال ما يدور في سماء قطاع غزة، الأسلحة التي يتم استخدامها من قبل الاحتلال الإسرائيلي تقتصر على المسيرات والطيران، أم أن هناك أيضا قصفا مدفعيا في هذه المنطقة تحديدا؟
0: نعم حسين، يعني حتى هذه اللحظة تقوم المسيرات الإسرائيلية من نوع كواد كابتر بإلقاء عشرات القنابل باتجاه الفلسطينيين، وأيضا تقوم بإطلاق الصواريخ. الطائرات الحربية الإسرائيلية الآن تجوب أجواء مدينة غزة، لكن حتى هذه اللحظة لا تغير على تلك المواقع المستهدفة من قبل الجيش الإسرائيلي. نتحدث عن منطقة الكتيبة مقابل المستشفى الأمريكي، بالإضافة إلى منطقة الجوازات. هذه المناطق التي الآن تشهد عملية القصف من قبل الجيش الإسرائيلي، قصف مكثف وغير مسبوق من قبل المسيرات الإسرائيلية التي تطلق القنابل باتجاه كل من يتحرك في تلك المنطقة في محاولة لمنع وصول السيارات الإسعاف أو الصحفيين إلى تلك المنطقة التي تشهد عملية إطلاق النار وعملية القصف من قبل المسيرات الإسرائيلية. حتى هذه اللحظة الإصابات لا زالت تصل تباعا إلى مجمع الشفاء الطبي، شهيد وعشرات الإصابات بينها أطفال وحالات حرجة كما علمنا من
2: ابقى معنا شادي، لازلنا في المتابعة ضمن هذه التغطية. نرحب بكم مشاهدينا الكرام مع بداية رأس الساعة، ونتابع إذن مع الأخبار العاجلة التي تردنا من قطاع غزة، حيث أفاد مراسل الجزيرة بدوي 10 انفجارات على الأقل إثر قصف مسيرات إسرائيلية منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. مصدر طبعا في الإسعاف والطوارئ يؤكد بأن هناك مصابون بنيران مسيرات إسرائيلية في منطقة الكتيبة كما ذكرنا غرب مدينة غزة، وهي منطقة كما أورد الزميل شادي شامية قبل قليل منطقة مكتظة بالسكان. نعود من جديد لمراسل الجزيرة شادي شامية لاستطلاع الموقف والمعلومات الأولية التي وصلتكم بخصوص هذه التطورات. شادي،
3: إيش يا جزيرة؟
0: بالفعل ازدهار تطورات ميدانية مفاجئة في مدينة غزة فيما يتعلق بمنطقة الجوازات وساحة الكتيبة، والانفجارات الكبيرة التي لا زال يسمع دويها في تلك المنطقة، وهي ناتجة عن إلقاء المسيرات الإسرائيلية عشرات القنابل باتجاه الفلسطينيين في منطقة الكتيبة مقابل المستشفى الأمريكي، وهناك عشرات الإصابات وصلت إلى مستشفى الشفاء بالإضافة إلى وصول شهيد، وهناك حالة أمنية معقدة في تلك المنطقة. المسيرات الإسرائيلية تلاحق كل من يحاول الوصول إلى تلك المنطقة، سيارات الإسعاف تدخل بصعوبة إلى المنطقة لإجلاء المصابين الذين تستهدفهم المسيرات الإسرائيلية. الحديث الأول يدور عن عملية أمنية في تلك المنطقة، لكن لا تفاصيل حتى هذه اللحظة حول ما يجري في المنطقة في منطقة الكتيبة ومنطقة الجوازات. هناك محاصرة لعشرات العائلات الفلسطينية في خيامهم وفي مراكز الإيواء، وكذلك المرضى الذين هم متواجدون الآن في المستشفى الأمريكي في ساحة ساحه الكتيبه في مدينه غزه، ولكن كل ما نستطيع قوله ان المسيرات الاسرائيليه قامت بالقاء عشرات القنابل والصواريخ باتجاه تلك المنطقه المستهدفه. الطائرات الحربيه الاسرائيليه الان تجوب اجواء مدينه غزه وعلى ارتفاعات منخفضه، وعلى ما يبدو ان هناك حدث امني في تلك المنطقه، لكن هناك غطاء من قبل الجيش الاسرائيلي على ما يجري في منطقه الكتيبه ومنطقه الجوازات. نتحدث عن شهيد وعشرات الاصابات، بينها اطفال ونساء وصلوا بحاله حرجه نتيجه اطلاق القنابل والصواريخ، وكذلك ايضا اطلاق النار المستمر من قبل المسيرات الاسرائيليه.
2: حاله المختلف في هذا التطور
0: في شوارع مدينه غزه على ما يجري الان في منطقه تطور الكتيبه
2: كما ذكرت، ولكن المختلف هذه المرة بالمقارنة طبعا مع حالة التصعيد المستمرة والخروقات الإسرائيلية التي لم تتوقف عن قطاع غزة.
0: بالفعل ازدهار منذ ساعات الصباح ونحن نتحدث عن خروقات إسرائيلية مستمرة، إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي في مناطق تواجده في المناطق الشرقية، والقصف المدفعي الذي لم يتوقف باتجاه منازل الفلسطينيين، بالإضافة إلى استشهاد فلسطيني الآن أيضا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة في المناطق الشرقية. هذه الأخبار هي أخبار اعتيادية، الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته بهذه الطريقة، لكن ما حدث ويحدث الآن هو حدث غير اعتيادي، إلقاء عشرات القنابل بشكل متزامن على منطقة الكتيبة ومنطقة الجوازات. هذا هو الاستثناء في هذه الأثناء، والحديث الأول يدور عن حدث أمني، لكن لا تفاصيل دقيقة لدينا حول ما يجري الآن في تلك المنطقة التي الآن تشهد ساحة قتال ربما من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بإطلاق النار بكل أنواع الأسلحة. نتحدث عن مسيرات إسرائيلية من نوع كواد كابتر، إطلاق نار من قبل المروحيات الإسرائيلية، تحليق على ارتفاعات منخفضة للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء مدينة غزة، عشرات الإصابات التي لا زالت تصل تباعا إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة ومستشفيات مدينة غزة. نتحدث أيضا عن محاصرة لكثير من العائلات في تلك المنطقة التي تشهد عملية
2: إطلاق النار. لمن لا يعرف هذه المنطقة،
0: الانفجارات التي لا زالت تسمع في تلك المنطقة
2: والجوازات الكتيبة. شادي، لمن لا يعرف هذه المنطقة وما كانت عليه قبل 7 أكتوبر وما هي عليه الآن، هي منطقة حيوية، قرب لنا المشهد من هذه المنطقة ليتعرف عليها المشاهد أيضا.
0: نعم الزهار، منطقة الكتيبة ومنطقة الجوازات هي مناطق الجوازات منطقة أمنية كانت تضم مقار أمنية، والآن أصبحت مراكز إيواء بعد تدمير الجيش الإسرائيلي لهذه المباني والمقار الحكومية في منطقة الجوازات. هي الآن مقار لكثير من العائلات الفلسطينية التي نزحت من المناطق الشرقية التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي، يتواجدون الآن داخل هذه المقار، نصبوا خيامهم ويتواجدون داخل هذه المباني. أيضا منطقة الكتيبة هي منطقة مفرغة، ساحة واسعة جدا، أصبحت الآن أيضا مراكز إيواء، وأنشئ حديثا المستشفى الأمريكي داخل ساحة الكتيبة التي تضم هذا المستشفى وتضم عشرات الخيام من النازحين الذين يتواجدون في المنطقة الغربية من مدينة غزة. هذه منطقة مكتظة بالنازحين، مكتظة بالفلسطينيين بشكل مخيف جدا، آلاف العائلات الفلسطينية متكدسة في تلك المنطقة، الآن تشهد عملية إطلاق قنابل من قبل المسيرات الإسرائيلية، ولا يمكن أن نصف المشهد الآن في تلك المنطقة، وهناك خطورة على الصحفيين وعلى سيارة الإسعاف من الوصول إلى تلك المنطقة التي تشهد الانفجارات وإطلاق القنابل وإطلاق الرصاص من قبل المسيرات الإسرائيلية. لا يمكن لنا معرفة ما يجري الآن، عندما ينتهي الحدث ونتابع تفاصيل هذا الحدث سنوفيكم بكل تفاصيل ما حدث في منطقة الكتيبة، لكن ما نستطيع قوله الآن هو وصول شهيد وعشرات الإصابات نتيجة الانفجارات التي لا زالت تسمع حتى هذه اللحظة في منطقة الكتيبة ومنطقة الجوازات، وهي منطقة أنصار التي تشهد عملية قصف من قبل المسيرات الإسرائيلية بشكل جنوني، تقوم بإلقاء عشرات القنابل باتجاه الفلسطينيين. ولازلنا نتابع هذا الحدث وما يصل إلى مجمع الشفاء الطبي من حالات حرجة نتيجة الإصابات المباشرة من قبل القنابل التي تطلقها المسيرات الإسرائيلية.
2: ولكن دلالات تحليق الطيران الحربي أيضا على ارتفاعات منخفضة من سماء القطاع، ما تفسيره في تقدير المراقبين أيضا شادي شامية؟
0: بالفعل ازدهار ما يحدث الآن وما يمكن تقديره من موقف أولي هو ربما عملية غطاء على ما يحدث في منطقة الكتيبة، غطاء من قبل الجيش الإسرائيلي الذي باشر بتحليق المسيرات بصورة كبيرة جدا. نتحدث عن 10 مسيرات تحوم في تلك المنطقة، تقوم بإلقاء القنابل بين الفينة والأخرى. الطائرات الحربية الإسرائيلية أيضا قامت بالتحليق على ارتفاعات منخفضة وبأصوات واضحة جدا، وعلى ما يبدو أنها تغطية على حدث ما يجري الآن في منطقة الكتيبة في مدينة غزة، والتي تشهد حتى هذه اللحظة عملية إطلاق النار من قبل المسيرات الإسرائيلية. هي محاولة ربما للتغطية على حدث أمني يجري في تلك المنطقة لقوات ربما إسرائيلية أو غير ذلك. لا نعلم حتى هذه اللحظة ما الذي يجري هناك، لكن هناك تغطية من قبل الجيش الإسرائيلي بكل أنواع الطائرات والأسلحة لمنع وصول أي إنسان أو أي شخص إلى تلك المنطقة لحين انتهاء ربما هذا الحدث في منطقة الكتيبة.
2: نعم، الحصيلة الأولية بحسب مصادر طبعا طبية في القطاع ارتقاء شهيد نتيجة هذه التطورات، بالإضافة إلى عشرات الإصابات، ولكن طبيعة هذه الإصابات، هل ورد أي جديد أو رشح أي جديد يتعلق بطبيعة الإصابات التي ربما قد وصلت بشكل أو بآخر إلى إحدى مستشفيات مدينة غزة؟
0: بالفعل الازدهار، يعني ما وصل حتى هذه اللحظة شهيد وعشرات الإصابات، أطفال ونساء، بينها حالات حرجة. تقوم الآن الطواقم الطبية بالتعامل مع هذه الحالات في ظل ظروف صعبة مع استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية. حالة الطوارئ لازالت قائمة داخل مستشفى الشفاء نتيجة هذا الحدث الطارئ الذي لازال قائم في مدينة غزة عقب الهجوم من قبل المسيرات الإسرائيلية بالقنابل وبالصواريخ على منطقة الكتيبة ومنطقة أيضا أنصار التي تضم عدد من المراكز، مراكز الإيواء. وهناك كما نتابع هناك مطالبات بضرورة أخذ الحيطة والحذر في التحرك في هذه المنطقة المستهدفة في هذه اللحظات للعائلات الفلسطينية التي تحاصرها المسيرات الإسرائيلية داخل خيامهم أو داخل مراكز الإيواء. وهناك أيضا حديث تدور عن محاصرة للطواقم الطبية والمرضى داخل المستشفى الأمريكي في منطقة الكتيبة. الوضع الأمني في هذه المنطقة وضع معقد حتى هذه اللحظة مع استمرار القصف الإسرائيلي من قبل المسيرات الإسرائيلية. دوي انفجارات كبيرة سمعت منذ نصف ساعة من الآن، وحتى هذه اللحظة لازالت مستمرة من قبل المسيرات الإسرائيلية التي تجوب أجواء مدينة غزة بشكل واضح جدا وعلى ارتفاعات منخفضة. أنواع المسيرات هي من كافة الأنواع والأسلحة الثقيلة التي تقوم بإلقاء الصواريخ تارة أو إلقاء القنابل المتفجرة تارة أخرى باتجاه الفلسطينيين المحاصرين في تلك المنطقة ربما لحين انتهاء الحدث. ونفهم ماذا يجري الآن في منطقة الكتيبة. حتى هذه اللحظة سيارات الإسعاف متواجدة في المكان تحاول أن تقوم بإجلاء عدد من المصابين بحذر شديد وتقوم بنقلهم

0: قامت بنقل عدد جديد من الإصابات إلى المستشفى الأمريكي.
1: هل يمكن المقارنة بين هذا الحدث وهذا التطور اللافت وما بين هجمات أو استهدافات جرت في الماضي القريب تابعتموها أيضا شادي؟
0: ازدهار الحدث ما يحدث الآن في غرب مدينة غزة وحدث استثنائي وربما هو الأول من نوعه منذ خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. الفلسطينيون اعتادوا على الخروقات الإسرائيلية بالاستهدافات وعمليات الاغتيال المباشرة للفلسطينيين في مركباتهم أو في خيامهم أو أثناء عملهم أو القصف المدفعي المركز واليومي باتجاه المناطق الشرقية التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، وهذا بات معتاد بالنسبة للفلسطينيين أن يصبحوا على سماع دوي انفجارات من قبل المدفعية الإسرائيلية أو إطلاق النار أو الشهداء الذين يصلون في كل يوم إلى مستشفيات قطاع غزة. لكن ما يحدث الآن، هناك حالة ارتباك لدى الشارع الفلسطيني، لا يعلمون ماذا يجري الآن وما يحدث الآن في المنطقة المحاصرة، المنطقة التي تشهد عملية قصف مكثف من قبل الجيش الإسرائيلي ومن قبل المسيرات الإسرائيلية التي تقوم بإلقاء القنابل بصورة عشوائية باتجاه الفلسطينيين. هذا حدث غير اعتيادي بالنسبة للفلسطينيين وحدث جديد يحدث الآن في المنطقة الغربية. نتحدث عن المنطقة الإنسانية المفترض أن تكون للفلسطينيين، لا نتحدث عن المنطقة القريبة من الخط الأصفر. هذه المناطق أيضا تشهد عمليات خاطفة للقوات الإسرائيلية في تلك المنطقة أو تقدم لعدد من الآليات، وهذا ربما أيضا اعتيادي. لكن ما يحدث الآن في المناطق الغربية القريبة من البحر، نتحدث عن وسط قطاع غزة، المنطقة الغربية هي منطقة إنسانية يكتظ فيها آلاف ربما عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يتواجدون في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة نتيجة الخيام التي يعيشون فيها والمأوى الدائم الذي أصبح يرافقهم منذ 3 سنوات. لكن الحدث الآن أن تقوم المسيرات الإسرائيلية بإلقاء عشرات القنابل

0: صواريخ باتجاه المنطقة المستهدفة، وهي منطقة أيضا يتواجد فيها مستشفى رئيسي يتبع للمستشفى الأمريكي، يقوم بعملية إسعاف أولي لعشرات الإصابات التي تستهدف في المناطق الغربية من مدينة غزة. الآن أصبح المستشفى ومن بداخله هو محاصر من قبل المسيرات الإسرائيلية، وأيضا محاصر من قبل الذين يقومون بإطلاق النار في تلك المنطقة. هذا ما يحدث الآن، ازدهار في المنطقة التي لازالت تشهد عملية قصف من قبل المسيرات الإسرائيلية وإطلاق النار بصورة مباشرة باتجاه الفلسطينيين. وهناك لا زالت حتى هذه لحظة سيارة الإسعاف تقوم بنقل المزيد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء نتيجة هذا الحدث الذي لا زال مستمر.
1: مدى قدرة سيارات الإسعاف على نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء شادي؟ ذكرت بأن المستشفى الأمريكي محاصر، الطواقم الطبية لا تستطيع أيضا التقدم باتجاه المصابين لإجلائهم باتجاه المستشفيات نظرا لخطورة الوضع، فما هي الإمكانيات المتوفرة؟ القطاع الصحي متهالك في الأساس في القطاع.
0: بالفعل ازدهار المنظومة الصحية بشكل عام هي منظومة متهالكة، منظومة منهارة. الطواقم الطبية تعمل بأقل الإمكانات بما يتواجد لديها من أدوية ومستلزمات طبية. نتحدث عن مستشفيات ميدانية أنشئت حديثا في الحرب الإسرائيلية لكي تساند المستشفيات الرئيسة التي خرجت معظمها عن الخدمة كمستشفيات شمال قطاع غزة والمستشفيات أيضا في جنوب القطاع. هناك ما تبقى من مستشفيات تتبع لوزارة الصحة لا يمكن لديها أن تقوم بمعالجة آلاف الجرحى والمرضى الذين يتواجدون بداخل هذه المستشفيات. أنشأت المستشفيات الحديثة كالمستشفى الأندونيسي ومستشفى الأمريكي الآن في مدينة غزة، والآن هو محاصر من قبل المسيرات الإسرائيلية. هناك حرج لدى الطواقم الطبية في تقديم الخدمة العلاجية المناسبة لعشرات الجرحى والمرضى الذين يتواجدون في كل يوم داخل هذه المستشفيات، مع انعدام للأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية المهمة لتشخيص الحالات المرضية. هناك عجز لدى الطواقم الطبية في تشخيص الكثير من الحالات المرضية والمصابين داخل مستشفيات قطاع غزة، نظرا لأن الأجهزة المهمة كالجهاز المقطعي والسي تي، هذه الأجهزة التي دمرها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولم يدخل أجهزة جديدة إلى القطاع، ولم يدخل أيضا قطع غيار لصيانة هذه الأجهزة. هناك صعوبة في تقديم الخدمة العلاجية، هناك حالات تتوفى في كل يوم نتيجة عدم تقديم الخدمة العلاجية المناسبة للجرحى والمرضى في قطاع غزة، مع استمرار أيضا القيود الإسرائيلية على المعابر ومنع دخول وخروج المرضى من قطاع غزة لاستكمال علاجهم في مستشفيات قطاع غزة. المنظومة الصحية في القطاع هي منظومة منهارة تماما، لا يمكن لها أن تقوم بأداء مهامها بالشكل المطلوب في ظل استنزافها من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كافي إلى مستشفيات قطاع غزة، مع استمرار التصعيد الإسرائيلي واستمرار وصول الإصابات والشهداء في كل يوم إلى المستشفيات.
1: إذن 10 انفجارات على الأقل إثر قصف مسيرات إسرائيلية منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، ونحن نشاهد إذن هذه الصور الأولية ربما لواحدة من هذه الانفجارات التي وقعت في هذه المنطقة. سبق ذلك أن شاهدنا عملية وصول بعض المصابين، حالة خطيرة تم نقلها بسيارات الإسعاف وعن طريق يعني مساعدة ومبادرة شخصية إلى إحدى المستشفيات، لا ندري إن كانت المستشفى الأمريكي الذي يحاصر في هذه الأوقات، ولا ندري أيضا أي معلومات إضافية ما إذا كان هذا الحدث مستمرا أم أن عملية الإطلاقات والاستهدافات قد توقفت في هذه اللحظة. أعود إليك شادي، هل وردت أو رشحت بالأحرى أي معلومات جديدة تتعلق بالوضع الراهن في منطقة الكتيبة أو الجوازات بالأحرى؟
0: يعني ازدهار حتى هذه اللحظة حسب المعلومات الجديدة التي تتوفر حول ما حدث في منطقة الكتيبة والجوازات، نتحدث عن الهدوء الحذر الذي عاد من جديد إلى تلك المنطقة بعد توقف المسيرات الإسرائيلية عن إلقاء القنابل والصواريخ وإطلاق النار باتجاه الفلسطينيين. لكن هناك صعوبة في الحركة في تلك المنطقة، هي منطقة مخلاة ولا يوجد فيها عدد من الفلسطينيين الذين حاولوا الاختفاء من تلك المنطقة بعد عملية القصف التي

0: التي شهدتها منطقة الكتيبة والجوازات. الحديث الآن يدور عن هدوء حذر عاد من جديد إلى منطقة الكتيبة ومنطقة أنصار التي تضم المراكز الإيواء التي شهدت أيضا عملية القصف من قبل المسيرات الإسرائيلية وإطلاق النار. إذن الآن الزملاء يتحدثون عن الهدوء الحذر في تلك المنطقة وتوقف للانفجارات وإطلاق النار لمتابعة ومعرفة ما حدث في تلك المنطقة، سنوفيكم به بعد قليل.
1: تصلنا صور تتعلق بعملية وصول المصابين إلى إحدى المستشفيات. لا أدري إن كنت قد شاهدت هذه الصور شادي، عن أي مستشفى تتعلق هذه الصور وما هي إمكانيات هذا المستشفى على وجه الخصوص؟
0: المناطق الغربية ازدهار، هناك عدد من المستشفيات الميدانية، تحدث عن مستشفى الصرايا التابع للهلال الأحمر الفلسطيني والمستشفى الأمريكي. الإصابات التي وصلت ربما هي أقرب إلى المستشفى الصرايا التابع للهلال الأحمر الفلسطيني. هذا المستشفى الميداني يستقبل الإصابات ويقوم بمعالجتها بشكل فوري، ومن ثم يتم نقلها مباشرة إلى مجمع الشفاء الطبي لمتابعة حالتها من خلال الطواقم الطبية، ويتم أيضا نقل الشهداء الذين يصلون إلى هذه المستشفيات الميدانية إلى مستشفى الشفاء كونه هو المركز المستشفى الرئيسي في مدينة غزة. هذه المستشفيات تقوم بتقديم الخدمة العلاجية الأولية لكثير من الإصابات، لكن ليس لديها قدرة على استكمال العلاج بشكل كامل داخل المستشفيات. هي تقوم على تقديم الخدمة الأولية لوقف النزيف إن كان أو وقف الجرح لدى المصابين، ومن ثم نقل مباشرة إلى مستشفى الشفاء للدخول إلى غرف العمليات لمتابعة حالتهم. هذه الإصابة التي وصلت ربما هي وصلت إلى مستشفى الصرايا في وسط مدينة غزة التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وربما الإصابة التي أيضا وصلت ودخلت إلى المستشفى الأمريكي القريب من الحدث. نتحدث عن حالة من الهدوء حتى هذه اللحظة، حالة من الترقب لما حدث في منطقة الكتيبة ومنطقة الجوازات.
1: هل ما زلتم ترصدون وتسمعون أصوات الطائرات الحربية الإسرائيلية التي ذكرتم قبل قليل بأنها كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة في أجواء مدينة غزة؟
0: يعني حتى هذه اللحظة بعد أن دخلت الأجواء في مدينة غزة الطائرات الحربية الإسرائيلية لم تعود من جديد ولم يسمع صوت لهذه الطائرات في أجواء مدينة غزة، كما أن ربما أيضا الطائرات المسيرة الإسرائيلية أيضا غاب صوتها قليلا عن تلك المنطقة. نتحدث الآن عن انتهاء الحدث، ربما كما علمنا من الزملاء انتهاء الحدث في منطقة غرب غزة، منطقة الكتيبة ومنطقة أنصار، بعد المشهد الذي تبعناه من عملية القصف المكثف من قبل المسيرات الإسرائيلية التي أطلقت عشرات القنابل باتجاه الفلسطينيين. الآن حالة الهدوء تعود إلى تلك المنطقة في منطقة الكتيبة ومنطقة أنصار الجوازات، ونتابع هذا الحدث وما الذي حدث وما الذي جرى تفاصيله بعد قليل. نتحدث عن حالة الهدوء والترقب لدى الشارع الفلسطيني، وهناك خشية لدى عديد من الفلسطينيين العودة إلى خيامهم، ربما خشية من تجدد للقصف من قبل المسيرة الإسرائيلية، لكن حتى هذه اللحظة الهدوء عاد والحدث كما علمنا أنه انتهى في منطقة غرب غزة.
1: وها هي وسائل الإعلام الإسرائيلية في هذه الأخبار العاجلة تقدم رواية تتحدث فيها بأن هناك تبادل لإطلاق نار كثيف في غزة بعد تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى منطقة المستشفى الأمريكي غربية المدينة. هذا ما تتحدث عنه وسائل إعلام إسرائيلية في هذه الأثناء بخصوص الحدث الذي وقع في مدينة غزة في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، والذي تسبب حتى الآن ضمن معلومات أولية من مصادر طبية عن ارتقاء شهيد بالإضافة إلى عشرات الإصابات. فاطمة خميسي الزميلة مراسلة الجزيرة معنا الآن من رام الله لاستضاح الموقف بحسب الرواية الإسرائيلية. فاطمة،
2: نعم ازدهار، حتى هذه اللحظة جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يصدر أي بيان توضيحي حول ماهية هذه الضربات المكثفة التي شهدها قطاع غزة في الدقائق القليلة الماضية، ولكن مما يتم تداوله على وسائل الإعلام الإسرائيلية نستطيع القول بأن هنالك ضربة استثنائية، هجمة جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في الدقائق القليلة الماضية استهدفت غرب مدينة غزة تحديدا، وتوصف هذه الضربة وهذه الهجمة الجوية بأنها استثنائية لأنها شملت ما لا يقل عن 12 انفجارا متتاليا وبشكل مكثف في تلك المنطقة. حول هذا الحدث وحول ماهية هذه الضربة حتى هذه اللحظة هنالك تضارب بالروايات الإسرائيلية المتداولة، غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا تعتمد على المصادر الفلسطينية في قطاع غزة، وبخصوص مضمون هذه الروايات نحن نتحدث عن سلسلة من الروايات الإسرائيلية المتداولة الآن، من بين هذه الروايات بأنه كان هنالك حدث وتبادل لإطلاق النار ما بين مسلحين وما بين قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى تلك المنطقة، وبعد أن تم كشف أمر هذه القوة تم اللجوء إلى سلاح الجو الإسرائيلي وتنفيذ هذه الضربات المكثفة من أجل تأمين سحب هذه القوة الإسرائيلية. رواية أخرى إسرائيلية تتحدث بأن إحدى الميليشيات المدعومة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تواجدت في تلك المنطقة، ومن أجل تأمين هذه الميليشيات المجموعات المتعاونة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي تم استدعاء الطيران الحربي لتأمين هذه القوة، وهو ما حصل أيضا طيلة الفترة السابقة، كان هنالك تعاون ملحوظ ما بين هذه الميليشيات الفلسطينية المتعاونة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعندما يتم كشف أمر هذه الميليشيات كان هنالك أيضا دعم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لتأمينها. لذلك حتى هذه اللحظة لا تزال الرواية غير واضحة حول ماهية هذا الهجوم، لماذا تم تنفيذ هذا الهجوم بهذه الوتيرة المكثفة، هل بالفعل نتحدث عن كشف لقوة إسرائيلية خاصة أم أننا نتحدث عن تأمين لإحدى الميليشيات المتعاونة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، وهو ما استدعى لتنفيذ هذه العمليات. طبعا إذا ما أردنا أن نقرأ هذا التطور الميداني أيضا نظرا للعمليات الإسرائيلية السابقة ازدهار، دوما أيضا ما كان يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ عمليات اغتيال متواصلة بحق شخصيات فلسطينية تنتمي سواء لحركة حماس أو لحركة الجهاد الإسلامي. يوم أمس كان هنالك اغتيال لشخصية تابعة لحركة حماس تتهمها إسرائيل بأنها تمس بأمن جنودها، وأيضا تسعى لتخطيط عمليات تمس بأمن الإسرائيليين وبأمن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة. طبعا هذا الأمر يتماهى أيضا مع الموقف الإسرائيلي الرسمي الرافض للتقدم باتفاق وقف إطلاق النار، من المعروف بأن إسرائيل حتى هذه اللحظة تتعنت بتطبيق المراحل المتقدمة من اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يتعارض أيضا مع الرغبة الأمريكية بالتقدم وبتثبيت هذا الاتفاق على أرض الواقع، لأن إسرائيل تعتقد بأن حركة حماس لا تسعى للتنازل عن سلاحها إنما تسعى لترميم قدراتها العسكرية، فبالتالي تعتقد بأن هذا الأمر بمثابة ذريعة كافية من أجل استمرار العمليات العسكرية، استمرار تنفيذ عمليات الاغتيال بحق شخصيات فلسطينية تتهمها إسرائيل بأنها تمس بأمنها. بالإضافة إلى ذلك هنالك شخصيات متطرفة إسرائيليا مثل وزير الأمن القومي إيتمر بن غفير الذي يعتبر بأن مهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لم تنتهي، بل يدعو إلى استمرار العمليات العسكرية وبتجريد حركة حماس والجهاد الإسلامي من سلاحهما عبر الخيار العسكري وعبر استمرار العمليات العسكرية. وأعتقد بن غفير بأن حركة حماس لا تفهم لغة الحوار ولا يمكن اللجوء إلى الحل الدبلوماسي والسياسي من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، إنما يجب نزع سلاح حركة حماس عبر الخيار العسكري وعبر استمرار العمليات العسكرية، وهو ما يحصل في حقيقة الأمر على أرض الواقع. لذلك إذا ما أردنا أن نجمل هذا التطور الميداني اللافت الاستثنائي وهكذا أيضا يوصف حتى اللحظة بوسائل الإعلام الإسرائيلية، من غير الواضح حتى هذه اللحظة على المستوى الرسمي العسكري الإسرائيلي لماذا شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هذه الغارات المكثفة في منطقة غرب مدينة غزة، ولكن هنالك كما أشرت روايات متضاربة يتم تداولها على وسائل الإعلام الإسرائيلية. الرواية الأولى إما تم كشف قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى تلك المنطقة ما استدعى تأمين هذه القوة وسحبها عبر توفير غطاء ناري كثيف، أو الرواية الأخرى هو أن تم كشف إحدى الميليشيات الميليشيات المتعاونة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما استدعى أيضا لتأمينه عبر هذا الغطاء الجوي الناري.
1: ما الذي يتم في هذا الإطار تداوله بخصوص هذه القوة
2: التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي؟
1: في هذا الإطار ما الذي يتم تداوله في الروايات الإعلامية على الأقل بخصوص هذه القوة وقوامها وطبيعة

0: تبعاتها أيضا في هذه المرحلة.
1: حتى هذه اللحظة لا يوجد أي معلومات تفصيلية ازدهار حول ماهية هذه القوة إلى أي كتيبة تنتمي، إنما يتم اعتماد الرواية الفلسطينية، ويتم الحديث بأنه نقلا عن شهود عيان فلسطينيين تم الحديث عن وجود حدث وتبادل إطلاق النار ما بين عناصر مسلحة وما بين قوة إسرائيلية خاصة، وهذا الأمر أدى إلى استدعاء الطيران الحربي الإسرائيلي. لذلك هي بطبيعة الحال لا تزال معلومات أولية، ولكن ما يتم الحديث عنه إسرائيليا بأن الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو تحديدا شرع بتنفيذ موجة مكثفة من الغارات. حتى هذه اللحظة لم يتم الكشف بشكل قاطع حول لماذا تم تنفيذ هذه الغارات الجوية، ولكن كما أشرت هنالك سلسلة من الروايات المتضاربة بخصوص حدث تبادل إطلاق النار. يتم الحديث عن تسلل لقوة إسرائيلية خاصة لتلك المنطقة، تم كشف هذه القوة الإسرائيلية وما تدعى إلى تنفيذ هذا الغطاء الجوي الناري من قبل سلاح الجو الإسرائيلي. أما الرواية الأخرى كما أشرت فهو تتمحور حول كشف ميليشيا تابعة يعني تتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما استدعى إلى تأمينه كما حصل في فترات وفي حوادث سابقة ازدهار. لذلك حتى هذه اللحظة لا يوجد أي معلومات إسرائيلية رسمية قاطعة، لربما بعد انتهاء هذه الضربات بشكل نهائي سيصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيان تفصيلي يوضح ماهية هذه الضربات ولماذا تم تنفيذها. ولكن كما أشرنا أيضا في مطلع هذه الرسالة ازدهار، هذا التطور الميداني يتقاطع أيضا مع موقف سياسي إسرائيلي رسمي حول ضرورة نزع سلاح حركة حماس، وهنالك أغلبية لدى الرأي السياسي العسكري في إسرائيل بأن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا عبر عمليات عسكرية متواصلة وعبر اللجوء للخيار العسكري. وكما نعلم أيضا بأن إسرائيل مقبلة على معركة انتخابية في شهر أكتوبر.
0: ابقي معنا، سنعود إليك في حال ورود أي جديد ورشوح أي معلومات جديدة أو عبر بيانات رسمية على أقل تقدير. الآن نشاهد هذه الصور التي تأتينا من منطقة الكتيبة في غزة، هذه المنطقة التي تم استهدافها بحسب المصادر الفلسطينية بعشر انفجارات سمع دويها في قطاع غزة، انفجارات شديدة بعد تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي وتحليق أيضا للمسيرات الإسرائيلية، روايات إسرائيلية متعددة بحسب الإعلام الإسرائيلي. ولكن نعود ربما للزميل شادي شامية في قطاع غزة فيما اتضحت ربما لديه المزيد من المعلومات أو رشحت المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث الاستثنائي حتى كما وصفه أو وصفته وسائل إعلام إسرائيلية. شادي،
2: بالفعل ازدهار، يعني حسب روايات شهود العيان تحدثوا بأن قوة خاصة تتبع للجيش الإسرائيلي دخلت إلى منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة وقامت بإطلاق النار داخل إحدى المباني السكنية وأصابت عدد من الفلسطينيين، وقامت هذه القوة بالهروب على عجل من تلك المنطقة بعد غطاء ناري من قبل الجيش الإسرائيلي بالمسيرات الإسرائيلية التي أطلقت ما لا يقل عن 10 قنابل بشكل عشوائي في المنطقة المستهدفة للتغطية على انسحاب القوة الإسرائيلية التي دخلت حسب رواية شهود العيان إلى تلك المنطقة وقامت بإطلاق النار باتجاه الفلسطينيين، وما تبعه من وصول عدد كبير من الإصابات إلى مستشفى الشفاء، بالإضافة إلى وصول شهيد إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة. وأيضا حسب رواية شهود العيان أن القوة الخاصة والمسيرات الإسرائيلية قامت بإطلاق النار باتجاه المركبات التي حاولت مغادرة المنطقة التي شهدت العملية العسكرية وحاولت الهروب من تلك المنطقة، لكن المسيرات الإسرائيلية لحقتها بإلقاء القنابل، وعلى ما يبدو أنها كانت عملية تغطية على عملية عسكرية للتغطية على القوة الخاصة التي دخلت إلى المنطقة حسب شهود عيان والتصريحات الإسرائيلية الآن. وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن دخول قوة خاصة إلى منطقة الكتيبة. الآن حسب ما علمنا من داخل منطقة الكتيبة ومنطقة أنصار، دخول هذه القوة والاشتباك معها وملاحقتها وتغطية عليها من قبل المسيرات الإسرائيلية وإلقاء عشرات القنابل باتجاه الفلسطينيين إلى حين انتهاء هذا الحدث، وما وصل إلى مستشفى الشفاء حتى هذه اللحظة شهيد وعدد من الإصابات، والآن وصول أيضا إصابة جديدة إلى مستشفى الشفاء فيها في تلك المنطقة التي انتهى الحدث، في منطقة الكتيبة ومنطقة الجوازات التي وهي منطقة مكتظة بالنازحين وعشرات العائلات الفلسطينية التي حاولت الفرار من تلك المنطقة التي شهدت عملية إطلاق النار وإطلاق القنابل من قبل المسيرات الإسرائيلية. حتى هذه اللحظة هي المعلومات التي رشحت من تلك المنطقة في ظل الحديث عن انتهاء الحدث الأمني في غرب مدينة غزة.
0: ابقى معنا إذن شادي شامية، سنعود إليك في حال ورود أي جديد. الآن معنا من خان يونس الدكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي. نرحب بك دكتور إياد، تعليقكم بداية على هذا الحدث الاستثنائي في ضوء تعدد الروايات الإسرائيلية وأيضا انتهاء هذا الحدث كما ورد قبل قليل في رسالة الزميل شادي شامية.
3: تحياتي لكم الزهار والجمهور الكريم. الحدث يمكن وضعه في أكثر من سياق، طالما أنه ليس هناك معلومات حتى الآن مفصلة عن نتائج هذا الحدث، لكن قراءة على الأحداث السابقة التي وقعت في غزة بشكل مشابه إلى حد ما، سواء عام 2018 في ما تعرف عن العملية الخاصة شرق خان يونس، وعملية أيضا 2015 في وسط خان يونس بنفس الطريقة المشابهة حينما محاولت الوصول إلى أحد قادة المقاومة في ذلك الوقت وحدث ما حدث من اشتباكات. اليوم نحن نتحدث عن حدث مشابه في وسط المنطقة الغربية لمدينة غزة، وهي منطقة مزدحمة جدا بالنازحين. يبدو أن إسرائيل الآن تريد أن تحقق أهداف بشكل أو بآخر. نحن الآن نتحدث عن محاولات، سواء كانت محاولات اغتيال بطريقة غير تقليدية أو محاولة اختطاف، وهذا قد يكون يغلب عليها لأنه لا نتحدث عن أسرى إسرائيليين في غزة. مثل هذه العمليات السابقة كانت ترتبط إما بالوصول إلى معلومات وأجهزة للمقاومة للتنصت أو للاتصالات، أو كانت هناك محاولات لإطلاق
0: قبل المتابعة في هذا الإطار. دكتور إياد اسمح لي أن أتوقف عند هذا العاجل. هيئة البث الإسرائيلية تقول موجة استثنائية من الغارات الجوية على قطاع غزة خلال دعم أنشطة ميليشيات مدعومة من إسرائيل، وأترك لكم التعليق.
3: إلى حد ما الآن هذا يعطي اتجاه إلى الجهة التي قائمة، لكن نحن نتحدث عن أدوات للجيش الإسرائيلي، سواء كانت قوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي أو هذه الميليشيات التي تدعمها إسرائيل وتوفر لها الغطاء بشكل كامل. هي أيضا تعمل خلال الفترات الماضية، حاولت اختطاف عدد من المواطنين ونجحت في اختطاف بعض المقاومين أيضا خلال الفترة الماضية، سواء كان في رفح. نحن نتذكر الحادثة الأشهر حينما تم اختطاف الدكتور مروان الهمص في بداية قبل ما يزيد عن عام تقريبا وتسليم الاحتلال الإسرائيلي، ثم اختطاف المقاومين من مدينة رفح وتسليمهم من ينجو من الأنفاق وتسليمه للجيش الإسرائيلي، وأيضا حدثت عمليات اختطاف في مناطق وسط قطاع غزة وأيضا في مدينة غزة تقوم بها الميليشيات مدعومة من الجيش الإسرائيلي. فشلت في أكثر من حالة في المنطقة الوسطى حينما تم اغتيال أحد ضباط الأمن الداخلي وشرطة المباحث في المنطقة الوسطى، فشلت القوة الخاصة وانكشف أمرها واعتقل بعضهم. هذا سياق العمل الذي تقوم به إسرائيل. يبدو أنها أولا لا تريد حالة الاستقرار في قطاع غزة، تبقي حالة عدم الاستقرار وحالة الفوضى وإشاعتها بشكل كبير، والميليشيات يمكن أن تقوم بذلك. الأمر الآخر أنه أيضا القوة الخاصة والجيش الإسرائيلي اليوم لا يريد أن يذهب أو يرسل عناصره بالقوات الخاصة إلى مناطق مثل هذه المناطق التي يتوقع أن تقع فيها اشتباكات وعمليات قتل، وهي تستعين بذلك من خلال هذه الميليشيات التي تقوم بهذا الدور، وهو طبعا خطير على صعيد هز الجبهة الداخلية، نشر الفوضى، محاولة أيضا اختطاف، لأن إسرائيل لو أرادت عمليات اغتيال بالطريقة التقليدية ليست لديها مشكلة، هي تنفذ عمليات اغتيال كل يوم ضد المقاومين الفلسطينيين وضد من تستطيع أن تصل لها من قادة المقاومة، لكن هي قد تكون محاولة اختطاف، وهي تحاول من خلالها استعراض قوة يفيدها بأمرين. الأمر الأول أن تريد أن تحصل على معلومات أكثر، ثانيا أن تشيح حالة من عدم الأمان والاستقرار، سواء كان للمواطنين بشكل أساسي أو حتى للمقاومين أو لقادة الفصائل في قطاع غزة. هذه الحالة يمكن أيضا أن تستمر أو تتواصل خلال الفترة القادمة. لأنه ندرك جميعا أن نتنياهو أيضا يريد أن يحقق أي إنجاز بأي شكل من الأشكال في قطاع غزة من خلال إبقاء هذه الحالة موجودة طوال فترة الانتخابات، أو من خلال محاولة

0: الوصول إلى أحد قيادات المقاومة في قطاع غزة المتبقين أو البارزين أو غير ذلك، ليظهر بمظهر أنه يستطيع أن يصل إلى أي مكان في قطاع غزة، وهذا ما يتحدث عنه نتنياهو باستمرار.
1: اسمح لي أن أرحب وأشرك أيضا الأستاذ سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية معنا الآن من نابلس في هذه التطورات وقراءتها أيضا في ضوء ما ذكره الدكتور إياد. أيضا هناك موقف إسرائيلي سياسي يتقاطع ربما مع هذا التطور التصعيدي على الأرض، ما هي المقاربة المتعلقة بهذا المشهد في تقديرك؟
2: للمشاهدين، أولا هناك السياق العام لهذا الحدث، والسياق العام لا يمكن أن نفصله عن أن الحرب ما زالت قائمة على قطاع غزة، وبالتالي وكأن إسرائيل تحاول أن تختبر أدوات ومنهجيات في كل مرحلة من مراحل الحرب، تحاول أن تؤسس لكل مرحلة من هذه المراحل من خلال هذه المنهجيات، وبالتالي هذه العملية التي وصفت بأنها عملية استثنائية وبهذا الشكل يبدو أنها جزء من عملية اختبار الأدوات والمنهجيات. وهذا بالمناسبة لا يمكن أن نفصله عن السياق السياسي الذي تفضلت وأشرت إليه، وهو أن الحكومة الإسرائيلية والقيادة السياسية الإسرائيلية وأيضا القيادة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تريد أن تسجل أنها قادرة في كل مرحلة من مراحل الحرب أو في المواجهة مع قطاع غزة أن تذهب إلى تحقيق إنجازات، أكانت هذه إنجازات يمكن أن تحقق أهداف على الأرض بشكل مباشر أو أن تبني رؤية سياسية أو ميدانية وعسكرية مستقبلية تجاه كيفية التعاطي والتعامل مع قطاع غزة. وهذا يذكرنا كيف أن إسرائيل ذهبت منذ بداية الحرب إلى اختبار منهجيات من خلال سياسة السجادة المحروقة أو السجادة المحروقة أو التدمير الممنهج أو الأراضي المحروقة، وبالتالي وكأن إسرائيل في كل مرحلة من هذه المراحل تذهب إلى تثبيت هذه المقاربات. الأمر الثاني، واضح جدا أن سياق هذه العملية بالتحديد يبدأ أنه لم يكن سياقا إيجابيا بل سياقا سلبيا، بمعنى هناك ربما حالة فشل في الأداء الميداني الإسرائيلي، ولهذا السبب استخدمت إسرائيل القوة للتغطية على حالة الفشل، وهذا ربما أيضا هو ربما يفسر لماذا تأخرت الجهات السياسية الرسمية الإسرائيلية للحديث أو إعطاء أي معلومات حول الحادثة، وإنما ما يتم الحديث عنه حتى هذه اللحظة معلومات تقديرية من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية. يبدو أن إسرائيل تخشى من أن تفصح عن شكل وطبيعة الهدف والعملية وتفاصيلها لأن العملية لم تكلل بالنجاح. والأمر الثالث، وهو أنا باعتقادي أن إسرائيل في هذه المرحلة يبدو أنها معنية فعليا في فرض المعادلة القائمة على القبضة الأمنية والعسكرية في قطاع غزة، وهذا يقطع الطريق وفقا للمنظور الإسرائيلي مع كل الأطروحات التي كانت تقدم من قبل الوسطاء ومن قبل الأطراف وحتى من الدنوف ويعني مجلس السلام والإدارة الأمريكية،
1: ولكنها
2: من
1: إمكانية الانتقال
2: إلى المفهوم السياسي في هذا الإطار.
1: تتحدث أستاذ سليمان عن ميليشيات مدعومة من إسرائيل، هل لذلك أي تفسير أيضا؟
2: هذا تفسير أيضا هو محاولة إعطاء تعزيز وربما دفعة معنوية لتلك المجموعات التي هي تتعاون مع إسرائيل في في في في, في على الأرض في قطاع غزة، لأن إسرائيل هي تعلم بشكل كبير جدا أن هذه المجموعات التي شكلتها منذ عدة سنوات في أعقاب الحرب على قطاع غزة هي تمثل واحدة من الأدوات والمنهجيات التي تستخدمها إسرائيل لتحقيق أهدافها الميدانية. اليوم إسرائيل تريد أن تحمي هذه المجموعات بشكل أو آخر، ولكن كما قلت لو أن هذه المجموعات استطاعت أن تنفذ المهمة التي أوكلت بها لما استخدمت إسرائيل هذه القوة لحمايتها أو لتوفير غطاء لها، وبالتالي التدخل العسكري بهذا الشكل وبهذه الكثافة وبهذا الشكل الاستثنائي واضح جدا أن المهمة التي كانت هي محضر لها أكانت قوة خاصة إسرائيلية أو حتى وإن كانت مجموعات متعاونة مع الجيش الإسرائيلي هي لم تستطع أن تحقق الهدف، وبالتالي تدخلت القوة العسكرية الإسرائيلية المباشرة لتوفير هذا الغطاء ولتوفير لهذه المساحة لكي تعمل على عملية انسحاب كاملة ولا تسجل فشلا مركبا في هذه المرحلة بالتوفيق.
1: عدا حالة الفشل، وهنا أنتقل للدكتور إياد القرة، عدا عن حالة الفشل الإسرائيلي، ربما يعزز هذا في هذه المرحلة الفتنة على المستوى الداخلي وأيضا الذهاب إلى اقتتال داخلي يشهده قطاع غزة، بالتالي حجم التحديات ربما تزداد على اللجنة الوطنية التي لم يسمح لها حتى اللحظة من أداء مهامها كما يجب في قطاع غزة. دكتور إياد،
0: نعم أسمعك، إعادة السؤال إذا ممكن.
1: السؤال يتعلق بالتحديات والعوائق التي تزداد يوما بعد يوم أمام اللجنة الوطنية المتعلقة بقطاع غزة ودورها في المرحلة المقبلة، خاصة وأنها يعني لم تتمكن من استلام مهماتها وتزداد الصعوبات في وجهها يوما بعد آخر.
0: هي إسرائيل أساسا لا تريد اللجنة تدخل بأي شكل من الأشكال، وبتقديري ليس لدى إسرائيل اعتبار في هذه المرحلة ولا بأي شكل من الأشكال إدخال اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة. الأهم بالنسبة لإسرائيل هو خلق هذه الحالة وعدم الأمن والاستقرار والفوضى على مدار الوقت، وقد تكون أحيانا من خلال أيدي الميليشيات بالنسبة لها يخدم الفكرة الأساسية أن محاولة تفعيل دور هذه الميليشيات لتكون عامل فوضى، وأحيانا تحاول أن توجدها كبديل عن اللجنة الإدارية من خلال طرحها في العمل في بعض المناطق التي يمكن أن تنتشر فيها قوات الاستقرار من الجانب الإسرائيلي. لذلك كل ما يحدث عمليا يزيد الأوضاع تعقيدا في قطاع غزة، ويبقي هذه الحالة بهذا الشكل الصعب والقاسي على أي جهة تعمل بقطاع غزة، وخاصة إذا ما تحدثنا مثلا عن المنطقة التي وقع فيها الحدث. نحن نتحدث عن مدينة غزة التي هي عمليا تضم يعني أكثر منطقة قد تكون لازال فيها إمكانية لتواجد السكان بعيدا عن مناطق النزوح، وأيضا في منطقة هي جزء منها تضم مراكز النزوح الكبيرة في غرب مدينة غزة باعتبار أنها مناطق مساحات يمكن العمل من خلالها، أو إعاقة أيضا عمل المؤسسات الدولية والإنسانية من خلال أيضا استهدافها. ونحن نتحدث عن المستشفى ما يعرف بالمستشفى الأمريكي وفي محيطه عدد من المستشفيات الميدانية التي أنشئت لخدمة النازحين. هذه الحالة التي تريدها إسرائيل وهذه الصورة تريد لها أن تستمر أن تخرج من غزة بهذه الطريقة وبهذا الشكل، وهذا يفشل عمليا سواء اللجنة الإدارية أو دور الوسطاء في محاولة تشجيع المؤسسات الدولية على العمل في قطاع غزة، أو حتى أيضا الجهود البسيطة التي يتم الحديث عنها من خلال ميلدينوف المدير التنفيذي لمجلس السلام بأن هناك إمكانية لتحسين وضع بعض المعابر، محاولة إدخال المزيد من المساعدات، محاولة إعادة بناء البنية التحتية. هذه الحالة الموجودة حاليا تمنع أي طرف من أو لا تشجع أي طرف على العمل في مثل هذه البيئة الخطيرة جدا. نحن نتحدث عن أن حدث في هذه في دقائق معدودة أصبحت مربع
1: خطورة
0: كامل
1: الموقف. إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه، حالة التصعيد بهذا الشكل، يعني محاولة أن تعم الفوضى في القطاع بهذه الصورة وهذه الاستهدافات، هذه الخروقات المتكررة، هذا حدث استثنائي شهدناه قبل قليل، لكن سبق هذا الحدث اعتقال 10 صيادين من قطاع غزة، استهدافات في تل الهوى، أخرى في خان يونس. بالتالي إلى أين يذهب مشهد قطاع غزة في المرحلة المقبلة دكتور إياد؟
0: هذا المشهد اليومي كما ذكرت اعتقالات للصيادين، استهدافات بالأمس وأول أمس كانت موجودة لخيام النازحين، قتلت إسرائيل أطفال، الواقع الإنساني كارثي وصعب في قطاع غزة. هذه ومثل هذه العمليات قد تتصاعد خلال الفترة القادمة لإيجاد هذه الصورة التي يريد ويتحدث عنها نتنياهو باستمرار، وهي أن غزة غير صالحة للحياة وفيها من الفوضى الكثير، وخاصة مثل قضية الميليشيات وسيتحدث أنه هذا كأنه الأمر يبدو بالنسبة له أمر عادي، وبالنسبة سيضعه في إطار أنه ميليشيات أو مجموعات فلسطينية مسلحة وغير ذلك، وسيطرح قضية السلاح بنفس الإطار. كل هذه الاعتبارات بالنسبة له حاضرة، يريد أن يزيد هذه الجرعات خلال الفترة القادمة من خلال عمليات الاستهدافات التي يقوم بها بين الساعة والأخرى وليس اليوم والآخر، لأنه نتحدث على الأقل 3-4 استهدافات يوميا، عدد الشهداء يتزايد باستمرار 6-10 شهداء يوميا، سيصبح أكثر من ذلك وصولا إلى نتائج الانتخابات الإسرائيلية. هذا لا يمكن فصله عن الحالة الإسرائيلية. صحيح أن المجتمع الإسرائيلي وكل الأحزاب الإسرائيلية تذهب باتجاه إيجاد هذه الحالة في قطاع غزة، لكن أيضا نتنياهو يرى من مصلحته أنه عدم قدرة الفلسطينيين على العيش في غزة ودفعهم للتهجير والهجرة، وأن هذه السياقات التي تحدث فيها الأحداث هي تراكم هذه الحالة، بحيث أنه حينما أيضا حدثت محاولات من المواطنين الفلسطينيين أن يعيشوا في قطاع غزة ويواجهوا هذه الصعوبات رغم الأوضاع الكارثية ويستمروا فيها، هو بالنسبة لهم يريد أن يحول حياتهم إلى جحيم على كل المستويات، وخاصة على الصعيد المستوى الأمني الشخصي الذي يتمثل في نشر الفوضى والقتل، لأن المواطن الفلسطيني ليس لديه أحيانا مشكلة أن يعيش على خيمة أمام بيته المهدم، لكن

0: أمام مواقف وخطط ورؤية الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفاً طبعاً أستاذ سليمان؟
1: هناك بعد مركزي وأساسي هو مرتبط بالمنظور الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين بشكل كامل وشامل وتجاه قطاع غزة بشكل خاص، بمعنى هناك حالة إجماع إسرائيلية واضح جدا أنها في هذه المرحلة، أكان ذلك في التحضير للانتخابات الإسرائيلية والبرامج الانتخابية الإسرائيلية أو حتى إن كان ذلك في البعد الأيديولوجي والمنظور الأمني والعسكري الإسرائيلي، كله يجمع بشكل أساس على ضرورة البقاء ضمن حالة الاستهداف للفلسطينيين، بمعنى أن الفلسطيني الآن هو مستهدف وهناك إجماع على حالة الاستهداف الفلسطيني. ربما تتفاوت هذه حالة الإجماع ما بين استخدام الأدوات والمنهجيات، ولكن في نهاية المطاف الهدف كله يجمع عليه الإسرائيليون. ولهذا السبب إذا ما لاحظنا شكل وطبيعة الخطاب الذي يتعزز الآن في إسرائيل مع التحضير للانتخابات المقبلة، كله يقوم على مبدأ الدعم وتعزيز المشروع الاستيطاني بالدرجة الأولى، وثانيا عملية الضغط على الفلسطينيين لمحاولة التهجير والطرد. وهذا ربما هو ما تحدثت عنه الكاتبة الإسرائيلية عميرة هاس بالأمس في صحيفة آرتس عندما قالت التهجير بديل للدولة من المنظور الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، وبالتالي هناك حالة إجماع إسرائيلية على هذه المنهجية. هذه النقطة الأولى أو المستوى الأول. المستوى الثاني وهو أنا باعتقادي واضح جدا أن إسرائيل في هذه المرحلة تحاول أن ترسم الملامح الأساسية للمستقبل العلاقة مع الفلسطينيين، بمعنى الأمر هو بات أكثر بعدا أو أكثر انطلاقا باتجاه البعد الاستراتيجي منه البعد المرحلي، وكأن إسرائيل هي في منظور خطة الحسم هي تريد أن تحسم فعليا شكل وطبيعة العلاقة المستقبلية مع الوجود الفلسطيني بشكل كامل. أكان ذلك مرتبطا بحالة الجغرافيا، وهذا الأمر يترجم بالضفة الغربية بشكل كامل، وربما هو أيضا يترجم في قطاع غزة عملية التوسع في الاستيلاء على الأراضي من 50% إلى قرابة 65% ومحاولة السيطرة الكاملة على قطاع غزة، وهذا مهم جدا بالمنظور الإسرائيلي، أو كان ذلك مرتبطا بالمفهوم الديموغرافي وهو البعد السكاني. هناك محاولة كبيرة جدا إسرائيلية الآن هي عملية التضييق الكامل على الوجود الفلسطيني بشكل كامل، أكان ذلك بالضفة أو في قطاع غزة. ولكن إذا ما ربطنا هذا الحدث الذي يجري الآن في قطاع غزة أو الذي جرى قبل عدة ساعات في قطاع غزة مع كل هذا المنظور، واضح جدا أن إسرائيل تريد أن تعمل على عملية تفريغ بنيوية كاملة للوجود الفلسطيني، لا وجود لمؤسسات، لا وجود بنية يمكن أن يعتمد عليها الوجود الفلسطيني، وبالتالي تجعل الفلسطيني يعيش في حالة من الفراغ النفسي وفي حالة من الفراغ الأمني وفي حالة من الفراغ السياسي وفي حالة من
0: على ماذا تعول إسرائيل في هذا النهج؟ يعني لا رادع في المقابل في هذه المرحلة.
1: هي تعول بشكل كبير جدا على أنها هي تستطيع أن تتحكم بكل المقومات والمكونات الفلسطينية في هذا التوقيت دون وجود لأي طرف، أكان أطرافا فلسطينية وهي أطرافا ضعيفة في المنظور الإسرائيلي أو أطرافا إقليمية أو دولية منشغلة ومنخرطة في كثير من القضايا، ولا تضغط على إسرائيل بشكل كبير جدا، وعلى غطاء أمريكي بات داعما لكل السياسات الإسرائيلية بشكل كامل، بل على العكس بنيامين نتنياهو يقول أنه يستطيع أن يسوق كل ما يرغب للإدارة الأمريكية بشكل كبير جدا دون أن يكون هناك كلمة لا لهذا المصوغ وهذا المكون الإسرائيلي. ربما رفض بنيامين نتنياهو لخطة الطريق 15 بندا في قطاع غزة بشكل واضح وصريح في ظل زيارة كوشنر إلى إسرائيل هي واحدة من النماذج التي تستطيع من خلالها إسرائيل ويستطيع بنيامين نتنياهو أن يقول أنه يستطيع أن يرسم الخريطة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية كما يشاء وفقا للمحددات الإسرائيلية دون أن يكون هناك معضلة أساسية. النقاش الآن في إسرائيل هو واضح جدا ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري ليس ضد هذه الرؤية، وإنما في كيفية أن تتحقق الأهداف ضمن أقل ممكن من الانتقاد للسياسات الإسرائيلية، بمعنى هناك حالة من التوافق الإسرائيلي الكاملة، وهذه حالة التوافق الكاملة هي التي تجعل من إسرائيل تقول أنها تمتلك الآن المبررات والخيارات وتمتلك الأدوات والمنهجيات لتنفيذ كل ما تريدون أن يكون هناك معضلة أساسية أمام حالة التنفيذ هذه.
0: دكتور إياد القرة، أمام ما ذكره الأستاذ سليمان انشغال للعالم بملفات أخرى، ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل لتنفيذ ما تشاء ربما في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، ما الذي تبقى أمام الفلسطينيين؟ ما الذي تبقى أمام قطاع غزة في هذه المرحلة؟
2: لم يتبقى شيء، هم يكافحوا من أجل حياة أفضل، هذا في ظل واقع مأساوي. الولايات المتحدة

0: المتحدة للأسف لم تتقدم أي خطوة تجاه أن تكون وسيط على الأقل، يعني يضغط على الاحتلال ولو بنسبة محدودة. وشاهدنا الطرف الإسرائيلي في التعامل مع الوثيقة التي رحبت فيها الولايات المتحدة، وشارك فيها ميلدينوف، وشارك فيها مجلس السلام، وبمشاركة من مصر وقطر وتركيا باعتبارهم وسطاء رئيسيين. نتنياهو أدار ظهره تماما لتصريحات ترامب ولهذه الوثيقة، ولم تعلق الولايات المتحدة على هذا الأمر حتى الآن. الرئيس الأمريكي ترامب منذ تقريبا 3 أسابيع حينما رفض نتنياهو هذه الوثيقة لم يعلق عليها، والموقف الأمريكي على ذاته في دعم إسرائيل بكل الأشكال. وواضح من خلال القراءة أن غزة ستبقى في هذه الدائرة بمشاركة وبدعم أمريكي حتى وصولا إلى الانتخابات، لأن هناك أيضا ما يبدو أنه دعم أمريكي لنتنياهو بشكل أو بآخر ليستمر بهذه الحالة في غزة، وعدم الضغط إليه للذهاب إلى هذا الاتفاق.
1: والآن دكتور إياد، بيان للجيش الإسرائيلي أثناء حديثك، بيان للجيش الإسرائيلي يظهر على الشاشة الآن ضمن هذه التصريحات، يقول فيها: هاجمنا أهدافا في قطاع غزة لإزالة تهديدات عن قوات الأمن، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا. إذن هذا هو موقف الجيش الإسرائيلي من خلال هذا التصريح وهذا البيان. ندعو الدكتور إياد القرة وأيضا الأستاذ سليمان بشارات للبقاء معنا، ولكن نعود للتذكير ربما بهذا الخبر العاجل وهذا البيان للجيش الإسرائيلي الذي يقول فيه: هاجمنا أهدافا في قطاع غزة لإزالة تهديدات من قوات الأمن، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا. بهذا الخبر أذهب إلى فاطمة خميسي من رام الله، ما الذي يحمله بيان الجيش الإسرائيلي من إضافات لما ورد قبل قليل؟ فاطمة.
2: نعم ازدهار، هو لا يحمل الكثير بطبيعة الحال. نحن نتحدث عن بيان مقتضب صدر قبل قليل على لسان جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نحو ساعة من التطورات الميدانية الاستثنائية التي شهدها قطاع غزة، تحديدا غرب مدينة غزة. وبموجب هذا البيان يتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مهاجمة عدة أهداف دون أن يكشف ماهية هذه الأهداف التي تم مهاجمتها من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، ويعتبر بأن هذه الأهداف كانت تشكل خطر وتهديد فوري على قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ولم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. لذلك هذا هو مضمون البيان الإسرائيلي الصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيان مقتضب جدا يتحدث من خلاله عن مهاجمة عدة أهداف دون الكشف عن هذه الأهداف التي تم مهاجمتها ازدهار. وطبعا نذكر بأن وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت قد تداولت عدة روايات بخصوص هذه الأحداث الاستثنائية التي شهدها قطاع غزة خلال الساعة الماضية، من بينها الكشف عن ميليشيا متعاونة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد تواجدت في تلك المنطقة، وكان هنالك تبادل لإطلاق النار ما بين عناصر هذه الميليشيا وعناصر أخرى مسلحة، وهو ما أدى إلى استدعاء سلاح الجو الإسرائيلي لتأمين هذه المجموعة. رواية أخرى إسرائيلية كانت متداولة تتحدث عن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى تلك المنطقة غرب مدينة غزة، وعند كشفها تم إجلاء هذه القوة عبر استخدام سلاح الجو الإسرائيلي وتوفير تغطية نارية. رواية ثالثة أخرى كانت تتحدث عن محاولة لتنفيذ عملية اختطاف تطال شخصية فلسطينية، وعند اكتشاف أمر هذه القوة سواء كانت قوة إسرائيلية تابعة لجيش الاحتلال أو قوة متعاونة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي تنتمي لإحدى الميليشيات، تم استدعاء الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو لتوفير تغطية نارية. طبعا تأمين هذه الميليشيات في سياق تعاونها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي هو أمر كان قد تكرر في مرات سابقة في قطاع غزة، وكان هنالك عمليات توجه لهذه الميليشيات المتعاونة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لتنفذ نيابة عن قوات الاحتلال مهمات معينة تطال شخصيات في المقاومة الفلسطينية. وعندما يتم كشف أمر هذه المجموعات المتعاونة مع الاحتلال ازدهار، كان هنالك أيضا تدخل من قبل سلاح الجو الإسرائيلي تأمين هذه الميليشيات المتعاونة مع قوات
1: الاحتلال. ماذا تقاطع هذا الحدث الاستثنائي مع مواقف إسرائيلية سياسية في هذه المرحلة فاطمة؟
2: من المعروف بأن موقف إسرائيل الرسمي إزاء مستقبل قطاع غزة يتمحور حول ضرورة نزع سلاح حركة حماس. هنالك شبه إجماع في إسرائيل سواء على المستوى السياسي المستوى العسكري بضرورة نزع سلاح حركة حماس عبر الخيار العسكري وعبر مواصلة عمليات الاغتيال، لأن هنالك قناعة لدى الشارع الإسرائيلي ولدى الساسة في إسرائيل بأن حركة حماس لا تنوي فعليا تسليم سلاح، إنما تعمل في الآونة الأخيرة على ترميم قدراتها العسكرية. فبالتالي تعتبر إسرائيل بأن الخيار الأفضل لنزع سلاح حركة حماس هو مواصلة تنفيذ العمليات العسكرية واللجوء للخيار العسكري، مواصلة احتلال قطاع غزة. وأيضا هذا الأمر يتقاطع مع موقف التيار اليميني المتطرف الذي يعتبر بأن مهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لم تنتهي. تحقيق أهداف الحرب التي أدرجت لقطاع غزة لم يتم العمل على تحقيقها.
1: مدى الإجماع إسرائيليا فاطمة في هذا الإطار
2: العمل العسكري هو
1: وماذا تقول أيضا استطلاعات الرأي؟
2: طبعا ازدهار، من المعروف بأن إسرائيل مقبلة على عملية انتخابية وهي عملية أشبه بالمعركة، لذلك يتم توظيف هذه التصريحات المتعلقة بمستقبل قطاع غزة في إطار المساعي الشعبوية لحصد المزيد من الأصوات الانتخابية. لذلك نرى بأن سقف التصريحات في إسرائيل سواء الصادر عن المعارضة الإسرائيلية أو عن الائتلاف الحكومي هو سقف عالي، بمعنى أن بنيامين نتنياهو بحد ذاته رئيس الحكومة الإسرائيلية يعتقد بأن حركة حماس لا تريد تسليم سلاحها، فبالتالي يتوعد الحركة بالمزيد من الاستيطان، بالمزيد من احتلال قطاع غزة، وأيضا بالمزيد من العمليات العسكرية. بالمقابل المعارضة الإسرائيلية تتهم الائتلاف الحكومي بعدم تحقيق أهداف الحرب المدرجة والمعلنة لقطاع غزة، لذلك هنالك شبه إجماع بضرورة مواصلة العمليات العسكرية. التيار اليميني المتطرف يذهب أبعد من ذلك، هو يدعو لاحتلال قطاع غزة للتهجير السكان من القطاع وأيضا للاستيطان فيه، على اعتبار أن هذه المعادلة هي الأمثل لتأمين القطاع ولتأمين إسرائيل من ناحية
1: الزميلة مصالحها الأمنية الحيوية. ابقي معنا ضمن هذه التغطية والمتابعة لهذا الحدث الاستثنائي الذي شهده قطاع غزة. الآن يواصل هذه التغطية الزميل حسين الذي نتمنى له طبعا التوفيق في هذه الرحلة الجديدة.
3: شكرا جزيلا. رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتوتر الأمريكي الإيراني وفي آخر المستجدات. أفاد مراسل الجزيرة بتعرض منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة لقصف إسرائيلي مكثف، وقال مصدر في مستشفى الشفاء إن فلسطينيين استشهد وأصيب آخرون بنيران مسيرات إسرائيلية في المنطقة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على أو في قطاع غزة بهدف إزالة التهديدات عن قوات الأمن، وأكد عدم وقوع إصابات في صفوف قواته. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز في وضع جيد وإن معدل عبور السفن هو 30 سفينة كل ليلة. وكان ترامب قد قال إن واشنطن ستضرب إيران بشدة وإنها سترد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يدرس شن ضربات محدودة في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها المخصصة لمهاجمة السفن. من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. والبداية من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، ومعنا أيضا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي. أهلا بكما، وأبدأ مع شادي بما يتعلق بآخر التطورات الميدانية وما المعلومات المتوفرة حول العملية العسكرية.
4: بالفعل حسين، شهيد طفل وعدد من الإصابات وصفت بالحرجة وصلت إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة بعد العملية العسكرية في غربي مدينة غزة، تحديدا في منطقة الكتيبة ومنطقة أنصار التي شهدت إطلاق قنابل من قبل المسيرات الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ باتجاه الفلسطينيين. المنطقة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي بالمسيرات هي منطقة مكتظة بالنازحين وخيامهم، وهي منطقة تقع بالقرب بالقرب من بحر مدينة غزة، استهدفها الجيش الإسرائيلي للتغطية على الميليشيا المسلحة المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي التي دخلت إلى تلك المنطقة وقامت بإطلاق النار باتجاه إحدى المباني في منطقة الكتيبة. وبعد أن تم اكتشاف أمرها بعد الدخول إلى تلك المنطقة اشتبكت مع قوة مسلحة أيضا في قطاع غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد طفل فلسطيني.

0: وإصابة عدد من الفلسطينيين بعد قيام المسيرات الإسرائيلية بالتحليق بشكل كثيف في أجواء مدينة غزة، وقامت بإلقاء أكثر من 12 قنبلة باتجاه الفلسطينيين، وتم تدمير أيضا مركبتين تتبع للمواطنين الذين حاولوا الفرار من تلك المنطقة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي بالمسيرات الإسرائيلية، والتي شهدت أيضا تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء مدينة غزة على ارتفاعات منخفضة جدا. وحالة الإرباك الشديدة التي حدثت في هذا المكان نتيجة الدخول المفاجئ للميليشيا المسلحة المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي، وبعد أن تم كشف الأمر قامت المسيرات الإسرائيلية بالتغطية على هذه القوات بإلقاء القنابل بسرعة عشوائية وإطلاق صواريخ باتجاه الفلسطينيين وإطلاق القنابل واحتراق مركبات الفلسطينيين في تلك المنطقة وإصابة الفلسطينيين بسرعة عشوائية. وتم محاصرة العديد من العائلات الفلسطينية في خيامهم وداخل مراكز الإيواء وداخل أيضا المستشفى الأمريكي القريب من الحدث الذي شهد تصعيد غير مسبوق، ووصفته المصادر الإسرائيلية بأنه حدث استثنائي في قطاع غزة بعد هذه الموجة من الغارات الإسرائيلية التي شهدتها المنطقة والانفجارات الكبيرة التي سمعت في أجواء غرب مدينة غزة. الحدث انتهى في هذه المنطقة وعاد الهدوء من جديد إلى منطقة غرب مدينة غزة بعد هذا الحدث وما حدث من قصف من قبل الجيش الإسرائيلي. بالتزامن أيضا حسين مع هذه العملية العسكرية تتواصل الخروقات الإسرائيلية في عدة مناطق في قطاع غزة. شهيد بنيران الجيش الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عدا عن القصف المدفعي المكثف من قبل الآليات الإسرائيلية التي أيضا قامت بالتغطية على هذه الميليشيات حتى وصولها إلى داخل الخط الأصفر في المناطق الشرقية من مدينة غزة. وشهدت أيضا شهد منطقة صلاح الدين تقدم لعدد من الآليات الذي قام بإطلاق النار باتجاه هذه المنطقة للتغطية على وصول القوات المسلحة التابعة للميليشيا المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي لوصولها إلى داخل مناطقها داخل الخط الأصفر في المنطقة الشرقية من مدينة غزة.
1: شادي، بعد انتهاء يعني هذه العملية العسكرية، كيف تم التعامل من أجهزة الدفاع المدني وأيضا الأجهزة المختصة يعني لما حدث، وأيضا قدرة المستشفيات أيضا على التعاطي مع ذلك؟
0: بالفعل حسين، حين وقوع الحدث سيارات الإسعاف لم تتمكن من الدخول إلى تلك المنطقة المستهدفة، قامت بصعوبة بنقل بعض المصابين. وعند انتهاء الحدث تمكنت سيارات الإسعاف من الدخول إلى المنطقة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي بغاراته ونقل المزيد أيضا من الإصابات بعد أن انتهى الحدث ونقل المصابين من الشوارع والطرقات نتيجة إطلاق النار العشوائي التي شهدتها منطقة الكتيبة. وهناك صعوبة في تقديم الخدمة العلاجية لهؤلاء الجرحى نتيجة عدم توفر الأدوية وكذلك المستلزمات الطبية في مستشفيات قطاع غزة وكذلك المستشفيات الميدانية. نتحدث عن المستشفى الأمريكي القريب من الحدث، كان هناك صعوبة في تقديم العلاج وإنقاذ المصابين الذين أصيبوا نتيجة هذه العملية العسكرية، لأن المستشفى كان محاصرا أيضا من قبل المسيرات الإسرائيلية التي قامت بإطلاق القنابل في محيطه وإطلاق الرصاص بصورة عشوائية باتجاه خيام الفلسطينيين والمركبات التي حاولت الفرار من منطقة الحدث وتم ملاحقتها من قبل المسيرات الإسرائيلية بإطلاق صواريخ وتم إحراقها على الفور، وإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات حرجة وصلوا إلى مستشفى غزة هنا في مستشفى الشفاء بالإضافة إلى مستشفى السرايا التابع لأهل الهلال الأحمر الفلسطيني. عملية كانت معقدة وحالة الخوف والإرباك والفزع لدى الفلسطينيين كانت كبيرة نتيجة هذا الحدث المفاجئ ودخول هذه القوات المسلحة التي تابعة للاحتلال الإسرائيلي بشكل مفاجئ إلى تلك المنطقة الغربية، وهي منطقة بعيدة عن الخط الأصفر، منطقة مكتظة بالنازحين ومنطقة من المفترض أن تكون إنسانية، لكن الجيش الإسرائيلي لا زال يصعد من هجماته واستهدافه للمدنيين في كل مناطق تواجدهم.
1: شكرا. إذا مراسل الجزيرة شادي شامية، شكرا جزيلا لك. أعود إلى مراسلة الجزيرة من رام الله فاطمة خمايسي. فاطمة، الآن يعني هيئة البث الإسرائيلية موجة استثنائية من الغارات الجوية على قطاع غزة خلال دعم أنشطة ميليشيات مدعومة من إسرائيل، ما الذي يتم تداوله عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية بما يخص هذا الشأن؟
2: نعم، نعم، بداية قبل قليل نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق أولي حيال هذه التطورات الميدانية التي شهدها قطاع غزة خلال الساعة الأخيرة. وفي أول بيان وفي أول تعليق صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تم الحديث عن تنفيذ سلسلة من الغارات التي استهدفت أهداف في قطاع غزة، وهذه الأهداف كانت تشكل مصدر تهديد على قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما يؤكد جيش الاحتلال عبر هذا البيان المقتضى بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف قواته. لذلك حتى هذه اللحظة لم يفصح جيش الاحتلال الإسرائيلي حول ماهية هذه الأهداف التي ضربت في إطار هذه الموجة التي توصف إسرائيليا بالاستثنائية. نتحدث عن تنفيذ ما لا يقل عن 12 انفجارا في إطار هذا الهجوم وهذا التطور الميداني الذي شهده قطاع غزة خلال الساعة الأخيرة. وحتى هذه اللحظة هيئة البث الإسرائيلية أيضا تحاول معرفة ما هي هذه الأهداف التي استهدفت في إطار هذه الموجة الجوية التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي. هنالك تضارب بالروايات المتداولة إسرائيليا، هل بالفعل كان هنالك تسلل لقوة إسرائيلية خاصة إلى تلك المنطقة الواقعة غرب مدينة غزة؟ تم كشف أمر هذه القوة، فبالتالي استدعى هذا الأمر تدخل القوات الإسرائيلية عبر تغطية نارية جوية من قبل سلاح الجو، أم أن سلاح الجو الإسرائيلي يساند ميليشيا مدعومة من قبل قوات الاحتلال كانت تنفذ إحدى المهمات في تلك المنطقة على المستوى الأمني؟ وسبق أن حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي توفير الحماية والأغطية النارية للميليشيات المدعومة من قبله والمتعاونة معه، أم أنه كان هنالك تخطيط لعملية اختطاف لشخصية فلسطينية واغتيالها وتم كشف أمر هذه القوة الإسرائيلية؟ لذلك حتى هذه اللحظة لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يتكتم حول هذه التفاصيل المهمة في إطار هذا التطور الاستثنائي، ويكتفي بالتعليق والقول بأن سلاح الجو استهدف أهداف كانت تشكل تهديد لقواتها الإسرائيلية في قطاع غزة، ولم يتم تسجيل أي إصابات في إطار صفوفه. لذلك هذه هي مجمل الروايات الإسرائيلية المتضاربة المتداولة حتى هذه اللحظة، فيما كان هنالك تعليق رسمي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل. حسين،
1: نعم شكرا. إذن مراسلة الجزيرة من رام الله فاطمة خميسي، شكرا جزيلا لك. إطلالة على التطورات في غزة على الخريطة التفاعلية مع عبد القادر عرابة.
3: نعم حسين، تطورات لافتة تابعناها في غزة. نحن نتحدث عن قطاع غزة، هذا القطاع المحاصر ولكن الذي توغلت واحتلت فيه إسرائيل تقريبا نحو 70%، بعد أن كنا نتحدث عن الخط الأصفر امتد الاحتلال إلى نحو إلى ما يعرف بالخط البرتقالي. لنتحدث الآن عن هذه المساحات، مساحات تواجد تقريبا 2 مليون فلسطيني بقطاع غزة محاصرين ويعيشون داخل الخيام. لكن اللافت اليوم هو هذه الغارات الكثيفة، أو بوصف هيئة البث الإسرائيلية بأنها غارات استثنائية طارت قطاع غزة. وحينما نتحدث عن غارات كان مراسلنا تحدث عن نحو 10 غارات استهدفت بالأساس مناطق في غزة، لكن بالتحديد حديث عن الكتيبة. لو ذهبنا إلى الخريطة بشكل أكثر قربا، نحن نتحدث عن منطقتي الجوازات والكتيبة. كان هناك أكثر من رواية إسرائيلية، إذا نحن نتحدث عن الكتيبة وعن منطقة الجوازات، ليست بعيدة عن منطقة أوسع. هذه المنطقة كمنطقة حضرية ولكن لم تبقى حضرية بفعل عملية التدمير التي قامت بها إسرائيل على مستوى هذه المناطق، تحولت إلى مناطق للخيام وللنازحين على مستوى هذه المناطق، وتقريبا هي قريبة من الرمال ولكن أيضا من تل الهواء. نتحدث إذن عن روايات إسرائيلية متعددة، ما الذي حدث؟ حديث على أساس أن هذه العملية وفق توصيف الجيش الإسرائيلي لمحاولة استهداف قوات أمن، لا ندري مصطلح قوات الأمن هل يتعلق الأمر بتقدم لقوات إسرائيلية باتجاه الكتيبة، لكن مصادر إسرائيلية من بينها معاريف وغيرها من وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت على أن هذه الغارات جاءت في إطار دعم لإحدى الميليشيات المدعومة إسرائيليا على مستوى هذه المنطقة. هناك حديث أيضا لمعاريف تقول بأن هناك اشتباك وقع على مستوى منطقة الكتيبة، وأن الحديث أيضا عن هذا الاشتباك بين قوات إسرائيلية وأيضا مقاتلين من حماس. طبعا هذه روايات مختلفة، لكن اللافت فيها أننا نتحدث بالأساس عن رواية أن هذه العملية المكثفة والغارات الإسرائيلية المكثفة في وقت زمني قصير وأيضا حديث عن حدث أمني كبير على مستوى هذه المنطقة يحيلنا إلى هذا إلى الرواية الأولى المتعلقة بتقدم ربما إسرائيلي على مستوى هذه المنطقة لهدف ما. تابعنا خلال الأيام الماضية عملية اغتيال نفذتها إسرائيل داخل مناطق خارج مناطق سيطرتها، ولكن أيضا تابعنا أيضا ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية على غرار آرتس عن تحرك أيضا لميليشيات مدعومة إسرائيليا على الأقل في هذه المنطقة منطقة غزة. نتحدث عن إحدى هذه الميليشيات وتتبع من يعرف برامي حلس في هذه المنطقة، تنشط هذه الميليشيات وفقها آرتس في تقرير لها بدعم إسرائيلي، وتتمركز ليس بعيدا إلا ببضعة مئات الأمتار عن أماكن تواجد القوات الإسرائيلية. إذن نحن أمام تطور لافت يضاف إلى التطور الأوسع والمتعلق بعملية الاستهداف والقصف التي تابعناها خلال الأيام الماضية خصوصا على مستوى مناطق عديدة، آخرها كان في دير البلح حيث سقط 3 شهداء هناك في عملية استهداف في دير البلح، تابعنا أيضا في خان يونس في المواصي. إذن نحن أمام مشهد اللافت فيه اليوم هو هذا الاستهداف وهذه الروايات المتعلقة، هل وقع اشتباك؟ هل كان هناك توغل فعلا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ أم الأمر يتعلق فعلا بدعم لإحدى الميليشيات؟ وما الهدف من هذه العملية؟ إذن هذا هو أبرز تطور في غزة. عودة إليك حسين.
1: شكرا. إذن مشاهدينا ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة، حيث أكد مصدر في مستشفى الشفاء لثلاثة شهداء هم طفلان وسيدة وثمانية مصابين بنيران مسيرات إسرائيلية في منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة. إذن أرحب بضيوفي الآن، معنا من مدينة غزة سيد أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ مع ضيفي من غزة الكاتب والمحلل السياسي السيد أحمد الطناني. سيد أحمد، يعني الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن دعم لميليشيا تتبع له داخل القطاع، كيف تقرأ هذا المشهد؟
4: تحياتي لك أول دكتور محمد وللجمهور الكريم. أعتقد أيا كان المنفذ سواء كانت الميليشيا أو كانت قوات خاصة إسرائيلية هي عملية إسرائيلية كاملة من أولها لآخرها، وخططها وحركها ضابط الشباك الإسرائيلي المسؤول عن هذه العملية، وأهدافها إسرائيلية تماما، وهي واضح أنها محاولة للعبث بالأمن الداخلي في قطاع غزة، محاولة لخلق حالة من الإرباك، حالة من تحقيق الإنجازات الأمنية الإسرائيلية، وهي تأتي ضمن سياق تراكمي تعمل عليه الحكومة الإسرائيلية، وهو يرتبط بدرجة أساسية بمنع قطاع غزة من أي فرصة للتعافي، منع البيئة في قطاع غزة من الاستقرار، منع الوضع الأمني من الاستقرار، وأيضا تقديم إنجازات يريدها بنيامين نتنياهو في هذه اللحظة تحديدا ترتبط بالإنجازات الانتخابية، إضافة إلى أن هناك حاجة حتى بالنسبة للشباك وأيضا للميليشيات المتعاونة مع الاحتلال لإثبات فعاليتها، لأنه جزء من خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها، يفترض أن يتم تفكيك هذه الميليشيات بشكل كامل وسحب سلاحها والتخلص منها، ولا تكون جزءا من أي ترتيب مستقبلي في قطاع غزة. لذلك هناك حاجة لهذه الميليشيات وأيضا للشباك الإسرائيلي ولمشغلي هذه الميليشيات لإثبات مدى جدواها وإمكانية أن تكون مفيدة في العبث في الواقع داخل قطاع غزة، وهو يعني نموذج يقدمه الاحتلال الإسرائيلي للطرف الأمريكي ليطلب المزيد من الوقت قبل اتخاذ أي إجراءات بالمعنى العملي. أعتقد أن هذا الحدث هو حدث خطير جدا، وهو يؤشر للمستقبل الذي يريده الاحتلال الإسرائيلي لمستقبل قطاع غزة. هو يعني الآن حصر الحديث بموضوع السلاح ونزع السلاح وتفكيك السلاح مقابل أن لا يقوم الاحتلال الإسرائيلي بأي إجراءات بما فيها حل هذه الميليشيات، يعني أن يترك الشعب في قطاع غزة لأن يذبح في مثل هذه العمليات الأمنية سواء عبر الميليشيات أو عبر قوات جيش الاحتلال، أن يستباح في قطاع غزة بشكل كامل، أي يدخل الاحتلال، تدخل قوة من الاحتلال، تدخل قوة متعاونة مع الاحتلال لتنفذ عمليات في قلب القطاع، ولا يكون الفلسطيني قادرا للدفاع عن نفسه. في هذه اللحظة كان هناك قدرة للتصدي لهذه القوة والدفاع عن أنفسنا، لكن في حال لم يكن هناك سلاحا موجودا لدى المقاومه، لم يكن هناك سلاحا لدى الاجهزه الامنيه في قطاع غزه، لم تكن هذه القدره لتكون موجوده، وكنا لنكون امام مذبحه كبيره تنفذ هذه الميليشيات. بالمناسبه هذه العمليه جاءت بعد مجموعه من العمليات الصغيره التي حاولت الميليشيات كسر الحاجز الامني في قطاع غزه، حاولت تنفيذ مجموعه من العمليات الامنيه على اطراف المناطق في مناطق محيطه بالخط الاسفل لتكسر الحاجز، وصولا الى هذا المشهد الكبير الذي اريد منه ان يكون مشهدا استعراضيا بالمعنى الامني،

0: هو مشهدا
1: نعم
0: يستفيد منه نتنياهو كما قلنا، وتستفيد ايضا الميليشيات منه بذات الوقت.
1: نعم أذهب إلى الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور محمد، يعني بما يتوفر من معلومات حتى هذه اللحظة وهي ليست بالكثيرة، ما الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تحقيقه يعني من خلال هذه العملية؟
0: التحية لك وللأستاذ أحمد وللسادة المشاهدين.
1: حياك
0: من
1: الله.
0: حيث التوقيت، هذه العملية تأتي قبيل اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، حيث يحاول نتنياهو أن يسيل الاعتداءات والقتل والاغتيالات وربما عمليات الاختطاف إنجازات انتخابية رصيد في صندوق الاقتراع، وهو يعمد إلى أن يسجل إنجازات بالنقاط في الملفات المختلفة، طالما أنه عاجز عن الذهاب إلى مواجهة مفتوحة تعوضه عن هذه الإنجازات الصغيرة في الضفة. كما ترى، إطلاق يد المستوطنين والجيش الإسرائيلي قتلا واغتيالا في القطاع ذات الصورة، في لبنان أيضا تصعيد وموجات متلاحقة من القصف، وفي سوريا ذات الشيء. هو يحاول أن يجمع مجموعة من النقاط لمجتمع يستهوي فكرة الردع، ويعني بأنه يأتي للأمن، وبأن نتنياهو قادر أن يضبط الإيقاع وأن يطال خصوم إسرائيل في كل مكان دون أن يأتوا برد. ومن حيث التوقيت أيضا، هذا يأتي عقب أن أعلنت حماس عن قبولها بفكرة نزع السلاح، ورفض نتنياهو هذا الأمر، وكأنه اليوم يريد أن يحصل من حماس على تنازل جديد بالنار، لأن هذا التصعيد لا يأتي منقطع ومنفك عن سياق تصعيد سبق وتلا زيارة المبعوث الأمريكي إلى المنطقة كوشنر. وكأن نتنياهو أيضا يحاول مرة أخرى أن يدفع حماس عبر هذا التصعيد الذي يجري إلى أن تعيد حساباتها وتقدم تنازل جديد، بعد أن رفض فكرة التزامن وتدرج التزامن في موضوع الانسحاب ونزع السلاح، وأراد نزع السلاح مرة واحدة أخرى داخل القطاع. لكن من حيث المضمون، يعني هذا استمرار لخط حكومي رسمي، أجندة حكومية رسمية تقول بإبقاء القطاع نهبا للكارثة التي صنعتها الحرب
1: نعم
0: ونهبا للفوضى التي يعيشها، وهذه أجندة رسمية تقوم في نهاية المطاف على طرد السكان واستيطان الأرض والتهجير، وهي مسألة لا يعني يخجل من الحديث فيها الإسرائيلي بشكل رسمي، ويطرحها كبرنامج دعائي انتخابي، ويقول بأنه في حال عاد اليمين سيعمل على تحقيق هذه الأجندة. هو يريد أن يبقي القطاع على هذه الحالة ربما إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. إن حصل على تصعيد الأمر عبر رد من طرف المقاومة في القطاع، أعتقد بأنه سيذهب إلى تصعيد أوسع في الضفة أو في القطاع، وربما هذا يمنحه فرصة لتعطيل الانتخابات أو تأجيل الانتخابات، خاصة إذا ما استمرت صورة نتنياهو في التراجع وائتلافه اليميني، وأنت ترى أن هنالك أحزاب يمينية جديدة تظهر تدفع إلى تشظي وتشتت الأصوات اليمينية التي يعول عليها نتنياهو، ولذلك
1: نعم
0: ربما
1: دكتور
0: يكون
1: محمد،
0: الخلاص
1: يعني هذه
0: بالنسبة
1: النقطة
0: لنتنياهو إن لم ينجح.
1: سأعاود الحديث فيها معك، لكن أذهب إلى أحمد الطناني. سيد أحمد، يعني بما يتعلق اليوم بردود فعل الفصائل الفلسطينية المتواجدة على الأرض الفلسطينية في قطاع غزة من جراء هذه العمليات، وبما يتعلق بالميليشيات المدعومة من الاحتلال الإسرائيلي، ما المتوقع كردة فعل برأيك؟
0: أولا، الفصائل لن تتخلى عن دورها في الدفاع عن أبناء شعبها بأي أدوات كانت، بما فيها حتى لو بصدورهم العارية، وهذا دور التزمت به فصائل المقاومة وستبقى ملتزمة به، وأيضا هذا دور الأجهزة الأمنية في قطاع غزة. لكن أعتقد أن هذه العملية هي لطمة على وجه مجلس السلام، لطمة على وجه المدير التنفيذي لمجلس السلام، وأيضا على وجه المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، الذي جاء طالبا من حركة حماس ومن المقاومة الفلسطينية المزيد من المرونة، وطالبا منها أن تقدم خطوات استباقية لها علاقة بأن تبدأ بحصر وتجميع السلاح قبل أن يبدأ الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ أي من الخطوات. وهو عملية بالمناسبة تثبت المخاوف التي وضعتها المقاومة بوضوح أمام الوسطاء وأمام مجلس السلام حينما كان يتم التفاوض على خارطة الطريق. لذلك المقاومة كانت حريصة جدا في صياغة خارطة الطريق أن يكون الأمر مرتبطا بأن يكون خطوة مقابل خطوة، بأنه لا يوجد أي تهاون في التعامل مع الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال، وفي إنهاء هذا الملف وإغلاقه بشكل كامل، سحب سلاح هذه الميليشيات وحلها والتعامل معهم وفق منطق أمني. هذا الأمر نص عليه بشكل واضح في خارطة الطريق، وأيضا أن يكون هناك خطوة مقابل خطوة، أن ينفذ الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب، وأن تكون قوة الاستقرار الدولية موجودة، وأن تبدأ قوة الأمن التابعة للجنة التكنوقراط الانتشار في قطاع غزة ضمن عملية تكاملية مع الأجهزة الأمنية القائمة في قطاع غزة. كل هذا عندما بررته المقاومة هذه المطالب كانت تقول بوضوح أن الاحتلال الإسرائيلي سيسعى
1: نعم
0: لاستغلال أي فراغ أمني في إجراء المزيد

0: من المجازر في قطاع غزه في تنفيذ
1: نعم
0: مجازر كبرى. اعتقد ان هذه العمليه هي رساله لمجلس السلام، رساله للوسطاء، وستنتظر الفصائل كيف سيتعامل مجلس السلام مع مثل هذا المعطى الخطير جدا الذي يؤشر للنوايا الاسرائيليه اكثر عدوانيه تجاه قطاع غزه.
1: نعم دكتور محمد، يعني وأنت خبير بالشأن الإسرائيلي، بما يتعلق يعني بهذا الزخم الإسرائيلي لمحاولة إنجاز ما يمكن إنجازه في هذه المرحلة من قضم الأرض الفلسطينية، إن كان في الضفة الغربية أو العمليات العسكرية المستمرة على قطاع غزة، كم من الوقت يمتلك الاحتلال حتى هذه اللحظة لمزيد من هذه العمليات بالنظر لموعد الانتخابات؟
2: هو أصلا هذا الجهد لم ينفك حتى قبل موسم الانتخابات وقبل اقتراب موعد الانتخابات الرسمي. إسرائيل عمدت على يعني القضم والاعتداءات والانتهاكات في مختلف الأراضي الفلسطينية كما تفضلت، في الضفة الغربية وفي القطاع، لكن اليوم يعني تفعل الانتخابات فعلها، تسرع وتؤجج هذا الانفلات الإسرائيلي، لأن الأمر ليس مرتبط فقط بأجندة رسمية حكومية، وليس مرتبط فقط باعتبارات أمنية كما تسوق إسرائيل، وليس مرتبط أيضا بفكر أيديولوجي يغذي هذا النشاط الاستيطاني، إنما هو أيضا في السياق مرتبط بحالة داخلية يعني تستهوي المجتمع الإسرائيلي، المزاج العام في الداخل الإسرائيلي محكوم باعتبارات وقبضة الأمن، بفكرة الردع، وكل من المستوى السياسي والعسكري وحتى في المعارضة وفي الائتلاف الحاكم يحاول أن يقدم للمجتمع الإسرائيلي سقف الموقف الأكثر عدائية تجاه الفلسطينيين، وهذا لأنه يعلم بأنه بهذا يغازل جمهور واسع جدا من المستوطنين ومن قيادات الجماعات الاستيطانية التي بات لها تأثير كبير جدا في الحياة السياسية الإسرائيلية وفي الجيش الإسرائيلي، يعني على صعيد المؤسسة العسكرية بسبب انخراط جماعات الصهيونية الدينية في
1: نعم
2: الجيش الإسرائيلي بشكل كبير في هرمه القيادي، لا أحد يجرؤ على أن يعارض أجندة
1: شكرا
2: المستوطنين في الضفة الغربية ولا يسمح بملاحقة ومساءلة
1: شكرا
2: هؤلاء.
1: شكرا إذا من القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا لضيفي من مدينة غزة السيد أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. وإلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وآخر المواقف في هذا الملف، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، أهلا بكما. وأبدأ من طهران مع بابا. بابا، ما هي آخر يعني التصريحات الإيرانية وأيضا بما يتعلق بآخر مستجدات أزمة مضيق هرمز؟
3: نعم، آخر التصريحات حسين كانت تتعلق بالوضع الاقتصادي والعقوبات الأمريكية وتأثيرتها هنا في إيران. تحدثت الناطقة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني عما قالت إنها خطط وعمل ودور تطلع به الحكومة في وجه هذه العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، وتحاول كذلك أن تجمع من حولها أكبر عدد ممكن من الدول. تؤكد الناطقة باسم الحكومة وجود خطط دقيقة للتصدي لهذه العقوبات، وتقول إن إيران تعايشت مع العقوبات الأمريكية وتعرف كيف تسيرها وكيف تخفف من تبعاتها. تقول إن هناك مخزونا استراتيجيا مناسبا من المواد الأساسية لدى إيران، وأن هناك جهودا تبذلها الحكومة للتصدي لتخفيف من وطأة هذه العقوبات الاقتصادية. كان لمحافظ البنك المركزي في إيران أيضا تصريحات في هذا الصدد يتحدث عن احتياطي من العملة الصعبة، ويقول إن البلاد يقول إن إيران تواصل جني مواردها وتواصل كذلك تعاملاتها الاقتصادية، ويؤكد أن هذا الانخفاض الذي شهدته العملة المحلية مقابل الدولار لم يكن ناجما عن أسباب حقيقية، أسباب اقتصادية أو مالية بحتة، بل كان ناجما عن التأثير النفسي والاستقبالي النفسي لهذه العقوبات التي أعلنت الحكومة الأمريكية ما تسميه الولايات المتحدة الإنزال الاقتصادي على إيران، ويعرف الإيرانيون هنا بأنه جريمة ضد الإنسانية، إرهاب اقتصادي، ويدعون الدول والحكومات إلى عدم الامتثال له. وكانت الخارجية الإيرانية قد وجهت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي وكذلك إلى الأمم المتحدة بشأن

0: هذه العقوبات، لا سيما ما تعلق منها بمحاولة الولايات المتحدة ما تسميه إيران إكراها وقصر الدول والشركات والمؤسسات المالية والتجارية على الانصياع لهذه العقوبات.
1: بابا، ما يتعلق يعني بالشارع الإيراني أيضا وكيف يعني يتعايش مع الضغوط الأمريكية إن كانت عسكرية وإن كانت اقتصادية أيضا؟
0: نعم، فيما يتعلق بتأثير هذه العقوبات في الشارع، هناك بالفعل هذا الحديث، هذه المخاوف، هذا الجدل بشأن تأثيراتها، مخاوف مثلا من ارتفاع بعض أسعار المواد، لا سيما تلك التي تستورد من الخارج، وهناك أيضا هذا الجدل بشأن أسعار مثلا البنزين والوقود، كان هناك هذا النقاش وبشأن هذه الفجوة التي تحدث عنها مسؤولون رسميون ما بين ما تنتجه إيران من الوقود وما تستهلكه بشكل يومي عفوا، وكانت هناك هذه النقاشات بشأن محاولة سد هذه الفجوة ربما برفع بعض الأسعار وفق ترتيبات محددة، لكن الأمور ما تزال على حالها.
1: شكرا. إذا مراسل الجزيرة من طهران بابا ولد حرمة، شكرا جزيلا لك. أعود إلى مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد هزيم. أحمد، ما الجديد أيضا من تصريحات أمريكية بما يتعلق بأزمة مضيق هرمز؟
2: حسين، نبدأ من حيث انتهى بابا، حيث أن الولايات المتحدة ووزير الخزانة تحديدا الذي يخوض اجتماعات على هامش أو باجتماعات مجموعة قمة العشرين مع نظرائه من وزراء المالية يسعى لحشد التأييد ضمن هذه المجموعة، كما يسعى أيضا لحشد التأييد الدولي لمزيد من الضغوط المالية والاقتصادية على إيران، وتمكن بالفعل من الحصول على تأييد الكتلة الأوروبية ووزير المالية الفرنسي في تصريحات قال أن قبيل لقائه ببيسنت قال أنه سيسعى لتكون هذه العقوبات الأمريكية عقوبات قاسية للغاية. هناك امتعاض أوروبي شديد من استمرار استهداف حركة الملاحة وحركة التجارة العالمية العابرة لمضيق هرمز من قبل إيران، وأن الولايات المتحدة التي تسعى إلى فرض خنق مالي واقتصادي على إيران لإقناعها بالتخلي والتوقف عن استهداف السفن والناقلات التي تحاول عبور مضيق هرمز من غير المسار الإيراني، هذا الجهد الأمريكي ستنضم إليه أوروبا عبر فرض عقوبات من جانبها أو الالتزام بالعقوبات الأمريكية. بيسنت أيضا يحاول حشد تأييد دولي من خارج مجموعة العشرين، وزارة الخزانة تشن حملة إقناع في العالم خصوصا باتجاه الشركاء التجاريين لإيران لإقناعهم باستبدال هذه الشراكة مع شراكات أخرى، والتهديد من أن أي دولة ستسمح لإيران بالتعامل ماليا معها ستواجه ربما إجراءات عقابية أمريكية. هذا من جانب الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية والمالية. هناك أيضا تلويح بالخيار العسكري مستمر من قبل الإدارة الأمريكية. الرئيس ترامب هدد بتوجيه ضربة قاسية لإيران ردا على الهجمات أو الصاروخية التي حاولت أن تطال الوجود العسكري الأمريكي في الأردن، وحتى أن موقع أكسيوس سرب عن خطة عسكرية أمريكية قدمتها القيادة المركزية إلى البيت الأبيض تهدف إلى إزالة ما أعيد بناؤه من أنظمة رادار ومن أجهزة رصد ورقابة إيرانية على السواحل المطلة على مضيق هرمز وفي الجزر الواقعة فيه، لكي يتم مرة أخرى إعماء إيران عن مراقبة حركة السفن والناقلات عبر المسارين الذي دشنتهما الولايات المتحدة، سواء المسار الذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية أو المسار الدولي، والذي يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يسير بشكل جيد وأن معدل السفن والناقلات التي تعبر المضيق عبر هذين المسارين يصل إلى حدود 30 سفينة في الليلة الواحدة.
1: أحمد، بما يتعلق بالعمل العسكري يعني تحديدا وما جاء من تصريحات يعني ومن خلال جمعك للمعلومات واطلاعك على بعض التحاليل، ربما ما المتوقع من هجمة عسكرية وإن كانت كيف ستكون برأيك؟
2: يصعب توقع ماذا سيتخذ الرئيس الأمريكي من قرارات، لكن إذا ربطنا التهديد الذي أصدره الرئيس الأمريكي مع التسريب من موقع أكسيوس، فيتوقع أن تكون بمثابة العمليات العسكرية التي شنتها القيادة المركزية الشهر الماضي في شهر يوليو تموز، والتي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية مطلة على مضيق هرمز أو واقعة في الجزر التي تقع في هذا المضيق، وأن يتم استهداف هذه المواقع حتى إزالة أي تهديد إيراني على حرية أو حركة الملاحة التي تحاول عبور المضيق من المسارين الأمريكيين. هذا ما يتوقعه هنا المراقبون، ولا يتوقع أحد أن يصل هذا التهديد إلى التهديدات السابقة التي كان يصدرها الرئيس الأمريكي ولا ينفذها، وهي استهداف البنية التحتية الإيرانية من جسور ومحطات طاقة ومحطات توليد كهرباء.
1: وبما يتعلق أيضا يعني بالتأثير الاقتصادي اليوم أيضا، كيف تقرأ يعني الإدارة الأمريكية نجاعة هذه العقوبات
2: على الجانب الإيراني تقصد؟
1: العقوبات الأمريكية التي تمارس على الإدارة الإيرانية عفوا في طهران،
2: أثرها على إيران، هذا ما قصدت بالسؤال؟
1: نعم.
2: الولايات المتحدة وحسب وزير الخزانة حسين يرون أن هذه العقوبات ستؤدي إلى نتائج لا محالة. وزير الخزانة تتحدث بالأمس من أن هذه العقوبات ستؤدي إلى النتائج المرجوة منها أمريكيا، وستقنع وتخضع الإدارة الإيرانية وصناع القرار في إيران إلى المطالب الأمريكية خلال أسابيع قليلة أو ربما بضعة شهور.
1: حسين، شكرا. إذا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة، حيث أكد مصدر أمني فلسطيني للجزيرة أن القوة الخاصة انسحبت من منطقة الكتيبة بغزة على دراجات نارية تحت غطاء إسرائيلي. إذن مصدر أمني فلسطيني أكد للجزيرة انسحاب القوة الخاصة على دراجات نارية. أيضا المصدر أكد بإصابة عدد من أفراد أسرة المسؤول الأمني المستهدف في عملية الكتيبة غربية قطاع غزة. مشاهدين، تفاصيل أكثر حال ورودها. وأيضا بما يرد من أخبار عاجلة، مصدر أمني فلسطيني أيضا أكد فشل عملية إسرائيلية خاصة غربية مدينة غزة ونجاة مسؤول أمني فلسطيني من محاولة الاغتيال. إذن هذا ما أكده مصدر أمني فلسطيني لقناة الجزيرة. وبعد أسبوع على فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، تتجه الأنظار إلى تأثير العقوبات على الأسواق والأسعار ومدى توفر السلع المستوردة بشكل خاص. مراسل الجزيرة عمر هواش رصد من أحد أسواق طهران المشهد وتأثير العقوبات والحصار على السلع والأسعار.
3: بعد أسبوع من فرض العقوبات الأمريكية الجديدة ومع استمرار الحصار البحري، نزور إحدى أسواق طهران لنطلع على توفر السلع وأسعارها. هنا لا تلمس شحا في السلع الأساسية مع ارتفاع أسعارها بشكل واضح. تقول وزارة الزراعة الإيرانية إن أسعار الخضار والفواكه ارتفعت خلال هذا الصيف نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج والتعبئة والتغليف، لا سيما بعد استهداف المصانع البتروكيماوية خلال الحرب.
4: الأسعار ارتفعت جدا مؤخرا وتقلصت القدرات الشرائية للمواطن، ولم أتمكن من شراء ما أريد.
3: أولى أثار العقوبات الأمريكية الجديدة انعكس على أسعار السلع التي تستورد من الخارج كالمنتجات الصحية والمنظفات والقطع الكهربائية، وهذا الارتفاع نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال الإيراني الذي ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5%. العقوبات الأمريكية لا تستهدف إيران فحسب، بل الشركاء الاقتصاديين. على سبيل المثال، انقطاع التجارة الإيرانية مع الإمارات أثر أيضا على أسعار السلع الكهربائية التي أيضا تستورد من الخارج مع مخاوف من شحها في المستقبل.
5: فلازم بدولار ميره بالا.
6: أسعار المعادن ترتفع مع ارتفاع سعر الدولار، وهذا ينطبق على كل ما هو مستورد.
3: ويقول خبراء الاقتصاد إن العقوبات الأمريكية بحاجة إلى وقت كي تظهر أثرها على الاقتصاد، لا سيما إذا واجهت إيران مشكلة في الاستيراد والنقل والحصول على المواد الأولية، ثم يمكن أن يظهر تأثير ذلك على الأسعار. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: وفي سوريا، قال مصدر حكومي للجزيرة إن الأمن الداخلي عزز وجود قواته وانتشاره في مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد بعد أن كان وجودها يقتصر على مقار محددة ضمن المدينة. وأضاف المصدر أن قوى الأمن الداخلي تسلمت معسكر الطلائع في المدينة من قوات سوريا الديمقراطية قسد المنحلة. وكان مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية أعلن حل تلك القوات نهائيا وانتهاء مهامها لدمجها في مؤسسات الدولة السورية. ولتفاصيل أكثر معنا من الحسكة مراسل الجزيرة محمد حسن. أهلا بك محمد. محمد، تفاصيل يعني ما يحدث في الحسكة معك، تفضل.
7: نعم، حسب المصادر القيادية من قوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة والذين تواصلنا معهم قالوا بأن وحدات من قوات المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية السورية قدمت من منطقة الشداد في جنوب الحسكة ودخلت مدينة الحسكة، وبالتحديد تعسكرت وتمركزت في معسكر الطلائع أو بالقرب من جبل كوكب والذي يضم إحدى نقاط وزارة الداخلية والجيش السوري في تلك المنطقة. المصدر القيادي في الأمن الداخلي بمحافظة الحسكة قال للجزيرة بأن هذه الوحدات الخاصة من الوحدات من قوات المهام الخاصة ستكون مهمتها تأهيل وتدريب العناصر المندمجة في وزارة الداخلية السورية دون أن تتمركز حتى الآن حتى هذه الساعة داخل مدينة الحسكة. لكنه أشار أيضا إلى أن قوات المهام الخاصة هذه ستتوجه إلى القامشلي أيضا وإلى ديريك المالكية في أقصى شمال شرق سوريا بالقرب من نهر دجلة على الحدود السورية التركية العراقية. هذه القوات ستتمركز تباعا في تلك المناطق، ستكون مهامها منحصرة في ثكنات عسكرية دون أن يكون هناك انتشار حسب زعم ووصف المصادر القيادية في قوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة والذين تواصلنا معهم. طبعا هذه الخطوة تأتي بعد إعلان مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية سابقا عن حل هذه القوات خلال مؤتمر في قصر الشعب بمدينة دمشق قبل عدة أيام، لتبدأ بعدها عن مراحل الاندماج الكلية والتي تم الاتفاق عليها حسب اتفاقية 29 من شهر كانون الثاني يناير من العام الجاري.
1: محمد، بما يتعلق بعملية الاندماج، هل يعني بوادر، هل من بوادر لاندماج فعلي يعني في هذه الأيام؟
7: حقيقة الأمر يمكن ملاحظة العديد من الأمور التي تجري على الأرض. مثلا هناك الاندماج العسكري، تقول قوات سوريا الديمقراطية سابقا أنها استكملت هذا الاندماج من خلال تلقي عناصرها تدريبات في معسكرات تابعة للجيش السوري في منطقة النبك السورية أمنيا. لا تزال بعض المدن مثلا ورائي تماما هناك حاجز لقوات الأمن الكردية الأصايش، هذا الحاجز الذي يقع هناك على الطريق ما بين القامشلي والحسكة، هذا الطريق، هذا الحاجز لا تزال قوى الأمن الداخلي الكردية الأصايش متمركزة فيه. لا نشاهد هناك أي رايات للدولة السورية، إنما فقط رايات قوى الأمن الداخلي الأصايش. في مدينة القامشلي هناك حاجز مشترك بين قوى الأمن الداخلي السورية والكردية، بينما في مدينة ديريك المالكية والجوادية والتربسبية وهذه المدن على الشريط الحدودي السوري التركي، فأن هذه المدن لم تتم فيها حتى الآن عمليات الاندماج. هذا فيما يتعلق بأمنيا. لكن تعليميا مثلا تبدأ المدارس بعد عدة أيام بفتح أبوابها. هناك ملاحظات كانت هناك البارحة مثلا مظاهرة احتجاجية من قبل السكان المحليين بخصوص تخصيص 3 ساعات فقط لتعليم اللغة الكردية. إذن هناك بعض المراحل في الانتماج لم تستكمل بعد.
1: شكرا. إذن من الحسكة مراسل الجزيرة محمد حسن، شكرا جزيلا لك. وإلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث قال الرئيس الأوكراني إن 12 شخصا قتلوا في هجمات روسية على مدن أوكرانية عدة. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت مرافق البنية التحتية للموانئ في مقاطعة أوديسا التي قالت أنها تستخدم لأغراض عسكرية. في الأثناء قالت مفوضة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن روسيا صعدت هجماتها في محاولة لإلحاق أكبر قدر ممكن من الأذى بالشعب الأوكراني. وفي تصريحات على هامش اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين في ويكلو بإيرلندا، شددت كلاس على أن الأولوية العاجلة تتمثل في تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية. ومعنا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، ومعنا أيضا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دردي، ومعنا من مدينة ويكلو الإيرلندية مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع روسيا وبما يتعلق بآخر التطورات الميدانية.
8: التطورات الأخيرة حسين، يعني يمكن القول هو ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية قبل قليل، حيث أشارت إلى سيطرة القوات المسلحة الروسية على بلدتين جديدتين في مقاطعة زاباروجيا. وتحدثت الوزارة عن استمرار القوات المسلحة الروسية بالتقدم على كافة المحاور في كافة الجبهات وتعزيز مواقعها القتالية وتقدمها في بعض المناطق في عمق الدفاعات الأوكرانية، إضافة لتأكيدها على استمرارها في استهداف البنية التحتية للنقل والطاقة في أوكرانيا. وتحدثت أيضا عن استهداف مواقع انتشار القوات المسلحة الأوكرانية في نحو 160 منطقة خلال الساعات 24 الماضية. بالتزامن مع ذلك، كانت وزارة الدفاع الروسية تحدثت عن شن هجمات واسعة النطاق باستخدام أسلحة عالية الدقة ركزت فيها على العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعتها، إضافة إلى تأكيدها على استمرارها في استهداف الموانئ الأوكرانية. على سبيل المثال، في العاصمة الأوكرانية تم تدمير منشآت لإنتاج المسيرات المتوسطة المدى والبعيدة المدى، إضافة لاستهداف مصانع
1: نعم. رانيا، يعني سأعود إليك بما يتعلق بهذا الشأن، وأذهب إلى مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي من كييف. أسد الله، يعني أيضا بما يتعلق بطبيعة العمليات العسكرية والاستهدافات التي تحدث على الأراضي الأوكرانية، وأيضا بما يقوم به الأوكران من هجمات أيضا على الأرض الروسية.
9: نعم حسين، دعنا نبدأ بأحدث المستجدات. السلطات المحلية هنا في كييف أعلنت إصابة 3 أشخاص في هجوم روسي وقع قبل نحو ساعة من الآن، واستهدف بحسب السلطات المحلية منطقتين سكنيتين مدنيتين. هناك هذا الرقم يضاف إلى حوالي 12 قتيلا في كييف وضواحيها خلال الليل، و 18 جريحا أيضا في كييف وضواحيها، هذا إضافة إلى 3 قتلى وعدد آخر من الجرحى في مناطق أخرى منها أوديسا ومنها زاباروجيا ومناطق كثيرة أوكرانية تعرضت لهجمات روسية. في المقابل تقول أوكرانيا إنها شنت عدة هجمات على القوات الروسية في أكثر من منطقة أوكرانية تحتلها روسيا في زاباروجيا ودونيسك ومناطق أخرى، وأنها أيضا شنت هجمات على مستودعات نفطية على مستودعات للوقود ومستودعات للزيوت في بلغورود في روسيا. السلطات الأوكرانية قالت أيضا إن من أبرز الاستهدافات الروسية حتى الآن هي الاستهداف الذي وقع في أوديسا على معبر أورليفكا المائي مع رومانيا، والذي يستخدم لأغراض التصدير والاستيراد. هناك عدة هجمات روسية تقول السلطات الأوكرانية، وحتى الرئيس الأوكراني فولودومير زيلانسكي قال في منشورات على الإنترنت إن روسيا تركز على استهداف البنية التحتية المدنية وعلى استهداف المنشآت المدنية، ومن ذلك مثلا مخازن الطعام. بحسب عدد من المصادر هنا في كييف وفي مدن أخرى أوكرانية، بعض المواد الغذائية بدأت تشهد نقصا ولو مؤقتا، نقصا ولو مرحليا في المتاجر وفي الأسواق. عملية الشراء مثلا اليوم هو الأول من أيام الدراسة هنا في أوكرانيا، الطلاب ذهبوا إلى المدارس، ولكن كثير من الطلاب اشتكوا من أنهم لم يستطيعوا حتى شراء مستلزمات الدراسة وحتى الملابس المدرسية بما يكفي بسبب هذه الهجمات الروسية المستمرة بكثافة لليوم السادس على التوالي على كييف.
1: شكرا مراسل الجزيرة من كييف أسد الله الصاوي، شكرا جزيلا لك. أعود إلى مراسلة الجزيرة من موسكو رانيا دريدي، أهلا بك من جديد. رانيا، رانيا، كنا نتحدث بما يتعلق بالاستهدافات الأوكرانية للأرض الروسية والأهداف التي يتم استهدافها أيضا.
8: نعم بالفعل حسين، وزارة الدفاع الروسية يعني بالتزامن مع حديثها عن الهجمات الكبيرة التي شنتها على الأراضي الأوكرانية أيضا تحدثت عن استمرار القوات المسلحة الروسية الأوكرانية في استهداف العمق الروسي الأراضي الروسية، تحدثت عن إسقاط أكثر من 500 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. الضربة الأكثر حدة جاءت من نصيب مقاطعة

0: حيث أشارت السلطات هناك إلى استهداف القوات المسلحة الأوكرانية لتسع مناطق في المقاطعة بنحو 40 مسيرة وفقا للسلطات. وأود التذكير هنا حسين بأن السلطات الروسية، وزارة الدفاع الروسية، كانت قد أشارت قبل نحو يومين إلى أن القيادة الروسية أصدرت الأوامر لوزارة الدفاع والقوات الروسية للاستعداد لشن هجمات مكثفة واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وذلك ردا على كل هذه الهجمات التي تنفذها أوكرانيا داخل الأراضي الروسية. وعليه فإن الهجمات التي تعرضت لها اليوم كييف ومقاطعة كييف والعديد من المناطق الحساسة على ما يبدو حسين تأتي في إطار وفي سياق الرد الروسي على الاستهداف الأوكراني لداخل روسيا.
1: شكرا. إذن مراسلة الجزيرة من موسكو رانيا دريز، شكرا جزيلا لك. وأذهب إلى إيرلندا ومعنا من هناك مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. أهلا بك معنا عبد الله من جديد. عبد الله، بما يتعلق يعني بمداولات لوزراء الدفاع الأوروبيين لدعم كييف، ما الأخبار التي رشحت عن ذلك حتى اللحظة؟
2: نعم حسين، ما يجري الآن داخل الغرف المغلقة في هذا المنتجع جنوب دبلن حيث يجتمع وزراء الدفاع الأوروبيون هو وضع خارطة الطريق لما سيتم إقراره خلال الأيام المقبلة. بمعنى آخر، المبالغ التي طلبتها كييف والتي يمثلها اليوم وزير الخارجية الأوكراني التي تستلزم وتحتاج إلى دفاعات جوية عاجلة، سيتم العمل على الاتفاق عنها. دولتان هما اليونان وإسبانيا كانتا يعترضان في الماضي على استخدام أموال القرض الذي سيقدم لأوكرانيا والذي اتفق عليه خلال العام الماضي بقيمة 90 مليار يورو في أن يشمل ذلك منح عسكرية. يريد الأوروبيون أن يتم استخدام مصدر آخر وهو ما يطلق عليه مرفق السلام الأوكراني الذي يحتوي أيضا على أموال، لكن الخلافات ليست فقط على مصدر الأموال أيضا، وإنما ما إذا كان الاتحاد الأوروبي ودوله هي التي يجب عليها أن تدفع لكييف، التي طالب وزير خارجيتها خلال الأيام الماضية عدة مرات بأن يتم إعطاء بلاده الدفاعات التي تحتاجها، خصوصا مع تزايد هجمات المسيرات الروسية على الأراضي الأوكرانية. كايا كالاس المفوضة الأمنية الأوروبية قالت إن هناك عملا يجري من أجل تجاوز هذا الخلاف، وأن شهري أغسطس ويوليو كانا الأعنف في هذا العام من حيث الهجمات الروسية، ولذلك يجب تنحية الخلافات جانبا والاتفاق. دول أوروبية أيضا أخرى، دول الشمال بالتحديد أو ما يطلق عليها الدول الغنية، تريد أن يكون الأموال أو تكون مصدر الأموال هي الأموال الروسية المودعة في المصارف الأوروبية، لكن أيضا هذا الأمر يلقى خلافا ورفضا من دول عديدة من بينها بلجيكا التي تستضيف الجزء الأكبر من هذه المبالغ. إذن سيكون
1: شكرا
2: أمام المتواجدين حاليا هنا عمل كبير من أجل الوصول إلى
1: اتفاق. إذن من مدينة وكلو الإيرلندية مراسل الجزيرة عبد الله الشامي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، وبالعودة إلى التطورات في غزة، ننوه بهذه الأخبار العاجلة نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي، حيث أكد اعتقال قائد كبير من حركة حماس في قطاع غزة قبل قليل. وزير الدفاع الإسرائيلي قال أيضا إن الرد على كل عملية إطلاق نار من غزة سيكون قويا وواضحا، والعمليات العسكرية ستستمر في قطاع غزة. وأيضا بما يتعلق بالأخبار العاجلة التي تظهر أسفل شاشة الجزيرة، وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن 70% من مساحة قطاع غزة مدمرة ودون أنفاق أو بنى تحتية وتحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي الكاملة. إذا مشاهدينا، هذه الأخبار العاجلة والجديد أيضا مع مراسل الجزيرة شادي شامية من مدينة غزة. شادي، ما الجديد وكيف تبدو الأوضاع الآن في قطاع غزة أيضا؟
3: بالفعل حسين، لازالت التطورات الميدانية متسارعة في قطاع غزة عقب العملية الأمنية الإسرائيلية في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة وما تبعه من استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدة فلسطينية، بالإضافة لإصابة أكثر من 8 فلسطينيين جروح أحدهما وصفت بالخطيرة بعد العملية العسكرية التي وقعت في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة. المكتب الإعلامي الحكومي تحدث عن أن قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي دخلت إلى منطقة الكتيبة وحاولت تنفيذ مهمة أمنية في تلك المنطقة قبل أن تنكشف، وقامت أيضا قوة فلسطينية بالاشتباك مع هذه القوة الخاصة.

0: الخاصة، وأسفر ذلك عن استشهاد 3 فلسطينيين بعد أن تدخل الجيش الإسرائيلي جويا عبر أكثر من 10 طائرات حربية إسرائيلية قامت بشن سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على تلك المنطقة من خلال المسيرات الإسرائيلية التي أطلقت أكثر من 10 قنابل من قبل كواد كابتر، بالإضافة إلى تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية في تلك المنطقة والتي رافقت العملية العسكرية. المصادر الأمنية الفلسطينية تحدثت للجزيرة بأن القوة الخاصة الإسرائيلية انسحبت عبر دراجات نارية من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية من مدينة غزة، والتي أيضا شهدت تقدم لعدد من الآليات الإسرائيلية للتغطية النارية لوصول هذه القوة الخاصة إلى المنطقة الشرقية ودخولها بالتالي إلى المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. أيضا المصادر الأمنية تحدثت عن إصابة أحد أفراد المسؤول الأمني المستهدف من هذه العملية، وتحدثت أيضا عن نجاة المسؤول الأمني في المقاومة في قطاع غزة حسب المصادر الأمنية، وفشل هذه العملية الاغتيال التي حاولت من خلالها القوة الخاصة تنفيذها في مدينة غزة عبر الدخول من خلال مركبة وكذلك أيضا دراجات نارية. ما شهدته تلك المنطقة من قصف عنيف من المسيرات الإسرائيلية وإطلاق القنابل والنيران على تلك المنطقة ومحاصرة العائلات الفلسطينية داخل المستشفى الأمريكي وداخل مراكز الإيواء شهدت لحظات صعبة على الفلسطينيين الذين حاولوا الفرار من تلك المنطقة. القوات الإسرائيلية استهدفت من خلال المسيرات الإسرائيلية كذلك المركبات المدنية التي حاولت الفرار من داخل منطقة الكتيبة ومنطقة الجوازات التي شهدت عملية أمنية معقدة استمرت لأكثر من ساعة بعد أن انتهت العملية وفرار القوة الخاصة التابعة للاحتلال الإسرائيلي. عاد الهدوء من جديد إلى تلك المنطقة وما تكشف عنها من أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين من أضرار في المركبات وإصابة عدد من الفلسطينيين، وكذلك المصادر تتحدث عن إصابة أيضا أحد أفراد القوة الخاصة التابعة للاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا أيضا مراسل الجزيرة من مدينة غزة شادي شامية، شكرا جزيلا لك. وأذهب إلى رام الله ومراسلة الجزيرة من هناك فاطمة خمايسي، أهلا بك فاطمة. فاطمة، بما يتعلق يعني الآن يعني بما يصرح به وزير الدفاع الإسرائيلي، 70% مساحة قطاع غزة مدمرة ودون أنفاق أو بنى تحتية وتحت سيطرتنا الكاملة، وأيضا بما يتعلق بالإعلان عن اعتقال يعني قيادي في حماس، يعني ما الذي يتم الحديث عنه الآن في الداخل الإسرائيلي وبما يتعلق أيضا بوسائل الإعلام الإسرائيلية؟
2: نعم حسين، بعد أن أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا مقتضبا يتحدث من خلاله عن تنفيذ سلسلة من الهجمات الجوية تطال أهداف كانت تشكل تهديدات على القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، يخرج وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ليوضح ماهية هذه العملية العسكرية التي حدثت في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، وعبر هذه التصريحات يقول بأنه تم اعتقال شخصية رفيعة في حركة حماس، وأيضا يتباهى بهذا العمل العسكري ويحاول توظيف هذه التطورات الميدانية في إطار المساعي لحصد المزيد من الأصوات في إطار المعركة الانتخابية المقبلة، بحيث أنه يرفع سقف التهديدات الموجهة للحركة الفلسطينية المقاومة، نتحدث حركة حماس الجهاد الإسلامي، عبر قوله بأن إسرائيل لا تنتظر تبلور التهديدات بل تلاحق تحبط المخططات التي تكون بمثابة مصدر تهديدات على أمن قواتها، وأيضا يؤكد بأن هنالك تعليمات كانت قد صدرت من قبلها ومن قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يتباهى أيضا بما يسمى بالإنجازات العسكرية التي حققها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من بينها إنشاء المنطقة المسمى إسرائيليا بالمنطقة العازلة والمنطقة الآمنة التي تشكل نحو 70% من مساحة قطاع غزة، يقول بأن هذه المنطقة هي منطقة خالية من السكان، خالية من البنى التحتية العسكرية، خالية من الأنفاق، وستبقى كذلك حتى يتم تجريد حركة حماس من سلاحها، وبأن إسرائيل ستعمل على تحقيق هذه الغاية ولن تتساهل مع أي تهديدات أمنية تصدر من قطاع غزة باتجاه مناطق الغلاف وباتجاه قواتها الإسرائيلية المتوغلة والتي تنتشر في القطاع في إطار هذه المنطقة المحتلة. لذلك هذه الكلمة المصورة التي نشرها إسرائيل كاتس من منطقة نتيفة عسرة في غلاف غزة، تحمل العديد من الدلالات، العديد من الرمزيات أيضا في سياق توظيف هذه التطورات الميدانية في العملية السياسية الانتخابية، وأيضا هو يتحدث على التطورات الميدانية التي شهدها قطاع غزة على اعتبار أنه تم تنفيذ عملية واختطاف شخصية بارزة في حركة حماس. بخصوص هذه الشخصية التي تم اعتقالها حسين، حتى هذه اللحظة لم يتطرق كاتس إلى من هذه الشخصية، ولكن القناة الثانية عشرة الإسرائيلية كانت قد تحدثت بأن الشخصية التي تم اعتقالها هي شخصية مسؤولة عن جهاز الأمن العام في حركة حماس، وبأن هذه العملية قد نجحت. ولكن حتى هذه اللحظة لا نعلم كيف تم تنفيذ هذه العملية، هل بالفعل نتحدث عن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة ونجحت بتنفيذ عملية الاختطاف والاعتقال هذه، أما بأنه كان هنالك بالفعل أفراد ينتمون لميليشيات جماعات مسلحة موالية للاحتلال الإسرائيلي هي من نفذت عملية الاختطاف هذه. ولكن حتى هذه اللحظة من قبل المعلومات المؤكدة الإسرائيلية ومن قبل التصريحات الواردة على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي، نستطيع القول بأنه تم اعتقال شخصية بارزة
1: شكراً
2: حماس، إذن بالإضافة إلى تأكيد
1: الجزيرة
2: وعزم
1: من رام الله
2: إسرائيلي بإبقاء القوات في
1: خميسي.
2: القطاع.
1: شكرا جزيلا لك، ومشاهدين هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة مع زميلة ازدهار.
3: شكرا لك حسين. رأس الساعة، إذن أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتوتر الأمريكي الإيراني. في آخر المستجدات، قال مصدر في مستشفى الشفاء إن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 8 آخرون بنيران مسيرات إسرائيلية في منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم أهدافا في القطاع لإزالة ما وصفه بتهديدات لقوات الأمن دون أن تقع إصابات في صفوفه. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه تم اعتقال قائد كبير من حركة حماس في قطاع غزة، مشيرا إلى أن عمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع مستمرة، وإن الرد على كل عملية إطلاق نار من غزة سيكون قويا وواضحا. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز في وضع جيد وإن معدل عبور السفن هو 30 سفينة كل ليلة. وكان ترامب قد قال إن واشنطن ستضرب إيران بشدة وإنها سترد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يدرس شن ضربات محدودة في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها المخصصة لمهاجمة السفن. من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. البداية إذن من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة لاستطلاع الموقف وآخر التحديثات. معنا الآن من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، كما تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أبدأ معك إذن شادي شامية، جديد المشهد المتعلق بالحدث الاستثنائي وهذا الهجوم على منطقة الكتيبة.
0: بالفعل ازدهار، حصيلة العملية الأمنية التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي صباح هذا اليوم غربي مدينة غزة، حتى هذه اللحظة 3 شهداء بينهم طفلان وسيدة فلسطينية، وعدد كبير من الإصابات، وصفت جراح أحد المصابين بالخطيرة، وصلوا جميعا إلى مستشفيات مدينة غزة وتحديدا مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة، والذين لا زالوا يتلقون العلاج في ظل ظروف صحية صعبة داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة. ما حدث في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، حسب المصادر الفلسطينية وتصريحات المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قال إن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي دخلت إلى تلك المنطقة عبر حافلة وحاولت تنفيذ مهمة أمنية لمحاولة اغتيال أحد القادة الأمنيين في قطاع غزة تابعين لحركة حماس، وفشلت هذه المهمة بعد أن اشتبكت مع قوة مسلحة فلسطينية في قطاع غزة. وحسب ما علمنا بأن القوة الخاصة التابعة للاحتلال الإسرائيلي انسحبت من المكان تحت غطاء نار كثيف من قبل المسيرات الإسرائيلية التي رافقت العملية الأمنية كذلك من خلال إطلاق عشرات القنابل باتجاه الفلسطينيين الذين كانوا داخل مراكز الإيواء وداخل المستشفى الأمريكي القريب من الحدث، وتم محاصرة الناس هناك في تلك المنطقة، وعملية إطلاق النار كانت كبيرة جدا والاشتباك كان كبير جدا بالإضافة إلى الغطاء الجوي من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بعد انكشاف أمر هذه القوة قام سلاح الجو الإسرائيلي بالتدخل من خلال 10 مسيرات إسرائيلية قامت بإلقاء القنابل وإطلاق الصواريخ باتجاه مركبات الفلسطينيين وباتجاه الفلسطينيين وكل من يتحرك في تلك المنطقة في محاولة للتغطية على هذه القوة لانسحابها من المكان بعد إعلان المصادر الفلسطينية عن فشل هذه العملية. وقامت القوة الخاصة بالانسحاب من منطقة الكتيبة ومنطقة الجوازات باتجاه الخط الأصفر إلى الشرق من مدينة غزة، وأيضا شهدت المنطقة الشرقية تقدم لعدد من الآليات على شارع صلاح الدين للتغطية أيضا لوصول هذه القوة إلى المنطقة الشرقية حيث يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. 3 شهداء والإصابات لازالت داخل غرف العمليات تتلقى العلاج بعد هذا الهجوم الإسرائيلي لمحاولة اغتيال تنفذها القوة الخاصة حسب المصادر الأمنية الفلسطينية التي تحدثت للجزيرة. هي محاولات من قبل القوة الخاصة لمحاولة اغتيال مسؤول في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس، وما صدر من تصريحات إسرائيلية حول العملية.
3: نعم، شكرا لك شادي شامية. الآن معك فاطمة خمايسي، ماذا تقول الرواية الإسرائيلية في هذا الإطار وآخر بيانات الجيش الإسرائيلي أيضا؟
2: نعم ازدهار، بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا مقتضبا يتحدث من خلاله عن تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي عدة غارات طالت أهداف كانت تشكل مصدر تهديد على قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة، يخرج وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن صمته ويتحدث عن تفاصيل هذه العملية بالإضافة إلى الخطوط الحمراء والسياسة الإسرائيلية إزاء مستقبل قطاع غزة. ومن خلال هذا التصريح الذي ورد على لسان إسرائيل كاتس هو يقول بأن إسرائيل قامت باعتقال شخصية رفيعة في حركة حماس ويتوعد الحركة بالمزيد من العمليات، عبر القول بأن إسرائيل لا تنتظر التهديدات لكي تتبلور بل تلاحق هذه التهديدات تحبط المخططات التي تشكل تهديدات على قواتها وعلى مواطنيها في منطقة غلاف غزة. وهذه السياسة الإسرائيلية إزاء قطاع غزة، هو يوضح هذا الموقف العسكري الإسرائيلي الرسمي يتغنى بما يسمى بالإنجازات العسكرية التي حققها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، عبر قوله بأن إسرائيل أنشأت ما يسمى بمنطقة أمنية عازلة في قطاع غزة، وهذه المنطقة الأمنية العازلة تشكل نحو 70% من مساحة القطاع. يتحدث بأن هذه المنطقة الأمنية العازلة خالية من الأنفاق، خالية من البنى التحتية العسكرية، مدمرة بشكل كامل ولا يوجد فيها أي سكان، وبأن قوات الاحتلال الإسرائيلي عازمة على البقاء في هذه المنطقة الأمنية العازلة على اعتبار أن هذا النموذج يؤدي إلى حماية مناطق غلاف غزة، حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يحافظ على ما يسمى بالمصالح الأمنية والقومية لإسرائيل. كما يؤكد بأن إسرائيل غير عازم على تنفيذ عمليات انسحاب مستقبلية حتى يتم تجريد حركة حماس من سلاحها، وحتى عندما يتم تحقيق هذه الغاية ازدهار، ويؤكد بأن إسرائيل ستتموضع عبر نشر قواتها فيما يسمى بخطوط دفاعية في قطاع غزة على اعتبار أن هكذا تقوم بتأمين مناطق غلاف غزة. هذه التصريحات التي وردت على لسان إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي كان قد أدلاها في منطقة نتيفة عسرا، وهي منطقة تقع في غلاف غزة تحديدا على بعد كيلومترات قليلة من قطاع غزة، لذلك هنالك أيضا رمزية معينة في إطار هذه التصريحات، المكان، التوقيت، أيضا يأتي في إطار المساعي لتوظيف ما يسمى بالإنجازات العسكرية وهذه التطورات الميدانية في السياق السياسي، ورفع أيضا شعبوية إسرائيل كاتس في صفوف الإسرائيليين على اعتبار أنه عازم على مواصلة هذه العمليات العسكرية حتى تحقيق أهدافها. كنقطة أخيرة ازدهار، باتت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث بأن الشخصية التي جرى اعتقالها من حركة حماس هي شخصية رفيعة وهي الشخصية المسؤولة عن جهاز الأمن العام.
3: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. الآن إطلالة على التطورات في غزة عبر الخريطة التفاعلية مع زميل عبد القادر عرادة.
4: نعم ازدهار، تطورات لافتة على مستوى قطاع غزة، الصورة الأجمل ما زالت تتحدث عن عملية هدم وأيضا ونسف لمربعات، لا ندري إن كان إن بقي هناك سكنات على مستوى قطاع غزة، حديث تحديدا على مستوى دير البلح، عملية نسف واسعة في المنطقة التي تسيطر فيها إسرائيل. تصريحات جديدة

0: وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث على أننا نسيطر على نحو 70% من مساحة القطاع. نحن نتحدث بالأساس عن هذه المساحات التي امتدت إلى الخط البرتقالي بعد أن كانت سيطرة إسرائيل تقريبا في منطقة الصفراء، لكن امتدت إلى الخط البرتقالي، بينما تكدس نحو 2 مليون من قطاع من سكان قطاع غزة على مستوى هذه المناطق. التطور اللافت اليوم جاءنا بعد أن كنا نتابع عمليات نسف وعمليات استهداف وقصف على مستوى مختلف المناطق، لكن هذه المرة من مدينة غزة من خلال رصد تقريبا 10 انفجارات وفق مراسلنا على مستوى هذا القطاع، وأيضا تحليق منخفض للطيران على مستوى القطاع، وحديث عن تطور أمني هام. هذا التطور تحديدا وقع هنا في منطقة الكتيبة ومنطقة الجوازات، وتحديدا في منطقة الكتيبة. وحينما نتحدث عن هذه المنطقة نحن نتحدث عن قلب غزة، ولكن نتحدث عن منطقة تحولت إلى مكان لإقامة النازحين وأيضا خيام على مستوى هذه المناطق في منطقة لا تبعد عن الرمال وعن تل الهوى. لكن اللافت هو الروايات الإسرائيلية المختلفة. ما الذي حدث تحديدا؟ مع الوقت تكشف على أننا نتحدث عن توغل إسرائيلي على مستوى هذه المنطقة وفق الروايات الإسرائيلية، وأيضا حديث عن محاولة للقبض على أحد عناصر حماس وفق الرواية الإسرائيلية. إذن محاولة اغتيال أو محاولة القبض لا ندري، ولكن الذي تسرب من خلال ما تم الحديث عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية هو أن هذه القوة، هذا الغطاء الناري إن صح القول، كان للتغطية على عملية على مستوى هذه المنطقة في منطقة الكتيبة تحديدا. واللافت الآخر أنه كان هناك تسجيل أيضا لعدد من الشهداء وأيضا من الجرحى نقلوا إلى أقرب المستشفيات. الجانب الآخر يتعلق أيضا بمحاولة انسحاب إن صح القول القوة التي حاولت تنفيذ هذه العملية عبر دراجات نارية وفق ما نقله أيضا شهود عيان، ولكن أيضا وفق ما نقلته أيضا وسائل إعلام إسرائيلية. حديث عن اشتباك أيضا نقلته أيضا بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية على مستوى هذه المناطق، ومصدر فلسطيني للجزيرة قال بأن محاولة اغتيال أحد القادة الأمنيين هنا على مستوى قطاع غزة فشلت، في حين أن عدد من أفراد أسرته أصيبوا بجراح. إذن نحن أمام عدد من الروايات، آخرها ما نقل عن وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن التمكن من الوصول إلى أحد القادة الأمنيين على مستوى القطاع، ولكن تبقى هذه روايات إسرائيلية في انتظار أن تترسم لنا ما الذي حدث تحديدا. اشتباك، حديث أيضا عن دور الميليشيات المدعومة إسرائيليا في محاولة تنفيذ هذه العملية على مستوى مدينة غزة. هذا أبرز ما جمعناه لحد الآن في انتظار طبعا أن تترسم الصورة. وعودة إليك ازدهار،
1: وهذا ما سنتابعه. شكرا جزيلا لك الزميل عبد القادر عرادة. الآن إلى الزميل منتصر نصار في الضفة الغربية للوقوف عند تطور يتعلق بإضراب الطلبة الفلسطينيين لهذا اليوم. المزيد بخصوص هذا الملف نتابعه معك منتصر، إن كنت تسمعني.
2: نعم ازدهار، حقيقة اليوم كان هناك دعوة لإضراب مفتوح وحتى إشعار آخر للمدارس الخاصة في القدس. الحديث يدور عن أسرلة المنهاج الفلسطيني، وهذا أمر ليس وليد اللحظة أو حديث. نحن نتحدث عن محاولات إسرائيلية مستمرة ومتواصلة، ونتحدث أيضا عن رواية إسرائيلية وليست رواية فلسطينية، وهذا تحديدا ما دعا إليه أو ما دعت إليه لجنة التعليم الخاصة بالكنيسة الإسرائيلية، كانت اجتمعت في 18 من مايو للعام الحالي وتحدثت بشكل واضح عن هذا الموضوع. مديرة التعليم في منطقة القدس تحدثت أيضا عن خطوات عملية بدأت بها في هذا الإطار، إضافة إلى أننا نتحدث وفق اللجنة الفرعية في الكنيسة عن حوالي 106,000 طالب في القدس، من هؤلاء حوالي 20,000 طالب يدرسون في المدارس الخاصة. لكن ما الذي يجري في موضوع أسرلة المنهاج، وهو الذي من أجله دعي إلى الإضراب هذا اليوم؟ الإضراب من أجل أجل التدخل في المنهاج، وأيضا من أجل منع قوات الاحتلال الإسرائيلي إعطاء تصاريح وأذونات للمعلمين الذين يسكنون الضفة الغربية ويعلمون في هذه المدارس. حتى هذه اللحظة قوات الاحتلال تمتنع إصدار تصاريح لهم، وبالتالي هذا يحول دون أن يبدأ العام الدراسي الجديد الذي نحن اليوم في

0: بدايته. أسرع المنهاج ما يجري هو ليس تبديل منهاج فلسطيني بمنهاج إسرائيلي. الخطورة في المسألة متعلقة بالرواية التاريخية الفلسطينية، الخطورة في المسألة متعلقة ببعض المصطلحات المتعلقة بالجانب الاحتلالي، كأن نستخدم مصطلح الاحتلال، القدس كيف يتم تناولها في المنهاج، موضوع النكبة عام 48 وغيرها من المصطلحات المتعلقة بالرواية التاريخية الفلسطينية. تريد إسرائيل أن تجري تغييرا على هذه المصطلحات وأن تتدخل بشكل مباشر في هذا الموضوع، وهذه كما ذكرت ليست المحاولة الأولى. نحن نتحدث عن عدد من آلاف الطلبة الذين يدرسون في هذه المدارس، إضافة إلى منع إصدار التصاريح. المحاولات المستمرة في أسرلة المنهاج الفلسطيني في مدارس القدس لا تقتصر فقط على بعض المصطلحات وإجراء تغييرات في المناهج، سبق ذلك المحاولات الإسرائيلية والقرارات الإسرائيلية المتعلقة بالسيطرة تماما على مدارس تابعة للأونوروا، كما حدث في مخيم شعفات قبل أيام. إسرائيل سيطرت تماما على هذه المدارس وحولتها إلى مدارس حكومية إسرائيلية، وهذا يدفعنا للحديث أيضا إذا ما ربطنا الأمور ببعضها البعض في الجانب المتعلق بالتعليم، ما جرى ويجري في معهد قلنديا للتدريب المهني في منطقة شمال القدس. وبالتالي المحاولات الإسرائيلية تكاد لا تتوقف في الجانب المتعلق بالتعليم، سواء بالاستيلاء والسيطرة على مدارس وتحويلها إلى مدارس حكومية إسرائيلية، أو حتى التدخل في الجوانب المتعلقة بالمنهاج الفلسطيني. وهذا ما تحاول إسرائيل أن تعمل جاهدة عليه، ليس فقط خلال هذه الفترة، المحاولات مستمرة ومتواصلة. واللافت في المسألة هو عدم الإنكار الإسرائيلي لهذا الموضوع، هنالك روايتان. الرواية الإسرائيلية التي تتحدث بشكل واضح في هذا الموضوع، تحدثت مديرة منطقة التعليم في القدس وتحدثت لجنة التعليم الخاصة بالكنيسة في هذا الموضوع، إضافة إلى الرواية الفلسطينية التي تتحدث عن محاولات إسرائيلية مستمرة ومتواصلة في موضوع أسرلة المنهاج. وبالتالي هذا دفع هذه المدارس للدعوة إلى إضراب مفتوح هذا اليوم، الإضراب أعلن عنه حتى إشعار آخر. موضوع التعليم لا يقتصر فقط أيضا على مدارس القدس، المحاولات الإسرائيلية أيضا كانت ساعية إلى التدخل حتى في المناهج الفلسطينية التي يتم تدريسها في المدارس الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية. لكن طبيعة الحال وزارة التربية والتعليم والسلطة الفلسطينية حتى هذه اللحظة تحول دون أن يكون هناك تدخل إسرائيلي في موضوع المناهج، لكن المحاولات الإسرائيلية تكاد لا تتوقف، والفلسطينيون ينظرون إلى هذا الموضوع ببالغ الخطورة. ازدهار،
1: شكرا جزيلا لك الزميل منتصر نصار. الآن معنا من القدس أنس أبو عرقوب الخبير في الشأن الإسرائيلي. نرحب بك أستاذ أنس، ونسلط الضوء معك على مدى خطورة هذه الخطوة الإسرائيلية، محاولة أسرلة المناهج الفلسطينية وما أعقبه أيضا من تعليق للدوام، دوام الطلبة أو بالأحرى إضراب للطلبة الفلسطينيين.
2: يعني ما جرى حاليا هو الخطوة الأولى الأخطر ضمن المخطط الذي تمت صياغته داخل أروقة الكنيسة، داخل لجنة التعليم في الكنيسة، بهدف غسل أدمغة الطلبة الفلسطينيين المقدسيين منذ نعومة أظفارهم وتلقينهم بالرواية الإسرائيلية. مثلا في هذا المنهاج النكبة تعني استقلال الدولة، دولة إسرائيل. وتكمن أيضا خطورة هذه الخطة أنها لا تستهدف فقط المناهج، هي تستهدف المعلمين المقدسيين الذين يقطنون خارج الجدار وأيضا داخل المدينة المقدسة بعدم الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الجامعات الفلسطينية، تمهيدا لضرب العملية التربوية بشكل كامل، وخصوصا في ظل النقص الحاد في عدد المعلمين داخل المدينة. هذه الخطة التي دخلت حيز التنفيذ شارك في بلورتها قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل وأعضاء كنيسة معروفون داخل إسرائيل أنهم يعني يمثلون خطا عنصريا يطالب بالتطهير العرقي داخل المدينة. هذه

0: الخطة إذا قدر لها بأن تنجح فإنها تشكل يعني خطرا داهما وعملية لضرب الهوية الفلسطينية في أذهان الطلبة اليافعين.
1: هذا جانب أستاذ أنس، هناك جوانب أخرى على المستوى الإسرائيلي من انتهاكات أيضا وعقبات وتحديات أمام الفلسطينيين في هذه المرحلة، تلك الاعتداءات الممنهجة من قبل المستوطنين الإسرائيليين برعاية طبعا قوات أمنية إسرائيلية، وهذا ما بدا جليا في نابلس من خلال إضرام النار في أحد المساجد هناك. كيف تراقبون وتتابعون هذا المشهد في هذا التوقيت؟
0: ما يحدث في الضفة الغربية هو تكامل أدوار بين مؤسسات الدولة الإسرائيلية. المستوطنين ينفذون الهجمات، هؤلاء يحظون بغطاء كامل من منظومة الإعلام والدعاية في إسرائيل، ويصورون على أنهم رواد الجدد للحركة والمشروع الصهيوني. أيضا الجيش يوفر الحماية والقضاء في إسرائيل يتواطأ ولا يحاكم هؤلاء. ما يجري حاليا هو رفع وتيرة الاستهداف في بعض المناطق أملا في تهجيرهم من المناطق القريبة، المناطق المصنفة جيم، لإنجاز مرحلة التطهير العرقي بشكل كامل في المنطقة المصنفة جيم. هذه الهجمات تستهدف ترسيخ شعور لدى الفلسطينيين بفقدانهم حالة الأمان الشخصي، سواء على أطفالهم أو على مساجدهم أو دور عبادتهم، بعد أن تم الإجهاز على الحقول بإحراقها ونهب قطعان الماشية. هي حرب شاملة متكاملة ومتواصلة،
1: تصفها
0: وسيتم
1: إذن
0: رفع وتيرتها
1: بالحرب
0: خلال
1: الشاملة
0: الأيام المقبلة
1: المتكاملة. أستاذ أنس، وفي مقابلات سابقة مع بعض الضيوف تحدثوا عن استطلاعات الرأي التي وجد فيها الكثيرون حالة من الإجماع الإسرائيلي على ما تخططه إسرائيل يعني أمام الفلسطينيين وما سيواجهه الفلسطينيون نتيجة المخططات الإسرائيلية، ولكن السؤال على ماذا تعول إسرائيل في سياق استمرارها في هذا النهج وهذا المخطط؟ ألا تخشى وجهات النظر الأخرى؟ ألا تخشى المواقف الأخرى؟ يعني هنا نتحدث مثلا عن الموقف الأوروبي الرافض للاستيطان، الرافض لاعتداءات المستوطنين في هذه المرحلة وفي مراحل سابقة أيضا.
0: ما يجري كيف يرى في إسرائيل وكيف يتم التعامل معه؟ في إسرائيل يرون في المواقف الأوروبية بأنها جزء من حملة علاقات عامة. على الأرض لا يتم استهداف هذه التنظيمات الاستيطانية بالعقوبات، ولا يتم إجبار المستوطنين بالتوقف عن جمع التبرعات من الولايات المتحدة أو من أوروبا. الدول الأوروبية تصدر تنديدات خالية من أي مضمون. السيناريو الفعلي الذي تخشاه إسرائيل هو سيناريو التعامل معها كدولة فصل عنصري كما حدث مع جنوب أفريقيا. لم يكن هناك تنديد، كان هناك برامج قوانين تحظر على مواطني تلك الدول الاشتراك في هذه الجرائم. بالمناسبة هؤلاء المستوطنين المنتشرين في الضفة الغربية، هناك 50,000 مستوطن يحملون الجنسية الإسرائيلية، وهناك العشرات ممن يحملون الجنسيات الأوروبية. وبضائع المنهوبة والثمار المنهوبة من الضفة الغربية تسوق في أوروبا. البيانات لا تعيق إسرائيل عن مواصلة هذا المشروع، بل تشكل غطاء لها.
1: الأستاذ أنس أبو عرقوب الخبير في الشأن الإسرائيلي، شكرا لك. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وآخر المواقف في هذا الملف لاستطلاعها، معنا الآن من واشنطن.

0: مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا أيضا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أرحب بكم، أبدأ معك أحمد هزيم. التفاعلات الأمريكية، ردود الأفعال في أعقاب تحديدا تصريحات الرئيس الأمريكي هذه الليلة.
1: ازدهار الرئيس الأمريكي الذي صرح وهدد بضرب إيران بقوة ردا على الهجمات أو الصواريخ التي أطلقتها إيران على التواجد العسكري الأمريكي في الأردن، هذا التهديد لم ينفذ حتى اللحظة. هناك تسريب من موقع أكسيوس من أن القيادة المركزية الأمريكية وضعت خطة أمام البيت الأبيض وافق عليها وزير الحرب، تهدف إلى ضرب ما تم إصلاحه من قبل إيران من أنظمة رادار وأيضا من أجهزة تنصت ومراقبة بحرية على السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز وفي الجزر الإيرانية في المضيق، وأن هذا لضمان إعماء إيران عن مراقبة أي حركة للسفن والشاحنات، سفن الشحن عفوا والناقلات التي تعبر مضيق هرمز عبر المسارين الذين شحنتهما الولايات المتحدة الأمريكية، الأول يمر بالمياه الإقليمية العمانية والثاني مسار دولي، وأن الولايات المتحدة ستسعى لحرمان إيران من تشكيل أي تهديد على الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية عبر هذين المسارين. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث من أنه بنهاية هذه الحرب ستكون للولايات المتحدة سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وتحدث أن التلويح بالخيار العسكري وهو خيار متاح لديه، وأيضا الخيار الاقتصادي وهو الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران والعقوبات والخنق المالي الذي تسعى الولايات المتحدة لتطبيقه على الاقتصاد الإيراني. وهذا أيضا ما تحدث به وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عندما تحدث من أن الولايات المتحدة لا تريد أن ينهار الاقتصاد الإيراني كليا، لكنها تريد الضغط اقتصاديا وماليا على إيران حتى يغير صناع القرار الإيرانيين من سلوكهم ومن مواقفهم وأن يعودوا حسب قوله إلى رشدهم، وأن هذه العملية أو هذه الحملة أي الضغط الاقتصادي والضغط المالي ستؤدي إلى النتائج المرجوة أمريكيا في النهاية خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة. وهو يسعى أيضا هذه الأيام في لقاءاته مع نظرائه من وزراء مالية مجموعة العشرين إلى انتزاع موقف موحد من المجموعة للانضمام إلى هذه الحملة الأمريكية. وكان هناك موقف لافت لوزير المالية الفرنسي الذي تحدث من أنه في اجتماعه مع بيسنت سيحاول التأكد من أن هذه العقوبات الأمريكية وهذا التضييق والخنق الأمريكي المالي لإيران يجب أن يكون قاسيا، في إشارة إلى الامتعاض الأوروبي من استمرار تهديد إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز وما لذلك من تبعات اقتصادية سواء على أوروبا أو على العالم بأسره. هذا المسارين التي تسعى الولايات المتحدة عبرهما إلى إخضاع إيران لشروطها سواء بالتلويح العسكري أو حتى بالتضييق المالي، نعم. حتى اللحظة ازدهار لم يؤدي إلى هذه النتائج، لكن هناك ثقة أمريكية عبر عنها وزير الخزانة من أن هذه النتائج ستحقق آجلا أم عاجلا.
0: أحمد هزيم، شكرا جزيلا لك. الآن معك بابا ولد حرمة لاستطلاع الموقف إيرانيا. إلى أين وصلت حالة الترقب في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي بشن ضربات على إيران جديدة؟
2: نعم، ازدهار المسؤولون الإيرانيون العسكريون والسياسيون يؤكدون أن أي هجوم أي اعتداء على الأراضي الإيرانية سيقابل برد حاسم، ويرون في تلك الصواريخ البالستية والمسيرات التي سيرها الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني باتجاه القاعدتين في الأردن والقاعدة وقاعدة في الإمارات، يرون في ذلك إثباتا ودليلا على قدرة الآلة العسكرية الإيرانية على الرد بقوة وبسرعة وبحزم كما يقولون على أي تهديد. ما يشغل بال الإيرانيين ربما أكثر وما يرد في تصريحات المسؤولين الإيرانيين اليوم في طهران يتعلق بالوضع المالي بهذه العقوبات الاقتصادية بتأثيرتها. هناك تصريحات لمحافظ البنك المركزي الإيراني، وهناك أيضا حديث للناطقة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني. يقول محافظ البنك المركزي أن الانخفاض الذي شهدته العملة المحلية هنا في إيران كان بالأساس ناتجا عن العوامل النفسية، عن ترقب وعن استقبال هذه العقوبات الاقتصادية دون أن يكون مرتبطا بوقائع اقتصادية ومالية أو بواقع اقتصادي أو مالي.

0: إن إيران لديها مخزونها من العملات الصعبة وتواصل كسب مواردها جني مواردها. ويقول إن أمور المالية ليست وتأثير تلك العقوبات ليست بذلك القدر بذلك الحجم الذي يروج له في الولايات المتحدة والذي تقوله الولايات المتحدة بشأن هذه العقوبات. تؤكد أيضا الناطقة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن إيران وفي وجه هذه العقوبات كانت لديها خطط تصفها بالدقيقة. تقول إن لديها مخزونا استراتيجيا ومناسبا من المواد والسلع الأساسية. وتقول إن هذه العقوبات لها أثرها بالتأكيد وهي عقوبات تصفها بأنها إجرامية. هكذا ترد على ألسنة المسؤولين الإيرانيين يصفونها بالعقوبات بالإرهاب الاقتصادي وبالجريمة ضد الإنسانية. تقول الناطقة باسم الحكومة إن هذه العقوبات لها أثرها، لكن الحكومة هنا تقول لتخدم المواطنين لتتصدى لهذه العقوبات وتبعاتها. فيما يتعلق بالمفاوضات وبشروط إيران للعودة إلى العمل بمذكرة التفاهم، هناك تأكيدات متتابعة جاءت على لسان الرئيس مسعود بزشكان أكثر من مرة صرح بها قبل أن يغادر طهران، ثم أكدها أيضا خلال مشاركته في قمة مجموعة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان. يقول بزشكان إن بلادها لا ترغب في الحرب، لكنها أيضا ستدافع عن نفسها ضد أي هجوم وضد أي عدوان. يقول إن بلاده مستعدة للعمل بمذكرة التفاهم، لكن لذلك مرهون ومشروط أيضا بقبول الطرف الآخر بعمل الطرف الآخر بها بوفاء واشنطن بالتزامات الواردة في بنود هذه المذكرة. ويقول إن بلاده لها سجل مشرف فيما يتعلق بالوفاء بالاتفاقيات بالعهود بالالتزامات، على عكس الولايات المتحدة التي قال إنها لم تلتزم بتلك المذكرة إلا خلال 3 أسابيع ثم بدأت في نقضها.
1: شكرا جزيلا لك إذن من طهران مراسل جزيرة بابا ولد حرمة. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها أحبطت محاولة إيرانية لإطلاق ألغام بحرية في مضيق هرمز. الضربات التي استهدفت جزيرة لارك تأتي بعد حديث الرئيس دونالد ترامب عن ارتفاع حجم النفط المنقول بحرا عبر هرمز. في التقرير التالي نقف على ما تقوله إيران والولايات المتحدة بشأن الوضع في المضيق.
2: بعد حالة الشكوك والتوجس المتبادلة في مضيق هرمز والتي رافقت أسابيع من الهدوء ودون مؤشرات عسكرية مسبقة تشي بتصعيد وشيك، القيادة المركزية الأمريكية تشن ضربات وصفتها بالمحدودة والدقيقة، والهدف جزيرة لارك الإيرانية. تقول واشنطن إن الضربات أجهضت محاولة إيرانية لإطلاق صواريخ أرض بحر تحمل ألغاماً، مشهد بات يفرض أسئلة ملحة، أهمها ما الذي تكشفه جولة التصعيد هذه، ولماذا قررت إيران في هذا التوقيت زرع ألغام في المضيق كما تتهمها واشنطن.
3: الاستهداف لارك هو يهدف اليوم تغيير الاستراتيجية الأمريكية من استراتيجية الردع العقابي إلى استراتيجية فعلا المنع قبل أن يحدث هذا الأمر. يعني اليوم إذا أطلقت إيران الألغام إلى البحر هو مكلف وأصعب نزعها من البحر بدل أن تضرب المنصة على جزيرة لارك.
2: ما حدث ليلة 31 من أغسطس لا يقول القصة كاملة، جزء من الصورة الميدانية بدأ يرتسم ليلة 7 يوليو الماضي. هاجمت إيران 3 ناقلات نفط وغاز طبيعي قبالة سواحل عمان. بعد ذلك بساعات أطلقت القيادة المركزية الأمريكية حملة جوية مكثفة استمرت نحو أسبوعين. وقعت سواحل إيران الجنوبية تحت وطأة غارات مستمرة هدفت لتقليص قدرة إيران على تعطيل الملاحة في المضيق وفق ما تقول واشنطن. لم يكن البر الإيراني هدفاً لوحده، توسعت الضربات الأمريكية لقوس الجزر الإيرانية الواقعة على جانبي المضيق وقوس ثان للجزر الأكثر قرباً من مسارات الملاحة شرقاً. لم تبدو الضربات في حينه ذات قيمة استراتيجية كبيرة، فالمواقع عينها تقصف يومياً، ولن يتكشف الأثر الميداني لتلك الضربات إلا بحلول منتصف أغسطس الحالي.
4: الضربات التي وقعت في يوليو الماضي صممت لإضرار أنظمة الرادارات التي تتيح لإيران رصد السفن التي تعبر المضيق. أما الضربات على لارك فصممت لتقليص قدرة إيران على زرع الألغام أو إرسال قوارب سريعة لمهاجمة السفن التجارية.
2: وبمرور 6 أشهر على تاريخ بدء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، أعلن الجنرال برادلي كوبر قائد القيادة المركزية أن قوة من النيفي سيلز نفذت عملية في مضيق هرمز لتنظيفه من الألغام التي زرعها الحرس الثوري.
4: إنه إنجاز لافت جدا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العملية تمت في منطقة قتال النشط، وهي خطوة غير مسبوقة تاريخيا، حيث لم يكن من الممكن قبل اليوم نزع الألغام في مياه تشهد نزاعا. لذا فإن تنفيذ تلك المهمة هو إنجاز يحسب للولايات المتحدة، لكننا نتوقع أن تستمر إيران بمحاولات للسيطرة على المضيق.
2: أما الرواية الإيرانية فتقول غير ذلك. بالنسبة لطهران، المضيق مغلق إلا لإبحار السفن التي تنسق المرور مع بحرية الحرس الثوري.
5: ترامب ينشر أخبارا كاذبة. أمس قال إن المضيق مفتوح وإن الألغام قد تم تفكيكها، واليوم سمعنا عن معلومات تقول إن لغما بحريا انفجر بناقلة ضخمة. أعتقد أنهم يحاولون استخدام تلك الشائعات للتأثير على الأسواق.
2: وهذه الرواية تفرض سؤالا: إن كان المضيق مغلقا والمسار الجنوبي غير سالك، لماذا قررت إيران إعادة زرع ألغام بحرية؟ ولماذا تعرض عن استهداف القطاع البحرية العسكرية الأمريكية؟
4: أعتقد أنه لو سنحت لإيران الفرصة لاستهداف السفن العسكرية الأمريكية لما ترددوا في القيام بذلك، وحقيقة أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ أي استهداف من هذا القبيل، فذلك يعني أن الولايات المتحدة قد قوضت إلى حد كبير القدرة العسكرية الإيرانية على الرصد وتتبع أي حركة بعيدا عن حدودهم.
5: ترامب يحاول تصعيد الوضع عسكريا في مضيق هرمز، فمقابل الحصار ومنع إيران من تصدير نفطها ترد إيران باستخدام القوة العسكرية لاستهداف السفن التي تتبع للولايات المتحدة. وإذا أرادوا وقف إيران من تصدير نفطها فلن تتمكن الدول الأخرى من تدبير النفط.
2: وبين الروايتين الأمريكية والإيرانية بات من الواضح أن كلا الطرفين استعدا للحظة السجال الميدانية. واشنطن تقول إنها قطفت ثمار تعمية رادارات المراقبة وتوجيه الذخائر ومنصات إطلاق الصواريخ والمسيرات الإيرانية وسيرت ممراً آمن، بينما تؤكد إيران أن قبضتها على المضيق لا تزال قائمة.
1: ينضم إلينا الآن الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضاً سيد سيرجيو دي لابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أرحب بكم وأبدأ معك سيد سيرجيو. في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة وهذا التهديد الأمريكي بشن ضربات على مضيق هرمز، لم تنفذ هذه التهديدات، حالة الترقب هي السائدة، هل من تفسير لما يجري في هذا التوقيت على المستوى الأمريكي؟
6: War is dynamic.
7: الحروب ديناميكية في طبيعتها، وعندما يقرر المرء أن يطلق هجوما أو أن يتراجع عن إطلاق هجوم فهذا أمر لن يتم إخبار العدو به.
1: عذرا على المقاطعة، ولكن نتابع الآن هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية القطرية.
8: مساكم الله بالخير جميعا، ومرحبا بكم في حطتنا لهذا الأسبوع التي نستهلها بأخبار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، حيث تلقى سموه يوم الأحد الماضي اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس العماد جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة. خلال الاتصال استعرض القائدان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها. وخلال اللقاء ثمن فخامة الرئيس اللبناني مواقف دولة قطر الداعمة للبنان وجهودها الرامية لدعم أمنه واستقراره، كما أعرب فخامته عن تقديره لسمو الأمير حفظه الله على دعم دولة قطر المتواصل للبنان وشعبه. أما سموه فمن جانبه أكد موقف دولة قطر الداعم للجمهورية اللبنانية الشقيقة ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني، متمنيا سموه أن تسهم الجهود الدبلوماسية في تعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة. أما معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفي إطار جهود دولة قطر لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

0: فتوجه معاليه يوم الخميس الماضي إلى طهران، حيث أجرى هناك عددا من المقابلات مع المسؤولين الإيرانيين، كان من ضمنها لقاؤه بالرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي ورئيس مجلس الشورى السيد محمد باكر قاليباف. خلال هذه الاجتماعات أكد معاليه أهمية تغليب الحكمة والمسؤولية في التعامل مع الأزمة الراهنة بما يصون أمن المنطقة واستقرارها. كما استقبل معاليه هذا الأسبوع كل من الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، وتسلم خلال هذه الزيارة خطابا من موجها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية تتصل بالعلاقات الثنائية. كما استقبل معاليه دولة السيد حمزة عبدي بري رئيس وزراء الصومال الفيدرالية، وتسلم كذلك رسالة خطية من فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة. ترأس سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد يوم الخميس الماضي في جدة. وخلال مشاركته في هذا الاجتماع التقى سعادته بسعادة المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي نائب وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتورة بارفين آغا بكيان شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين الشقيقة، وسعادة سيد سيرين مودوجي وزير الخارجية والتعاون الدولي والجامبيين في الخارج بجمهورية جامبيا. كما عقدت في الدوحة اليوم الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية الإكوادور. ترأس سعادته الجانب القطري في المشاورات، بينما ترأس الجانب الإكوادوري سعادة السيد أليخاندرو دافالوس نائب وزير الخارجية والتنقل البشري. اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي يوم الخميس الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي مع سعادة السيدة بالموندوغو وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر في جمهورية ساحل العاج، واجتمعت كذلك مع سعادة الدكتور سيدي ولدته رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية. واجتمعت هنا في الدوحة يوم السبت الماضي مع سعادة الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة. ويوم أمس اجتمعت سعادتها مع سعادة السيد أليخاندرو دافالوس نائب وزير الخارجية والتنقل البشري في جمهورية الإكوادور. أجرت سعادتها اتصالا هاتفيا مع سعادة السيد شيشير خانال وزير الخارجية في النيبال، حيث أعربت سعادتها عن تعازي دولة قطر في ضحايا الزلازل والفيضانات التي شهدتها البلاد وتمانيها بالشفاء العاجل للمصابين. أجرى سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية يوم الأربعاء الماضي زيارة إلى دولة ليبيا الشقيقة، شملت العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي في أول زيارة لمسؤول قطري بهذا المستوى تشمل شرق ليبيا منذ ما يقارب 14 عاما. استهل سعادته زيارته في طرابلس حيث استقبله كل من سعادة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ودولة السيد عبد الحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية وسعادة الدكتور محمد مفتاح تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة. فيما عقد في بنغازي اجتماع مع الفريق الأول ركن صدام خليفة حفتر نائب قائد الجيش. أكد سعادة وزير الدولة خلال هذه اللقاءات دعم دولة قطر الثابت لوحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها وحرصها على دعم المسار السياسي والحلول السلمية التي تستجيب لتطلعات الشعب الليبي. كما شدد سعادته على أهمية مواصلة الحوار ودعم جهود الوساطة والمصالح الوطنية بما يسهم في تعزيز التوافق بين الليبيين وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق الأمن والاستقرار. وأكد سعادته كذلك استمرار دولة قطر في التواصل مع مختلف الأطراف والقيادات الليبية دعما للجهود الأممية الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية ومستدامة بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ويعزز أمنها واستقرارها. ويوم أمس تلقى سعادته اتصالا هاتفيا من سعادة السيد أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة. وعلى صعيد الاتصالات المكثفة هذه الأيام في ظل الظروف الراهنة، جرى العديد من الاتصالات خلال الأيام الماضية مع وزراء خارجية كل من دولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية تركيا. أجرت هذه الاتصالات مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وأكد معالي خلال الصلاة على دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق لتوصل لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. أما على مستوى المساعدات الإنسانية وفي إطار جهود دولة قطر متواصلة في هذا الإطار، وصلت إلى جمهورية نيبال يوم أمس طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الفيضانات التي شهدتها البلاد. هذه المساعدات مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لدعم عمليات الإغاثة والاستجابة الإنسانية وتعزيز التضامن الدولي في مواجهة الكوارث. تضمنت هذه المساعدات التي يستفيد منها قرابة 52,000 شخص هناك معدات لسحب وضخ المياه، مستلزمات للإضاءة والغذاء، وخيام متعددة الأغراض. هذا كله طبعا للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للأسر والأطفال، وتجسد هذه الاستجابة بلا شك نهج دولة قطر الإنساني في دعم المتضررين وتعزيز جهود الاستجابة والتعافي في مواجهة الأزمات والكوارث. هذا ما لدينا هذا الأسبوع. أفتح لكم المجال إذا كان هناك أي استفسارات. تفضل.
1: صالح عياد، التلفزيون العربي. تحيات دكتور. بعد حوالي شهر من غياب التصعيد العسكري، عاد قبل يوم التصعيد العسكري إلى مضيق هرمز. أين وصلت المفاوضات خصوصا مع زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية لطهران؟ أين وصلت المباحثات يعني كوسطة، وأيضا الطروحات المتعلقة بفتح مسارات مؤقتة أو تفاهمات مؤقتة بشأن مضيق هرمز؟ شكرا.
0: شكرا. طبعا كما تعلم أن هذه الزيارة جاءت في إطار عدد من الزيارات إلى طهران خلال الأيام الماضية، زيارة عمانية وزيارة باكستانية وزيارة قطرية. كل هذه الزيارات هي تأتي في ذات الإطار، وهو دعم جهود الوساطة ومحاولة العودة إلى مسار التفاوضي وضمان عدم العودة إلى التصعيد في المنطقة. خلال هذه الزيارات معالي أكد موقف دولة قطر الثابت باتجاه دعم السبل الدبلوماسية للوصول إلى حل هذه الأزمة، والنقاشات ما زالت مستمرة مع شركائنا في الوساطة سواء في باكستان أو في عمان، ونمضي قدما طبعا في هذه الاتصالات. ليس لدي شيء خاص الإعلان عنه، إلا أن الجهود ما زالت مستمرة في هذا الإطار، ومتابعة ما تم مناقشته في الزيارة سيكون خلال الأيام القادمة.
1: فقط تعقيبا، يعني كيف تنظرون لعودة التصعيد في المضيق؟ يعني كل الجهود الدبلوماسية خلال الأشهر الأخيرة تركزت على حل مشكلة المضيق، ودولة قطر في أكثر مناسبة أكد أن الحل يبدأ من حل أزمة مضيق هرمز، التصعيد يعود من جديد إلى نقطة البداية في المضيق.
0: فعلا، ونحن قلنا منذ اليوم الأول أن ترك مسألة بدون حل، أي محاولة لتطبيع إغلاق المضيق بهذا الشكل ستنتهي بتصعيد في المنطقة، وهذا ما رأيناه خلال يوم أمس واليوم. هذا التصعيد لن يكون في صالح أي أحد، جميعنا متضررين من هذا التصعيد، وبالتالي نحن نحث الأطراف أولا على التحلي بالحكمة والعودة إلى مسار التفاوضي، ونواصل ونكثف جهودنا مع شركائنا في الوساطة لضمان العودة إلى هذا المسار. أنور؟
2: الموضوع الفلسطيني، المنسق الأوروبية تتحدث عن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية عن رد قاطع وقوي الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأيضا الآن التصعيد في قطاع غزة. يعني هذا الرد القاطع والقوي كيف تصفه؟ كيف يمكن تنسيق دول مجلس الدول العربية والدول الوساطة الدول العربية مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال؟ والسؤال الثاني، زيارة السيد وزير الدولة في وزارة الخارجية لليبيا وزيارته لطرابلس وبنغازي، هل نتوقع حوار ليبي ليبي في قطر في الدوحة قريبا؟ شكرا.
0: شكرا أنور. أولا بالنسبة طبعا لن أعلق على تصريحات مسؤول دولة أخرى، يعني هذا هو أمر متوك لهم. بالنسبة لنا طبعا نحن حذرنا مرارا وتكرارا من أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استغلال التصعيد في المنطقة لتغيير وضع قائم بشكل خطير جدا واستراتيجي، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في لبنان أو في سوريا. هناك محاولة واضحة لفرض واقع جديد في المنطقة، واقع مرتبط بسياسة هيمنة إقليمية وليست سياسة أمنية، ولذلك نحن نهيب بجميع دول العالم وجميع شركائنا وجميع الدول المحبة للسلام أن تنظر بعين الاهتمام إلى هذه التطورات، وأن تتخذ إجراءات حقيقية لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على إجراءاته، خاصة وأن كثير من هذه الإجراءات لا يمكن تبريرها في سياق الحرب في قطاع غزة، ولا يمكن تبريرها في سياق التصعيد العسكري. خلال الأشهر الماضية هناك محاولات لفرض واقع في مناطق جديدة في في في جغرافيا جديدة، سواء كان ذلك في في سوريا أو في الضفة أو في القدس. بالنسبة لجهودنا في ليبيا، كما تعلم أنور منذ اليوم

0: الأطراف هو بهدف الوصول إلى هذا التوافق، لكن في النهاية هذا التوافق هو توافق ليبي ليبي، ولا بد لنا كمجتمع دولي من دعم أن يكون الحل ليبيا أولا. وبالنسبة لنا في دولة قطر، نحن بلا شك أيادينا دائما ممتدة للأشقاء في ليبيا بكل أشكال الدعم لضمان مستقبل أفضل لليبيين جميعا.
1: Thank you, sir. Zain Basravi, Al Jazeera English. We're entering the sixth month of this war at this stage, and Qatar is an important contact point between Tehran and Washington. Does Qatar believe at this stage there is realistically a diplomatic off-ramp in the near future, or have we, as many people fear, entered a phase of a protracted conflict that at best can be managed?
0: Well, first of all, we cannot afford to believe otherwise. In Qatar, in the region, in the world today, we cannot afford to accept the status quo as it stands right now. The effects of the current escalation are not felt only here in the region. They are felt across the world. Reduced yields from crops in needy communities. The effects on the medical industries when it comes to helium. The effects on various industries when it comes to other products. The energy shortage that will, energy product shortage that will occur. All of that is felt across the world. It has entered homes in far geographies where they have nothing to do with the crisis.
2: And
0: therefore, it is an international crisis in that sense. And nobody can afford to say there is no way out. And therefore, we are doing everything that we can here in Qatar. We're doing our part to make sure that the end is for a diplomatic resolution that guarantees that the state is open.
2: سبل السلمية تنجوي حيث تنتهي بفتح المضيق وتتمتع دول هذه المنطقة بأمن بالأمن وأن طموح جميع شعوب هذه المنطقة نحو الازدهار والأمن أيضا.
3: شكرا سعادة الدكتور بوسينة عبد الجليل إذاعة قطر. السؤال وهو المطروح على الساحة الدولية، تصعيد كبير مؤخرا بين أمريكا وإيران عسكري، هل برأيكم كيف يمكن أن يتحول إلى مكاسب سياسية في نهاية المطاف؟ هل هناك رؤية مستقبلية قريبة؟ كيف تستطيع دول الخليج أن تحافظ على مكانتها بعيدا عن التصعيد والحفاظ على أمن الملاحة وأمن الطاقة أيضا؟ في جانب آخر، التصعيد الكبير في القطاع والأراضي المحتلة، هل هناك جهود دبلوماسية لقطرية بشكل خاص في هذا المجال؟ شكرا دكتور.
0: شكرا. أولا بالنسبة للمحافظة على مكانة منطقة الخليج، دعني أؤكد مجموعة من الأمور. المسألة الأولى هي أن هذه ليست الأزمة الأولى التي تمر بها منطقة الخليج. منطقة الخليج مرت بأزمات عديدة ولله الحمد والمنة، بفضل حكمة قادتها، بفضل مكانتها الدولية، بفضل اقتصادها الصامد، رأينا كيف خرجنا من هذه الأزمات أقوى، خرجنا من هذه الأزمات بثبات اقتصادي أعلى، خرجنا من هذه الأزمات بتنسيق أكبر حيال الملفات الإقليمية المختلفة. وبالتالي ليس لدي أدنى شك أن هذه الأزمة ليست استثناء. نعم، هذا التحدي ربما يكون أحد أكبر التحديات التي مرت بها المنطقة، ولكن استقرار هذه المنطقة هو الأصل، وقدرة شعوب وحكومات هذه المنطقة على تجاوز مثل هذه الأزمات أثبتت قدرتها ونجاعتها في أزمات سابقة. ثم أن الحديث عن تجاوز اللحظة الخليجية أو تجاوز الاستثناء الخليجي، لا أعتقد أن هذا الكلام يتفق ويتسق مع وضع الاقتصاد الدولي ومكان دول الخليج في السياسة الدولية وفي الاقتصاد الدولي. اليوم ونحن نواجه هذه الأزمات، دول الخليج تقوم بأدوار الوساطة وفض المنازعات في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى دورها الاقتصادي الذي ما زال أساسيا حتى في ظل الظرف الحالي. بالنسبة للتصعيد كما أكدت قبل قليل، نحن نعمل مع شركائنا في سواء عند طريق المجموعة العربية الإسلامية أو من خلال شركائنا في الإقليم وخارجه لضمان أن يتم وضع حد للتجاوزات وانتهاكات الإسرائيلية. الموقف القطري واضح كما هو موقف جميع دول المنطقة بأن لا يكون هناك أي مساحة لترك الاحتلال الإسرائيلي دون أن يقف أمام مسؤولياته تجاه القضية وتجاه هذه الانتهاكات. نعم، هو مؤسف حقيقة كم يترك الاحتلال الإسرائيلي أن يتجاوز، كم يترك له أن ينتهك، كم يعامل بازدواجية معايير في هذا الإطار، ولكن بالنسبة لنا في دولة قطر موقفنا واضح وجهودنا مستمرة. يعطيكم العافية، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.

0: إذن تابعنا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية القطرية. الآن معنا من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. سارة، تابعتي المؤتمر الصحفي، أبرز ما سجلتميه في هذا المؤتمر حتى الآن.
1: نعم، قد أكد الأنصاري تواصل الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد في المنطقة، وأكد أن قطر تستمر في تحركاتها واتصالاتها مع عدد من الدول من بينها خارجية البحرين، عمان، تركيا، السعودية، بهدف خفض التصعيد والوصول إلى حلول مستدامة. المتحدث باسم الخارجية القطرية الزهار أوضح أن الزيارة الأخيرة إلى طهران جاءت في إطار دعم جهود الوساطة والعمل على خفض التصعيد، وأشار إلى أن النقاشات مستمرة مع عمان وباكستان لمتابعة الإجراءات المرتبطة بتهدئة الأوضاع. وقال الأنصاري أن الدوحة تولي أهمية خاصة لملف المضيق، ومحذرة من أن ترك هذه المسألة من دون حل سيقود إلى مزيد من التصعيد وسيضر بدول المنطقة والعالم ككل في ظل انعكاسات الأزمة على قطاعات حيوية من بينها الطاقة والطب ومجالات أخرى. كما أكد أن قطر دائما تسعى إلى الحل السلمي وهو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، وأنها تعمل مع شركائها من أجل التوصل إلى حل يضمن إعادة فتح المضيق ويتيح لشعوب المنطقة وحتى شعوب العالم استعادة الأمن والاستقرار في المضيق. في المقابل أيضا حذرت الدوحة من تداعيات استمرار التصعيد على المنطقة، مشيرة إلى أن الأزمات الحالية ليست استثناء وأن المنطقة تمكنت حتى الآن من تفادي وقوع انتهاكات أو اعتداءات أوسع، ولكن ما زال هناك تهديدات أو تصعيد. أما فيما يختص بالملف الإسرائيلي فقد جددت الخارجية القطرية تحذيرها من استغلال إسرائيل الأزمة لفرض واقع جديد على المنطقة جغرافيا، سواء في الأراضي الفلسطينية أو اللبنانية أو حتى سوريا. وأكدت الدوحة ضرورة منع أي محاولات لتوسيع نطاق السيطرة وفرض وقائع جغرافية جديدة. بحسب إذن الدوحة فإن الأولوية في المرحلة الحالية هي وقف التصعيد في المنطقة، فتح قنوات للحوار والعمل بشكل جماعي للوصول إلى تسوية سلمية تحفظ أمن المنطقة ومصالح شعوبها وبالتالي الأمن العالمي في كما ذكرت في مجالات كالطب والطاقة التي تتأثر بشكل أو بآخر بإغلاق مضيق هرمز أو بالتصعيد الموجود في المنطقة حاليا. نعم ازدهار،
0: هناك ملفات أخرى كانت حاضرة في هذا المؤتمر. بشكل سريع سارة، ملف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وما يجري أيضا في قطاع غزة، ماذا تابعتي في هذا الإطار؟
1: نعم، إذن من أبرز ما تحدث عنه المتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور الأنصاري هو استغلال إسرائيل وتصعيدها في مناطق مختلفة، سواء كان في غزة أو حتى في المناطق المجاورة وتمددها في مناطق جغرافية جديدة، واستغلال هذه الأوضاع لعمليات التوسع. وقد ذكر بالفعل تنديد دولة قطر لمثل هذه الانتهاكات، وأن على إسرائيل العودة. نعم
0: شكرا جزيلا لك. إذا من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. من هرمز إلى روسيا، عوامل عدة تفاقم شح الديزل وترفع أسعار المنتجات النفطية بوتيرة أسرع من أسعار النفط الخام. نتابع الآن مع منال بوعلي.
2: تواجه إمدادات الديزل الوقود المستخدم في قطاع النقل بالشاحنات وفي الزراعة والصناعة تواجه شحا متزايدا قد يستمر حتى العام 2027 وفق تحذيرات بنك جولدمان ساكس، لا سيما مع تمديد روسيا حظر تصدير الديزل بالتزامن مع ارتفاع الطلب في البرازيل ثاني أكبر مستورد للديزل في العالم. البنك تحدث عن تراجع عالمي في صادرات المشتقات النفطية مثل الديزل والبنزين ووقود الطائرات بمقدار 6 ملايين برميل يوميا، وهذا من شأنه أن يرفع أسعار الوقود في المحطات حول العالم، الأمر الذي يعني انخفاض هذه الصادرات بمقدار الربع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هنا نتحدث حرفيا عن شح في هذه المنتجات يأتي مدفوعا بتضرر المصافي في الشرق الأوسط وفي روسيا وبالمخاطر التي تواجه حركة الملاحة، فضلا عن تباطؤ إنتاج المصافي الصينية وفق بنك جولدمان ساكس. توقعات البنك هذه جاءت مدفوعة بالشح في طاقة التكرير العالمية بسبب الحروب في الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا، حيث تعطلت المصافي بما يزيد عن 60% عن المستويات الموسمية المعتادة، مع تواصل تراجع مخزونات المنتجات النفطية، وهو ما يدفع هوامش الربح في المشتقات المكررة من النفط إلى مستويات قياسية جديدة. الأمر الذي أكدته توقعات جولدمان ساكس، والتي تفيد بأن المصافي الأمريكية ستحقق ربحا يصل إلى 63 دولارا فوق سعر برميل النفط الخام عندما تحوله إلى ديزل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 27 دولارا للبرميل. على سبيل المثال مشاهدينا، إذا كان سعر برميل النفط 80 دولارا نضيف إليها 63 دولارا، بالتالي سيباع البرميل الواحد من الديزل من المصفات بنحو 143 دولارا، وهذا بحد ذاته يعتبر هامشا مرتفعا جدا وتاريخيا، ويعني أن المستهلك الأمريكي سيدفع في محطات الوقود أسعارا عالية وغالية بشكل ملحوظ، بينما تبقى مصافي تكرير النفط الأمريكية أحد أهم وأكبر المستفيدين. تشتري الخام وتبيع الديزل وتربح هامشا تاريخيا.
0: رأس الساعة، وأهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتوتر الأمريكي الإيراني. في آخر المستجدات، قالت مصادر في مستشفيات غزة أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال في مدينتي غزة ودير البلح. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافا في القطاع لإزالة ما وصفه بتهديدات لقوة الأمن دون أن تقع إصابات في صفوفه. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه تم اعتقال قائد كبير في حركة حماس بقطاع غزة، مشيرا إلى أن عمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع مستمرة، وأن الرد على كل عملية إطلاق نار من غزة سيكون قويا وواضحا. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز في وضع جيد، وإن معدل عبور السفن هو 30 سفينة كل ليلة. وكان ترامب قد قال إن واشنطن ستضرب إيران بشدة، وإنها سترد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يدرس شن ضربات محدودة في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها المخصصة لمهاجمة السفن. من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. وفي الدوحة، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن النقاشات مستمرة مع عمان وباكستان بشأن إجراءات خفض التصعيد في المنطقة، وأضاف أن بقاء أزمة مضيق هرمز دون حل سيؤدي للتصعيد ويضر بالجميع. للوقوف إذن عند آخر التطورات، سنبدأ من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي. أرحب بكما شادي شامية، سأبدأ معك، ولكن قبل ذلك ننوه لهذا الخبر العاجل. مصدر أمني في غزة يقول للجزيرة: ننفي اعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي في القطاع. وهذه كانت ضمن تصريحات كاتس خلال هذا اليوم في أعقاب الحدث الاستثنائي الذي وقع في قطاع غزة. نضيف إلى ذلك ارتفاع في حصيلة الشهداء والمصابين. ماذا سجلتم حتى هذه اللحظة؟
3: بالفعل ازدهار، نبدأ بالتطورات الميدانية المتسارعة في قطاع غزة والعملية الأمنية المعقدة التي وقعت صباح هذا اليوم في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، وما أسفر عنه من سقوط شهداء. نتحدث عن 3 شهداء بينهم طفلان وسيدة فلسطينية نتيجة العملية الأمنية التي وقعت في تلك المنطقة. المصادر الفلسطينية الرسمية، المكتب الإعلامي الحكومي، تحدث عن قوة إسرائيلية تتبع للاحتلال حاولت الدخول إلى المنطقة وتنفيذ عملية أمنية معقدة، وما تبعه من سيارات إسرائيلية تابعت عملية إطلاق القذائف، وإطلاق النار باتجاه الفلسطينيين في تلك المنطقة. الآن المصادر الفلسطينية تتحدث عن نفي لاعتقال مسؤول جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في قطاع غزة، نفيا لما تحدث به وزير الحرب الإسرائيلية كاتس عن اعتقال مسؤول جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة. الآن المصادر الفلسطينية رسمية تحدثت ونفت اعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس، والقوى الأمنية فشلت في تنفيذ

0: المهمة الأمنية التي دخلت من أجلها، وبعد انكشاف أمر هذه القوة صرع السلاح الجو الإسرائيلي للتغطية على القوة الخاصة بالمسيرات الإسرائيلية التي أطلقت بعشرات القذائف وإطلاق النار باتجاه الفلسطينيين في محاولة لانسحاب هذه القوة التي حاولت الوصول وتنفيذ عملية اغتيال لمسؤول جهاز الأمن الداخلي في حكومة حماس في قطاع غزة، وما نتج عنه من استشهاد 3 فلسطينيين ودمار في ممتلكات الفلسطينيين وإحراق سيارتين تتبع للمواطنين نتيجة هذه العملية الأمنية المعقدة التي وقعت صباح هذا اليوم في منطقة الكتيبة وما رافقها من تحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية وإطلاق القذائف والقنابل من قبل المسيرات الإسرائيلية باتجاه الفلسطينيين وحالة الإرباك التي وقعت في تلك المنطقة ومحاصرة لعائلات الفلسطينية في مراكز اللواء وداخل المستشفى الأمريكي. انتهى الحدث بعد ساعة من محاولة القوة الخاصة التابعة للاحتلال الإسرائيلي تنفيذ المهمة، وحسب المصادر الفلسطينية الرسمية تتحدث الآن عن فشل عملية اعتقال لمدير جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس، وهذا ما ينفي تصريح وزير الحرب كاتس حول نجاح العملية واعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في قطاع غزة.
1: نعم، ابقى معنا شادي شامية، انتقل إليك فاطمة خميس بهذا الإعلان من مصدر أمني دي الجزيرة عن هذا الفشل الإسرائيلي وتضارب كامل لما أعلنه من تصريحات وزير الحرب كاتس.
2: نعم ازدهار، حتى هذه اللحظة إسرائيليا لا يزال تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يتصدر المشهد حيال هذه التطورات الميدانية التي شهدها قطاع غزة هذا اليوم، وبناء على هذا التصريح الصادر على لسان كاتس هو يؤكد مضمون هذه العملية ويقول بأن هذه العملية تمحورت حول اعتقال شخصية رفيعة في حركة حماس دون الكشف عن هويتها، لتقوم وسائل الإعلام الإسرائيلية ونقل عن مصادر أمنية إسرائيلية بتداول شخصية تترأس منصب جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس، وبناء على التفاصيل المتداولة وهي تفاصيل شحيحة بطبيعة الحال ازدهار، بأن هذه الشخصية كانت قد أصيبت خلال المحاولة الإسرائيلية لاعتقالها، وعندما تم اعتقال هذه الشخصية تم نقلها لتلقي العلاج في إسرائيل. هذه المعلومات الوحيدة المتداولة إسرائيليا حول تفاصيل هذه العملية. حتى هذه اللحظة لا نعلم ما هي الكتيبة أو ما هي القوة الخاصة التي نفذت هذه العملية، وهل هناك كان بالفعل دور للميليشيات التي تتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار تنفيذ هذه العملية في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. طبعا كاتس استثمر هذه التطورات الميدانية ورفع سقف التهديدات ورسم الخط الأحمر للسياسة الإسرائيلية إزاء قطاع غزة، وقال بأن القطاع فيه منطقة أمنية عازلة وبأن إسرائيل عازمة على إبقاء قواتها في إطار هذه المنطقة الأمنية المحتلة والتي تشكل نحو 70% من مساحة القطاع، واعتبر بأن هذه المنطقة مدمرة بشكل كامل خالية من البنى التحتية العسكرية من الأنفاق، وبأن إسرائيل ستواصل البقاء في إطار هذه المنطقة على اعتبار أنها تسعى لتجريد حركة حماس من سلاحها، وقال بأن لا يوجد هنالك أي نية إسرائيلية لتنفيذ عمليات انسحاب مستقبلية لطالما لم يتم تحقيق هذه الغاية، وحتى عندما يتم تجريد حركة حماس من سلاحها فإن إسرائيل أيضا معنية على إبقاء قواتها في خط دفاعي متقدم من أجل تأمين مناطق غلاف غزة ومن أجل تأمين قواتها ازدهار. لذلك هو يرسم المرحلة الإسرائيلية المقبلة بخصوص مستقبل قطاع غزة، وهذا الأمر ينصب في إطار المساعي الإسرائيلية لرفض التقدم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، والتأكيد على أن اللغة الوحيدة التي تحاول إسرائيل استخدامها هي اللغة العسكرية ولغة تتمحور حول مواصلة عمليات الاغتيال ومواصلة عمليات القتل والدمار في قطاع غزة. أيضا هو يقول بأن هذه العمليات مستمرة تحديدا في مدينة غزة وستستمر بناء على التعليمات التي أوعز من خلالها كاتس بمواصلة هذه العمليات العسكرية، وقال بأن إسرائيل لا تنتظر تبلور التهديدات بل هي تلاحق هذه التهديدات، تعمل على إحباطها وتعمل على ملاحقة كل شخصية مسؤولة عن تشكيل أي تهديد على قواتها وعلى أمن مواطنيها. طبعا كل هذه التصريحات جاءت على لسان كاتس من منطقة نتيفها عسرات.

0: في غلاف غزة، لذلك هنالك أيضا تقاطع ما بين هذه التصريحات وما بين المكان الذي أدلى منه كاتس هذه التصريحات، والتي توظف أيضا بطبيعة الحال في إطار المساعي السياسية لرفع شعبوية حزب الليكود ولرفع شعبوية كاتس في صفوف الشارع الإسرائيلي، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية ازدهار.
1: ابقي معنا فاطمة، سننوه من جديد للأخبار العاجلة نقلا عن مصدر أمني في غزة يقول للجزيرة: ننفي اعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي في القطاع. المصدر الأمني في غزة يخص الجزيرة بهذه التصريحات، يقول: قوة إسرائيلية خاصة اختطفت أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي بعد قصف مسكنه واستشهاد زوجته. المصدر الأمني في غزة يقول للجزيرة أيضا: الاحتلال استخدم غطاء ناريا للانسحاب بعد اشتباك عناصر المقاومة مع القوة الخاصة. ويضيف المصدر الأمني في غزة للجزيرة بأن الاشتباك مع القوة الإسرائيلية أدى إلى وقوع شهداء وجرحى من المواطنين. إذن هذا فيما يتعلق بردود الفعل من قبل مصدر أمني في غزة وهذه التصريحات التي خص بها قناة الجزيرة بخصوص التطورات اللافتة والأحداث الاستثنائية التي شهدها قطاع غزة، تحديدا منطقة الكتيبة والجوازات غرب مدينة غزة. نعود ربما لشادي شمية لاستطلاع الموقف. التفاعلات أيضا، يعني الأجواء في غزة في أعقاب هذا الهجوم وهذا الاستهداف. شادي.
2: بالفعل ازدهار الآن تصريحات أمنية جديدة تتحدث عن العملية التي وقعت صباح هذا اليوم في منطقة الكتيبة بعد أن تكشفت الأمور واتضحت الصورة أكثر فيما يتعلق بالعملية الأمنية الخاصة للقوة الخاصة الإسرائيلية حول عملية اغتيال لقائد جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة. الآن المصادر الأمنية الفلسطينية تتحدث الجزيرة وتنفي قطعيا اعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي، وأن القوة الخاصة عملت على اختطاف أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة بعد استهداف الشقة التي كان بداخله واستشهاد زوجته، وأن الجيش الإسرائيلي استخدم سلاحا ناريا كبيرا للتغطية على انسحاب القوة الخاصة من المنطقة الغربية من مدينة غزة وصولها إلى داخل المنطقة الصفراء على الحدود الشرقية لمدينة غزة، وما رافقه من إطلاق نار مستمر من قبل القوة الخاصة الإسرائيلية التي اشتبكت مع عناصر المقاومة في قطاع غزة واستشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان وسيدة فلسطينية. عقب الحدث عاد الهدوء لتلك المنطقة وسط تحذيرات ووسط حالة ترقب لدى الفلسطينيين من تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية. الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بات على هذه الخروقات في كل يوم، شهداء وجرحى وقصف مدفعي وإطلاق نار في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، لكن ما حدث اليوم هو حدث استثنائي كما تحدثت المصادر الفلسطينية، وما وقع في المنطقة التي كانت مكتظة بالفلسطينيين وبالنازحين وما شهدته من عملية إطلاق نار من المسيرات الإسرائيلية وإطلاق القنابل باتجاه الفلسطينيين وما رافقه من عملية أمنية معقدة واستهداف لممتلكات الفلسطينيين، تبعه أيضا عملية خروقات مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي واستشهاد فلسطينيين في مدينة دير البلح إلى الشرق من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، والقصف المدفعي المستمر على المناطق الشرقية من قطاع غزة في مدينة خان يونس أيضا استمر القصف المدفعي على المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وفي أيضا المناطق الشرقية في حي التفاح شهدت أيضا قصفا مدفعيا مستمرا. نعم. وأيضا عند وصول القوة الخاصة إلى المنطقة الشرقية هناك تقدم لعدد من الآليات الإسرائيلية للتغطية على وصول وانسحاب هذه القوة ووصولها إلى أماكنها داخل الخط الأصفر في المنطقة الشرقية من قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك الزميل شادي شامية من مدينة غزة. نشكر أيضا الزميلة فاطمة خميسي كانت معنا من رام الله، وسنبقى في متابعة هذا الملف. معنا الآن من مدينة غزة الأستاذ أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من رام الله الأستاذ نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكم. أبدأ معك أستاذ نهاد أبو غوش، ربما استمعت لتصريحات وزير الحرب كاتس يؤكد اعتقال قائد أمني يتبع حماس في غزة، ومن ثم يأتي هذا النفي من قلب القطاع لمحاولة إسرائيل الإعلان بهذا الشكل. إلى أي مدى يعتبر هذا فشلا إسرائيليا، وكيف يمكن أن يقابل على المستوى الإسرائيلي؟
3: مساء الخير وتحياتي لكم جميعا.
1: أهلا
3: في
1: وسهلا.
3: الداخل الإسرائيلي هذا لا يعتبر فشلا، إنما النتائج النهائية لهذه العمليات ولهذه الحرب الطويلة منذ أكثر من 3 سنوات على 7 جبهات، هذه هي الفشل، لأن حكومة الفشل هي هذه الحكومة المسؤولة عما جرى في 7 أكتوبر، ولم تنجح بعدها في إزالة التهديدات التي تطاول إسرائيل، بل بالعكس يعني وسعت جبهة أعدائها وعرضت إسرائيل لعزلة دولية غير مسبوقة، واستنزفت كل موارد المجتمع الإسرائيلي سواء المادية أو البشرية أو حتى قدرات الجيش، وبالتالي عملية هنا أو عملية هناك لا تؤثر كثيرا في المعادلة، إنما هي تؤثر في إبقاء الهاجس الأمني قائما ومشغلا للإسرائيليين، وعلى هذا يفسر يعني كل هذه المماطلة الطويلة التي عمرها أكثر من 2 عامين وإسرائيل ترفض أي صيغة لوقف الحرب في غزة، يعني حتى منذ بداية عهد الرئيس ترامب وصولا إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، ثم إلى بلورة خارطة الطريق، وحتى الآن هي تخترع كل يوم سببا جديدا لمنع الانتقال إلى
1: نعم،
3: الهدوء وإنهاء الحرب، وبالتالي إن لم تكن ثمة أسباب
1: وتحقيق
3: جدية هي
1: مآرب.
3: مستعدة لاختراق
1: وهنا
3: الحرب.
1: نتوقف معك
3: نعم
1: عند ربما المقاربة المتعلقة بتقاطع ما يجري على الأرض مع المواقف السياسية في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات أيضا.
3: الحقيقة أن قوى المعارضة الإسرائيلية بكليتها ليست أقل تشددا ولا نزعاتها الإجرامية أقل توحشا مما لدى هذه الحكومة. هناك حزب جديد تأسس مؤخرا في إسرائيل يرأسه ضابط متقاعد عرف بمبادرته لتنفيذ بروتوكول هانيبال، أي قتل الأسرى والمأسورين ومن يأسرهم خلال عملية رفح قبل عدة سنوات في العام 2014. هذا الجنرال عوفر فينتر أسس حزبا جديدا عنوانه الرئيسي وعنوان حملته الانتخابية هي تهجير أهل غزة، لم يطرح لا برامج سياسية ولا اجتماعية ولا اقتصادية ولا ديمقراطية، كل همه أن يحتل غزة من مرة أخرى ويهجر سكانها، وهذا يلقى صدى يعني مشجعا في المجتمع الإسرائيلي، حتى أن حزبا كهذا يمكن أن يحصل بسهولة على 5 مقاعد وهو لم يعلن برنامجه حتى الآن ولم يعلن من هم مرشحوه، بينما أحزاب تاريخية عريقة بما فيها الحزب الذي يرأسه سموتريتش يكاد لا يتجاوز نسبة الحسم، وبالتالي المزاج العام في إسرائيل يؤيد هذه الحملات المتوحشة وهذه الحرب
1: ولا
3: التي
1: تزال
3: لا نهاية
1: تستمر
3: لها،
1: هذه
3: لأن هذا المجتمع
1: الهجمات
3: أوقع.
1: المتوحشة والانتهاكات أيضا. نحن نتابع الآن أثناء حديثك أستاذ نهاد هذا الخبر العاجل، مصدر في الإسعاف والطوارئ يؤكد أن هناك مصابون في غارة أو مصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية شمالي مدينة غزة، تضاف إلى سلسلة ومسلسل من الانتهاكات والاعتداءات خلال هذا اليوم تحديدا في قطاع غزة. أنتقل إليك ضيفنا من غزة الأستاذ أحمد الطناني، كيف تتابعون ما يجري حاليا والحديث الآن عن هذا المخطط الذي ربما يلقى ترحيبا وإجماعا إسرائيليا، التهجير للفلسطينيين وإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل؟
4: التحية للجميع. أعتقد أن هذا يؤكد بشكل واضح أن الحرب لم تتوقف على قطاع غزة ولا في أي يوم من الأيام. منذ اتفاق وقف إطلاق النار تعمدت إسرائيل إلى الذهاب إلى أنماط ووتائر متعددة تمارس فيها هذا العدوان على القطاع. هذه الأنماط هي جزء منها عسكرية مباشرة مثل القصف والدمار وحتى التوسع في الخط الأصفر، وجزء منها له علاقة بالواقع الإنساني في قطاع غزة. أعتقد أن العملية التي جرت اليوم في قلب مدينة غزة أو في غرب مدينة غزة على نحو الخصوص كان جزءا من هذه الأنماط العدوانية التي تمارس بحق قطاع غزة، وتحمل رسائل متعددة، هي رسائل تقول أنه لا مساحة ولا مجال إسرائيليا لأن يترك القطاع يلتقط أنفاسه، أن حالة اللا يقين الأمني هي جزء من استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع قطاع غزة في الفترة القادمة. وأعتقد أن هذه العملية هي استكمال لسياقات مورست خلال الفترة القادمة، الاستهداف المتعدد والمتكرر للشرطة بكل مستوياتها، الحواجز الميدانية بالإضافة إلى قيادة الشرطة في كل أماكن تواجدها، وبالعمليات الأمنية الصغيرة التي نفذتها الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال في المناطق المحيطة بالخط الأصفر ومحاولة اعتقال مواطنين، كلها سعت في المعنى الفعلي لكسر الحاجز تدريجياً وصولا إلى مثل هذه العملية الخطيرة التي تكشف شكلا من التخطيط الإسرائيلي لمستقبل قطاع غزة، عندما يتم الحديث عن نزع السلاح دون أن يكون هناك قوة دولية، دون أن يكون هناك لجنة التكنوقراط وقواتها الأمنية، دون أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي وتفكيك واضح للميليشيات المتعاونة مع الاحتلال. يعني أن المستقبل سيكون على هذا النمط، الشكل العدواني المستمر، عمليات إغارة تستمر في كل أماكن قطاع غزة، مجازر ومذابح، دون أن يكون لدى الفلسطيني ما يدافع عنه بأي شكل من الأشكال، دون أن يكون هناك أجهزة أمنية تحمل عقيدة وطنية تتصدى لمثل هذه العمليات الإسرائيلية. أعتقد أن هذه العملية هي خطيرة جدا، وهي رسالة مهمة لمجلس السلام، رسالة للمجتمع الدولي بأن إسرائيل غير معنية بأي مسارات لها علاقة بالتفوق في إطلاق نار، لها غير معنية بأي شكل من أشكال المرونة التي تبنيها المقاومة، وغير معنية حتى بالتعهدات التي قدمها مجلس السلام للفصائل الفلسطينية والتعهدات الأمريكية المباشرة التي قدمها جارد كوشنر لوفد حركة حماس في اجتماعه المباشر معها. هذا يعني أن النمط العدواني الإسرائيلي سيبقى مستمرا، وأن أيضا بنيامين نتنياهو لن يتوانى عن استخدام أي من الأدوات العدوانية والإجرامية بحق قطاع غزة لتقديمها كجزء من الإنجازات
1: في إطار الرسائل. أستاذ أحمد، أشرت إلى الرسائل الإسرائيلية، نشرك هنا الأستاذ نهاد أبو غوش، ما الذي يمكن أن يضاف أستاذ نهاد للرسائل الإسرائيلية التي أشار إليها الأستاذ أحمد طناني من غزة؟
3: هي يعني الحقيقة هذه تنبئ عن نيات إسرائيلية إجرامية مبيتة، ليس فقط رسائل. الرسائل هي أن كما طبعا يعني لو استكملنا ذلك مع ما قاله المبعوث ملادينوف عندما حذر من انهيار الاتفاق واتفاقية السلام، هو كيف يمكن أن ينهار هذا الاتفاق؟ الفلسطينيون حتى الآن خلال أكثر من 10 شهور لم يطلقوا طلقة واحدة، بينما إسرائيل تواصل عملياتها اليومية، والعنوان المثار كأنه عنوان خلافي هو موضوع سحب السلاح. مؤكد تماما، هناك من يحذر في فلسطين وفي إسرائيل حتى بأن الرغبة الإسرائيلية الجارفة بنزع السلاح وهذا الدفع والضغط المتواصل هدفه الدفع إلى تنفيذ مجازر على غرار صبرة وشتيلة من خلال الميليشيات العميلة. الحديث الآن عن نزع سلاح المقاومة أي أنه عند أي عملية عسكرية مستقبلية حتى لو نفذتها إسرائيل لكي تطمئن على خلو غزة من السلاح يمكن أن تقود إلى مجازر مروعة. لا تريد إسرائيل أن تتحمل أي تكلفة لمخططها هذا الجهنمي في قطاع غزة، الرامي إلى تهجير سكان القطاع والبدء بمجازر ربما تدفعهم جنوبا فجنوبا بحيث تحصرهم في معسكر تركيز كبير توطئة لتهجيرهم. هذا الأمر عايشناه في صبرة وشتيلة، عرفه الناس والتاريخ في صبرة وشتيلة حين سلمت المقاومة سلاحها وأوكلت مهمة المذابح إلى ميليشيات مرتبطة بإسرائيل. نفس الشيء يمكن أن يحصل في قطاع غزة، حيث أن كل هذه القوى النارية وهذا الاستنفار الإسرائيلي المبالغ به جرى لحماية يعني مجموعة من ميليشيا عميلة تنفذ أهدافا إسرائيلية، ولا تريد إسرائيل أن تخاطر لا بجنودها ولا بقواتها، هي تدفع هذه الميليشيات لتنفيذ هذه العمليات الدقيقة والحساسة.
1: وهنا نتوقف عند خطورة هذا المشهد. نعم أستاذ أحمد طناني، خطورة استخدام هذه الميليشيات العميلة أو المدعومة إسرائيليا في داخل القطاع.
4: يعني بطبيعة الحال هذا يحمل الكثير من جوانب الخطورة. أولا كما قال الأستاذ بهاد، هذه الميليشيات هي يعني أداة رخيصة للاحتلال، بالتالي لا يخاطر الاحتلال بشكل مباشر بجنوده، وكذا لمسناه حتى في شكل وحجم التدخل الناري الإسرائيلي للتغطية على انسحاب هذه الميليشيات. لو كانت هذه القوة قوة إسرائيلية خاصة لاستخدام الطيران الحربي بكثافة لفتح الطريق، لكنه يتعاطى مع عناصر هذه الميليشيات أنها عناصر رخيصة وبالتالي يمكن الاستغناء عنها، وكان هذا سابقا كشف في أكثر من عملية أمنية نجحت أجهزة الأمن في قطاع غزة في إجهاضها، وهذا يعني أن إسرائيل تستخدم هذه الأدوات بأريحية. من جانب آخر هم فلسطينيون وهم أصلهم من قطاع غزة، وبالتالي سهولة اندماجهم في المجتمع وسهولة تحركهم في المجتمع هي نقطة أمنية تصعب على المقاومة التعامل مع مثل هذا المعطى. ومن جانب ثالث وهو أيضا خطير جدا، أنه في حال تطور أي حدث على الأرض وتحول إلى مجزرة في بالمعنى العملياتي، ستقدم إسرائيل هذا الأمر باعتباره ليس مسؤوليتها وأنه حدث فلسطيني داخلي، وبالتالي هذا الأمر يحمل الكثير من جوانب الخطورة. وبتقدير الفصائل الفلسطينية سبق ووضعت كل هذه السيناريوهات والتخوفات على طاولة المفاوضات عندما اشترطت بشكل واضح بأن ملف الميليشيات يجب أن يحسم بشكل كامل، وأن يسحب سلاحها، وأن يتم تفكيكها، وأن يتم التعامل مع عناصرها وفقا للقانون الفلسطيني، وأن هذا الأمر يجب أن ينفذ في اليوم الأول من الانتقال للمرحلة الثانية، إضافة لانتشار قوة الاستقرار الدولية. بتقديري أن مماطلة الاحتلال في التعامل مع خارطة الطريق كان يهدف بدرجة أساسية لفتح المجال لمثل هذه العمليات، لفتح المجال أمام اختبار مثل هذا النموذج. أعتقد أن العملية في غرب غزة كانت نموذجا أوليا اختبره الاحتلال الإسرائيلي، لأنه يمهد لمثل هذه العمليات بشكل أوسع، وسيقيم هذا النموذج الآن، وأيضا سيقيم ردود الفعل على هذا النموذج.
1: شكرا.
4: هل سيصمت مجلس السلام على مثل هذا الاعتداء كما صمت على اعتداءات أخرى؟ هذا سيحدد شكل المرحلة القادمة.
1: من مدينة غزة الأستاذ أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك. شكرا أيضا لضيفنا من رام الله الأستاذ نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، ولكن نبدأ بهذا الخبر العاجل المتعلق بهذا الملف. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول في هذا الخبر: جهود الوساطة من باكستان ودول أخرى مستمرة لاستطلاع الموقف. معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، كما نتابع مع مراسل الجزيرة من طهران عمر هواش تأثير العقوبات على الأسواق الإيرانية، وسيكون معنا لاحقا الزميل أحمد هزيم مراسل الجزيرة من واشنطن للوقوف عند المواقف الأمريكية الأخيرة. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ مع بابا ولد حرمة وتصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الأخيرة.
5: نعم، تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تندرج ضمن وتأتي متناسقة مع تصريحات للرئيس مسعود بازشكيان دلا بها اليوم وأمس، أيضا شدد فيها على أن بلاده لا تسعى للحرب، وشدد فيها أيضا على أن بلاده على استعداد للعمل للعودة بالعمل للعمل بمذكرة التفاهم، لكن ذلك يقول إنه يبقى مشروطا بوفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة أيضا في هذه المذكرة. إذن هو تأكيد على هذه الجهود التي شهدناها خلال الأيام الماضية. قبل بضعة أيام هنا في طهران كانت هناك هذه الزيارة لوزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ثم قبلها وزير الخارجية العماني، وكذلك قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. كل هؤلاء الوسطاء لا سيما باكستان وقطر كانت لهما هذه المفاوضات والمشاورات الخاصة بخفض التصعيد، بينما كانت المشاورات مع وزير الخارجية العماني تتعلق أكثر ربما بذلك المسار الممر الآمن في مضيق هرمز الذي تناقشه إيران مع عمان. هناك هناك هذه الجهود الدبلوماسية المستمرة التي يرعاها الوسيطان الباكستاني والقطري، وهناك هذه الإشارات التي تأتي من المسؤولين الإيرانيين لا سيما من الخارجية الإيرانية ومن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بشأن قبول والاستعداد للعمل بمذكرة التفاهم واعتبارها إطارا مقبولا بالنسبة لإيران يلبي تطلعاتها ويكفل لها الحقوق حقوق الكاملة كما يؤكد ذلك مسعود بازشكيان. لكن إيران المسؤولين الإيرانيين هنا في طهران يؤكدون أيضا أن الولايات المتحدة هي التي بدأت بخرق تلك المذكرة وما يرد فيها من تفاهمات وبنود. يقول بازشكيان إنه بعد 3 شهور من المفاوضات وجهود الوسيطين الباكستاني والقطري كان هناك هذا التوقيع على هذه المذكرة، لكن الولايات المتحدة سرعان ما بدرت إلى نقضها، سرعان إلى ما بدرت بخرق هذه المذكرة بعد 3 أسابيع من توقيعها. كما يقول إن بلاده لها موقف مشرف، ماضي مشرف فيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات، بالوفاء بالاتفاقيات، لكن الولايات المتحدة ليست كذلك. يقول إنها نقضت تلك الوثيقة وخرقت ما فيها من بنود. يقول كذلك يطرح بعض الأسئلة بشأن جدوى التفاوض، يقول كيف تفاوض الولايات المتحدة و تهدد تلوح بالقوى في نفس الوقت، وكيف تقصف أيضا المنشآت النووية.
1: شكرا لك.
5: يقول مسعود بازشكيان معربا عن تلك الشكوك التي لدى بلاده بشأن الولايات المتحدة.
1: من طهران بابا ولد حرمة، شكرا جزيلا لك. لازلنا في إيران نتابع تأثير العقوبات على الأسواق الإيرانية. عمر هواش ينضم إلينا من أحد الأسواق الإيرانية ليقربنا أكثر من المشهد هناك.
6: نعم ازدهار، إذا ما تحدثنا عن أسعار الدولار مقابل الريال الإيراني فإن الريال يواصل الهبوط كل ساعة. هناك رقم تاريخي يسجله منذ الأسبوع الماضي، فرض العقوبات الأمريكية على طهران، انخفض الريال الإيراني مقابل الدولار بنحو 6%.

0: ويواصل الانخفاض، وهذا بطبيعة الحال له تأثيره على أسعار السلع الأساسية وتقليص القدرة الشرائية للمواطنين. نحن الآن في أحد أسواق العاصمة طهران، أدخل أنا والزميل المصور علي صراف إلى أحد المتاجر لنرصد الصورة من داخل هذا المتجر ونتحدث عن بعض السلع المهمة الأساسية التي ارتفعت خلال الفترة الماضية، تحديدا إذا ما تحدثنا عن الأرز وهو الغذاء الأساسي للإيرانيين. خلال عام واحد ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 210%، حيث أن هناك كمية كبيرة من الأرز تصل إيران من باكستان من الهند، وبسبب الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية بسبب ارتفاع أسعار الدولار تأثرت أسعار الأرز بشكل خاص وبقية البقوليات بشكل عام. وهذا الأمر أيضا انعكس على الكثير من السلع الأساسية أيضا. إذا ما تحدثنا مثلا عن البيض ارتفع خلال العام الماضي خلال العام بنحو 210%، على الرغم من الانتاج محلي، لكن عندما تسألين أصحاب المداجن الباعة لماذا ترتفع أسعار البيض والدواجن، يقولون إن البيض يتغذى على الصويا وهي تستورد من الخارج، وبسبب الحصار البحري المستمر على الموانئ هناك صعوبة في استيراد هذه المادة، وبسبب أيضا ارتفاع أسعار الدولار يرتفع سعرها، وبالتالي ينعكس ذلك على البيوض على المداجن. أيضا إذا ما تحدثنا عن الزيوت وهي أيضا مادة أساسية للمواطن الإيراني، ارتفعت أسعار الزيوت بنسبة أكثر من 300% خلال العام الماضي وخلال الأسبوع الماضي أيضا ارتفعت بشكل واضح. أحد أسباب ارتفاع أسعار الزيوت هو أن الزجاجة البلاستيكية التي توضع فيها الزيوت هي تصنع من مواد البتروكيماويات، واستهداف مصانع البتروكيماويات في إيران خلال الحرب الأخيرة قلص من الإنتاج، وبالتالي أثر هذا الأمر على أسعار الزيوت. إضافة إلى أن المواد الأساسية التي تدخل في صناعة زيوت الطهي هي أيضا تستورد من الخارج، واستمرار الحصار وارتفاع أسعار العملات الأجنبية أيضا أثر على ذلك. هذه أمثلة بسيطة ربما، لكن الصورة إذا هي أكبر من ذلك بكثير، لأن كل ذلك يؤدي بطبيعة الحال على تقليص القدرة الشرائية للمواطن. نحن هنا في سوق أساسي في شمال العاصمة طهران، لكن المتجر كما ترين هو خالي من المشترين، هناك قدرة شرائية تقلصت بشكل كبير بالنسبة للمواطن، ولذلك ارتفاع الأسعار ربما لا يدفع الكثيرين إلى شراء كل ما يحتاجونه. المواطنون الإيرانيين يتحدثون عن أنهم يشترون فقط الأشياء الضرورية بالنسبة لهم، وبالتالي يتخلون عن بعض الأشياء اللي ممكن وصفها بالكمالية. الحكومة الإيرانية تتحدث دائما عن أن هناك سلع متوفرة في الأسواق، المدخرات موجودة تكفي لأشهر، لكن ما يؤلم المواطن الإيراني يؤلم الاقتصاد هو مسألة الأسعار التي ترتفع بشكل مستمر خاصة خلال الأيام الماضية.
1: شكرا جزيلا لك الزميل عمر هواش، قرفتنا كثيرا من تأثير هذه العقوبات على الأسواق الإيرانية. الآن معنا الزميل أحمد هزيم من واشنطن. حالة من الترقب أحمد لا تزال قائمة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي هذه الليلة، إلى أين وصلت الأمور وما هو المرتقب حتى اللحظة؟
2: ليس واضحا ازدهار ماذا ننتظر من تنفيذ لوعد الرئيس الأمريكي أو تهديده بأن يتم ضرب إيران بقوة ردا على إطلاقها صواريخ باتجاه التواجد العسكري الأمريكي في الأردن. ما نعلمه حتى اللحظة أن هناك خطة قدمت إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل القيادة المركزية الأمريكية تهدف إلى ضرب واستهداف ما تم إصلاحه من قبل إيران من أنظمة رادار وأجهزة رصد وتتبع نشرت على السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز أو حتى في الجزر الإيرانية الموجودة في مضيق هرمز، ولكن هذه الخطة لم يتم اتخاذ القرار بشأنها بعد. ما نعلمه حتى اللحظة أن الرئيس الأمريكي يدرس اتخاذ هذا الخيار. القيادة المركزية وضعت الخطط ووضعت الخطط في تصرف البيت الأبيض، وأن الغاية من هذه الضربات إن تم اتخاذ القرار بها هو الإبقاء على إعماء إيران وعدم قدرتها على كشف تحرك سفن الشحن والناقلات عبر المسارين الذين شنتهما الولايات المتحدة لعبور مضيق هرمز، والذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعمل بشكل جيد وأن معدل السفن التي تعبر المضيق عبر هذين المسارين يصل إلى نحو 30 سفينة كل ليلة. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك أيضا استمرار للحشد الأمريكي للدعم الدولي للضغوط الاقتصادية التي تمارس على إيران والخناق المالي الذي تسعى الولايات المتحدة لإطباقه على الاقتصاد الإيراني. وكان وزير الخزانة الأمريكي في اجتماعاته مع نظرائه من وزراء مالية مجموعة العشرين قد انتزع دعما أوروبيا لهذه الخطط، وكان هناك تصريح لافت لوزير المالية الفرنسي الذي قال قبيل لقائه بسند من أنه سيسعى للتأكد من أن العقوبات والخناق المالي الذي ستفرضه الولايات المتحدة سيكون قاسيا للغاية، في إشارة إلى الامتعاض الأوروبي من استمرار استهداف حركة الملاحة وحركة التجارة عبر مضيق هرمز، وما لذلك من أثر على الاقتصاد الأوروبي أولا والعالمي بشكل عام. ازدهار.
1: نعم، إذن شكرا جزيلا لك الزميل أحمد هزيم، كنت معنا من واشنطن. الآن معنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، معنا أيضا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أرحب بكم معك دكتور محجوب الزويري. من يغيب عن هذا المشهد قليلا يعود ليرى أن الأمور لا تزال على حالها. مضيق هرمز في الواجهة هو العنوان الكبير المتصدر، لا حلول على المدى القريب. في أي مرحلة نحن من مراحل هذه المواجهة الأمريكية الإيرانية؟
3: انقضى 6 أشهر ازدهار من هذه الحرب ونحن في مرحلة اللايقين والغموض. الطرفان لا يريدان دفع تكاليف أعلى، بمعنى آخر شهيتهما للمخاطرة كما يقال صفر، يريدون أن يتحركوا وفق الإمكانات التي توقفوا عندها عسكريا اقتصاديا وسياسيا، لا يريدوا أن يدفعوا مزيدا من التكلفة، ويريدوا أن يحققوا أهدافهم الكبرى بالتكاليف البسيطة التي لديهم الآن. بمعنى آخر أمريكا لا تريد إنزال قوات برية ولا تريد أن تفعل عسكريا أكثر مما فعلت، وإنما تمارس ضغوطا اقتصادية، والضغوط الاقتصادية كما هو معروف تحتاج فترة زمنية طويلة حتى تظهر أثرها على سلوك الدولة سياسيا وحتى سلوك الناس اجتماعيا إذا أرادوا أن يثوروا ضد النظام. في المقابل إيران يبدو أنها خسرت في حرب 13 يوما إمكاناتها كما يقال للمراقبة ومتابعة السفن. إذا لاحظت ازدهار في تصريحات الرئيس الأمريكي استخدم كلمة 30 سفينة في الليل، بمعنى آخر هناك حرب الليل والنهار. أمريكا تستفيد من الليل لعبور السفن لأن إيران كما يقال عمياء لا ترى، لا يمكنها مراقبة السفن ليلا، وبالتالي السفن تعبر ليلا، لكن إيران قدرتها على المراقبة في النهار أعلى وبالتالي تقل السفن تعبر في النهار. في هذا السياق فقط أشير إلى أنه كلا الطرفين عمليا في مرحلة جمود على أمل أن يحدث اختراق، فقط شيء واحد وهو أن يفتح المضيق خلال المسار العماني الإيراني.
1: هل توصف الأمور بأنها مرحلة جمود دكتور صالح؟ أم هو اختبار حقيقي لمذكرة التفاهم؟ أم إلى أين تسير الأمور في تقديرك؟
4: يعني أتفق إلى حد بعيد مع الدكتور محجوب، بالتأكيد عجز كل من الأطراف أن يحسمها، هو ليس جمودا عسكريا على فكرة، يعني الأدق جمودا استراتيجيا، لا هم اللي متجهين نحو حسمها عسكريا ولا هو بالقبول، لدرجة أصبحنا بما يوصف بعدم اليقين. نحن حتى اللحظة 6 شهور لا نعرف ماذا يريد الإيرانيون وماذا يريد الأمريكيين. يعني على الأقل ربما قبل اندلاع هذه الحرب كانت الأهداف واضحة ومعلنة، وهي جملة من الأهداف لم تتحقق بالتأكيد، لم تحسم من الناحية العسكرية، لكن أنا أعتقد حتى اللحظة لم يستطع أي من الأطراف أن يحول ما لديه من أوراق وأوراق ضغط إلى حسم حقيقي، حسم سياسي نهائي. وأنه أنا أعتقد بأنه
1: هل ما تزال هناك أوراق ضغط في ضوء ما ذكرت؟
4: يعني هرمز أولها، يعني والعقوبات والقوة العسكرية، فائض القوة العسكرية الأمريكية أيضا من جانب آخر، الموقع الجغرافي، التضاريس الإيرانية، هذه أحدى أهم الأوراق. يعني من الهشاشة أن يكون هناك مضيقا تسيطر عليه دولة ما نتيجة وجودها، الجزر المتعددة، إمكاناتها وسهولة أيضا الاستهداف. على فكرة يعني الملاحة دائما ما تكون هشة، يعني أنت تعرفي مجموعة من القراصنة استطاعوا أن يوقفوا كثير من الملاحة في البحر الأحمر على سبيل المثال، في باب المندب. أنا أقصد أنه بالرغم من الأسابيع الماضية التي حصل بها تحركا دبلوماسيا آخر، وأيضا هناك تغيرا في اللغة الإيرانية، هذه المرة دعوات واضحة من إيران، اليوم الرئيس بازشكيان الرئيس الإيراني يقول بل أبلغ رئيس وزراء باكستان باستعدادهم للعودة إلى الأمويو أو مذكرة التفاهم. طيب ما الذي عرقل هذه المذكرة؟ أنا أعتقد كل الأطراف مسؤولة ما عدا دول الخليج، دول الإقليم.

0: الحاضنة والتي بالفعل يعني خياراتها وحيادها أيضا بدأ يضيق.
1: هل يمكن اعتبار هذه إشارات على المستوى الإيراني ذاهبة إلى الولايات المتحدة أو إلى الوسطاء بشكل مباشر أو غير مباشر تتعلق بمسار المفاوضات؟
2: المشكلة توقيت عودة إيران لمذكرة التفاهم هو توقيت خاطئ استراتيجيا، لأنها تعود للمذكرة في وقت فرضت عليها عقوبات شديدة. بعبارة أخرى، الأمريكي يريد أن يقول أنا أضعفت إيران اقتصاديا، فلماذا أعود لمذكرة التفاهم؟ أمريكا ازدهار تريد أن تفخخ وتفجر مذكرة التفاهم من خلال العقوبات الجديدة، من خلال المسارات الموازية مثلا لبنان إسرائيل، من خلال إلى غير ذلك، وبالتالي تريد تفريغ المذكرة من مضمونها. والعقوبات الاقتصادية هي جزء، وبالتالي العودة للمذكرة لماذا؟ ما المطلوب في مذكرة التفاهم؟ بقي لأمريكا شيء واحد هو البرنامج النووي، وإيران لا تريد مناقشة البرنامج النووي. إذا المذكرة عمليا في حالة شلل، لأن الولايات المتحدة أفشلتها بالعقوبات الأخيرة، واستراتيجيا إذا قالت أمريكا اليوم
1: في هذه النقطة، يعني النقاش أو المفاوضات المتعلقة ببرنامج النووي بحسب المراقبين لا يمكن أن تتم إلا بعد
2: صحيح
1: أن يتم التعامل مع بنود مذكرة التفاهم. خمس بنود صحيح لم يتم التعامل معها كما يجب
2: أبدا، وعلى رأس المضيق. المضيق هو مفتاح السر، يعني ما لم يفتح المضيق على الأقل وفق الفترة المتفق عليها 60 يوما دون رسوم، لا تحرك عمليا. ويبدو أن إيران منذ اللحظة الأولى فهمت هذا خطأ، بمعنى أنه سيادة لها ودخلنا إلى هذا، والأمريكيون في نفس الوقت حاولوا أن يخلقوا مسارات أخرى. الخلاصة هنا في هذا النقطة وهي أننا الآن عمليا لا يبدو واضحا أن الأطراف تعرف تماما الخطوة المقبلة تكمن أين. هل هي في المضيق؟ هل هي في استرجاع الأموال الإيرانية أم في قضايا أخرى؟
1: دكتور صالح، أيضا هناك سؤال مطروح عن مدى جدية الطرفين في التوصل إلى تفاهمات حقيقية، وهل الأطراف راغبة ومحتاجة إلى التوصل فعلا إلى اتفاق أو تفاهم؟
3: بالفعل مهم الزيارة، لكن أنا أعتقد بأنه إذا تذكرين ويذكر الدكتور محجوب بداية هذه الحرب في فبراير كنا نتحدث عن مصطلح النزول من الشجرة، الأطراف الإيرانيون أعلى الشجرة، الأمريكيون أيضا أعلى الشجرة بمعنى بمطالبهم. أنا أعتقد حتى اللحظة هم عالقين فوق هذا الشجرة، يعني صعب التراجع وعاجزين عن تحقيق هذه الأهداف، وبالتالي أصبح هذا المأزق الاستراتيجي. الأمر الذي عقد العملية هو بالفعل عندما يكون العقدة هي المفتاح بمعنى هرمز. هرمز هو أصلا عرض من أعراض هذه الحرب، لم يكن مشكلة قبل هذه الحرب، لكن أصبح هو المفتاح الرئيسي وهو العقدة الرئيسية. إيران تعتقد بأنها لا تستطيع أن تفرط بلا مقابل بهذه الورقة. الولايات المتحدة مرة تارة تقول بأنها فتحت المضيق، وتارة أخرى لا تكترث بهذا المضيق، ومرة ثالثة تقول هو الحل والمفتاح ببدايته. القضية أزمة الثقة بين الأطراف جعلت هناك بالفعل مشكلة رئيسية بعدم معرفة ماذا يريدون. أن تكون عدم الثقة ذريعة هنا مشكلة صعبة بالتوصل، صعب التحقق من الإتزام، ولذلك وضع الوسطاء بموقف محرج. هم لا يستطيعون أن ينقلوا الرسالة المحددة ما تقبله إيران وما تريده أمريكا.
1: شكرا جزيلا لك إذن الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. شكرا أيضا للدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. شكرا لكم. تتركز الأنظار في قمة بل على قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في بشكك عاصمة قرغيزستان، فإيران العضو الكامل في المنظمة تصل إلى القمة بينما حربها مع الولايات المتحدة لم تصل إلى تسوية نهائية، في وقت تزيد فيه واشنطن الضغوط الاقتصادية على طهران وعلى الدول والشركات التي تساعدها في بيع النفط أو في تحريك الأموال.
4: في ظل حرب غير منتهية وتصعيد من حين لآخر على إحدى الدول دائمة العضوية وهي إيران، يبرز التحدي الأول أمام قمة منظمة شنغهاي في ثوب الأمن. لكن التحدي الأكثر صعوبة فهو اقتصادي، فالقمة تأتي في وقت صعدت فيه الإدارة الأمريكية حملتها لعزل إيران ماليا، ووسعت العقوبات لتشمل جهات خارج إيران تساعدها في التجارة والتمويل، بما في ذلك كيانات مرتبطة بالصين وهونغ كونغ. كما تركز واشنطن على تقليص تدفقات النفط والأموال الإيرانية، بينما تستهدف الضغوط بصورة خاصة قدرة الصين والهند وغيرهما على مواصلة التعامل الاقتصادي مع طهران. وهنا تصبح العقوبات اختبارا عمليا لتماسك شنغهاي. هل يستطيع أعضاؤها تحويل اعتراضهم على العقوبات الأحادية إلى آليات مالية وتجارية تحمي تعاملاتهم؟ أرجح التوقعات واقعية هي أن القمة قد تتبنى موقفاً رافضاً للعقوبات الأمريكية الأحادية، وهو موقف يتفق مع الخطاب التقليدي للصين وروسيا ومنظمة شنغهاي بشأن السيادة وعدم التدخل ورفض الإجراءات الاقتصادية خارج إطار الأمم المتحدة. لكن الوصول إلى جبهة اقتصادية موحدة لكسر العقوبات يبدو أصعب بكثير، فالمنظمة لم تنجح حتى الآن في إنشاء بنك تنمية مشترك أو منظومة مدفوعات موحدة، وما تزال مشروعاتها الاقتصادية أقل تطوراً من طموحاتها السياسية. ورغم أن الصين تحديداً تستطيع منح إيران متنفساً أكبر عبر التجارة وشراء النفط والتمويل بعملات غير الدولار، فإنها في الوقت نفسه لديها مصالح ضخمة مع الولايات المتحدة، ولا ترغب في تحويل الملف الإيراني إلى مواجهة اقتصادية أمريكية صينية شاملة. أما الهند فرغم أنها تحتاج إيران جغرافياً للوصول إلى آسيا الوسطى، فإنها في الوقت نفسه مرتبطة بالنظام المالي الأمريكي والأسواق الغربية، وهو ما يدفعها إلى سياسة أكثر حذراً. لذلك فإن طهران قد تخرج من القمة بغطاء سياسي أوسع، لكن ليس بالضرورة بشبكة مالية قادرة على تحييد العقوبات الأمريكية بالكامل. لكن رأيا آخر يقول إن إيران قد تستفيد لأسباب أخرى، ففي ظل وجود دول مشتركة بين منظمة شنغهاي بقيادة بيجين ومجموعة العشرين بقيادة واشنطن مثل الصين نفسها وروسيا والهند والسعودية وتركيا، فإن العالم قد لا يتجه إلى انقسام صريح بين معسكرين، بل إلى نظام أكثر تعقيدا تتحرك فيه الدول بين عدة أطر تقودها المصالح. لذلك قد يكون أهم ما تكشفه قمة شنغهاي الحالية أن عصر التحالفات المغلقة يتراجع لمصلحة تعدد الاصطفافات، حيث تصبح المصلحة الاقتصادية وأمن الطاقة والتجارة أهم من الالتزام بمعسكر سياسي واحد، وهو ما قد يخدم إيران بشكل أو بآخر.
1: إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث قال الرئيس الأوكراني إن 12 شخصا قتلوا في هجمات روسية على مدن أوكرانية عدة. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت مرافق البنية التحتية للموانئ في مقاطعة أوديسا التي قالت إنها تستخدم لأغراض عسكرية. في هذه الأثناء قالت مفوضية السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن روسيا صعدت هجماتها على أوكرانيا. وفي تصريحات على هامش اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين في مقاطعة ويكلو بأيرلندا، شددت كالاس على أن الأولوية تتمثل في تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية. لاستطلاع الموقف معنا الآن من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، ومن كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، ومن مدينة ويكلو الإيرلندية مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. أرحب بكم جميعا. نرصد التصريحات أولا بأول هذه المرة مع كيرانيا دريدي، بيانات واضحة لوزارة الدفاع ولمسؤولين روس تتعلق بالتطورات والتصعيد مع كييف. ماذا في التفاصيل؟
5: ازدهار على ما يبدو هذا التصعيد الذي نشهده يوم يأتي يعني تأكيدا على ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية قبل أيام، التي أشارت إلى أن هناك أوامر بالاستعداد لتنفيذ ضربات وهجمات واسعة النطاق ومكثفة تطال البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وذلك ردا على ما قالت وزارة الدفاع الروسية إنه استهداف مستمر للقوات المسلحة الأوكرانية للمنشآت منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية داخل الأراضي الروسية. وعليه فإنه منذ صباح اليوم وزارة الدفاع الروسية بالفعل تتحدث عن هجمات واسعة طالت أو ركزت بالدرجة الأولى على العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعته، إضافة إلى تأكيد الوزارة على استمرارها في استهداف الموانئ الأوكرانية. على سبيل المثال وزارة الدفاع أشارت إلى أنها قامت بتدمير محطة دارنيتسا في أوكرانيا المعنية بإصلاح وتخزين القطارات، استهداف منشآت معنية بإنتاج مكونات صواريخ كروز الأوكرانية فلامينغو، وأيضا مواقع عسكرية تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني معنية بإنتاج المسيرات بعيدة ومتوسطة المدى، إضافة لاستهداف مستودعات للنصف في مقاطعة كييف.

0: لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية وستة مستودعات لمواد التشحيم والوقود، إضافة أيضا لاستهداف يعني العديد من المنشآت لا سيما في ميناء تشيرنامورس حيث تم تدمير مستودعين. كل ذلك يأتي بالتزامن سريعا عن ازدهار حديث الوزارة عن تقدم القوات المسلحة الروسية وسيطرتها خلال اليوم الماضي على بلدتين جديدتين في مقاطعة زاباروجيا.
1: شكرا جزيلا لك من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. ماذا عن البيانات الرسمية والموقف الأوكراني الرسمي في مقابل هذا التصعيد؟ أسد الله الصاوي من كييف.
2: نعم ازدهار، قبل قليل كان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي يتحدث أثناء زيارة إلى مدرسة تم استهدافها في مطلع هذه الحرب قبل 4 سنوات، وذلك بمناسبة أن اليوم هو اليوم الأول في الدراسة وعودة الطلاب إلى مدارسهم في أوكرانيا. وقال إن روسيا أصبحت شبه مفلسة وأنها تستهدف الطلاب حتى في بداية اليوم الدراسي. لم يقع فعليا استهداف لطلاب ولا مدارس، ولكن ما يتحدث عنه زيلينسكي هنا هو تكثيف الهجمات في اليوم الأول للدراسة. الرئيس الأوكراني أيضا دعا حلفاء أوكرانيا إلى المسارعة بإمدادها بالمضادات الجوية وبالتحديد في الثغرتين التي تعاني منهما أوكرانيا منذ فترة، مضادات الصواريخ البالستية وأيضا المضادات للمسيرات التي استحدثتها روسيا مؤخرا محركات النفاثة والتي تعجز أوكرانيا بشكل كبير حتى الآن عن صدها. فيما يتعلق بالبيانات الرسمية، عدد القتلى في كييف فقط ومحيطها حتى الآن هو 12 قتيلا منذ هجمات الليلة الماضية المكثفة من قبل روسيا، وعدد الجرحى ارتفع إلى 21 بعد هجمات هذا الصباح قبل نحو ساعتين على مناطق سكنية هنا في كييف بحسب السلطات المحلية. هناك مناطق أخرى أيضا تعرضت لهجمات في أوديسا وفي خاركيف وفي خرسون وفي زاباروجيا أيضا، مناطق مختلفة. ولكن ما تتحدث عنه السلطات الأوكرانية هو أن روسيا تتعمد استهداف البنية التحتية المدنية حسب ما يقولون، وأن مثال هذا هو استهداف محطة للسكك الحديدية في كييف الليلة الماضية أو فجر اليوم، وأيضا مثال ذلك هو استهداف ميناء أورليفكا للتصدير والاستيراد مع رومانيا قرب الحدود الرومانية بالقرب من أوديسا. هذا الميناء تقول السلطات الأوكرانية أنه لا يستخدم إلا لأغراض مدنية، وهناك شعور بأن روسيا تسعى إلى التصعيد من خلال هجماتها المستمرة بشكل مكثف لليوم السادس على التوالي على كييف وعلى مدن أخرى، تسعى من خلال هذا التصعيد إلى دفع أو تدفيع المواطن الأوكراني المدني الثمن الأكبر دون التركيز على المناطق العسكرية. هذا ما تقوله السلطات الأوكرانية، وهذا حتى الآن هو أو هذه هي السردية الأوكرانية الحكومية.
1: شكرا جزيلا لك زميل أسد الله الصاوي، كنت معنا من كييف. الآن معنا من مدينة ويكلو الإيرلندية حيث اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين. مراسل الجزيرة عبد الله الشامي، كيف بدت الأجواء عبد الله بخصوص هذا الاجتماع، خاصة وأن أوكرانيا حاضرة وبقوة فيه؟
3: نعم ازدهار، أوكرانيا حاضرة، لكن حتى الآن لا يوجد إجماع بين الدول الأوروبية فيما تطلبه منهم، وهو ملف أو بالأحرى منظومات الدفاع الجوية. هناك طلب أوكراني ليس فقط اليوم وإنما خلال الأسابيع الماضية بضرورة دعم مالي لشراء هذه الأنظمة، لكن حتى اللحظة توجد هناك دول مثل اليونان وإسبانيا ترفض أن يتم استخدام الأموال الأوروبية، بالتحديد القرض الذي سيقدمه الاتحاد إلى أوكرانيا في شراء هذه الأسلحة، والحديث عن أن هذا يجب أن يكون من مصدر آخر وهو ما يعرف باسم مرفق السلام الأوروبي الذي خصصت أمواله من أجل هذا الدعم العسكري. كييف تقول أن هذه المسألة مسألة عاجلة وملحة، يجب أن يكون هناك إجماع عليها وتوفير لها، لكن أيضا الأوروبيون على لسان كايا كالاس المسؤولة الأمنية للاتحاد تقول أن شراء هذه الأنظمة الحصول عليها ليس سهلا، هناك حديث مع دول خارج الاتحاد الأوروبي لتوفيرها.

0: لكن حتى هذه اللحظة لم يتم الحصول على ما يكفي من أجل إعطائه لكييف، وبالتالي يبدو أن الأوكرانيين قد يضطرون للانتظار، خصوصا أن أيضا إيجاد الإجماع الأوروبي كما قالت كالاس سيستغرق بعض من الوقت خلال الأيام المقبلة يمكن ربما الوصول إليه. لكن أوكرانيا حاضرة في تصريحات المسؤولين، حاضرة أيضا في النقاشات اليوم، ويراد أيضا أن يمهد ذلك لربما قرارات إضافية خلال الأيام المقبلة مقبلة للاتحاد الأوروبي ومؤسساته من أجل إيجاد هذا الدعم. لكن أيضا يجب أن نشير إلى أن الأوروبيين مختلفون كذلك على مصادر التمويل لأوكرانيا بشكل عام. هناك من يريد أن يتم البدء في استخدام الأرصدة الروسية المجمدة، وملف كان قد تم النقاش حوله العام الماضي لكن تم إغلاقه بعد وجود رفض كبير من بلجيكا التي تستضيف الجزء الأكبر من هذه الأرصدة. الآن عدد من الدول على رأسها السويد والدنمارك وبولندا تريد أن يتم إعادة فتح هذا الملف من أجل الاستفادة منه، من أجل عدم تحميل الأوروبيين، تحميل المواطنين والشركات الأوروبية هذا العبء الذي يقولون إنه مستمر ويدخل في عامه الخامس ولا يمكن أن يبقى على هذا الحال.
1: شكرا جزيلا لك إذن من مدينة ويكلو الإيرلندية زميل عبد الله الشامي. إذن هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة.
2: نبدأ من الإشارة الخبر على شاشتنا الآن أعلن الحكومة تفعيل صفرات الإنذار في منطقة
3: ما قطعت الاتصال إلى الحيالة الوسط الأوروبية الفلبينية.
4: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
1: نبدأ بهذا الخبر،
5: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
6: أحداث تتسارع،
7: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
5: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
8: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
6: مشهد يتغير
1: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
6: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
9: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
6: نلاحق ما يستجد.
10: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
6: ونواكب ما يحدث.
11: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
6: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
12: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
6: نبقى مع كل تطور.
13: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
14: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can.

0: catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتوتر الأمريكي الإيراني. في آخر المستجدات، قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 6 فلسطينيين استشهدوا، 4 منهم في منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة، كما أصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال في مدينتي غزة ودير البلح. أما الجيش الإسرائيلي فقال إنه هاجم أهدافا في القطاع لإزالة ما وصفه بتهديدات لقوات الأمن دون أن تقع إصابات في صفوفه. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه تم اعتقال قائد كبير في حركة حماس بقطاع غزة، مشيرا إلى أن عمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع مستمرة. من جهته، نفى مصدر أمني في غزة للجزيرة اعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي في القطاع، وقال إن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي بعد قصف مسكنه واستشهاد زوجته. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز في وضع جيد وإن معدل عبور السفن هو 30 سفينة كل ليلة. من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن جهود الوساطة من باكستان ودول أخرى مستمرة. في الدوحة، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن نقاشات مستمرة مع عمان وباكستان بشأن إجراءات خفض التصعيد في المنطقة، وأضاف أن بقاء أزمة مضيق هرمز دون حل سيؤدي للتصعيد ويضر بالجميع. نتابع إذن آخر تفاصيل التطورات المرتبطة تحديدا بالتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان في سلسلة غارات نفذتها طائرات إسرائيلية مسيرة غربية مدينة غزة. كذلك شهدت منطقة الكتيبة غربي المدينة قصفا مكثفا في أثناء عملية أمنية في المكان.
3: نفذ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة هجمات جوية تمثلت في غطاء ناري باستهداف مجموعة أهداف في المنطقة الغربية من مدينة غزة، من ضمنها هذه السيارة التي فجرها بشكل كامل باستهداف عنيف للغاية في هذه المنطقة التي تعتبر مكانا لإيواء النازحين الفلسطينيين. الخيام هنا بالعشرات في المنطقة الغربية من مدينة غزة فيما يعرف بمنطقة الكتيبة. هذا الغطاء الناري كان من خلال عدة صواريخ وقنابل ألقتها طائرات إسرائيلية بهدف التغطية على الحدث الأبرز وهو المتعلق بدخول مجموعة مسلحة إلى المنطقة الغربية من مدينة غزة وتنفيذ محاولات لاستهداف فلسطينيين ومدنيين بعد أن حاصروا مجموعة من العائلات في هذه المنطقة. هذا موقع صاروخ إسرائيلي استهدف هذه المنطقة، منطقة الكتيبة، وهذه آثار الرصاصات التي انتشرت في هذا المكان. على إثرها استشهد فلسطيني طفل وأصيب عدد آخر. الاحتلال الإسرائيلي ذهب نحو غطاء أو تنفيذ غطاء ناري من خلال 12 غارة من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى عمليات قصف خلال طائرات الكواد كابتر بإلقاء قنابل في هذا الموقع. موقع الحدث هو في المنطقة الغربية من مدينة غزة، وتشهد هذه المنطقة ازدحاما بالسكان لتوافد النازحين باستمرار على هذه المنطقة المعروفة باسم منطقة الكتيبة، بينما هنا مستشفى ميداني أقيم حديثا لخدمة هؤلاء النازحين. الأوضاع كانت صعبة على الفلسطينيين في هذا المكان. هذه الطفلة هي الشهيدة جراء هذا الحادث الذي نفذته مجموعة مسلحة توغلت إلى المنطقة الغربية من مدينة غزة. غازي العلول، مدينة غزة، الجزيرة.
2: نتابع التفاصيل مع مراسلنا.

0: من مدينة غزة شادي شامية، ومع مراسلتنا من رام الله فاطمة خميسي. أهلا بكما. شادي شامية، التفاصيل الأخرى التي يعلن عنها أو يتحدث عنها الطرف الفلسطيني بخصوص هذه العملية ما هي؟
1: بالفعل مريم، هو حدث استثنائي، وربما هذه هي المرة الأولى منذ توقيع وقف إطلاق النار. حسب المصادر الفلسطينية تتحدث عن تسلل لقوة خاصة إسرائيلية إلى منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة في محاولة لتنفيذ عملية اغتيال بحق مسؤول جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة وما رافقه من قصف مكثف من قبل المسيرات الإسرائيلية على تلك المنطقة، واستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدة فلسطينية، وحرق عديد من المركبات الفلسطينية، وحالة الإرباك التي شهدتها المنطقة عقب إطلاق النار والاشتباك الذي استمر لقرابة الساعة بين القوة الخاصة الإسرائيلية وعناصر من المقاومة في قطاع غزة قبل انسحابها من المنطقة. المصادر الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية تحدثت قبل قليل للجزيرة ونفت عملية اغتيال لمسؤول جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، وأن القوة الخاصة الإسرائيلية حسب المصادر الأمنية الفلسطينية اختطفت وقامت باستهداف عن أحد ضباط عناصر الأجهزة الأمنية التابعة لجهاز الأمن الداخلي بعد أن تمكنت من قصف المبنى الذي كان بداخله واستشهاد أحد أفراد عائلته. وأيضا قالت إن القوة الإسرائيلية استخدمت غطاء ناري كثيف للتغطية على العملية الأمنية قبل انسحابها من مدينة غزة وتوجهها إلى المنطقة الشرقية في داخل المنطقة الصفراء. المصادر الأمنية الفلسطينية تحدثت عن أن القوة الخاصة نجحت في اختطاف أحد ضباط عناصر الأجهزة الأمنية التابعة لجهاز الأمن الداخلي وليس مسؤول جهاز الأمن الداخلي، كما تحدث وزير الحرب كاتس عن عملية اختطاف لمسؤول جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، وهذا ما نفته المصادر الأمنية الفلسطينية للجزيرة قبل قليل وما رافقه من تداعيات لهذا الحدث على أرض الواقع في قطاع غزة، مع استمرار الخروقات الإسرائيلية وعمليات الاغتيال المتواصلة بحق الفلسطينيين. قبل قليل عملية استهداف جديدة في منطقة الفلوجة شمال مدينة غزة، وأسفر ذلك عن إصابة أحد المواطنين وهم من رجال الدفاع المدني الذين كانوا في مهمة إنسانية في تلك المنطقة. جهاز الدفاع المدني قال بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت طواقمه التي كانت في إحدى المهمات الإنسانية وإصابة أحد ضباطه بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى شفاء هنا بمدينة غزة. وأيضا عمليات أخرى واستهدافات أخرى في مناطق وسط قطاع غزة واستشهاد فلسطينيين في مدينة دير البلح شرقي مدينة وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة عدد من الفلسطينيين في مدينة خان يونس نتيجة إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي. 6 شهداء حصيلة الخروقات الإسرائيلية في هذا اليوم، وعشرات الإصابات بينها خطيرة وبينها أطفال ونساء نتيجة العمليات العسكرية المستمرة والتصعيد في قطاع غزة. مريم،
0: شكرا جزيلا لك شادي شامية، كنت معنا من غزة. فاطمة خميسي في رام الله، هل ترى أي تغيير على الرواية الإسرائيلية بخصوص ما انتهت إليه هذه العملية، خاصة مع هذه التأكيدات والنفي من المصادر الفلسطينية للجزيرة عملية اعتقال مدير جهاز الأمن في القطاع؟
2: نعم مريم، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تغيير قد طرأ على هذه الرواية الرسمية الإسرائيلية، والتي تحدث من خلالها وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن قيام الجيش الإسرائيلي باعتقال مسؤول كبير في حركة حماس عبر هذه العملية التي شهدها قطاع غزة صباح هذا اليوم. وفي إطار هذه التصريحات التي صدرت على لسان كاتس، أيضا كان هنالك ترسيم للموقف الرسمي الإسرائيلي العسكري إزاء قطاع غزة، حيث قال كاتس بأن إسرائيل لا تنوي تنفيذ عمليات انسحاب لقواتها من قطاع غزة، وروج إلى نجاعة العملية التي تمثلت باحتلال قطاع غزة نحو مساحة تصل إلى 70% من مساحة القطاع، واعتبر بأن هذه المنطقة الأمنية العازلة تؤدي في نهاية المطاف إلى تأمين الحدود الإسرائيلية تحديدا في منطقة غلاف غزة ولتأمين قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، وبأن هذه المنطقة مدمرة بالكامل خالية من التواجد السكاني الفلسطيني وخالية من البنية التحتية العسكرية، واعتبر بأن تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي فيها ضرورة ماسة من أجل

0: تحقيق الغاية الكبرى ألا وهي تفكيك سلاح حركة حماس. وأيضا قال حتى في حال كان هنالك مساعي وتفكيك لهذا السلاح في نهاية المطاف، فإن إسرائيل أيضا تريد إبقاء قواتها فيما يسمى بخط دفاعي متقدم من أجل تأمين مناطق الغلاف وتأمين قواتها. هذه هي الحدود والخطوط الحمراء التي تطرق إليها كاتس. وبخصوص العملية التي حدثت هذا اليوم، كاتس لم يتطرق إلى الشخصية وإلى هوية المسؤول الذي تم اعتقاله، ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية مطلعة كانت قد تداولت بأن الشخصية التي جرى اعتقاله هي شخصية تترأس الجهاز الأمني العام لحركة حماس، وهو ما نفته المقاومة في تصريحاتها للجزيرة. لذلك هذه الرواية الإسرائيلية المتداولة حتى اللحظة مريم لم يطرأ عليها أي تغيير، علما بأن الجيش الإسرائيلي عندما أصدر بيانه كان قد تطرق إلى عملية طالت عدة أهداف، شكلت هذه الأهداف مصدر تهديد على القوات الإسرائيلية في الميدان. مريم،
1: شكرا جزيلا لك. فاطمة خميسي كنت معنا من رام الله. نناقش هذا التطور مع ضيفينا من القاهرة، الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، ومع ضيفنا من الجليل وديع وودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما دكتور الدجني. ما تشكله عملية اليوم في مسار ومصير اتفاق وقف الحرب في غزة ما هو؟
2: يعني مساء الخير في البداية لك ولضيفك ولكافة المشاهدين. نحن أمام جريمة مكتملة الأركان، بعيدا عن النتيجة التي يحاول أن يسوق بها نتنياهو وكاتس الوهم للمجتمع الإسرائيلي لأغراض انتخابية. جريمة يقتل أو تقصف بها منطقة أولا يتم فيها انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار في شرم الشيخ في أكتوبر الماضي من خلال الدخول إلى عمق مدينة غزة، أي ما بعد الخط الأصفر. ثانيا استهداف منطقة تعج بالنازحين وبها مستشفى ميداني وبها روضة أطفال، استشهد أحد أطفال هذه الروضة وبها مدرسة. وبذلك نحن أمام هذا الاقتحام الذي يحاول أن يسوق من خلاله نتنياهو ليقتل ويفتك في شعبنا الفلسطيني في استكمال لجريمة الإبادة وفي انقلاب ورسائل سياسية لخارطة الطريق وللسيد ميلادينوف ولدونالد ترامب بشكل مباشر من خلال هذه الأفعال التي لا هم لنتنياهو فيها إلا أن يقدم ويسوق وهم أنه اعتقل ضابط كبير، بينما الاسم الذي يتم تداوله هو موظف في وزارة الداخلية، ويعني ربما يفرج عنه بعد فترة من الزمن، ولكن تحاول إسرائيل أن تضخم أنه ضابط في الأمن العام بينما هو ضابط في الحكومة الفلسطينية وربما لا علاقة له بجهاز الأمن العام في داخل حركة حماس. لذلك نحن أمام تسويق وهم بكل ما تعنيه الكلمة، دفع شعبنا الفلسطيني ثمنه 3 أطفال وامرأة وربما العدد في مرجح للزيادة.
1: سيد وديع وودة، الجانب الإسرائيلي لم يتوقف عن ارتكاب انتهاكات داخل قطاع غزة منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، لكن هل أراد تأكيد أو تثبيت حقيقة ما بعملية بهذا المستوى ربما تؤكد مرة أخرى أن الجيش الإسرائيلي يريد الوصول إلى نقاط أعمق داخل القطاع؟
3: نعم، تحياتي لك ولضيفك ولكل المشاهدين. بالتأكيد لعبت الانتخابات الإسرائيلية دورا في عمليات مماثلة من هذا القبيل وفي انتهاكات سابقة كما هو الحال الآن، وربما نحن على موعد من المزيد. ولكن هنا ينبغي التشديد على أن الانتخابات الإسرائيلية جزء من الدوافع والأطماع في مثل هذه العملية. حتى لو كانت الانتخابات الإسرائيلية غير موجودة على الإطلاق لشهدنا في هذه الظروف مثل هذه العملية. أولا ببساطة من أجل فهم ذلك، صحيح ربما يكون ما أشرت له أن هناك حاجة لدى الجيش في محاولة جس نبض استخباراتي عسكري أمني ليستطلع فيها قوة حماس ومواقع حماس، لكن أعتقد أن مثل هذه العملية تحتاج إلى موافقة بسبب حساسيتها، إلى موافقة مسبقة من المستوى السياسي الذي يريد ويطمع بمحاولة استدراج حماس للرد وتسخين الموقف في محاولة لمواصلة الحرب مقابل هذه المساعي التي يجريها الآن مجلس السلام، وإن كان بتردد على خجل ودون ملاحقة فعلية لدوره. وهذا يرتبط في موضوع بمنتهى البساطة أن إسرائيل تبحث عن النصر المطلق حتى الآن. هذه الجبهة 3 سنوات
1: وهناك استمرار للعمليات الإسرائيلية داخل القطاع من خلال ما نقرأه على الشاشة الآن. مصدر في الإسعاف والطوارئ يتحدث عن سقوط مصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الفالوجة شمالية قطاع غزة. المزيد إذن من الاستهداف.

0: داخل القطاع في الوقت الذي يفترض أن يجري فيه الوصول إلى مراحل متقدمة من اتفاق وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة. وهنا أسأل الدكتور دجني عن التحديات التي يضعها ذلك أمام حركة حماس الآن.
1: لا شك أن هناك تحديات كبيرة أمام المقاومة. المقاومة اتخذت قرارا منذ فترة أن الخيار الأوحد لها هو خيار الوسطاء والخيار الدبلوماسي واستكمال حرب الرواية والسردية من خلال إيصال رسالة للمجتمع الدولي ولرأي العام الغربي أن إسرائيل هي التي ترتكب كل الموبقات السياسية التي من شأنها أن تمس حالة السلام والاستقرار الإقليمي والدولي وانعكاس ذلك على المواطن في الغرب وفي كل العالم. هذا ما تفعل المقاومة. لا يوجد خيارات بديلة أخرى مثل أن تواجه عسكريا في ظل ما يعاني قطاع غزة، في ظل هذا اليمين الفاشي الذي لا خطوط حمر لديه ولا يكترث لا لنداءات مجتمع دولي ولا لمحاكم دولية ولا حتى للوسطاء والضامنين. لذلك نحن أمام كما قلت جريمة ضمن سلسلة جرائم. بالمناسبة قبل قليل الجريمة التي تحدثت عنها هي استهداف أيضا للدفاع المدني، هذه الشرطة المدنية أو الجهاز الذي بالتأكيد في كل الحروب هو محمي بالقانون الدولي بعدم المساس به. هذا ليس الاستهداف الأول في الحرب، تعرض هذا الجهاز إلى عديد الاستهدافات. الشرطة المدنية التي تستهدف بشكل دائم، وبالمناسبة جهاز الأمن الداخلي هو جزء من الشرطة المدنية ومن وزارة الداخلية، لذلك هو يعتبر أيضا جهاز مدني وهو موجود بين السكان ولا يخفي هويته. يعني حتى هذا الاسم الذي تتحدث عنه إسرائيل هو يعني معروف وموجود وهويته يعمل بشكل مدني ضمن المواطنين. لكن كما قلت نتنياهو يسوق وهم للمجتمع الإسرائيلي ونحن كفلسطينيين ندفع الفاتورة من خلال دماء أطفالنا ونسائنا، والمجتمع الدولي للأسف ما زال صامتا. ورئيس ترامب يعني هذه الإهانات السياسية التي يقدمها نتنياهو لم نرى من ترامب ومن مجلس السلام أي مواقف حقيقية لإدانة ذلك.
0: انطلاقا من هذه الفكرة أسأل السيد وديع عودة في الجليل، إلى أي درجة يمكن أن يصل السلوك الإسرائيلي داخل قطاع غزة لتنفيذ هذه الأهداف الانتخابية التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي داخل القطاع؟
2: نعم، قلنا أن هناك مطامع إسرائيلية بالبحث عن النصر المطلق الضائع والمفقود حتى الآن، محاولة استئناف الحرب من خلال الاستفزازات والمزيد من الانتهاكات على مبدأ أن هذا ربما يستدرج حماس، بالإضافة إلى أطماع عسكرية ميدانية عملياتية واستخباراتية. ولكن بالتأكيد هناك أيضا اعتبارات وحسابات داخلية انتخابية. حكومة نتنياهو الآن كما تشير الاستطلاعات حالتها صعبة جدا بما يتعلق بيوم الحسم في 27 أكتوبر، ولذلك كلما هبطت حظوظ نتنياهو في الاستطلاعات كلما زادت عملية الانتهاك في قطاع غزة، وشريك ويشاركه في ذلك وزير الأمن كاتس. يبحثان نتنياهو وكاتس عن عملية فيها شيء من المشهدية، فيها شيء من القدرة على احتلال وعي الإسرائيليين، خاصة أن هذه الحكومة متهمة بالأيام الأخيرة أنها لا تزالت عالقة في عقلية ما يعرف بالسادس من أكتوبر، أي قبل 7 أكتوبر، بالعقيدة القديمة التي تنتظر الهجوم عليها وتكتفي بالدفاع. الآن تحاول إسرائيل تسويق رواية أننا ننتقل من الدفاع إلى الهجوم، لن نرضى بأن يتكون ويتشكل تهديد في جوارنا حتى يفاجئنا من جديد، كل ذلك في محاولة لتحسين الشروط والنقاط في الحلبة السياسية الإسرائيلية الآن المحتدمة بين معسكرين يتصارعين على السلطة، على روح إسرائيل وهوية إسرائيل. ولذلك زميلة مريم تماما، نحن على موعد مع المزيد للأسف من هذه الانتهاكات كلما اقتربت الانتخابات، لأن نتنياهو يصارع على البقاء على المستوى السياسي وعلى المستوى الشخصي، خاصة أنه كان قد رفع سقف التوقعات منه إسرائيليا وعرض نفسه بمثابة نابليون الإسرائيلي، وإذا بهذه الحرب يفشل فيها جبهة تلو الجبهة ولا يحسم أي جبهة من الجبهات المفتوحة حتى الآن، وهذا كيد مرتد يعود على نحره على صدره عشية الانتخابات في مرحلة حساسة.
0: نعم.
2: ناهيك عن أنه متهم بتهم الفساد، سقوطه من الحكم وسقوطه من ذاكرة الإسرائيليين يعني أيضا ذهابه إلى السجن المحتمل، لأن تهم الفساد أيضا خطيرة، ربما هذه طريقة للإفلات. هناك حتى من يراهن على محاولة إلغاء الانتخابات من خلال إشعال الحرب من جديد.
0: شكرا جزيلا لك وديع عودة الخبيرة بالشؤون الإسرائيلية من الجليل، وشكرا للدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، نتابع التفاصيل مع مراسلنا من طهران بابا ودحرمة، وأيضا مع مراسلنا من البيت الأبيض فادي منصور. أهلا بكما، أبدأ معك بابا ودحرمة.

0: الحرمة ما فتحته تصريحات مسعود بزشكيان الجديدة من قراءات وأصداء.
1: نعم، هناك هذه التصريحات لمسعود بزشكيان التي تؤكد على أن إيران على استعداد للعودة إلى مذكرة التفاهم، إشارة بعد أخرى، تأكيد بعد آخر لبزشكيان بشأن مذكرة التفاهم واستعداد طهران للعودة إليها، شريطة أو شرطة أن تكون الولايات المتحدة أيضا، أن تعود الولايات المتحدة أيضا إلى العمل بها. يلقي مسعود بزشكيان باللائمة على الولايات المتحدة في خرق تلك المذكرة، ويقول إنه لم تمضي سوى 3 أسابيع على التوقيع عليها من قبل الرئيس الأمريكي حتى بدأت الولايات المتحدة في نقضها. يلقي عليها باللائمة أيضا في هذه في توقف العمل بهذه المذكرة، يؤكد استعداد بلاده للعمل بها، ويشير أيضا إلى هذه الجهود الدبلوماسية، ويقول كذلك إن بلاده رغم أنها لا تسعى إلى الحرب ولا تريدها ولا ترغب فيها، إلا أنها لن تتوانى ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي عدوان في هذا الصدد. أيضا كانت هناك هذه التصريحات للناطق باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي ما يزال مستمرا الآن، عرج فيه على مختلف هذه القضايا، على مضيق هرمز ووضعه، وكذلك على هذا الهجوم على جزيرة لارك، وكذلك على الجهود الوساطات التي تقوم بها بعض الدول بالإضافة إلى العقوبات وتأثيرتها وجهود طهران أيضا للتصدي لها. يقول الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس إسماعيل بقائي بالأحرى، يقول إن بلاده تواجه هذه العقوبات لكنها تملك أدوات للتصدي إليها وتحاول التغلب عليها، ويقر بتأثيرها في بعض المجالات، لكنه أيضا يؤكد أن بلاده ماضية في التصدي لها، ويقول إن بلاده يثني على الشراكات التجارية ما بين بلاده والصين. وهناك أيضا هذه الإشارات التي تأتي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن العلاقات الثنائية ما بين طهران وموسكو، وكانت طهران قد عربت منذ اليوم الأول لهذه العقوبات عن وجود، أشارت إلى وجود قوتين دوليتين لا تعترفان بهذه العقوبات ولن تمتثل لها، وبالتالي فإن هذه الإشارات سواء تلك القادمة من الرئيس الإيراني أو كذلك من الرئيس الروسي تؤكد أن طهران تعول على شركاتها التجارية مع بعض الدول وفي مقدمتها روسيا والصين في تصدي لهذه العقوبات. بشأن العقوبات أيضا كانت هناك إشارات من قبل الناطقة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، وهناك أيضا حديث من محافظي البنك المركزي، وكلا المسؤولين الإيرانيين سعيا إلى التخفيف من حدة ووطأة وتأثير هذه العقوبات. يقول مثلا محافظ البنك المركزي أن انخفاض العملة الإيرانية أمام الدولار لم يكن نابعا من واقع اقتصادي أو مالي، بل كان جراء التذييل النفسي لهذه العقوبات، ويقول إن بلاده تواجه هذه الحرب المركبة حربا اقتصادية عسكرية وإعلامية أيضا. أما الناطقة باسم الحكومة الإيرانية فتؤكد أن بلادها لديها هذا المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ولديها هذه القدرة على التموين.
0: بابا ولد حرمة من طهران، شكرا جزيلا لك. فادي منصور في البيت الأبيض، ما الذي يتغير في الموقف بخصوص العودة إلى مذكرة التفاهم أمام هذه الإيجابية التي عبر عنها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان؟
2: نعم، هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها القيادة الإيرانية بشأن مذكرة التفاهم أو تحديدا الرئيس الإيراني دون أن يكون هناك أي ردود فعل إيجابية من البيت الأبيض الذي يتمسك بالقول بأن الولايات المتحدة لا تخوض أي مفاوضات مع إيران وليس هناك أي مفاوضات مجدولة، وبالتالي الخيارات التي تتمسك بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوقت الراهن مواصلة الضغوط على إيران سواء من خلال الحصار البحري أو من خلال هذا الفصل الجديد من الحرب بأبعاد اقتصادية كما وصفها وزير الخزانة، ولكن أيضا مع بعض التصعيد العسكري لمنع إيران من تغيير الوقائع الجديدة في مضيق هرمز وفق الرؤية الأمريكية التي تقول أن الولايات المتحدة نجحت في تنظيف المضيق من الألغام التي زرعتها إيران. وبالتالي هذا الموقف الذي يتمسك به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضعه في سياق مختلف وزير الخزانة يوم أمس، وهو الذي كان يردد بأن هذه الحرب الاقتصادية سوف تؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، قال إن العقوبات الاقتصادية سوف تستمر لأسابيع أو

0: أشعر أننا لا نتطلع بالضرورة إلى إسقاط وتغيير النظام، بل لتغيير سلوكه من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي، وهو ما سبق أن شدد عليه وزير الطاقة الأمريكي التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن برنامج إيران النووي، في حين شدد مسؤول بارز يوم أمس في الخزانة الأمريكية في تصريحات للصحفيين بأن الولايات المتحدة تريد أن تتعامل مع مسألة حل قضية مضيق هرمز، إعادة فتحه والعودة إلى طاولة مفاوضات. لكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي لديه وجهة نظر تتعلق بطبيعة الشروط التي يريدها في إطار العودة إلى المفاوضات، خصوصا أنه كرر سابقا أنه غير معني بتمديد مذكرة تفاهم، كما أن وزير الخارجية الأمريكي وفق التقارير الإعلامية المتوفرة لدينا أبلغ مجموعة من المسؤولين حول العالم بأن الولايات المتحدة لا تريد العودة إلى مذكرة تفاهم، وذلك ينطلق من تقدير بأن الولايات المتحدة الآن تمسك بزمام المبادرة سواء عسكري أو من خلال العقوبات الاقتصادية أو من خلال الحصار، وبالتالي تريد من إيران أن تأتي إلى طاولة مفاوضات وفق شروط جديدة أكثر ملائمة لتقديرات واشنطن. لكن في المقابل هناك مخاوف من مسألة التصعيد العسكري، لا سيما بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سوف ترد على هجوم إيران الانتقامي على الأردن، لكنه تراجع عن هذه التصريحات قليلا يوم أمس عندما قال ربما نوجه لهم ضربة سنرى ماذا يحصل. لا شك أن هذا الأمر مرفوق بالمخاوف في المنطقة من عودة التصعيد، ولكن أيضا عودة أسعار النفط إلى الارتفاع.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور من البيت الأبيض. ننتقل الآن إلى ازدهار شعشاعة والفقرة العسكرية وتحليل الضربات الحربية الأخيرة في المنطقة، خصوصا عند مدخل مضيق هرمز. إليك ازدهار.
2: شكرا لك مريم، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات في مضيق هرمز. بعد أكثر من شهر على هدوء مشحون بالتوتر، تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات في أحدث تصعيد بين الجانبين، وتوعد الرئيس الأمريكي بضرب إيران بقوة، بينما تحذر طهران من أن ردها على أي هجوم أمريكي سيكون أكبر بعشرات المرات. وعلى وقع الرد الأمريكي والرد الإيراني المضاد، بدأت تظهر ملامح طبيعة الهدف الحربي الإيراني للضربات الأمريكية الأخيرة في جزيرة لارك عند مدخل مضيق هرمز، بعد رصد قوات إيرانية تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية باتجاه المضيق، في مؤشر يؤكد التحول الاستراتيجي الأوسع نحو الحرب غير المتكافئة، حيث تعتمد الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية بشكل متزايد على تكتيكات منخفضة التكلفة وعالية التأثير لتقويض القوة العسكرية المتفوقة. كل هذه التطورات الأخيرة في المنطقة نناقشها مع ضيفنا في الأستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، نرحب به. معنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. تفضل عبد القادر.
3: نعم ازدهار، نحن نتحدث عن أدوات ربما تستخدم في هذه الحرب، ولكن اللافت هو هذا الحديث عن هذه الصواريخ بألغام التي تحمل ألغام. حينما نتحدث عن ما حدث فنحن نشير إلى جزيرة لارك بموقعها الاستراتيجي على مستوى مضيق هرمز، واللافت هو هذه التصريحات الأمريكية المتعلقة باستهداف منصات لإطلاق صواريخ تحمل ألغام بحرية. دعونا بداية نتابع هذا الفيديو، وهو لمناورات الرسول الأعظم 19، وهذه المناورات التي هذه الصور للتلفزيون الإيراني كانت في يناير 2025، وهذا صاروخ من نوع فجر 5 يتم إطلاقه. واللافت في الصور التي نقلها التلفزيون الإيراني هو أن هذه الصواريخ محملة بألغام بحرية، وحينما نقول محملة بألغام بحرية هذه نماذج لهذه الألغام البحرية، فبالتالي تحليل هذه الأداة التي لجأ إليها الحرس الثوري الإيراني أو لجأت إليها إيران في هذا الظرف يطرح تساؤلات كبرى متعلقة طبعا بالأدوات التي ما زالت تملكها إيران في مواجهة التحركات الأمريكية على مستوى المضيق، خصوصا ما تعلق منه بمسألة العبور والسجال المتعلق بالمسارات، ما تعلق بها بالمسار الشمالي أو المسار الجنوبي أو حتى المسار المقترح بين إيران وعمان. النقطة الثانية ما نقلته أكسيوس أيضا تتحدث على أنها إحدى الطائرات الأمريكية من نوع F-35 استهدفت بصاروخ وبالتالي أرض جو اللافت على أن هذا الاستهداف تم بينما كانت هذه الطائرات ترافق سفن على مستوى مضيق هرمز، وهنا أيضا مدعاة للتساؤل حول هذه القدرات. وحينما نتحدث عن القدرات لا نغفل الحديث عن القوس، حتى أن أحد المسؤولين الإيرانيين تحدث عن هذا القوس من هذه الجزر المنتشرة، سيري، كيش، قشم، أبو موسى، طنب الكبرى، الصغرى، ولارك وغيرها، وصفها بأنها عبارة عن حاملات طائرات لكن ثابتة وفيما يشبه استعراضا للقوة على مستوى هذا المضيق. هذه التطورات تأتي بينما تساؤلات كبرى تتعلق بحركة العبور على مستوى مضيق هرمز، كيف هي الآن وسط التصريحات الأمريكية والتصعيد أيضا الملوح به من طرف الرئيس الأمريكي. حينما ننظر إلى ما نقلته كيبلر تتحدث مثلا بالنسبة لأمس يوم الاثنين لم تعبر سوى 5 سفن على مستوى المضيق، وهذا مؤشر، بينما كان المعدل بين 20 و30 أغسطس تقريبا 14 سفينة يوميا، بينما الرئيس الأمريكي ما زال يتحدث عن معدل عبور يبلغ نحو 30 سفينة كل ليلة. هذه المعطيات أيضا تأتي بينما حديث أيضا عن الممر البديل المقترح عمانيا من طرف عمان وإيران. هذا الممر البديل أيضا تساؤلات مرتبطة بمدى إمكانية تنفيذ هذا الممر البحري الذي يشير إلى عبور السفن دخولا عبر الممر الإيراني وخروجا عبر الممر الإيراني والممر الجنوبي. إذا نحن أمام مجموعة من المعطيات وتصعيد لافت، لكن اللافت فيه هو اللجوء إلى مثل هذه الأدوات التي يبدو بأن إيران ما زالت تملكها.
2: شكرا جزيلا لك زميل عبد القادر عرادة، العميل الياس حنا. عبد القادر طرح الكثير من التساؤلات، ليس عبد القادر فقط، الجميع يطرح هذه التساؤلات المتعلقة بشكل المواجهة، ولكن دعنا نبدأ بطبيعة منطقة العمليات على الخريطة.
4: ازدهار، نتحدث عن منطقة فعلا يتم فيها كل شيء هو هندسة المياه والمرور العبور إن كان في الدخول أو في الخروج. الولايات المتحدة الأمريكية هذا هو خط الحصار الأمريكي العسكري بالإضافة إلى العقوبات. تحدث عبد القادر عن هذا الفيديو، الفجر 5 من عيار 3 مليمتر 333 مليمتر، ويحمل رأس حربي هو عبارة عن لغم. هذا اللغم حسب ما تبين من خلال التلفزيون الإيراني أنه عائم، ولكن هو بمسافة 75 كيلومتر وأطلق من لارك، سنتحدث عنه بعد قليل. فإذن أنت تتحدثين عن هذه المنطقة، هذه المنطقة ازدهار، نتحدث فيها عن مجموعة جزر أساسية تعتبر على أنها المتحكمة بمضيق هرمز. لماذا؟ كل منها لديه منظومة من الحرس الثوري البحري، وبالتالي كل سفينة تعبر هي مراقبة من هذه الجزر، وبالتالي قادرة هذه الجزر على إيقافها، على ضربها وعلى تدميرها، وبالتالي يعتبر هذا القوس على أنه جزء أساسي مهم جدا. ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال 13 يوما من القصف على الساحل الإيراني؟ استهدفت كل ما يتحكم فعلا بالممرات البحرية وكل ما يتحكم بمضيق هرمز على طول هذه الساحل. اليوم إيران لديها منظومة عسكرية بحرية، يعني بين الرصد، بين التتبع، وبين فعلا الاستهداف.
2: ماذا عن الاستهداف الأمريكي للجزر؟ يعني هنا نلاحظ على هذا المسار خط كامل داخل الأراضي
4: تم الإيرانية. استهداف أبو موسى،
2: الجزر هنا أين موقع؟
4: تم استهداف قشم، تم استهداف طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى، وحتى كيش، والهدف دائما كان إضعاف هذه المنظومة. هذا ما يسمى بالسيستميك وارفير، يعني هناك منظومة إيرانية بحرية تتكل على الرادار، على الجهاز، على المسيرة، على الزورق السريع، وحتى على الغواصات الصغيرة، بدأ ضربها كمنظومة كي لا تكون عاملة. هذا ما يفسر فعلا لماذا استعملت إيران جزيرة لارك، يعني الهدف المقصود. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها فعلا نظفت هذه المنطقة وهذا الممر القديم التقليدي، أنها نظفته. بعد فترة تقول إيران كلا، لقد أطلقنا صواريخ، أو حضرت إيران أن هناك إمكانية لإرسال ألغام فعلا لمنع السفن أو رفع مستوى المخاطر، ولكن لماذا من لارك؟ هذه الصواريخ كما قلنا قبل قليل ازدهار، المدى 75 كيلومتر، يعني هي فعلا إذا قلنا من الشواطئ الإيرانية إلى هذه المنطقة هي الحد الأقصى للصاروخ عادة لا يطلق، أو إذا من بندر عباس إلى هذه المنطقة، من بندر عباس إلى هذه المنطقة أيضا نفسها. فإذن الحل

0: الحل الوحيد هو
1: الإطلاقات من لارك،
0: من جزيرة لارك. جزيرة لارك هي فعلا تصل إلى عمان، وبالتالي هذه المنطقة هي من ضمن هذه المنطقة، هي من ضمن المدى لهذه الصواريخ الفعالة.
1: طيب، وهذا يطرح سؤال، ألا تخشى السلطات الإيرانية من أن يتم استهداف لارك وبالتالي تخسر هذه الورقة في هذه المرحلة؟
0: المهم، وهذا سؤال مهم جدا ازدهار، اليوم إيران تبني كل المنظومة، إن كان في الدخول إلى الخليج أو الخروج منه عبر جزيرة لارك، فإذا لماذا تستعمل لارك؟ وبالتالي من خلال التحليل وخلال يعني مؤسسة الدراسات الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر يقول أن إيران خسرت أغلب الوسائل، منها الزوارق السريعة. يعني اليوم الزوارق السريعة ازدهار، بدل أن تزرع الألغام بدأت تقترب من السفن لقراءة التسمية وبالتالي التعامل معها، بينما بالسابق كان الرادار يعمل وبالتالي كان الرادار يستهدف والمسيرة تستهدف. هذا يعني أن هناك تراجع. فإذن اليوم من لارك هي إحدى الوسائل المتوفرة، والهدف هو دائما رفعه. من هنا تقول إيران أنه تم اصطدام ناقلتين بألغام نفد مباشرة القيادة المركزية هذا الأمر. فإذا نحن أمام مرحلة أو حرب إعلامية إلى جانب الحرب البحرية.
1: وبما أنك تحدثت عن المرحلة، هذه المرحلة تحمل عنوان جديد وهو التحول الاستراتيجي ربما الأوسع. ماذا نفهم من هذا المصطلح؟
0: ازدهار، الاستراتيجية الكبرى تقوم على أمرين: الولايات المتحدة الأمريكية عبر الحصار، عبر الحصار وعبر العقوبات لرفع الثمن على إيران. إيران تستعمل الجغرافيا، الوقت والنفط. يعني الوقت تقول أنا لصالحي، الجغرافيا لدي، وأنت ليس لديك القدرة في الولايات المتحدة على الوقت. ماذا قال الرئيس ترامب؟ قال مهما طالت هذه الحرب سأكون معها حتى ولو تخطت الانتخابات النصفية. اثنين، العقوبات الأمريكية. ثلاثة، بدأ يتحدث الرئيس ترامب عن خروج النفط، فإذا هو يحاول نزع ورقة النفط أن هناك نفط يخرج، والوقت أن هناك ليس لديه الوقت. إيران تستعمل عملية، يعني هي لا تريد إغلاق مضيق هرمز، هي تريد يعني إغلاق نسبي لأنه فعلا يؤثر على الاقتصاد العالمي. وعندما يحدث شيء بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، نلاحظ دائما أنها تستهدف دول المنطقة. اليوم المقصود بدول المنطقة نتحدث عن الأردن. اليوم استهدفت إيران الأردن، القواعد العسكرية الأمريكية. فإذا دائما محاولة ترميم الردع الإيراني، عدم الردع يضرب هذا الردع، تستهدف القوات الأمريكية. وكأنها تقول للولايات المتحدة الأمريكية العمق الجغرافي لا يعطي أمانا للتواجد الأمريكي في المنطقة.
1: أشرت إلى عنصر الوقت، يخدم من عنصر الوقت في هذه المرحلة؟
0: هو بالمطلق الولايات المتحدة الأمريكية بدأت، وهذا ما قال عنه أهم القيادات بالبنتاغون، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستنزف البحرية، حاملتي طائرات متواجدة في المنطقة، 50,000 جندي يعني جاهزين جهوزية كاملة، وبالتالي عامل الوقت هو مكلف للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أيضا إيران تعاني بالداخل من خلال الحصار البحري، عدم تصدير النفط، وبالتالي هذه العقوبات الجديدة.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات العميد إلياس حدا. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، نعود الآن إلى غرفة الأخبار للمتابعة معك ملي.
2: شكرا لك ازدهار. نبقى في الملف ذاته، فعلى امتداد سنوات طورت إيران أساليب مختلفة لاحتواء تأثيرات العقوبات المختلفة عليها للحفاظ على تمويل اقتصادها، وهو ما ترافق مع تشكل ما أصبح يعرف بالاقتصاد الموازي. أتت العقوبات الجديدة لضرب السبل الالتفافية في وقت تعطلت فيه التجارة حتى عبر مسالك غير رسمية، يتواصل فيه انهيار العملة بشكل واضح، ويواجه تصدير النفط تعقيدات واضحة مع وصول التهديدات الأمريكية للدول الحليفة لإيران. المزيد في هذا التقرير برانيا حلبي.
3: أبرز الوسائل التي تتيح بيع النفط المورد الرئيسي لإيران وتجنب عرقلة التصدير ما يعرف بأسطول الظل عبر سفن قديمة، وإخفاء أثر التعاقدات عبر شركات شحن وسيطة، وتسهيل الإفلات من المراقبة، وخلط النفط أو إعادة توصيفه بوثائق تجارية مختلفة. وبدل أن تستقبل إيران ثمن النفط المباع مباشرة، يتم فتح شركات تجارية خارج إيران لاستلام الأموال ودفع ثمن الواردات أو المعدات الإجابات نيابة عنها. وتنفذ شركات صرافة إيرانية عمليات بمليارات الدولارات سنوياً من معاملات النقد الأجنبي، كما أن تسوية النفط باليوان الصيني أصبحت جزءاً رئيسياً من هذه الآلية. ولتحريك الموارد المالية وتمويل الصفقات وإجرائها خارج المسالك المنظمة، ظهرت منصات تداول ومحافظ رقمية تديرها أطراف إيرانية أو تتعامل مع إيران لتحويل القيمة خارج القنوات المصرفية الخاضعة للرقابة الأمريكية. كل هذه الشبكات الالتفافية صممت العقوبات الأمريكية الجديدة لتفكيكها أو على الأقل تعطيلها، مثلاً بإجراءات تضرب قنوات نقل الأموال والاستثمار الإيرانية أي الوسطاء خارج إيران. وامتدت الإجراءات لتتبع آثار استخدام العملات الرقمية خاصة عبر أطراف ثالثة ورابعة، مع رصد وتتبع منصات لغسل مليارات الدولارات، لكن فاعليتها تعتمد على مدى استعداد واشنطن لمعاقبة المؤسسات الكبرى في الصين ودول أخرى لا الشركات والناقلات الصغيرة فقط. والمؤشرات الحالية تخفض بشكل كبير من الخطاب الإيراني الذي يؤكد صمود الاقتصاد الموازي في إيران، فالعقوبات الجديدة تأتي على اقتصاد أنهكته الحرب وتبلغ فيه نسبة التضخم 89%، وتخطى فيه سعر الدولار الواحد الأمريكي مليوني ريال إيراني.
2: نناقش هذه الجزئية مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، وأرحب بالدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، بالسيد سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وبالدكتور غازي إبراهيم العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع. أهلا بكم جميعا. وأبدأ معك دكتور غازي إبراهيم، كيف يظهر حتى الآن أثر هذا الاستهداف الأمريكي لما يسمى بالاقتصاد الموازي في إيران؟
4: شكرا جزيلا على الاستضافة مريم. كما تعلمين العقوبات الجديد فيها هذه المرة أنها وجهت لقنوات الالتفاف ولم توجه للقطاع الدخل الحكومي تحديدا بشكل أساسي ولا للنفط. لذلك أنا أعتقد أنه هذه العقوبات كانت تخصصية أكثر، كانت على بعض القنوات الالتفافية، لذلك ومنحت بعض فترات السماح، وخاصة عند منعها للتراخيص العامة التي كانت تعطيها وزارة الخزانة الأمريكية، وعلى رأسها التراخيص التي كانت ممنوحة للتحويلات الشخصية وبعض الأنشطة الأكاديمية والتبادل الرياضي، وهذه لها فترة سماح حتى 8 سبتمبر. لذلك الخطوة الأولى هي أننا نراقب انتهاء فترة هذه السماح ودخول منع هذه التراخيص حيز التنفيذ، لأن التأثير اليوم أصبح على المجتمع والأسرة أكثر من التأثير على الحكومة والأجهزة الرسمية، لأن القنوات تؤثر في التضخم، تؤثر في القوة الشرائية، في مستويات الدخل الموجودة في إيران. وأنا أعتقد أن الاستهداف اليوم كان في قطاعات ستمس بشكل أساسي الوضع المعيشي للمجتمع الإيراني أكثر مما تمس الدولة والحرس الثوري الإيراني.
2: ولأن الأمر كذلك سيد أو دكتور عباس أصلاني، ما الخيارات التي تبقيها هذه العقوبات التي تمس أيضا الوسائل الالتفافية التي لجأت إليها إيران في السنوات الأخيرة، ما الذي تبقيه أمام الاقتصاد الإيراني للتعامل مع ربما آثار أخرى متزايدة لهذه العقوبات، خاصة أنها هذه الآثار بدأت تظهر أيضا على المواطن الإيراني بشكل لافت؟
5: إيران تحاول أن تتبنى استراتيجية على وجهات مختلفة، فهي تحاول أن توجد بدائل للوضع الحالي من خلال العمل مع دول أجنبية والتحول إلى الجنوب العالمي، والآن الرئيس الإيراني في قزستان للالتقاء بالرئيس الروسي، وأيضا أجرى لقاء مع الرئيس الصيني ونظرائه. إذن فإيران تعمل مع هذه الدول، بالإضافة إلى أنها تركز على بعض الإجراءات محليا مثل اقتصاد المقاومة، وهذا من شأنه أن يعوض لما يجري. بالإضافة إلى ذلك، ما نشهده في الوقت الحاضر هو حرب استنزاف في الجانب العسكري واستنزاف في الجانب الاقتصادي، وهذه ضغوط مستمرة ضد البلاد، ولهذا هنا المقاومة والثبات مهمان. المقاومة المقاومة تريد أن ترسل رسالة للولايات المتحدة بأنه يمكنه أن نتعامل مع هذه الضغوط، وهذا لن يؤدي إلى انهيار في إيران، ولكن المقاومة والثبات لن

0: تضمن نهاية هذه السياسة الأمريكية. ولهذا نرى الآن سياسة إيرانية تتمثل في الردع وتعزيز الردع لوقف الضغوط الأمريكية. ولهذا السبب نرى الآن دمجا بين المقاومة والثبات للعمل بهذه الطريقة التزاوجية لمواجهة هذه الضغوط. أنا من خلال ردع إيران الآن أقوم بتغيير حسابات المنفعة والكلفة في الولايات المتحدة من خلال فرض كلفة عالية على الولايات المتحدة حاليا مقارنة بما جرى في الماضي.
1: إذن تعول إيران سيد سيرجيو دي لابينيا على أن تكون الكلفة أيضا داخل الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا، بالتالي أين تجد واشنطن نجاعة الاستمرار في هذا النهج العقوبات الاقتصادية حتى على الوسائل الإيرانية الالتفافية لجعل إيران ترضخ إن صح التعبير؟
0: أعتقد أن علينا أن نبدأ بالحديث عن الأهداف التي تسعى وراءها الولايات المتحدة. بنهاية الأمر أن تكون إيران بدون سلاح نووي وبدون قدرات على التخصيب لليورانيوم، ولكن يجب أن نضمن بأن إيران تمتثل للمعايير الدولية مثل معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تنص على أنه لا يمكن السيطرة عشوائيا على مضيق هرمز وهو معبر مائي دولي. لذلك نحن الآن نضع ضغوطا على إيران لكي تصل إلى هذا الإدراك. عندما كانت مذكرة التفاهم جارية لمدة، إيران استطاعت بيع نفطها في السوق العالمية، ولقد استغلوا هذا الوضع المتعلق ب 3.5 مليون برميل يوميا الذي قاموا بإنتاجه، وذا أتى إليهم بالملايين من الدولارات. يمكن العودة إلى هذا الوضع إن كان هناك آلية يتم التأصيل لها من خلال انتقاء بعض النقاط التي يتم الاتفاق عليها ثنائيا، بما يمكن إيران من العودة إلى مجموعة الدول ومجموعة الأمم. إيران تحاول السيطرة على مضيق هرمز، والولايات المتحدة تحاول أن تصعب هذا الأمر. إذا ما نظرنا إلى سعر النفط فلقد بقي مستقرا نسبيا، ونحن ما زلنا نقوم بزيادة القدرات الأمريكية للسماح للممر الجنوبي بالسماح للنفط للمرور. إذا ما الذي نحاول التوصل إليه وما نود إيران أن تفعله هو الامتثال للمعايير الدولية والقانون الدولي والوقوف عن الهجوم على جيرانها وتهديد السفن في أعالي البحار. سنفعل كل ما بوسعنا، فمن خلال القدرة العسكرية استطعنا التخلص من الألغام في الممر الجنوبي لكي تعبر السفن، إلا أن هناك تحديات، وقد رأينا هذا بالأمس عندما بدأت إيران بإطلاق الصواريخ التي تحمل القدرة على زرع الألغام في هذا المكان. ولكن نحن الآن نقوم بكل ما بوسعنا للكشف عن هذه السبل وأيضا الإضرار بأنظمتهم الرادارية.
1: دكتور غازي، واقعية ما كان يقوله الدكتور أصلاني قبل قليل عن صمود الاقتصاد الإيراني وتعويل إيران أيضا على أن تتكبد الولايات المتحدة الأمريكية واقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية أيضا خسائر بسبب استمرار هذه الحرب، هذه المعادلة إلى أي درجة هي دقيقة اليوم وفق المعطيات الحالية؟
2: هذا السؤال مهم جدا، لأنه في اقتصاديات العقوبات عادة ما نحكم أو نميز بين مصطلحين أساسيين، مصطلح أثر العقوبات الاقتصادية ومصطلح فاعلية العقوبات الاقتصادية. أثر العقوبات الاقتصادية واضح وحتى باعتراف من السلطات الرسمية في إيران أن هناك أثر، لكن فاعلية العقوبات الاقتصادية هو ما يعكس نجاحها. نجاحها هو تغير السلوك السياسي لإيران تجاه القضايا فتح مضيق هرمز. وهناك قاعدة تقول كلما ارتفعت مطالب العقوبات، المطالب السياسية، كلما كانت نسبة نجاحها أقل. هذه النقطة الأولى المهمة. النقطة الأخرى أن انخفاض نسبة نجاح هذه العقوبات، أي تأثير في فاعلية هذه العقوبات، هذا عادة ومن التجارب التاريخية قد يؤدي إلى بعض الآثار العكسية على الدولة المعاقبة نفسها، لأن هذا سيؤثر ويرتد مرة أخرى ببعض مؤشرات اقتصادية برفع التكاليف، الكلف في التأمين، الكلف في النقل، التخفيض في معدلات التدفقات البترول. وهذا ما يحصل اليوم، لأن الإغلاق سيستمر، علاوة المخاطر سترتفع أكثر. النفط اليوم ارتفع لأن هناك حركة عسكرية إضافة إلى الحركة الاقتصادية، وبالتالي هذا كله سيرفع الكلفة وينقلها إلى دول العالم وإلى الدولة المعاقبة نفسها.

0: يضمن نوعا ما تصعيدا في المنطقة، ولهذا نرى الآن التوترات تسود في المنطقة. إيران لديها تحليل خاص بالكلفة والمنفعة يختلف عن حسابات الولايات المتحدة، لأن الضغوط الاقتصادية والعقوبات تؤثر على العوامل العسكرية وعلى الوضع السياسي. عندما إيران تقارن هذه الكلفة، فإيران هي تخشى كلفة الاستسلام أكثر من أي كلفة لأي من السيناريوهات السابقة، أي أن إيران تفضل مواجهة التصعيد والحرب والعقوبات الاقتصادية، تفضل كل ذلك على الاستسلام، لأن هذا سيكون شبيها لما حدث في فنزويلا. لذلك هذه التنازلات لن تكون نهاية لوقف الأعمال العدائية على البلد. ففي طهران هناك استراتيجيون يعتقدون بأن هذا قد يأتي بمزيد من الضغوط الأمريكية والهجمات العسكرية ضد البلاد، ولهذا هم يصرون على أنه عليهم أن يقفوا وأن يقاوموا وأن يصدوا ما يجري الآن ضد بلادهم.
1: ما رأيك في هذا الكلام سيد سيرجيو دي لابينيا، أن تزداد أو يزداد حدة العمل العسكري الإيراني مع ارتفاع وتيرة العقوبات عليها؟
0: الولايات المتحدة أيضا في أي صراع عسكري سيكون هناك طرفان أو أكثر بآراء مختلفة. في الولايات المتحدة نحن نطبق الضغوط الاقتصادية، ولكن يمكن نمارس الضغوط العسكرية وأيضا الضغوط الدبلوماسية بالإضافة إلى الضغوط المعلوماتية. إذا ما نظرنا إلى الإيرانيين وما يريدون فعله، هو أن يكون هناك أقلمة لهذا الصراع أو تدويل لهذا الصراع من خلال ما يقومون به في مضيق هرمز. هم يريدون إغلاق المضيق، وهم يريدون مد ذلك حتى إلى مضيق باب المندب. لذلك هم يريدون تطويل مدى الحرب، يريدون القيام بهذا من خلال المفاوضات ومن خلال التحركات العسكرية المتقطعة. ونحن نفهم بأن هذا هو ما يصرحون به. علي أكبر داريني وهو أشار إلى أن هذه هي الاستراتيجية الإيرانية. إذن فنحن نفهم ما هي هذه الاستراتيجية وسوف نعمل على صدها.
1: شكرا جزيلا لك سيرجيو دي لابينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. شكرا للدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا لضيفنا الدكتور غازي إبراهيم العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع. إلى سوريا، حيث قال مراسل الجزيرة إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 5 إثر انفجار مستودع ذخيرة في بنش بريف إدلب شمال غربي سوريا. للمتابعة معنا من دمشق مراسل الجزيرة صهيب الخلف. صهيب، هل عرفت طبيعة هذا الانفجار؟
2: نعم، آخر المعلومات الواردة إلينا من مديرية الصحة في إدلب تشير إلى أن حصيلة القتلى قد ارتفعت إلى 5 أشخاص حقيقة جراء هذا الانفجار الكبير الذي وقع في منزل خزنت فيه أسلحة بطريقة غير قانونية. هذا الانفجار أدى إلى اشتعال حريق في المكان وإلى تضرر عدد كبير من السيارات والأبنية المحيطة وسقوط عدد من الجرحى أيضا. في الحقيقة وزارة الداخلية السورية وكذلك قوى الأمن الداخلي في محافظة إدلب كانت قد عملت منذ وقت طويل على ملاحقة السلاح الموجود بيد الناس، سواء ذلك السلاح الذي يعني انتشر بعد سقوط النظام في وقت قصير أو الذي انتشر خلال سنوات الثورة السورية، وكانت قد فرضت ضرائب مالية وعقوبات كبيرة على من يستخدم السلاح أو على من يتاجر به. لكن يبدو أن الكثير من الجهود ما تزال تنتظر القوى الأمنية في محافظة إدلب وفي عموم المحافظات السورية للتخلص من فوضى السلاح المتواجد بين الناس. في الحقيقة محافظة إدلب كانت يعني خاضعة كما هو معلوم لسيطرة فصائل المعارضة السورية منذ وقت طويل قبل سقوط نظام الأسد، وقبل سقوط النظام حقيقة كانت القوى الأمن في تلك المنطقة تحاول أن تحد من انتشار السلاح عبر فرض عقوبات مالية كبيرة وعقوبات بالسجن على من يستخدم هذا السلاح بشكل عشوائي. لكن بعد سقوط النظام يبدو أن الحكومة السورية ركزت اهتمامها على مناطق أخرى.

0: سواء هنا في العاصمة السورية دمشق أو في المناطق الأخرى، لكن مثل هذه الحوادث عادة ما تتجدد بين الحين والآخر.
1: نعم.
0: مثل هذا الحادث الأمني الذي رأيناه اليوم في بنش، والذي أسفر عن هذا التفجير الكبير وعدد القتلى الكبير أيضا.
1: نعم، ارتفع إلى 5 قتلى حتى الآن كما نقرأ على الشاشة. موضوع فوضى السلاح يعود إلى الواجهة بعمليات كهذه. صهيب، ما الطرح الذي تواجه به الحكومة هذه المشكلة؟
0: نعم، في الحقيقة وزارة الداخلية السورية تعلن بين فترة وأخرى عن شن حملات تفتيش وحملات دهم، وهي تطالب كل من لديه السلاح بتسليمه. وحقيقة هي يعني أحرزت تقدما كبيرا في هذا المجال.
1: نعم،
0: على مستوى فرض الأمن.
1: شكرا،
0: وسواء
1: لك سهيب.
0: أيضا نشر وحدات أمنية بشكل كبير. نعم،
1: شكرا جزيلا لك. تتركز الأنظار على قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في بيشكيك عاصمة قرغيزستان، فإيران العضو الكامل في المنظمة تصل إلى القمة، بينما حربها مع الولايات المتحدة لم تصل إلى تسوية نهائية، في وقت تزيد فيه واشنطن الضغوط الاقتصادية على طهران وعلى الدول والشركات التي تساعدها في بيع النفط أو تحريك الأموال.
2: في ظل حرب غير منتهية وتصعيد من حين لآخر على إحدى الدول دائمة العضوية وهي إيران، يبرز التحدي الأول أمام قمة منظمة شنغهاي في ثوب الأمن. لكن التحدي الأكثر صعوبة فهو اقتصادي، فالقمة تأتي في وقت صعدت فيه الإدارة الأمريكية حملتها لعزل إيران ماليا، ووسعت العقوبات لتشمل جهات خارج إيران تساعدها في التجارة والتمويل، بما في ذلك كيانات مرتبطة بالصين وهونغ كونغ. كما تركز واشنطن على تقليص تدفقات النفط والأموال الإيرانية، بينما تستهدف الضغوط بصورة خاصة قدرة الصين والهند وغيرهما على مواصلة التعامل الاقتصادي مع طهران. وهنا تصبح العقوبات اختباراً عملياً لتماسك شنغهاي. هل يستطيع أعضاؤها تحويل اعتراضهم على العقوبات الأحادية إلى آليات مالية وتجارية تحمي تعاملاتهم؟ أرجح التوقعات واقعية هي أن القمة قد تتبنى موقفاً رافضاً للعقوبات الأمريكية الأحادية، وهو موقف يتفق مع الخطاب التقليدي للصين وروسيا ومنظمة شنغهاي بشأن السيادة وعدم التدخل ورفض الإجراءات الاقتصادية خارج إطار الأمم المتحدة. لكن الوصول إلى جبهة اقتصادية موحدة لكسر العقوبات يبدو أصعب بكثير، فالمنظمة لم تنجح حتى الآن في إنشاء بنك تنمية مشترك أو منظومة مدفوعات موحدة، وما تزال مشروعاتها الاقتصادية أقل تطوراً من طموحاتها السياسية. ورغم أن الصين تحديداً تستطيع منح إيران متنفساً أكبر عبر التجارة وشراء النفط والتمويل بعملات غير الدولار، فإنها في الوقت نفسه لديها مصالح ضخمة مع الولايات المتحدة، ولا ترغب في تحويل الملف الإيراني إلى مواجهة اقتصادية أمريكية صينية شاملة. أما الهند فرغم أنها تحتاج إيران جغرافياً للوصول إلى آسيا الوسطى، فإنها في الوقت نفسه مرتبطة بالنظام المالي الأمريكي والأسواق الغربية، وهو ما يدفعها إلى سياسة أكثر حذراً. لذلك فإن طهران قد تخرج من القمة بغطاء سياسي أوسع، لكن ليس بالضرورة بشبكة مالية قادرة على تحييد العقوبات الأمريكية بالكامل. لكن رأياً آخر يقول إن إيران قد تستفيد لأسباب أخرى، ففي ظل وجود دول مشتركة بين منظمة شنغهاي بقيادة بيجين ومجموعة الـ20 بقيادة واشنطن مثل الصين نفسها وروسيا والهند والسعودية وتركيا، فإن العالم قد لا يتجه إلى انقسام صريح بين معسكرين، بل إلى نظام أكثر تعقيدا تتحرك فيه الدول بين عدة أطر تقودها المصالح. لذلك قد يكون أهم ما تكشفه قمة شنغهاي الحالية أن عصر التحالفات المغلقة يتراجع لمصلحة تعدد الاصطفافات، حيث تصبح المصلحة الاقتصادية وأمن الطاقة والتجارة أهم من الالتزام بمعسكر سياسي واحد، وهو ما قد يخدم إيران بشكل أو بآخر.
1: رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 6 فلسطينيين استشهدوا بنيران الاحتلال، 4

0: منهم في منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة واثنان في دير البلح. ما الجيش الإسرائيلي فقال إنه هاجم أهدافا في القطاع لإزالة ما وصفها بتهديدات لقوات الأمن دون إصابات في صفوفه. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه تم اعتقال قائد كبير في حركة حماس بقطاع غزة، مشيرا إلى أن عمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع مستمرة. من جهته نفى مصدر أمني في غزة للجزيرة اعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي في القطاع، وقال إن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي بعد أن قصف مسكنه واستشهاد أو بعد قصف مسكنه واستشهاد زوجته. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز في وضع جيد وإن معدل عبور السفن هو 30 كل ليلة. من جانبه أكد الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي فقال إن جهود الوساطة من باكستان ودول أخرى مستمرة. في الدوحة قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن النقاشات مستمرة مع سلطنة عمان وباكستان بشأن إجراءات خفض التصعيد في المنطقة، وأضاف أن بقاء أزمة مضيق هرمز دون حل سيؤدي للتصعيد ويضر بالجميع. وخلال لقائه الرئيس الإيراني في بشكك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا وإيران تحافظان على علاقاتهما الاقتصادية رغم الظروف العسكرية والسياسية الراهنة. نبدأ إذن من هذه التطورات في غزة، ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول، ومن رام الله مراسلتنا فاطمة خميسي. أبدأ معك غازي العلول، وإن كان قد ظهرت أي مستجدات أو تفاصيل إضافية بخصوص ما جرى في الكتيبة.
1: مريم، حتى الساعة المعطيات كما هي، على اعتبار أن جهاز الشرطة ووزارة الداخلية تحدثت عن فشل عملية الاغتيال أو الاعتقال لرئيس جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، هذا وفق مصادر أمنية كذلك تحدثت للجزيرة. ولكن هذا الحدث يعتبر غير مألوف بالنظر إلى أنه الأول من نوعه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار أن تتسلل قوى ومجموعة مسلحة إلى المنطقة الغربية من مدينة غزة تقوم بمحاولة الاغتيال هذه، بالنظر إلى الاشتباك الذي رصد في تلك المنطقة. المقاومة الفلسطينية ورجال من الشرطة حاولوا منع هذه العملية واشتبكوا مع القوى والمجموعة المسلحة التي توغلت إلى المكان. استشهد على إثر هذه الغارات التي أيضا نفذتها طائرات مسيرة إسرائيلية في غطاء ناري نفذته لإعطاء مساحة لخروج وانسحاب هذه القوة التي تسللت إلى المنطقة الغربية بالتحديد فيما يعرف بمنطقة الكتيبة. 3 من الأطفال وسيدة هم الشهداء الذين ارتقوا جراء هذه الغارات التي نفذت. ولكن طبيعة المنطقة تتحدث عن اكتظاظ بالنازحين الفلسطينيين. هذه المنطقة الغربية هي المناطق التي يتكدس فيها النازحون الفلسطينيون. بجوار المكان الذي وقع فيه الحادث هنالك رياض للأطفال، كانوا قد ذهبوا اليوم الأول لمدارسهم في بداية هذا الشهر، وعند وصولهم وقع الحادث. لذلك هنالك الكثير من الخوف في صفوف المواطنين وذويهم، خاصة لهؤلاء الأطفال. كذلك خيام لنازحين تضررت جراء الغارات الإسرائيلية التي نفذت في تلك المنطقة الغربية من مدينة غزة. هذه الإحصائيات التي تريدها وزارة الصحة الفلسطينية ومستشفيات القطاع تدلل على أن الشهداء هم من المدنيين الفلسطينيين أطفال وكذلك سيدة جراء هذه الغارات التي نفذت في المنطقة الغربية. كذلك رصدنا في المنطقة الشمالية من مدينة أو في شمالية القطاع بالتحديد في منطقة الفلوجة استهدافا نفذته مسيرة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين اثنين، وصل إلى مجمع الشفاء الطبي هنا بحالة خطيرة. كذلك شهدان في المحافظة الوسطى، هذه جملة من الخروقات الإسرائيلية. سبقها اعتقال مجموعة من الصيادين قامت بذلك البحرية الإسرائيلية أو الزوارق الحربية الإسرائيلية في عرض بحر مدينة غزة وكذلك المحافظة الوسطى.

0: وبالتالي عمليا هذه الخروقات متنوعة، بينما الحالة الميدانية الآن تتحدث عن استمرار التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع التي تقوم بهذه الطلعات الجوية في إطار جهودها الاستخباراتية التي قد تمهد ربما في وقت لاحق من استمرار هذه الخروقات الإسرائيلية التي ترصد في مناطق تواجد الفلسطينيين هنا.
1: شكرا لك غازي العلول من مدينة غزة. فاطمة خميسي، الجانب الإسرائيلي كيف يقيم العملية حتى الآن، خاصة في ظل نفي الجانب الفلسطيني لاعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي في القطاع؟
2: نعم مريم، من خلال التصريحات الواردة على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نستنتج بأنه يحاول تسويق هذه العملية على أنها إنجاز عسكري آخر لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وبأنها أيضا محاولة وتصميم وعزم إسرائيل على مواصلة مثل هكذا عمليات، وهو ما شدد عليه كاتس على اعتبار أن إسرائيل لا تنتظر التهديدات حتى تتبلور بل تلاحقها تحبط أي هذه المخططات الصادرة عن الفصائل الفلسطينية المقاومة، وتتوعد أيضا إسرائيل المزيد من العمليات على اعتبار أنها تسعى إلى تفكيك سلاح حركة حماس. أيضا في إطار التطورات الميدانية الأخيرة، قبل قليل أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيان تفصيلي عن عملية اغتيال أخرى نفذتها قوات الاحتلال في منطقة شمال قطاع غزة، تحديدا منطقة جباليا. بموجب هذا البيان مريم، كان قد تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اغتيال شخصية أخرى في الجناح العسكري التابع لحركة حماس، وزعم بموجب هذا البيان بأن هذه الشخصية التي جرى اغتيالها في منطقة جباليا كانت تحاول التخطيط لعمليات تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة في قطاع غزة. وأيضا يعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن هذه الشخصية كانت تعمل أيضا على ترميم قدرات حركة حماس العسكرية، وبناء على ذلك هذا الأمر رصد إسرائيليا على أنه خرق لوقف إطلاق النار وخرق هذا الاتفاق. فبالتالي إسرائيل استخدمت هذا الأمر كذريعة لتنفيذ عملية الاغتيال هذه في منطقة شمال قطاع غزة. سبق ذلك العملية الاستثنائية التي استدعت طيران حربي إسرائيلي شن سلسلة من الغارات المكثفة بشكل متزامن في منطقة مدينة غزة، تحديدا المنطقة الغربية المعروفة باسم الكتيبة. وبحسب المعلومات الإسرائيلية المتداولة جرى اعتقال شخصية بارزة في الجهاز الأمني العام التابع لحركة حماس، كان هنالك تداول لشخصية مسؤولة وتترأس هذا الجهاز مريم، ولكن المعلومات التي وصلت الجزيرة نفت هذا الأمر، لتتراجع الرواية الإسرائيلية ووسائل الإعلام عن تداول اسم هذه الشخصية التي تترأس جهاز الأمن العام. وبالتالي باتت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث بأن الشخصية التي اختطفت واعتقلت في إطار هذه العملية التي نفذتها قوات خاصة هي شخصية تعمل داخل جهاز الأمن العام، ولم يتم الآن التطرق إلى أن الشخصية التي اعتقلت هي المسؤولة عن رئاسة هذا الجهاز. لذلك هنالك تراجع في الرواية الإسرائيلية المتداولة، وهنالك أيضا تصميم من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على مواصلة هذه العمليات العسكرية، كما ينفي أيضا تنفيذ أي عمليات انسحاب مستقبلية لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، على اعتبار أن الانتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع يصب في حفظ المصالح الأمنية والحيوية الإسرائيلية، وبتأمين أيضا القوات المتوغلة في القطاع وبتأمين بلدات الغلاف. مريم،
1: فاطمة خميسي من رام الله، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، ونستطلع التفاصيل مع مراسلينا من طهران عمر هواش، من البيت الأبيض فادي منصور، ومن موسكو مدير مكتب الجزيرة زاور شوج. أهلا بكم جميعا. عمر هواش، البارز في الساحة الإيرانية بعد التوتر العسكري خلال اليومين الأخيرين حول الأرك.
3: نعم مريم، البارز حقيقة هو أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تنفذ تهديدها بتنفيذ تلك الضربة، الضربة التي وصفها ترامب بأنها ستكون شديدة ضد إيران. لذلك منذ أن حدث هجوم لارك ثم الرد الإيراني على القواعد الأمريكية في المنطقة تحديدا في الأردن وفي الإمارات. لم يكن هناك أي تصعيد آخر لا من قبل الجانب الأمريكي ولا من قبل الجانب الإيراني، لكن هذا لا يعني أن كل شيء قد انتهى. هناك استنفار على المستوى العسكري للقوات الإيرانية، لا سيما في المناطق الجنوبية الإيرانية التي يتوقع أن ينفذ فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربته، لا سيما أن الإيرانيين يأخذون هذا التهديد على محمل الجد. سياسيا يبرز اليوم اللقاء الذي صرحت به الرئاسة الإيرانية، الذي جمع بين الرئيس مسعود أوزيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة شانغهاي. نقلت الرئاسة الإيرانية تأكيد أوزيان على أن إيران مستعدة للعودة إلى مذكرة التفاهم، لكنه اشترط ذلك بأن تعود واشنطن إلى تنفيذ التزاماتها، وقال إن المذكرة نصت على حقوق إيران لا أكثر، وأن إيران لا تطالب بأكثر من ذلك. طهران لا تزال تتمسك بهذه المذكرة على الرغم من أن ترامب قال إنها لم تعد تهمه. وهذا الأمر مرده في الحقيقة إلى ما تصفه طهران بالمكاسب الاستراتيجية في هذه المذكرة. وزير الداخلية الإيرانية قبل يومين قال إنها أهم إنجاز في تاريخ إيران المعاصر، لأنها إذا ما تم تنفيذها وإذا ما كانت قد قادت إلى اتفاق حول الملف النووي، كانت سوف ترفع العقوبات، ترفع الحصار البحري، تعيد لإيران أموالها المجمدة. لذلك هذا من شأنه أن يعود إيجابيا على الاقتصاد الإيراني، الذي تحدث اليوم عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بالقول إن العقوبات تؤثر على مختلف قطاعات الاقتصاد الإيراني، لكنه أضاف أن إيران تحاول أن تبحث عن مقاومة لهذه العقوبات، عن بدائل، وأنها سوف تنجح في ذلك مثلما نجحت في مقاومة عقوبات سابقة. طهران بطبيعة الحال لا تزال أيضا تؤكد على أن ما جرى في لارك لم تنجح الولايات المتحدة الأمريكية فيه في تحقيق أهدافها. المتحدث باسم الخارجية نفى الرواية الأمريكية التي قالت إن إيران كانت بصدد زرع الألغام عبر الصواريخ في انطلاقا من جزيرة لارك، وقال إن إيران في حال شن عليها أي هجوم جديد فإنها أيضا في المقابل مستعدة لأجل الدفاع عن نفسها، عن أمنها القومي، واصفا أي عمليات عسكرية جديدة أيضا ضد الإراضي الإيرانية بأنها انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، تخالف القانون الدولي. لذلك إيران لا تزال مستعدة كما تقول العودة إلى مذكرة التفاهم، لكنها في الوقت نفسه أيضا لديها استعداد كامل كما تقول لقواتها المسلحة في الدفاع عن الأراضي الإيرانية في حال شن أي هجمات جديدة.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. فادي منصور في البيت الأبيض، القرار هل يتجه أكثر نحو تنفيذ ما قال ترامب إنها ستكون ضربات محدودة في مضيق هرمز أم يبتعد؟
4: خلال صبيحة يوم أمس كان متأكدا من أن الرد سوف يكون على الهجوم الإيراني الانتقامي على القوات الأمريكية في الأردن، لا بل قال أننا سنوجه لهم ضربة شديدة في تحذير واضح للإيرانيين. لكن خلال فترة بعد الظهر تراجع قليلا عن هذا الأمر وبدأ أقل يقينا من توجهه إلى القيام بهذا العمل، خصوصا أنه قلل من قوة إيران كما بات معلوما في تصريحاته خلال الفترة الماضية، متحدثا عن القضاء على بحريتها وقواتها الجوية، وقال إن لا نعرف من يقود إيران الآن، وتحدث عن أن البلد أصبح دولة فاشلة ويعاني من تضخم مرتفع للغاية والعملة لم يعد لها أي شأن، فضلا عن أن إيران غير قادرة على تسديد رواتب قواتها المسلحة. ليخلص للقول قد نوجه لهم ضربة سنرى ما الذي سيحصل، وبالتالي ترك الأمر مفتوحا لكن أقل يقينا، وجاء ذلك خصوصا في ظل ارتفاع مرة أخرى أسعار النفط والوقود داخل الولايات المتحدة وعلى المستوى العالمي، وهذا أمر بات يمثل هاجسا حقيقيا للإدارة الأمريكية وللحزب الجمهوري قبيل الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، خصوصا أن اليوم المعدل الوسطي لسعر جالون البنزين في الولايات المتحدة بزيادة دولار كامل عما كان عليه في في 28 من فبراير قبل انطلاق هذه الحرب، ولهذا السبب تسعى الإدارة الأمريكية للتخفيف من مضاعفات هذا الأمر في ظل عدم رضا واسع على المستوى الشعبي على هذه الحرب وعلى ارتفاع الأسعار. ولهذا يستضيف على سبيل المثال اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدراء تنفيذيين لقطاع التجزئة في مجال الوقود والنفط، وأيضا شركات ومحطات تكرير النفط، في محاولة لإيجاد سياسات وحوافز لخفض أسعار الوقود وأيضا الديزل على الشعب الأمريكي، على المستهلك الأمريكي. وبالتالي الإدارة الأمريكية عمليا لا تريد أن تفتح مرة أخرى نطاقا واسعا في إطار الحرب، لكن تريد أن توصل رسالة إلى إيران إلى أنها سوف توجه ضربات استباقية لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، وسوف تتعامل مع أي تهديد إيراني سواء من خلال زرع الغام أو غيره من الأمور، كما سبق أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد أن البحرية الأمريكية نجحت في تنظيف المضيق من الغام. وبالتالي الاستراتيجية الأمريكية القائمة على فكرة استمرار هذا الحصار والضغط الاقتصادي، ولكن أيضا حرمان إيران من القدرة على التحكم بمضيق هرمز مع فتح مسار جنوبي أمام السفن الراغبة بالعبور تحت حماية وبالتنسيق مع القوات الأمريكية، تستمر في هذا الإطار. لكن الآن الإدارة الأمريكية أكثر وضوحا في موقفها. سمعنا سابقا أن هذه الحرب الاقتصادية التي أطلقتها الخزانة الأمريكية تسعى إلى إسقاط النظام في إيران. الآن يقول وزير الخزانة أنها تسعى لتغيير السلوك الإيراني، إعادة إيران إلى رشدها والعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى.
1: فادي منصور من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. في موسكو زاور شوج، جرت إذن أو جرى الإعلان عن هذه التصريحات للرئيس بوتين بعد لقائه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش اجتماع قمة منظمة شانغهاي في بشكك في قرغيزستان. ما هو ذلك الموقف السياسي الواضح الذي تخلل هذا التصريح لبوتين؟
5: نعم، من الواضح أن موقف روسيا أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال لقائه بالرئيس الإيراني بيزشكيان، وهو اللقاء الأول بعد التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، أن روسيا والشعب الروسي يقف إلى جانب الشعب الإيراني فيما اعتبره بالمعركة التي تقوم بها إيران دفاعا عن مصالحها. وكشف الرئيس الروسي في معرض لقائه بالرئيس الإيراني على أن روسيا تواصل إمداد إيران بالسلع الغذائية والسلع التموينية المطلوبة، والتي تشكل بالنسبة للجانب الإيراني، وهنا التصريح بالنسبة للرئيس الروسي عبئا كبيرا نتيجة الأوضاع السياسية والعسكرية الآن والحصار الذي تعاني منه إيران. وأكد أن العلاقة الاقتصادية والتجارية الاستراتيجية بين روسيا وإيران لن تتوقف رغم التغيرات وتعقيدات المشهد السياسي والعسكري. طبعا هذا الموقف الروسي يأتي في سياقه، سيما وأن منذ بداية الأزمة، منذ بداية الحرب الأولى إن صح التعبير، كان موقف روسيا إلى جانب إيران وفي محاولة إلى دفع الأطراف الأزمة في منطقة الخليج إلى الجلوس وإلى طاولة المفاوضات والبحث عن منظومة أمنية خاصة بمنطقة الخليج بعيدا عن التدخلات الغربية. واعتبرت روسيا على لسان الرئيس الروسي أن المذكرة التي تم توقيعها مع الأمريكيين مفيدة ويمكن أن تدفع لإنهاء هذا الصراع، ولكن هناك عوامل كثيرة تدفع إلى إفشالها. في بالتزامن مع هذه التصريحات ربما ظهرت أيضا تصريحات مهمة جدا فيما يتعلق ليس بالشق الإنساني والتجاري وإنما بالشق العسكري فيما يتعلق بعلاقة روسيا وإيران. بالتزامن مع تصريحات بوتين، رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني قال إن حقيبة التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران هي واسعة جدا، وأن التركيز الآن بالدرجة الأولى يأتي على مسألة الدفاعات الجوية. وقال إن لدى إيران منظومتي دفاع جوي من طراز S-300 ولكنها أصبحت قديمة بعض الشيء، ويجري حسب على الأقل ما قرأ في سطور أو بين السطور كلام هذا المسؤول الروسي، الحديث يجري الآن عن إمكانية التوصل إلى اتفاقات متعلقة بدفاعات جوية متطورة بما فيها كما قال منظومة S-400. إذن روسيا واضح من خلال لقاءات اليوم أنها تؤكد على أهمية هذه العلاقة مع إيران. هناك خط بحري، بحر قزوين الذي يستعمل بشكل كبير الآن بين روسيا وإيران. روسيا تستورد من إيران ما تحتاجه أيضا نتيجة العقوبات التي تتعرض لها، وتزود إيران بالبضائع والمنتجات التي تحتاجها أيضا في ظل الحصار الذي تتعرض له الموانئ الإيرانية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك زاور شوج، مدير مكتب الجزيرة في موسكو. نتابع كل هذه التطورات بالتحليل مع ضيوفنا. نستضيف من واشنطن الدكتور توماس واريك، المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. هنا في الاستوديو أرحب بالدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وأرحب أيضا بالدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور صدقيان، بالنسبة لإيران، ما الذي ربما تعني هذه التصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما كنا نسمع من مدير مكتبنا زاور شوج قبل قليل، والتي أدلى بها بعد لقائه الرئيس بيزشكيان في بشكك اليوم؟
6: المؤتمر شنغهاي للتعاون أنهى أعماله اليوم وأصدر بيان ختامي، وكان هناك تأييد لإيران وتأييد للسيادة الإيرانية، لوحدة الأراضي الإيرانية، وتأييد أيضا للمسارات السياسية والدبلوماسية بعيدا عن الخيارات العسكرية التي تريد الولايات المتحدة أن تمارسها مع إيران. وبالتالي روسيا في نهاية المطاف، روسيا دولة صديقة إلى إيران، تمتلك مع إيران باتفاقية لمدة 25 عاما. العام الماضي وقع الرئيسين فلاديمير بوتين ومسعود بيزشكيان على هذه الاتفاقية، وهناك الكثير من مجالات التعاون بينهما. ولا أعتقد بأن روسيا تخضع للقواعد الجديدة، قواعد الحصار الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية. وهناك أيضا الصين وهي عضو آخر في منظمة شنغهاي للتعاون، أيضا هي رفضت القواعد الأمريكية الجديدة وقالت بأنها غير معنية بذلك. المشكلة أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب ربما يريد الرهان على القواعد المقاطعة الاقتصادية الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية. لكن إيران صحيح يعني تمتلك مشاكل، وهذه القواعد تزيد من مشاكلها الاقتصادية، لكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار سلة العقوبات التي تخضع لها إيران منذ العام 1980 لحد الآن، نحن نتحدث عن 47 عاما من المقاطعة الاقتصادية الجديد. وهذه المقاطعة كانت موجودة، يعني كل هذه المقاطعة هي كانت موجودة، لكن الجديد فيها هو أن الرئيس ترامب ووزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على الدول وليس على الشركات. وباعتقادي بأن هناك الكثير من الدول يعني لا تريد أن تكون تحت مظلة الهيمنة الأمريكية الاقتصادية، وهذه القواعد الجديدة هي تريد الولايات المتحدة أن يعني هي أصدرت هذه القواعد، لكنها تريد تنفيذها على الاقتصاد العالمي الاقتصادي. وكثير من الدول في العالم وإن لم يتكلم لكنه لا يريد أن يرضخ تحت ظل هذه العقوبات أو هذه القواعد الجديدة التي يراد منها أن تكون في النظام الاقتصادي العالمي. والصين، إيران، علاقة إيران بالصين أيضا، هناك الكثير من الدول الإيرانيون تمرسوا. أنا أذكر مرة عندما فرضت عقوبات على روسيا، روسيا أرسلت وفد إلى إيران وقالت كيف أنتم تجاوزتم هذه العقوبات. وبالتالي لديهم عقوبات 47 عاما ولديهم خبرة في تجاوز هذه العقوبات، لكن بشكل عام هذا لا يعني بأن من أهمية هذه العقوبات
1: حتى تتجاوز أيضا ما يمكن أن نصفه بالعزلة التي يمكن أن توضع فيها عندما تستهدف هذه الدول أيضا الداعمة لها من خلال عقوبات تستهدف كيانات تدعم إيران.
6: فعلا. يعني هذه العزلة السياسية أو العزلة الاقتصادية هذه سردية كانت قديمة. يعني نتذكر منذ أن وضعت الولايات المتحدة إيران في محور الشر بعد يعني الاحتلال الأمريكي إلى أفغانستان، وضعت إيران تحت محور الشر، وبعد ذلك كانت هناك عزلة وهناك يعني الكثير من الإجراءات التي مارستها الولايات المتحدة لكنها لم تنجح. هذه الخيارات ثبت فشلها. الآن يعني الرئيس ترامب يراهن على استسلام إيران، هذا يجب أن يدركه جيدا الرئيس ترامب، بأن إيران لا يمكن لها أن تستسلم أو ترفع الراية البيضاء. الحل الوحيد هو المفاوضات، العودة إلى المفاوضات تحت وعلى قاعدة رابح رابح، مصالح مشتركة.
1: قبل أن نخوض أكثر في موضوع المفاوضات والجلوس إلى التفاوض، أسأل ضيفنا من واشنطن الدكتور توماس واريك عن كيفية تلقي واشنطن لهذا الدعم الروسي لإيران كما عبر عنه الرئيس بوتين لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان اليوم في بشكك.
7: Good afternoon to you and your

0: يومكم لكم ولضيوفكم الكرام والمشاهدين. وزير الخزانة الأمريكية قال أنه سيكون هناك عقوبات اقتصادية قوية ستفرض على الدول التي كانت تقدم الدعم الاقتصادي لإيران أو الشريان الاقتصادي لإيران، ولكن الخزانة الأمريكية لم تلاحق الشركات الروسية بشكل خاص، وهناك حديث عن ملاحقة المصارف الصينية ومصارف دول أخرى. ونحن نعلم بطريقة أو بأخرى أن وزير الخزانة جدي بشأن هذه المسألة، ولكن سيتعين علينا أن نراقب هذه المسألة عن كثب في واشنطن نظرا للعلاقة ما بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين. إذن سنرى ما إذا كانت العقوبات ستفرض على الشركات الروسية أيضا. أما بالنسبة لقمة شانغهاي اليوم التي عقدت في كيرغستان، هذا المؤتمر صدرت عنه بضعة بيانات سياسية، ولكن لحد علم واشنطن ما من مساهمة عسكرية مهمة أو سياسية مهمة أكثر من مجرد التجارة الاقتصادية ما بين هذه الدول. ولذلك واشنطن تميل إلى عدم النظر كثيرا إلى هذه القمة التي تم اختتامها للتو، علما أن هذه البيانات هي عبارة عن بيانات فارغة وتصريحات فارغة، دعم سياسي لا أكثر.
1: لكن هذا الدعم الذي يمكن أن تكون إيران قد تلقته من دول عضوة في منظمة شنغهاي في هذا التوقيت الحساس من هذه المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هل يترك لواشنطن خيارات كثيرة في التعامل مع هذا الواقع؟
0: واشنطن لديها ائتلافها الخاص من الدول التي دعمت الجهد التي قامت به الولايات المتحدة ضد إيران، وواشنطن تعتقد بأن التحالف الذي شكلته هو أقوى بكثير من تحالف طهران. وبشكل خاص طالما أن الولايات المتحدة وإيران تحافظان على القيود المفروضة على مضيق هرمز وعلى مقربة منه، إذن في هذه الحالة أنه من المرجح أن المستقبل سيتم تحديده في مياه الخليج بدلا من المؤتمرات الدبلوماسية.
1: دكتور محجوب الزويري، المعطيات التي خرجت من اجتماع قمة منظمة شنغهاي في بشكك بقرغيزستان، هل ستغير على الأرض أي شيء في مواجهة واشنطن طهران؟
2: في الحقيقة مريم، إذا وضعتها في سياق صحيح، نعم هي رسالة سياسية على أن إيران ليست معزولة سياسيا وأن هناك من يقول لا للإجراءات الأمريكية. صحيح أن هذه الدول قد لا تلتزم 100%، بمعنى آخر قد تقبل بعض العقوبات أو قد تمرر بعض العقوبات أو قد لا تكون مساعدة لإيران بالشكل الذي تتوقعه إيران، لكن إيران في هذه اللحظة تريد موقف سياسي، والموقف السياسي حصلت عليه اليوم، حصلت عليه في وقت هناك أشياء تحصل للرئيس الأمريكي بكامل الوصف مزعجة جدا. اليوم الرئيس الأمريكي ثلاث مفاجآت غير سارة: تصريح شنغهاي، آخر استطلاع لجامعة ماساتشوستس تتحدث عن ثلثي الأمريكيين ضد الحرب، وأربعة من خمسة من الأمريكيين يقول أن كل صعوبات الحياة الأمريكية بسبب الحرب. والشيء الأخطر من ذلك، خمس استقالات عسكرية، اثنين وزير الحرب وزير الجيش ووزير البحرية، كلها استقالات بسبب الحرب. هذا كله يقول ما يلي: أن الرئيس الأمريكي الذي يحاول أن يصدر أزمته للخارج هو الأزمة داخله موجودة، وبالتالي أن هذا الذي صدر في شنغهاي اليوم ما هو إلا إشارة على أن الرئيس الأمريكي يتعثر في هذه الحرب، وإلا ما كان يذهب إلى عمل عسكري 13 يوما، وما كان الآن يهدد عن عمل عسكري جديد ليعيد قواعد اللعبة
1: لكن هذا الواقع الأمريكي الذي ذكرته دكتور زويري بالمعطيات الثلاثة التي أشرت إليها، هل يعزز احتمالات أن تعود المواجهة العسكرية من جديد إذا ذهب ترامب إلى ما قال إنها ضربات محدودة حول هرمز؟
2: يمكن أن تكون ضربة وضربة مقابلة، وقد تدفع إلى تنشيط الدبلوماسية، لأنه هنا الجهود لم تتوقف، الوسطاء يعملون لمنع هذه الضربة العسكرية التي يقول عنها الرئيس الأمريكي. لكن إن حصلت فستكون من قبل الرئيس علامة ضعف وليست علامة قوة، لأنه هو يواجه ضغوط داخلية تزداد يوميا عليه ويريد أن يهرب منها في أن يقوم بضربة عسكرية خارج إيران.
1: دكتور صدقيان، بعد تهديد ترامب بهذه الضربات المحدودة حول هرمز، وأيضا في أعقاب يومين من التوتر العسكري حول لارك وما أعقبه من رد إيراني، أيضا ذهب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قمة شانغهاي اليوم للحديث عن الاستعداد للعودة إلى مذكرات التفاهم، كيف يفسر ذلك؟
3: يعني هو في الوقت الذي ذهب بزشكيان إلى بيشكيك لحضور مؤتمر القمة لمنظمة التعاون منظمة شنغهاي للتعاون، ذهب وزير الخزانة الأمريكي ليقنع مجموعة العشرين على الامتثال للقواعد الجديدة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية. وأنا أعتقد بأن ما حصل عليه الرئيس بزشكيان أفضل بكثير من ما حصل عليها وزير الخزانة الأمريكي من وزراء المالية في مجموعة العشرين.
1: أتحدث عن الملموس، ما الذي حصل عنه عليه بزشكيان؟
3: بزشكيان حصل على دعم هذه المنظمة. إيران عضوة في ثلاثة منظمات مهمة: منظمة التعاون، منظمة شنغهاي للتعاون، منظمة البريكس، ومنظمة الأوراسيا أو مجموعة الدول الأوراسيا. أيضا هذه دول بعضها في المحيط الإيراني، معنى ذلك بأن إيران تستطيع أن تتعامل مع هذه الدول على خلاف المحاصرة للطرق البرية التي أرادها الرئيس ترامب أو وزارة الخزانة الأمريكية. وأنا أعتقد بأن هذا شيء مهم يجعل إيران منفتحة على عديد الدول خلافا لما تريده الولايات المتحدة، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلى إيران.
1: لكن هل تعول إيران فعلا على دعم هذه الدول حتى في ظل ربما هذا التضييق الذي يمكن أن تتعرض له دول تدعم بطريقة غير مباشرة أو بطريقة مباشرة اقتصاد إيران إذا ما استمرت في ذلك؟
3: دعيني مريم أقول شيء. هناك الصين. من هي الصين؟ الصين الدولة الاقتصادية الأولى الموجودة حاليا في العالم، وبالتالي عندما تتعامل إيران مع دولة هكذا، دولة تحمل هكذا اقتصاد، الآن اقتصاد الصين مهم جدا بالنسبة إلى كل دول العالم، حتى الولايات المتحدة تخشى هذا الاقتصاد المتنامي يوميا. إيران لديها علاقات مع الصين، وبالتالي إيران تبيع نفطها للصين، إيران تستفيد من الصين في الكثير من المجالات، لديها أيضا اتفاقية أو برنامج عمل مشترك مع الصين لمدة 25 عاما. هذه الأمور عوامل قوة بالنسبة إلى إيران. تحدثنا عن كثير من عوامل القوة الاقتصادية الموجودة عند إيران. أنا لا أريد أن أقلل من أهمية العقوبات الاقتصادية لوزارة الخزانة الأمريكية، لكن في ذات الوقت إيران تمتلك من مصادر القوة التي تجعلها تستفيد منها في ظل هذه العقوبات الجديدة التي تريد وزارة الخزانة الأمريكية أن تفرضها على دول في المجتمع الدولي.
1: دكتور توماس واريك، كل ما قال دكتور صدقيان إن إيران تملكه على الصعيد الاقتصادي، هل هو ما يدفع واشنطن اليوم إلى التركيز أكثر على موضوع الضغط الاقتصادي على إيران أكثر منه على الوسائل العسكرية؟
0: الولايات المتحدة تستخدم الآن الضغوطات الاقتصادية أكثر من الضغوطات العسكرية، وذلك لأن الرئيس ترامب رفض فكرة التصعيد في هذه الحرب خلال هذه اللحظات، على الأقل حتى مرور الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر. وهناك الكثير من المشاكل التي باتت إيران تواجهها على الصعيد الاقتصادي الآن. على سبيل المثال، بدلا من أن يكون بيع النفط للصين نقطة قوة، الأشخاص الذين يتداولون بالنفط يعتقدون بأن إيران بات عليها أن تبيع النفط بسعر أقل بكثير مما كان عليه الحال لو لم تكن تحت العقوبات الاقتصادية. هذا الأمر يصب بمصلحة الصين، ولكنه يأتي على حساب الشعب الإيراني، لأن إيران ستحصل على مبلغ أقل بكثير مقابل كل برميل من النفط مقارنة بما تحصل عليه الدول الأخرى للنفط من الجودة نفسها. وبالإضافة إلى ذلك أيضا إيران باتت الآن تواجه تراجع كبير في قيمة عملتها، ولذلك هذا الأمر يجعل واردات إيران باهظة الكلفة أكثر بكثير، وهذه الضغوطات الاقتصادية أو المتاعب الاقتصادية كانت قد أدت في شهر ديسمبر إلى التظاهرات الشعبية ضد النظام، والتي تم قمعها من خلال هجمات شرسة جدا أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الإيرانيين. وإذن هذه جميعها ليست إشارات تدل على أن إيران لديها نقاط قوة، ولكن السؤال هو هل سيستمر قادة إيران بقبول هذه الصعوبات؟ حتى الآن الإجابة يبدو وكأنها هي نعم الآن، وبشكل مشابه أيضا الولايات المتحدة تواجه أيضا الضغوطات الاقتصادية الإيرانية. هذه الحملة الاقتصادية التي نخوضها الآن يبدو وكأنه بإمكانها أن تستمر لعدة أشهر على الأقل حتى بداية العام 2027 قبل أن نرى أي تغيير في المواقف.
1: هل سيؤدي ذلك بالضرورة إلى النتائج التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي فتح هرمز بالدرجة الأولى ثم وقف البرنامج النووي الإيراني؟
0: ليس على المدى القصير. على المدى القصير هذه الحرب الباردة ستستمر. الاستراتيجية القائمة على استخدام الضغوطات الاقتصادية تحتاج إلى عدة أشهر لتنجح، ولكن تجدر الإشارة إلى أنها كانت قد نجحت مع إيران عدة مرات سابقا. نجحت في العام 1981 عندما أجبرت إيران على الإفراج عن الرهائن الأمريكيين، وبعد ذلك نجحت هذه الضغوطات أيضا في العام 2014 و2015 عندما أجبرت إيران على التوقيع على الاتفاق النووي الذي مزقه بعد ذلك الرئيس ترامب في العام 2018. ولكن السؤال هو هل ستنجح الضغوطات الحالية في هذه المرة؟ نحن لا نعلم بعد، ولكن إنه من الواضح أن ما يفعله الرئيس ترامب سيحتاج إلى عدة أشهر قبل أن نرى النتائج ربما التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير سياسات إيران.
1: دكتور زويري، سنكون على ما يبدو أمام مسار أطول إذا ما تحولت المواجهة إلى عقوبات اقتصادية وتعامل إيراني مع هذه العقوبات. ما شكل الواقع الذي ستفرضه هذه المواجهة؟
2: مريم، العقوبات الكل يعلم بأنها تأخذ وقتا طويلا حتى تحقق أهدافها، وأنها أيضا تخلق ديناميكيتها الخاصة للالتفاف عليها. يعني مقابل كل نظام عقوبات يظهر نظام آخر للالتفاف عليه. روسيا عليها 22,500 نظام عقوبات ولكنها تلتف عليها كلها. الإيران عليها 5,300 نظام عقوبات ولكنها قد تمرست على الالتفاف عليها. هذا لا يعني أن الاقتصاد صحي، هذا لا يعني أن الوضع المالي صحي، لأنه هذا يعني شبكات من الفساد المالي، شبكات من الفساد الاقتصادي، شبكات من الاقتصاد الظل، كله يحصل في ظل ذلك. لكن النظام السياسي يبقى متماسك، ها هو تعريف النظام. لكن بدون شك،
1: لكن حتى لو بقي نظام سياسي متماسكا دكتور زويري، لو سمحت لي، إلى أي درجة يمكن أن يستمر أو تستمر قدرته في إدارة هذه العوامل الاقتصادية من عقوبات والتفاف عليها؟
2: يمكن يعني الآن هذه العقوبات التي فرضت تحتاج إلى 9 أشهر إلى 12 شهرا حتى تظهر، وعلينا أن ننتظر ما الذي سيحصل. بمعنى آخر، لو اليوم فتح المضيق لمدة 60 يوما ورفع الحصار البحري، يعني هذا مزيد من الأموال لإيران. بعبارة أخرى، أي اختراق دبلوماسي سيعني مزيد من المصادر المالية لإيران، ناهيك عن شبكات الالتفاف التي بدأت فعلا في كثير من الدول للاستعداد للالتفاف على هذه العقوبات، وبالتالي سيبقى هنالك مداخل مالية تدخل على إيران رغم هذه العقوبات.
1: دكتور صدقيان، كنت تريد أن تعقب على كلام الدكتور ورك في واشنطن؟
3: صحيح. هو يتحدث عن القمع والتظاهرات في إيران وما شكل ذلك. العام الماضي حدثت تظاهرات في الولايات، في عدد من الولايات الأمريكية، وكل هذه التظاهرات كانت تندد بالاستبداد والديكتاتورية التي يمارسها الرئيس ترامب. أنزل الجيش في سابقة أنزل الجيش في عدة ولايات من ضمنها لوس أنجلوس، أنزل الجيش لمواجهة هذه التظاهرات وهذه النقمة. الآن يتحدث عن تظاهرات وقمع التظاهرات في طهران. ما الولايات المتحدة أنزل الجيش هناك من أجل قمع المتظاهرين الذين نددوا بالاستبداد الذي يمارسه الرئيس ترامب. الآن أنا أعتقد بأن كل هذا الكلام هذا كلام جانبي. الآن المراسلكم من واشنطن تحدث عن ارتفاع أسعار البنزين، وبالتالي هذه الإحصائيات التي تحدث عنها الدكتور محجوب أيضا، في ثلثي المواطنين الأمريكيين هم يعارضون الحرب، 4 أشخاص من 5 أشخاص هم يعارضون الرئيسة، وبالتالي مثل هذا الوضع الموجود في الولايات المتحدة، إضافة إلى الأضرار التي أصابت كل المجتمع الدولي.
1: لكن ما تتحدث عنه دكتور صدقيان يحدث أيضا وبشكل أكبر في إيران، يعني الضرر الاقتصادي بدأ يطال مباشرة المواطن.
3: أنا قلت مريم أنا لا أريد أن أقلل من التبعات المقاطعة الاقتصادية على المواطنين الإيرانيين، هذا شيء مفروغ منه، لكن السؤال المهم والجوهري، هل يستطيع الرئيس ترامب بهذه العقوبات أن يسقط النظام الإيراني أو النظام السياسي في إيران؟ هذا هو السؤال الملح الذي يجب عليه أن يجيب عليه. الآن في الخيار العسكري هو لم يستطع من لا تغيير سلوك النظام
1: ولا من تغيير النظام. سنحاول أن نجعل الدكتور واريك في واشنطن يجيبنا على تساؤلات من قبيل دكتور واريك، إن كان العمل العسكري لم يجدي حتى الآن والعقوبات الاقتصادية المستمرة أيضا لم تفعل، فما هي خيارات واشنطن في المرحلة المقبلة؟
0: كما قال الضيف الكريم سابقا، سيتعين علينا أن ننتظر فترة 9 أو 12 شهر لمعرفة ما إذا كانت العقوبات الاقتصادية ستنجح، ولكن هناك قلق بأنه بعد الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر قد يلجأ الرئيس ترامب إلى الأساليب العسكرية من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، ويمكن أن يكون هناك اجتياح بري. فالرئيس ترامب كان قد تحدث عن احتلال جزر إيرانية، وهناك أيضا مقاربات أخرى قد يتبعها، أو بإمكانه بكل بساطة أن ينسحب تماما من الشرق الأوسط، أو بإمكانه أن يفعل أي شيء ما بين الخيارين. وإذا عندما نصل إلى 4 نوفمبر لن يكون هناك أي قيود مفروضة على الرئيس ترامب، بإمكانه أن يفعل أي شيء يريده، لأنه يعلم أن الكونغرس لن يتمكن من إيقافه. ولذلك هذا الأمر يعني أنه من 4 نوفمبر جميع الاحتمالات مفتوحة. وعلينا أن نتذكر أيضا أن الرئيس ترامب يكره الخسارة، وبالنسبة له الربح والانتصار مهمان أكثر بكثير مما كان عليه الحال مع الرؤساء السابقين، ولذلك هذا العزم الموجود لدى الرئيس ترامب للوصول إلى هذا النصر لا يمكن أن نستخف به، بما أنه عامل أساسي يحفزه وسيحفزه بدءا من 4 نوفمبر.
1: دكتور زويري، أمام هذه التجاذبات هل المساحات متاحة للوساطة الآن؟
2: متاحة لكنها محدودة وتعاني من عقبات كثيرة. أهم عقبتين هي الطرفان المنخرطان في الصراع، لديهم مستوى عدائية عالي نحو بعضهم البعض وعدم رغبة في التراجع ولو خطوة واحدة. والأمر الثاني أن واقع أن المفاوضات ليست بخصوص الحرب بل بخصوص إنهاء صراع عمره أكثر من 90 عاما، وبالتالي كلما تقدمت الوساطة خطوة الأطراف تدفع الوساطة عشرات الخطوات للخلف. نحن أمام معضلة حقيقية سببها الأساسي أن الرئيس الأمريكي دخل حربا ليس على أجندته بل على أجندة بنيامين نتنياهو، وإيران ترى نفسها تدافع عن جغرافيتها وعن نفسها، وبالتالي أي خطوة منها تسمى تنازل ولا تريد أن تقدم هذا التنازل. أمام هذا وذاك تبدو الوساطة محاولاتها لإنقاذ الموقف ليست بسيطة.
1: يكون ذلك باعتقادك دكتور عبر إنعاش مذكرة التفاهم أم من خلال طرح جديد؟
2: أنا أعتقد يجب أن يبدأ من فكرة أساسية، المضيق يجب أن يفتح، لأن هذا المضيق سيشكل ديناميكية جديدة للطرف الأمريكي وللطرف الإيراني، يصاحبه رفع عقوبات واستعادة أموال بعض أموالها إيران بعض أموالها، ربما هذا يخلق ديناميكية جديدة يمكن البناء عليها في مراحل مستقبلية.
1: هنا الكرة في ملعب إيران أكثر من غيرها.
2: أعتقد أنها في إيران، وكذلك طبعا بفتح المضيق إيران المسؤولة بشكل أساسي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. شكرا للدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وشكرا لضيفنا من واشنطن الدكتور توماس واريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. قال الجيش السوداني في بيان صحفي إنه دفع بتعزيزات عسكرية إلى إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تطهير إقليم النيل الأزرق من التمرد. من جانب آخر، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في أحدث تقرير أن السلطات المحلية بإقليم النيل الأزرق أفادت بأن نحو 22 ألف شخص ربما نزحوا خلال الأيام السبعة الماضية بسبب تصاعد القتال في محلية قيسان. معنا من الدمازين في النيل الأزرق مراسل الجزيرة هيثم أويت. هيثم أهلا بك. هذا التحدي

0: التحرك العسكري للجيش السوداني في خضم الواقع الإنساني في النيل الأزرق، ما الذي يطرحه من صورة الآن؟
1: نعم مريم، من الواضح أن الجيش السوداني الآن يرمي بثقله على إقليم النيل الأزرق ويدفع بتعزيزات عسكرية متواصلة نحو هذا الإقليم الذي بات من أكثر الجبهات العسكرية نشاطا في الفترة الماضية. وهذه هي القوات الجديدة التي وصلت إلى إقليم النيل الأزرق وتضم للمرة الأولى القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني، في إشارة واضحة إلى أن الجيش يهدف إلى استعادة المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، خاصة مناطق الكرمك وجيسان. هذه العمليات العسكرية بحسب الفرقة العسكرية في النيل الأزرق الفرقة الرابعة في إعلام عسكري، قالت بأن هذه القوات ستنتشر في مواقع القتال وتهدف إلى استعادة كامل الأراضي التي استولت عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، وأن الجيش ماض في تحرير هذه المناطق بعزم وثبات. قال قائد الفرقة إن القوات المتمردة ما وصفها بقوات التمرد تلقت ضربات موجعة ومتلاحقة خلال الفترة الماضية، وأن الجيش يواصل عملياته بشكل مستمر، وأن هذه التعزيزات العسكرية هي في إطار الانتشار المستمر للقوات المسلحة والقوات المساندة لها. طبعا سبقت هذه التعزيزات التي وصلت قوات أخرى كانت قد وصلت الأسبوع الماضي من الخرطوم وأيضا من ولاية الجزيرة ومن ولاية سنار، من الفرق العسكرية المنتشرة في الولايات الأخرى، ومنها لواء النخبة الذي أيضا توجه إلى المواقع الأمامية للقتال، ما يعني أن أعداد كبيرة جدا من القوات المسلحة الآن باتت تنتشر في هذه المواقع، ما يعني أو ما يشير إلى أن المنطقة مرشحة لأن تشهد عمليات عسكرية واسعة لاستعادة هذه المناطق التي تسيطر عليها الدعم السريع، وأيضا منع التقدم لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية نحو مناطق أخرى. مريم،
0: وترافقها أيضا عمليات نزوح مكثفة تحدث عنها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي هيثم، ما الذي يسجل على هذا الصعيد من حيث الأعداد وأيضا إيواء هذه الأعداد الكبيرة من النازحين وأين؟
1: بطبيعة الحال الانعكاسات الإنسانية لهذه العمليات العسكرية تتصاعد بشكل مقلق هنا في الإقليم. عمليات النزوح تستمر بشكل أكبر بحسب غرفة الطوارئ في المفوضية العون الإنساني، أن خلال أسبوع واحد تم تسجيل أكثر من 20,000 نازح وصل إلى محافظات والدلماحي ومحافظة الروسيرس والدمازين. تعمل المفوضية الآن مع الشركاء في العمل الإنساني على إعادة توطين أو استقبال هؤلاء النازحين في المدارس وفي بعض المخيمات. طبعا هناك ندرة لمواد الإيواء بالنسبة للنازحين، وهي واحدة من التحديات الكبيرة التي تجابها العمل الإنساني هنا في النيل الأزرق مع ازدياد عمليات النزوح بشكل مستمر. طبعا الإقليم أصلا كان يستضيف أعداد هائلة من النازحين، أكثر من 100,000 بحسب المفوضية سابقا، والآن تضاف إليها آلاف أخرى وصلت إلى الإقليم، ما يعني أن الأعداد هذه الآن مرشحة للمزيد من الازدياد، وبالتالي أيضا تتطلب الاستجابة الإنسانية العاجلة. المفوضية تناشد الشركاء الدوليين بالتدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية مع النقص الحاد في مواد الإيواء والغذاء وأيضا المواد الصحية في الإقليم.
0: شكرا لك هيثم أويت، كنت معنا من الدمازين في النيل الأزرق. نواصل من تونس، حيث قال المتحدث باسم الدفاع المدني إنه تمت السيطرة على حريق وقع في جبل برقو شمال غربي البلاد بنسبة 95%. أكد المتحدث أن الحريق يأتي في سياق صيف استثنائي شهد ارتفاعا قياسيا في عدد الحرائق، مشيرا إلى أنه بين شهري يونيو وأغسطس سجلت حرائق الغابات وحدها 239 حريقا أتت على أكثر من 14,000 هكتار. وللمزيد معنا من تونس مدير مكتب الجزيرة لطفي حجي. لطفي، ما الذي تقف عليه السلطات من أسباب لاندلاع هذه الحرائق خلال هذا الصيف، وما الذي تقف عليه أيضا من خسائر بسببها؟
2: نعم مريم، في الحقيقة هو هذا الصيف كان صيفا استثنائيا من حيث درجات الحرارة، حيث سجلت درجات قد تكون هي الأعلى في تاريخ تونس منذ استقلالها في خمسينات القرن

0: الحقائق التي اندلعت في الغابات. معلوم أن الشمال وشمال الغربي في تونس هو منطقة زاخرة بالغابات، وكثير ما تكون هي المنبع هذه الحرائق. الدفاع المدني بالتعاون مع وزارة الدفاع اعتمد على استراتيجية واضحة في مواجهة هذه الحرائق للحد من الخسائر. هناك تعاون كبير في المعدات بين الدفاع المدني وبين وزارة الدفاع. هناك نوع من ما يسمى بخلايا اليقظة التي تتابع باستمرار والتي تقوم بعمليات استباقية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالسكان. مثلا آخر حريقين بين الأمس واليوم في برقو من ولاية سليانة ومتاخمة للوسلاتية بمحافظة القيروان، تم إجلاء عدد كبير من السكان الذين يقطنون بالقرب من هذه الغابة تحسبا لمزيد انتشار النيران. فكانت العملية إجلاء السكان تكون بصفة مستمرة للحد من المخاطر. لذلك وحسب الأرقام التي تقدمها مؤسسة الدفاع المدني، لم تسجل رغم هذه الخسائر، لم تسجل هذه الصائفة خسائر في الأرواح. هناك بطبيعة الحال خسائر في الغابات، آلاف الهكتارات التي أتت عليها هذه الحرائق. هناك خسائر في بعض البيوت المتاخمة للغابات، لكن الخسائر في الأرواح لم تسجل. وهذا يقول الدفاع المدني أنه يحسب لهذه الاستراتيجية التي وضعت. لكن الآن هناك بعض الرياح قد لا تخدم المجهودات الدفاع المدني، لكن هي تقول أنها سيطرت على حريق جبل برقو، وأنها أيضا بنسبة كبيرة، يعني يبقى 5% من هذا الحريق، كذلك سيطرة كلية حسب آخر تصريح للدفاع المدني على المتاخم جبل في الوسلاتية من محافظة القيروان. يعني أن هناك
1: نعم لطفي،
0: هناك استعداد لهذه الحرائق.
1: شكرا لك.
0: لكن الأمل
1: لطفي حجي مدير مكتب الجزيرة من تونس، شكرا جزيلا لك. تتركز الأنظار على قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في بيشكيك عاصمة قرغيزستان، فإيران العضو الكامل في المنظمة تصل إلى القمة، بينما حربها مع الولايات المتحدة لم تصل إلى تسوية نهائية في وقت تزيد فيه واشنطن الضغوط الاقتصادية على طهران وعلى الدول والشركات التي تساعدها في بيع النفط أو تحريك الأموال.
2: في ظل حرب غير منتهية وتصعيد من حين لآخر على إحدى الدول دائمة العضوية وهي إيران، يبرز التحدي الأول أمام قمة منظمة شنغهاي في ثوب الأمن. لكن التحدي الأكثر صعوبة فهو اقتصادي، فالقمة تأتي في وقت صعدت فيه الإدارة الأمريكية حملتها لعزل إيران ماليا، ووسعت العقوبات لتشمل جهات خارج إيران تساعدها في التجارة والتمويل، بما في ذلك كيانات مرتبطة بالصين وهونغ كونغ. كما تركز واشنطن على تقليص تدفقات النفط والأموال الإيرانية، بينما تستهدف الضغوط بصورة خاصة قدرة الصين والهند وغيرهما على مواصلة التعامل الاقتصادي مع طهران. وهنا تصبح العقوبات اختباراً عملياً لتماسك شنغهاي. هل يستطيع أعضاؤها تحويل اعتراضهم على العقوبات الأحادية إلى آليات مالية وتجارية تحمي تعاملاتهم؟ أرجح التوقعات واقعية هي أن القمة قد تتبنى موقفاً رافضاً للعقوبات الأمريكية الأحادية، وهو موقف يتفق مع الخطاب التقليدي للصين وروسيا ومنظمة شنغهاي بشأن السيادة وعدم التدخل ورفض الإجراءات الاقتصادية خارج إطار الأمم المتحدة. لكن الوصول إلى جبهة اقتصادية موحدة لكسر العقوبات يبدو أصعب بكثير، فالمنظمة لم تنجح حتى الآن في إنشاء بنك تنمية مشترك أو منظومة مدفوعات موحدة، وما تزال مشروعاتها الاقتصادية أقل تطوراً من طموحاتها السياسية. ورغم أن الصين تحديداً تستطيع منح إيران متنفساً أكبر عبر التجارة وشراء النفط والتمويل بعملات غير الدولار، فإنها في الوقت نفسه لديها مصالح ضخمة مع الولايات المتحدة، ولا ترغب في تحويل الملف الإيراني إلى مواجهة اقتصادية أمريكية صينية شاملة. أما الهند فرغم أنها

0: تحتاج إيران جغرافيا للوصول إلى آسيا الوسطى، فإنها في الوقت نفسه مرتبطة بالنظام المالي الأمريكي والأسواق الغربية، وهو ما يدفعها إلى سياسة أكثر حذرا. لذلك فإن طهران قد تخرج من القمة بغطاء سياسي أوسع، لكن ليس بالضرورة بشبكة مالية قادرة على تحييد العقوبات الأمريكية بالكامل. لكن رأيا آخر يقول إن إيران قد تستفيد لأسباب أخرى، ففي ظل وجود دول مشتركة بين منظمة شنغهاي بقيادة بيجين ومجموعة العشرين بقيادة واشنطن مثل الصين نفسها وروسيا والهند والسعودية وتركيا، فإن العالم قد لا يتجه إلى انقسام صريح بين معسكرين، بل إلى نظام أكثر تعقيدا تتحرك فيه الدول بين عدة أطر تقودها المصالح. لذلك قد يكون أهم ما تكشفه قمة شنغهاي الحالية أن عصر التحالفات المغلقة يتراجع لمصلحة تعدد الاصطفافات، حيث تصبح المصلحة الاقتصادية وأمن الطاقة والتجارة أهم من الالتزام بمعسكر سياسي واحد، وهو ما قد يخدم إيران بشكل أو بآخر.
1: إلى اللقاء.
2: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
3: لهذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
4: رسالة مباشرة للمشاهدين الذين تابعوا هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
5: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
6: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
7: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
8: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
9: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
7: نفكك تفاصيله.
10: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
7: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
11: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
12: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
13: كلا هذا لم يحصل.
7: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
14: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
7: لإيضاح المعنى.
15: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
7: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.

0: حين تتشرد العائلات ويترك الأطفال بين الجوع والخوف، قد يتلاشى الأمل من القلوب. فرقنا حاضرة في الميدان لإيصال الإغاثات العاجلة لمن هم في أمس الحاجة إليها، من الحرب في غزة إلى الفيضانات في باكستان. نحن نصل إلى الملايين من البشر عبر 16 دولة. في الكوارث كل ثانية تشكل فرقاً. تبرع الآن.
1: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
2: تحية لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 6 فلسطينيين استشهدوا بنيران الاحتلال، 4 منهم في منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة، واثنان في دير البلح. أما الجيش الإسرائيلي فقال إنه هاجم أهدافا في القطاع لإزالة ما وصفها بتهديدات لقوات الأمن دون إصابات في صفوفه. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه تم اعتقال قائد كبير في حركة حماس بقطاع غزة، مشيرا إلى أن عمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع مستمرة. من جهته، نفى مصدر أمني في غزة للجزيرة اعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي في القطاع، وقال إن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي بعد قصف مسكنه واستشهاد زوجته. حركة حماس من جهتها قالت إن عملية الاحتلال بغزة جريمة خطيرة وامتداد لحرب الإبادة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الحركة واشنطن والدول الوسيطة لاتخاذ موقف من جرائم الاحتلال بحق المدنيين والتحرك الفوري لوقفها. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز في وضع جيد وأن معدل عبور السفن هو 30 في الليلة. من جانبه، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن واشنطن وخلافا لمذكرة التفاهم تريد العبور من المسار الجنوبي بمضيق هرمز وأن بلاده لن تسمح بذلك. وفي الدوحة، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن النقاشات مستمرة مع سلطنة عمان وباكستان بشأن إجراءات خفض التصعيد في المنطقة. أضاف أن بقاء أزمة مضيق هرمز دون حل سيؤدي للتصعيد ويضر بالجميع. وخلال لقائه الرئيس الإيراني في بيشكيك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا وإيران تحافظان على علاقاتهما الاقتصادية رغم الظروف العسكرية والسياسية الراهنة. ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، قربنا أكثر من المشهد وآخر ما رشح من معلومات حول الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال اليوم.
3: نعم، هو حدث غير اعتيادي أن تتوغل مجموعة مسلحة إلى المنطقة الغربية من مدينة غزة، هذه المنطقة التي تزدحم بالنازحين وكذلك السكان، على اعتبار أن الفلسطينيين في القطاع يتواجدون فقط في مساحة تقدر ب 30% من مساحة القطاع ككل. الاحتلال أو هذه المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت عبر 3 سيارات أو مركبات باتجاه منطقة الكتيبة، وهي التي يتواجد فيها مستشفى ميداني بالإضافة إلى خيام للنازحين ومخيمات تؤوي نازحين وكذلك رياض للأطفال. هذه المنطقة كانت مزدحمة بالفلسطينيين، ولكن عقب وصول هذه القوى المسلحة إلى عين المكان وبمباشرتها إطلاق النار على أحد المنازل الذي حاصرته، هرب الفلسطينيون من تلك المنطقة خشية الطلقات النارية العسكرية التي تبعها بعد ذلك عند انسحاب هذه القوى المسلحة غارات إسرائيلية. 13 غارة نفذتها طائرات مسيرة إسرائيلية تمهيدا لخروج وانسحاب هذه القوى المسلحة. على ضوء هذه الغارات استشهد 4 من الفلسطينيين في هذا الحادث، من بينهم طفلين وكذلك امرأة في إطلاق النار الذي أصاب المكان. وعند الانسحاب هرعت طواقم الإسعاف وكذلك الدفاع المدني لتنقل مصابين من ذلك الموقع، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي من بين الأهداف التي نفذها في منطقة الكتيبة وكذلك الشارع الذي يمتد غربا منطقة الجوازات استهدف سيارة مدنية في المكان، ما أسفر عن إصابة عدد آخر من الفلسطينيين الذين كانوا يتواجدون في محيط هذا المكان المستهدف. هذه الحادثة تعتبر ربما الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار أن تصل قوة مسلحة إلى المنطقة الغربية من مدينة غزة. الرواية الفلسطينية تتحدث عن إفشال هذه العملية وفشل اعتقال مدير الأمن العام أو مدير الأمن الداخلي في القطاع، وتحدثت عن اعتقال أحد الضباط في جهاز الأمن الداخلي، وهذا ما ينفي ما تحدث به الاحتلال الإسرائيلي وقادته عن اغتيال مسؤول كبير في حماس. وبالتالي فلسطينيا هذه الحادثة تترجم على أنها خرق إضافي وجديد وغير اعتيادي كما يرصد منذ أيام باستهداف الفلسطينيين عبر سلاح الجو أو حتى من خلال إطلاق النار الذي ينطلق من مكان تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي ويصل إلى مواقع تمركز الفلسطينيين وتواجدهم. كذلك في المنطقة في المحافظة الوسطى كان هنالك حدث استشهاد فلسطينيين من بينهم طفل جراء طلقات نارية وصلت إلى مدينة دير البلح. وفي استهداف آخر وقع في المنطقة الشمالية من القطاع بالتحديد أكثر في منطقة الفلوجة أصيب فلسطينيان ونقلا إلى مجمع الشفاء الطبي. وبالتالي عمليا غالبية المناطق تعرضت لهذه الخروقات الإسرائيلية، ولكن يبقى الحدث الأبرز

0: هو المتعلق بمنطقة الكتيبة وتوغل أو تسلل قوة مسلحة إلى المنطقة الغربية من مدينة غزة.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة غازي العلول. معنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بك إلياس. ما الذي يقال في إسرائيل إلياس عن هذه العملية وعن الشخصية التي جرى اختطافها من داخل قطاع غزة؟
2: نعم، هنالك إلسي ثلاث معطيات مرتبطة بهذا الشأن. هو ما جاء من تصريحات من جانب وزير الدفاع إسرائيل كاتس وبيان الجيش الإسرائيلي ووسائل الإعلام الإسرائيلية. المستوى الرسمي في إسرائيل لا يؤكد فيما إذا كان المستهدف هو بالفعل رئيس الأمن العام لحركة حماس، لكن رئيس وزير الدفاع الإسرائيلي يقول بأنه تم إلقاء القبض على أحد كبار قادة حركة حماس، لكن لا يسميه بالاسم. بيان الجيش الإسرائيلي كان مقتضبا وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي فعل عدة ضربات في محيط تلك المنطقة بهدف إزالة تهديدات على قواته كما قال. وهذا ربما يؤكد بأن عملية النيران الكثيفة التي استخدمها الجيش الإسرائيلي كانت بالفعل من أجل التغطية على عملية انسحاب القوات التي شاركت في عملية اختطاف أحد كبار قادة حماس كما تقول الجهات الإسرائيلية وتؤكد ذلك. وأن هذه التغطية النارية ربما تأتي بعد أن انكشف أمر هذه القوة التي اشتركت إلى جانب ميليشيات فلسطينية كما يبدو. الإعلام الإسرائيلي بدأ يؤكد أن أحد كبار قادة حماس هو معين العربيد وهو رئيس الأمن العام لحركة حماس. العملية كما تقول القناة 12 الإسرائيلية نفذت بالتعاون مع ميليشيات فلسطينية وقوات إسرائيلية بتوجيه استخباراتي من جهاز الأمن العام الشبك. طبيعة الحال الجانب الفلسطيني ينفي أن يكون القائد العام للأمن في حماس قد اعتقل، لكن هذا على الأقل ما تشير إليه وسائل إعلام إسرائيلية، ولا يتأكد من جانب المعطيات الرسمية سواء كان ذلك من جانب وزير الدفاع أو من جانب الجيش الإسرائيلي. لكن وزير الدفاع إسرائيل كاتس أشار إلى أن المستهدف هو شخصية كبيرة أو قائد كبير كما سماه في حركة حماس.
1: وكيف بدت مجمل ردود الفعل على قيام إسرائيل بعملية كهذه؟
2: نعم، أولا إلسي دعيني أشير فقط إلى أن القناة 12 الإسرائيلية في هذا الصدد تقول بأن المستهدف أيضا أصيب خلال العملية وأنه نقل للعلاج في إحدى المستشفيات الإسرائيلية. بطبيعة الحال
1: مستهدف بمعنى الشخصية التي مختطفة.
2: بالضبط. الآن الجانب الإسرائيلي تحديدا وزير الدفاع إسرائيل كاتس يحاول أيضا أن يستغل هذه العملية في إطار الحملة الانتخابية، وهذا ما يفعله كل وزراء الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، وهذا الأمر سوف يستمر حتى موعد الانتخابات في توظيف كل العمليات العسكرية في إطار الحملة الانتخابية، لأن بنيامين نتنياهو يرى بأن هذه الانتخابات هي مهمة ومصيرية ووجودية بالنسبة لإسرائيل كما قال، وهو يريد أن يصوب ويقول للناخب الإسرائيلي أنه فيما إذا الانتخابات انتهت دون أن يكون هو رئيس الحكومة أو يتمكن من تشكيل حكومة يمينية كالتي يرأسها الآن، فإن إسرائيل سوف تواجه خطرا وجوديا، لأن الحكومة المقبلة سوف تنسحب من قطاع غزة ومن جنوب لبنان ومن الأراضي السورية التي احتلت بعد سقوط نظام الأسد. لذلك رأينا أيضا في تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تأكيده على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة، وأنه بات يسيطر على 70% من القطاع، وأنه لن يكون هنالك أي انسحاب دون تجريد حركة حماس من السلاح. لذلك هذه كلها معطيات تصب في إطار الحملة الانتخابية، وكأن نتنياهو يريد أن يقول بأنه بدون حكومته أو بدون أن يكون هو على رأس الحكومة ما يسميها بالإنجازات العسكرية سوف تتلاشى في ظل الحكومة المقبلة.
1: شكرا جزيلا إلياس كرام مراسلنا في فلسطين. ينضم إلينا من حيفا الدكتور إمطان السشحادي مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي، ومعنا من خان يونس الدكتور إياد القرى الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما دكتور إمطان السشحادي. باعتقادك ما هي أبرز الرسائل من وراء هذه العملية التي نفذتها اليوم إسرائيل في قطاع غزة، وما تحمله بالنسبة لمستقبل اتفاق وقف إطلاق النار؟
3: يعني الرسالة الأبرز أنه إسرائيل تقول لحركة حماس وللدول الوسطاء والولايات المتحدة ولمجلس السلام أيضا أنه إسرائيل تقتفز أو تريد عمليا حرية عمل كامل عسكري وأمني في كافة مناطق قطاع غزة، وأنها ستنفذ هذه العمليات أو هذه الرغبة على أرض الواقع، وأن إسرائيل لن يقتصر العمل العسكري على الاغتيالات والقصف الجوي والقتل، إنما أيضا عندما ترى وفقا للذهنية الإسرائيلية طبعا أن هناك حاجة للقيام بعمليات اختطاف كما قامت تدعي أنها قامت اليوم، ستقوم بذلك على أرض الواقع، وأنها يعني لا يوجد أي حدود أو رادع للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وهذا يعني أن إسرائيل غير ملتزمة ولا تعترف باتفاقيات يعني بإسقاطات وبنود واتفاقية وقف إطلاق النار في غزة سوى الاتفاق الأولى أو المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وهو وقف الحرب الواسعة، حرب الإبادة على قطاع غزة، ولكن استمرارها بأدوات أخرى. الآن إسرائيل يعني تريد أن تسوق الآن، يعني لماذا قامت بعملية الاعتقال أو الاختطاف بدل الاغتيال؟ لأنها لغاية الآن تقوم بالقتل والاغتيال اليومي، ستدعي أنها أو أن الشخص يحمل يمتلك معلومات ربما أو لديه معلومات تريد إسرائيل الحصول عليها لمنع حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية في قطاع غزة، لأن إسرائيل تروج في الأسابيع الأخيرة أن حركة حماس تعمل على إعادة بناء قدراتها العسكرية في قطاع غزة.
1: طيب، قبل أن نتابع نريد أن ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة. مسؤول بالبيت الأبيض يقول للجزيرة: الإيرانيون يريدون عقد صفقة معنا، لكن مواقفهم دائما متأخرة ودون المطلوب. ويضيف هذا المسؤول أيضا بالبيت الأبيض للجزيرة إن الرئيس ترامب يحتفظ بجميع الخيارات المتوفرة له للتعامل مع إيران. إذن هذه كانت يعني أبرز ما ورد على لسان مسؤول بالبيت الأبيض في تصريحات خاصة للجزيرة، قد نعود إليها في سياق هذه التغطية للتفصيل بها. ولكن أتابع فيما يتعلق بشأن قطاع غزة مع الدكتور إياد القرة، الكاتب والمحلل السياسي، ضيفنا من خان يونس. دكتور إياد، كيف تقرأ حركة حماس مستوى التصعيد الذي نفذته اليوم إسرائيل بهذه العملية العسكرية في داخل القطاع، وكيف يمكن أن تتعامل معه؟
4: أسأل الله أوقاتكم إلسي والدكتور شحادة والجمهور. لا شك تقرأها بشكل أن إسرائيل الآن تنتقل إلى مرحلة نوعية وخطيرة فيما يتعلق بالعمل العسكري. هي خلال الفترة الماضية كانت تعتمد بشكل أساسي على الاغتيالات، الآن ذهبت باتجاه الاختطاف، وهذا قد يكون بداية بالنسبة لإسرائيل في التعامل مع قطاع غزة، وأنه تحاول إسرائيل أن تفرض وقائع جديدة من خلال شكل العمليات التي تقوم بها. الجانب الثاني، لا شك هي ضربة، هي يمكن أن نسميها عملية نوعية استعراضية إسرائيلية في غزة، تحت قاعدة أنها تريد عدم إشعار أي فلسطيني في غزة، وأيضا حركة حماس تحديدا بالأمن والأمان، وأن إسرائيل قادرة على الوصول إلى أي مكان في قطاع غزة مهما كان الثمن، حتى لو كان إيقاع عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين، أو حتى لو القوة الخاصة أو الجيش الإسرائيلي تعرض لتهديدات كما حدث واشتباكات. الجانب المهم أيضا أنه الاستهداف كان لأحد ضباط الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية، وهناك لبس أحيانا في الأمر. جهاز الأمن الداخلي هو جهاز معروف يتبع لوزارة الداخلية، ضباط في الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة التي أعلنت حركة حماس أنها هي حلت اللجنة الإدارية، بينما ما يتم الحديث عنه أحيانا جهاز الأمن العام هو جهاز أمن عام تابع لحركة حماس تنظيميا، وتبعيته يتبع لقيادة حركة حماس بشكل مباشر منفصل عن جهاز الأمن الداخلي. لذلك إسرائيل استهدفت ضمن الاستهدافات هي استهدفت جهاز الأمن الداخلي، والذي يقوم بحفظ الأمن على المستوى الداخلي ومواجهة ظاهرة العملاء والميليشيات التي تقف خلفها إسرائيل. لذلك قد يكون جزء من حالة الاستهداف التي سبق، وإن كان هناك حالتين تم استهداف أفراد من جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة وتم اغتيال أحدهم أيضا على يد الميليشيات وانكشفت، الآن إسرائيل بذاتها من خلال القوة الخاصة التي التي دخلت بأيدي إسرائيلية نفذت هذه العملية الاختطاف. أيضا لا يمكن فصل ذلك عن العملية الانتخابية الإسرائيلية، يبدو كأنه هو يريد أن تكون الصورة، لذلك شاهدنا وزير الجيش يخرج بشكل مباشر ويتحدث عن هذا الأمر، رغم أنه بالبعد العام لوجود

0: هذه الشخصيات ليست ذات تأثير باعتبار أنه لا يوجد أسرى، المعلومات
1: دكتور
0: وإسرائيل تسيطر
1: امتعنص.
0: على 70%.
1: دكتور امتعنص شحادي، ماذا عن مجلس السلام في كل هذا المشهد؟ أين باعتقادك دوره وما المتوقع منه في هذه المرحلة في ضوء هذا التصعيد الذي تمارسه إسرائيل؟
2: مجلس السلام غير موجود بتاتا عندما يتعلق الامر بالخروقات والاعتداءات الاسرائيليه، لم نسمع ولا في اي مره اي انتقاد او استنكار من مجلس السلام لما تقوم به اسرائيل في قطاع غزه، بل يعني في غالبيه الاحيان يبرر الخطوات الاسرائيليه، ويتبنى خاصه رئيس مجلس السلام ميردينوف يتبنى الموقف والروايه الاسرائيليه، وانا لا اعتقد ان مجلس السلام يستطيع التاثير على اسرائيل اصلا. يعني هو مهمته إعادة البناء، وبحضور قوات دولية الفصل بين القوات الإسرائيلية وقطاع غزة، ولكن على الأرض الواقع لا يمارس هذه المهام والصلاحيات، وإسرائيل يعني تعرف هذا بشكل جيد، وإسرائيل تستغل هذه الحالة وضعف مجلس السلام وعدم قدرة الدول العربية الوسيطة في الضغط على إسرائيل وعلى الإدارة الأمريكية. يعني من المتوقع أن يأتي الضغط عبر الإدارة الأمريكية خاصة الرئيس ترامب لكي يضغط على الحكومة الإسرائيلية، ولكن أنا أتوقع أنه في يعني في ظل أجواء الانتخابات في إسرائيل واقتراب موعد الانتخابات ستزداد يعني العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وربما في مناطق أخرى لاستغلال ذلك في الحملة الانتخابية للتحالف الحكومة وخاصة من قبل نتنياهو. هذا عامل مهم إلى جانب يعني الذهنية العقلية والأمنية الإسرائيلية التي ستستمر حتى لو تبدل التحالف الحكومي بعد الانتخابات.
1: دكتور إياد القرة، ما خيارات حركة حماس إن كان يعني هذا هو التحليل والتوجه في إسرائيل، أن هذه مثل هذه العمليات قد تزداد من الآن وصولا إلى موعد الانتخابات الإسرائيلية؟
0: لا شك هذا سيشكل عامل ضغط على حركة حماس، بحيث يمكن نقول تشديد الحالة الأمنية في قطاع غزة في مواجهة مثل هذه الحالات لعدم تكرارها أو على الأقل إفشالها كما أو محاولة إفشالها كما حدث اليوم. أيضا الضغط على الوسطاء، هذا تطور كبير وخطير بالنسبة للوضع الأمني في قطاع غزة، وأحداث حالة الفوضى أو مزيد من الفوضى التي تفتعلها إسرائيل في قطاع غزة متجاهلة تماما مجلس السلام والمدير التنفيذي ووثيقة التفاهمات التي أعلنت حركة حماس موافقتها عليها، وهذا يستوجب مزيد من الضغط من الوسطاء على الاحتلال الإسرائيلي عبر الولايات المتحدة لوقف مثل هذه العمليات. لكن هناك أيضا بنفس الوقت إدراك أن هذه الحالة قد تستمر وقد تتزايد خلال فترة الانتخابات الإسرائيلية لأسباب انتخابية ليست أكثر ولا أقل.
1: دكتور امطانوس، ماذا عن الداخل الإسرائيلي شعبيا وعلى مستوى الأحزاب الإسرائيلية؟ كيف ينظر إلى هذا النوع من العمليات التي ينفذها الاحتلال؟ وما الذي يقال بشأن إمكانية أن تهدد اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: المجتمع الإسرائيلي يدعم هذه العمليات العسكرية بشكل شبه مطلق، يعني بل يقوم الإعلام الإسرائيلي بتسويقها والترويج بشكل احتفالي لهذه العمليات، وطبعا هذا الأجواء العامة في إسرائيل داعمة، وأيضا أحزاب المعارضة لا يعني لا تمانع لا تعارض، على العكس أحيانا تهاجم نتنياهو. مثلا أحزاب المعارضة أيزنكوت وبنت هاجموا نتنياهو قبل عدة أسابيع عند الإعلان على التوصل لاتفاق 15 نقطة في القاهرة، واتهموا نتنياهو أنه هذا يعني فشل استراتيجي في الحرب على قطاع غزة، يعني بهذا المعدى يزودون عدا نتنياهو من المعارضة. لذلك لا يوجد أي انتقادات إسرائيلية ولا اهتمام، يعني مسألة وقف إطلاق النار المجتمع الإسرائيلي يعني يدرك تماما أنه من يتحكم الآن في الأمور إسرائيل، ويدرك أنه لا يوجد لدى حركة حماس قدرات لتهديد لا العمق الإسرائيلي ولا حتى القوات الإسرائيلية المحتلة الآن في قطاع غزة. لذلك بما أنه لا يوجد أثمان عسكرية أو مدنية أو قصف على العمق الإسرائيلي ولا أثمان اقتصادية، فهناك دعم واسع، إلا إذا حصلت أحيانا يعني في مثل هذه العمليات في حال كان هناك ثمن، يعني كان في جرحى أو قتلى إسرائيليين، يمكن أن تطرح بعض علامات الاستفهام عن جدوى ونجاعة وأهمية القيام بهذه العمليات في هذا التوقيت تحديدا، ولكن ما دام لا يوجد أي أثمان بيستمر المجتمع الإسرائيلي في الدعم، والأحزاب التحالف والمعارضة يدعمون هذه العمليات دون أي تردد ودون أي علامات استفهام.
1: ولكن فيما يتعلق مثلا بالعملية

0: التي جرت اليوم، إذا تبين بالفعل أن الشخصية التي كانت مستهدفة لم تتمكن إسرائيل من اختطافها وجرى اختطاف شخصية أخرى مثلا، هكذا التطور كيف من شأنه أن ينعكس على الخطاب في إسرائيل وخطاب التأييد لمثل هذه العمليات؟
1: يعني لن يؤثر بشكل كبير، يعني سيكون هناك يعني نوع من انواع خيبه الامل، ولكن ستتخطاها الحكومه هذا، يعني لن يكون عامل مفصلي في تغيير الاجواء الاسرائيليه الداعمه بشكل عام للادوات واستعمال الادوات العسكريه، لانه لا يوجد مره اخرى اثمان. فاسرائيل ستقول انها ستستمر يعني في نفس الخطوات، لانه اسرائيل يعني او الحكومه التحالف الحكومه يحاول اخافه المجتمع الاسرائيلي بانه حركه حماس تعمل على اعاده بناء قدراتها العسكريه بالرغم من كل الظروف والحصار والتدمير والدمار في قطاع غزه. لذلك هذا يعني يعطي شرعيه وتبرير لكل العمليات والادوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى رغبة الانتقام القائمة أصلا لدى المجتمع الإسرائيلي والجيش بشكل خاص من قطاع غزة.
0: دكتور إياد القرى، ماذا عن في يعني ماذا عن الوضع شعبيا في قطاع غزة؟ كيف من شأن عمليات كهذه أن تؤثر على المطالب تجاه حركة حماس الداعية إلى تسليم السلاح، إلى تسليم الحكم وكل ذلك؟ يعني كيف من شأنه أن يتطور الخطاب في داخل قطاع غزة تجاه هذه المطالب في حال استمرت هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية؟
2: لا شك هو يؤثر سلبا على المزاج الشعبي العام، وهو أحد أهداف إسرائيل بالأساس، وهي إبقاء الحالة في قطاع غزة فوضى، إمكانية عدم الشعور بالأمان في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال في أي مكان في قطاع غزة. ونحن نتحدث بالمناسبة عن 30% التي لا يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وبالنسبة لحركة حماس أيضا يزيد عليها الضغط، يزيد من حالة الضبط. لكن بنفس الوقت يمكن يحسب أن هذا الأمر مرتبط بأن حركة حماس كانت تحذر خلال الحديث عن السلاح عن أن إسرائيل لا توجد ضمانات لإسرائيل ألا تقوم بمثل هذه العمليات حتى بعد الذهاب إلى اتفاق، بمعنى لا يوجد ضامن حقيقي حتى لو قامت حماس بتنظيم السلاح أو حصر السلاح أو حتى تسليم السلاح، لا يوجد ضامن أن إسرائيل تواصل مثل هذه العمليات وتقوم باختطاف مواطنين أو شخصيات وطنية أو من الفصائل الفلسطينية أو من تتهمهم بالتجهيز لعمليات أو غيرها، على غرار ما يحدث بالضفة الغربية بمعنى حالة استباحة لقطاع غزة. هذا ما تخشى حركة حماس، وبتقديري ستعمل على الابتعاد عن هذه النقطة ومعالجة ذلك. في أي عملية إسرائيلية يمكن أن تحدث يكون هناك فشل إسرائيلي لو قتل فيها أفراد أو ضباط كما حدث في عام 2018 حينما تم اكتشاف القوة الخاصة شرق خان يونس، وتكرار مثل هذه الحادثة ستكون بنفس الوقت بالنسبة لإسرائيل مشكلة كبيرة ستحد من التوجه والقيام بمثل هذه العمليات. لذلك حركة حماس والجهات المعنية في غزة قد تعيد التفكير في الحالة الأمنية الموجودة في قطاع غزة. ونحن نتحدث إلسي عن حالة أمنية معقدة، حرب 3 سنوات استهدفت كل الأجهزة الأمنية، قيادات الأجهزة الأمنية، مئات الضباط من الأجهزة الأمنية تم اغتيالهم في فترات مختلفة، محافظي الشرطة، قيادات الشرطة بأشكالها المختلفة. عمليا نحن نتحدث عن استهداف دائم لكل قيادات الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، وهذا يؤثر سلبا على الحالة الأمنية بقطاع غزة، رغم أنه نتحدث عن 3 سنوات من حرب، عمليا حرب إبادة شنت على غزة.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور إياد القرة، الكاتب والمحلل السياسي، ضيفنا من خان يونس. وشكرا للدكتور مطانس شحادي، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي، كان ضيفنا من حيفا. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، حيث أفاد مسؤول بالبيت الأبيض للجزيرة قبل قليل بأن الرئيس ترامب يحتفظ بجميع الخيارات المتوفرة له للتعامل مع إيران. أضاف المسؤول الأمريكي أن الإيرانيين يريدون عقد صفقة، لكن مواقفهم دائما متأخرة ودون المطلوب. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن بلاده توصلت لتفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مضيفا أن فرض إدارة إيرانية على المضيق لا يتعارض مع القوانين الدولية. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. مرحبا بكما، ولعلنا نبدأ معك عمر هواش في طهران. وآخر ما ورد على لسان قاليباف رئيس البرلمان قوله إذا شدد الأمريكيون الحصار البحري علينا فسنرد عسكريا، في أي سياق وردت هذه التصريحات؟
3: نعم بالفعل إلسي، هذا ما أبرز ما قاله قاليباف رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين الإيرانيين في رسالة بالفيديو موجهة للشعب الإيراني تعرض فيها لعدد من القضايا أبرزها مسألة العقوبات والحصار إضافة إلى مضيق هرمز. بالنسبة للحصار البحري الأمريكي المستمر على الموانئ الإيرانية، يقول قاليباف إنه إذا تم تشديد هذا الحصار فإن إيران سوف تضطر للتعامل معه عسكريا، وهذه في الحقيقة ليست المرة الأولى التي تلوح فيها طهران باستهداف القطع البحرية الأمريكية التي تمارس الحصار البحري على الموانئ من دون أن تفعل ذلك. وعندما يقول قاليباف أنه في حال تم تشديد الحصار البحري على الموانئ، بمعنى هذا يمكن أن يفهم منه على أن إيران لا تزال قادرة على تجاوز هذا الحصار بطريقة ما توصف أنها إحدى طرق الالتفاف على هذا الحصار، ربما عبر نقل النفط من سفينة إلى سفينة، تغيير الأعلام وحتى إطفاء أجهزة التتبع. وقبل أيام رصدنا تصريحات لوزير النفط الإيراني الذي تحدث عن أن إيران لا تزال قادرة على تصدير النفط وأن لديها كميات كبيرة خلف خط الحصار البحري. بالنسبة لمضيق هرمز، قال قاليباف إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتمرير السفن عبر الممر الجنوبي من المضيق، واصفا هذه الممارسة بأنها كممارسة اللصوص حسب تعبيره، مضيفا أن أمريكا تمكنت بالفعل من تمرير بعض السفن، لكن هذا لا يعني أن المضيق مفتوح، لأنه قال إن قبل الحرب كانت تمر يوميا نحو 120 سفينة من المضيق، واليوم إذ تمرر الولايات المتحدة الأمريكية عدد محدود، قال إنها سفينة أو سفينتين، فهذا لا يعني أن المضيق مفتوح، مؤكدا أن إيران لا تزال تسيطر على كامل المضيق بكافة مساراته الجنوبية والوسطى والشمالية، وأنها لن تسمح بفتحه من دون إرادتها وخارج سلطتها، مشيرا أيضا إلى أن هناك اتفاق عماني إيراني، لكن هذا الاتفاق كما نعرف أنه ليس قيد التطبيق، بقي ورقا أو حبرا على ورق، لأن هناك تحفظ إيراني على مسألة فتح المضيق قبل أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم، وهذا الأمر لا تزال تصر عليه طهران. اليوم خلال لقاء الرئيس الإيراني مسعود بوزكيان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة شانغهاي في قرغيزستان، قال إن إيران مستعدة للعودة إلى مذكرة التفاهم، لكنه اشترط ذلك بأن تعود واشنطن أولا إلى المذكرة، أن تنفذ التزاماتها التي تنصلت منها. قال إن ذلك تم قبل مرور 20 يوم على توقيع المذكرة، مشيرا أيضا إلى أن إيران كانت قد التزمت بها وأنها لا تريد من هذه المذكرة سوى حقوقها المنصوص عليها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أيضا شدد على أن إيران تفضل الحل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها أيضا في الوقت نفسه سوف ترد على أي هجمات أمريكية جديدة في ظل التهديد الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد هجوم إيران على بعض القواعد الأمريكية في المنطقة، وحتى اللحظة هذا الهجوم لم ينفذ بعد.
0: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. إلى فادي منصور في البيت الأبيض. فادي، وجديد التصريحات والمواقف الأمريكية.
4: نعم إلسي، بصدد تصريحات الرئيس الإيراني حول استعداد بلاده العودة إلى مذكرة التفاهم إذا التزمت بها الولايات المتحدة، قال أفادنا مسؤول في البيت الأبيض بأن الإيرانيين يرغبون بعقد صفقة، لكن مواقفهم دائما ما تأتي متأخرة ودون المتوقعات لدى البيت الأبيض والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يحتفظ بجميع الخيارات المتوفرة له للتعامل مع إيران في الوقت الراهن. هذا ما قاله مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة ردا على تصريحات الرئيس الإيراني، وبالتالي البيت الأبيض حتى هذه اللحظة يرفض المبادرات الإيرانية الداعية للعودة إلى المفاوضات والداعية إلى العودة لمذكرة التفاهم، على قاعدة أن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح إيران أكثر من فرصة للعودة إلى الدبلوماسية، وبعد أن استنفذت إيران جميع هذه الفرص قرر البيت الأبيض الانتقال إلى مرحلة أخرى من حربه على إيران عنوانها الحرب الاقتصادية، وبالتالي إلى حين تغيير المواقف الإيرانية في ضوء الوقائع الجديدة التي يرى البيت الأبيض أنه تمكن من فرضها في المنطقة

0: سواء من خلال الحصار أو من خلال العقوبات الاقتصادية المشددة أو من خلال ما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النجاح في إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، حيث أشار يوم أمس إلى أن الولايات المتحدة من خلال بحريتها وقواتها المسلحة تسهل عبور نحو 30 سفينة وفق تعبيره يوميا عبر مضيق هرمز، وتثبيت أسعار النفط كما يقول الرئيس الأمريكي مع الحيلولة دون بلوغها مستويات كبيرة، علما أنها ترتفع منذ الضربة الأمريكية الأخيرة على إيران والرد الإيراني عليها. لكن البيت الأبيض يعتبر أن الوقائع تغيرت، وبالتالي المواقف الإيرانية الداعية إلى العودة إلى مذكرة التفاهم ينبغي أن تراعي هذا الأمر، وهو عمليا ما صرح به أيضا وزير الخزانة الأمريكي اليوم عندما قال أن هذه الضغوط الاقتصادية التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي من أجل عودة إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، لكن مع تغيير في السلوك الإيراني، خصوصا أن إيران طرحت مجموعة من الشروط غير المقبولة للإدارة الأمريكية، وبالتالي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتبر أن هذه الضغوط سوف تتواصل، وأيضا حتى الخيارات العسكرية كما أشار هذا المسؤول في البيت الأبيض هي متاحة للرئيس الأمريكي للتعامل استباقيا مع أي محاولات إيرانية لعرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى أن تأتي هذه الضغوط بثمارها من خلال تغيير السلوك الإيراني والعودة إلى طاولة المفاوضات وفق شروط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من البيت الأبيض فادي منصور. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بك دكتور سليم. لو بدأنا بمسألة تهديد الولايات المتحدة بإمكانية زيادة الضغط العسكري على إيران في هذه المرحلة بعد الذي جرى خلال اليومين الماضيين، باعتقادك إلى أين يمكن أن تذهب الأمور في ظل التركيز الأمريكي على مسألة العقوبات الاقتصادية وعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران؟
2: يعني من الواضح أن هناك تكامل بين هذا الضغط الاقتصادي وبين أي عمل عسكري أو أي عمل ميداني. التصريحات الآن منذ قليل، يعني رئيس البرلمان الإيراني يقول أن الولايات المتحدة أو العدو كما أسماها استطاع أن يمرر بعض السفن أو عدد من السفن في مضيق هرمز، وأن رغم ذلك أنه ما زال تحت سيطرة القوات الإيرانية. يعني هذا قد يكون الاعتراف الأول من الجانب الإيراني أن الجانب الأمريكي استطاع تمرير السفن. لماذا أشير إلى هذا التحول أو هذا الخرق في الموقف الإيراني؟ لأن مركز الصقل، مركز الحدث، مركز هذا الصراع الآن هو مضيق هرمز. بمعنى أن أي عمل عسكري يرتبط بمضيق هرمز. والآن كانت التسريبات اليوم، أمس أول أمس كان هناك تهديدات أمريكية، اليوم التسريبات تقول أن هناك تحضيرات حول المضيق. لماذا حول المضيق؟ لأن أي عمل ستقوم به الولايات المتحدة هو يقوم على الموازنة بين تثبيت الضغط الاقتصادي على إيران ورفع الضغط الاقتصادي عن الاقتصاد العالمي وعن الولايات المتحدة.
1: وهنا تحديدا في هذا المسعى، إلى أي مدى يمكن لأي تطورات عسكرية أن تخرب هذا المخطط الأمريكي، خصوصا أننا رأينا يعني في اليومين الماضيين ما أن عادت المناوشات العسكرية وتبادل الضربات العسكرية حتى عاد وارتفع سعر النفط؟
2: صحيح، ولكن حتى يعني بارتفاع سعر النفط يبقى بالمفهوم الأمريكي يبقى محدودا. هي هذه هي المعادلة التي يحاول الرئيس ترامب أن يعمل على تحقيقها، بمعنى أن أي تصعيد اقتصادي، أي تصعيد ميداني عسكري يقف بحدود سقف التضخم أو ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم. هذه هي المعادلة الذهبية التي يحاول الحفاظ عليها. إلى أي مدى يمكنه أن يذهب في الضغوط إن كان الاقتصادية أو العسكرية مقابل أن لا ترتفع الأسعار؟ لذلك من الممكن أن يؤخر في حال كان هناك فعلا ضربة في المنطقة حول هرمز، من الممكن أن يؤخر هذا الموضوع، إلا إذا كان هناك فعلا تهديد كبير على مرور السفن كما أقر اليوم رئيس البرلمان الإيراني.
1: ورأينا رئيس البرلمان الإيراني قبل قليل يتحدث عن أنه في حال تشديد الحصار على إيران فإنها ستلجأ إلى الوسائل العسكرية. باعتقادك إلى أي مدى في هذه المرحلة يمكن بالفعل أن تعود إيران إلى الأسلوب العسكري والضربات العسكرية؟ وكيف من وجهة نظرك تحسب التداعيات

0: لهذه المسألة؟
1: هذه مسألة دقيقة جدا بالنسبة للجانب الإيراني. فعلا في حال كان الضغط كبير من الممكن أن تلجأ إيران إلى الضغط العسكري، ولكن هذا يرتبط بالإجابة على سؤالين: متى وكيف. بمعنى أي عمل عسكري كبير من الجانب الإيراني، يعني هناك استحقاقين كبيرين في المرحلة المقبلة، هناك انتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر وانتخابات النصفية في الولايات المتحدة ب 3 نوفمبر. أي تصعيد غير محسوب من الجانب الإيراني من الممكن أن يخدم رئيس وزراء إسرائيلي في انتخاباته، وهذا أمر تفهمه إيران، وهي لا تريد أن تلعب في هذه المساحة وأن تخدم نتنياهو في انتخاباته. ولكن في نفس الوقت تعتبر إيران أنه من الممكن أن أي تصعيد أن يؤثر سلبا على رئيس ترامب وانتخابات النصفية. لذلك أقول في المتى مع ازدياد الضغوط من الممكن أن يكون الأسبوع ما بين الانتخابين، يعني بعد 27 أكتوبر وقبل 3 نوفمبر، خاصة في حال ازدياد. يبقى كيف، هو على الأرجح أنها لن تذهب إلى تصعيد كبير لأنه لا يخدمها التصعيد الكبير، ولكن هي التصعيد على مستوى استخدام حلفائها أو وكلائها في المنطقة، إن كان أنصار الله الحوثي أو جماعات أخرى في المنطقة، من أجل زيادة الضغط على الولايات المتحدة وعلى دول المنطقة لرفع الحصار.
0: في مسألة اجتماع بيشكيك الذي شارك فيها الرئيس الإيراني، كيف راقبت ما جرى وأبرز التصريحات، لاسيما حديث بوتين عن شراكة بين روسيا وإيران في وقت يريد الطرف الأمريكي لهذه الأطراف لاسيما روسيا والصين أن تحد من تعاونها مع إيران من أجل تفعيل الضغوط الاقتصادية على إيران؟
1: هو الملفت في المشهدية هو هذا التزامن بين قمة بيشكيك وفي نورث كارولينا اجتماع وزير الخزانة الأمريكي مع
0: مجموعة العشرين.
1: يعني لا يوجد رمزية مماثلة بهذا الشكل، بمعنى أن مجموعة العشرين مع الولايات المتحدة، الصين وروسيا والهند والدول آسيا الوسطى في قرغيزستان مع إيران. لا شك أن إيران حصلت على دعم سياسي عام، وهي بالنسبة للعقوبات وبالنسبة للعلاقات الاستراتيجية هي قائمة مع الصين وقائمة مع روسيا، والتبادل التجاري والتبادل هو قائم أيضا، يعني ليس بالأمر الجديد. الملفت في موقف رئيس بوتين أنه قال أن روسيا ستحاول بناء أو تطوير العلاقات، هي قائمة، ولكن عبارة ستحاول كانت ملفتة، ولكن هي قائمة وهي خارج العقوبات الأمريكية ولن تكون ضمن هذه العقوبات الأمريكية، لأن هناك مصلحة مشتركة، خاصة يعني علاقة استراتيجية وطيدة بين إيران وروسيا، وإيران ساعدت روسيا خلال حرب أوكرانيا، وهذه العلاقة
0: إلى أي مدى مستمرة. باختصار يؤثر ذلك على المساعي الأمريكية في مسألة المنبوذ الاقتصادي ضد إيران؟
1: إذا كان هناك قدرة فعلية على تطوير ما هو قائم، من الممكن أن يكون هناك التفاف على المسار الأمريكي أو العقوبات الأمريكية، في حال كان هناك زيادة في هذه العلاقات، ولكن إذا كانت ما هي عليه الآن سيكون الضغط الأمريكي مع الوقت، لأن هذا الضغط الأمريكي لن يأتي بنتيجة حاليا في المرحلة المقبلة، ولكن سيحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل أن يأتي إلى نتيجة ضاغطة أكثر على إيران.
0: أشكرك جزيل الشكر الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. إلى سوريا، حيث أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد القتلى إلى 5 إثر انفجار مستودع ذخيرة في بنش بريف إدلب شمال غربي سوريا. من دمشق معنا مراسل الجزيرة صهيب الخلف. صهيب، دعنا في ملابسات هذا الانفجار.
2: نعم، حتى الآن لا مصدر رسمي تحدث عن الانفجار وطبيعته، لكن المعلومات التي لدينا تشير إلى أن الانفجار وقع في منزل يضم أسلحة خزنت فيه بشكل غير قانوني، والانفجار ربما وقع بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو لأي سبب آخر، لكن هذه الأسلحة كانت مخزنة في المكان بشكل غير قانوني، والانفجار أسفر عن مقتل 5 أشخاص وكذلك جرح آخرين، بالإضافة إلى حرق عدد من السيارات وأضرار كبيرة أيضا في المنازل المجاورة. في الحقيقة هذا الحدث الأمني اليوم الذي وقع في مدينة بنش في شمال غرب سوريا في محافظة إدلب تحديدا يعيد فتح ملفات كثيرة تتعلق بفرض الأمن واستقرار ومحاربة انتشار السلاح وفوضى السلاح، إن كان وقت يعني سقوط نظام الأسد والسلاح الذي تسرب

0: إلى الناس من الثكنات العسكرية أو خلال سنوات الثورة السورية. صحيح أن وزارة الداخلية السورية قطعت أشواطا بعيدة على طريق فرض الأمن والاستقرار والسيطرة على الأسلحة المنفلتة، لكن حادث اليوم يعيد إلى الأذهان أنه ربما تحتاج وزارة الداخلية إلى عمل أكبر وإلى جهود أكبر. وفي محافظة إدلب تحديدا، والتي كانت تخضع لسيطرة المعارضة طيلة السنوات السابقة أي قبل سقوط نظام الأسد، كانت القوى الأمنية فيها التي تتبع لهيئة تحرير الشام وقتها كانت تحاول باستمرار السيطرة على السلاح المنفلت، وفرضت يعني غرامات كبيرة وعقوبات بالسجن على من يستخدم السلاح بشكل عشوائي أو من يتاجر فيه. لكن على ما يبدو أنها مضطرة إلى بذل المزيد من الجهود ليس فقط في محافظة إدلب وإنما في المحافظات السورية المختلفة. كل مرة تعلن وزارة الداخلية السورية عن شن حملات من التفتيش، عن العثور على كميات من الأسلحة إن كان هنا حول العاصمة السورية أو كذلك في مناطق الساحل السوري، لكن حقيقة كل هذه المهمات وكل هذه الخطط وكل هذه الأعمال يبدو أنها لم تفي بالغرض، بدليل وقوع مثل هذا الحادث الذي شهدناه اليوم في مدينة بنش.
1: شكرا جزيلا لك صهيب الخلف مراسلنا من دمشق. ينضم إلينا من إدلب الدكتور كمال عبدو، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال. مرحبا بك دكتور كمال. إذن انفجار مستودع ذخيرة في بنش، لماذا يوجد مستودع ذخيرة في تلك المنطقة من وجهة نظرك ووفق معلوماتك؟
2: مساء الخير للجميع. طبعا كما تفضل مراسلكم منذ قليل، السلاح منتشر بشكل كبير في سوريا، والكثير من الأفراد والتجار انخرط في هذه التجارة بان سنوات الثورة الطويلة جدا، وكان السوق متاح للجميع، حتى الفصائل كانت تشتري من بعضها البعض، وهناك فصائل يعني كانت تبيع قسم كبير من سلاحها لتجار آخرين وسطاء الذين يقومون بتمويل عدة فصائل التي تخوض أو خاضت المعارك العسكرية ضمن نظام بشار الأسد. وبعد سقوط نظام بشار الأسد وأثناء سقوطه وإبان الفوضى التي شهدتها سوريا الانتقال من عهد إلى عهد، تم الاستيلاء على كثير من مخازن السلاح، وبالتالي أنا أعتقد وجود هذه المخازن اليوم بات يشكل خطر حقيقي على كل المدنيين، لكن يجب العمل على هذا الموضوع يعني بشقين متكاملين. الشق الأول من طرف الحكومي أن تقوم الدولة بشراء هذا السلاح من هؤلاء الوسطاء والأفراد والتجار، هناك تجار يعني انخرطت في هذا السوق بملايين الدولارات، وبالتالي لا يمكن التنازل عن هذه المستودعات بسهولة أو من دون مقابل. هل على الدولة أن تقوم بشراء هذا السلاح من هؤلاء التجار؟ على هؤلاء التجار أيضا والأفراد الذين يقتنون هذا السلاح أيضا تسليمه إلى الدولة مقابل مبالغ مالية معينة يتم الاتفاق عليها. ترك الموضوع بهذا الشكل وبالفعل قنبلة موقوتة قادرة على حصد أرواح الكثيرين ليست المرة الأولى. في العام الماضي شهدنا الكثير من الانفجارات في منطقة الفوعة، كان هناك انفجارين ضخمين مستودعين من السلاح، شهدنا أيضا انفجار لمستودع سلاح في منطقة حارب، وبالتالي هذا خطر كبير على سلامة المجتمع، على سلامة الدولة، وخطر
1: لكن
2: حقيقي.
1: لا يبدو حتى الآن دكتور كمال أن هناك أي تحرك من جانب الحكومة والسلطات باتجاه معالجة هذه المشكلة.
2: المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي، يجب تقديم مغريات مادية لهؤلاء التجار للحصول على السلاح المتوفر لديهم. كل المناطق فيها سلاح، اليوم سلاح سوريا بأكملها عبارة عن مستودع ضخم للسلاح، حتى هناك حركة نشطة لبيع السلاح.
1: ولماذا يجب القيام بتقديم إغراءات يعني وليس مثلا ضبط هذا السلاح وهو سلاح متفلت خارج عن القانون؟
2: هناك كما قلت لك منذ قليل، هناك الكثير من التجار الذين انخرطوا في هذه التجارة بملايين الدولارات، وبالتالي لا نتحدث هنا عن تاجر أو اثنين، هناك مئات التجار، بالتالي لا يمكن التنازل عن هذه المبالغ بسهولة. أنا أقول العمل يجب أن يتم بشقين أساسيين، شق أمني بإضافة للشق المالي، حتى يتم أيضا تعويض هؤلاء الناس عن الأموال التي صرفت في هذه التجارة.
1: ولكن كانت التجارة بملايين الدولارات دكتور كمال، هل تملك الحكومة السورية والدولة السورية حاليا في وضعها المعروف أن تدفع مقابل يعني الاستحواذ على هذا السلاح؟
2: هذه فكرة وجيهة جدا. المشكلة المالية هي التي يعني أحيانا تغل يد الحكومة على التصرف في الكثير من الملفات، ليس فقط ملف السلاح وحده، ملف الخدمات، ملف الرواتب، ملف تحسين البنية التحتية، حتى الميزانية العامة للدولة في النصف الأول من هذا العام يعني كان لديها كسر بحدود المليار دولار تقريبا في الميزانية. فأنا أعتقد أن الشق الاقتصادي لعب دور كبير جدا في تأخير معالجة

0: هذا الملف بالتحديد. على كل حال يعني يمكن تلافي هذا الموضوع بإمكانية شراء السلاح عبر سندات من الخزينة أو عبر أموال مؤجلة الدفع تقوم الدولة بدفعها عبر أقساط معينة لسنوات محددة. ولكن كما قلنا
1: العمل يجب أن يكون السلاح شراء السلاح في وقت الدولة السورية تقريبا مفلسة، يعني هل تعتقد أن حلا كهذا قد يحظى بدعم شعبي في سوريا في هذه الظروف وفي يعني هذه الأجواء؟
0: أكيد يمكن تأجيل الدفع. الدولة مثلا بإمكانها أن تدفع ثمن هذا السلاح عبر سنوات طويلة، عبر 5 سنوات أو 10 سنوات، لكن بشرط أن يتم تعويض هؤلاء الناس. وهناك أيضا سلاح تم سرقته من المستودعات، تم سرقته أيضا من مستودعات بعض الفصائل، هذا يجب العمل عليه بشق أمني، لكن الشق الأمني وحده لا يكفي. على كل حال أنا أعتقد كلما تقدمنا في الزمن الدولة تصبح قادرة على التعاطي أفضل مع هذه الناحية، وإن كانت حتى هذه اللحظة جهود لم تؤتي ثمارها بالمطلق بسبب كما قلنا العدد الضخم جدا من التجار والأفراد الذين انخرطوا في هذه التجارة. حتى حاليا هناك تجارة نشط أيضا مع شرق الفرات بعد حل قوات سوريا الديمقراطية، هناك عمليات نقل السلاح وبيع السلاح، وكأن سوق جديد قد فتحت في تلك المنطقة.
1: طيب أيضا يعني طرح معالجات كهذه دكتور كمال، ما الذي تقوله بالنسبة لإمكانية جهات ضبط هذا السلاح أو الجهات المولجة بإنفاذ القانون في سوريا وقدراتها في التعامل مع تحديات كهذه؟
0: تحديات مركبة، يعني ليست لا تختص بشق أمني وحده، هناك كما قلنا شق اقتصادي، شق اجتماعي، هناك أيضا شق الجريمة المنظمة، حتى هناك الكثير من الأفراد يعني انخرطت في تجارة السلاح عبر الحدود العراقية، الحدود اللبنانية، ويوميا هناك عمليات أمنية لوزارة الداخلية السورية تلقي القبض على الكثير من المهربين الذين يقومون بتهريب هذا السلاح إلى الخارج. وبالتالي هناك تهديد للأمن القومي حتى في سوريا عبر هذه التجارة بالتحديد. وبالتالي هناك عمل جبار يقوم به جهاز الاستخبارات، الأمن الداخلي، وزارة الداخلية، وهناك أيضا نشطاء فاعلين على الأرض يساهمون في هذه المهمة. لكن حتى هذه اللحظة جهود قاصرة لم تؤتي ثمارها بالكامل كما قلنا بسبب العدد الضخم للأفراد، للمستودعات، الكمية الهائلة من السلاح التي نشطت عبر التجارة لعقد ونصف تقريبا، وبالتالي معالجته في عام أو عام نصف أعتقد أنه لن يؤتي ثماره. لكن يجب وضع استراتيجية متكاملة تشارك فيها كل المؤسسات الدولية الأمنية الاستخباراتية العسكرية، وأن يكون هناك أيضا تعاون من الأهالي، من دون تعاون هؤلاء التجار أو المدنيين وحتى الأهالي الذين لا علاقة لهم بهذه التجارة فإن الاستراتيجية لن تؤتي ثمارها. كثير من دول العالم التي عانت من هذه المشكلة استطاعت شراء الأسلحة أو التخلص منها عبر فترة من الزمن ولم تأتي دفعة واحدة، لكن يبقى الشق الاقتصادي هو الأهم لتعويض هؤلاء الناس الذين انخرطوا في هذه التجارة واستثمروا فيها مبالغ طائلة.
1: شكرا لك دكتور كمال عبدو، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال، ضيفنا من إدلب. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي نسلط الضوء فيها على دور منظمة شانغهاي للتعاون في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية.
2: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة. توترات جيوسياسية وتحديات اقتصادية على أجندة قمة منظمة شانغهاي للتعاون. تأتي قمة هذا العام بين حربين، حرب روسيا على أوكرانيا المندلعة منذ أكثر من 4 أعوام والحرب الأمريكية الإيرانية وما أسفرت عنه من اضطرابات في إمدادات الطاقة. تتركز الأنظار على القمة التي انعقدت هذا العام في بشكك عاصمة قرغيزيا، وهي بصدد اختبار مختلف تماما عن القمم السابقة. فإيران العضو الكامل في المنظمة تصل إلى القمة، بينما لم تصل حربها مع الولايات المتحدة إلى تسوية نهائية، بل تشهد تصعيدا من وقت لآخر، وتزيد واشنطن الضغوط الاقتصادية على طهران وعلى الدول والشركات التي تساعدها في بيع النفط أو تحريك الأموال.
3: في ظل حرب غير منتهية وتصعيد من حين لآخر على إحدى الدول دائمة العضوية وهي إيران، يبرز التحدي الأول أمام قمة منظمة شانغهاي في ثوب الأمن. لكن التحدي الأكثر صعوبة فهو اقتصادي، فالقمة تأتي في وقت صعدت فيه الإدارة الأمريكية حملتها لعزل إيران ماليا، ووسعت العقوبات لتشمل جهات خارج إيران تساعدها في التجارة والتمويل، بما في ذلك كيانات مرتبطة بالصين وهونغ كونغ، كما تركز واشنطن على تقليل

0: الأحادية، وهو موقف يتفق مع الخطاب التقليدي للصين وروسيا ومنظمة شنغهاي بشأن السيادة وعدم التدخل ورفض الإجراءات الاقتصادية خارج إطار الأمم المتحدة. لكن الوصول إلى جبهة اقتصادية موحدة لكسر العقوبات يبدو أصعب بكثير، فالمنظمة لم تنجح حتى الآن في إنشاء بنك تنمية مشترك أو منظومة مدفوعات موحدة، وما تزال مشروعاتها الاقتصادية أقل تطوراً من طموحاتها السياسية. ورغم أن الصين تحديداً تستطيع منح إيران متنفساً أكبر عبر التجارة وشراء النفط والتمويل بعملات غير الدولار، فإنها في الوقت نفسه لديها مصالح ضخمة مع الولايات المتحدة، ولا ترغب في تحويل الملف الإيراني إلى مواجهة اقتصادية أمريكية صينية شاملة. أما الهند فرغم أنها تحتاج إيران جغرافياً للوصول إلى آسيا الوسطى، فإنها في الوقت نفسه مرتبطة بالنظام المالي الأمريكي والأسواق الغربية، وهو ما يدفعها إلى سياسة أكثر حذراً. لذلك فإن طهران قد تخرج من القمة بغطاء سياسي أوسع، لكن ليس بالضرورة بشبكة مالية قادرة على تحييد العقوبات الأمريكية بالكامل. لكن رأياً آخر يقول إن إيران قد تستفيد لأسباب أخرى، ففي ظل وجود دول مشتركة بين منظمة شنغهاي بقيادة بيجين ومجموعة العشرين بقيادة واشنطن مثل الصين نفسها وروسيا والهند والسعودية وتركيا، فإن العالم قد لا يتجه إلى انقسام صريح بين معسكرين، بل إلى نظام أكثر تعقيداً تتحرك فيه الدول بين عدة أطر تقودها المصالح. لذلك قد يكون أهم ما تكشفه قمة شنغهاي الحالية أن عصر التحالفات المغلقة يتراجع لمصلحة تعدد الاصطفافات، حيث تصبح المصلحة الاقتصادية وأمن الطاقة والتجارة أهم من الالتزام بمعسكر سياسي واحد، وهو ما قد يخدم إيران بشكل أو بآخر.
1: وتمثل دول منظمة شنغهاي للتعاون ثقلا اقتصاديا وتجاريا عالميا، هي تجمع يضم في عضويته 10 دول في مقدمتها الصين وروسيا والهند، إلى جانب بيلاروسيا وعدد من دول آسيا الوسطى وإيران وباكستان. تساهم دول المنظمة منظمة شنغهاي ب 25% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وما يصل إلى 15% من إجمالي التجارة العالمية. يقدر التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي بأكثر من 725 مليار دولار سنويا. الصين تستحوذ على أكثر من 70% من إجمالي هذا التبادل. نناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا من هونغ كونغ أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنظمة آسيا والمحيط الهادئ. أهلا بك سيدة أليسيا. نتساءل في البداية عن واقع المنظمة منظمة شنغهاي اليوم بعد مرور 25 عاما على تأسيسها، كيف تقارب باعتقادك وتنجح في تحقيق معادلة تحقيق أهدافها في النمو وتعزيز النمو الاقتصادي لدول المنظمة في مقابل هذه التحديات التي تفرضها الحروب المستمرة التي تمس عددا من دولها؟
2: أبدأ القول بأن منظمة شنغهاي للتعاون هي بالفعل تعتبر وسيلة أمنية، وهي ليست مؤسساتية كالناتو، ومعظم القضايا الاقتصادية التي تسأل سوف يتم نقاشها هنا في قمة البريكس، وبالنسبة للبريكس فيها روسيا وإيران، إذن فهي لا تختلف كثيرا، ولهذا لا يجب أن نتوقع قدرا كبيرا بالنسبة للتحركات من قمة إسكو. وكان هناك مذكرة أصدرت اليوم وهي تنتقد الولايات المتحدة بسبب التحركات المتعلقة بإيران وتهديد وحدة أراضيها، ولكن لا تتجاوز هذا الحد. لذلك لا يجب أن نتوقع تحركات مباشرة ضد الولايات المتحدة من هذه القمة، ولكن الصين وهي تشكل 70% من هذه المجموعة لديها أدوات لمساعدة إيران، وهي تستخدمها في حقيقة الأمر مثل أنظمة المدفوعات التي يمكن لإيران أن تستخدمها.

0: بدون أن يكون هناك تجاوز لنظام المدفوعات الغربي. هذه تحدث ولكنها لن ترد كأمور في المذكرة التي سيتم إصدارها.
1: إذن لن يتعدى الأمر مجرد انتقاد لهذه القرارات المرتبطة تحديدا كما ذكرت بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. كيف يمكن أن ينتقل الموقف باعتقادك سيدة أليسيا إلى مستوى أعلى مرتبط بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ربما للتعامل بشكل مختلف مع إيران في المجال الاقتصادي تحديدا، لأن تأثير هذه العقوبات على إيران سينعكس أيضا على باقي دول المنظمة؟
0: نحن بحاجة إلى أن نتذكر بأن الصين تشكل 70% من إسكو أو منظمة شنغهاي للتعاون، والبقية هو ليس روسيا ولا قرغيزستان. طالما أن هناك حماية لمصالح هذه الدول فإيران لن تأتي في المقدمة، ولذلك شي جين بين سيذهب إلى الولايات المتحدة في سبتمبر وسيكون هناك نقاشات متعلقة بإيران وتايوان. الصين ستكون مستعدة لقبول بعض هذه الضغوط من الولايات المتحدة بشأن إيران مقابل الملف التايواني. إذن إيران هي عضو جديد وليست في مستوى الصين في منظمة شنغهاي للتعاون. إذن لا يمكن أن نتوقع من الصين أن تضع إيران في أعلى أولوياتها وأهدافها. تايوان تأتي أولا بالنسبة للصين،
1: لكن ألن يكون الثمن عاليا للمنظمة كتكتل بتأثير هذه العقوبات المفروضة على إيران، حتى لو كانت إيران كما ذكرتي ليست بمستوى أهمية بقية الأعضاء كالصين؟ ألن يكون الثمن باهظا لمنظمة شنغهاي وقد يهدد ذلك مستقبل المنظمة برمته؟
0: كلا، أعتقد أن الصين يمكن لها أن تساعد إيران من خلال نظام المدفوعات الخاص بها وهو CPS، وهذا الأمر يحدث أصلا. كل النفط الذي تبيعه إيران بما في ذلك إلى الهند يمر عن طريق الRMB وهذا النظام. إذن فالصين يمكن لها أن تلتف على هذه العقوبات طالما أنه ليس هناك عقوبات ثانوية. إذن فالصين عليها أن تقنع الولايات المتحدة بأن لا تفرض عقوبات ثانوية على البنوك الصينية الرئيسية. عندها إيران يمكن لها أن تبيع نفطها للصين، ولكن بالطبع بوجود خصم.
1: شكرا جزيلا لك أليسيا غارسيا هيريرو، المتخصصة في الاقتصاد الصيني والأسيوي والتجارة الدولية من هونغ كونغ. نهاية هذه الفقرة الاقتصادية، نعود إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: إذن نعود إلى الأخبار العاجلة. رويترز تتحدث نقلا عن وزير الخزانة الأمريكي: نتعقب أصول الحرس الثوري وسنعمل على خنق النظام الإيراني اقتصاديا. ويضيف وزير الخزانة الأمريكي كما تنقل عنه رويترز: ندرس استهداف شركات تأجير طائرات وكيانات أخرى تتعامل مع الحرس الثوري. وصلنا إلى رأس الساعة، نجدد التحية والترحيب بكم مجددا في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال مسؤول بالبيت الأبيض للجزيرة إن الرئيس ترامب يحتفظ بجميع الخيارات المتوفرة له للتعامل مع إيران. أضاف أن الإيرانيين يريدون عقد صفقة مع واشنطن، لكن مواقفهم دائما متأخرة ودون المطلوب. في الأثناء، قال وزير الخزانة الأمريكي إن إيران تحاول استخدام مضيق هرمز لخنق دول كثيرة جدا وليس الولايات المتحدة فقط. إيرانيا هدد رئيس البرلمان محمد باقر قليباف بالرد عسكريا إذا شدد الأمريكيون الحصار البحري على بلاده. وفي الدوحة، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن النقاشات مستمرة مع سلطنة عمان وباكستان بشأن إجراءات خفض التصعيد في المنطقة. في قطاع غزة، قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 6 فلسطينيين استشهدوا بنيران الاحتلال أربعة منهم في منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه تم اعتقال قائد كبير في حركة حماس بقطاع غزة. من جهته نفى مصدر أمني في غزة للجزيرة اعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي في القطاع، وقال إن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي بعد قصف مسكنه واستشهاد زوجته. حركة حماس من جهتها دعت واشنطن والدول الوسيطة لاتخاذ موقف من جرائم الاحتلال بحق المدنيين والتحرك الفوري لوقفها. وتعليقا على قرارات حكومة الاحتلال في الضفة الغربية، أعلن وزير الخارجية البريطاني أد ميليباند عن مجموعة شاملة من الإجراءات بخصوص المستوطنات في الأسابيع المقبلة. وبشأن لبنان، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن 10 دول وافقت على مهمة جديدة في لبنان. أضافت أن البعثة الأوروبية التي يعتزمون إرسالها للبنان لن تحل محل اليونيفيل. ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. ونبدأ معك فادي، التصريحات الخاصة لمسؤول في البيت الأبيض للجزيرة بشأن التطورات مع إيران.
3: نعم ألسي، هذا الموقف الذي أخذناه من مسؤول في البيت الأبيض جاء ردا على تصريحات للرئيس الإيراني أعرب فيها عن استعداد بلاده العودة إلى مذكرة التفاهم والالتزام بها إذا التزمت بها الولايات المتحدة. المسؤول اعتبر أن كل الخيارات المتوفرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي متاحة له في الوقت الراهن، وهذه إشارة مرة أخرى إلى تهديدات الرئيس الأمريكي بالعودة إلى استخدام القوى العسكرية ضد إيران. لكنه لفت في المقابل إلى أن الإيرانيين يرغبون بعقد صفقة مع الولايات المتحدة، ولكن المواقف التي يعربون عنها تظل متأخرة وأقل مما هو مطلوب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا هو المغزى الأساسي من تصريحات البيت الأبيض، وبالتالي تظل منسجمة مع مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لا يبدي رغبة في الوقت الراهن للعودة إلى مذكرة التفاهم، على قاعدة أن الولايات المتحدة من وجهة نظر الإدارة الأمريكية فرضت وقائع جديدة على إيران، وأن إيران ليس في موقع أو من يستطيع أن يشترط على الولايات المتحدة، خصوصا في ظل الحصار البحري الذي يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يؤدي إلى مضاعفات مدمرة بالنسبة لإيران، فضلا عن العقوبات الاقتصادية الجديدة تحت عنوان الحرب الاقتصادية على إيران أو حملة الإقصاء الاقتصادي كما يقول وزير الخزانة. والنقطة الثالثة، الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من خلال قواتها المنتشرة في المنطقة للإبقاء على مسار مفتوح ضمن مضيق هرمز لعبور السفن، حيث أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن نحو 30 سفينة تعبر بمعدل يومي وفق قوله بمساعدة القوات الأمريكية وبالتنسيق معها وبحمايتها، وبالتالي تحافظ على مستوى معين من تدفقات النفط يحول دون بلوغ أسعار النفط كما ترى الإدارة الأمريكية، مستويات قد تهدد بالفعل الاقتصاد العالمي وتترك مضاعفات داخلية هنا في الولايات المتحدة. وبالتالي الإدارة الأمريكية لا تزال تعتبر أن ما تقدمه إيران لا يرقى إلى ما تريده الإدارة الأمريكية، وبالتالي ستواصل حملة الضغوط على الجانب الإيراني لتغيير في سلوك للحصول على تغيير في سلوك إيران يعيدها إلى طاولة المفاوضات. لكن حتى هذه اللحظة الإدارة الأمريكية لا تعلن بشكل واضح وصريح ما الذي تريده من إيران من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، سوى التأكيد على مسألة أساسية وهي أنها لا تريد أن ترى إيران تمتلك سلاحا نوويا، وأن هذا لب المسألة وجوهر المسألة بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وإن أعرب مسؤولون آخرون عن أيضا هواجس تتعلق بمسألة مضيق هرمز وضرورة إعادة فتحه بدون أي عوائق، حتى لو أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألسي مرارا بأن المضيق مفتوح وبحماية الولايات المتحدة واعتباره مضيق هرمز أراضي أمريكية جديدة.
2: شكرا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض. ينضم إلينا الآن من أشفيل بولاية نورث كارولينا مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، أنت تتواجد حيث يعقد اجتماع سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي مع مجموعة 20 ممثلين عن دول مجموعة 20. ما الذي رشح عن هذا اللقاء وماذا عن تصريحات الوزير الأمريكي بشكل

0: بشأن الإجراءات المتخذة أمريكيا ضد إيران.
1: نعم بالفعل، هذا هو اليوم الثاني والأخير من اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين هنا في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا. وقبل قليل كانت هناك جلسة لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أعرب فيها عن ثقته بنجاح هذه الحملة الاقتصادية من الولايات المتحدة على إيران. أولا قال الوزير أن وزارة الخزانة ستفرض هذا الأسبوع عقوبات على بنك آخر يتعامل مع إيران، لم يحدد موقع هذا البنك، وقال أنه الأسبوع المقبل ستكون هناك ربما عقوبات على بنك ثالث. نعلم أن وزارة الخزانة قبل أيام كانت قد فرضت عقوبات على بنك في منطقة الشرق الأوسط يتعامل مع إيران وفق ما تقول الوزارة. أيضا الوزير أكد في الحقيقة أنه العقوبات المقبلة لن تشمل فقط القطاع المصرفي أو البنوك، وإنما أيضا كيانات أخرى تتعامل تجاريا مع الحرس الثوري الإيراني. وقال إن مهمته في هذه المرحلة هو إجبار إيران على التوصل إلى اتفاق، قائلا بأن الإيرانيين لم يلتزموا بمذكرة التفاهم، وبالتالي هذه الحملة الاقتصادية مطلوبة منه في هذه المرحلة. عن الاجتماعات التي عقدت هنا في أشفيل، أكد الوزير بأن الحلفاء أظهروا قدرا كبيرا من الدعم لهذه الحملة الاقتصادية على إيران، وأكد بأنه أجرى محادثات مع المسؤولين الصينيين هنا في أشفيل، وأعربوا وفق ما يقول الوزير على نقاط اتفاق مع الولايات المتحدة تتعلق بفتح مضيق هرمز والمرور الحر لحركة التجارة والملاحة في المضيق، وأيضا عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. لكن وزير الخزانة لم يتطرق إلى أي محادثات تتعلق بها العقوبات على إيران مع الجانب الصيني. سكوت بيسنت يؤكد بأن الرئيس دونالد ترامب أعطاه الضوء الأخضر لشن هذه العقوبات على إيران، قائلا أيضا بأن هذه الحملة الاقتصادية بجانب الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية تحقق ضغطا اقتصاديا هائلا على الجانب الإيراني، قائلا بأن العملة في إيران انهارت وتجاوز سعر العملة الإيرانية نحو مليوني الدولار، تجاوز مليوني ريال بعد هذه الضغوط الاقتصادية. وبالتالي الوزير يؤكد في هذه المرحلة بأن هناك شبه ربما دعم من الحلفاء في هذه الاجتماعات لهذا المسعى بفرض الحصار الاقتصادي على الجانب الإيراني. ربما اليوم أيضا في مؤتمر صحفي سيعقد في ختام هذه القمة لوزير الخزانة، من المتوقع أن يتم التطرق إلى إيران بشكل أو بآخر فيها البيان الختامي، تحديدا فيما يتعلق بإعادة التوازن الاقتصادي في العالم والمخاطر المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على نقص إمدادات النفط في العالم.
0: شكرا لك من أشفيل بنورث كارولينا مراسلنا إيهاب العبسي. عمر هواش مراسل الجزيرة في طهران، ماذا عن الوضع في إيران؟ جديد ما سجل من تصريحات حيال هذه الأزمة، لا سيما ما قاله رئيس البرلمان محمد باقر قليباف عن أن تشديد الحصار البحري على إيران سيرد عليه عسكريا.
2: نعم بالفعل، هذا ربما أبرز ما قاله رئيس البرلمان محمد باقر قليباف كبير المفاوضين الإيرانيين في رسالة مصورة قال إنها موجهة إلى الشعب الإيراني، لكنها حملت عديد الرسائل الخارجية حول الحصار البحري. قال إنه في حال تم تشديد هذا الحصار فإن إيران سوف تتعامل معه عسكريا، وهذه إشارة واضحة إلى أنه يحتمل أن تقوم طهران باستهداف القطع البحرية الأمريكية المتواجدة عند خط الحصار في بحر العرب والمحيط الهندي. هذا التهديد ليس الأول من نوعه، ولو أن إيران امتنعت عن هذا الفعل العسكري حتى هذه اللحظة، لكن القراءات السياسية هنا والعسكرية تشير إلى أن هذا الاحتمال موجود إذا ما ضاق الخناق على إيران واشتد الحصار والعقوبات عليها التي لا تزال تفرض وتدفع الاقتصاد الإيراني والعملة الوطنية إلى التراجع بشكل كبير ومتواصل ومستمر. فضلا عن ذلك، أكد قليباف أن إيران لا تزال متمسكة بالخيار السياسي، وهو الخيار الذي أنتج مذكرة التفاهم. قال إن إيران سياستها قائمة على الالتزام بهذه المذكرة، وأنها سوف تجبر الولايات المتحدة الأمريكية على العودة إلى هذه المذكرة ولو كان ذلك باستخدام القوة، مشيرا أيضا إلى أن واشنطن هي أول من انتهك المذكرة وأن هي عليها أن تخطو الخطوة الأولى في العودة إليها لأجل إحلال الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. تصريحات بارزة أيضا عن قليباف تحدث فيها عن مضيق هرمز، قال إن المضيق لا يزال مغلق على عكس الرواية الأمريكية تماما.

0: يقول إن إيران يمكن أن تفتح مضيق هرمز في حال عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم، وقبل ذلك فإن المضيق سوف يبقى مغلقا. وإن واشنطن تعمل على تمرير بعض السفن أعداد محدودة، قال إنها سفينة أو سفينتين يوميا عبر المسار الجنوبي للمضيق، لكنه قال إن هذا لا يعني فتح المضيق، لأن المضيق إذا كان مفتوحا فينبغي أن تمر نحو 120 سفينة يوميا مثل ما كان الوضع عليه قبل الحرب، وأن هذه الأعداد المحدودة التي تمررها واشنطن من الممر الجنوبي كاللصوص حسب تعبيره لا يعني أن المضيق مفتوح. إشارة أيضا لافتة من قاليباف إلى مسألة الوحدة والانسجام الداخلي، قال إنه يدعو السياسيين في إيران وحتى الذين ليسوا في مناصب حالية سياسية ومن كافة الأطراف والتيارات إلى عدم إطلاق التصريحات التي من شأنها أن تخلق الانقسام في الشارع الإيراني في المجتمع الإيراني، داعيا الجميع إلى الالتفاف حول محور المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. تصريحات أخرى اليوم من شانغهاي، قمة شانغهاي في قرغيزستان خلال لقاء الرئيسين الإيراني مسعود بزكيان والروسي فلاديمير بوتين، كان التركيز فيها من قبل الجانب الإيراني على مذكرة التفاهم. أعاد وقال قلباء بزكيان بأن إيران مستعدة للعودة إلى مذكرة التفاهم شريطة أن تعود واشنطن إلى هذه المذكرة، مؤكدا أيضا أن إيران في مذكرة التفاهم إنما تبحث عن حقوقها، تريد استعادة الحقوق وليس أكثر من ذلك. أيضا أشار إلى أن العودة للمذكرة هو الذي من شأنه أن يعيد الأمن والاستقرار ليس فقط لإيران فحسب بل للمنطقة والعالم كله. بالنسبة للعقوبات وتأثيرها، نحن نشهد استمرار هذا التأثير الاقتصادي على إيران. اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أشار بشكل واضح إلى هذه العقوبات، قال إنها تؤثر على العديد من القطاعات في إيران، لكنه في الوقت نفسه قال إن إيران لديها البدائل، لديها الخيارات الأخرى وطرق مواجهة هذه العقوبات مثل ما حدث في السابق. طهران تؤكد دائما أنها قادرة على مواجهة الحصار العقوبات عبر طرق التفافية تتحايل على العقوبات. وكان وزير النفط الإيراني قبل أيام قال إن إيران قادرة على تصدير النفط وإن لديها كميات كبيرة من النفط خلف خط الحصار، بمعنى أن طهران لا تزال تؤكد تحايلها على العقوبات وقدرتها على مواجهتها. لكن في الوقت نفسه يقول النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف بأن على إيران أن ترسم استراتيجيتها للعامين المقبلين على أساس أن البلاد سوف تعيش حالة من اللاحرب ولا سلم. هذه الحالة بطبيعة الحال تضغط اقتصاديا على الإيرانيين، تضغط اجتماعيا. البعد الاجتماعي أشار إليه اليوم أيضا قاليباف عندما قال إن فرض العقوبات وتشديد الحصار إنما يهدف إلى خلق حالة من البلبلة والفوضى والاحتقان الاجتماعي لدفع المواطن الإيراني إلى الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وأشار إلى أنه يمكن أن يستغل العدو ذلك بحسب تعبيره لأجل تنفيذ مخططات عن طريق حملات هجمات عسكرية أو ربما حتى عمليات اغتيال في الداخل الإيراني، داعيا الجميع بطبيعة الحال إلى تحمل هذه العقوبات، مشددا أيضا أن البرلمان، الحكومة، كافة مؤسسات الدولة تعمل على مواجهة هذه العقوبات لأجل تحييد تأثيرها، مع الاعتراف دائما بأن هذه العقوبات لها أثر. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أيضا اليوم تحدث عن هذا الأمر عندما قال إن هذه العقوبات مؤثرة لكنها لم تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني وفق ما قال محافظ البنك المركزي الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا من إيران. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن أحبطت محاولة إيرانية لإطلاق ألغام بحرية في مضيق هرمز. الضربات التي استهدفت جزيرة لارك تأتي بعد حديث الرئيس دونالد ترامب عن ارتفاع حجم النفط المنقول بحرا عبر هرمز. في التقرير التالي نقف على ما تقوله إيران والولايات المتحدة بشأن الوضع في هرمز.
2: بعد حالة الشكوك والتوجس المتبادلة في مضيق هرمز والتي رافقت أسابيع من الهدوء ودون مؤشرات عسكرية مسبقة تشي بتصعيد وشيك، القيادة المركزية الأمريكية تشن ضربات وصفتها بالمحدودة والدقيقة، والهدف جزيرة لاراك الإيرانية. تقول واشنطن إن الضربات أجهضت محاولة إيرانية لإطلاق صواريخ أرض بحر تحمل ألغاماً، مشهد بات يفرض أسئلة ملحة، أهمها ما الذي تكشفه جولة التصعيد هذه، ولماذا قررت إيران في هذا التوقيت زرع ألغام في المضيق كما تتهمها واشنطن؟
3: الاستهداف لاراك هو يهدف اليوم تغيير الاستراتيجية الأمريكية من استراتيجية الردع العقابي إلى استراتيجية فعلا المنع قبل أن يحدث هذا الأمر. يعني اليوم إذا أطلقت إيران الألغام إلى البحر هو مكلف وأصعب نزعها من البحر بدل أن تضرب المنصة على جزيرة لاراك.
2: ما حدث ليلة 31 من أغسطس لا يقول القصة كاملة، جزء من الصورة الميدانية بدأ يرتسم ليلة 7 يوليو الماضي. هاجمت إيران 3 ناقلات نفط وغاز طبيعي قبالة سواحل عمان. بعد ذلك بساعات أطلقت القيادة المركزية الأمريكية حملة جوية مكثفة استمرت نحو أسبوعين. وقعت سواحل إيران الجنوبية تحت وطأة غارات مستمرة هدفت لتقليص قدرة إيران على تعطيل الملاحة في المضيق وفق ما تقول واشنطن. لم يكن البر الإيراني هدفاً لوحده، توسعت الضربات الأمريكية لقوس الجزر الإيرانية الواقعة على جانبي المضيق وقوس ثان للجزر الأكثر قرباً من مسارات الملاحة شرقاً. لم تبدو الضربات في حينه ذات قيمة استراتيجية كبيرة، فالمواقع عينها تقصف يومياً، ولا يتكشف الأثر الميداني لتلك الضربات إلا بحلول منتصف أغسطس الحالي.
4: الضربات التي وقعت في يوليو الماضي صممت لإضرار أنظمة الرادارات التي تتيح لإيران رصد السفن التي تعبر المضيق. أما الضربات على لاراك فصممت لتقليص قدرة إيران على زرع الألغام أو إرسال قوارب سريعة لمهاجمة السفن التجارية.
2: وبمرور 6 أشهر على تاريخ بدء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، أعلن الجنرال برادلي كوبر قائد القيادة المركزية أن قوة من النيفي سيلز نفذت عملية في مضيق هرمز لتنظيفه من الألغام التي زرعها الحرس الثوري.
4: إنه إنجاز لافت جداً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العملية تمت في منطقة قتال النشط، وهي خطوة غير مسبوقة تاريخياً، حيث لم يكن من الممكن قبل اليوم نزع الألغام في مياه تشهد نزاعاً. لذا فإن تنفيذ تلك المهمة هو إنجاز يحسب للولايات المتحدة، لكننا نتوقع أن تستمر إيران بمحاولات للسيطرة على المضيق.
2: أما الرواية الإيرانية فتقول غير ذلك. بالنسبة لطهران المضيق مغلق إلا لإبحار السفن التي تنسق المرور مع بحرية الحرس الثوري.
5: ترامب ينشر أخبارا كاذبة، أمس قال إن المضيق مفتوح وإن الألغام قد تم تفكيكها، واليوم سمعنا عن معلومات تقول إن لغما بحريا انفجر بناقلة ضخمة. أعتقد أنهم يحاولون استخدام تلك الشائعات للتأثير على الأسواق.
2: وهذه الرواية تفرض سؤالا، إن كان المضيق مغلقا والمسار الجنوبي غير سالك، لماذا قررت إيران إعادة زرع ألغام بحرية؟ ولماذا تعرض عن استهداف القطاع البحرية العسكرية الأمريكية؟
4: أعتقد أنه لو سنحت لإيران الفرصة لاستهداف السفن العسكرية الأمريكية لما ترددوا في القيام بذلك، وحقيقة أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ أي استهداف من هذا القبيل، فذلك يعني أن الولايات المتحدة قد قوضت إلى حد كبير القدرة العسكرية الإيرانية على الرصد وتتبع أي حركة بعيدا عن حدودهم.
5: ترامب يحاول تصعيد الوضع عسكريا في مضيق هرمز، فمقابل الحصار ومنع إيران من تصدير نفطها ترد إيران باستخدام القوة العسكرية لاستهداف السفن التي تتبع للولايات المتحدة. وإذا أرادوا وقف إيران من تصدير نفطها فلن تتمكن الدول الأخرى من تدبير النفط.
2: وبين الروايتين الأمريكية والإيرانية بات من الواضح أن كلا الطرفين استعدا للحظة السجال الميدانية. واشنطن تقول إنها قطفت ثمار تعمية رادارات المراقبة وتوجيه الذخائر ومنصات إطلاق

0: إطلاق الصواريخ والمسيرات الإيرانية وسيرت ممراً آمن، بينما تؤكد إيران أن قبضتها على المضيق لا تزال قائمة.
1: ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا من مونتانا مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. مرحبا بكما. دكتور صدقيان، قبل قليل مسؤول في البيت الأبيض يقول لزميلنا فادي منصور مراسلنا هناك إن الإيرانيين يريدون عقد صفقة لكن مواقفهم دائما متأخرة ودون المطلوب. كيف ترى هذا القول؟
2: أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب ربما أصيب بشيزوفرينيا سياسية بحيث يتحدث مثل هذا الحديث، خصوصا وأن إيران قد أخبرت الوسيطين القطري والباكستاني، خصوصا عند زيارة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى طهران الخميس الماضي، سمع ما كان يريده من الإيرانيين في أنهم مستعدون للعودة إلى طاولة مفاوضات. والوسيطين كما تقول المعلومات أخبروا الرئيس الأمريكي بالاستعداد الإيراني لذلك. الآن يبدو لي بأنه هو لا يريد مفاوضات، الرئيس ترامب هو يريد استسلام إيران. من يعرف الثقافة الإيرانية، وأنا أشك بأن الرئيس ترامب يعرف التاريخ الإيراني، الحضارة الإيرانية، الثقافة الإيرانية، لا يمكن لها أن تستسلم، وبالتالي هم يريدون العودة
1: طيب
2: إلى المسألة طاولة
1: ليست
2: مفاوضات.
1: ولكن المسألة ليست عودة إلى المفاوضات من عدمها، مسألة أن الطرف الأمريكي يعتبر أن الإيرانيين دائما يتأخرون في الموقف الذي يعبرون عنه، يعني عندما يتخذون موقفا يكون قد قضى الوقت على إمكانية تلبية هذا الموقف أو إمكانية التعاون مع هذا الموقف.
2: المشكلة أنه هو الرئيس ترامب عندما اختال المرشد الأعلى واختال القادة السياسيين والعسكريين، هذا ليس قليلا على بلد يخضع لحصار. الآن قيادات السياسية والقيادات العليا قد اختيلت، وهو المسبب في هذا الاختيال، هو المسبب في الحرب التي شنها على إيران. من الطبيعي جدا أن يكون مثل هذا الأمر. إيران الآن لا تمر بشكل طبيعي، يعني تعرضت لعدوان كبير جدا، عدوان 12 يوم، عدوان 39 يوم، 18 يوم أخرى، وبالتالي قيادات كبيرة. الآن يعني تماسك إيران بهذا الوضع يحسب لها بأنها استطاعت أن تتماسك. الآن أسبوع أو أسبوعين يعطوه رأي، يعني طيب. شو المشكلة أنه هو خل أن يعني تأخر إيران في الرد هو الذي يجبره، لأن يؤذي المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي.
1: دعنا نسأل في هذه المسألة السيد مايكل مولروي. سيد مايكل، يقول الدكتور صدقيان بوضوح أن الطرف الإيراني أبلغ الوسطاء أن إيران مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، بالتالي على أي أساس من وجهة نظرك يقول هذا المسؤول في البيت الأبيض أن إيران تريد عقد صفقة لكن المواقف دائما متأخرة ودون المطلوب؟ ما المقصود بذلك؟ لذلك إن كانت إيران تقول الآن الوسطاء فلنعد إلى طاولة المفاوضات، فلنعد إلى مذكرة التفاهم.
3: يسرني أن أكون معكم في هذا البرنامج ومع الضيف الكريم والمشاهدين. بالنسبة لمذكرة التفاهم، أعتقد أنه من الواضح أن هذه المذكرة كانت كل شيء سوى مذكرة تفاهم بكل ما له من الكلمة من معنى. كان هناك تفسير مختلف من الجانب الإيراني والجانب الأمريكي للبنود، وإذا طبعا لا يمكن العودة إلى مذكرة التفاهم بما أنه لم يتم تحديد بوضوح ما هو معنى كل بند في هذه المذكرة، وقد انتهت مدتها بعد مرور أكثر من 60 يوم عليها. أعتقد أن المرحلة القادمة سنرى فيها مفاوضات، نأمل أن نرى فيها مفاوضات في الواقع، تكون هذه المفاوضات أكثر واقعية وأن يتم تقديم تنازلات أكثر من كلا الجانبين لكي ننهي هذه الحرب. ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة لا تشعر بأن إيران مستعدة لإعادة مضيق هرمز إلى وضعه الطبيعي، أي أن يكون مفتوحا ولا أحد يتحدث عن أي اتفاق نووي جديد. ولذلك إن لم يكن هناك اهتمام مطلقا من جانب إيران لأن تفعل ذلك، وإذا ما من شيء بإمكان الولايات المتحدة أن تتفاوض بشأنه. لا يمكنها بكل بساطة أن تترك مضيق هرمز تحت التحكم الإيراني ومن ثم أن تهاجم إيران الاقتصاد الدولي. الهدف الأساسي لهذه الحرب هو ضمان ألا تحصل إيران أبدا على السلاح النووي، ولذلك إن لم تكن إيران مستعدة للدخول في تسوية متفاوض عليها بشكل دبلوماسي، فإذا هذا الأمر سيحصل من خلال العمل العسكري ولن ينتهي النزاع، ولا يمكن أن يستمر هذا النزاع لسنوات.
1: يعود موضوع العمل العسكري إلى الواجهة. الرئيس الأمريكي يقول إن كل الخيارات ممكنة، أيضا في تصريح هذا المسؤول الأمريكي في تصريحه الخاص إلى الجزيرة، مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، يقول إن خيارات الرئيس ترامب كلها موجودة على الطاولة ويمكن أن يلجأ إليها. في المقابل كذلك يتحدث قاليباف رئيس البرلمان عن أن تشديد الحصار على إيران سيؤدي أيضا إلى رد عسكري. هل باعتقادك يمكن بالفعل العودة إلى الخيار العسكري بين الطرفين؟
2: هناك مشكلة كبيرة جدا عند الرئيس ترامب. هو لا يريد أن يستفيد من التجارب السابقة التي خاضها. العقوبات كانت قبل هذه الحرب، كانت هناك عقوبات. الآن إيران تمر بعقوبات أو بسلة عقوبات منذ العام 1980 لحد الآن، 46 سنة بالكامل هناك سلة.
1: لكن هذه العقوبات مختلفة باعتراف المسؤولين الإيرانيين.
2: هذا صحيح.
1: دعنا في مسألة الخيار العسكري.
2: هذا صحيح. المشكلة أنه مرة أخرى يعيد العقوبات، هذه المرة ليس على الشركات التي كانت مفروضة على الشركات التي تتعامل على مع إيران. الآن هو يريد أن يطبق قواعد جديدة على الدول، وهذا هو الشيء الجديد في التوقيت وفي المضمون أيضا. وهذه الحرب الاقتصادية أعاد إليها. في الحرب العسكرية 12 يوم إسرائيل، 39 يوم الولايات المتحدة، 18 يوما مرة أخرى إسرائيل وأمريكا. بالتالي هو لماذا يريد العودة إلى الخيار العسكري؟
1: لأنه في ظل تشديد، يعني ربما من وجهة النظر الأمريكية، في ظل تشديد الحصار، في ظل تشديد العقوبات وعملية المنبوذ الاقتصادي، بعد 300 مليار دولار خسائر تكبدتها إيران بسبب الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية، هو يريد ربما زيادة مستوى هذه الخسائر من أجل دفع إيران للتنازل.
2: ماذا حققت هذه الحرب التي خاضها الرئيس ترامب؟ هل استطاع أن يغير النظام كما أراد، أو استطاع تغيير سلوك النظام؟ بالتالي من جرب المجرب لازم مرة أخرى لا يعود إلى الخيار العسكري. الآن جربت الولايات المتحدة الخيار الاقتصادي، الخيار العسكري، الآن مرة أخرى يريد تجديد العقوبات الاقتصادية على إيران. وهناك الكثير من عوامل القوة التي تجعل هذا الخيار الاقتصادي مرة أخرى يفشل مع إيران. الخيار العسكري الذي يريد العودة إليه الرئيس ترامب أيضا هو فشل في تغيير النظام. الخيار السياسي والدبلوماسي مثل ما وقع على مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم الآن الضيف يقول بأن هناك اختلافات أو كذا، توقيع الرئيس ترامب على هذه المذكرة عندما كان هناك اختلاف في تفسير فقرة أو فقرتين كان من الممكن للوسطاء أن يحلوا هذا الإشكال. لكن يبدو، وأنا قلت ذلك وأقولها مرة أخرى، الرئيس ترامب لا يعرف، وأنا أتمنى أن يقرأ كتاب سريعا عن الحضارة الإيرانية وعلى الثقافة الإيرانية. الجانب الإيراني لن يستسلم كما يريد الرئيس ترامب، ولن يرفع الراية البيضاء.
1: سيد مونروي، إذن لن يكون هناك أي تراجع من جانب إيران، لا بالخيار العسكري ولا بالخيار الاقتصادي. هل تشارك وجهة النظر هذه التي عبر عنها ضيفنا السيد صدقيان، الدكتور صدقيان؟
3: إذا كنا نتحدث عن الاستسلام بمعنى أنه على القادة أن يترك السلطة في طهران، إذن كلا. الأوساط الاستخباراتية كانت قد أشارت إلى أن هذا الأمر لم يكن سيحصل حتى قبل أن تبدأ الحرب، ولكن إذا كنا نتحدث عن تغيير الآراء لتقترب مما قد توافق عليه الولايات المتحدة، إذن نعم هذا الأمر محتمل. هكذا تسير المفاوضات. لا أصف ذلك بالاستسلام طبعا، لأنه إذا تفاوتهم من أجل إنهاء نزاع بناء على شروط تقبلونها، إذن هذا الأمر لا يعد استسلام من أي من الأطراف. وسيتعين علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان ذلك سيحصل بعد زيادة الضغوطات وبعد ربما استخدام القوة العسكرية من أجل زيادة عزلة النظام الاقتصادية. هل سيؤدي ذلك إلى هذا التغيير؟ لا نعلم، ولكن لن ننتهي النزاع الآن.
1: أشكركما مايكل مونروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق ضيفنا من مونتانا، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية ضيفنا هنا في الاستوديو. إلى ملف قطاع غزة، حيث قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 6 فلسطينيين استشهدوا بنيران الاحتلال، 4 منهم في منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه تم اعتقال قائد كبير في حركة حماس بقطاع غزة. من جهته نفى مصدر أمني في غزة للجزيرة اعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي في القطاع. حركة حماس من جهتها دعت واشنطن والدول الوسيطة لاتخاذ موقف من جرائم الاحتلال بحق المدنيين والتحرك الفوري لوقفها. ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، ضعنا في آخر ما توفر من معلومات حول هذه العملية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وآخر ما سجل أيضا من مواقف بشأنها، لا سيما موقف حركة حماس.
4: التأكيد الفلسطيني حول فشل هذه العملية التي تتعلق باختطاف أو اعتقال رئيس جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة هو السائد حتى اللحظة، وفق ما ورد من مصدر أمني للجزيرة. ولكن البيان الذي أصدرته حركة حماس قبل دقائق، والذي يتحدث عن إجرائها اتصالات مع الوسطاء وكذلك ميلادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام، هي التطور الأبرز ربما سياسيا. هنا تقول حماس في بيانها بأنها حذرت من تقويض الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار، واستنكرت العملية التي شهدتها المنطقة الغربية من مدينة غزة، مؤكدة أن هذا يأتي ضمن الخروقات الإسرائيلية التي تسجل والاعتداءات المستمرة على قطاع غزة. هي توضح في رسالتها بأن هذه الأعمال والخروقات الإسرائيلية تعمل على تقويض الاتفاق، مطالبة بضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار، وتضع الوسطاء وكذلك مجلس السلام أمام مسؤولياته فيما يتعلق بضرورة ممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات والخروقات. ما شهدته المنطقة الغربية من مدينة غزة اليوم كان صعبا، بالنظر إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يذهب الاحتلال الإسرائيلي نحو تنفيذ عملية من هذا النوع بتسلل مركبات يتواجد فيها قوات خاصة تتبع للاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزلا أحاطته أو قامت بمحاصرته وأطلقت النار بداخل هذا المنزل. استشهدت سيدة وكذلك طفلان وشاب رابع، هذه هي الحصيلة التي وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي. بينما لاحقت الطائرات المسيرة مجموعة أهداف في محيط الموقع والحدث، مستهدفة سيارة مدنية ومستهدفة كذلك الشوارع الرئيسية، فيما بدت أنها عملية تغطية نارية للسماح لانسحاب هذه القوة الخاصة وتمهيدا لخروجها من المكان. 13 غارة هي التي رصدت من قبل سلاح الجو في المكان المستهدف، بالإضافة إلى إطلاق النار الكثيف الذي استمر لدقائق في الموقع الذي شهدته منطقة الكتيبة إلى الغرب من مدينة غزة. هذه الحادثة هي التي تطرح الكثير من التساؤلات فلسطينيا حول بطبيعة الحال ما سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي طوال الفترة الماضية من استهداف عناصر للشرطة وكذلك لجهاز الأمن الداخلي في محاولة للإفراغ لصنع فراغ أمني داخل القطاع.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول مراسلنا من مدينة غزة. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بك من جديد الياس. آخر ما تكشف إسرائيليا حول هذه العملية؟
5: إرسي، أولا مضى وقت طويل نسبيا منذ بدء هذه العملية، وحتى الآن لا بيان رسمي يؤكد ما قيل عن اعتقال رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في قطاع غزة، وهذا ربما يثير تساؤلات حول احتمال فشل هذه العملية. ذلك أن الجيش الإسرائيلي لا يؤكد ذلك في بياناته، لا يؤكد أنها وقعت عملية بيان الجيش الإسرائيلي، فيما يقول وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه تم اعتقال أحد كبار قادة حركة حماس دون أن يسميه بالاسم، وهذه عليها علامات سؤال كثيرة.

0: الآن نحن أمام ثلاث روايات إن صح التعبير. رواية وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تؤكد على أن العملية نجحت وتقول بأن رئيس جهاز الأمن العام الداخلي التابع لحركة حماس قد تم اعتقاله في عملية مشتركة شاركت فيها ميليشيات فلسطينية موالية لإسرائيل، بالإضافة إلى قوات من الجيش الإسرائيلي وبتوجيه من جهاز المخابرات الداخلية الشباك، وأنه أصيب ونقل إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج، وتأتي على اسمه معين العربيد. من ناحية أخرى، بيان الجيش الإسرائيلي كان بيانا مقتضبا خال من التفاصيل، لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى حدوث عملية كانت تستهدف هذا القيادي أو أي قيادي آخر كبير في حركة حماس، وأنها قالت بأنها قامت بضرب عدة أهداف في تلك المنطقة المستهدفة لإزالة تهديدات كانت تحيق بقواتها في تلك المنطقة. وزير الدفاع الإسرائيلي من ناحية أخرى في روايته يقول بأن العملية كانت تستهدف أحد كبار قادة حماس دون أن يسميه بالاسم، وهذا لافت. ومن ناحية أخرى هو يشير إلى سياسات إسرائيل المتبعة في قطاع غزة، وكأنه أيضا يستغل هذه العملية للترويج لليمين وللحملة الانتخابية، في أن إسرائيل ماضية في تنفيذ هذه العمليات ولن تتوقف عنها ولن تنسحب من قطاع غزة، وأنها تسيطر على 70% من مساحة القطاع.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسلنا في فلسطين معنا هنا في الاستوديو. ينضم إلينا من مدينة ويكلو في إيرلندا رادو دانيل ميروتا وزير الدفاع الروماني. مرحبا بك سيد الوزير، طبعا أنت تنضم إلينا على هامش اجتماع يعقد في دبلن في مدينة ويكلو قرب دبلن لوزراء الدفاع والخارجية الأوروبيين لبحث ملفات متعددة، ربما من بين الأولويات الأهم هو ملف أوكرانيا، وعلى هذا الصعيد نريد أن نعرف ما أبرز القرارات التي اتخذت بهذا الشأن حتى الآن في هذا الاجتماع.
2: إنه من الواضح بالنسبة لجميع الدول الأوروبية أنه علينا أن نبقى ملتزمين بمساعدة أوكرانيا قدر المستطاع. عندما نتحدث عن مثل هذا العدوان ما من عتبة لهذا الدعم، ولا يمكن القول أن ما فعلناه كان كافيا حتى الآن. يمكن القول أنه علينا أن نبذر قصارى جهدنا من أجل مساعدة أوكرانيا، والقرار كان الاستمرار في هذا الدعم، وبرأيي هذا القرار من الطبيعي أن يتخذ. نحن لسنا طرف في هذه الحرب، ولكن في رومانيا نحن نتواجد على مقربة من الحدود في الصفوف الأمامية، وحتى لو لم نكن طرف في هذه الحرب لقد رأينا عدة مرات التبعات التي تتوسع لتطالنا. لقد رأينا المسيرات التي كانت قد عبرت الحدود، ورأينا أيضا انتهاكات لأجواء بعض الدول الأوروبية وأجواء رومانيا، واضطررنا لاستخدام طائراتنا لإنزال هذه المسيرات.
1: وما الخطوات العملية لهذا الدعم المتجدد الذي تتحدثون عنه، وكيف يتطور على ضوء تطور مسار هذه الحرب؟
2: نحن نتناقش الآن بشأن التمويل، وسيتم تخصيص ميزانية جديدة ليتم استخدامها لشراء ما تحتاج إليه أوكرانيا في الصفوف الأمامية. والنقاشات في العام الماضي بدأت بالتركيز على كيفية توسيع نطاق الإنتاج وخلق خطوط إنتاج جديدة لكي نتمكن من إرسال الذخائر سريعا. ونحن لا نتحدث فقط عن التمويل والميزانية، بل نتحدث أيضا عن سرعة الإنتاج لكي نتمكن من تلبية الاحتياجات.
1: بالنسبة لكم في هذه المرحلة، ما هي الخيارات فيما يتعلق بمسار هذه الحرب بين أوكرانيا وروسيا؟
2: هل بإمكانكم أن تكرروا الجزء الأخير من هذا السؤال؟
1: بالنسبة لكم في هذه المرحلة، ما الخيارات المتعلقة ب يعني مسار هذه الحرب بين أوكرانيا وروسيا حاليا؟
2: من الجانب الأوروبي أو على الجانب الأوروبي أن يبقى عازم وأن يلتزم بما اتفق عليه وأن يعمل على توسيع

0: توسيع نطاق الإنتاج. هذا ما يمكننا أن نفعله. ومن الجانب الآخر، الجنود الشجعان في الجيش الأوكراني يناضلون بشجاعة من أجل سيادتهم واستقلالهم وليدافعوا عن أراضيهم، وهم يبذلون قصارى جهدهم، ونحن نستمر بدعمهم خلف الكواليس باستخدام هذه القدرات التي نرسلها.
1: كيف تؤثر سيد الوزير التطورات في الشرق الأوسط، ولا سيما التطورات المتعلقة بمضيق هرمز والمواجهة الأمريكية الإيرانية، على اجتماعاتكم الدائرة حاليا في إيرلندا؟
0: في كل منطقة في العالم فيها نزاعات، هناك تبعات تمتد إلى المناطق الأخرى، إلى كافة مناطق العالم. ونحن رأينا التبعات فيما يتعلق بأسعار النفط، وأيضا لقد رأينا التأثيرات على القدرات التي هي موجودة الآن لدى بعض الدول والتي تحاول أن تفكر بإرسالها إلى أوكرانيا. ما من تأثيرات مباشرة أو قرارات مباشرة بشأن ما يحصل في الشرق الأوسط، ولكن ما يحصل في الشرق الأوسط يؤثر على جميع الدول طالما أن النزاع لا يزال دائر.
1: إيران تقول اليوم أن أي امتثال أوروبي للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران سيعتبر انتهاكا للقانون الدولي. ما قولكم في ذلك؟
0: هناك قانون دولي واضح جدا، ونحن نعلم ما هو هذا القانون الدولي، ونحن ملتزمون باحترام القانون الدولي، وفي الوقت ذاته نطلب من الأطراف الأخرى أن تحترم هذا القانون. ما يحصل في رومانيا مثلا، حيث أن المسيرات الروسية تدخل أجواءنا بدون أن يسمح لها بأن تدخل، هذا الأمر أيضا يعد انتهاك للقانون الدولي. ما يمكننا أن نؤكده هو أنه على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى العسكري، نحن نعلم بالتحديد ما هي كافة الاتفاقات وما هي بنود القانون الدولي، ونحن نحترم كافة هذه الاتفاقات الدولية التي وقعنا عليها.
1: وبالتالي هل هناك التزام أوروبي بهذه العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران في هذه الحالة؟
0: خلال هذه اللحظات النقاشات لا تزال دائرة مع الولايات المتحدة، ونحن نحاول أن نحلل ما بإمكاننا أن نفعله من أجل المساهمة بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار. من الجانب الروماني، نحن لم نقرر المساهمة بأي شيء لنرسله إلى المنطقة طالما أن النزاع لا يزال دائر. نحن لن نتدخل في النزاع ولا بأي معايير أخرى قد يتم التناقش بشأنها، وقرارنا واضح جدا.
1: لكن كيف وجدت خطوة زيادة الضغط الاقتصادي على إيران من جانب الولايات المتحدة، ومن وجهة نظري كيف يمكن أن تؤثر على مسار هذه المواجهة؟
0: هذه الضغوطات هي جزء من النزاع الدائر الآن، وإذا الأمر يعود إليهم ليقرروا ما هي الضغوطات التي سيدخلونها إلى مسار هذا النزاع. لا يمكننا أن أعلق كثيرا على قرار الولايات المتحدة، ولا يمكنني أيضا أن أعلق أيضا على القرارات الإيرانية. هناك طرفان معنيان مباشرة بهذه الحرب، وهذا النزاع يمكن أن يؤدي أيضا إلى الإعلان عن قرارات أخرى، ولكن لا يمكننا أن نعلق على هذه القرارات.
1: مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول اليوم إن أكثر من 10 دول أعضاء مستعدة للمساهمة في مهمة في جنوب لبنان إلى جانب قوات اليونيفل. كيف تنظرون إلى هذا الأمر سيد الوزير، وماذا عن دور محتمل روماني في هذه القوة؟
0: فيما يتعلق بلبنان،

0: رومانيا لم تتخذ قرار بعد بشأن ما الذي سيحصل، ولكن ما يمكن قوله هو أن رومانيا هي الدولة الوحيدة الموجودة في كافة أنشطة الاتحاد الأوروبي في الخارج. وإذا حاليا لا يزال هناك نقاشات دائرة، وحاليا الموقف الروماني هو أننا سنحلل الأنشطة التي تحصل الآن وسنتناقش داخليا في رومانيا بشأن القرارات المحتملة لاحقا.
1: شكرا جزيلا لك رادو دينيل ميروتا وزير الدفاع الروماني ضيفنا من مدينة ويكلو في إيرلندا. وتعليقا على قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند عن مجموعة شاملة من الإجراءات بخصوص المستوطنات في الأسابيع المقبلة. وقال وزير الخارجية البريطاني إن بلاده تعيد النظر في علاقاتها الاقتصادية الواسعة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترفض مشاركة الشركات البريطانية في تمويل أو بناء أو الترويج لمستوطنات جديدة. تنضم إلينا من لندن مراسلة الجزيرة مينا حربلو. مينا، نقترب معك أكثر من هذه الإجراءات المفترض الإعلان عنها ضد المستوطنات الإسرائيلية من جانب الحكومة البريطانية.
2: نعم فعلا، هذه التصريحات لوزير الخارجية البريطاني إد ميليباند جاءت أثناء مساءلته من قبل نواب مجلس العموم البريطاني في أول جلسة له عند عودته من العطلة الصيفية وبداية عمل الحكومة الجديدة، حكومة أندي بيرنام. إد ميليباند قال بأن أدان بشدة ما وصف بالسياسات الإسرائيلية، لا سيما مشروع إيوان الاستيطاني في الضفة الغربية، وأدان أيضا ما وصفه بإرهاب المستوطنين الإسرائيليين للفلسطينيين وطردهم من بيوتهم، وقال بأنه سيتخذ إجراءات أو سيعلن عن حزمة جديدة من الإجراءات للرد على هذه يعني السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. سأله أحد النواب عما إذا كان يوافقه الرأي في أن هذه الإجراءات الجديدة التي سيعلن عنها يجب أن تشمل حظر التجارة، تجارة السلع والخدمات مع المستوطنات الجديدة الغير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. رد وزير الخارجية البريطاني بالقول بأن الحكومة البريطانية فعلا تنظر في يعني إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية الواسعة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها وتنظر أيضا في آليات مختلفة من أجل التعامل مع هذه القضية تحديدا. الحكومة البريطانية أيضا تنظر في قضية منع الشركات البريطانية من المشاركة والانخراط في هذا المشروع الاستيطاني الذي اعتبره وزير الخارجية البريطاني بأنه تجاوز للخطوط الحمراء حسب المجتمع الدولي أيضا كما ذكر. ويقول بأن الحكومة البريطانية ستعمل على منع الشركات البريطانية في تمويل أو بناء أو أيضا الترويج لهذه المستوطنات الجديدة. بالنسبة للحكومة البريطانية والموقف الرسمي البريطاني سواء في حكومة بيرنام، هو امتداد يعتبر امتداد لحكومة كير ستارما السابقة، التي حيث كان كيرستارما قد فرض عقوبات متشددة على وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو وأيضا على المستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات للرد على عنفهم ضد الفلسطينيين والتجاوزات التي اعتبرتها الحكومة البريطانية والتي لا تزال تعتبر الحكومة الحالية بأنها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وبأن المستوطنات الحالية التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية إنشاءها هي أيضا مخالفة للقانون الدولي ويجب التصدي لها. كما ذكرت يعني الحكومة البريطانية أيضا قد تنظر في يعني فرض عقوبات على كيانات وأفراد من المستوطنين والضالعين في الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن سيتم الإعلان عن هذه الإجراءات الجديدة ربما قبل المؤتمر انعقاد المؤتمر السنوي لحزب العمال، ذلك لكي لا يشوش على الخطط التي يتوقع أن يعلن عنها رئيس الوزراء الجديد أندي بيرنام والتي تتعلق بالتنمية الاقتصادية واللامركزية وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية هنا في المملكة المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك مينا حربلو مراسلتنا من لندن. من بروكسل ينضم إلينا السفير جيمس موران المستشار السابق في دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي. مرحبا بك سيد السفير، كيف يمكن تقييم هذه

0: الأوروبية، ولكن الوضع قد يكون معقد لدى بعض الدول الأوروبية، ولكن هذه الخطوة كان من المفترض أن تتخذ منذ فترة طويلة.
1: هل تعتقد أنها خطوة كافية ورادعة لسلطات الاحتلال، خصوصا أنها جربت سابقا، إضافة إلى خطوات أخرى تحدثت عنها قبل قليل مراسلتنا من لندن، متمثلة بفرض عقوبات على مستوطنين؟ هل كل ذلك كاف من وجهة نظرك لردع الاحتلال في مخططاته بتوسيع الاستيطان في الضفة؟
2: لا، لا أعتقد ذلك. هذه خطوة صغيرة جدا تم اتخاذها كجزء من هذه الصورة الأوسع من المستوطنات وكل ما يتعلق بهذه المستوطنات. لا يزال هناك الكثير من الأمور التي على المملكة المتحدة وعلى أوروبا أن تفعلها، وفي الواقع هذا ما يتم التناقش بشأنه اليوم في البرلمان الأوروبي. يجب أن يكون هناك عقوبات على الوزراء المتطرفين، ونحن نعلم من هم، وأحدهم أدلى بتصريحات إبادية ضد السكان في غزة. هذه الإجراءات يجب أن تتخذها جميع الدول الأوروبية، ولقد كان هناك خطوات طرحت سابقا على الطاولة لتقييد التجارة مع إسرائيل، وهذا الأمر سيكون مهم لإسرائيل بما أن 30% من تجارة إسرائيل هي مع الاتحاد الأوروبي. وسواء ما إذا كان سيتم اتخاذ القرار قريبا أم لا، لا أعرف، أشك بذلك، لأن هناك عدد كبير من الدول في أوروبا التي لا تزال مترددة بشأن اتخاذ هذه القرارات ودولتين تعارضه.
1: ما الذي يمنع من اللجوء إلى هذه الإجراءات؟ ما سبب هذا التردد كما وصفته؟
0: هذا سؤال وجيه. الأمر مختلف من دولة إلى أخرى. ألمانيا لديها أسباب تاريخية، ولطالما وقفت إلى جانب إسرائيل، وحتى الرأي العام في ألمانيا كما في باقي الدول الأوروبية بات يؤيد عملية السلام وحل الدولتين. أما بالنسبة لإيطاليا فقد كانت مواقفها مخيبة للآمال، ومواقفها يبدو وكأنها تولي الأولوية للعلاقات مع إسرائيل في المجال الدفاعي أكثر بكثير من العلاقات القائمة على المبادئ التي غالبا ما تجمع إيطاليا مع دول المنطقة. وهناك أيضا إدارة ترامب. بعض الدول الأوروبية قلقة إزاء إمكانية تعرضها لضغوطات من ترامب إذا فرضت عقوبات على إسرائيل.
1: لكن سيد السفير، عموما في أوروبا كيف ينظر إلى هذه الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، توسيع الاستيطان إضافة إلى الهجمات التي ينفذها المستوطنون على الفلسطينيين في قراهم ومنازلهم؟
0: هناك نظرة سلبية جدا وسيئة جدا تجاه هذه الخطوات. كما قلت سابقا، في الاتحاد الأوروبي وفي المملكة المتحدة وفي كافة الدول الأوروبية الرأي العام بات بشكل عام داعما للقضية الفلسطينية، وإسرائيل تتعرض لانتقادات وذلك بشكل محق، لأن ما يحصل في الضفة الغربية الآن وغزة سابقا والآن الضربات في غزة، كل هذه الأمور التي تحصل هي بكل صراحة مقززة، وهذا ما يعتقدها الأوروبيون. وللأسف الحكومات موقفها تتعارض مع الرأي العام.
1: لكن على صعيد التداعيات السياسية التي يمكن أن تنجم عن هذه الممارسات الإسرائيلية، توسيع الاستيطان وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين، كيف ينظر على الصعيد الرسمي الأوروبي لذلك، للتداعيات المحتملة لهذه الهجمات وهذه الممارسات؟
0: يجب أن تنظروا إلى القارة الأوروبية لرؤية الردود المختلفة. هناك ردود قوية جدا في أماكن مثل إيرلندا وإسبانيا، وهاتان الدولتان قد منعتا التجارة مع المستوطنات وانتقلت إلى فرض عقوبات ثنائية على الوزراء في الحكومة الإسرائيلية. بعض الدول الأخرى ليست نشطة في هذا المجال، وبشكل عام الوضع بات أصعب وأصعب بالنسبة للأشخاص الذين يدعمون إسرائيل. وطبعا هناك الانتخابات الإسرائيلية التي باتت وشيكة، وبعض الأشخاص في أوروبا يقولون أنه لا يجب فعل أي شيء حاليا لأن هذا الأمر قد يؤثر بطريقة ما على الانتخابات وقد يعطي ذخيرة للسيد نتنياهو وائتلافه المتطرف.
1: شكرا لك السفير جيمس موران، المستشار السابق في دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، ضيفنا من بروكسل. وشكرا للمتابعة.

0: مشاهدينا، تغطياتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
1: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
2: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
3: فارع الهوى يا جماعة.
4: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
5: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
6: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
7: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
8: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
9: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
10: أمام السلطة تحديات كبيرة.
11: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
12: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
13: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة إن الرئيس ترامب يحتفظ بجميع الخيارات المتوفرة له للتعامل مع إيران، وأضاف أن الإيرانيين يريدون عقد صفقة مع واشنطن لكن مواقفهم دائما متأخرة ودون المطلوب. في الأثناء قال وزير الخزانة الأمريكي إن إيران تحاول استخدام مضيق هرمز لخنق دول كثيرة جدا وليس الولايات المتحدة فقط. إيرانيا هدد رئيس البرلمان محمد باقر قليباف بالرد عسكريا إذا شدد الأمريكيون الحصار البحري على بلاده. في غضون ذلك قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن طهران لا تريد الحرب مطلقا وترى أنها ليست في مصلحة أي طرف. وفي الدوحة قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن النقاشات مستمرة مع سلطنة عمان وباكستان بشأن إجراءات خفض التصعيد في المنطقة. في قطاع غزة قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 6 فلسطينيين استشهدوا بنيران الاحتلال، 4 منهم في منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه تم اعتقال قائد كبير في حركة حماس بقطاع غزة. من جهته نفى مصدر أمني في غزة للجزيرة اعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي في القطاع، وقال إن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي بعد قصف مسكنه واستشهاد زوجته. حركة حماس من جهتها قالت إنها أجرت اتصالات مع الوسطاء ومع رئيس مجلس السلام الأعلى في غزة نيكولاي ملادينوف، واستنكرت فيها

0: عملية الاحتلال في غزة، ودعت واشنطن والوسطاء إلى اتخاذ موقف من جرائم الاحتلال والتحرك الفوري لوقفها. وتعليقا على قرارات حكومة الاحتلال في الضفة الغربية، أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند مجموعة شاملة من الإجراءات بخصوص المستوطنات في الأسابيع المقبلة. لمزيد من المعلومات حول التوتر الأمريكي الإيراني، نرحب بمراسلينا. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسلنا عمر هواش. مرحبا بكما فادي. أطلعنا أكثر على طبيعة المحددات التي ترسم من خلال تصريحات المسؤولين وعلى رأسهم ترامب حول طبيعة العلاقة والتوتر مع إيران.
1: نعم سلمى، كما أسلفت في مقدمة هذه النشرة، مسؤول في البيت الأبيض جدد مرة أخرى التأكيد على أن هناك خيارات متعددة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو لا يستبعد أي من الخيارات. ينسجم هذا الموقف مع التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي يوم أمس، وتوعد فيها إيران بالرد على هجومها الانتقامي على القوات الأمريكية في الأردن، حيث قال سنوجه لهم ضربة قوية قبل أن يتراجع قليلا عن لهجة التهديد، وخلال فترة بعد الظهر يوم أمس من خلال تصريحاته بأنه ربما يوجه لهم ضربات، لكنه قلل من قوة إيران خلال تلك التصريحات. وبالتالي المسؤول في البيت الأبيض قال للجزيرة أن الرئيس الأمريكي يحتفظ باستخدام أي من هذه الخيارات، لكن أيضا في رد مباشر على تصريحات الرئيس الإيراني بيزشكيان حول استعداد بلاده الالتزام بمذكرة التفاهم فور التزام الولايات المتحدة بها، اعتبر هذا المسؤول أن الإيرانيين يرغبون بالتوصل إلى اتفاق، لكن مواقفهم التي يعبرون عنها أخيرا تأتي متأخرة وأقل مما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي الإدارة الأمريكية تواصل فرض الضغوط الاقتصادية على إيران، وتقول أن هذه الضغوط في الوقت الراهن هي الأكثر نفعا، وهي التي تثير الشكوى داخل إيران وتأتي بنتائج مهمة للغاية، حيث أشار وزير الخزانة الأمريكي أن هذه الضغوط هي من أجل حمل إيران على العودة إلى التفاوض وإبرام صفقة. لكن الشروط التي تريدها الآن الولايات المتحدة من الواضح أنها لا تنسجم مع الرؤية السابقة المرتبطة بمذكرة التفاهم أو رؤية إيران لمذكرة التفاهم، لأن الإدارة الأمريكية تعتبر أن زمام المبادرة بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء من خلال الحصار البحري على الموانئ الإيرانية والتي تمنع أي حركة للملاحة من وإلى المرافق الإيرانية من ناحية، ثانيا من خلال الضغط الاقتصادي وتهديدات وزير الخزانة بعقوبات جديدة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل ضد إيران، وتوعده أي دولة بأن تتعامل مع إيران بأنها سوف يتم إقصاؤها من النظام المالي الأمريكي، فضلا عن الدور الذي تلعبه القوات الأمريكية التي لا تزال منتشرة في المنطقة بفتح مسار جنوبي أمام حركة السفن، حيث يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما فعل يوم أمس أن القوات الأمريكية تمكنت من تسهيل عبور نحو 30 سفينة يوميا وفق تعبيره، وبالتالي قبضة إيران التي كانت تمسك بالمضيق من خلال الهجمات والتهديدات بهجمات أو من خلال الألغام البحرية التي أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها أزيلت من المضيق، جرى نزعها عن المضيق، وبالتالي الولايات المتحدة تعتبر أن السيطرة لها، وبالتالي إيران لا تمتلك أي من أوراق القوة. وشروط التفاوض الأمريكية اختلفت الآن دون أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراحة عن أي شروط جديدة تريد أن ترسل التفاوض عليها.
0: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض. عمر هواش، في طهران تبدو بأن هناك تصريحات من قبل المسؤولين الإيرانيين، الرئيس الإيراني يتحدث عن عودة مرة أخرى للمذكرة، وفي ذات الوقت يتحدث باقر قليباف رئيس البرلمان عن التوجهات العسكرية في حال تشديد الحصار الأمريكي على إيران. كيف هنا نفهم هذه المعادلة والموقف الإيراني؟
2: نعم، إيران سلمى دائما تقول إنها تفضل الحل الدبلوماسي، الحوار، المفاوضات، العودة إلى مذكرة التفاهم، لكن في الوقت نفسه في حال كان هناك خيار آخر هو الخيار العسكري الأمريكي، فإنها أيضا مستعدة لهذا الخيار، وحتى أن قاليباف ذهب أبعد من ذلك كما أشرت في أنه في حال اشتد الخناق الحصار البحري الأمريكي والعقوبات على إيران، فإن إيران أيضا سوف تستهدف القوات العسكرية الأمريكية التي تمارس الحصار، حيث قال إن إيران لديها حلول عسكرية بشأن هذا الحصار والعقوبات. لكن بطبيعة الحال الإيرانيون يفضلون بالدرجة الأولى الخيار الدبلوماسي. قبل قليل صدر تصريح عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي في ختام زيارته إلى قرغيزستان للمشاركة في قمة شانغهاي للتعاون، قال إن الحل لمذكرة التفاهم المشكلة التي تواجهها الآن هو حل بسيط جدا. أضاف أن هذا الحل يكمن في عودة الولايات المتحدة الأمريكية لالتزاماتها، وأضاف أن على واشنطن أن تعود أولا إلى التزاماتها ثم تقوم إيران بتنفيذ تعهداتها في المقابل، وأن إيران لن تفعل أي خطوة، لن تخطو أي خطوة قبل أن تعود واشنطن إلى هذه المذكرة. في ذات الإطار أيضا كان اللقاء الذي جرى بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال بيزشكيان بأن إيران أيضا مستعدة للعودة للمذكرة في حال عادت واشنطن إليها، بل ووصف هذه المذكرة بأنها هي ما من شأنه أن ينهي الحرب في المنطقة، يعيد الأمن والاستقرار ليس لإيران فحسب بل للإقليم وللدول العالم، مشددا على أن إيران لا تريد أكثر من حقوقها المنصوص عليها في المذكرة وليس أكثر من ذلك. التمسك الإيراني سلمى بالمذكرة واضح كثيرا، حيث أن طهران تعتبر هذه المذكرة على أنها إنجاز سياسي واستراتيجي كبير لها، حيث تعرفين أنها تنص على إنهاء الحرب ليس في إيران فحسب بل على الجبهة اللبنانية، وهذا يمثل دعم إيجابي لحلفاء طهران في لبنان. يضاف إلى ذلك أن القضايا الاقتصادية كثيرة في المذكرة التي كانت هي لصالح طهران، على رأسها استعادة إيران لأموالها المجمدة، رفع الحصار البحري ورفع العقوبات عن النفط وتمكنها من تصدير النفط والحصول على العائدات. الآن هذه المذكرة يصر الإيرانيون عليها، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب بها كما يقول ترامب، لذلك يتحدث الإيرانيون أحيانا عن الخيار العسكري. مضيق هرمز لا يزال ورقة إيرانية تمسك بها. رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف يقول اليوم إن المضيق لا يزال مغلق، وأن إيران لن تفتح المضيق طالما بقيت واشنطن خارج مذكرة تفاهم إسلام أباد.
0: شكرا جزيلا لنا عمر هواش مراسلنا من طهران. على امتداد سنوات طورت إيران أساليب مختلفة لاحتواء تأثيرات العقوبات المختلفة عليها للحفاظ على تمويل اقتصادها، وهو ما ترافق مع تشكل لما أصبح يعرف بالاقتصاد الموازي. وأتت العقوبات الجديدة لضرب السبل الالتفافية في وقت تعطلت فيه التجارة حتى عبر مسالك غير رسمية، ويتواصل فيه انهيار العملة، ويواجه تصدير النفط تعقيدات واضحة مع وصول التهديدات الأمريكية إلى الدول الحليفة لإيران. المزيد في هذا التقرير لرانيا حلبي.
3: أبرز الوسائل التي تتيح بيع النفط المورد الرئيسي لإيران وتجنب عرقلة التصدير ما يعرف بأسطول الظل عبر سفن قديمة، وإخفاء أثر التعاقدات عبر شركات شحن وسيطة، وتسهيل الإفلات من المراقبة، وخلط النفط أو إعادة توصيفه بوثائق تجارية مختلفة. وبدل أن تستقبل إيران ثمن النفط المباع مباشرة، يتم فتح شركات تجارية خارج إيران لاستلام الأموال ودفع ثمن الواردات أو المعدات نيابة عنها. وتنفذ شركات صرافة إيرانية عمليات بمليارات الدولارات سنوياً من معاملات النقد الأجنبي، كما أن تسوية النفط باليوان الصيني أصبحت جزءاً رئيسياً من هذه الآلية. ولتحريك الموارد المالية وتمويل الصفقات وإجرائها خارج المسالك المنظمة، ظهرت منصات تداول ومحافظ رقمية تديرها أطراف إيرانية أو تتعامل مع إيران لتحويل القيمة خارج القنوات المصرفية الخاضعة للرقابة الأمريكية. كل هذه الشبكات الالتفافية صممت العقوبات الأمريكية الجديدة لتفكيكها أو على الأقل تعطيلها، مثلا بإجراءات تضرب قنوات نقل الأموال والاستثمار الإيرانية أي الوسطى خارج إيران، وامتدت الإجراءات لتتبع آثار استخدام العملات الرقمية خاصة عبر أطراف ثالثة ورابعة، مع رصد وتتبع منصات لغسل مليارات الدولارات، لكن فاعليتها تعتمد على مدى استعداد واشنطن لمعاقبة المؤسسات الكبرى في الصين ودول أخرى، لا الشركات والناقلات الصغيرة فقط. والمؤشرات الحالية تخفض بشكل كبير من الخطاب الإيراني الذي يؤكد صمود الاقتصاد الموازي في إيران، فالعقوبات الجديدة تأتي على اقتصاد أنهكته الحرب وتبلغ فيه نسبة التضخم 89%، وتخطى فيه سعر الدولار الواحد الأمريكي مليوني ريال إيراني.
0: للمزيد من النظرة التحليلية نرحب بضيوفنا من فيلادلفيا سكوت أولينجر الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا. سيد سكوت، أبدأ معك، ويعني هل إذا كانت تعرف واشنطن بأنها يعني تريد أن تمارس الضغط إن كان عسكريا أو اقتصاديا بهذه الصورة التي نشاهدها على إيران، هل تعرف بالتالي هي ماذا تريد سياسيا، وما طبيعة المسار العودة لمذكرة التفاهم أم التفاوض مرة أخرى؟
4: أعتقد أن إدارة ترامب تعرف ما تريده، لكن ربما لا تجعل هذا الأمر واضحا بشكل علني. أعتقد أن هنالك احتمالية للعودة إلى مذكرة التفاهم، لأن الإدارة قد قررت حسب رأيي وبسبب مبرر له أن هذا النظام لا يمكن الثقة به. في نفس الوقت ما يحصل الآن، هذا الحصار الاقتصادي أثبت أنه له فعالية كبيرة. الحركة للسفن غير الإيرانية تجري بشكل جيد في الوقت الذي توقف فيه تصدير النفط الإيراني. حتى بازشكيان أيضا تحدث عن الضغط الاقتصادي. بالتالي أعتقد أن إدارة ترامب تخطط للاستمرار بهذا الضغط الاقتصادي، والذي سيؤدي إلى ربما تغيير محتمل للنظام في نهاية المطاف.
0: نفهم منك أكثر، يعني ما هي وجهة نظرك لماذا تريده واشنطن؟ تريد تغيير النظام خلال الضغط الاقتصادي وأن تنتظر هذه الفترة وصولا لمثل هذه الاحتمالية، أم أنها تريد العودة لمذكرة التفاهم بعد أن تحدث ترامب بأنها يعني غير معني بها؟
4: أعتقد أن الإدارة تسعى من أجل تحقيق تغيير للنظام، لكنها تقوم بهذا الأمر على أنه الخطة البديلة. الخطة الأساسية هي وضع ضغط اقتصادي كبير على النظام لإجباره إلى الذهاب إلى طاولة المفاوضات، لكن بشكل عملي وواقعي تفهم الإدارة أن هذا الأمر قد لا ينجح. بالتالي تغيير النظام، على الرغم أنه لم تسمي هذا الأمر، قد يحصل نتيجة للضغط الاقتصادي الذي تسلطه إدارة ترامب. وإدارة ترامب تفهم ذلك وتقبل به، بالإضافة إلى أن تقبل هذا الأمر على أنه احتمالية، لكنها لا تريد أن تعلن بشكل واضح أن تتحدث عن تغيير النظام، لأن هذا الأمر ربما قد لا يشجع النظام الحالي إلى التوجه إلى طاولة المفاوضات.
0: دكتور صادقيان، وأيضا هل تعرف إيران ما تريد خلال هذه المرحلة، خاصة بأن يعني التصريحات، يعني هناك تصريحات عسكرية اللي يتحدث فيها قاليباف عن البعد العسكري، وتصريحات أخرى يتحدث فيها الرئيس بأنه يعني لا يريدون إيران لا تريد الحل العسكري، وإنما تسعى إلى الحل الدبلوماسي.
5: بالتأكيد إيران تعرف ما تريد، وإيران متمسكة بمذكرة التفاهم، إيران تعتقد بأن الخيار العسكري لم يستطع من تحقيق أي هدف من أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل عندما شنتا الحرب على إيران. إيران تعرف أيضا بأن الحرب الاقتصادية التي جربت من قبل الإدارة الأمريكية والإدارات الأمريكية السابقة أيضا لن تصل، لا في السابق لن تصل إلى نتيجة، لا في السابق ولا الآن ولا بعد ذلك، حتى في ظل القانون الجديد الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية. لكن أنت سألتي سؤال، هل إن الإدارة الأمريكية تعرف ماذا تريد؟ أنا أعتقد لا، لسبب بسيط جدا، هو ماذا تريد؟ ماذا حققت في الحرب العدوانية على إيران؟
0: لنبقى فيما تريد إيران. إذا كان بازخيان يقول بأن طهران لا تريد الحرب مطلقا وليست في مصلحة أي طرف، ويتحدث دائما المسؤولون حتى الآن عن العودة للمذكرة، ما إمكانية أن يكون مقبول التفاوض على شروط مختلفة للعودة للمذكرة؟
5: الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى طهران الخميس الماضي، هو سمع من طهران ما كان يريد أن يسمعه، سواء كان بشأن مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز أو بشأن المفاوضات الأخرى التي تمتد 60 يوما لمعالجة البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي الإيرانيون واضحون الآن عندما يقولون بأنهم متمسكون بمذكرة التفاهم، معنى ذلك بأنهم يريدون العودة إلى طاولة المفاوضات. لكن المشكلة في الجانب الآخر، هل هو يريد العودة إلى مذكرة التفاهم، يريد العودة إلى طاولة مفاوضات؟ وإذا كان يريد العودة إلى طاولة المفاوضات، على أي قاعدة يرجع إلى طاولة المفاوضات؟ هذه المذكرة تم التوقيع عليها من قبل الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بازخكيان، وبالتالي هذا التوقيع منذ 17 من يونيو حزيران، هذا لمدة هاي الشهر وأكثر قليلا. بالتالي أنا أعتقد بأن لا زال الرئيس ترامب يجهل ثقافة المجتمع الإيراني ويجهل أيضا تاريخ الحضارة الإيرانية. يبدو لي بأنه لا زال يعتقد بأن في يوم من الأيام سوف يستسلم الإيراني في طهران. هذا خطأ، يعني يقع في خطأ كبير جدا ويربك المجتمع الدولي بسبب إغلاق مضيق هرمز. أنا أعتقد بأن هذا التصور الموجود في ذهن الرئيس ترامب يجب أن يتبدل. الإيرانيون لا يسعون إلى الاستسلام ولا يريدون الاستسلام ولا يرفعون الراية البيضاء.
0: دكتور سليم، كيف تبدو وجهتي النظر إن كان بالنسبة لمعطى الحرب والسلم، أو اللا حرب واللا سلم والبقاء ضمن هذه الحالة؟
6: يعني عفوا، من الواضح أن الولايات المتحدة الآن تسعى إلى الحد من الخسائر في هذه المرحلة بانتظار حصد المكاسب، بمعنى أن الأهداف الأمريكية تغيرت خلال هذه الحرب منذ البداية وتبدلت، رغم أن موضوع تغيير النظام يبقى في خلفية الأهداف الأمريكية من دون أن يكون معلنا. الآن هناك توجه في الولايات المتحدة يرتبط بالاستحقاقات المقبلة، وهي الانتخابات النصفية. هذه الانتخابات فرضت في تغير الموقف الأمريكي، أو وضع الأهداف الكبرى قيد الانتظار والتركيز على هدفين. الأول هو زيادة الضغط الاقتصادي على إيران وتخفيف الضغط الاقتصادي على الشعب الأمريكي من خلال ضبط أسعار الطاقة. هذه هي المعطيات بالنسبة للجانب الأمريكي الآن. بالنسبة للجانب الإيراني، التصريحات واضحة، هناك الكثير من التصريحات للمسؤولين الإيرانيين والكثير من الإحصاءات تدل على أن هناك إشكالية كبيرة على مستوى الاقتصاد الإيراني، على مستوى الاجتماعي، إن كان من ناحية التضخم الذي وصل إلى أرقام كبيرة نحو 66%، إن كان بتضخم الأسعار نحو 128%. هناك مجموعة من المعطيات للجانب الإيراني قد تبرر هذا الإصرار الذي يعبر عنه الرئيس الإيراني بشكل أساسي، وهو العودة إلى مذكرة التفاهم ونبذ الحرب والخروج من هذه المرحلة.
0: هل ترى بأنها الأمر قابل للتطبيق، العودة لمذكرة التفاهم كما تريد إيران، أم أن التغييرات التي جرت ميدانيا واقتصاديا يعني لن تبقي الشروط في المذكرة كما هي عليه؟
6: يجب أن نحدد أي مذكرة تفاهم، بمعنى أن هناك،
0: لنبدأ من الخمس نقاط، مذكرة الخمس نقاط،
6: هناك مذكرتي تفاهم. يعني بعد 60 يوم من التفاوض اتفق الجانبان على 15 بندا، ولكن عند التطبيق كان هناك اختلاف واضح في الفهم. الآن عندما يتحدث الرئيس الإيراني عن العودة إلى مذكرة التفاهم، أولا من يريد العودة إلى مذكرة التفاهم؟ هل هو الرئيس الإيراني؟ هل هو رئيس البرلمان؟ هل هو الحرس الثوري؟ هل المنظومة الحاكمة في إيران بشكل كامل متفقة بالعودة إلى مذكرة التفاهم؟ وأي بنود وبأي تفسير؟ يعني هذا هو إشكالية أساسية على من الجانب الإيراني أن يكون واضحا. من الجانب الأمريكي أيضا هناك فهم مختلف لهذا الموضوع. يعني منذ بداية تطبيق مذكرة التفاهم كان الاختلاف على البند رقم 1 والبند رقم 5، كان هناك نص واضح وهناك تفسير لهذه النصوص. الآن عندما يتحدث الجانب الإيراني

0: العودة إلى مذكرة التفاهم ضمن أي تفسير؟ والجانب الأمريكي لا أعتقد أنه سيقبل بالعودة إلى مذكرة التفاهم بالتفسيرات الإيرانية. لذلك سيكون هناك نوع من، في حال كانت نفس البنود سيتم إعادة قراءة لها أو إعادة صياغة لها كمذكرة تفسيرية بشكل يكون الجانبين،
1: خاصة فيما يتعلق مضيق هرمز، لأنه صحيح. هو المنطلق الرئيسي الذي يجري الحديث عنه. وهو هنا مثلا سايد سكوت يعني وزير الخزانة الأمريكي يقول بأن إيران تحاول استخدام مضيق هرمز لخنق دول كثيرة جدا وليس الولايات المتحدة فقط. إذن هناك وعي أمريكي يعني هناك الضرر الحاصل لدول إقليمية تعتبر حليفة لواشنطن نتيجة هذا الإغلاق لمضيق هرمز. هنا كيف يلعب هذا العامل على طبيعة القرار الأمريكي في معطى التفاوض والاستخدام العسكري، أيضا القوة العسكرية في ملف المضيق؟
2: أعتقد أن هجمات إيران العشوائية ضد المملكة العربية السعودية مؤخرا أو الناقلة كوريا الجنوبية التي هوجمت أكدت على حقيقة أن هذا النظام الإيراني هو عدو للإنسانية. هو يقوم بتوجيه ضرباته لأي دولة في قد يصل إليها أو يصل إلى ناقلاتها التي تمر في المضيق. بالتالي كلما قامت إيران بهذا الأمر، كلما أكد هذا الأمر على النقطة التي ذكرتها الولايات المتحدة أن هذا النظام يمثل تهديدا. أعتقد أن الهجمات الأخيرة والتي كانت منطلق من الإحباط الذي سببه الضغط الاقتصادي، الإدارة تشعر بالارتياب، وأيضا هنالك زيادة لعدم الارتياح لدى الشعب الإيراني، وهنالك شائعات عن محاولات الانقلاب داخل إيران. تم نشر تقارير إلي في الإيرانيين في الخارج. بالتالي فإن محاولة إيران أن تقوم بإعادة ضبط الجدلية، لكن أعتقد أن إدارة ترامب تخطط على البقاء على هذا المسار والإبقاء على العقوبات الاقتصادية والحصار، لأنها فعالة بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك من فيلادلفيا سكوت أولينجر الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، وضيفينا في الاستوديو دكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. شكرا لكم جميعا. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع بأن 6 فلسطينيين استشهدوا بنيران الاحتلال، 4 منهم في منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة. في الأثناء قال الجيش الإسرائيلي أن قوات تابعة للشباك داهمت مبنى في مدينة غزة وألقت القبض على رئيس الأمن الداخلي لحماس. أما حركة حماس من جهتها دعت واشنطن والدول الوسيطة لاتخاذ موقف من جرائم الاحتلال بحق المدنيين والتحرك الفوري لوقفها. هذا وحصلت الجزيرة على صور خاصة تظهر عملية استهداف أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي في غزة وإصابته قبل القيام باختطافه.

0: ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول، ومعنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكم غازي، أبدأ معك ويعني أطلعنا على المزيد من المعطيات وصورة ما جرى اليوم.
1: سلمى، هذا حدث نوعي أولا في طبيعة المكان الذي كانت فيه الحادثة، على اعتبار أنه يقع في المنطقة الغربية، أي أبعد نقطة تقريبا عن المنطقة الصفراء. تسللت هذه القوى العسكرية الإسرائيلية وفق ما أفدنا بوصول سيارتين ومركبة كبيرة محملة بقوة خاصة إسرائيلية، وصلت إلى هذه المنطقة التي يتواجد فيها عدد كبير من الفلسطينيين النازحين. بدأ بمحاصرة منزل يتواجد فيه وفق الحديث عناصر من الأمن الداخلي الفلسطيني داخل القطاع، وبدأ الاشتباك داخل هذا المنزل قبل أن تنسحب القوى الخاصة الإسرائيلية في اتجاهات متفرقة في غطاء ناري كان قد رصد في تلك المنطقة بتنفيذ مسيرات إسرائيلية نحو 13 غارة من قبل المسيرات، بالإضافة إلى تحليق مكثف في الوقت ذاته كان لطائرات الكواد كابتر التي ألقت القنابل لإعطاء غطاء ناري أوسع لهذه القوة الخاصة. الاستهداف كان قد طال سيارة مدنية كذلك في محيط المنطقة التي وقع فيها الحادث، أسفر ذلك عن استشهاد 4 من الفلسطينيين من بينهم طفلين وامرأة، وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي. بعد ذلك وصلت كذلك أيضا سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني للوقوف على حيثيات الوضع في تلك المنطقة، بالإضافة كذلك إلى رجال الشرطة الذين فتحوا تحقيقا وفق بيان مقتضب كان لوزارة الداخلية الفلسطينية. ولكن يبقى ما أوردته حركة حماس في بيان لها عن أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء وكذلك الممثل الأعلى لمجلس السلام ميلادينوف بضرورة إيقاف هذه الاعتداءات والخروقات، مؤكدة في بيانها بأنها أكدت على أن عملية الاختراق للاتفاق أو الخرق للاتفاق ومواصلة هذه الخروقات يعني تقويضا لاتفاق وقف اطلاق النار، مطالبه بان يقف الوسطاء وكذلك ميلادينوف عند مسؤولياتهم لالزام الاحتلال الاسرائيلي بوقف اطلاق النار. هذه الحادثه هي الاولى التي تسجل منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار ان تتوغل قوه خاصه اسرائيليه الى هذه المنطقه بهدف اختطاف شخصيه بارزه. مصدر امني للجزيره تحدث عن ان الاحتلال فشل في اختطاف او اعتقال المسؤول للامن الداخلي، بينما أكدت أنهم تمكنوا من اختطاف أحد الضباط في الأمن الداخلي، وهذه هي الرواية التي تدرج حتى الآن داخل القطاع من قبل المصادر الرسمية. وبالتالي هذا الحادث لا زال مفتوحا على مصراعيه حتى يفهم ما الذي جرى في بنتائجه ربما خلال الساعات المقبلة.
0: ستبقى معنا في المتابعة غازي العلول، شكرا لك حتى الساعة من مدينة غزة. إلياس، ما الذي يقال حتى الآن إسرائيليا عن طبيعة هذا الهدف وخاصة هذه العملية النوعية، ويعني أهمية ذلك بالنسبة لنتنياهو وبالنسبة أيضا لما تسميه إسرائيل الأمن الذي لن تتسامح به؟
2: نعم، أولا سلمى، هنالك الآن تأكيد رسمي من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك بيان رسمي مشترك مع جهاز الشباك والجيش الإسرائيلي، يؤكدون فيه على أن العملية التي جرت في غزة اليوم استهدفت بالفعل رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس، وأنه تم اقتياده إلى إسرائيل لإجراء التحقيقات معه من قبل الجهات الأمنية.
0: نعم، و طيب أشكرك إلياس، أعتذر منك وأشكرك يعني على سنتابع هذا الخبر في سياق هذه التغطيات المستمرة والساعات المتواصلة تغطي فيها كل الأحداث، ولكن يعني مضطرة للتنويه إلى الأخبار العاجلة خبرين عاجلين. أكسيوس عن مسؤول أمريكي: القوات الجوية الأمريكية تشن ضربات على أهداف إيرانية في محيط مضيق هرمز. والخبر قبلها من التلفزيون الإيراني: دوي 5 انفجارات في قرية مسن بجزيرة قشم و4 في مضيق هرمز. وكالة فارس أيضا تقول: دوي انفجارات في مدينتي كنارك وتشبهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرقي إيران. نذهب لمراسلنا من طهران، معنا عمر هواش، ومعنا من البيت الأبيض فادي منصور. عمر، أطلعنا على المعطيات لديك.
3: نعم سلمى، قبل نحو نصف ساعة بدأت بعض الأنباء ترد على وكالات الأنباء الإيرانية حول انفجارات في مضيق هرمز، لكن قبل قليل أكد ذلك التلفزيون الرسمي الإيراني حيث تحدث عن انفجارات 4 بالحد الأدنى في مضيق هرمز.

0: سمعت من جزيرة قشم التي تقع في المضيق إلى الجهة الشمالية الشرقية منه، إضافة إلى 5 انفجارات دوت في قرية ميسن في ذات الجزيرة. هذا الأمر هو في طبيعة الحال في منطقة نطاق مضيق هرمز بمحافظة هرمزجان، إضافة إلى ذلك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران قرب بحر العرب والمحيط الهندي، مدينتا كونارك وتشابهار دوت فيها أيضا انفجارات بحسب ما ذكرت وكالة أنباء فارس. نائب محافظ هرمزجان حيث مضيق هرمز ومدينة بندر عباس، نائب المحافظ للشؤون السياسية والأمنية، قال إنه لم ترد أنباء حتى اللحظة حول أي حادثة. بطبيعة الحال النبأ لا يزال جديد. بطبيعة الحال أيضا المسؤولون الإيرانيون هناك بانتظار ربما بعض المعلومات المؤكدة حول وجود الهجمات الأمريكية. ربما نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد هددت على لسان الرئيس ترامب نفسه أن يقوم بالرد على الهجوم التي نفذته طهران ضد القواعد الأمريكية في المنطقة. كان هناك استهداف لقاعدتي الأزرق والملك حسين في الأردن، إضافة إلى قاعدة المنهاد في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بطبيعة الحال أيضا كان ردا على الهجوم الذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية أول أمس ضد منظومات صاروخية في مدينة أو في جزيرة لارك في مضيق هرمز.
1: وأنت تتحدث أيضا وكالة فارس تنقل أيضا عن أيضا استهدافات ودوي انفجارات في مدينتي بندر عباس وسيرك بمحافظة هرمزجان جنوبي إيران. هذا يعني يرسم لنا خريطة للاستهدافات ربما تعيد التذكير بها مرة أخرى، هذه الاستهدافات التي تجري الآن من قبل القوات الأمريكية لمناطق مختلفة في محيط مضيق هرمز. ضعنا في صورتها أكثر مع توالي هذه الأخبار إن كان من وكالة فارس أو من كان أكسيوس التي تنقل عن مسؤول أمريكي.
0: نعم بالفعل، مدينة سيرك أيضا تقول وكالة أنباء فارس أنها تعرضت للهجوم. هذه المدينة هي تقع على السواحل الجنوبية الإيرانية إلى الجهة الشرقية من مضيق هرمز، يمكن اعتبارها البوابة الشرقية لجهة الشمال لمضيق هرمز، فضلا عن أن مدينة بندر عباس هي مركز محافظة هرمزجان وهي مدينة مطلة على المضيق. سلمى، كل من يريد أن يذهب يتوجه إلى مضيق بندر مضيق هرمز ينبغي أن يتوجه أولا إلى مدينة بندر عباس. لذلك نحن حتى الآن نتحدث عن هجمات أمريكية يبدو أنها فقط حتى اللحظة تطال المناطق الجنوبية الإيرانية السواحل الجنوبية، وتحديدا يبدو أن هناك تركيز على مضيق هرمز. عندما نتحدث عن سيريك نحن نتحدث عن نطاق المضيق، أيضا مدينة بندر عباس هي مدينة مطلة على المضيق على السواحل الإيرانية الجنوبية، أيضا جزيرة قشم التي كنا نتحدث عنها قبل قليل، قرية ميسن في الجزيرة هي تقع في قلب مضيق هرمز. وهذه الاستهدافات تبدو شبيهة إلى حد كبير مع الاستهدافات التي طالتها المناطق الجنوبية الإيرانية في المضيق خلال جولة التصعيد الأخيرة التي استمرت لمدة 13 يوما. كنا دائما نتحدث عن هذه المناطق كانت تتكرر فيها الهجمات. أما عن طبيعة الأهداف حتى اللحظة المعلومات شحيحة، الأمر غير واضح، لا يوجد حتى الآن أي إعلان من قبل الجانب الإيراني حول طبيعة المقار المستهدفة. لكن إذا ما عدنا إلى الاستهدافات السابقة، كانت واشنطن دائما تضرب الرادارات، منظومات إطلاق الصواريخ، نعم. المطارات تحديدا في مدينة بندر عباس كان هذا المطار قد تعرض لاستهدافات كبيرة، نعم. لذلك يمكن أن يكون هناك الآن استهدافات متكررة، لأن واشنطن كما تقول ترمي من خلال هكذا ضربات إلى تحييد القدرات العسكرية الإيرانية في مضيق هرمز. لكن على الرغم من ذلك طهران لا تزال تقول إنها تسيطر على المضيق، وهذا ما أكده اليوم محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني.
1: سنعود معك، ابقى معنا عمر، سنعود لك عمر هواش. فادي، ما الذي تقوله القيادة المركزية عن هذه الموجة الجديدة من الاستهدافات في محيط مضيق هرمز؟
2: نعم، القيادة المركزية الأمريكية في بيان الآن تقول أنه نحو على رأس الساعة هذه بالتوقيت المحلي هنا بدأت القوات الأمريكية بتوجيه ضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، وتقول في بيانها أن هذه الضربات

0: تأتي بعد محاولات من قبل الحرس الثوري الإيراني لشن هجمات ضد الشحن البحري في مضيق هرمز وضد القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة. وبالتالي القيادة المركزية الأمريكية نشرت هذا البيان المقتضب. تحدث مع مسؤول في القيادة المركزية قال إنه لن يدلي بأي معلومات تتجاوز ما ورد في هذا البيان، سواء حول الأهداف التي تقوم القوات الأمريكية بضربها أو أيضا حول نطاق هذه الهجمات، هل هذه الهجمات محدودة أم أنها واسعة. وبالتالي من الواضح أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة إلى إيران ردا على الهجوم الإيراني الانتقامي على القوات الأمريكية في الأردن، بدأت القوات الأمريكية في المنطقة بتنفيذه قبل نحو نصف ساعة من الآن، لكن أيضا يأخذ هذا الهجوم أبعادا أخرى تتعلق على ما يبدو بها أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني في مناطق يقوم فيها الحرس الثوري بمهاجمة الشحن البحري في منطقة مضيق هرمز. وبالتالي هذان هما الهدفان الذي تقول القيادة المركزية أنها تسعى لتحقيقهما. ولكن البيان بصيغته التي نشرته القيادة الذي نشرته القيادة المركزية لا يقول أن العملية انتهت، بل يقول أن قواتها بدأت بشن هذه الهجمات، وبالتالي قد نكون أمام عملية مفتوحة بعد الشيء ومتواصلة على الأقل حتى هذه اللحظة ولم تنتهي بعد.
1: طيب فادي، وإلى أي درجة يمكن ربط هذه الموجة ضمن سياق موجات ستتكرر كنموذج يعني نعطفه على ما جرى أول أمس؟
0: الجزيرة عندما كانت انفردت قبل يومين بخبر نقلا عن مسؤول أمريكي بأن القوات الأمريكية هاجمت منصتين لإطلاق الصواريخ التي تقومان بزرع الألغام تابعتين للحرس الثوري الإيراني، لفت هذا المسؤول بأن القوات الأمريكية تظل جاهزة لحماية الشحن البحري التجاري في منطقة مضيق هرمز. وبالتالي العمل الذي قامت به القوات المركزية من خلال مهاجمة هاتين المنصتين كان هجوما استباقيا. اعتبرت القيادة المركزية أنه محدود ولكنه يأخذ طابعا دفاعيا وليس عدوانيا وفق تعبيرها عن الموضوع. وبالتالي يمكن أن نتوقع أن قوات القيادة المركزية في المنطقة ستواصل العمل بهذا النهج على الأقل في ظل غياب أي أفق لتسوية سياسية، خصوصا أن البيت الأبيض في الوقت الراهن كما أبلغنا مسؤول في البيت الأبيض اليوم لا يرى أن المواقف الإيرانية داعية إلى عودة إلى المفاوضات أو مذكرة التفاهم كافية لأنها متأخرة ولا ترقى إلى ما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي نجاح القيادة المركزية قواتها كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تنظيف مضيق هرمز من الألغام وأيضا فتح هذا المسار الجنوبي أمام حركة الشحن البحري بحماية القوات الأمريكية، من الواضح أن القيادة المركزية ستكون مستعدة لتوجيه ضربات استباقية ترى أنها تدافع عن حرية الملاحة في ممر تعتبر الإدارة الأمريكية أنه ممر مائي دولي وحيوي، وبالتالي سوف تواصل محاولاتها لكف يد إيران عن تغيير هذا الواقع في المضيق أو عن تهديد الشحن البحري، خصوصا أن الأمر لا يتعلق فقط بمسألة زرع الألغام. تكررت خلال اليومين الماضيين الحوادث المرتبطة بمهاجمة سفن في المنطقة، وبالتالي من الواضح أن القيادة المركزية لا تقوم فقط بتنفيذ تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على هجوم إيران على القوات الأمريكية في الأردن، ولكن أيضا هي ترد على محاولات الحرس الثوري الإيراني استهداف الشحن البحري في المنطقة. ولا شيء يشير في الوقت الراهن إلى أن هذا النهج سوف يتغير ما لم يحصل أي اختراق سياسي يتعلق بتسوية أو بمفاوضات، لا يرى البيت الأبيض أن أوانها قد حان.
1: وربما هذا يعني مرتبط بما يعني تحدثت عنه أكسيوس أيضا التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن هناك القيادة المركزية تحدثت عن توصية بضرورة يعني مرة أخرى استهداف القدرات الإيرانية التي قامت إيران بإعادة استحداثها فيما يتعلق بالدفاع الجوي والرادارات في مضيق هرمز. أطلعنا أكثر فادي على هذا المعطى

0: وارتباطه بهذا النهج الذي يعني يتسق مع سياق أن ما تحدث به ترامب بأن كل الخيارات موجودة على الطاولة؟
1: عفوا، أنا أتواصل مع مسؤول أمريكي بشأن هذه
0: طيب فادي، طالما أنك تتواصل أتركك لكي يعني تجمع هذه الأخبار، وهي مهمة بطبيعة الحال لتحديث المعطيات بشأن ما يجري، وأعود مرة أخرى لعمر. ربما عمر لديك تطورات أيضا فيما يتعلق بطبيعة الأهداف، طالما أننا عرفنا أين جرت هذه الهجمات، هل من تحديث حول طبيعة الأهداف؟
2: سلمى، حتى اللحظة لا يوجد إعلان حول طبيعة الأهداف التي ضربتها الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الموجة من التصعيد، لكن في آخر الضربات قبل يومين قالت واشنطن أنها ضربت منظومات لإطلاق الصواريخ كانت تهدف إلى زرع الألغام في مياه المضيق، وهذا ما نفته طهران رسميا، حيث كانت قالت أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستهدف تلك المنظومات لأنها كانت تريد زرع الألغام، إنما كان هناك اعتداء على منظومات للصواريخ التي كانت تريد معاقبة السفن التي تخالف قوانين العبور التي وضعتها طهران وفق تعبير الحرس الثوري الإيراني في إحدى بياناته. لكن عادة أيضا سلمى، واشنطن خلال هكذا ضربات خلال الموجات السابقة أو حرب الأربعين يوما، دائما عندما كانت تركز على مضيق هرمز كانت تسعى لتحييد القدرات العسكرية الإيرانية للسيطرة على المضيق، وبالتالي كانت تضرب دائما منظومات الرادارات، منظومات إطلاق الصواريخ، أو حتى أحيانا بعض المطارات بما فيها المدنية، على سبيل المثال مطار مدينة بندر عباس المطلة على المضيق، حتى أنها استهدفت في إحدى الضربات طرق البرية التي تصل مدينة بندر عباس باتجاه المحافظات الشمالية، تحديدا شمال محافظة فارس التي تقع شمال محافظة هرمزجان حيث يقع مضيق هرمز. كان هناك استهداف لجسور لأنفاق، أيضا كان هناك استهداف لمحطات للكهرباء مثلا في مدينة كنارك في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق البلاد. لذلك كنا دائما نتحدث عن تنوع في هذه الأهداف، وكلها بطبيعة الحال يهدف إلى شل القدرات الإيرانية للسيطرة على مضيق هرمز. وكنا خلال الفترة الماضية أمام روايتين متناقضتين، بينما كان يتحدث الأمريكيون عن أنهم يسيطرون على مضيق هرمز وأن النفط يتدفق بملايين البراميل عبر المضيق، يقول الإيرانيون أن هذه الادعاءات هي كاذبة وأن المضيق مغلق وأن الإيرانيين يسيطرون بالكامل عليه. اليوم رئيس البرلمان محمد باقر قالباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض قال أن المضيق مغلق وأن إيران تسيطر عليه بالكامل، وأن الولايات المتحدة الأمريكية إذ تتمكن من إدخال بعض السفن وتمريرها في المضيق إنما تفعل ذلك عبر المسار الجنوبي، ويكون هناك مرور لسفينة أو سفينتين لا أكثر يوميا بحسب ما قال، واصفا ذلك بأنه لا يمثل فتحا للمضيق، بل إن إيران لا تزال تسيطر على المضيق كما تقول، على الرغم من كل الضربات التي وجهت لها في محيط المضيق، وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تمارس على إيران من جهة أخرى.
0: ستبقى معنا في المتابعة عمر هواش. فادي، أعود لك لتعطينا المزيد من المعطيات.
1: نعم، حتى هذه اللحظة المسؤول الذي أتحدث معه يقول إننا لن نعلن عن أي شيء يتجاوز ما صدر في البيان. عادة هذا يشير إلى مسألة أساسية، وهو يشير إلى قضية تتعلق بأمن القوات الأمريكية التي عادة ما تشارك بعمليات من هذا النوع عندما تكون العملية لا تزال قائمة، أي لا تزال نشطة ومفتوحة، فإن الأمر يتعلق بالمخاوف الخاصة بأمن القوات المشاركة في هذه العملية. عملية، وبالتالي قد يرفض المسؤولون الإفصاح عن مزيد من المعطيات تتعلق بطبيعة القوات التي تشارك، هل هي فقط قوات جوية أم أن أصول بحرية أيضا تشارك في هذا الهجوم، إطلاق صواريخ على سبيل المثال من على متن السفن أو استخدام المروحيات إضافة إلى الطائرات النفاثة. هذه النقطة. النقطة الثانية أيضا طبيعة الأهداف التي يجري ضربها والرقعة التي يتم استهدافها، كي لا تقوم القوات الأمريكية أو أي متحدث أو أي مسؤول بإرسال إشارات إلى الجانب الإيراني قد يوضح النطاق الجغرافي لهذه العمليات وبالتالي يوفر معلومات للخصم على سبيل المثال. وبالتالي حتى هذه اللحظة كل ما لدينا هو إشارة القيادة المركزية، لأن قواتها بدأت مطلع هذه الساعة، ساعة الظهيرة هنا بالتوقيت المحلي في واشنطن، بشن هجمات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني في إيران دون تحديد النطاق الجغرافي، لكن مع الإشارة إلى أن هذه الهجمات بدأت، ولم يقل البيان أن حصلت وانتهت، هذه نقطة. وعلل البيان هذا الهجوم بالمساعي أو المحاولات خلال الأيام الأخيرة التي قام بها الحرس الثوري الإيراني لاستهداف الشحن البحري التجاري في مضيق هرمز، ولكن أيضا ردا على الهجمات التي شنتها إيران ضد القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة. حتى هذه اللحظة هذا هو المتوفر من قبل القيادة المركزية، ومن الواضح أن هذا الأمر يأتي بعد أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صبيحة يوم أمس بالرد على هجوم إيران، وقال سوف نوجه لهم ضربة شديدة، مع أنه عمليا خلال فترة بعد الظهر تراجع قليلا عن حدة تصريحاته، عندما اعتبر أن إيران أضعفت للغاية، وقال سنرى ما سيحصل، قد نوجه لهم ضربة. لكن من الواضح أن الولايات المتحدة على الأقل خلال الأيام الماضية بعثت بإشارات واضحة كما فعلت خلال عملياتها التي شنتها في تموز يوليو الماضي، هي تحاول أن تقوم بتقليم أظافر إيران تحديدا في المناطق التي تستخدمها بمحاذاة مضيق هرمز في استهداف الشحن البحري، في محاولة لتثبيت واقع جديد يضعف قدرة إيران على التحكم بالمضيق أو على التشويش على عمليات القوات الأمريكية لتوفير الأمان للشحن البحري تحديدا في المسار الجنوبي الذي تقول الإدارة الأمريكية أنها فتحته أمام السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع القوات الأمريكية، خصوصا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن هذه القوات تمكنت من تسهيل مرور نحو 30 سفينة بمعدل يومي، وبالتالي الحد من قدرة إيران على توجيه ضربات لهذه السفن بعد أن قامت بتنظيف الألغام كما تقول الإدارة الأمريكية.
0: ستبقى معنا في المتابعة فادي منصور من البيت الأبيض وعمر هواش أيضا من طهران، شكرا لكما حتى الساعة، ومزيد من التفاصيل على الخريطة التفاعلية حول هذه المناطق التي جرى استهدافها من قبل القوات الأمريكية في هذه الساعة مع زميل محمود زيبق، تفضل.
3: شكرا سلمى ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن ضربات أمريكية على عدة مناطق، نتحدث عن هذه الحدود لجمهورية إيران الإسلامية، هذه المنطقة التي نتحدث عنها. طبعا الضربات دوت في تشابهار، في كنارك، وخمس انفجارات دوت في جزيرة قشم هنا في هذه المنطقة. إذن نحن نتحدث عن ضربات تستهدف الساحل الإيراني وتبتعد أحيانا عن مضيق هرمز. عندما نتحدث عن ميناء تشابهار الإيراني فهو الميناء الذي يعتبر خارج منطقة الحصار الأمريكي لهذه المنطقة أو خارج ما يسمى منطقة مضيق هرمز. نحن نتحدث هنا عن قريبا من خارج خليج عمان تقريبا باتجاه المحيط الهندي، وبالتالي هو واحد من آخر موانئ إيران وحدودها وواحد من منافذها التي تستطيع استخدامها تجاريا للخروج. إذن نستطيع أن نقول بنظرة أولية أن الهجمات تستهدف أمرين، بعض المواقع المطلة على المضيق، لا سيما عندما نتحدث عن جزيرة هرمز نفسها، عن جزيرة لارك التي استهدفتها الولايات المتحدة قبل أيام، وعن جزيرة قشم المطلة أيضا على مضيق هرمز. هنا نتحدث عن مواقع دفاعات جوية ومواقع ربما تستخدمها إيران في هجماتها على السفن داخل المضيق. لكن هنا عندما نتحدث عن كنارك وتشابهار فنحن نتحدث عن استهداف في الغالب ذو صورة تجارية، لأنه يستهدف موانئ إيرانية ربما تستخدمها إيران في عملياتها التجارية وبالتالي في الخروج من الحصار باتجاه المحيط الهندي. إذن صورتان للاستهداف في هذه الاستهدافات الأخيرة. الآن نتجه مباشرة إلى جزيرة قشم هذه الجزيرة كما تلاحظون هذه جزيرة لارك هنا في هذه المنطقة، وهي أقرب نقطة للمضيق في هذه المنطقة، نتحدث عن تقريبا 33 كيلومتر. جزيرة قشم هي كما تلاحظون ليست الجزيرة الرئيسية على مضيق هرمز، لكن هي جزيرة كبيرة تملك سواحل جنوبية كبيرة كما تلاحظون قريبة من المضيق، وبالتالي قد تكون بيئة مناسبة لتخزين أسلحة أو لتحضير

0: المضيق أو من استهداف السفن الحربية داخل المضيق. طبعا نحن نعلم أن الرئيس الأمريكي كان قد أشار إلى أن حوالي 30 سفينة تغادر كل ليلة. طبعا هذا الرقم يبقى أقل مما كان يمر، نتحدث عن 130 سفينة يوميا قبل بداية هذه الأزمة، وبالتالي رقم 30 سفينة حتى وإن كانت هذه السفن في معظمها هي ناقلات للنفط، لكن يبقى هذا الرقم قليلا جدا، وطبعا يعكس حالة التوتر المستمرة في المضيق رغم تبادل الإعلان ما بين الولايات المتحدة وما بين إيران على السيطرة على المضيق، إلا أن حالة المضيق حتى الآن هي أقل مما كانت عليه في ضمان الطاقة في العالم. سنعود إلى سلمى لبقية التفاصيل.
1: شكرا لك محمود الزيبق على هذه المعطيات على الخريطة التفاعلية، وأرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقية مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومن واشنطن كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. مرحبا بكما سيد كاتسمان. إذن هي عملية جز عشب مستمرة من قبل القوات الأمريكية للمقدرات الإيرانية التي تستطيع أن تستعيدها إيران في منطقة مضيق هرمز من أجل يعني تحقيق أمن ولو جزئي في المضيق حسب وجهة النظر الأمريكية. ماذا بعد؟
2: شكرا على الاستضافة. أعتقد أنه أكثر الأمر يتعدى أكثر من جز العشب، هنالك إنجازات تكتيكية تريد أن تنجزها القوات الأمريكية، وهي ضرب الرادارات وأجهزة التحسس ومنصات الإطلاق التي قد قامت إيران أو قد تكون إيران قد بنتها مؤخرا. لكن أيضا الرئيس ترامب يحاول أن يرسل رسالة إلى النظام الإيراني وخاصة المتشددين فيه في الحرس الثوري وفي أيضا مكتب المرشد العام، أنه يرغب باستخدام الإجراءات العسكرية في أي وقت. هو ليس ملتزما بال الوقوف والتفرج والسماح لإيران بالتصعيد أو إطلاق النار على السفن. هو يرغب ومستعد لاستخدام الأداة العسكرية والخيار العسكري بأي وقت، وهذه رسالة مهمة، لأن المتشددين في إيران قالوا أن الرئيس ترامب لا يريد الحرب بعد الآن، وهو يخشى من تأثير ذلك على الانتخابات ويخشى من الرأي العام. بالتالي الرئيس ترامب يرسل إشارة أن هذه أفكار غير صحيحة وأنه مستعد لاستخدام هذا الخيار في أي وقت.
1: طيب، وأنت تتحدث سيد كينيث، ارتفاع أسعار النفط أكثر من 4 وبرنت يتجاوز 94 دولارا للبرميل. إذن ارتفعت أسعار النفط أكثر من 4% وبرنت يتجاوز 94 دولارا للبرميل، وكان هناك قبله تحذير من الخارجية الأمريكية على الأمريكيين بالشرق الأوسط توخي أقصى درجات الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي. على كل ضمن هذه الأجواء أيضا نقرأ في المعطى العسكري، وأرحب هنا بالعميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد الياس، ما الذي يجري من وجهة النظر العسكرية الآن بناء على ما جرى أيضا في قبل أمس؟
3: سلمى، الاستراتيجية الكبرى لا تزال قائمة، وبالتالي هذا يحصل من ضمن الاستراتيجية الكبرى، يعني للولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية كبرى، وحتى لإيران استراتيجية كبرى قد نتحدث عنها لاحقا.
1: وأنت تتحدث عن هذه الاستراتيجية، مسؤول أمريكي للجزيرة، هجمات القوات الأمريكية ضد أهداف تابعة للحرس الثوري داخل إيران لا تزال مستمرة، إذن العمليات لا زالت نشطة.
3: سلمى، 13 يوما في الشهر الفائت استهدفت كل المنظومة العسكرية التابعة للحرس الثوري أو التابعة للجيش الإيراني أرتش، يعني خارج الخليج، خارج مضيق هرمز، في منطقة بحر العرب وبحر عمان، مسؤول عنها بالمطلق حسب المعلومات العامة المفتوحة، مسؤول عنها بحرية الجيش الإيراني. في الداخل وخاصة مضيق هرمز مسؤول البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري. هذه تعمل من ضمن منظومة، هذه المنظومة كانت تقوم على رادار، على استطلاع، على تحديد، وعلى وسيلة إطلاق فعلا لفرض هيمنة وسيطرة على مضيق هرمز، أو حتى بالحد الأدنى تعطيل هذه العملية، وبالتالي القول أن السيطرة هي سيطرة إيرانية. تعتمد إيران على الوقت وتعتمد على موضوع النفط، تحدثت عن سعر برميل النفط اليوم. ماذا يفعل الرئيس ترامب؟ الرئيس ترامب يفعل يريد فعلا يقول أنا لست متقيدا بوقت معين حتى ولو كانت الانتخابات النصفية قادمة قريبا. اثنين، أنا سأفعل

0: يصبح مسارا جنوبيا وبالتالي النفط يتدفق، وكأنه يريد نزع ورقتين مهمتين بالاستراتيجية الإيرانية الكبرى لأنها مركز الصقلية، الوقت والنفط. اليوم 13 يوما كان الهدف منها خفض القدرات البحرية الشاطئية من فعلا من الحدود مع باكستان من شهبهار وحتى الحدود مع العراق أو مع الكويت. فإذا أنت أمام مرحلة جديدة، ما يجري اليوم هو عملية تعديل أو تسمى من يسميها جزء العجب، نسميها نحن باللغة العسكرية عملية التعهد، يعني منع إيران من إعادة ترتيب المنظومة وبالتالي أيضا السماح للنفط بالتدفق خارج مضيق هرمز. ما جرى البارحة هو عملية زرع الألغام، هي أتت بعد أن قالت القيادة المركزية أنه فعلا نظفنا الخليج من الألغام. ثانيا هي عملية أيضا رفع مستوى طيب. المخاطر داخل مضيق هرمز.
1: سأعود لهذه المعطيات لأنها مهمة، إن كان الاستراتيجية هذه والنظرة التكتيكية أيضا لها في هذه التغطية المفتوحة. نعم. ولكن فيما تبقى من الوقت دكتور صادقيان، ما الذي تتوقعه؟
2: يعني بالتأكيد هناك رد فعل إيراني يعني محتمل جدا وقوي أيضا، والإيرانيون قالوا بأن أي استهداف أو أي هجوم أمريكي سوف يواجه برد إيراني أعنف من الهجوم الأمريكي. الآن تتحدث المعلومات بأن الإيرانيون يتهمون القوات الأمريكية بأنها استفادت من القواعد الموجودة في كل من الكويت وبحرين، وربما يتم استهداف هذه الأماكن التي تتهمها بعض المعلومات الإيرانية. لكن بالتأكيد نحن ننتظر الآن الرد الإيراني. إذا ما وضعنا هذا الرد الإيراني جانبا، ماذا يعني هذا الهجوم اليوم؟ يعني بكل بساطة بأن الرئيس ترامب يشعر بإحباط كبير جدا، خصوصا وأنه لعدة مرات قال بأن مضيق هرمز مفتوح وأن الألغام قد أزيل. الآن النفط تجاوز ال 94 دولار.
1: تفضل بالبقاء معنا دكتور صادقيان. يعني نحن نصل، وأيضا العميد الياس حنا وضيفي في واشنطن كينيث كاتسمان، أيضا وصلنا إلى رأس الساعة ونواصل تغطيتنا للتطورات في إيران، حيث أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي 5 انفجارات في قرية مسن بجزيرة قشم وأربعة في مضيق هرمز، كما أفادت وكالة تسنيم بسماع دوي 8 انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبية إيران. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها بدأت شن ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري داخل إيران، وأضافت أن الضربات على إيران تأتي بعد محاولات هجومية للحرس الثوري مؤخرا استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. مرحبا بكما رانيا، أطلعينا على المستجدات من المعطيات التي جرى تحريرها إيرانيا حول طبيعة الاستهدافات خلال الساعة الفائتة.
3: نعم، يعني حتى الآن أفادت الأنباء الإيرانية وخاصة التلفزيون الإيراني عن وقوع سماع بالأحرى عدة انفجارات في كل من محافظة هرمزغان وأيضا محافظة سيستان وبلوشستان. عندما نتحدث عن محافظة هرمزغان، هي المحافظة المطلة على مضيق هرمز بمدخليها الشرقي والغربي. في شرق هذه المحافظة في المدخل الشرقي لمضيق هرمز تعرضت لمدينة سيريك للاستهدافات، فيما يبدو سمع دوي انفجارات هناك، كما أيضا سمع دوي انفجارات في كل من جزيرة قشم وفي أطرافها في قرية مسن. هذا بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات في مضيق هرمز نفسه، وهذا بالإضافة إلى وقوع فيما يبدو استهدافات لمدينة بندر عباس أكبر مدن محافظة هرمزغان. الانفجارات أيضا سمعت في كوناراك وتشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان. فيما يبدو أن الاستهدافات الأمريكية للسواحل الجنوبية الإيرانية هي تلك مشابهة لتلك التي كانت قد تم استهدافها قبل شهر ماضي، فيما يبدو أنها تستهدف مرة أخرى المواقع العسكرية وأبراج الاتصالات وكل ما هو متعلق بسيطرة القوات المسلحة الإيرانية على حركة الملاحة في مضيق هرمز. هذا الهجوم يأتي بعد تصعيد عسكري وقع قبل يوم أمس، و تم خلال

0: استهداف جزيرة لاراك الإيرانية بذريعة قيام إيران بزرع الغام، ولكن هذا ما نفته مصادر إيرانية مؤكدة أن الهدف من هذا الهجوم كان محاولة منع إيران من فرض سيطرتها على مضيق هرمز. وقامت إيران بمهاجمة قاعدتين أمريكيتين في الأردن كما أفادت بيانات العسكرية هنا في إيران، هذا بالإضافة إلى الرد على قاعدة عسكرية تقول أنها أمريكية في الإمارات. هذا التصعيد حتى الآن يعني لم يعلن بالضبط ما هي طبيعة الأماكن المستهدفة، ولكن فيما يبدو أنها ستكون عسكرية كما حدث سابقا. حتى الآن أفادت وكالة تسنيم بأنه هناك أنباء عن بدء إطلاق إيران للصواريخ، هذا الخبر لم يؤكد بعد ما إذا كان بالفعل إيران بدأت عمليات الرد، ولكن هذه التطورات العسكرية يعني تأتي في ظل تأكيد إيران على تمسكها بفرض سيطرتها على مضيق هرمز، تؤكد أن المضيق تحت سيطرة قوات إيران البحرية وأنها لن تسمح بفتح المضيق إلا في حالة قيام الولايات المتحدة بالعودة لمذكرة التفاهم. هذا ما أكده رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وأيضا الرئيس الإيراني محمود بزشكيان، وأكد على هذا الأمر وزير الخارجية عباس عرقش الذي قال أن الحل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو العودة لمذكرة التفاهم، ثم ستقوم إيران بعدها باتخاذ خطوات إذا أثبتت الولايات المتحدة حسن نيتها.
1: ستبقين معنا رانيا قاسمي. فادي، أطلعنا أيضا على جديد المعطيات وما تحدثت عنه القيادة المركزية الأمريكية.
2: نعم سلمى، أولا في أحدث المعطيات ما قاله مسؤول أمريكي للجزيرة، حيث أكد أن هجمات القوات الأمريكية على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران لا تزال متواصلة، وبالتالي هذه هي العملية لا تزال مستمرة لم تنتهي بعد. من غير الواضح ما هو النطاق الجغرافي والمدى الزمني لها، ولهذا السبب يرفض المسؤولون الأمريكيون تقديم معلومات تتجاوز ما صدر عن القيادة المركزية في بيانها. أولا هذا أمر اعتيادي من أجل حماية القوات الأمريكية المشاركة في هذه العملية، بما أن العملية لم تنتهي من ناحية، من ناحية ثانية أيضا كي لا تقوم بتوفير معطيات للجانب الآخر للجانب الإيراني حول نطاق هذه الهجمات، بما قد يساعد إيران في الدفاع أو ربما تعريض القوات الأمريكية للخطر. لكن القيادة المركزية تشير أنه مطلع الساعة الماضية نحو ساعة من الآن، ساعة الظهيرة هنا بالتوقيت المحلي في واشنطن، بدأت قوات القيادة المركزية بشن هجمات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني، وعللت القيادة المركزية هذه الهجمات بأنها تأتي بعد محاولات من قبل الحرس الثوري الإيراني مهاجمة الشحن البحرية التجاري في مضيق هرمز، وأيضا مهاجمة القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة. وبالتالي هذه العملية ذات البعدين، مسألة عمليا توجيه ضربات لأصول عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، تعتقد القيادة المركزية بأنه يستخدمها لتهديد حركة الملاحة في المنطقة، لا سيما هذا المسار الجنوبي الذي تقول الإدارة الأمريكية أن البحرية الأمريكية فتحته من ناحية، ولكن أيضا تنفيذا لوعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على هجوم إيران الانتقامي. طبعا السؤال الأساسي يظل ما هو حجم هذه العملية، هل هي عودة إلى العمليات العسكرية الكبرى أم لا؟ لدينا مؤشرات، نعم لدينا مؤشرات من الإدارة الأمريكية، تحديدا وزير الخزانة يقول بأن الإدارة الأمريكية تستخدم في الوقت الراهن الضغط الاقتصادي تجنبا لشن عمليات عسكرية كبرى، لكن ذلك لا يمنع الرئيس دونالد ترامب عندما يختار أن يوجه ضربات محدودة، كما أشار اليوم مسؤول لنا في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي يحتفظ بكل الخيارات المتاحة له.
1: والمدى الزمني المفتوح ما الذي يعنيه أيضا فادي منصور في سياق هذا النهج؟
2: حتى المدى الزمني المفتوح قد يأخذ بضعة ساعات، خصوصا أن القيادة المركزية في تعاملها مع الوضع الراهن لاحظت على سبيل المثال بعد أن هاجمت منصتي إطلاق الصواريخ المخصصة لزرع الألغام كما تقول في مضيق هرمز في جزيرة لارك نهاية الأسبوع الماضي، أن الرد الإيراني جاء في غضون ساعتين من ذلك الهجوم الأمريكي، واستهدف القواعد أو الوجود الأمريكي في الأردن على سبيل المثال، وهو نطاق جغرافي أبعد من دول الجوار. هذا يشير بالنسبة للقيادة المركزية إلى مسألتين أساسيتين. أولا أن إيران تستطيع أن توسع دائرة استهدافاتها بما يتجاوز الأهداف السهلة في دول الجوار المباشر، هذه نقطة. النقطة الثانية أن لا تزال لدى الجانب الإيراني قدرة على تنسيق الرد بسرعة وفق المعطى السياسي والمعطى العسكري، وبالتالي إبقاء المدى الزمني مفتوح يشير أولا إلى أن نطاق الأهداف قد يكون واسعا وإن لم تكن جغرافيته تضرب في العمق الإيراني، ولكن في محاولة لاستشعار الأماكن التي يرد منها الحرس الثوري، الرقعة الجغرافية التي يهدد منها مضيق هرمز، ولكن أيضا يترك الخيار أمام القيادة المركزية للرد على أي هجمات انتقامية تأتي من إيران، دون أن يؤدي ذلك على الأقل في الحسابات الأمريكية إلى استئناف العمليات العسكرية الكبرى، بما أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن التركيز ينصب الآن على الحرب الاقتصادية سلمان.
1: ولكن أيضا نربط هذا المشهد وهذا التطور العسكري المفتوح حتى الساعة بما تصرح به الخارجية الأمريكية والذي يظهر على الشاشة بأن على الأمريكيين بالشرق الأوسط توخي أقصى درجات الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي. هذا إلى أين ينقلنا في المشهد فادي، خاصة مع وضع هذا الخيارات على الطاولة حتى وإن كانت محدودة، لكن توجيه هذه التحذيرات من الخارجية للرعاية الأمريكيين في المنطقة هذا يذكرنا بنهج الحرب الذي كان في السابق وليس الموجات.
2: نعم سلمى، الحرب يخوضها طرفان على الأقل، تستطيع الإدارة الأمريكية أن تقول أن هجماتها محدودة، هي للدفاع عن حرية الملاحة وهي للدفاع عن القوات الأمريكية ضد التهديدات الإيرانية، لكن طبيعة الرد الإيراني يظل هو العامل الأساسي هنا، ما هو نطاقه، إلى أي مدى تستعد إيران لمواجهة الهجمات الأمريكية، خصوصا في ضوء التهديدات التي سمعناها من القيادة الإيرانية في السابق وحتى اليوم، أولا حول مسألة تشديد الإجراءات الاقتصادية والحصار حيث هدد رئيس مجلس الشورى بالانتقال إلى أعمال عسكرية، قول الجانب الإيراني أنه سوف ينتقل من عمليات الدفاع إلى عمليات الهجوم، خصوصا أن ما تقوم به القوات القيادة المركزية في الوقت الراهن هو يشير إلى محاولة ليس فقط لكف يد إيران والتهديدات الإيرانية عن مضيق هرمز، ولكن أيضا يأتي في إطار معادلة أن الولايات المتحدة لا تريد أن تسمح على الأقل من وجهة نظرها لإيران بتغيير قواعد الاشتباك وقواعد الردع، بمعنى لا تريد حتى لإيران أن ترد على الاستهدافات الأمريكية، ومقابل كل ضربة انتقامية لإيران تواجه الولايات المتحدة ضربة أوسع. رأينا في الهجوم قبل يومين على جزيرة لارك أن الاستهداف وفق القيادة وفق الولايات المتحدة استهدف منصتي صواريخ، الآن الهجوم مداه مفتوح أكثر، الأهداف قد تكون أوسع، وهو يأتي ردا كما أشرنا على الهجمات الانتقامية للجانب الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن، ولكن أيضا على مساعي الحرس الثوري مهاجمة الشحن البحري في المنطقة، وبالتالي تريد أن تضاعف الولايات المتحدة الألم في محاولة لإرساء معادلة ردع جديدة لا تؤدي فقط إلى وقف التهديدات العسكرية الإيرانية للشحن البحري وأيضا للقوات الأمريكية في نطاقات جغرافية أوسع في الشرق الأوسط وليس فقط في الإطار الخليجي القريب، ولكن أيضا تحاول أن تقول للجانب الإيراني أي عمل عسكري انتقامي من إيران سوف يقابل برد عسكري أكبر من الولايات المتحدة. نعم. وحتى إذا كانت الإدارة الأمريكية لا تريد الأمور أن تخرج عن السيطرة بسبب انعكاساتها على المنطقة ولكن أيضا على أسعار النفط والتداعيات السياسية لهذا الموضوع، لكن الجانب الإيراني يظل لديه دور في الرد.
1: نعم، وهذا ما سنستطلعه فادي مع رانيا، يبدو لديك تطورات رانيا قاسمي في طهران.
0: نعم، فيما يبدو أن خريطة الاستهدافات الأمريكية للسواحل الجنوبية الإيرانية تتسع شيئا فشيئا، فقد تمت يعني الحديث عن سماع أصوات انفجارات في مدينة أخرى في محافظة هرمزغان جنوب إيران. نتحدث عن مدينة جاسك، وهي تقع أيضا في الجانب الشرقي من مضيق هرمز. إذا نحن أمام استهدافات لمختلف أنحاء محافظة هرمزغان، هذه المحافظة التي تلعب دورا مهما في إدارة والسيطرة ومراقبة حركة الملاحة في مضيق هرمز. نتحدث عن جاسك، عن سيريك، عن بندر عباس، وأيضا عن جزيرة قشم. هذا بالإضافة إلى تأكيد وقوع أو استهداف مدينتي كوناراك وتشبهار في محافظة سيستان وبلوشستان بأربع مقذوفات، كما قال مساعد المحافظة للشؤون الأمنية الذي أكد أن الاستهداف تم بأربع مقذوفات. حتى الآن لم يتم تحديد طبيعة الأماكن المستهدفة أو حجم الخسائر سواء المادية أو البشرية، ولكن جرت العادة خلال هجمات الشهر الماضي أن تقوم الولايات المتحدة باستهداف المواقع العسكرية وخاصة مواقع الرصد والمراقبة لحركة الملاحة. هذا بالإضافة إلى أبراج الاتصالات، كما أنه كانت قد وقعت عدة استهدافات لبنى تحتية مدنية. نتحدث عن جسور وأيضا عن محطات لتحلية المياه، ولكن هذه الاستهدافات لم تستمر خلال موجة الضربات الأمريكية الأخيرة قبل شهر، وذلك بعد تهديد إيران بالرد عليها بشكل قوي. إذا نحن أمام تطور جديد، عودة مرة أخرى للاستهدافات. تقول المصادر الإيرانية أن هذا الهدف منه هو منع إيران من فرض سيطرتها ومراقبة حركة الملاحة، وما تصفه بمعاقبة السفن المخالفة للإجراءات الإيرانية للمرور من مضيق هرمز. يؤكد رئيس البرلمان الإيراني على أن المضيق مغلق وأن عبور سفن قليلة بتحريض أمريكي من المسار الجنوبي لا يؤثر على سيطرة إيران، ولا يعني أن المضيق تم فتحه كما يقول قاليباف. تم أيضا التأكيد على أن استمرار الحصار ستقوم إيران عليه بالرد عليه عسكريا، وتم التأكيد على أن الرد على هذه الهجمات يتم مقابلته برد فوري. وفيما يبدو كما تقول المصادر لوكالة تسنيم الإيرانية أنه فيما يبدو أن الرد الإيراني قد بدأ، تتحدث بعض المصادر عن أن صواريخ بدأت تطلق من إيران باتجاه القواعد الأمريكية في المنطقة، والتي تقول إيران أنها عادة ما تكون هي مصدر الهجمات على الأراضي الإيرانية. إذن نحن أمام تطور جديد تواجهه إيران بالتأكيد على تمسكها بمواقفها. تقول أن هذه الهجمات لن تغير من موقفها من إغلاق المضيق والتمسك ببنود مذكرة التفاهم من أجل العودة إلى المسار الدبلوماسي والتهدئة مع الولايات المتحدة.
1: سنتابع معك كل جديد رانيا قاسمي، وأيضا فادي منصور ستبقيان معنا في المتابعة. أرحب بي مجددا بضيوفي في الاستوديو، العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي من واشنطن، نيك آدمز الباحث في برنامج الشرق الأوسط بالمجلس الأطلسي، وفي الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مرحبا بكم جميعا. عميد الياس، كيف تقرأ المسار حتى الساعة في هذه الموجة التي لا زالت مستمرة؟
3: سلمى، البارحة كان الاستهداف لمنصات إطلاق صواريخ حسب ما قالت الولايات المتحدة الأمريكية فجر 5 لزرع الألغام. اليوم المدى الجغرافي والوسع الجغرافي أصبح كبير جدا، يصل إلى جاسك، يصل إلى شهبهار، سيريك، وبالتالي جزيرة قشم. فإذا المرحلة أكبر، ولكن الفريقان يلعبان تحت سقف العودة إلى الحرب الشاملة والكاملة. في هذه المرحلة تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تثبيت مسار لخروج النفط عبر أيضا منع إيران أو ضرب القدرات الإيرانية على الشواطئ ومنعها من منع هذا الأمر. ماذا تفعل إيران؟ إيران تريد فعلا التعطيل، من هنا دائما الحديث أن هناك ناقلات اصطدمت بألغام بحرية، وبالتالي هذا الأمر أيضا بين الإعلام وبين القدرة على التعطيل، والعودة إلى استرداد أو ترميم الردع عبر التوسع أو الاستهداف الأفقي، التصعيد الأفقي. من هنا البارحة استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن، حاليا لا أعرف كما قالت المراسلة من طهران، لا أعرف فعلا ما هي الأهداف التي قد تكون في المحيط المباشر. فإذا نحن تحت سقف الحرب، ولكن أيضا الفريقان في أزمة جيوسياسية عسكرية واستراتيجية.
1: ما الذي تفهمه عميد الياس من هذا السرعة في عملية الرد الإيرانية، خاصة مع أن الحديث مثلا الذي يأتي من خارج الأمريكية بأنه يعني للرعاية الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط توخي الحيطة والحذر، يعني تتوقع القيادة المركزية الأمريكية بأن تكون هناك عمليات رد مباشر وسريع، بالإضافة بأن هناك أنباء حتى وإن كانت غير مؤكدة بأن هناك استهدافات إيرانية لأماكن في الإقليم.
3: دائما نعرف أن إيران هددت باستهداف كل ما له علاقة حتى الشركات الأمريكية وكل ما له علاقة بالقواعد الأمريكية في منطقة

0: الخليج هي قواعد لا تعمل حتى الآن يعني منذ بدء الحرب وحتى الآن، ولكن هي أيضا ما يقال بوزارة الخارجية سلمى هناك ما يسمى بالتعليمات الدائمة Standard Operation Procedure، يعني عندما تكون المنطقة في وضع قلق هناك دائما ما يسمى بإرسال رسائل لتوقع الحذر، وبالتالي اليوم دائما في الحسابات هو دائما نحسب السيناريو السيء علّه يأتي الجيد. فإذا أنت اليوم الحد الأفقي عدم العودة إلى الحرب الشاملة والكاملة، ليست إيران قادرة على العودة إليها وحتى الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد العودة إليها. دائما في الاستراتيجيات سلمى عندما يعلن فريق من الأفرقاء الأهداف فعلا العسكرية والأساسية، دائما المحللون والمفكرون يبحثون عن هل تتوفر القدرات العسكرية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. اليوم نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية البحرية تستنزف بقيادات، والقيادات حذرت من الاستنزاف وطول المدة. اثنين، عدم القدرة على فعلا النقص في الصواريخ البالستية وحتى النقص في صواريخ الدفاعات الجوية. فإذا هذا الأمر يحدد موضوع المسار التي قد تأخذه هذه الاشتباكات.
1: بسيد صادقيان، بوجهة نظرك الطبيعة الرد الإيراني إن كان مثلا حدث وليست هناك معلومات مؤكدة 100% بأنها قامت بالاستهداف، ما الذي ستكون عليه؟
2: المعلومات الإيرانية منذ يوم أمس وقبل ذلك أيضا تحدثت بأن أي هجوم أمريكي سوف يواجه برد إيراني عنيف جدا. رأينا عندما تم استهداف جزيرة أرك كان هناك 8 صواريخ أطلقت على القواعد الأمريكية في الأردن. الآن هناك المعلومات الأولية تقول بأن بعض الدول في الإقليم ربما تكون متورطة في تقديم الدعم للطائرات الأمريكية التي قصفت هذه المواقع في داخل إيران، سواء كان في جزيرة قشم أو هذا الشريط الساحلي الممتد من تشابهار إلى مناطق في تشاسك وفي مناطق أخرى على الساحل بندر عباس وشمال بندر عباس أيضا. والمعلومات أيضا تقول بأن فعلا انطلقت صواريخ إلى أهداف داخل الإقليم، وهي تقول يعني هذا المعنى بمعنى أنها استهدفت قواعد أمريكية موجودة في دول الإقليم، لكن لم توضح ما هي هذه الدول وما هي هذه الأهداف. لكن تقول هذه المعلومات بأن فعلا انطلقت الصواريخ من الأراضي الإيرانية نحو أهداف في المناطق في الإقليم في دول الإقليم، وتستهدف القواعد الأمريكية التي قدمت المساعدة للطائرات التي قصفت أهداف داخل الأراضي الإيرانية. الإيرانيون يتحدثون عن جهوزية عالية ليست دفاعية فحسب وإنما هجومية أيضا، وبالتالي هم يقولون بأن الرد الإيراني سوف يكون 10 أضعاف الرد الهجوم الأمريكي. بمعنى هناك جهوزية عالية عند الجانب الأمريكي باستهداف القواعد الأمريكية. وأنا أعتقد بأن هذه الليلة بدأت مبكرا الهجوم والهجوم المضاد، ويبدو لي بأن هذه الليلة سوف تكون طويلة جدا بهجوم معاكس ورد إيراني أيضا في هذا السياق.
1: سيد نيك آدمز في واشنطن، ما تصوراتك لموجة التصعيد الحالية التي تحدث الآن خاصة مع معطيات يتحدث عنها مثلا ضيفنا صادقيان بأن الرد الإيراني يجري الحديث فيه عن طبيعة هجومية لطبيعة هذا الرد، وليس فقط يعني رد عادي بمستوى الدفاعي الذي كان يجري في معادلة معينة في الموجات الأخرى؟
3: شكرا على هذا السؤال. أعتقد أنه في هذه المرحلة الإيرانيون يتموضعون من أجل الرد، ولكن أنا أتفق مع ما تم ذكره بشأن الرد المحدود. لا أعتقد أن أي من الأطراف يود أن يعود إلى حرب شاملة، ولا أعتقد أن الإيرانيين يودون أن يحولوا ذلك إلى رد أمريكي في المقابل أيضا، وهم سيردون على هذه الضربات. ولكن حتى الرئيس ترامب قال خلال خلال هذا الأسبوع أن الضربات الأمريكية ستكون محدودة، والإيرانيون قالوا أنهم يودون العودة إلى مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. أعتقد أنه لا يزال هناك مساحة للدبلوماسية، والإيرانيون قد أعربوا عن رغبتهم بالعودة إلى الدبلوماسية، ولذلك يجب عليهم أن يحتسبوا هذا الرد بشكل دقيق لكي لا يؤدي ذلك إلى رد أمريكي غامر. ولا أحد يعول هنا على الانتخابات النصفية الأمريكية، ولا يمكن لأحد أن يخطئ الظن بالاعتقاد بأن الانتخابات النصفية ستردع الرئيس. في نهاية المطاف أي رئيس أمريكي سيتخذ الإجراءات اللازمة من أجل الدفاع عن الأمريكيين أينما كانوا.
1: سيد آدمز، أريد أن أفهم منك يعني طبيعة الحسابات الأمريكية عندما تذهب لمثل هذا التصعيد في ذات الوقت، يعني عندما تقول أنت بأنه على الإيرانيين أن يتحسبوا أيضا لطبيعة معادلة الاشتباك هذه كي لا يتجاوزوها، لكي لا تذهب الأمور أكثر لطبيعة يعني حرب مفتوحة. وقبل أن تجيبني اسمح لي بأن أرحب في الاستوديو بالدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور مرحبا وأهلا بك في هذا النقاش المفتوح، تفضل سيد آدمز.
3: شكرا على هذا السؤال. أعتقد أنه نعم، نحن توقعنا أن يكون هناك رد أمريكي، خاصة بعد الهجوم الإيراني على القاعدة الأمريكية في الأردن. وأعتقد أن الإيرانيين كانوا على الأرجح يعولون على تغير ميزان القوة في مضيق هرمز، وهم باتوا يعلمون أن الحصار الأمريكي كان ناجح والمرافقة الأمريكية للسفن في المضيق كانت تنجح، وهذا ما دفعهم ل محاولة نشر الألغام مرة أخرى في مضيق هرمز، وهذا ما أدى إلى المواجهة مرة أخرى. أعتقد أن ما حصل في مضيق هرمز أعاد هذا النزاع إلى نقطة ساخنة، والأمريكيون ردوا والإيرانيون الآن سيردون، ولكن عليهم أن يكونوا حذرين. لا أعتقد أنهم سيردون بعشرة أضعاف، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون خطير جدا بالنسبة لهم، وعليهم أن يتذكروا ذلك في محاولة صياغتهم للرد التالي.
1: دكتور محجوب، ما الذي يجري حاليا وكيف تبدو الحسبة؟
4: سلمى، ما من مفاجأة في كل ما جرى بالنسبة لي. الرئيس الأمريكي بتوقيت أمريكا صباح اليوم جاءته ثلاث أخبار غير سارة. الخبر الأول البيان الختامي لقمة شنغهاي. القمة أعلنت بشكل واضح أنها ضد كل إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة وأنها مع إيران بشكل أو بآخر. صحيح أنها تصريحات سياسية، لكنها بنفس الوقت تقض مضجع الأمريكيين الذين يريدون أن يسمعوا انتقادات لإيران. حتى الانتقادات لم تصدر في هذه القمة. الخبر الثاني وهو الاستطلاع الذي جرى في ماساتشوستس، والذي قال حقيقتين مهمات: 78% من الأمريكيين ضد الحرب، 80% من الأمريكيين يعتقدون أن سوء أحوالهم الاقتصادية هو بسبب الحرب، وبالتالي هذا خبر غير سار. الخبر الثالث وهو الاستقالة الخامسة في الحكومة في الجيش الأمريكي بسبب الحرب، وهو وزير الجيش اليوم استقال، قبلها وزير البحرية وهو صديق شخصي للرئيس الأمريكي، اليوم استقال وزير الجيش وهو صديق شخصي ل جي دي فانس، وبالتالي نتحدث عن خمس استقالات عسكرية منذ فبراير 26. إذا هذه الأخبار بالنسبة للرئيس الأمريكي، شخص يريد عملية نظيفة بالمعنى، بدون إزعاج، بدون ما يقلق مضجعه، تأتي إليه كالصدمة. وبالتالي أضف لها عامل مهم: كلما ذهب مع إيران خطوة ليدفعها إلى الخلف تتقدم خطوتين عليه، وكلما أراد أن يقول أن إيران ستأتي له مستسلمة تتحداه أكثر، وكلما أراد أن يقول أن قوة إيران تضعف تظهر له بأن قوتها لازالت متماسكة. والأهم من ذلك أنه في كل هذه المراحل سلمى بقيت شهيته مخصورة دون المخاطرة. لا يريد المخاطرة، يريد أن ينتهي من كل أهدافه دون أن يخاطر بمزيد من القوات، دون أن يخاطر بجرأة سياسية، دون أن يدفع أي إثمان. بهذا الشكل إيران تستنزفه اقتصاديا، سياسيا، وإعلاميا.
1: ولكن يعني التحرك اليوم دكتور محجوب ربما يناقض يعني هذا المسار الذي يعني هو منطقي في كل الأحوال، إن هو يهرب إلى مزيد من الوحل في الحرب.
4: بالضبط.
1: وهناك محاذير لهذا الأمر.
4: بالضبط.
1: يعني كيف نفهم هذه التناقضات؟
4: بالضبط. يعني هو لا زال تماما هو تماما يشبه كائن حي اسمه الضب، يحفر باتجاه واحد. الرئيس الأمريكي ماشي باتجاه واحد فقط. كيف؟ هو يصر على أنه

0: الحرب انتهت، سأقوم بعمليات عسكرية محدودة أضعف فيها القوة العسكرية البحرية الإيرانية المطلة على الخليج حتى أحدث واقعا جديدا في المضيق، أقول بموجبه أنني فتحت المضيق دون أن أذعن لمطالب إيران. هذا هو بيت القصيد، هذا هو السر. هو يريد أن يفتح المضيق لأنه هو الذي أغلقه بالحرب التي جنها دون أن يدفع التكاليف. إيران تقول له لن تفتح المضيق دون تكاليف، وبالتالي التكاليف إما أن تكون سياسية عبر الطاولة مزيد تنازلات، أو أن تذهب إلى أن تقوم بعمليات عسكرية فتحرج أكثر ولا يمكنك أن تفتح المضيق، وهذا ما تفعله إيران الآن.
1: وسأعود لك بسؤال عن المخاطر دكتور محجوب زويري، يعني في سياق هذه النشرة التغطية المستمرة، ولكن قبل أن أذهب لنفهم أكثر عن المعطى العسكري عميد إلياس، أريد أن أوه إلى الخبر العاجل. ترامب يقول في هذه الأثناء نقوم بشن ضربات على أهداف إيرانية بالقرب من مضيق هرمز. إذن ترامب يتحدث عما يجري الآن ضمن هذه الحسبة العسكرية. عميد إلياس، ما الذي يمكن ضبطه كي لا تنزلق الأمور في عملية الرد والرد الآخر إلى ما فوق سقف حالة اللا حرب ولا سلم؟
2: لو سمحت سلمى، فقط تعليق بسيط على شنغهاي السي او. هي ليست حلفا عسكريا، القيادة الكبرى والمهمة هي الصينية، هي من ضمن الحزام والطريق، هي وسيلة للوصول إليها. اثنين، تتحدث عن تعددية الأقطاب، يعني عالم متعدد الأقطاب، تتحدث عن السيادة الأمريكية، وإيران هي جزء أساسي من هذه حل، يعني هي عضو أساسي فاعل وليست عضو مراقب. فإذا أنت تتحدثين عن تحولات جيوسياسية، ولكن حتى الآن تبقى تعطينا البيان الختامي يعطينا موقف الصين من المساعدة في تطبيق العقوبات على الولايات على إيران،
1: والذي يبدو أنه
2: حتى الآن متردد الصين. ولكن أيضا في المعنى الجيوسياسي والمعنى الاستراتيجي، من أبشع المواقف سلمى أن يكون لديك استراتيجية وكي تنجح تتعلق بالخصم، تتعلق بالمنافس. يعني أنت كي تنجح استراتيجيات العقوبات على إيران، أنت تطلبين من المنافس الأساسي، والذي ذكرته في استراتيجية الأمن القومي وفي الاستراتيجية العسكرية على أنه المنافس الأساسي، وبالتالي ضرورة الاحتواء. هذا أمر صعب جدا، يعني الرئيس ترامب هو في حالة صعبة جدا. أنا أقول اليوم،
1: واسمح لي، يعني ستقول ما ستحلله لنا، ولكن ترامب يقول إذا ما أقدمت إيران على الرد على هذا الهجوم فإنها ستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد وطأة بكثير، ويقول قبلها أن الضربات على إيران ردا على إطلاقها 8 صواريخ تم إسقاطها جميعا بنجاح استهدفت قاعدتنا العسكرية في الأردن، والضربات على إيران قوية وواسعة النطاق ردا على محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. وترامب يقول نقصف إيران الآن. ضمن كل هذه المعطيات، هذه التي يقدمها لنا ترامب الآن عن طبيعة هذه المرحلة، أطلعنا على تحليلك حتى الساعة لهذا الهجوم، مساحته وطبيعة الأهداف وإمكانية التطور له.
2: هو الشاطئ الإيراني، شاطئ الإيراني بشكل عام 2500 كيلومتر، ولكن نتحدث من شابهار وحتى بندر عباس أو المضيق بحد ذاته، اليوم هي أوسع من البارحة سلمى، ولكن أيضا هي لا تتناول الداخل الإيراني. ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني هذا الأمر أنك تركز على المنظومة الساحلية وتترك حرية العمل، إن كان في التصنيع، إن كان في الانتشار، أو حتى في إطلاق الصواريخ ردا على الهجمات الأمريكية. المركز الأساسي يبدو أنه فعلا مضيق هرمز، والمركز الأساسي في استراتيجية الرئيس ترامب مضيق هرمز هو المسار العماني، وبالتالي هو تأمين كل ما يلزم للمسار العماني كي يعني يعمل. وهذا الأمر ينزع من إيران، يد إيران أهم ورقة أساسية بالنسبة لها. من هنا الاستراتيجية الكبرى هو تحت سقف فعلا الحرب الشاملة. لماذا؟ الحرب الشاملة والكاملة تخلق وضعا وجع رأس كما يقال للرئيس ترامب. لماذا؟ لأنه إذا استهدف كل إيران وبدأت إيران بإطلاق الصواريخ، هو بحاجة إلى دفاعات جوية، وهذه الدفاعات الجوية اليوم ليست متوفرة، وبالتالي يخلق مشكلة بالنسبة له. وإيران إذا فعلا بدأت بالقصف هي في معضلة، لأن دول المحيط هي الوسيط، وبالتالي لم يعد لها تلك القدرات، خاصة مع العقوبات الاقتصادية والواقع الداخلي وحتى في

0: وقت من الأوقات طيب. الخلافات السياسية العسكرية الداخلية.
1: المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني على في هذا العاجل يقول الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة. إذا أول رد فعل من قبل إيران. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يتحدث بأن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة. على كل نذهب الآن إلى فادي منصور في واشنطن. فادي، أطلعنا أكثر على هذه المحددات التي وضعها ترامب في عملية التصعيد والجولة هذه.
2: نعم، هذا العمل العسكري الذي لا تزال القوات الأمريكية تواصله كما أشار مسؤول أمريكي للجزيرة وما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن على تروث سوشيال، يرفقه الرئيس الأمريكي برسالة سياسية واضحة لإيران بعدم الرد، على اعتبار أن ما قامت أو ما تقوم به القوات الأمريكية الآن جاء ردا على محاولات إيران التي يصفها بالفاشلة لزرع مزيد من الألغام البحرية في مضيق هرمز، وأيضا للهجوم على القوات الأمريكية في الأردن بثمانية صواريخ أسقطت جميعا كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اللافت أن الرئيس الأمريكي يعتبر أن ما تقوم به القوات الأمريكية الآن من هجمات ضد إيران هو عمل مبرر، لكنه يحذر الجانب الإيراني مما غبت الرد، بمعنى أنه لا يريد أن يرى تصعيدا ودوامة تصعيد متواصلة، ولهذا يحاول من خلال هذه الرسالة السياسية أن يردع أي رد إيراني. وإلا فالرئيس الأمريكي يقول الهجوم الأمريكي المقبل ردا على الرد الإيراني سيكون بمستوى أشد وأعلى، لكنه لن يكون الهجوم الأكبر الذي لا يزال يتحضر وجاهز، وفي حال حصول هذا الهجوم الكبير للغاية وفق الرئيس الأمريكي لن يتبقى سوى القليل اليسير من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي تهديد عالي السقف يحاول فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يبرر ما تقوم به القوات الأمريكية وهو متواصل من هجمات، ولكنه أيضا يحاول من خلال هذا الخطاب أن يهدد الجانب الإيراني من أن أي رد إيراني وأي تصعيد من قبل إيران انتقامي على الهجوم الأمريكي سيواجه برد أكبر من الجانب الأمريكي، وصولا إلى هجوم يبيد إيران كما يقول الرئيس دونالد ترامب في ثنايا هذا المنشور على ترامب على تروث سوشيال. سلمان،
1: وأنت تتحدث فادي إذن يعني بما تقول به، أنوه بهذا العاجل الذي أنت تتحدث عنه عن هذا المنشور على تروث سوشيال لترامب، يقول إذا ما أقدمت إيران على الرد على هذا الهجوم فإنها ستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد وطأة بكثير، وأيضا الهجوم الأكبر على إيران لا يزال قيد الإعداد وعند تنفيذه لن يتبقى سوى القليل جدا من الجمهورية الإسلامية. إذا تصريحات أخرى يذهب إليها مرة أخرى الرئيس الأمريكي، تصريحات قوية تتسم ب يعني رفع سقف كبير هذه المرة أيضا، وهي بطبيعة الحال ليست المرة الأولى، ولكن في ضمن هذه الجولة وضمن هذا المسار والنسق هي قوية نظرا لما يتحدث به ترامب. يقول الضربات على إيران قوية واسعة النطاق ردا على محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. على كل نذهب إلى رانيا قاسمي في طهران، وكان هناك رد من قبل المتحدث باسم الحرس الثوري عن أن الرد سيكون قوي وكبير أيضا من قبل إيران. أطلعينا على طبيعة هذه التصريحات، وإن كان هناك تأكيد أيضا لعمليات الإطلاقات التي قامت بها إيران والتي جرى الحديث عنها ولكنها كانت غير مؤكدة حتى الساعة، هل جرى تأكيدها؟
3: نعم بالفعل، يعني حتى الآن تم الرد على هذه الهجمات من قبل المتحدث باسم الحرس الثوري، حيث تم التأكيد على أن الولايات المتحدة تنتظر معاقبة إيرانية شديدة وأنها ستندم على هذه الهجمات. هكذا قال العميد حسين محب المتحدث باسم الحرس الثوري في هذا الوقت. أيضا هناك بيان للقوات المسلحة الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء المركزي مسؤول عن تنظيم العمليات المشتركة للحرس الثوري والجيش، تم التأكيد على أن ما وصفه بالعدو الأمريكي سيتحمل هزيمة قوية جراء هذه الهجمات التي وصفت بالشريرة. وتم التأكيد

0: تأكيد على أنها سيتم الرد بقوة على الولايات المتحدة. أما فيما يتعلق بالخبر الذي يعني تحدثت عنه تسنيم ببدء الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في المنطقة، حتى الآن لم يتم تأكيد هذا الأمر، ولكن مصدر عسكري إيراني أكد لوكالة تسنيم للأنباء بأن الرد على هذه الهجمات التي وصفت بالجريمة الليلية الأمريكية بأنها سيتم الرد عليها بأضعاف هذا يعني أضعاف مضاعفة، تم التأكيد على أن إيران كانت قد حذرت سابقا من أنها سترد على أي هجوم يطال الأراضي الإيرانية، وبالتالي ستكون جميع القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة في مرمى نيران القوات المسلحة الإيرانية. واعتبر المصدر العسكري أن ما وصفه بجنون الهزيمة التي تكبدها الأمريكيون خلال الفترة الأخيرة دفعته مرة أخرى لارتكاب ما وصفه بالحماقة، وتم التأكيد على أن هذه المرة ستتكبد الولايات المتحدة يعني هزائم قوية. تأتي هذه التهديدات والتحذيرات الإيرانية بعد شن الولايات المتحدة هجمات على السواحل الجنوبية الإيرانية، تركزت حتى هذه الآن هذه الهجمات على محافظتي سيستان وبلوشستان وأيضا محافظة هرمزغان. هناك بعد تأكيد نائب محافظة سيستان وبلوشستان بأنه هناك 4 مقذوفات استهدفت مدينتي كوناراك وتشابهار، تم الحديث عن سماع 6 انفجارات أخرى في هذه المحافظة، بالإضافة إلى سماع أيضا أصوات انفجارات في أنحاء مختلفة من محافظة هرمزغان التي تطل بشكل مباشر على مضيق هرمز. نتحدث عن سماع أصوات انفجارات في مدينة جاسك في سيريك على الجانب الشرقي من مضيق هرمز، وفي المدخل الغربي هناك استهداف أو سماع أصوات انفجارات سواء في جزيرة قشم تحديدا قرية مصن، هناك سماع دوي 5 انفجارات أو 4 انفجارات في مضيق هرمز نفسه، وهذا بالإضافة إلى الحديث عن سماع أصوات انفجارات في مدينة بندر عباس. ولكن نائب محافظ محافظة هرمزغان نفى حتى الآن وقوع أي أضرار أو استهدافات للمحافظة، تم الإشارة إلى أن هناك ربما استهدافات للسواحل المحافظة، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد حجم الخسائر سواء المادية أو البشرية التي تكبدتها إيران.
1: طيب، ستبقين معنا في المتابعة رانيا قاسمي من طهران وأيضا فادي منصور من البيت الأبيض في واشنطن، وأعود مرة أخرى لضيوفي. أذهب إليك سيد نيك آدمز من واشنطن. ضمن سياق ما تحدث به ترامب على تروث سوشيال حتى الساعة، وتوعد وهدد إيران بأنها يجب عليها أن تحاذر في عملية ردها لأنه سيتم الرد عليها بأقصى القدرات، وحذر فيما بعد بأن الرد القادم الكبير جدا الذي لن يبقي شيء من إيران سوى القليل سيكون يجري الإعداد له، ما رأيك بطبيعة هذه التصريحات؟ وهي بطبيعة الحال ليست بجديدة لترامب، ولكن ضمن هذه المرحلة التي نحن فيها نمر فيها الآن.
2: أعتقد أن هذه اللغة تتسق مع ما رأيناه من التصريحات الأمريكية سابقا وأيضا من التصريحات الإيرانية، وإذا هناك تموضع وجهوزية قصوى لدى كلا الطرفين، والولايات المتحدة بيّنت أنها مستعدة لاستخدام الخيار العسكري عندما يكون ذلك ضروري، ولكنها تفضل استخدام القدرات الاقتصادية أو الضغوطات الاقتصادية عندما يكون ذلك ممكن. ولكن هذا الأمر يبين أن الولايات المتحدة تبقي خياراتها مفتوحة وتحاول الحصول على التفوق الاستراتيجي على خصمها في إيران، ولذلك أعتقد أنه على الإيرانيين أن يأخذوا ذلك بالحسبان وأن يروا أن هذا هو ما ينوي الرئيس فعله، وهذا الأمر يعطي الرئيس النفوذ الاستراتيجي الأقصى في هذه الجولة القادمة من التصعيد.
1: طيب سيد عميد الياس حنا، إذا ما نظرنا إلى عملية ترتيب مثلا كل طرف لعملية التصعيد هذه، لموجة التصعيد هذه، ما الذي تلحظه من الناحية العسكرية؟ الحرس الثوري يقول بأن واشنطن ستندم، واشنطن وترامب يتحدث بأن يعني سيكون الرد أشد وأقصى، ولكن التجهيز أيضا ل

0: يعني النهاية الكبرى للجمهورية الإسلامية التي لن يبقى منها إلا شيء قليل، هو يجري الإعداد له أيضا.
1: سلمى، هو هدد قبل خلال الحرب أنه بتدمير الحضارة الإيرانية، وهذا الأمر لم ينفذ وليس قادرا عليه وليس مطلوبا وليس بالقدرة الأخلاقية إذا صح التعبير. اليوم عندما نتحدث عن القوة الأمريكية مع الإسرائيلية وصلت إلى الحد الأقصى من استعمال القوة، بعدها تبدأ ما يسمى نقطة الذروة. نقطة الذروة بعد هذه النقطة تبدأ النتائج تتراجع، يعني يبدأ الإنتاج السلبي لهذا الموضوع. وصلت أمريكا إلى الحد الأقصى من استعمال القوة العسكرية، أقل من السلاح لا غير تقليدي، ولا أعتقد أن هناك يعني فكرة أو تفكير باستعمال سلاح غير تقليدي ضد إيران. اليوم إذا فعلا أراد العودة، هو كما قلت العودة إلى الحرب تخلق معضلة أساسية، يعني كل حل ينتجه اليوم الرئيس ترامب يؤدي إلى عكسي، إلى أمر عكسي، يؤدي إلى نتائج عكسية. استهداف كل إيران يتطلب جهود عسكرية، يتطلب صواريخ دفاعية جوية، وهذا الأمر غير متوفر. يعني هو في معضلة اليوم، ما يقوم به هو يعني عملية تصعيد، ولكن من ضمن الانضباط الأكبر، أو من ضمن ما يسمى إدارة اللا استقرار، أو ما يسمى أيضا الانسداد أو الستيلميت. نحن لا نزال تحت هذا الخط.
0: شكرا لك عميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا في الاستوديو. إذن ونوه إلى جملة الأخبار العاجلة التي نشاهدها على الشاشة. ترامب يقول في منصة تروث سوشيال عن طبيعة هذا الهجوم الذي جرى تنفيذه قبل حوالي الساعتين تقريبا من قبل واشنطن على أهداف في مضيق هرمز. يقول ترامب، يقول نشقوم بشن ضربات على أهداف إيرانية بالقرب من مضيق هرمز. ويقول أيضا الضربات على إيران قوية وواسعة النطاق ردا على محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. وأيضا يضيف ترامب، يقول الضربات على إيران ردا على إطلاقها 8 صواريخ تم إسقاطها جميعا بنجاح. إذن ويقول الضربات على إيران قوية واسعة النطاق ردا على إذن إطلاقها 8 صواريخ تم إسقاطها جميعا بنجاح استهدفت قاعدتنا العسكرية في الأردن. دكتور صادقيان، إذا ما أردنا الحديث على طبيعة الأهداف، هل ستكون هناك أهداف مختلفة عما شاهدناها ضمن عملية الرد الإيرانية التي توعدت فيها واشنطن بأنها ستندم عليها؟
2: يعني التصريحات الإيرانية والمعلومات التي تأتي من طهران قوية جدا. الجيش الإيراني،
0: ولكن هل هي مختلفة عن ما جرى سابقا؟
2: هذه المعلومات تتحدث عن أن الرد سوف يكون قاسيا، وستندم الولايات المتحدة على هجماتها الأخيرة التي شنتها قبل ساعتين. وبالتالي حتى أن رئاسة الأركان الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء أيضا يتوعد الجانب الأمريكي برد قاسي. الآن ما هذا يعني شدة الرد الإيراني؟ كيف ستكون مساحة هذا العمق الأهداف التي وضعتها إيران في بنك الأهداف؟ هذا مهم جدا. هل إن إيران سوف تبدأ فعلا بمهاجمة القطع العسكرية الأمريكية؟ لحد الآن لم نشهد مهاجمة القطع العسكرية أو حاملة الطائرات أو المدمرات التي تواكب السفن التي تعبر مضيق هرمز. لكن عندما ننظر ونقرأ ردود الأفعال الإيرانية من القوات المسلحة الإيرانية، كما قلت الحرس الثوري، الجيش الإيراني، رئاسة الأركان ومقر خاتم الأنبياء، الكل يتحدث عن رد إيراني قاسي.
0: وهذا ما يظهر وهذا على الشاشة أيضا. هيئة الأركان الإيرانية تقول سنوجه ضربات قوية للعدو الأمريكي ردا على عدوانه على مناطق في سيستان وبلوشستان وهرمز جان. وهذا ينقلنا الدكتور محجوب للمخاطر.
3: بالضبط سلمى، هناك كلمة سر في هذه الحرب وهي الجرأة. إيران تعتقد بأن الولايات المتحدة تجرأت عليها، وهي مصرة على أن تقول الولايات المتحدة كما تجرأت علي سأتجرأ عليك وسأقصفك بنفس المعيار. هذه الجرأة ما معناها؟ إذا ما نظرنا إلى سياق الصراع بين البلدين، عمره أكثر من 90 سنة، تصور مسبق، عداوة متراكمة، تناقضات، عدم النجاح إلا بفترة بسيطة في كسر ما يسمى بقاعدة العداء بينهما، الآن يصلوا إلى مرحلة المواجهة العسكرية. تخيلي معي سيناريو

0: بالتالي سلمان، لو كانت الضغوط القصوى ثم الغضب الاقتصادي الذي فعله الآن ثم الحرب، كيف سيكون الوضع؟ الرئيس الأمريكي ذهب إلى حرب أخذ فيها أقصى قوته مع أقصى قدراته العسكرية مع إسرائيل، بعد عقوبات اقتصادية فشل في الحرب ثم ذهب إلى الضغوط الاقتصادية. هذا معناه أن هنالك فوضى كبيرة جدا فيما يتعلق في ما يفعله الرئيس الأمريكي. بمعنى آخر، رؤياه السياسية للصراع غير واضحة. وهذا يذكرنا سلمى أن حربه لم تكن بناء على أجندته، وإلا منطقيا لو كانت على أساس الأجندة الأمريكية، هو رئيس بدأ في الضغوط قصوى عام 2018، منطقيا وسياسيا واستراتيجيا كان سينجح لو ذهب إلى استراتيجية المنبوذ الاقتصادي، لأنها كانت تعني مزيدا من الضغوط على إيران، ثم ذهب إلى الخيار العسكري، لكنه وضع الخيار العسكري بالوسط ليستنزف نفسه وقدرته، وأيضا يدخل نفسه في مستوى من الإحباط الشخصي. أحد الدراسات التي قرأتها، جزء من قراراته في خلال الأسبوع الماضي يتعلق بإحباطاته الشخصية. بمعنى آخر، هو تجد يعني يصله تقارير كلها تقول له أنك فشلت، خلاصتها كلمة واحدة، أنك لم تنجح، لأنه العقوبات الاقتصادية
1: يعني يدخل فيها العمل الشخصي لترامبي،
0: لا شك في ذلك. وهذا أعقد من أي صراع أخرى. انظري مثلا سلمى، جورج بوش الابن في حربه العراق وأفغانستان، انظر لتصرفاتهم ولتصرفات ترامب، فرق شاسع، فرق شاسع. ذاك يتصرف من منطلق أنه رئيس وحوله وزير.
1: وهنا كيف سنعود، سنأتي إلى هذه النقطة اللي هي كيف يمكن يعني خفض التصعيد الذي تحدث عنه الوسطاء، إمكانية الذهاب إلى مثل هذه الخطوة وإعادة مرة أخرى الأطراف ل يعني مسار تفاوضي معقول. هنا سيد نيك آدمز، يعني هل ترى بأن هناك استراتيجية واضحة لإدارة هذه الحرب في هذه المرحلة بالنسبة للرئيس ترامب وفريقه؟
2: أود أولا أن أبدأ بالقول أنني لا أتفق مع القول أن الخيار الاقتصادي استخدم نتيجة لفشل الحملة العسكرية. الرئيس ترامب لديه العديد من الأدوات التي بإمكانه أن يستخدمها لتحقيق الأهداف الأمريكية، ولا يمكن لأي أحد أن يتفاجأ بأن الولايات المتحدة ردت على الهجوم الإيراني على القواعد في الأردن. طبعا هذه الهجمات لم تنجح، تم اعتراض الصواريخ، ولكن لا يمكن أن يكون هناك ولا أي رد. وأيضا إيران كانت تحاول نشر الألغام مرة أخرى في مضيق هرمز، وهذا ما تسبب بهذه الجولة الأخيرة من التصعيد. السؤال الأساسي هو، هل لدى إيران استراتيجية واضحة عندما أطلقت هذه الجولة الأخيرة من التصعيد، أم هل أتى ذلك نتيجة للتصعيد الأمريكي في المضيق وتغير ميزان القوى لصالح الولايات المتحدة؟ أعتقد أنه لدى الولايات المتحدة العديد من الخيارات مطروحة على الطاولة. هناك خيارات عسكرية واقتصادية ونشر المزيد من القدرات التي يمكن أن تكون ميسورة الكلفة والتي يمكن استخدامها لاعتراض الهجمات الإيرانية. وأعتقد أن الإيرانيين سيشعرون الضغط مع مرور الوقت، وهم يعولون على الانتخابات النصفية ويأملون أن الرئيس ترامب سيصبح أضعف في نهاية المطاف. ولكن أنه من غير الواضح كيف سيتحقق ذلك، لأن الولايات المتحدة ستحتفظ بالخيارات للاستمرار بهذا النزاع.
1: ولكن سيد نيك آدمز، ما جدوى إعادة الكرة مرة أخرى؟ يعني هي دائرة أخرى تبنى على دائرة سابقة لم تعطي سوى ذات النتيجة، ما الجديد؟ لأن سلاح العقوبات يعني مجرب، حتى وكان كان مختلفا وأقصى، يعني استهدف يعني اقتصاد الظل هذه المرة، هو يبنى على التزام أطراف أخرى بمثل ما تريد واشنطن، منها الصين التي من الواضح بأنها يعني حتى الآن يعني موقفها لا يعجب واشنطن، ويعتمد موقف واشنطن في تشديد الخناق الاقتصادي على هذه الدول من على رأسها الصين. مثلا الأهداف، ما الذي سيجري تغييره ضمن عملية استهداف متكررة لذات الأهداف عندما تستطيع إيران أن تجددها؟ وبالتالي هنا يعني يعيدنا مرة أخرى لاستراتيجية هذه المرحلة وإمكانية الخروج منها، لأنها دائرة مغلقة.
2: أعتقد أن الدوامة العسكرية هي مجرد جانب واحد من الدوامة الأوسع الدائرة حاليا، والولايات المتحدة اختارت استخدام الضغوطات العسكرية الاقتصادية ضد إيران، وستستمر بفعل ذلك، وستستمر بمحاولة ضمان تدفق السفن عبر مضيق هرمز. الأهداف لم تتغير.

0: فأعتقد أن الصين تود أن يرفع الحصار عن إيران وذلك لمصلحتها الاقتصادية، وأعتقد أن هذا الأمر سيؤثر على العملية برمتها.
1: دكتور صادقيان، حتى وإن كانت إيران تريد أن تجر يعني واشنطن أكثر لمنطقة استنزاف مقدرات عسكرية وأيضا يعني في مجال الزمني من أجل يعني أن تثبت أو تثبت أهدافها، هي تستنزف أيضا عسكريا واقتصاديا، يعني الوجع يعني والألم متبادل بين الطرفين. هل تستطيع إيران أن تدير هذه المرحلة بطريقة مختلفة عن الفترة السابقة في الستة أشهر الماضية؟
2: إيران منذ 28 من فبراير الماضي لحد الآن هي تخوض حرب، وهذه حرب عدوانية شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها، وبالتالي لحد الآن لا تعلم إيران ماذا يريد الرئيس الأمريكي فعلا. حتى أن الداخل الأمريكي عندما يتهم الرئيس ترامب بعدم جدوى هذه الحرب وهي التي تسببت في المشاكل الاقتصادية الموجودة داخل الولايات المتحدة، لحد الآن الرئيس ترامب لم يرغب في النزول عن هذه الشجرة.
1: الآن هي قوة عظمى بالنهاية، يعني
2: صحيح،
1: كيف تتوقع إيران؟ هناك واقعية أيضا سياسية.
2: هذا صحيح، إيران ليس لديها خيار آخر. الرئيس الأمريكي الآن هو محبط جدا منذ اجتماع كام ديفيد الذي هو اجتمع مع الكابينة الوزارية، لحد الآن هو يشعر بإحباط شديد. النفط 49 دولار 94 دولار حاليا، المضيق لا زال مغلقا، وبالتالي النقطة الأخرى الانتخابات النصفية، هو يريد أن يدخل هذه الانتخابات. كل هذه العوامل الداخلية وكما ذكر
1: وعوامل داخلية إيرانية ضاغطة أيضا اقتصاديا.
2: الإيرانيون والحكومة الإيرانية يعني لا يوجد لديها خيار، هي قالت بأنها مستعدة للعودة إلى مذكرة التفاهم، لكن الجانب الأمريكي لم يرغب لحد الآن. الإيرانيون قالوا أيضا بأنهم مستعدون للمفاوضات، مستعدون لتلبية ما يريده الوسطاء، الجانب القطري والجانب الباكستاني، لكن المشكلة في الجانب الآخر، ماذا يريد الرئيس ترامب؟ الرئيس ترامب يريد هدف واحد وقضية واحدة لم يستطع الإيرانيون من تحقيقها، وهو الاستسلام. عدة مرات الرئيس ترامب كتب وقال بأنه يريد استسلام الجانب الإيراني.
1: طيب،
2: هذا المعنى أنه يريد يعني الآن
1: صراع الإرادات يتجدد مرة أخرى في صورة موجة تصعيد. نعم، أكمل الفكرة بعجالة لو سمحت.
2: بعجالة، الآن هناك برنامج أمريكي هو يستمر في الحرب، وهو قال بأن الحرب مستمرة وليس لها سقف زمني. الحرب الاقتصادية أيضا دخل فيها ويريد تطبيق عقوبات على إيران، بالإضافة إلى تجديد العقوبات الاقتصادية على إيران. أول النقطة الثالثة هي يريد تحريك الشارع من الداخل من أجل إيجاد فوضى في الداخل الإيراني، وبالتالي هذه الأهداف هي لا تشعر بقوة عند الرئيس ترامب، هي تشعر بهذا الإحباط وبهذا الضعف الذي هو يواجهه مقابل إيران في حرب غير متكافئة في مضيق هرمز وفي أماكن أخرى.
1: هذا الحيز المتغير عسكريا بالنسبة للوسطاء، ما الذي يعنيه ضمن محاولات عملية نسج حلول مبتكرة؟
3: الحقيقة الحلول المبتكرة كلها في الفترة الماضية تكاد تكون استنفذت بين الطرفين أمام حقيقة مهمة، أن الطرف الأمريكي خاصة إدارة الرئيس ترامب ليس لديها كما يقال خيارات تطرحها على الطاولة، هي تريد أشياء بعينها من إيران، وإيران بنفس الوقت تريد أشياء بعينها من الولايات المتحدة، كما قلت أمام صراع عمره أكثر من 90 سنة. الوسطاء في زيارة الأخيرة لرئيس وزراء القطري وزير الخارجية إلى طهران، هو تحدث عن حل مبتكر، والحل المبتكر إذا ما نظرنا إلى سياق التصريحات التي جاءت من باكستان والتي جاءت من طهران والتي جاءت من عمان، كان واضح أن الحل المبتكر يستند إلى أنه دعونا نفتح مسارا آمنا في المضيق لمدة 60 يوما يرفع بموجبه الحصار البحري عن إيران، ونبدأ مسارا تفاوضيا. حتى مسألة المذكرة ما كانت واردة، نريد أن يعني الحل المبتكر كان إذا كانت مذكرة التفاهم كما يقال بالعامية معصبتكم زعلتكم بدناش المذكرة ودون نيد، خلاص بدناش المذكرة، ليتس جو، خلينا نمشي على موضوع أساسي.

0: وهو أنه نريد أن نسير على مسار جديد مبتكر. هذا المسار المبتكر واضح تماما أن الرئيس الأمريكي لديه أزمة في الداخل، انتقادات شديدة، يبدو أن فرص مرشحي في الانتخابات النصفية ليست جيدة، هناك انتقادات حتى من نائب الرئيس لمسار الحرب، ما يصلهم من تقارير من عن الجيش وأداء الجيش ليست جيدة، تقارير الغارديان كان سيئا للغاية، الواشنطن بوست كان سيئا للغاية. هذه القضايا سلمى لا يمكن تجاهلها، لا يمكن القول بأن الأمور جيدة جدا بالنسبة للولايات المتحدة وغير مكلفة،
1: وليست جيدة أيضا لإيران،
0: لا شك في ذلك. سبق وان تحدثنا سلمى معك قلت ان هناك مناعه اقتصاديه عن ايران ومناعه اقتصاديه عن امريكا، ما في شك امريكا عندها مناعه اقتصاديه افضل، لكن بنفس الوقت النظام الايراني ربما يكون عنده مناعه سياسيه قويه ولكنها مؤقته، مؤقته لماذا اقول ذلك؟ لانه استنزف كثيرا منها طوال 47 سنه، وهذا نوع جديد من العقوبات، قد يتاقلم معه لفترات، لكن هذه العقوبات التي فرضت الان تحتاج من 9 اشهر الى 12 شهرا حتى نبدا نلمس نتائجها. قبل هذا الوقت لا يمكن، هناك زخم من الاقتصاد، ولاحظ معي لو الآن صار في أي اختراق وصار في فتح في المسار مثلا في المضيق ورفع الحصار البحري، إيران ستحصل على أقل شيء 8 إلى 10 مليار دولار، وإيران الآن لا يبدو أنها حريصة على حل بالكامل مرة واحدة، تريد تفكيك الحل. إذا كان في إمكانية 60 يوم ثم نمدد 60 يوما ثم نحدث بهذا الشكل، وباعتقادي أنه إيران بقدر ما تدرك هذه المعاناة الداخلية وتدرك أنه قضية أخرى أن الدول لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية كما يجب، وأن هنالك ملفات ستفتح أخرى.
1: شكرا لكم جميعا ضيوفنا الكرام، رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية تشن ضربات على أهداف إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، ردا على إطلاقها 8 صواريخ تم إسقاطها جميعا بنجاح استهدفت القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن، وردا على محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. كما هدد ترامب بأن إيران ستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد وطأة بكثير إذا ما أقدمت على الرد على هذا الهجوم، وأعلن أن الهجوم الأكبر لا يزال قيد الإعداد وعند تنفيذه لن يتبقى سوى القليل جدا من الجمهورية الإسلامية. بالمقابل قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة، وأعلنت هيئة الأركان الإيرانية كذلك أنها ستواجه ضربات قوية للأمريكيين ردا على الهجمات. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد تحدثت عن انفجارات في مدن بندر عباس وسيريك وجاسك بمحافظة هرمزغان، وانفجارات في قرية مسن بجزيرة قشم وفي مضيق هرمز، إضافة إلى انفجارات في مدينة عسلوية بمحافظة بوشهر وتشبهار وكونارك جنوب شرقي إيران. مزيد من الإضاءة على التطورات الميدانية نتعرف عليها مع إلسي أبي عاصي في سياق هذه النافذة العسكرية.
2: شكرا لك سلمى وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية. موجة تصعيد عسكري جديدة، إذن تشن واشنطن ضربات على مواقع تابعة للحرس الثوري داخل إيران وقرب مضيق هرمز. يأتي ذلك عقب تهديدات الرئيس ترامب بالرد على استهداف عسكريين أمريكيين في المنطقة. إيرانيا يهدد المتحدث باسم الحرس الثوري بأن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة. هذه التطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو هنا العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن قبل النقاش إلى الزميل محمود الزيبق الذي سيضعنا في صورة الضربات الأمريكية والمواقع التي استهدفتها. محمود
3: شكرا إلسي ومرحبا بكم. إذن مشاهدين الكرام، ضربات ربما ما زالت قائمة بينما أحدثكم في مضيق هرمز تقريبا على جميع السواحل الإيرانية. إذن مباشرة إلى صورة أقرب لهذه السواحل الإيرانية، نحن نتحدث عن ضربات تصل إلى في الجنوب على بحر العرب في كنارك وتشابهار، في طبعا محافظة سيستان وبلوشستان، في بندر جاسك أيضا، في سيريك، في هرمز جزيرة هرمز، وعدة ضربات وانفجارات دوت في جزيرة قشم، في بندر عباس أيضا، ووصولا حتى إلى بوشهر في أعلى السواحل الإيرانية. إذن كما نلاحظ نتحدث عن ضربات تقريبا على كامل الساحل الإيراني، سواء ما هو متعلق منه بمضيق هرمز كهذه المنطقة جزيرة قشم بندر عباس هرمز جزيرة هرمز أقصد طبعا وسيريك، أو سواء حتى خارج الجزيرة سواء في الشمال نتحدث عن منطقة عسلوية قرب بوشهر، أو حتى الموانئ التجارية لإيران خارج منطقة الحصار خارج مضيق هرمز، ونتحدث هنا بالتحديد عن تشابهار التي ربما تستخدمها إيران في أيضا بعض المعاملات التجارية. إذن نتحدث عن عدة ضربات وضربات واسعة، وكما أشرت ربما ما تزال هذه الضربات قائمة حتى الآن أيضا في جزيرة قشم، هنا نقترب أكثر من المكان في مضيق هرمز. طبعا نحن عندما نتحدث عن المضيق أكثر من مرة أشرنا إلى أننا نتحدث عن مضيق تقريبا ما بين جزيرة لارك وجزيرة سلامة حوالي 33 كيلو متر، هذه المنطقة الجزيرة العمانية والجزيرة الإيرانية، هذه أضيق منطقة للمضيق. هنا قريبا من المضيق هذه السواحل الجنوبية كما تلاحظون لجزيرة قشم هي سواحل واسعة، وبالتالي نتحدث الآن عن 8 انفجارات على الأقل استهدفت جزيرة قشم لا سيما في مسن هنا. فإذا نتحدث هذه السواحل التي ربما تستخدم أو يستخدمها الحرس الثوري في بعض الهجمات على المضيق، خاصة مع تهديداته وتأكيداته بأنه ما زال يسيطر على المضيق، وأن السفن ليست بمأمن من نيران الحرس الثوري في حال حاولت العبور بدون تنسيق مع إيران طبعا وفقا لمسارها. إذن قد تكون هذه الضربات أيضا لإيجاع إيران ولإبعادها، لا سيما أيضا نتحدث عن ضربات في هرمز بعد ضربات أخرى كانت في لارك قبل يومين من الآن. إذن نتحدث عن كل ما يطل من الموانئ الإيرانية حتى إلى بندر عباس إلى على مضيق هرمز، تقريبا كل هذه المناطق تتعرض للهجمات، وبالتالي يمكن أن نتحدث عن هجمات على مواقع ربما تستخدم سواء للمسيرات أو للصواريخ أو حتى للقوارب البحرية الصغيرة التي يستخدمها الحرس الثوري في هجماته، بالإضافة كما أشرنا إلى موانئ تجارية أخرى حتى بعيدة عن مضيق هرمز. طبعا هذه هي أبرز التطورات العسكرية، سنعود لتحليلها بشكل أوسع مع إلسي والعميد الياس.
2: شكرا لك محمود. إذن عميد الياس، نبدأ بدلالات المناطق التي جرى استهدافها وال يعني الأهداف التي يمكن قد استهدفت في داخل هذه المناطق، نشير إلى أنها جميعها محاذية تقريبا للبحر، يعني ليست في الداخل الإيراني.
4: إلسي، منذ 48 ساعة تم استهداف يعني من قبل البحرية الأمريكية أو من قبل الطيران الأمريكي جزيرة لارك، والهدف هو في جزيرة لارك أن هناك منصتين لإطلاق ألغام. الألغام كانت من المفترض أن تكون في المنطقة التقليدية القديمة أو الممر القديم الذي كانت تعبر منه السفن أو تدخل منه السفن، والهدف كان أتى بعد أن قالت القيادة المركزية أنها فعلا تم تنظيف هذا الموضوع، هذه المنطقة وخالية، وبالتالي أرادت إيران
2: إزالة الألغام.
4: إزالة الألغام،
2: قالت أنه جرى إزالة الألغام.
4: أرادت إيران أن تعيد، كلا الألغام لا تزال قائمة، وبالتالي كانت عملية استباقية ردت إيران على القواعد العسكرية في الأردن. ولكن عندما نتحدث عن اليوم، تحدثنا قبل قليل عن جزيرة لارك، ولكن اليوم نتحدث عن منطقة مختلفة، يعني كل الساحل الإيراني. الساحل الإيراني إلسي 2500 كيلومتر طول خارج المضيق وداخل المضيق. في خارج المضيق في هذه المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني، بينما في المضيق خاصة في مضيق هرمز وهذه المنطقة البحرية التابعة للحرس الثوري، والمهمة الأساسية هي في مضيق هرمز. اليوم نتحدث عن تبدأ من شابهار، كنارك، جاسك، سيريك، هرمز، قشم، ووصولا إلى هذه المنطقة. وكأننا نعيد الذاكرة إلى الشهر الفائت عندما كان هناك عملية عسكرية لمدة 13 يوم تستهدف كل هذه المنطقة تستهدف كل هذه المنطقة، وبالتالي الهدف كان سيستميك وارفير، يعني حرب تضرب المنظومة الإيرانية التي تسيطر على الخليج إن كان في الداخل أو إن كان في الخارج، والهدف دائما هو تأمين الملاحة. ما المقصود بالمنظومة؟ يعني بين الرادار، بين الرصد فيكس اند فايند كما يقال، بين المتابعة وبين إطلاق إن كان المسيرات أو حتى الصواريخ أو صواريخ.

0: صواريخ الكروز، وهذا أمر تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أنه يهدف إلى فعلا رفع السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز.
1: ولكن كانت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة عميد الياس حنا قالت إنها استطاعت تدمير هذه القدرات في هذه المناطق للطرف الإيراني. العودة إلى استهداف هذه المناطق وربما هذه الأهداف التي تتحدث عنها، ماذا يقول لنا عن إعادة تجميع القدرات الإيرانية؟
0: بعد 13 يوم إلسي دائما هناك ما يسمى بالتعهد، يعني اليوم استهداف جزيرة لارك هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على رصد رجمات الصواريخ التي تطلق هذه الألغام، وبالتالي هناك مراقبة 24/7 لهذه المنطقة، وبالتالي التركيز الأساسي إلسي على أن الرئيس ترامب يعني هذه المسار القديم نتحدث عن المسار القديم، هذا المسار القديم التقليدي بين دخول وخروج. عندما فرضت إيران سيطرتها على هذه المنطقة، جزيرة لارك مهمة جدا هي المستهدفة، أرادت فعلا أن يكون المسارات مختلفة. اليوم الرئيس ترامب يريد فعلا تثبيت هذا المسار، المسار العماني، وبالتالي يفعل كل شيء لرفع السيطرة وعدم القدرة على تدمير أو منع هذا المسار. لماذا؟ لأنه يعتبر أن النفط جزء أساسي وأن إيران تلعب لعبة الوقت والنفط. من هنا يريد يقول أنا لست متقيدا بتوقيت معين حتى ولو كانت الانتخابات النصفية، وهو يقول أن النفط يخرج من هذه المنطقة. ولكن أيضا إلسي هذا المسار الذي تريده إيران بعد الاتفاق مع عمان ولكن دون الموافقة الأمريكية، تريد فعلا الدخول حكما في المياه الإقليمية الإيرانية لمراقبة السفن السلاح أو السفن العسكرية، والخروج هو اختياري إن كان من المسار الإيراني المحدد أو من المسار العماني ولكن بموافقة إيرانية مسبقة.
1: طيب عميد الياس حنا، الآن هناك جار رفع لسقف المواقف والتهديدات، الطرف الإيراني يؤكد أنه سيرد على هذه الهجمات، الولايات المتحدة تقول في المقابل إن أي رد سيقابل برد أقوى وأعنف، وحديث أمريكي عن إمكانية إغلاق المجال الجوي في الشرق الأوسط. ما السيناريوهات المتوقعة الآن؟
0: إلسي لا يزال الفريقان تحت سقف العودة إلى الحرب الشاملة والكاملة لعدة أسباب. إيران ليست قادرة حاليا على العودة إلى الحرب الكاملة والشاملة، خاصة في ظل فعلا الحصار البحري والعقوبات اليوم وعدم القدرة حتى على تصدير النفط إلى الخارج من جزيرة جاسك، جزيرة خارك. فإذا أنت أمام مرحلة مشكلة داخلية اقتصادية مهمة، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد العودة إلى الحرب، لأن هذه الحرب إذا فقط على السواحل شيء وعلى الداخل الإيراني شيء آخر، إذا فعلا بدأت الحرب على كل الأراضي الإيرانية هذا الأمر يخلق مشكلة كبيرة جدا ومعضلة. الرد يحتم الرد، وبالتالي هل يتوفر لدى الولايات المتحدة الأمريكية دفاعات جوية؟ وهذا شاهدناه بتصريح أمريكي عسكري أن الذخيرة للدفاعات الجوية ليست موجودة، فكيف ستحمى هذه القوة؟
1: ولكن الرد الإيراني الأول على استهداف لارك جرى باستهداف قاعدة في الأردن، وأعلنت الولايات المتحدة أن كل الصواريخ جرى اعتراضها. ما الرد المحتمل الآن على هذه الضربة؟ الرد الإيراني المحتمل الآن؟
0: عادة تعودنا على نمط معين، يعني اليوم إيران تقول سأضرب كل القيادات العسكرية أو القواعد العسكرية خاصة في الأردن. لماذا الأردن إلسي؟ الأردن وكأنها تقول للولايات المتحدة الأمريكية أنه لا يوجد مانع ولا يوجد عائق جغرافي فعلا لاستهداف القواعد الأمريكية، يعني استهداف القواعد الأمريكية في الأردن هذا يعني أنه مهما أعادت توزيع القوات العسكرية في المنطقة سيكون هناك هدف أساسي. 2، هي عملية ترميم الردع الإيرانية. 3، هي عملية دك إسفين بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة على أن التواجد الأمريكي في المنطقة لن يحمي أي دولة في هذه المنطقة. اليوم يجب أن تكثف إيران هذا الموضوع، ولكن أيضا مركز صقل الهدف الإيراني ألسي هو دائما في مضيق هرمز، وحتى الألغام، يعني لماذا الألغام في مضيق هرمز ألسي مهمة؟ لأنه جغرافية المضيق وضيق هذا المضيق تقريبا بين 35 والخمسين كيلومتر يجعل أهمية الألغام مهمة، لأنه ثابتة والمياه ليست بذلك العمق وبالتالي قادرة على تعطيل الملاحة، وهذا هدف إيراني بامتياز.
1: وبالتالي ما احتمالات الرد الإيراني وباتجاه أي أهداف؟
0: الأهداف دائما هي أمريكية، تدعي إيران أنه في دول المنطقة هناك قواعد أمريكية تساعد. اليوم لماذا لا تستهدف إيران أيضا السفن المتواجدة في البحر، وهي السفن التي فعلا يعني تنفذ هذا الحصار، وهذا الحصار أيضا إلسي يخلق معضلة. يعني إذا نجح الحصار والعقوبات العسكرية وبدأت إيران تعاني، ماذا ستفعل؟ هل ستذهب إلى فعلا حرب استباقية على القوات الأمريكية في المنطقة، خاصة القطع البحرية؟ والسبب الثاني، إذا لم تستطع إيران فعلا أو إذا لم ينجح هذا الحصار، هل ستذهب أمريكا وتسحب قواتها إلى الخارج؟ هذا أمر، أو هل ستذهب إلى حرب؟ فإذا نحن في معضلة، الهدف الأقصى أو الهدف الأعلى هو الستيل ميت أو الانسداد وعدم القدرة على الذهاب إلى الحرب، والفريقان يلعبان تحت هذا.
1: ما زلنا نتابع تطورات ما يجري. التلفزيون الإيراني في هذا الخبر العاجل يتحدث الآن عن هجوم للعدو الأمريكي بحسب تعبير التلفزيون الإيراني على مطار جيرفت جنوب محافظة كرمان. يعني لا أعرف، كانت هناك دلالات معينة لهذا الهدف؟
0: إذا كان فعلا على هذه المنطقة وعلى المطارات، قد يكون هناك الاستهداف للقدرات الإيرانية من مسيرات وغيرها، خاصة أن موضوع المطار هو ليس، لا يتوجد، يعني لا تملك إيران هذه القوة الجوية والتي دمرت أصلا خلال بدء الحرب. هذا الأمر قد يعني أن هناك تصعيد متدرج، ولكن أقول ألسي، كلما استهدف القوات الأمريكية العمق الإيراني، الرد الإيراني سيكون على المنطقة أو ما يسمى التصعيد الأفقي، وهذا التصعيد الأفقي سيخلق مشكلة للولايات المتحدة الأمريكية حتى في الدفاع عن قواتها العسكرية. وهذا الأمر شاهدناه عندما تم قتل أكثر من جندي في القواعد الأردنية.
1: طيب عميد الياس حنا، الآن هناك إجراءات اتخذت من جانب الولايات المتحدة ضد إيران، وتقول الولايات المتحدة إنها فعالة، إجراءات في جوهرها هي اقتصادية، حصار بحري وكذلك عقوبات متجددة. هل هناك أي مؤشر على أنها أثرت على القدرات العسكرية الإيرانية؟
0: أولا نتحدث عن الحصار، هذا هو الحصار، يعني من جزيرة خارك صفر تقريبا من النفط، ولكن تملك إيران في البحر أو النفط العائم ما يقارب 80 مليون برميل، هذا أمر مهم جدا. اثنين، هذه العقوبات فعلا كي تأخذ مداها يجب أن ننتظر لفترة بسيطة، ولكن أيضا استراتيجية العقوبات على إيران تستوجب أن تتعاون الصين، وهي العدو والمنافس الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية. واليوم البيان الختامي لقمة شنغهاي تتحدث عن غير هذا الأمر، تتحدث أن الصين لديها تنظر إلى العالم على أنه عالم متعدد الأقطاب، وتتحدث عن السيادة. ما تستورده إيران من الصين هي كل مكونات الحشوات الدافعة للصواريخ والصناعات، أو ما يسمى بالأكسدة أو المؤكسد أوكسيدايزر. فإذا هذا الأمر قد يعيق فعلا صناعات العسكرية. ولكن إلسي، يعني عندما نتحدث عن إيران، إذا لديها 300 صاروخ أو الكثير من المسيرات، لا نتحدث عن العدد. يعني اليوم إيران إذا أرادت فعلا أن تعطل المسار، يكفي صاروخ واحد على مضيق هرمز كي يعطل هذه، يعني ليس بالضرورة الكمية، وهذا أمر قد تستطيع إيران أن تحافظ عليه لفترات طويلة. يعني إذا سلمنا جدلا أنها تصنع 100 صاروخ في الشهر، ومع العقوبات بدأت أن تصنع 50 هي كافية لتعطيل المنطقة وبالتالي ضرب المشروع الأمريكي، خاصة فتح مضيق هرمز.
1: سريعا، ما المدى الذي يمكن أن تبلغ هذه الضربات الأمريكية حاليا على إيران؟
0: حاليا الهدف هو فعلا ما قال الرئيس ترامب لا نريد الذهاب إلى الحرب، حاليا هو ضرب هذه المنظومة الأساسية والتي تؤثر على مضيق هرمز والمسار. ولكن من يدري قد نذهب إلى حسابات خاطئة.

0: ترد فيها إيران بشكل شامل وكامل،
1: وهو ما تتوعد به إيران أيضا. ما الحسابات الإيرانية من وجهة نظرك حاليا في هذا الرد؟ ما دلالات قيامها بأي رد رغم تهديد الرئيس ترامب؟ وما دلالات عدم قيامها بأي رد؟
0: لا يمكن لها إلا أن ترد إيران لترميم الردع وإلا قد تسقط، ولا يمكن لها إلا أن تستهدف القواعد الأمريكية، وهنا يبدأ الخيار الإيراني. هل تعتبر فعلا أنه في دول المنطقة هناك قواعد عسكرية وهي أصلا ليست موجودة وليست فعالة، وقد ينصب يعني التركيز الإيراني على القواعد العسكرية في الأردن؟
1: طيب، ولماذا الحديث أمريكيا عميد ليسحن عن إمكانية إغلاق المجال الجوي في كل الشرق الأوسط؟
0: هذا دائما وزارة الخارجية الأمريكية LC كل فترة من الفترات عندما يكون هناك أزمة كانت تستهدف، كانت دائما هذا الخبر كما يسمى التقرير العام، التقرير البديهي أو Standard Operation Procedure، أن تقول للمواطنين الأمريكيين بتوخي الحذر. اليوم الحساب هو للحسابات يعني السيئة، السيناريو السيء، وبالتالي هذا الأمر كما قلت الحسابات الخاطئة قد تؤدي إلى فعلا حرب شاملة وكاملة في المنطقة أو العادة إلى الحرب. ولكن أنا من وجهة نظري أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الذهاب إلى الحرب، ولا حتى إيران الذهاب إلى الحرب، وقد يكون هذه التحضيرات وهذه الضربات قد تؤدي بطريقة غير مباشرة إلى إعادة فتح التفاوض. إلسي،
1: أشكرك جزيل الشكر العميد ليسحنا الخبير العسكري والاستراتيجي على هذه الإحاطة، وشكرا لكم مشاهدين على المتابعة. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: ونذهب إلى مراسلين من طهران، مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. مرحبا بكما، أبدأ معك فادي وأطلعنا على آخر المعطيات والمستجدات من التصريحات في واشنطن.
3: نعم، لدينا هذه التأكيدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها في منشور على تروث سوشيال سلمى بأن الهجوم على إيران بالقرب من مضيق هرمز كبير وواسع النطاق وقوي، لكنه مرفق بتحذيرات للجانب الإيراني من مغبة أي رد انتقامي، لأن الهجوم الثاني أو المقبل الأمريكي سيكون أكبر وأكثر حدة، وأن الهجوم الأكبر لا يزال قيد التحضير وسوف يؤدي إلى تدمير إيران بالكامل. في المقابل أيضا صرح الرئيس الأمريكي في مقابلة هاتفية مع فوكس نيوز بأنه عمليا لا يريد أن يوقع اتفاقا مع إيران، قال إن أي اتفاق مع الجانب الإيراني لا يساوي الورق المكتوب عليه، لقد منحناهم الكثير من الفرص كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت أكد فيه مسؤول أمريكي للجزيرة أن الهجمات ضد مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني في إيران لا تزال متواصلة، وذلك بعد بيان للقيادة المركزية أشارت فيه إلى شن هجمات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني حاول استخدامها لزرع ألغام في المنطقة، ولكن أيضا لشن هجمات ضد الشحن البحري وضد القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة. اللافت سلمى في منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن كان تحديداته عالية السقف للغاية، لكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي من خلال هذه التهديدات بتدمير إيران هو يحاول ردعها عن الرد تلافيا لجولة تصعيد جديدة من الهجمات والهجمات المضادة. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أيضا، من الواضح أن الرئيس الأمريكي يبعث برسالة واضحة إلى الجانب الإيراني بأنه حتى ولو كان عنوان المرحلة الحالية هو الحرب الاقتصادية من خلال استمرار الحصار والعقوبات الثانوية، إلا أنه سوف يلجأ إلى الخيارات العسكرية لمنع إيران من تغيير الوضع في مضيق هرمز، لا سيما مع تأكيداته بأن المضيق بات خاليا من أي ألغام وبأن المضيق مفتوح وتحت سيطرة الولايات المتحدة. لكن في المقابل، وهذه إشكالية أساسية هنا في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يبدو، هو أنه يضطر إلى شن هجمات يصفها بالواسعة وبالقوية للغاية ضد مواقع تهدد الشحن البحري في مضيق هرمز، وهذا ما يصطدم مع تأكيداته بأن المضيق عمليا تحت السيطرة الكاملة للولايات المتحدة وبأنه مفتوح وبأن الحركة معتادة فيه. لكن أيضا تهديدات الرئيس الأمريكي بالقوة العسكرية مرفوق أيضا بانسداد أي أفق سياسي أمام أمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات على الأقل من خلال مواقفه العلنية، وبالتالي استمرار الحصار، اللجوء بشكل

0: اختياري إلى ضربات استباقية ضد مواقع إيرانية، ترى إدارة ترامب أنها تهدد الملاحة البحرية، فرض عقوبات إضافية لخنق الاقتصاد الإيراني، ورفض التفاوض، أو كما قال مسؤول في البيت الأبيض اليوم بالجزيرة أن عروض طهران للعودة إلى التفاوض ومذكرة تفاهم تأتي دائما متأخرة وأقل من المطلوب. وبالتالي من الواضح أن الإدارة الأمريكية سوف تستمر باستخدام القوة العسكرية ضمن نطاق محدود مع هذه الحرب الاقتصادية لتغيير السلوك الإيراني فيما يتعلق بالمفاوضات، وإن كانت هذه الاستراتيجية عمليا تطرح تساؤلات حول إمكانية نجاحها، خصوصا أن الولايات المتحدة جربت توجيه ضربات واسعة النطاق في تموز يوليو الماضي ضد إيران وحذرتها من مغبة الرد، ولكن هذا لم يمنع الردود الإيرانية.
1: وشكرا لك حتى الساعة فادي منصور. وهنا رانيا، كيف بدت طبيعة التحذيرات الإيرانية لواشنطن ومصالحها التي ستستهدفها نتيجة ما جرى؟
2: نعم، يعني في ظل التصعيد الأمريكي واستمرار الهجمات الأمريكية على المحافظات الإيرانية، وخاصة حتى الآن على المحافظات الجنوبية الساحلية، هدد العميد حسين محبي المتحدث باسم الولايات المتحدة بأن الولايات المتحدة ستتكبد خسائر فادحة وسيتم معاقبتها على هجومها على الأراضي الإيرانية، وقال أنه ستتكبد خسائر فادحة وأنه سيجب أن تنتظر الرد الإيراني. أيضا هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي تأكد على أن الولايات المتحدة مع استمرارها لهجمات على الأراضي الإيرانية يجب أن تنتظر الرد، وتؤكد على أن الرد سيكون ساحق، وأن الولايات المتحدة مع استمرار ما تصفه بالاعتراف بالأعمال الشريرة يجب أن تنتظر الرد، وأيضا الإذلال كما يقول بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الذي تعهد بالحفاظ والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني وتكبيد الولايات المتحدة خسائر فادحة. تأتي هذه التحذيرات في ظل يعني أنباء من وكالة فارس الإيرانية بأنه وفقا للمشاهدات الميدانية بدأت عملية الرد الإيراني، تتحدث عن أن هناك صواريخ ومسيرات بدأت تطلق باتجاه أهداف العدو كما يقول أو كما تقول وكالة فارس للأنباء، ولكن لا توجد أي تأكيدات رسمية فيما يتعلق بهذا الشأن حتى الآن. هذه التطورات تأتي في ظل استمرار الهجمات الأمريكية على المحافظات الإيرانية، نشهد توسعا في الهجمات بالإضافة إلى محافظة هرمزجان المطلة بشكل مباشر على مضيق هرمز، وأيضا سيستان وبلوشستان، تم إضافة كل من محافظتي كرمان وبوشهر. عندما نتحدث عن كرمان نتحدث عن استهداف مطار مدني، مطار جرفت في جنوب المحافظة، هذا بالإضافة إلى استهداف مدينة عسلويه في محافظة بوشهر، هذه المدينة الاقتصادية المهمة بالنسبة لإيران، هذا بالإضافة إلى سماع دوي الانفجارات أكثر من مرة في كل من جزيرة قشم وأيضا في مدينة بندر عباس، نتحدث عن أيضا سماع أصوات انفجارات في سيريك وفي جاسكا، هذا بالإضافة إلى سماع أصوات انفجارات في كوناراك وتشابهار في سيستان وبلوشستان، كما أيضا دخلت جزيرة لافان الواقعة في الخليج في قائمة الاستهدافات الأمريكية. وحتى الآن بحسب التلفزيون الإيراني الأماكن التي تم استهدافها في محافظة هرمزجان على وجه التحديد هي نفس المواقع التي تم استهدافها سابقا، أي نتحدث عن أماكن أو أبراج الاتصالات والرصد والمراقبة. أيضا تم الحديث عن أن كان من بين الاستهدافات استهدافات لأماكن مدنية، نتحدث عن مصنع لصناعة يعني مصنع للمواد الغذائية، نتحدث عن رصيف للصيد، وأيضا نتحدث عن برج تابع لإدارة الموانئ في مدينة سيريك. هذه الاستهدافات هي غالبها مدنية، ما يعني أن الرد الإيراني ربما يكون أكبر بسبب أن هذه الاستهدافات طالت مواقع مدنية في جنوب إيران. هل ستتوقف هذه الاستهدافات عند هذه المحافظات؟

0: ليس من الواضح بعد، حيث أن الاستهدافات ما زالت مستمرة ولم يتم تحديد حتى الآن طبيعة وحجم الأضرار التي وقعت في جنوب إيران.
1: شكرا لك من طهران رانيا قاسمي. وأرحب بضيوفنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا من واشنطن مارك فايفل مسؤول الاتصالات في البيت الأبيض، وأيضا في الاستوديو الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. سيد مارك فايفل، أبدأ معك وأسألك عن وجهة نظرك لطبيعة الأهداف من وراء هذه الموجة التصعيدية والاستهدافات المعروفة حتى الساعة للقوات الأمريكية لتلك المناطق في محيط مضيق هرمز.
2: هذه هي الطريقة التي يستخدم فيها الأمريكيون قوتهم العسكرية بطريقة استراتيجية لاستهداف مناطق يقولون أن إيران تستخدمها لإطلاق الصواريخ والمسيرات على السفن في مضيق هرمز. نعرف أن عددا من السفن بالقرب من ساحل عمان، وهنالك أيضا ناقلة سعودية تم استهدافها، وكل هذه محاولة من الأمريكيين أن يقومون بتحييد قدرات إيران في القيام بذلك، وأيضا ما في الوقت الذي يكون فيه فرض استمرار لفرض حصار ناجح. بالتالي هنالك ثلاث عناصر من الأسلحة الأمريكية. نرى بعض التأثيرات الإيجابية خلال الأسابيع القليلة، لم يكن هنالك أي نفط إيراني مر إلى الصين، وأيضا هنالك مفاوضات كانت تجري في بيجين وبشكاك وفي بيجين حول ومعرفة كيفية دعم إيران عن طريق صادرات النفط، وكما يرغب الأمريكيون كيف بإمكانهم أن يقوموا بإيقاف هذه الأمر. بالتالي نرى ثلاثة عناصر، أحدها في هذه المرحلة فإن الصين تقوم بأخذ نفطها واستيراد المزيد من العراق ومن البرازيل، وليس ولا تقوم بدعم حلفائها في طهران. هم يدعمون هم علنيا عن طريق الحديث في منظمة شنغهاي ضد الهجمات الأمريكية على إيران، وهذا ما ستوقعهم أن يقوموا به، لكنهم لا يقومون بدعم إيران عن طريق إجبار النفط على أن يخرج من إيران إلى بيجين، وهذا يمثل تحديا للإيرانيين الآن. بالتالي في الوقت الذي يستمر فيه التضخم بالزيادة وأيضا يفقد الريال قيمته بشكل متزايد، وفي الوقت الذي تستمر فيه يستمر فيه الانخفاض في الصادرات، فإن الأمريكيين يستخدمون القوة العسكرية والعقوبات والحصار من أجل أن يضغطوا على النظام الإيراني لإعادته إلى طاولة المفاوضات.
1: سيد صادقيان، من خلال حجم العملية العسكرية الآن التي تنفذها واشنطن على هذه المناطق، كيف تنظر إلى حجم الرد المحتمل إيرانيا؟
3: كل الدوائر المعنية بهذا الرد، الحرس الثوري، الجيش الإيراني، رئاسة الأركان ومقر خاتم الأنبياء، هذه المراكز القرار العسكري الأربعة المهمة والرئيسية في إيران، كلها تحدثت بمستوى معين. الكل قال بأن هناك رد إيراني قاس وأن الولايات المتحدة سوف تندم على هجماتها الجديدة، خصوصا وأن الهجمات طالت الآن، يعني آخر خبر أنها طالت حتى حقل الغاز الجنوبي في عسلوية الآن. نعم، وبالتالي هناك يعني واضح بأن الهجوم الأمريكي هو الآن جعل الرد الاقتصادي أو الحرب الاقتصادية أو الهدنة الهشة الموجودة حاليا مؤقتا قد توقفت، وذهبنا إلى الخيار العسكري مرة أخرى، وبالتالي أن هذا الخيار العسكري سوف يدفع الإيرانيين إلى رد قاسٍ. كيف ومتى وأين هذا مهم. أنا أعتقد بأن يوم أمس عندما ردت القوات المسلحة الإيرانية بصواريخ على قواعد عسكرية في الأردن، هذا أغضب الجانب الأمريكي، وبالتالي هم الآن هذا الهجوم الأمريكي واسع جدا من منطقة شابهار إلى الآن نحن نتحدث إلى منتصف الخليج، المياه الخليجية في عسلوية، وبالتالي هذا مهم جدا. أنا أعتقد بأن هناك عوامل أخرى ساهمت في دفع الرئيس ترامب باتخاذ مثل هذا القرار، لأن سندقام قالت بشكل واضح بأن هذه الهجمات تمت بناء على دعوة وموافقة الرئيس ترامب. الرئيس ترامب اليوم 70% حسب آخر استطاعات الرأي 70 أو 75% من المواطنين الأمريكيين يعارضون الحرب، 80% يقولون بأن المشاكل الاقتصادية في داخل الولايات المتحدة هي بسبب الحرب، وإن البيان الختامي لمؤتمر قمة شنغهاي أيضا لا يدل بأن هناك ضغط لأنهم أيدوا إيران.
1: تقرأ إيران هذه المعطيات وتعرفها جيدا، بالتأكيد. وبالتالي ما الذي تتوقعه لطبيعة الرد إذا كان الرد يعني على الاستهدافات السابقة قامت بإطلاقات صاروخية تستهدف القواعد الأمريكية في الأردن كما تقول، وهو كان رد يعني أكثر من المتوقع أمريكيا، فما هو طبيعة الرد المتوقع حاليا؟
3: بنك الأهداف الإيراني متشعب وهو واسع جدا. السؤال الكبير الآن، هل إن الإيرانيون سوف يستهدفون القطع العسكرية الأمريكية، المدمرات، حامل الطائرات أم لا؟ لأنهم توعدوا بذلك، وأنا أعتقد بأن هذا المستوى العالي من التحدي الإيراني للهجمات الأمريكية ربما يجعلهم يستهدفون مثل هذه المدمرات، وإلا الأهداف السابقة سواء كانت في الأردن أو في المنطقة هذه قد جربت يعني سابقا.
1: تتوقع أن يكون أن يجري ذهاب لمثلا استهداف قواعد ليس قواعد أمريكية وإنما المدمرات الأمريكية
3: بناء على هذه اللهجة المرتفعة واللهجة العنيفة القاسية كما وردت في بيانات مقر خاتم الأنبياء والجيش والحرس الثوري، أعتقد بأن هناك أهداف جديدة ربما تستهدفها صواريخ الإيرانية.
1: دكتور شرقاوي، ما طبيعة معادلة الاشتباك التي تراها قائمة حاليا ونحن يعني لازلنا في يعني عملية الهجوم الأمريكي، لم نرى حتى الآن سوى التحذير الإيراني بأنهم سيندمون؟
4: استئناف هذا القصف المتبادل بهذا الشكل هو محاكاة لما حدث خلال القصف المتبادل ل13 ليلة في شهر يوليو الماضي. المعضلة الأساسية الأولى، وهناك أيضا معضلة ثانية، المعضلة الأساسية الأولى أن الطرفين الأمريكي والإيراني ونحن في الشهر السابع من الحرب لا زال يجربان ما يعتقد كل طرف أنه هو الموقف أو هو الخطة التي يمكن أن ترجح كفته، فبالتالي لاحظنا على الأقل 4 منطلقات: الحرب لأربعين يوما، ثم الاستثمار النسبي في فكرة المفاوضات بين إسلام أباد، سويسرا والدوحة، ثم انتقلنا إلى مرحلة تجميد الصراع، لا مفاوضات ولا قصف، والآن المرحلة الرابعة هي هذه الحرب الاقتصادية. إذن لا جديد من حيث أن أي طرف يبتكر طريقة أخرى، بمعنى نعود وندور نفس المنطلق. المعضلة الثانية هي معضلة ترتبط بالرئيس ترامب على المستوى النفسي وعلى المستوى الديني، حتى عندما يقرر مثلا أن الحرب الاقتصادية ستخنق الاقتصاد الإيراني وستطوع أو تركع طهران للقدوم إلى مائدة المفاوضات، هو إنسان لا يستديم هذه الحالة، ليس لديه الصبر لكي يطبخ هذا الخنق الاقتصادي، فيمل يشعر بالملل من هذه المرحلة، فالآن هو يزاوج بين استمرار الخنق الاقتصادي وهذا القصف. وهناك الآن عدة تبريرات. باختصار، نحن في دوامة التصعيد من أجل التصعيد، والأكثر من هذا أن ترامب الآن يقولها صراحة أنه يقبر مذكرات التفاهم، بمعنى آخر علينا أن نستوعب حقيقة أنه على الأقل من الجانب الأمريكي
1: اسمح لي.
4: ليس هناك مجال للمفاوضات.
1: اسمح لي، وكالة تسنيم تقول بدء العملية الحاسمة الحاسمة للقوات المسلحة الإيرانية ردا على العدوان الأمريكي. إذن وكالة تسنيم تقول بأنه تم البدء بالعملية الحاسمة للقوات المسلحة الإيرانية ردا على العدوان الأمريكي. توقعاتك دكتور شرقاوي؟
4: أعتقد العملية الحاسمة معناها أن طهران تريد أن تجازف بأهداف قد تكون خارج منطقة الخليج. لحد الآن لم يحدث شيئا في دول الخليج والحمد لله، هناك الأردن الآن، فربما الحرس الثوري عينه على أهداف داخل الأردن وربما في دول الجوار في الشرق الأوسط، وربما قد تحدث أيضا مفاجأة.

0: أخرى، بمعنى أن هذه المرحلة ربما خاصة بعد أن دخل الصراع مرحلة الخنق الاقتصادي، يعتقد أهل الحل والعقد في طهران أن لديهم استباحة لكل الأدوات ولكل الأسلحة ولكل التكتيكات التي تعطيهم القناعة أنهم يستطيعون الوقوف ند لند مع الرئيس ترامب في هذه المرحلة. فبالتالي ربما خلال ساعات ستظهر بعض المفاجآت من حيث أن أهدافا جديدة قد تطفو إلى السطح في هذه المرحلة.
1: هل لذلك سيد فايفل قام ترامب بهذا التحذير للإيرانيين بأنهم حذرهم من طبيعة الرد على مثل هذه الاستهدافات التي قامت بها القوات الأمريكية؟ وهنا كيف تستطيع أن تحلل وتفكك الحسابات الأمريكية وحسابات ترامب أيضا الشخصية ضمن هذه المعادلات؟
2: حسابات ترامب هي أن يقوم بتسليط أكبر ضغط ممكن على إيران، سواء ما كان في تصريحاته العلنية أو ربما حقيقة أنه خلال 70 يوما التي مضت فإن الأمريكيين قاموا بتضييع وقتهم. إيران استخدمت ذلك الوقت من أجل أن تعزز من مسيراتها من وتجعلها مميتة بشكل أكبر وفتاكة بشكل أكبر، وهنالك صواريخ باليستية جديدة استطاعت إيران أن تطلقها وتصل إلى القواعد الأمريكية بالقرب من الأردن. هذا الأمر يظهر أنهم استخدموا هذا الوقت بشكل فعال من أجل إعادة تأسيس إمكانياتهم العسكرية، والآن الأمريكيون يحاولون التعويض عن ذلك عن طريق استبعاد وتحييد هذه المنصات، منصات الإطلاق والمواقع العسكرية. لكن هذه هي المرة الأولى خلال 6 أشهر كان لترامب هنالك حصار هو فعال، وأيضا عقوبات تحدث فرقا وتغير سلوك الصين، وأيضا بعض الهجمات العسكرية التي هي أكثر هي محاولة أن تحيد الإمكانيات العسكرية الإيرانية في الوقت التي يقوم فيها الحصار والعقوبات، وكما يأمل الرئيس ترامب أنها ستخلق ضغطا كافيا. لكن على إيران هي ضعيفة لكنها لم تسقط، ما زالون هم يمتصون هذه الهجمات. والتحدي الذي تحدث عنه الضيف أن الحرب لا تحظى بالشعبية والرئيس ترامب لا يحظى بالشعبية، هنالك شعور بالتعب. هل باستطاعة ترامب أن يتحمل شهرا أو شهرين من هذه العقوبات العسكرية والحصار التي تؤدي وقبل الانتخابات في نوفمبر؟ هو أعطى كل مؤشر أنه لن يتراجع، لكن علينا أن ننتظر ونرى.
1: وكيف تتوقع أن يكون نطاق الاستهدافات هذه المرة في ظل مثل هذه التصريحات التي تخرج بأن الرد سيكون حاسم؟
2: هذه هي طريقة الرئيس ترامب في كونه عدائيا وفي تصريحاته الرنانة. نعرف أن الأمريكيين لديهم ربما عدد محدود من صواريخ الباتريوت وأنظمة ثاد الدفاعية، ونعرف أن الإيرانيين قاموا أيضا تطوير الكثير من المسيرات فائقة السرعة والصواريخ البالستية الجديدة والإمكانيات الجديدة من أجل أن يتحركوا بشكل سريع لتحدي الدفاعات الجوية الأمريكية. ما على ترامب أن يقوم به هو أن يضغط اقتصاديا بشكل متزايد على إيران وعلى المجتمع الدولي، وأن أجل إنجاح هذه العقوبات والحصار في الوقت الذي تقوم فيه إيران أن تقوم بإبقاء أو الحفاظ على مخزونها من صواريخ الباتريوت لكي لا تستخدمها بشكل كامل، وأن تكون هنالك استهداف لأهداف محددة. عندما يشعر أن إيران تقوم بتحريك أو إعادة نشر إمكانياتها من منصات الإطلاق أو الصواريخ قبل أن تستطيع إيران أن تطلقها لاستهداف دول الخليج أو القواعد الأمريكية في المنطقة.
1: ربما هذا يعيدنا لذات النقطة التي سأعود إليك بها، وهي يعني ما فائدة إذن كل هذه الجولات السابقة إذا كانت يتكرر ذات السيناريو كل مرة؟ وما فائدة أيضا الحديث عن أن مضيق هرمز مفتوح؟

0: وبأن القدرات الإيرانية جرى محوها. سأعود لك في هذه النقاط سيد مارك فايفل، ولكن دكتور صادقيان، إذا ما أردنا أن نتصور حجم العملية العسكرية، هل يعني يمكن ضبطها تحت سقف الحرب المفتوحة ضمن حالة يعني التصعيد في حالة لا سلم ولا حرب ضمن هذه المنطقة الرمادية، ستكون جولة تصعيدية فقط؟
1: الآن أنا أعتقد بأن كل الخيارات مفتوحة، لأن الإيرانيون يقول إلى الهجوم الأمريكي الآن على مواقع متعددة، خصوصا مطار جيروفت، عسلوية، الغاز، الساحل الإيراني من منطقة شابهار، وهذه منطقة مهمة خارج نطاق بحر عمان، إلى بندر عباس. هناك وسعة في رقعة الاستهدافات الأمريكية، وبالتالي هي تنبئ بما قاله الإيرانيون في مختلف مصادر القرار العسكري بأنهم سوف يكون ردهم قاسيا جدا، وفكروا بشكل يعني بشكل تحدي كبير لردود الفعل الإيرانية. وهناك أيضا تنبئ مثل هذه الهجمات الأمريكية عدم مسؤولية، لأنه البيان الذي أو المعلومات تتحدث عن أن الصواريخ استهدفت أو الرد الإيراني قال بأن الصواريخ، الخبر الذي ذكرتيه حول وكالة التسنيم، أنه بدأت الهجمات الإيرانية
0: الحاسمة
1: تستهدف القواعد العسكرية في المنطقة والمصالح الأمريكية في المنطقة. هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تشعر بمسؤولية كاملة حيال الدول التي تمتلك قواعد أمريكية، سواء كان في الأردن أو في المنطقة، وبالتالي حتى أنها لا تشعر بمصالح المجتمع الدولي عندما يغلق مضيق هرمز وهذا التصعيد العسكري مرة أخرى الذي يؤثر على أسعار الطاقة، يؤثر على المصالح الدول الإقليمية في المنطقة. وبالتالي الرئيس ترامب عندما قال بأن الحرب مستمرة ولا سقف زمني لأمد هذه الحرب، معنى ذلك بأنه هو يفتح الخيارات العسكرية على أبوابها دون أن يشعر بأي مصلحة حيال أصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة، حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. ولربما سلمى أعتقد بأن هذا
0: وماذا عن يعني هم يعني أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في ذات الوقت أيضا هم يعني يتشاطرون أيضا ذات المكان مع إيران الجارة.
1: هذا صحيح،
0: لكن طبيعة الحال يعني أين تدخل هنا الحسابات الإيرانية ضمن هذه العلاقة التي دائما ما كانت تستخدمها دائما لصالحها لتضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال توزيع الألم على الجميع مثلا؟
1: هذا صحيح، هذه مفارقات يعني هي خطرة وصعبة. وبالتالي مقر خاتم الأنبياء يوم أمس قال بأن هناك بعض الدول في المنطقة كانت قد وعدت إيران بأنها سوف لن تسمح لأراضيها وسمائها ومياهها باستفادة الولايات المتحدة من هذه الأماكن من أجل استهداف إيران، وقالت بأنها تحترم سيادة هذه الدول لكنها تستهدف، إذا أجبرت على ذلك فإنها سوف تستهدف القواعد الأمريكية، تستهدف المصالح الأمريكية في هذه المنطقة. وربما سلمى ضمن بنك الأهداف قد تفتح إيران، ليست لدي معلومات، قد تفتح إيران استهداف إسرائيل أيضا، لأن إيران تعتقد بأن إسرائيل من أكبر القواعد الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط.
0: ما رأيك دكتور محمد شرقاوي، وما هو الحيز المكاني وطبيعة الأهداف لهذه الجولة؟
2: عندما تتوهج طهران بالضربة الحاسمة، وعندما يقول الحرس الثوري أن الولايات المتحدة ستندم على هذه الهجمات، هذان أمران يرفعان منسوب الترقب بالنسبة لردة الفعل أو للانتقام الإيراني. ولكن هنا تكمن مفارقة ظلت معنا لستة أشهر وستظل الآن في الشهر السابع. هناك 10 دول عربية، هناك 6 دول خليجية، هناك العراق، هناك الأردن، هناك سوريا، وهناك لبنان، استهدفت في مراحل مختلفة بسبب القصف الإيراني. ولكن إذا كان الإيرانيون فعلا يريدون الضربة الحاسمة، لماذا لا يتم استهداف القطع البحرية الأمريكية الموجودة في المضيق والموجودة

0: موجودة في بحر العرب؟ دائما هذا السؤال يتكرر. يبقى في غياهب التركيز على أين تضرب بشكل وكأن يعني هناك خلل في التصويب. التصويب المنطقي إذا كان فعلا طهران، إذا كانت طهران تريد أن ترد الصاع صاعين على الرئيس ترامب، أعتقد أن الأهداف الأمريكية هي ما ينبغي قصفه. فبالتالي الآن هناك،
1: وهل ترى بأنه هذه المرة ستكون مختلفة؟ يعني لأنها توعدت بمثل هذا،
0: لا أعتقد
1: أن خاصة بأن مثلا نشاهد بأن الأهداف الأمريكية أيضا التي جرى يعني استهدافها في إيران شملت مثلا في محافظة هرمزغان حسب ما تقول هذه المحافظة بأن العدو الأمريكي يستهدف منطقة سكنية في مدينة كوهستك في تلك المحافظة.
0: كل الأهداف بنسبة 99% حتى الآن كلها أهداف تسميها طهران أهداف أمريكية، ولكن عندما ننظر إلى الجغرافيا هي داخل سيادة دول، 10 دول عربية. فبالتالي إذا كان الحرس الثوري يريد حقيقة أن يتكافأ في مستوى الردع والانتقام، عليه ربما أن يختار أو يدقق في أهداف أمريكية خالصة، وهناك العديد منها الآن في المنطقة، سواء على مستوى الناقلات الطائرات، وهناك أبراهام لينكولن الآن، هناك جورج واشنطن، مجموعة قطع أمريكية لا يمسها القصف الإيراني. ولكن المسألة تصبح هي ردة الفعل في جغرافية أخرى. فأعتقد أن ما سيحدث الآن هو استمرار لنفس هذا النسق، قد نضرب الأردن مجددا وقد نضرب لبنان، وقد لا أعتقد أن هذه المرحلة، وأختلف مع الدكتور صدقي، لا أعتقد أن الحرس الثوري هذه المرة سيجازف بفتح جبهة جديدة مع إسرائيل لعدة اعتبارات. فبالتالي إذا كان يستطيع التفكير في إسرائيل، كان من الممكن أن يفكر في الأهداف الأمريكية الموجودة في الإقليم. إذا المسألة أعتقد أننا سنشهد يعني إعادة نفس المشهد، وهو ضربات متقطعة هنا وهناك، على أساس أن لا جديد في موقف الحرس الثوري الإيراني.
1: وهذا يوحينا الدكتور مارك للسؤال الذي سألتك إياه، يعني ما الجدوى إذا كانت الدائرة تعيد نفسها في كل مرة، وبعدها يعيد ترامب بالقول ويقول بأننا انتصرنا وسحقنا ونسيطر على المضيق ونمرر النفط وكل شيء على ما يرام؟
2: بالتأكيد أن مضيق هرمز مغلق، هنالك حصار على إيران، فقط ربما 5 سفن تمكنت من المرور عبر مضيق هرمز بشكل رسمي يوم أمس. أعتقد أن ما يحاول ترامب القيام به هو أن يستمر ببقاء هذه الحملة العسكرية الفعالة ضد إيران، ويرى إذا ما كانت العقوبات التي فرضها والحصار يخلقان ألما كافيا على إيران لدفعها إلى طاولة المفاوضات. بشكل هو إذا ما سمح باستمرار هذا الحصار ومنع الصين من شراء النفط الإيراني، ورأى إذا ما كان هذا الأمر سيؤدي إلى تجويع إيران للذكي وإجبارها إلى الذهاب إلى طاولة المفاوضات، هي ما تزال إيران بعيدة عن طاولة المفاوضات بغض النظر عما يقوله الوسطاء. أعتقد أن هذا الأمر سيتطلب من الأمريكيين والرئيس ترامب أن يقوموا بالضغط على إيران لأسابيع، من أن يسمحوا لإيران بإطلاق مسيراتها وصواريخها، وأن يسمح للأمريكيين وحلفاء الخليج أن يقوموا بامتصاص هذا الضغط، هذه الحملة العسكرية، وأن يكون هنالك انتظار لأسابيع لكي يدرك القادة الحرس الثوري الإيراني أن هذا يكفي، دعونا نذهب إلى طاولة المفاوضات. لكن مع ذلك أعتقد أن إيران ما يزال فيها الكثير من الحياة لسوء الحظ.
1: وفي حال لم يدرك ذلك سيد فايفل، يعني على ماذا يجري التعويل عندما يجري يعني استخدام كل الأدوات، الخنق الاقتصادي، الحرب الاقتصادية والحرب العسكرية بهذه الصورة؟
2: هذا هو التحدي الذي يواجهه دونالد ترامب. نحن في الأسبوع السادس وقد قام الشهر السادس وقد قام بتضييع الكثير من الوقت، وكان يجب

0: أما لا يشتغل عليها الوسطاء مثلا ضمن هذه الموجة التي انفجرت منذ يومين تقريبا.
1: المشكلة أن الوسيطين القطري والباكستاني زارا إيران، قائد الجيش الباكستاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أيضا زار إيران، والتقى كافة المسؤولين الإيرانيين، يعني التقوا بالرئيس والتقوا محمد باقر قاليباف هو رئيس البرلمان رئيس الوفد المفاوض إضافة إلى وزير الخارجية وأيضا أمين مجلس الأمن القومي الأعلى محسن رضائي. لكن المشكلة حتى أن هناك خيار بديل طرح أمام الولايات المتحدة، وهو أنه يفتح مضيق هرمز خارج إطار مذكرة التفاهم، لكن أيضا الولايات المتحدة لم تتجاوب مع الوسيطين بهذا الأمر، لأن هذا فتح مضيق هرمز خارج إطار مذكرة التفاهم تم مناقشتها بين طهران والباكستانيين والعمانيين، لكن يبدو بأن الرئيس ترامب هو قال بعد ذلك بأن الحرب مستمرة، لا يوجد سقف زمني لهذه الحرب، وبالتالي هو يريد الحرب العسكرية، العودة إلى الخيار العسكري. الإيرانيون أيضا هم في جهوزية عالية، لأن الإيرانيين كل المنهج الذي يضعونه سواء الحكومة الإيرانية أو القيادة العامة للقوات المسلحة يضعون كل الخيارات خيارات الحرب، يعني هم لديهم أن أنا عندما أقول ربما تكون ضمن قائمة الأهداف إسرائيل أو القطع العسكرية الأمريكية، معنى ذلك بأنهم في جهوزية عالية لمواجهة كل الاحتمالات الممكنة. الآن يبدو بأن الرئيس ترامب استاء كثيرا من منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي وما أدلوا به من مواقف ليختار مرة أخرى أو ليرجع إلى الخيار العسكري من أجل معاقبة إيران أو الضغط عليها من أجل الاستسلام الذي لا يمكن أن يراه من الإيرانيين.
0: دكتور محمد، ضمن يعني حلقات تعيد نفسها بصورة يعني متوالية، هل ترى مخرجا ممكن أن يشتغل عليه الوسطاء ضمن ما يجري؟
2: للأسف الوسيطان الباكستاني والقطري كلما تردد على طهران وكلما تواصل هاتفيا مع البيت الأبيض إلا ويشعران بخيبة أمل مضاعفة. خيبة الأمل المضاعفة بمعنى أن مثلا المسؤول الباكستاني أو القطري يجتمع في طهران مع قاليباف مع عرقجي مع وجوه الدبلوماسية الإيرانية، فيتم تداول ما يمكن أن يكون إطارا للتسوية، وقد يعود الحديث إلى مذكرة التفاهم وكيف هو السبيل لفك أزمة مضيق هرمز وعودة الاستقرار والحركة الاقتصادية وما إلى ذلك. لكنهم عندما يغادرون تظهر الصورة أن أصحاب المنطق العسكري هم لهم الغلبة سواء على مستوى الحرس الثوري أو على مستوى المجلس الأعلى للأمن القومي. نفس الشيء يحصل مع البيت الأبيض، يتوصل الوسيطان الباكستاني والقطري بمجموعة من السرديات التي تستثمر في مسار هذه الوساطة، وأن ترامب ينتظر أنها إذا أفلحت سوف يزكيها وسوف يلتزم بها. ولكن أيضا عندما تتحرك الأحداث في الميدان، عندما نشهد مثل هذا القصف، تتبدد تلك الصورة المثالية أن هناك مسارا تفاوضيا يمكن إحياؤه والبناء عليه، ونحن الآن بعيدون عن بداية الحرب لستة أشهر. هناك مشكلة حقيقية أن وإن كان الخطاب الإيراني والأمريكي وهما يتحملان نفس المسؤولية يتحدثان عن المسار التفاوضي وعن الحاجة للدبلوماسية، ولكن هذا فقط على مستوى المواقف المعلنة من بعيد. لكن من حيث التعامل اليومي يبدو أن المنطق العسكري، منطق المواجهة، منطق يعني ضرب يعني أو كسر العظام بين الطرفين هو المنطق الغالب. لذلك لحد هذه اللحظة منسوب الوساطة يتأرجح صعودا وهبوطا حسب الأحداث. وفي مثل هذه اللحظات عندما يصبح الوعيد على أعلى مستوى يكتشف الوسطاء أنهم لا ربما قد لا يجدون الاحترام المفروض أن يكون للوسيط في أي أزمة دولية ناهيك عن حرب، يعتبرها الإيرانيون وجودية ويعتبرها

0: ترامب أيضا بأنها حرب استراتيجية لا تؤثر فقط على المضيق، تؤثر أيضا حتى على النفوذ الأمريكي يعني في العالم.
1: سنشهد يعني مسارا يمشي بمثل هذا المنهج؟
0: سوف نعيد، هي محاكاة لما عشناه في الأشهر السابقة، في مرحلة قصف مكثف ثم هدوء وبحث عن مسار تفاوضي، ولكن للأسف الطرفان الإيراني والأمريكي لا يخلصان لفكرة المفاوضات ولا يقدمان على الخطوة الكاملة، هم يقدمان على نفس الخطوة، بمعنى يسجلان الموقف بأنهما أيضا مع المفاوضات، ولكن من حيث إدارة الصراع طهران والبيت الأبيض ميالين أكثر إلى الإدارة العسكرية منها إلى إدارة المفاوضات و إعطاء الزخم المنشود لمن يقوم بالوساطة، وكيف يمكن تقريب وجهات
1: نظر. شكرا لكم ضيوفنا جميعا على هذه النظرة التحليلية، والآن إلى برنامج نقاش الساعة مع نشوان حسين.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. لا شيء سوى المضيق والسيطرة على المضيق وضمان بقائه مفتوحا، تلك هي الرسالة التي حملتها الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران، والرد الذي تقول إيران إنها نفذته أو ستنفذه. فالهجمات الأمريكية الأوسع من سابقتها قبل يومين تقابل بتحدي إيراني يؤكد في المقابل أن المضيق مغلق، وأن طهران لا تزال تسيطر عليه، وأن لا نفط سيمر عبره. هي دورة تصعيد ظن كثيرون أنها ليست آتية بالضرورة، بعدما قالت واشنطن إنها ستعتمد سياسة الخنق الاقتصادي لإيران حتى تأتي طائعة إلى طاولة المفاوضات. لكن مدى الهجمات وقوة الهجمات وتحذير الرئيس الأمريكي لإيران من مغبة الرد عليها كلها أمور تشير إلى أنها أكثر من جز للعشب وأقل من عودة مفتوحة للحرب، أن واشنطن تصر على بقاء خياراتها مفتوحة. إذن تتعدد المبررات الأمريكية للهجمات من زرع ألغام إيرانية في المضيق وتعطيل جهود واشنطن لفتحه، إلى الانتقام من الهجوم الإيراني على قواعد أمريكية في الأردن، لكن التسريبات المتداولة تضع في القلب من كل ذلك جهود إيران لتحديث أسلحتها على ساحل المضيق. ما تعتبره واشنطن تهديدا لا يبدو أنها مستعدة للتساهل معه مهما كانت جدوى حربها الاقتصادية. كالعادة كانت أسواق الطاقة أولا المتأثرين بالتصعيد، فقفزت العقود الآجلة للنفط بمتوسط 4%، ومع تجدد الهجمات تتجدد الأسئلة: هل سترد إيران؟ وكيف إن فعلت؟ وهل يمثل التصعيد ضربة قاضية لأي عودة محتملة لمسار المفاوضات وعودة لحرب مفتوحة بين الجانبين؟ وكيف ستسير سياسة الإقصاء الاقتصادي والهجمات العسكرية معا إذا ما استمر الكر والفر؟ وما هي مواقف الوسطاء الذين يسعون لإحياء مسار تفاوض يرغب عنه الطرفان بتصعيد عسكري يكرس لإغلاق المضيق بدلا من فتحه؟ هذه الأسئلة مشاهدينا وسواها بالتأكيد نضعها على طاولة النقاش هنا أمام ضيوفنا في الاستوديو. نرحب بالعميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط، وأيضا هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، والدكتور إبراهيم فريحات أستاذ الصراعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، وهنا في الاستوديو الدكتور مهند سلوم خبير شؤون الأمن الدولي والدفاع، والدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، ونرحب بالدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسة. أهلا بكم جميعا. والحقيقة سأبدأ مع دكتور أحمديان، هل سترد إيران؟ وبالفعل كيف إن ردت إلى أي مدى يمكن أن تحافظ على المساحة التي ستبقي خيار العودة إلى المذكرة التي هي تتمسك بها قائما؟
1: أكيد إيران سترد، يعني قبل يومين ضربت الولايات المتحدة موقعا، إيران ردت على

0: 3 مواقع. بالتالي الردود الإيرانية أنا أتوقع أن تكون أقوى من الضربة الأمريكية. هناك أخبار عن بدئها أساسا، لكن حتى الآن لم نسمع عاجلا على شاشتكم. لكن بكل الأحوال الخيار العسكري يظهر لنا أنه التدرج الأمريكي يواجه أبوابا موصدة في تحقيق الأهداف. الحرب فشلت في تحقيق الأهداف، الحصار الذي أعلن وهو حركة استعراضية لأنه كل شيء محاصر سلفا في إيران أيضا يبدي اليوم أنه غير فاعل في تحقيق الأهداف إزاء إيران. لذلك هناك حراك باتجاه التصعيد العسكري. إيرانيا ينظر إلى التصعيد العسكري إذا فرض على البلاد بأنه بابا أفضل من البقاء متريثة لإيران، أن تبقى متريثة أمام تصعيد أمريكي. رئيس البرلمان وهو قائد الفريق التفاوض الإيراني اليوم قال بأنه تطبيق الحصار إن طبق بالفعل، ما يقول لنا أنه الحصار لم يطبق حتى الآن، إن طبق سنرد عليه عسكريا. بمعنى آخر كلفة البقاء متريثة بالنسبة لإيران أعلى من الذهاب باتجاه الصدام. لذلك أتوقع أن ترد إيران بقوة ضد هذا التصعيد الأمريكي. وأنا كنت أتوقع أساسا إيران أن تذهب باتجاه التصعيد حتى لو لم تستهدف، لأنه أساسا فعل الحصار فعل حربي غير قانوني أيضا خارج عن الإطار الأممي يفرض على إيران وإيران ترد عليه.
1: طبعا فقط للإشارة، يعني الأخبار العاجلة ستبث على شاشتنا وفق المصادر ليس وفق مصادر أخرى. الحقيقة أود أن أسمع من السفير جهود أيضا تعليقا.
2: Well, thank you. I think that,
3: شكرا لكم على استضافتي. أعتقد أن الأمر الآن يتعلق بقمة منظمة شنغهاي للتعاون أكثر بكثير من إطلاق إيران للصواريخ على الإمارات والأردن، نظرا لأن هذه الصواريخ تم إسقاطها. أعتقد أن الرسالة من ترامب هي أنتم تلتقون بهؤلاء القادة بوتين وشي، والصورة تبدو جيدة جدا والمسرحية التي تقومون بها جيدة جدا، ولكن ما الذي تفعله هذه الدول لكم؟ أنا لا يزال بإمكاني أن أضربكم أينما أردت، والضغوطات العسكرية ستستمر مع تزايد الضغوطات الاقتصادية، وربما كانت هذه رسالة لروسيا والصين في الوقت.
1: أعتذر منك لثواني معدودة، أشير إلى هذا الخبر العاجل. وكالة تسنيم إذن إسقاط سيارة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء مدينة خمين في محافظة مركز وسط البلاد. وأعود لك مرة أخرى.
3: إذا كانت التقارير صحيحة عدد من هذه المسيرات التي تمكنت إيران من إسقاطها، مع ذلك لم تتمكن من إسقاط طائرات أمريكية أو استهداف سفن أمريكية. وعندما يتحدث الرئيس بيزيكشيان عن رد حاسم، نحن لم نرى رد حاسم بعد من جانب إيران. هم يطلقون الصواريخ على جيرانهم، وأغلبية الصواريخ التي يطلقونها يتم إسقاطها، هذا ليس رد حاسم. ومن الجانب الأمريكي نرى هجمات تكتيكية لاستهداف الرادارات والأبراج، ولكن هذه الهجمات لا تحقق أهداف استراتيجية، وكلا الطرفان يأملان بأن مرور الوقت سيؤدي إلى استنزاف.
1: حقيقة أود أن أتوقف عند الجانب العسكري والاستراتيجي. العميد إلياس، نستفيد من وجودك للتعليق على هذا الخبر العاجل. أيضا دعنا نذكر بأن الولايات المتحدة بحسب أكسيوس تتحدث عن محاولة إيران، أو ربما إيران تمكنت من استعادة بعض قدراتها العسكرية، وهذا تطرحه أيضا كسبب من أسباب ربما غير المباشرة أيضا للهجمات. وبالتالي نسمع منك تعليقا على كل ذلك.
4: نشوان، ليس بالضرورة أن تسترد إيران كل القدرات العسكرية. لماذا؟ لأنه الطريقة التي تستعملها إيران هي طريقة التعطيل أو disruption كما يقال. يعني اليوم العقوبات الاقتصادية تتطلب تعاون الصين، وبدونها قد لا تنجح هذه العقوبات. تستورد إيران من الصين الكثير من العتاد العسكري، وبالتالي للصناعات العسكرية أهمها الحشوات والأكسيدايسرز أو المؤكسد للصواريخ البالستية. ولكن نتحدث، لو سلمنا جدلا وهذا رقم تقريبي، أن إيران كانت تصنع 100 صاروخ باليستي في الشهر، اليوم تصنع 50، ولكن هل 50 هذه هي كافية لتعطيل المشروع الأمريكي والذي بدأ ينحصر وبشكل كبير جدا على مسار واحد، المسار الجنوبي، المسار العماني؟ فإذن أنت ليس بالضرورة أن يكون لديك هذه القدرات. الأمي كيو 9 إذا كانت بالعمق، هذا لا يعني أنها ذاهبة لاستهداف هدف عسكري معين، قد تكون من ضمن الاستطلاع، وهي إحدى أهم المهمات لهذه المسيرة.
1: طيب دكتور فرحات؟
5: يعني أول شيء خليني أتحدث عن الرد الأمريكي على القصف الإيراني على في الأردن. وهنا تستوقفني تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه يقول بأننا سنقوم برد قاسي لنتيجة الهجوم على قواتنا. السؤال ماذا عن الحلفاء؟ يعني لماذا تستنفر الإدارة الأمريكية بالرد بهذه الشراسة عندما تتعرض قواتها؟ ولكن ماذا عن الأردن التي الحلفاء الإدارة الأمريكية الذين يتلقون الضربات بسبب القرارات التي صنعها ترامب وبسبب الحرب الإدارة الأمريكية؟ هذه المشكلة في طبيعة العلاقة مع الإدارة الأمريكية، أن الغنائم لي والأعباء نتقاسمها جميعا. يعني هذه هناك مشكلة بالعلاقة مع الإدارة الأمريكية، ولهذا السبب يعني رأينا ما حدث أيضا في دول الجوار وكيف أن العبء هو الذي يتم تقاسمه، أما القرارات فتكون مع إسرائيل ومع الإدارة الأمريكية. هذا الجانب العسكري ما زالت الولايات المتحدة يعني تصارع على أكثر من جهة، وكانت الفضيحة اليوم آخر فضيحة باستقالة وزير الجيش دريكسل وهو صديق مقرب لنائب الرئيس. هذا ليس من المعارضة، هذا صديق لنائب الرئيس فانس الذي استقال وزير الجيش واليوم بسبب القرارات والصدامات مع وزير الدفاع، وزير الدفاع الذي أصبح مسؤول عن أكبر من مشكلة، موضوع الذخائر وكيف أنه لم يتنبأ بذلك منذ البداية، وخمس استقالات اللي هي منذ 28 فبراير التي حدثت في كبار جنرالات الجيش الأمريكي منذ بداية هذه الحرب بسبب الصدامات مع وزير الدفاع. دريكسل الذي استقال اليوم كان هو مرشح أن يكون وزير الدفاع بالنسبة إلى الولايات المتحدة. فإذا هذه الاستراتيجية العسكرية الموجودة يعني تقود من فشل إلى آخر، ولذلك أنا لا أتوقع أن هذه الحملة العسكرية تستمر، ستكون محدودة لأن المشاكل هي من الداخل، الصدامات واستقالات في داخل الجيش الأمريكي وإقالات من قبل وزير الدفاع، ولذلك أعتقد أنها ستكون محدودة.
1: طيب حتى نكون عادلين في توزيع الوقت بين الجهتين سأذهب إلى الدكتور زويري ثم دكتور حسني.
6: نشوان، هناك متغيرين أو ثلاثة مهمين الحقيقة حصلوا يجعلون نفهم ما الذي يجري. لدينا قيادة عسكرية تكامل تعيينها في إيران، هذه القيادة العسكرية الجديدة التي أعلن عنها قبل أسابيع لا شك بأنه لديها رؤية اكتملت والآن وكأنها تضع رؤيتها في التطبيق.
1: أعتذر منك أيضا. خبر عاجل، التلفزيون الإيراني دوي انفجار جديد في مدينة تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.
6: وبالتالي الآن هي أمام مسؤولياتها، أولا نحو القيادة التي اختارتها، وأمام مسؤوليتها كقيادة جديدة أن تثبت بأنها تدافع عن النظام وعن مصالح النظام، وبالتالي قرارات التي تتخذها الآن لن تكون قرارات فيها مرونة من الجانب العسكري. المسألة الثانية، واضح جدا أن الولايات المتحدة تيقنت أن شيئا من قدرات إيران على الرصد والرادارات قد عادت تعمل بشكل قوي، وأن الآن كل المعركة بالنسبة للولايات المتحدة انحصرت في تعطيل القوة البحرية الممكنة لدى إيران. لاحظوا معي، هذه الحرب بدأت بقصف لكل إيران، الآن الولايات المتحدة بكل قدرتها تركز على المضيق وتريد ضربات محدودة حول المضيق وتريد مناطق محدودة لأنها تريد فقط المضيق أن تحل مشكلته، وهذا باعتقادي أكبر فشل استراتيجي لهذه الحرب. عندما تخوض دولة كبرى مع دولة صديقة لها بأقصى فائض قوة عسكرية، ويصبح الآن هم الولايات المتحدة أن تحل المشكلة التي خلقتها بسبب الحرب. ثم القضية الثالثة باعتقادي، واضح تماما أن إيران تريد أن تدفع الولايات المتحدة تكلفة أعلى بسبب المضيق، وهذه التكلفة هي تعرف تماما أن الولايات المتحدة لا شهية لها المخاطرة، وأن كلما اقترب الانتخابات النصفية تحرج الرئيس أكثر، وبالتالي باعتقادي ستحرجه وربما تضرب أهدافا تحرج الرئيس أكثر وأكثر.
1: الحقيقة هذا يطرح تساؤلا عما إذا كان ما يحدث هو فشل استراتيجي. سأذهب به هذا السؤال للدكتور مهند، لكن بعد أن نسمع تعليق الدكتور حسني.
7: أنا أعتقد الدكتور إبراهيم يعني كان مهادا دبلوماسيا عندما قال الاستراتيجية فشل استراتيجية. أنا ما نراه هو غياب للاستراتيجية، لأن في النهاية أن تجمع ما بين الحصار البحري ثم الخنق الاقتصادي الضربات العسكرية وترى الإدارة الأمريكية أنه يمكن في النهاية في بالمزج ما بين هذه المقاربات يمكن أن تخلق حالة جديدة واقع حال مفروض على الإيرانيين يعني أقل تكلفة، فأنا أعتقد هذا كان خطأ. نفس الخطأ الذي وقعت فيه إيران عندما قالت بأنها ستكون لديها رقابة ونفوذ تام على مضيق هرمز دون أن تكون لديها كذلك سياسة تتجاوز مجرد الاستعمال لمضيق هرمز، ولم تستجب لي العديد من الدعوات. فنحن في الفصل الثاني الآن، قضية الرد الإيراني وهذه الاستراتيجية،
5: إذن هناك استراتيجية
7: لنقل بالنسبة للإدارة الأمريكية استراتيجية أمام فشل أو محدودية كبيرة، لأن الذهاب إلى الخيار الاقتصادي بالنسبة لرئيس ترامب هو أن يعني لأنه لا يريد أي مواجهة عسكرية، لكن نحن الآن بدأنا في مواجهة عسكرية أو في ضربات وضربات مضادة. لكن الجديد في هذه المرة، وإذا لاحظتوا معي، يعني إيران فقط أقل من ساعتين ردت على الضربة الأولى، أي أنه معطى جديد أن إيران لم تعد بذلك البطء في أخذ صناعة القرار. هل لأن المرشد في النهاية وغياب المرشد علي خامنئي الذي كان معروف عنه بأنه يريد إشراك العديد من مراكز القرار أصبح غير موجود، وأصبحت وهنا يعني استعمل كلمة يستعملها دائما الدكتور محجوب وهي الجرأة، وأكثر جرأة وردت. وأنا أعتقد إذا فعلا صحت المعلومات الآتية بأن إيران ردت كذلك على الضربة الأخيرة الأمريكية في ربما في ساعة، وأنا هذا الذي أقول بأنه هو فشل ومحدودية للمقاربة الأمريكية التي تريد المزج بين ثلاث في النهاية ثلاث سياسات في آن واحد.
1: دكتور مهند، هل هو فشل استراتيجي أمريكي
8: بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ لا أعتقد ذلك. يعني الولايات المتحدة الأمريكية، وهو واضح يعني ما حدث منذ مارس الماضي، الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت القدرة النووية الإيرانية. لا يمكن لإيران الآن أن تصنع قنبلة نووية، وبالتالي إيران منذ يونيو الماضي وحتى الآن مفاعلاتها وأيضا أجهزة الطرد المركزي لا تعمل. هذا واحد. اثنين، بالنسبة لقدرات إيران العسكرية تم إضعافها بشكل كبير جدا. يعني قدرة إيران على إطلاق الصواريخ البالستية لا تعني أن لدى إيران قدرات استراتيجية على استهداف الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية هي من تمسك العصا، أو نوعان من العصي، الأول هو الاقتصادي والثاني هو العسكري، وهي تستخدم الاثنين سوية وبشكل منفرد. ما يحدث الآن هي ليس عمل عسكري أمريكي من دون هدف. حدث هذا العمل العسكري للتأكد من أن إيران لا يمكن لها أن تستهدف المضيق، ليس لأن المضيق يمثل مشكلة استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لكنه لأنه يمثل ورقة استراتيجية بالنسبة لإيران. تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تسحب هذه الورقة. الآن الضربات في داخل إيران أعتقد في مدن مختلفة. ربما السؤال الأهم، من الذي فشل استراتيجيا؟ هل هي الولايات المتحدة الأمريكية أم إيران عندما حصلت على مذكرة التفاهم؟ لماذا لم تستغل هذه النقطة؟ بالمناسبة مذكرة التفاهم نفسها تثبت أن إيران قد خسرت الحرب عسكريا. كيف؟ إيران قالت أنها سوف تعطي الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا جميع طلباتها. اختلاف إيران أو حتى يعني تذمر إيران من المذكرة ما هو؟ تقول إيران أننا لم نحصل على التزامات الولايات المتحدة الأمريكية، لم تطلق الأموال، لم تطلق كذا. إذن هي مشكلة تراتبية، متى نسلم متى حتى نسلم ما لدينا. إيران وافقت على التخلي عن 450 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، إيران وافقت على كثير من الأمور الأخرى الطلبات الأمريكية، وهنا نجد أن إيران تقول سوف نذهب مرة ثانية إلى الحرب. طبعا إيران استهدفت يعني المرور السفن في مضيق هرمز، وهذا ما تسبب بعودة العمليات العسكرية. ما نراه الآن هو الولايات المتحدة الأمريكية ترفع التكلفة على إيران.
1: نعم.
8: يجب أن تتخلى إيران عن يعني مضايقة هرمز، ويجب على إيران أن تجلس لطاولة الدبلوماسية. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إسقاط النظام في هذه المرحلة، لكن تقول لإيران إن لم تتعاوني سوف يسقط النظام، إما بالأدوات الاقتصادية أو بالأدوات العسكرية.
7: لكن الدكتور مهند رفعت سعر النفط الولايات المتحدة، رئيس ترامب من خلال استعمال أو إعادة مبادرة في استعمال مضيق هرمز وتوظيف العمليات العسكرية لمنع إيران من النفوذ على مضيق هرمز، أسعار النفط ارتفعت، لأنه لا يمكن في النهاية الإبقاء على نفس الاستراتيجية أو نفس المقاربة، وهي قضية الخنق وكذلك إخراج كميات من النفط ويعني ليلا إلى غير ذلك، وفي نفس الوقت الذهاب نحو عمليات عسكرية حتى وإن كانت محدودة، لأن السوق لا يمكن أن ترضى بحالة عدم اليقين والخوف
5: في مضيق هرمز. أيضا مذكرة التفاهم دكتور مهند، هناك إجماع يمين

0: صار في الولايات المتحدة على أنها كانت سيئة للإدارة الأمريكية، وأن الإدارة الأمريكية هي التي فشلت بتوقيع مذكرة
1: التفاهم. سأعود إلى هذه النقطة تحديدا،
0: وأن السبب وراء العودة إلى الحرب هو أن ترامب لم يريد بعد الانتقادات التي تلقاها من اليمين والسار بالعودة إلى مذكرة التفاهم.
2: هذا نقاش آخر، لكن بالنسبة للأسواق بنصف دقيقة، بالنسبة للأسواق، الأسواق وجدت بدائل، ولهذا حتى خلال الفترة الماضية أسعار النفط بقيت يعني مديات أو مستويات مقبولة. الأسواق دائما تجد يعني تجد لها بدائل، وما حدث الآن في كل حرب بالمناسبة تكون قريبة من مصادر النفط، السوق يتذبذب لكن يرجع مرة ثانية ويستقر. لا أريد أن يعني أقلل من أهمية هذا الموضوع، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تأبه كثيرا بهذه التفصيلة، هي تتعامل معها في كل مرة بطريقة مختلفة، وإيران هي من تعاني وليس الولايات المتحدة.
1: طيب دكتور
3: نشوان، الذي يحدث الآن، لدينا ضربات عسكرية، لدينا عقوبات، لدينا أيضا حصار بحري. هذه الأدوات بعد أن فشل الخيار العسكري لوحده أثبتت بأنه كل أداة بشكل منفرد لا تستطيع أن تحقق الغاية، وبالتالي الاستراتيجية التي تتشكل الآن نتيجة فشل الاستراتيجية السابقة هو أنه يجب أن نذهب إلى نظام إكراه مركب تتفاعل فيه هذه الأدوات مع بعضها البعض أو تتناوب فيما بينها. لذلك الآن الخيار العسكري يذهب باتجاه المفهوم العسكري المتداول، جس العشب، أو حتى يعني استخدم قبل ذلك فقع العيون فيما يتعلق بالرادارات وأجهزة الاستشعار الإيرانية. لذلك ركزت على بندر عباس في موجة 13 يوما. في هذه الموجة ركزت على الجزر، لأنه القوات الإيرانية أو الحرس الثوري بدأ يعتمد على الأدوات البدائية أن يقترب أكثر من هرمز، وبالتالي يستطيع رصد السفن بطرق يعني ليست تكنولوجية. ولذلك تحاول الولايات المتحدة أن تضرب هذه الأماكن حتى تؤمن أكبر قدر ممكن من السفن للمرور ليلا. لكن كل هذا لا يعني أنه لا يوجد استراتيجية أمريكية، هناك استراتيجيات تفشل وتبنى عليها استراتيجيات ثانية. كذلك الأمر بالنسبة لإيران، إيران اتبعت استراتيجية هرمز، وإذا لاحظنا أنه كل السلوك الأمريكي الآن متركز على الإجابة على سؤال واحد، أقوى ورقة بيد إيران هي هرمز، كيف نحول هذه الورقة إلى عبء على إيران؟ ولذلك العقوبات الآن ماذا تستهدف؟ تستهدف مرور النفط، كانت تسمح بمروره 2 مليون برميل، اليوم 220 ألف برميل فقط. أيضا تستهدف شبكة الدعم المالي المقابل على الضفة الثانية للخليج، اللي هي تحديدا شبكة الدعم المالي واللوجستي التي كانت متوفرة في الإمارات. الحصار يستهدف الممر بشكل عام حتى للبضائع الحيوية غير النفط، والضربات تستهدف هذه المناطق. بمعنى التركيز اليوم على هرمز، هذه الورقة التي استخدمتها إيران بشكل فاعل جدا وبشكل استراتيجي في لحظة تعرضت فيه لخطر وجودي، اليوم باعتقادي قد تتحول إلى عبء عليها لسبب، دعني أكمل في هذه النقطة لأنها مهمة، اللي هي في النظر إلى الصين. نحن نتكلم الآن عن الصين، عن موقف الصين من الحرب، عن موقف الصين من العقوبات، ودائما نحاول أن نحاكي الموقف من احتمال أن الصين ستكون هي المنقذ للاقتصاد الإيراني. لكن ماذا عن الاحتمال الثاني؟ احتمال أن تكون الصين هي العامل الفاعل في إنجاح العقوبات الإيرانية.
1: طيب.
3: الموقف الصيني نشوان يحتاج إلى يرتكز على 4 لآت. لا للحرب العسكرية الأمريكية، لا لإسقاط النظام، لا لإغلاق مضيق هرمز، ولا للسلاح النووي الإيراني.
1: وبلا شك المصالح الصينية حاضر أيضا في موقفها،
3: لكن ليس بشكل متوازن مع إيران.
1: طيب.
3: الميزان التجاري أو التبادل التجاري الإيراني،
1: اسمح لي خبر عاجل آخر، الحرس الثوري الإيراني، الهجمات الأمريكية ستؤدي إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز. وكان هناك خبر عاجل قبله، مساعد محافظ هرمز جان قتيلان وعدة مصابين في هجوم أمريكي على حفل زفاف في مدينة سيريك جنوبية إيران. طبعا هذا بالإضافة إلى ما أشار إليه التلفزيون الإيراني. الآن نأتي للمتابعات، سأأتي لك في ثواني معدودة. فقط دكتور أحمديان، الاتفاق الأمريكي الإيراني لا يساوي الحبر الذي كتب به، هكذا وصفه دونالد ترامب أخيرا الآن مع هذا التصعيد. وبالتالي لما تصر إيران على العودة إلى المذكرة، خاصة أن الولايات المتحدة تبدو كأنها تجعل من العودة للمذكرة تنازلا؟
4: طبعا، لأنه بالفعل تنازل. المذكرة اتفق تقريبا كل الجديين في المجتمعات الاستراتيجية في الدول الغربية وفي المنطقة، لأنها كانت تصب في مصلحة إيران، وأنا قلت على هذه الطاولة لأنها غير متوازنة أتوقع أن تتنصل منها الولايات المتحدة في أول يوم أعلن عنها. السبب في ذلك أنها تعطي إيران إلغاء العقوبات الطاغوية،

0: رفع الحجب عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب في المنطقة وسحب القوات الأمريكية من جوار إيران. أمام ذلك ماذا تعطيه إيران؟ إيران تعطي أولا فتح المضيق كان متاحا قبل الحرب، وثانيا تتفاوض حول البرنامج النووي وكان موجود قبل الحرب. إيران تعود لما قبل الحرب، الولايات المتحدة تعود لعام 2015 وأكثر من ذلك، يعني أكثر من الذي أعطته الولايات المتحدة في الاتفاق النووي. لذلك إيران لديها هذه الورقة قانونيا تتمسك بها، تقول بأنها مرجعا لأي اتفاق مستقبلي في مع الولايات المتحدة، تراه مخرجا للحرب التي فشلت فيها الولايات المتحدة. والفعل هذه يعني لو كانت هزمت إيران لما أتت الورقة على هذه الشكل،
1: لكن لم تتمسك بها في السابق دكتور أحمديان. في البداية لم تكن متمسكة بهذا التمسك الذي نراه اليوم ونسمعه اليوم.
0: يجب أن نتذكر ذلك. هذه قراءتك دكتور.
1: لا قراءة واقعية. تتذكر يعني عندما يعني ما أثيرت قضية مضيق هرمز، قال الوسطاء والجميع قالوا بأن هناك قضايا يمكن أن تحل من خلال اللجنة الفنيين أو اللجنة العليا إذا كان فيه مثلا أي دولة ترى بأن هناك نقض بمادة معينة. لكن إيران ذهبت يعني قررت تطبيق المذكرة باحترام هذه المادة بقراءتها الخاصة، ولذلك أفشلت كذلك طبعا المذكرة. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتحمل مسؤولية في البند الأول، فأردت أن أريد أن هناك مسؤولية مشتركة.
0: بس نقطتين أساسا، عندما ننظر إلى التاريخ الأمريكي الحديث، أي اتفاق يصب في مصلحة الطرف الآخر تنقضه الولايات المتحدة، لا يوجد اتفاق بقى يصب في مصلحة الطرف الآخر. هذا دائما
1: ترامب قال هذا أفضل اتفاقية
0: طبعا، لأنه هوجم في الداخل الأمريكي من اليمين واليسار كما تفضل الدكتور إبراهيم، فقه أنه لا يمكن تمرير هذه السردية. النقطة الثانية أنه في النهاية الولايات المتحدة بطريقتها أرادت فرض أمر واقع، يعني السنتكوم أعلن عن مسار عسكري في الجنوب، وهذا ما ردت عليه إيران. فرض الأمر الواقع، الإيرانيون عليهم أن يذهبوا للجنة، الولايات المتحدة تفرض دون العودة لأي إطار قانوني، الإيرانيون عليهم أن يذهبوا للجنة.
1: لا هذا منذ البداية.
0: وهذه اللجنة ستنظر في الأمر. هذا ما رد عليه الإيرانيين. لكن بشكل عام تقديري أنه لأنها كانت تصب في مصلحة إيران لم يكن هناك أي مصلحة إيرانية في تقويم.
2: مفهوم. سيكون للحديث عن المذكرة بقية، وخاصة مع السفير جوهد، لكن نسمع أول الملاحظات.
3: هناك عدة نقاط يعني كما تحدث الدكتور إبراهيم عن الاستقالات. هل الاستقالات ستؤثر على أداء الجيش الأمريكي؟ كلا. هذا الجيش
2: حدث عادي تنظر إليه على أنه حدث
3: ليس
2: عادي.
3: حدث عادي، هناك مشكلة في الداخل
2: خاصة أن هناك حالة من الانتماء
4: من عشرة من القيادات
3: لن تؤثر
4: الأسكرية.
3: أغلبهم في القيادات المدنية، يعني وزير البر وزير البحر أو ما شابه، ولكن اليوم لن تؤثر على الأداء العسكري. يعني اليوم من يحضر الخطط العسكرية بالarea of responsibility كما يقال أو بالمنطقة المسؤولية هو قائد المنطقة الوسطى، هو الذي يحضر الخطط العسكرية الحاضرة، وهو الذي يحدث الابديتنج.
2: هذا لا يمنع وجود خلاف داخل القيادة،
3: لا يمنع وجود
2: يعني
3: خلاف.
2: لا ينقض ما جاءت به الواشنطن بوست قبل.
3: لا لا لا، الواشنطن بوست تحدثت عن شيء مختلف. تحدثت عن أن القوات الأمريكية استنزفت، لا يمكن البقاء بحصار بحري مع حاملتي طائرات، وشهدنا أبراهام لينكولن ماذا حصل فيها، وبالتالي استنزاف الذخائر. ولكن أيضا سأعود إلى التعريف البديهي للاستراتيجية. الاستراتيجية هي عملية ربط الأهداف بالوسيلة، هذا بسيط بالبسيط. اليوم استراتيجية إيران نجحت بالصمود مع ثمن كبير، لكنها لم تستطع تحويل هذا الصمود إلى نجاح سياسي. والولايات المتحدة الأمريكية بالاستراتيجية لديها أدت إلى خسائر كبيرة لدى إيران، ولكنها لم تستطع فعلا أن تحول هذه الاستراتيجية وهذه المكاسب إلى سياسة وجيوسياسة. لا يمكن القول أن الاستراتيجية فشلت، قد يمكن القول الفشل في تحويل النجاح الاستراتيجي إلى نجاح جيوسياسي أعلى بكثير. وفقط يعني من هنا وصلنا إلى حالة الانسداد، الستيلميت. اليوم غوتيريس كما يقال أمين عام الأمم المتحدة قال عرفت القوى الكبرى والعظمى حدودها الانسداد. ما نراه اليوم هو عملية التأقلم الاستراتيجي البسيط على مستوى مضيق هرمز. والأهم بس كي أنهي هذا الموضوع، هذه الحرب النشوان لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لها بهذه الطريقة. من هنا إعادة التموضع العسكري والبدء بتحديث ما يسمى بالجوينت، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تقاتل ب

0: عقيدة جوينت بين القوى الكبرى والقوى العسكرية.
1: لكن هل تتوقع مزيدا من التصعيد في المرحلة المنظورة؟
0: 50 إلى 60% هذه الحالة قد تتكرر، إلا إذا كان هناك، وأنا كتبت السيناريوهات الممكنة، مقتل عدد كبير من الجنود الأمريكيين، قصف في الداخل الإيراني، انتشار هذه المؤشرات، انتشار القاذفات B2 والتي حملت البي 57 جي بي يو 57 والتي ضربت المواقع النووية، إعادة انتشار القواعد العسكرية، أو استباق إيراني في حال نجح الحصار ونجحت العقوبات، وهذا أمر مشكوك به لأنه يتطلب مساعدة صينية ولن تساعد الصين، استباق إيراني عسكري على دول المحيط وعلى القوات الأمريكية بنفس الوقت.
1: طيب سفير جوهود، أود أن أسمع منك ردا على الاتهام هنا للطرف الأمريكي بأنه متى ما كان هنالك اتفاق لا يصب في مصلحته تنقضه واشنطن بشكل عام.
2: أولا أود أن أرد على ما قاله الدكتور إبراهيم وأن أتفق مع ما قاله الجنرال. هناك عدد من المدنيين الذين يستقلون بوتيرة سريعة جدا، أي بوتيرة تصل إلى ضعفي ما كان عليه الحال في إدارة الرئيس ترامب الأولى. لم يستقل أي جنرال أمريكي بسبب خلافات سياسية منذ أكثر من 60 عاما، وهذه قضية مهمة جدا. هناك عدد من الجنرالات الذين تمت إقالتهم من قبل وزير الحرب، ولكن هذا الأمر لا يساوي استقالتهم، لأنهم يشعرون بأن الولايات المتحدة تخسر وأن إيران باتت القوى العظمى الجديدة.
3: هذا ليس ما حصل. هذا أخطر ما ذكره جوهود.
1: طيب فقط تكمل فكرتك ونعود للدكتور فريحات.
2: الوزير يركز على قضايا ثقافية مثل ترقية الرجال والنساء وأمور ثقافية داخل الولايات المتحدة. هذا الأمر خطير طبعا، ولكن لا علاقة له بالحرب مع إيران. أما بالنسبة لالتزام الولايات المتحدة بالاتفاقات، إنه من المهم أن يكون هناك موافقة من الكونغرس على أي اتفاق يتم التوصل إليه من قبل الرئيس، ولذلك وضع الدستور الأمريكي بهذه الطريقة، لأن الرؤساء يتغيرون على عكس ما هو الحال في إيران. نحن ليس لدينا مرشد أعلى يبقى في منصبه لـ30 أو 40 عام، الرئيس يتغير كل 4 أعوام.
1: هو يتجاوز مرحلة التصديق على الاتفاقية، هو يتحدث بشكل عام، يعني بعد أن يكون هنالك اتفاقية مصدقة مقبولة على المستوى السياسي الأمريكي تنقضها الولايات المتحدة. هذا ما فهمته من كلام دكتور.
0: يعني مصدقة من الكونغرس نشوان؟
1: نعم، هذا ما يتحدث عنه. لم يتحدث عن نقض اتفاقيات قبل تصديقها.
4: اتفاقية المودة والصداقة بين إيران والولايات المتحدة المصادقة في الكونغرس والموجودة منذ 7 عقود نقضها الرئيس ترامب قبل 5 سنوات.
1: نسمع تعليقا على هذا الأمر.
2: فيما يتعلق بمذاكرة التفاهم، الجميع كان قد رأى كما قال الدكتور حسني أن ما حصل هو أن الوثيقة تم التوقيع عليها، وبعد ذلك لمدة أسبوع كانت تسير الأمور على ما يرام، ومن ثم قررت إيران أن تهاجم السفن التجارية لأنها أرادت أن تتحكم بالمضيق بشكل كامل، ولم ترد أن تتحكم عمان بجانبها من المياه الإقليمية، وهذا ما تسبب بفشل مذاكرة التفاهم فورا. والأمر لم تعلن عنه القيادة الوسطى، بل أن عمان ومنظمة الأمن الدولي أعلنوا هذا المصدر.
4: ما زال هذا الإعلان للسنتكوم موجود على موقع السنتكوم، أرجو من السفير أن يراجع هذا.
3: طيب خلي أرد على جوهد وعلى العميد. بالحقيقة ما ذكره جوهد هو أخطر من الاستقالات،
1: وهو
3: الإقالات. نعم أتفق معك أنه جزء منهم استقالات، زي وزير الجيش اللي هو دريسكول،
5: وزير البحرية
3: أقيل،
1: وأيضا تربطه علاقة بالرئيس
3: والإقالات جوي هود هي أخطر بكثير من الاستقالات. ليش أنه الإقالات هي أخطر؟ لأنها تؤكد وجود اضطراب في داخل القيادة العسكرية والسياسية، وفجوة ما بين الإدارة، ما بين القيادات العسكرية والسياسية في الإدارة الأمريكية. هذا أخطر ما يكون، وهذا يؤدي إلى المشكلة الثانية التي تسمى مشكلة الولاء مقابل الخبرة. من الذي سيحكم، الموالاة أم الخبراء؟ فهذه الإقالات أو الاستقالات، سميها ما شئت، هي تفاقم هذه المشكلة ما بين الولاء والخبرة. وثلاثة، وهي أيضا الأخطر،

0: أن هناك هذه الإقالات والاستقالات هي تؤدي إلى ضعف بأثناء الحرب الذاكرة المؤسساتية للقيادة السياسية والعسكرية الأمريكية طيب. في إدارة الحرب. يحدث هذا كله في أثناء الحرب وهذا أخطر ما يكون في الغرب.
1: دكتور زويري، هل كما قال الدكتور أحمديان العقوبات هي حركة استعراضية طالما لم تدخل في مرحلة تشديد الخناق العملي والفعلي على إيران؟ وماذا عن ما شهدته الأسواق الإيرانية مباشرة من عمليات تضخم أكثر، هنالك نقص في بعض المواد، تابعنا في بعض التقارير الصحفية والإعلامية التي تشير إلى التأثر، وهناك حديث أيضا على المستوى الرسمي.
2: صحيح. لا شك بأن العقوبات قاسية وأن هذا تراكم العقوبات لا يمكن أن يكون بلا أثر، لكن هذه العقوبات الجديدة ستحتاج إلى 9 أشهر إلى سنة حتى تبدأ آثارها بشكل واضح، لأن عادة هناك دورة لما يسمى باقتصاد الالتفاف على العقوبات. هناك شركات يجب أن تنشأ، أشخاص يجب أن يتنقلوا، أماكن يجب أن يتم فيها أنشطة معينة، وهذا يأخذ بعض الوقت حتى تأخذ دورها في عملية الالتفاف، حسابات تفتح في وهمية، بمعنى آخر دورة جديدة تبدأ تحت عنوان الالتفاف على هذه العقوبات.
1: لكن ما يتحدث عنه وزير الخزانة الأمريكي تحديدا هو يستهدف حتى لا يتم الحديث عن الدول دكتور زويري بقدر ما يتم الحديث عن الكيانات والوسائل التي يتم من خلالها إعادة التكيف الإيراني مع هذه الحزمة من العقوبات المغلظة.
2: وزير الخزانة عليه أن يعرف، عليه أن يفهم المثل الذي يقول من يبيع القفل هو اللص، بمعنى أنه هذا النظام
1: هناك نفسه جهات مستفيدة،
2: طبعا هناك جهات مستفيدة أو حتى دول مستفيدة، هناك دول اقتصادها يعني ينتعش على هذه العقوبات، وهناك شخصيات يعني نموذج الصين الذي يتحدث عنه الآن منذ أسبوع أباريق الشاي، هذه محطات التصفية البترول كيف ازدهرت وكيف زادت وكيف تزداد الآن مع العقوبات الجديدة؟ لماذا؟ لأن الصين تريدها عمليا، لأنها وفرت لها احتياطيا من النفط لمدة طويلة الآن، حتى أنه 6 مليون برميل التي تحتاجها إيران، عفوا الصين من إيران، أصبحت غير مذكورة، وكأن الصين ليست بحاجة إلى الصين. السبب هذه الموازنة.
1: طيب. دكتور مهند سأتي للدكتور، مثل ما أنه يتم التساؤل عن السقف الذي يمكن أن تذهب إليه الصين في مقاومة هذه الحزمة العقوبات، طبعا بالإضافة للحديث الآن ما عدا العقوبات هنالك ضربات، لكن نتحدث عن العقوبات هنا، أيضا يتم التساؤل هنا ما السقف الذي يمكن أن تذهب به الولايات المتحدة لتحمل عملية رفع هذه السقوف والتحديات على المستوى مستوى العقوبات أيضا مع الصين المنافسة لها بشكل مباشر اقتصاديا.
3: طيب نحن نتحدث عن إيران ليست دولة عظمى وليس لديها جميع الاقتصاد، يعني الصين وجدت بدائل عن النفط الإيراني، بالإضافة إلى أن ما يحدث الآن يجب أن نقارن فيما بين استراتيجيتين. الولايات المتحدة الأمريكية تفهم أن إيران لديها بدائل، يعني إيران خلال 20 سنة الماضية كانت تستخدم العراق كرئة اقتصادية لها، كذلك وجدت بدائل في الإمارات العربية المتحدة ولديها بدائل أخرى، لكن الآن الولايات
2: سوريا
3: كذلك، لكن الولايات المتحدة الأمريكية الآن عقوباتها ليست كالسابق، هي تستهدف هذا الاقتصاد، اقتصاد الظل. هذا لا يعني أن إيران لن يدخل لها شيء، يعني الشعب الإيراني وإيران لديها حدود مع دول مختلفة سوف يدخل لها، لكن الإشكالية أين؟ أن الاقتصاد الإيراني يتعرض لخنق بطيء يوم بعد يوم، بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف سيطرة إيران على مضيق هرمز. لا يمكن القول أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على المضيق 100%، ولكن قبضة إيران على هذا المضيق بدأت ترتخي بالقوة. الآن نحن أمام هذه الاستراتيجية. ما هي الاستراتيجية الإيرانية؟ الاستراتيجية الإيرانية هي الصمود، لكن إلى متى؟ الصمود ليس بصالح إيران، وأتفق مع زميلي دكتور حسن أن إيران لن تصبر إلى ما لا نهاية، لأن الصبر إلى ما لا نهاية يعني سقوط النظام. الشعب الإيراني
1: لا، وتحدث قاليباف بشكل مباشر عن هذه العقوبات، قال إن استمرت هذه العقوبات وبالشكل يؤذي إيران قد تتجه إيران إلى خيارات أخرى.
3: طيب الخيارات صلوبة الأخرى غير متاحة لإيران
1: عسكرية، يعني
3: ما هي خياراتها العسكرية؟ إيران محدودة جدا. اليوم نفسه قاليباف يطالب الشعب الإيراني بتخزين الوقود بسبب الحصار المفروض على إيران. هذه معادلة خطرة، ولدينا أمثلة أخرى في العالم، منها العراق جار إيران ومنها دول أخرى تعرضت لحصار كبير جدا والنظام بدأ يعاني. النظام أيضا يركز كثيرا الآن على إدارة أزمة الحصار بدلا من

0: التركيز على الأدوات العسكرية والأمور الاستراتيجية، فالنظام الإيراني ليس في موقف جيد جدا. أعتقد هذا
1: دكتور مهند، العراق مختلف تماما، الظرف الدولي والإقليمي مختلف تماما. نتحدث مع العراق في فترة الأحادية الأمريكية، سقوط الاتحاد السوفيتي ومرحلة ما بعد أو حتى 11 أيلول، ولكن التعليق اليوم على الواقع الصيني، يعني اليوم أخطر الاستراتيجيات هي التي كي تنجح أن تعتمد على إرادة المنافس والعدو. يعني أنت اليوم إذا فعلا أردت أن تنجح لا يعني أنها لن تؤثر على الاقتصاد الإيراني، ولكن أنت تعتمد على الصين وهي المنافس، ذكرت بالاستراتيجيات الأمن القومي الأمريكية وذكرت بالاستراتيجية العسكرية، تعتمد عليها كي تساعدك كي تنجح كي تصبح أقوى بالنسبة لها. وهذا أمر
0: لناقض الواقع. تخاطر الصين بعلاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية التجارية والسياسية بأن تذهب لمساعدة إيران؟
1: هي لن تقبل، هي لن تقبل ولن ترفض. اليوم شنغهاي، البيان الختامي كما قال الدكتور جويري يتحدث عن، وشنغهاي هي فعلا ليست مؤثرة إلى حد ما، ولكن تتحدث عن عالم متعدد الأقطاب، تتحدث عن السيادة الإيرانية، تتحدث عن شيء ما. فإذا نتحدث عن قد يقال ما يسمى بالمركز العالم، يعني
2: ثوانا واعود اليك لان اود ايضا
1: قضية البر مع تعقيداتها الكثيرة. لانه
3: عندما نتناول موقف الصين نفترض بأنه موقع الصين هي حليف لإيران، فبالتالي لا يوجد هناك مساحة مصالح مشتركة ما بين الصين والولايات المتحدة. هذا باعتقادي غير صحيح. لننظر إلى موقف الصين، خلينا نحلله يعني تحليل بسيط ومتسلسل. حجم التبادل التجاري الذي تشكل الصين لإيران 26%، الذي تشكل إيران للصين 0.16، يعني أقل من تقريبا عشر 1%. هذه مسألة. 11% من واردات الصين النفطية من إيران، لكن بالنسبة للصين تشكل 90%. هذا يجعل هناك دالة كبيرة للصين على إيران. لكن القضية كيف نحاكمها؟ نحاكمها من خلال الموقف المعلن لإيران فيما يتعلق بالمشهد. أولا، إيران صوتت لصالح 6 قرارات في مجلس الأمن تفرض العقوبات على إيران، وبالتالي هي جزء من نظام العقوبات الدولي على إيران بالمناسبة، على 6 قرارات دولية بما فيها على الحرس الثوري وعلى الجيش الإيراني وعلى البرنامج النووي والبرنامج الصاروخ الصين. نعم، هذا بين 2006 و2010،
2: وهذا يتجاوز المصالح الاقتصادية المباشرة للصين إلى الجيوسياسية والمنافع الأخرى.
3: نعم، الموقف الصيني كما قلت يريد تحقيق 4 غايات: منع إغلاق مضيق هرمز، منع إيران نووية، منع تدخل عسكري أحادي أمريكي، ومنع سقوط النظام. هذه الأربعة لن تتوفر إلا بضغط الصين على إيران للذهاب إلى طاولة المفاوضات وتقديم تنازل يحقق مصالح الصين الأربعة. هنا قد يتشكل، هذا قد احتمال، لكن احتمال باعتقادي مرجح، قد يدخل إلى الحلبة الوسيط الذي يمتلك أدوات الإكراه. خلال الفترة الماضية لا باكستان ولا قطر ولا السعودية ولا مصر كانت تمتلك هذه الأداة. الآن إذا دخلت الصين وتعتبر بأنه كيف ستنهي المشهد من خلال الضغط على إيران، هنا هذه النقطة التي ينبغي أن تنتبه لها إيران. المسألة الأخيرة، اليوم تكلم وزير الخزانة بأنه مساحات الالتقاء مع الصين أكثر من الخلافات فيما يتعلق بإيران، وركز على نقطتين في اللقاء الصيني اللي هي البرنامج النووي وإغلاق مضيق هرمز. هذه هي مساحة الموقف الصيني الذي تتفق فيه مع الولايات المتحدة.
4: لماذا تدخل الصين؟ الصين لا جمعية خيرية ولا دولة عربية إسلامية، والنفط سيبقى يتدفق، ولن تخاطر بعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وهي على أبواب العلاقة. لا، فكن نقطة واحدة فقط، عندما نقول الاستراتيجية معناتها أن الولايات المتحدة الأمريكية، هناك إجماع هنا وإجماع في إيران، هناك اقتناع بأن هذه العقوبات فعلا لديها وقع كارثي على اقتصاد إيران، لا خلاف على ذلك. لكن القضية الآن مطروحة، ماذا تقدم إيران كمخرج سياسي؟ ما هي الاستراتيجية؟ وبعد ما هو اليوم الثاني للعقوبات الاقتصادية؟ هذا هو أعتقد هذه النقطة التي ما زلنا نعاني منها في هذا المشهد.
0: بالنسبة وتعزيزا لما قاله الدكتور طارق، ذهبت إيران إلى باكستان بعد الفيتو مباشرة. الصين لديها قدرة كبيرة على أن تجبر إيران بالذهاب إلى التفاوض، ليس فقط لأنها دولة اقتصادية، لأن إيران ليس لديها حلفاء. هذه حقيقة لا يمكن تجاهلها، إيران ليس لديها حلفاء أقوياء. الصين يمكن أن تكون حليفها في المفاوضات، ويمكن أن تكون حليف موثوق من الطرف الإيراني لأنها دولة عظمى ودولة خصم للولايات.
2: بالإضافة لتعليقك على ما سبق دكتور أحمديان، أود أن أسألك أيضا عن رد إيران على القلق الإقليمي من أن يتم تطبيع مسألة إغلاق المضيق، أن يطبع إغلاق المضيق، ولذلك بالتأكيد أثار.
5: لاحظ نشوان، القضية هي ليست العقوبات بالنسبة لإيران، كما أسلفت العقوبات كلها موجودة من قبل أعيد طرحها بشكل استعراضي إلى حد كبير. القضية الجديدة هي الحصار، وهذا ما يركز عليه الخطاب الإيراني. العقوبات كانت موجودة أعيد تدويرها إعلاميا للقول بأنه لدينا خيار آخر في الولايات المتحدة. الحصار الذي يتكلم عنه السيد غالباف، يتكلم عنه قيادات عسكرية بأنه لن نتحمل الحصار إن طبق، ما يعني أنه بدأ تطبيقه بالفعل، استهدفت سفيرتين حتى الآن لكن لم يطبق بشكل كامل لأنه لا يوجد مقدرة حتى الآن واسعة لتطبق الحصار بشكل كامل. لكن إن افترضنا أنه طبق، بتلك الحالة أنا أرجح أن إيران ستدخل في صدام واسع ضد الولايات المتحدة. الصين التي أيدت العقوبات من 2006 إلى 2010 هي ذات الصين التي عندما أعيد فرض العقوبات في آلية الزناد قالت بأنه لا يوجد عقوبات أممية على إيران، والآن أصدرت بيان أنه هذه العقوبات لا تعنينا بشيء، هذا الحصار مرفوض ونحن سنتعاطى مع إيران كما كنا. القضية هي أنه نحن في إطار عالمي ونظام عالمي مختلف كما تفضل الجنرال. الصين تعلم أنه ليست فقط إيران مستهدفة، الصين هي بحد ذاتها مستهدفة. الرئيس الأمريكي قال قبل الحرب وبعد الحرب أنه إيران لديها نفط، سأسيطر على هذا النفط كما تكلم عن النفط الفنزويلي. ما المستهدف؟ السيطرة على مصادر الطاقة في المنطقة، هناك مصادر أخرى مسيطر عليها إلى حد كبير. إيران أيضا مصدر طاقة كبير، فيها طاقة يعني فيها الليثيوم والغاز والنفط وغير ذلك. سيطر عليها معناه ضرب للصين على المدى البعيد، أي أن المعركة في الشرق الأوسط في هذه المنطقة ضد إيران هي جزء من المعركة العالمية ضد الصين، والصين تدرك ذلك، وفي خطابها مع إيران إزاء الولايات المتحدة أيضا تتكلم بذات المعنى. لذلك أنا تقديري أنه نحن في عالم مختلف عن الذي كان قبل عقدين، ولذلك إيران تعول على هذا. وهناك بالفعل هناك يعني الداعم الرئيسي،
2: عالم مختلف يصب هذا الاختلاف في مصلحة إيران بكل أم عكس
6: يمكن
2: مصلحة
6: إيران يستفيد منه إيران
1: بكل تأكيد. القوة الصاعدة إيران لديها علاقات جيدة معها.
2: بمعنى العقوبات تكون أقل فاعلية حتى وإن كانت مغلظة لأن فرضها في هذا التوقيت مختلف.
1: يا نشوان، العقوبات استعراضية، الحصار مؤثر بالفعل، هناك شيئا من التضخم لكنه وجيز. يعني أنت دولة تصنع تقريبا 99 مما تستهلكه داخليا، لا يوجد الكثير مما تستورده إيران، لكن وطء العقوبات بالفعل، العملة الصعبة وغير ذلك يؤثر على الداخل. هناك معلومة مهمة أيضا يجب أن نضعها في الحسبان عندما نتكلم عن العلاقة مع الصين. منذ 3 أسابيع والتسعير للنفط الإيراني المصدر للصين بدأ يسعر باليوان، وهذا مخيف للخزانة الأمريكية.
6: منذ بدء التبادل أو
1: جرى الحديث عن ذلك، لكن الآن جرى العمل بهذا.
2: معنى ذلك هناك ربط للعمل المالي الرقمية أيضا فضلا عن اليوم.
7: أنا أريد التحدث، ما أعتقدش أنها أخذت حقها بالنقاش، هي مقررات قمة شنغهاي الذي حدث هناك صدر يعني بيان بالإجماع والتي من يعني تحدث بيان الختامي عن عدة نقاط من ضمنها رفض العقوبات الأحادية الأمريكية. ودعا
4: استاذ ابراهيم يا اخي يعني والله العظيم قرارات وبيانات. احنا نتكلم على عقوبات اقتصاديه، ماذا فعلت الصين امام روسيا وروسيا قالتها؟ فالقول انا اعتقد لا، لانه في مغالطه القول بان ايران مستهدفه، النظام العالمي هو الذي مستهدف، من يغلق مضيق هرمز؟ ماذا قدمت
7: هذا
4: لإيران؟
7: ليس له علاقه بما اتحدث عنه.
4: لا دكتور،
7: لا خلينا احكي.
4: انا سمعت بيانات بالنسبه،
7: انا سمعت البيان مهم جدا لانه بالاجماع وهذا موقف سياسي يا دكتور حسني، وانت بتعرف شو يعني موقف سياسي. هذا لا يعني انت اسمعني لبقيه الفكره، هناك موقف سياسي، موقف سياسي صدر عن دول مقررات قمة شنغهاي والذي رفض العقوبات الأمريكية المعلنة، هذا واحد. واثنين، دعا إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول، يعني يتحدث عن عقوبات. ومن الموقعين على البيان الهند، الهند الموقع البيان هي أهم حليف في العقوبات الاقتصادية،
6: الهند التي تشتري من إسرائيل
7: مليارات
6: الدولارات من الأسلحة.
2: حسابات معقدة في المصالح السياسية.
7: أرجو أنه بس نفهم شو يعني أنه تصدر بيانات اللي هي بهذا الموضوع.
2: موقف سياسي
7: ملوش أكثر من هيك، هذا موقف سياسي. هذا الموقف السياسي أيضا دعم بموقف روسيا الذي أعلن مباشر يعني علانية أن الشعب الروسي يتضامن مع الشعب الإيراني في هذا الموضوع. هذه مواقف سياسية، هكذا تبنى المواقف السياسية.

0: الآن ترجمة ذلك بالناحية العقوبات الاقتصادية، نعم ليس له أثر كبير على ترجمة العقوبات الاقتصادية، لأن العقوبات الاقتصادية هي بالنهاية الاقتصاد الإيراني سيعاني. وهذا يدخلنا في المشكلة الثانية، أنه كيف ستتعاون هذه الدول التي أعلنت موقفها رفض السياسي بالعقوبات هذه بالتعامل مع قرارات الإدارة الأمريكية التي تعتمد على الطرف الثالث، الطرف الثالث وهي الدول هذه لتطبق الحصار.
1: طيب.
0: وتبقى أزمة الولايات المتحدة أن الأثر الاقتصادي نعم سيكون كبير، ولكن هذا طيب. نقله إلى الجانب السياسي كما
1: ما تبقى من الوقت. وأشار الحقيقة أثار نقطة مهمة دكتور زولي دكتور طارق، مسألة الوسطاء أيضا هنا، والوسيط القادر على تحريك المياه الراكدة، وأيضا القادر على يعني التفكير ربما حتى خارج الصندوق، وأيضا فرض هذا النوع من التفكير.
2: نشوان خلينا نذكر أنه أصلا الوساطة الباكستانية بدأت بعد زيارة وزير الخارجية الباكستاني إلى بكين
1: إلى الصين،
2: وبالتالي الصين كانت من أوائل الدول اللي انخرطت في موضوع الوساطة أصلا فيما يتعلق بالملف الإيراني. لكن هي أخذت الموقع الخلفي وسمحت الباكستان ثم قطر لأن يكونوا هم في المقاعد الأمامية في موضوع الوساطة. لكن حتى الآن خلينا نتذكر أن الصين حتى الآن لم تقم بممارسة أي ضغط على إيران فيما يتعلق بفتح المضيق، ولا أي نوع ضغط، ولم تقم حتى بتهديد إيران في موضوع مثلا أنها ستتوقف عن استيراد النفط الإيراني. على العكس، إيران لديها الآن في البحر 63.
1: السبب
2: أنا باعتقاد الصين لا تريد أن تخسر إيران، ولا روسيا تريد أن تخسر إيران. إيران بالنسبة لهم تؤدي دورا وظيفيا طيب. سياسيا في موازين القوى في جغرافيا السياسية،
0: استنزاف الولايات المتحدة في إيران طيب. هذه المصلحة الصينية والروسية
2: بالضبط
0: إضعاف الولايات المتحدة في
2: بالضبط.
0: إيران
2: بالضبط، هم لا يريدوا أن يعطوا إيران لقمة سائغة للولايات
1: طيب. حتى طبعا. نستفيد من الوقت ونركز على ملف الوسطاء في آخر
2: الآن الوسطاء يحاولوا أن يصنعوا فرصة من طرفين لا يقدم أي فرصة، يعني المذكرة يتجاهلها الطرف الأمريكي، إيران متمسكة بها مؤخرا.
1: أحجية
3: لماذا دكتور زويل لماذا نقول أن الصين تستفيد من الغرق الأمريكي وهي لديها البدائل؟ من يدرس ماذا يجري في الصين
1: طيب.
3: هناك عملية اقتصاد للاستهلاك للطاقة.
4: الكلام اللي تحدث عنه الدكتور محجوب والدكتور إبراهيم والدكتور حسن حقيقة هو حقيقي مهم، لكن كيف يتحقق؟ يتحقق من خلال منع الخيار العسكري الأمريكي، من خلال منع سقوط النظام، ومن خلال فتح مضيق هرمز، ومن خلال عدم وجود إيران نووية. يعني كل هذه الظروف تتحقق من خلال هذا، وهذا لن يتحقق إلا بالضغط الصين على إيران من أجل الذهاب إلى اتفاق. هي هذه القضية. الصين تستفيد دائما من شيء يسمى الوضع الراهن، الفرصة الاستراتيجية بالنسبة للصين الوضع الراهن. لا تريد الإخلال في الوضع الراهن في أي مكان في العالم بالضبط. لا تريد لإيران أن تهزم وتنكسر أمام الولايات المتحدة
1: طيب.
4: ولا تريد للولايات المتحدة أن تنكسر الانكسار الكبير المتخيل في المنطقة لأنها غير جاهزة لملؤه. هناك قوى أخرى من الممكن أن تنافسها، الهند وروسيا وإيران نفسها، وبالتالي الصين تستفيد من هذا الوضع. إذا نظرنا إلى موقف الصين من الحرب الروسية الأوكرانية، في بداية الحرب وقفت ضد روسيا لأنها شعرت بأنه الهجوم الروسي على أوكرانيا هو الذي سيخل بالوضع الراهن. عندما رأت العقوبات الدولية القاسية على روسيا دعمت روسيا لأنه هذا الذي يعدل الوضع الراهن. موقف الصين يجب أن يفهم على هذا الأساس.
1: طيب السفير جهود، بالإضافة إلى هذه الجهود الحثيثة سواء للوسطاء الذين هم جزء من المنطقة أو لمن يدعمونهم، تقريبا هنالك دعم كبير لموضوع الوساطة، لكن في المقابل أعود بك إلى الاتهام الذي ساقه على لسان البعض دكتور فرحات في البداية، مسألة أن الولايات المتحدة تتجاهل مصالح الدول وحتى فكرة الفكرة المخاوف الإقليمية من تطبيع إغلاق المضيق. سأسمع منك الإجابة، لكن فقط أنوه الخبر العاجل، وكالة فارس إطلاق صواريخ ومسيرات من إيران. سفير جهود،
5: هذا جزء من المشكلة. نحن رأينا الآن هذه الأخبار العاجلة، مسيرات وصواريخ أطلقت، ومن ثم يقال أن هناك ضربة مقابل ضربة وأن الأمريكيين ردوا على الضربات الإيرانية. ما الذي سيحصل مع هذه الصواريخ والمسيرات؟ سيتم اعتراض أغلبيتها أو حتى لن تصيب أهدافها. إيران لا تفعل أي شيء هنا حاسم، كما أن الرئيس ترامب غير قادر

0: وبعد ذلك دول الخليج تعرضت للاستهداف من قبل إيران، وهي لا تشعر بأن الرئيس ترامب يحميها بالطريقة التي كان بإمكانها أن يفعلها. ودكتور طارق محق، الصين كانت إلى جانب الولايات المتحدة في فرض القيود على البرنامج النووي الإيراني خلال السنوات الماضية، وإذن سيكون من السهل جدا أن تتماشى الصين مع الاستراتيجية الأمريكية الآن لو كان دونالد ترامب قادر على العمل على التحالفات الدبلوماسية، ولكنه غير قادر على فعل ذلك. هنا تقع المسؤولية على الأطراف في المنطقة، وهذه الأطراف تستهدفها إيران بصواريخها ومسيراتها. نتحدث هنا عن عمان وقطر وغيرها. لا تطلق الصواريخ على باكستان لأنها غير قادرة على مواجهة كل هذه الدول وباكستان في الوقت ذاته. أعتقد أنه بإمكان باكستان أن تؤدي دور أساسي هنا من خلال استخدام بحريتها للذهاب إلى المضيق والقول أنها ستحرص على أن لا شيء سيعبر المضيق إذا كان يشكل تهديد على إيران، وإذا بإمكان إيران أن تتراجع وأن تسمح بمرور السفن التجارية. يمكن أن تكون هذه خطوة.
1: إذا أمكن كان دائما يكرر أن إيران لا تستهدف دول كبرى في المنطقة. الواضح والمعلن أمريكيا أنه السنتكم يهاجم إيران. إيران تستهدف قواعد أمريكية في السنتكم.
2: اسمح لي ثواني.
1: قواعد المستخدمة ضد إيران.
2: هناك خبر عاجل، مراسل الجزيرة، اعتراضات صاروخية في مدينة المفرق في شرق الأردن. ودكتور مهند، بموضوع الوسطاء، هل هنالك مناطق رخوة أو مناطق مرنة يمكن أن ينطلق منها الوسطاء وفق الواقع الحالي في ظل هذا التصعيد؟
3: التصريحات الإيرانية، إيران حريصة، يبدو أنها حريصة جدا على العودة إلى مذكرة التفاهم الذي أنهى مذكرة التفاهم ويعني جعلها فاشلة بالنسبة للطرفين، هو مضيق هرمز. فإذا كانت إيران مرنة في موضوع فتح المضيق كما اتفق في البداية 60 يوما بالاتفاق مع دول المنطقة، لأنه في الآخر باكستان، نعم يعني أتفق أنها يمكن أن تلعب دورا مهما، لكن لا أعتقد أن لدى باكستان الرغبة في التدخل عسكريا في المنطقة. يعني هذا سياسيا في الداخل الباكستاني، لا أجد باكستان تتدخل. ولكن دول المنطقة، مثلا دولة قطر التي تلعب دورا مهما في الوساطة، يمكن أن تعيد الروح بهذه المذكرة حتى وإن كان تحت اسم جديد أو تفاصيل جديدة. في الآخر بالنسبة لإيران يجب أن تفهم أن هذا التوقف الحالي، أن هذا الانسداد الحالي ليس في مصلحتها، وأعتقد أن الجانب الإيراني يفهم ذلك. والتصريحات القادمة من إيران تريد أن تعود بالزمن إلى الوراء إلى مذكرة التفاهم. الطريقة الوحيدة للعودة هي بالتوافق مع شركاء من المنطقة كوسطاء.
2: طيب، نسمع أيضا رأي الدكتور حسني عن ملف الوسطاء.
4: الوسطاء نعتقد تجاوزوا قضية مذكرة التفاهم، لكن العمل هو من المؤكد حول مخرج أو حل
5: عليها. كيف تجاوزوها؟
4: لا يتجاوزوها،
6: تبقى
4: في واقع سياسي وعسكري تجاوز مذكرة التفاهم، لكن تبقى كإطار مرجعي. يعني دائما تبقى صحيح مرجعية مهمة، لكن الآن هو فقط حول يعني إيجاد حل مجزأ وليس حلا كاملا. يعني مثلا تسيير أي مسار مؤقت لحد الوصول إلى مفاوضات، لكن أعتقد العودة إلى المذكرة، الولايات المتحدة غير راغبة في ذلك، وحتى الوسطاء أعتقد غير موقفه. طيب،
5: وهذا المسار يبني على مذكرة التفاهم، فما زالت
4: كآلية
2: للتنفيذ. لا يوجد آخر تطور آخر. وزارة الصحة الإيرانية مقتل عدد من المواطنين في كوهستك، بينهم عفوا طفل، وإصابة أكثر من 50. أسمع منك تعليقا. وأيضا دكتور أحمد يان، ملف الوسطاء، هل تعول إيران ما تزال تعول على هذا العنصر؟
1: لاحظ أنه في المنطقة كان هناك دفع يا نشوان منذ زمن لأن تبقى حالة لا حرب ولا سلم قائمة بين الولايات المتحدة وإيران باعتبارها مصلحة للكثير على رأسهم إسرائيل. اليوم هناك تغيير، إيران تقول للولايات المتحدة ولجوارها أنه لا حرب ولا سلم لا يمكن أن يستمر، يا إما حرب أو سلم، وهذا موضوع أمام الولايات المتحدة أيضا، نحارب أو نسالم، لا يمكن أن نبقى في حالة تريث والضغط دون أن نرد على مصادر الضغط. ولذلك هناك تغيير في المنطقة وهناك تغيير في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تقفز من سياسة إلى سياسة لتغيير الواقع، الوسطاء يحاولون التقاط الخيوط الوسط للخروج من حالة لا حرب ولا سلم، وهذا تقدم في المنطقة بتغيير.
5: على موضوع الوسطاء، لا يوجد هناك توقف لعمل الوسطاء في أي من الصراعات الدولية. عمل الوسطاء هو عمل مستمر، هو في عمل إبداع، في عمل إنتاج.
2: شكرا لك ولبقية الضيوف مشاهدينا، أشكر متابعتكم وشكرا لكم على المتابعة في نقاش الساعة. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم. سنكون معكم في الفترة المقبلة متابعة لهذه التطورات العسكرية المتلاحقة في المواجهة الأمريكية الإيرانية في منطقة الخليج. سنكون معكم بالخبر والتحليل، سنبدأ مع مراسلينا ثم نتطرق مع المحللين لتفكيك كل ما يجري بالتحليل والتفسير. مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني والهجمات الإيرانية في المنطقة. وفي آخر التطورات، أفاد مراسل الجزيرة باعتراضات صاروخية في مدينة المفرق شمال أو شرق الأردن. هذا وقد قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الهجمات على مواقع داخل إيران لا تزال متواصلة، وسيتم الإعلان عن انتهائها متى اكتملت. وسائل أعلام إيرانية من جهتها أكدت وقوع انفجارات في جزيرة قشم ومضيق هرمز ومدن بندر عباس وسيريك وجاسك بمحافظة هرمزجان ومدينة أهواز جنوب غربي إيران، إضافة إلى وقوع انفجارات في محافظة بوشهر وتشابهار وكنارك ومحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران. هذا وقد قال مساعد محافظ هرمزجان إن قتيلين وعدة مصابين سقطوا في هجوم أمريكي على حفل زفاف بمدينة سيرك جنوبية إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن القوات الأمريكية تشن ضربات على أهداف إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، ردا كما قال على استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن، وردا كذلك على محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. هذا وقد حذر الرئيس الأمريكي إيران من الرد، وقال إن إيران لن تبقى قائمة إن هي ردت على الضربات الأمريكية الأخيرة. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة وستؤدي إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز. وقد أعلنت هيئة الأركان الإيرانية كذلك أنها ستوجه ضربات قوية للأمريكيين ردا على الهجمات. معنا الآن مدير مكتبنا من طهران نور الدين الدغير، ومعنا كذلك من مراسلنا من البيت الأبيض فادي مرصو. سنبدأ بنور الدين، هذه التطورات الأخيرة نور الدين.
1: نعم محمد، بكل تأكيد نحن الآن أمام مشهد جديد يتكرر مرة أخرى، وهو مشهد المواجهات والمواجهات المضادة، الهجمات والهجمات المضادة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على نفس السيناريو وعلى نفس السياق. إذا ما تأملنا في مجموع الهجمات الأمريكية التي تم تسجيلها حتى اللحظة دائما على امتداد الخط الممتد من المياه الخليجية، ابتداء من محافظة خوزستان مرورا بمحافظة بوشهر إلى محافظة هرمزجان وهي المقر والأساس باعتبار أنها هي المطلة على مضيق هرمز، إلى محافظة سيستان وبلوشستان وبالتحديد إلى مدينة تشابهار وهي المطلة على خليج عمان وإحدى المدن المهمة القريبة من بحر العرب. بكل تأكيد إذا ما أردنا أن نشير إلى ما يركز عليه الآن الإعلام الوطني الإيراني والإعلام المحلي الإيراني، يركز بالتحديد على الهجوم الأمريكي على قرية كوهستك وهي إحدى القرى الصغيرة القريبة من مدينة سيرك بمحافظة هرمزجان، والتي تحدث فيها عن استهداف لأحد المنازل واستهداف لحفل زفاف بهذا المنزل. الحصيلة الأولية التي يتحدث عنها الهلال الأحمر الإيراني يتحدث عن سقوط قتيلين بالإضافة إلى 20 جريحا، وهنا يحاول الجانب الإيراني أن يربط كذلك هذا الحدث بحدث ميناء وهو استهداف مدرسة والذي أدى إلى مقتل أكثر من 160 طالب ومعلم في هذا الهجوم. لكن إذا ما أردنا أن ننظر في الجوانب العسكرية محمد لهذا الهجوم، دائما هناك قراءة واضحة، الجانب الأمريكي من خلال استهدافه لهذه المحافظات، محافظة بندر عباس يستهدف قشم، يستهدف جزيرة لافان، يستهدف مدينة بندر عباس، يستهدف كذلك بوشهر وتشبهر. كل هذه المعطيات يبدو أن المحدد الأساسي منها وهو محاولة تقليص يد إيران في حضورها بمضيق هرمز ومحاولة خفض سيطرة إيران على المضيق. لكن بكل تأكيد هناك مجموعة من الأسئلة تطرح محمد. أولا، هل يمكن القول بأن هذه العمليات التي تمت الآن وبدأت

0: الآن هل هي منطلق لعمليات واسعة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل من خلال استقصائنا هنا للأجواء الحاكمة هنا سواء على المستوى السياسي والعسكري والأمني؟ لا تزال القراءة تقول بأن هذه الضربات لن تخرج عن سياق المواجهات القديمة التي امتدت لمدة 30 يوما، مواجهات لساعات محدودة، ضربات متبادلة، ثم يعاد كذلك نفس السيناريو في اليوم الذي يليه. لذلك تقول المؤشرات هنا لا يوجد أي مؤشر يشير إلى أن هذه المواجهات تتطور إلى مواجهات شاملة وواسعة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية ربما لأيام معدودات. وهنا المبنى والمنطلق الأساسي بأن الأطراف الإقليمية والأطراف المحلية ربما لا تريد كذلك أن تتحول هذه المواجهات إلى مواجهات كبيرة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك يمكن أن نشهد في أي لحظة تدخل مرة أخرى للوسطاء لمنع اندلاع هذه المواجهات. لكن بالخلاصة إذا ما أردنا أن نعنون هذه المواجهة القائمة حاليا هي تحت عنوان من يفرض سيطرته على مضيق هرمز، ما بين الرواية الإيرانية التي تقول بأن الحرس الثوري هو من يفرض سيطرته على المضيق، وبين الرواية الأمريكية التي تقول بأنها هي من تفرض سيطرتها على المضيق. لكن في القراءة السياسية والعسكرية محمد هناك العديد من المعطيات لا بد من الإشارة إليها. لماذا العودة الآن إلى هذه المواجهة المسلحة؟ يبدو أن أحد العناصر الأساسية محمد هي توقف المسار الدبلوماسي وحالة ستاتيكو التي يعيشها المسار الدبلوماسي، والذي أدى ربما إلى ضغوط.
1: وأنت تتحدث عن المسار الدبلوماسي نور الدين دغير، وأنت تتحدث عن المسار الدبلوماسي، هذه الصور التي نشير إليها في منطق معاكس تماما، هذه اعتراضات لصواريخ من إيران في العقبة الأردنية، هذه اعتراضات، هذه الاعتراضات في العقبة الأردنية للصواريخ الإيرانية. معنا من عمان مراسلنا تامر أصمادي. تامر، دعنا في الصورة ما يجري.
2: نعم محمد، في هذه الأثناء هنالك اعتراضات صاروخية بالفعل في مدينة المفرق شرقي البلاد، وأيضا في مدينة العقبة جنوبي البلاد. إذا نتحدث عن هجمات صاروخية في هذه الأثناء شرقا وجنوبا. السلطات الأردنية أطلقت سلسلة من الرسائل التحذيرية التي وصلت على هواتف الأردنيين خلال الدقائق الأخيرة، لا سيما في مدينة المفرق، وحذرتهم من سقوط شظايا صواريخ ومسيرات في المواقع التي يتواجدون فيها. دعتهم إلى اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، إلى البقاء في أماكن محمية، وأيضا إلى الابتعاد عن تلك الشظايا، شظايا الصواريخ التي تتساقط. ودعت الأردنيين أيضا إلى البقاء في مركباتهم في مدينة المفرق. نبلغ أو يتم إبلاغنا في هذه الأثناء أيضا عن اعتراضات في مدينة العقبة، والحديث عن اعتراضات قوية جنوبي البلاد في تلك المدينة الساحلية. حتى هذه اللحظة لا بيانات رسمية باتجاه الرسائل التحذيرية التي أرسلت إلى الأردنيين من قبل الحكومة الأردنية، لكن لا بيانات رسمية توضح طبيعة ما جرى. لكن بالتأكيد هذا الهجوم الثاني الذي تتعرض له المملكة منذ أواخر يوليو الماضي عندما توقفت تلك الهجمات الإيرانية على وجه التحديد. لكن نستطيع القول بأن هنالك اعتراضات صاروخية، وهذه الاعتراضات كما دأب الجيش الأردني على التأكيد خلال الفترات الماضية بأنها ناتجة عن الدفاعات الجوية والأرضية بشكل متواصل من قبل القوات المسلحة الأردنية. عندما نتحدث عن استهداف المفرق، الجانب الإيراني يقول بأنه يستهدف قواعد جوية أمريكية. هذه الرواية يفندها الجانب الرسمي تحديدا العسكري الأردني من خلال البيانات المتتالية، والتي ينفي فيها وجود أي قواعد عسكرية للجانب الأمريكي شرقي البلاد في المفرق على وجه التحديد، وفي الأزرق أيضا شرقا، وفي الصفاوي أيضا في المفرق. ويقول بأن كافة القواعد العسكرية على الأرض الأردنية هي قواعد أردنية خالصة تتبع للقوات المسلحة الأردنية، تتواجد فيها قوات أمريكية، وهو ما يقر به الأردن، وذلك نتيجة

0: اتفاقيات بين الجانب الأردني والجانب الأمريكي. هذه الاتفاقيات تنص على التعاون المشترك، على أيضا الاستفادة من الخبرات الأمريكية في حماية الحدود، لا سيما على الحدود بين الأردن والعراق، الأردن وسوريا. الجيش الأردني وفي بياناته المتتالية يؤكد على جاهزيته المتواصلة المستمرة، يقول بأنه يتعامل مع تلك التهديدات القادمة من إيران، من طهران على وجه التحديد، ويقول بأنه يكثف من طلعاته الجوية، لا سيما الحديث هنا عن سلاح الجو الملكي الذي لا يفارق الأجواء بطبيعة الحال في العاصمة عمان، في عديد المحافظات شرقا جنوبا، يعني يؤكد على يقظته فيما يتعلق بهذه الخروقات والانتهاكات. كما قلت، الجيش الأردني حتى هذه اللحظة لم يتحدث عن أو لم يقدم بيانا واضحا عن طبيعة ما جرى خلال الدقائق الأخيرة، لكننا نؤكد وفقا لشهادات عيان، وفقا لما يريدنا من الميدان، لا سيما من المفرق ومن العقبة، بأن هنالك احتراضات صاروخية كانت خلال الدقائق الأخيرة، وهذه الاحتراضات كانت أيضا كثيفة لا سيما في المفرق. تلك المدينة تحتضن عددا من القواعد العسكرية الأردنية كما أشرت، لا سيما أيضا في الأزرق، والحديث عن قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية التي يتحدث الجانب الإيراني خلال الفترة الماضية عن استهدافها. الأردن لا يتحدث عن طبيعة المواقع المستهدفة، لكنه في آخر هجوم إيراني بالصواريخ خلال أول من الأمس أكد بأنه عمد على إسقاط كل تلك الصواريخ، كان الحديث عن 8 صواريخ تم إسقاطها وفقا للبيان العسكري الأردني. المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية حتى هذه اللحظة لا نعلم طبيعة الصواريخ التي استهدفت البلاد، عددها، ننتظر ذلك البيان الرسمي. لكن بطبيعة الحال ومن الواضح بأن المملكة الأردنية خلال الفترة الماضية كانت هدفا واضحا للضربات الإيرانية المتواصلة بالصواريخ والمسيرات. الأردن ينفي سياسيا، عسكريا، دبلوماسيا، ويعني العديد من التصريحات على لسان كبار المسؤولين الأردنيين، لا سيما وزير الخارجية الأردني وأيضا الحكومة الأردنية، المتحدث باسم الحكومة، أن يكون له أي دور في الضربات التي تطال الأراضي الإيرانية. يقول بأنه ليس له أي دور في هذا السياق، ويقول بأنه لا يتم استخدام أراضيه، وبأن التواجد الأمريكي في الأردن يقتصر فقط على التعاون العسكري بين البلدين. هنالك يعني تاريخ طويل من التعاون العسكري بين الأردن والولايات المتحدة متواصل منذ عشرات السنين، هنالك اتفاقيات مبرمة بين الجانب الأردني والجانب الأمريكي فيما يتعلق بال التعاون العسكري، ومساعدات أيضا مالية كبيرة تصل إلى الأردن بشكل سنوي من الولايات المتحدة، وهذه المساعدات تركز بشكل أساسي على المساعدات العسكرية وعلى الجانب العسكري. هنالك كما قلت تعاون مشترك، الخارجية الأردنية، وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول بأن إيران لا تفرض على الأردن طبيعة تحالفاتها لا سيما مع الولايات المتحدة، وهو يقول بأن الأردن يسعى مع يعني الدول الشقيقة المجاورة لا سيما دول الخليج إلى البحث عن حل دبلوماسي لوقف تلك المواجهة بين الولايات المتحدة وطهران، لكنه في نفس الوقت يقول بأنه يتمسك بحقه في الرد على تلك الخروقات وعلى تلك الانتهاكات كما يسميها من قبل الجانب الإيراني. نعم. وهذا الموقف كما أشرت عبر عنه أكثر من مرة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال الفترة الأخيرة، وقال بأنه بأن المملكة لن تسمح باستغلال أجوائها وبانتهاك أجوائها. نعم. وأنه لن يكون في هذه المعادلة ولن يكون طرفا في هذه المواجهة التي يقول بأنها لا تخدم أي من الأطراف.
1: شكرا لك تامر السمادي، وقد وضعتنا في صورة ما يجري في المفرق شرق البلاد وفي العقبة جنوبها. الآن نريد أن نعرف الصورة من واشنطن. معنا من هناك مراسلنا في البيت الأبيض فادي منصور. إليك فادي.
2: نعم محمد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان حذر إيران من مغبة الرد على هذا الهجوم واسع النطاق والقوي كما قال، والمبرر من أجل منع إيران من زرع ألغام في مياه مضيق هرمز بعد تنظيفه، ومن مهاجمة القوات الأمريكية قبل يومين. تحذيرات الرئيس الأمريكي برد أقوى على إيران في حال شنت هجوم انتقامي، نحن بانتظار هذا الرد بما أن الهجوم الانتقامي من إيران قد بدأ كما نشاهد على شاشة الجزيرة تحديدا في الأردن، وبالتالي ننتظر كيف سيكون عليه الموقف الأمريكي في الوقت الراهن، خصوصا الرئيس الأمريكي لم يحذر فقط من مغبة الرد الإيراني لأن سيكون الهجوم الأمريكي الثاني أكثر اتساعا ونطاقا وحدة، بل أنه هدد بإبادة إيران عمليا وقال إن هجوما أكبر يتم التحضير له، وهذا الهجوم لن يبقي إلا القليل من إيران. وبالتالي لغات التصعيد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ناحية كان يحاول من خلالها محاولة ردع إيران عن شن هجمات إضافية كي لا تدخل المنطقة، وأيضا الولايات المتحدة وإيران في دوامة تصعيد قد تطول كما حصل في تموز يوليو الماضي، خصوصا في هذه المرحلة التي تقول خلالها الإدارة الأمريكية أن الضغط الاقتصادي لخنق الاقتصاد الإيراني هي الأنجح. ولكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد ضرورة أولا لإعادة إرساء الردع، ولكن رغم تأكيداته بأن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأن المضيق مفتوح، إلا أن الجانب الإيراني لا يزال لديه قدرات شعر بأنه ينبغي تدميرها في هذا الهجوم الواسع، خصوصا أننا أمام ثاني عملية عسكرية من نوعها للقوات الأمريكية في المنطقة ضد أهداف في إيران في غضون 3 أيام فقط. الهجوم الأول حصل يوم الأحد ضد منصتي إطلاق صواريخ لزرع الألغام في جزيرة لاراك، لكن هذه المرة نطاق الهجمات واسعة. ربما يرى الرئيس الأمريكي هناك ضرورة فعلا لتقليم أظافر في إيران في تلك المنطقة لضمان عبور أسلم للسفن، خصوصا أنه يؤكد أن الولايات المتحدة تساعد على عبور نحو 30 سفينة يوميا عبر المسار الجنوبي، لكن خلال الأيام الماضية شهدت المنطقة في محيط مضيق هرمز هجمات ضد ناقلات نفط وضد سفن. وبالتالي الرئيس الأمريكي من ناحية كان يحاول منع إيران من الرد وبالتالي تصاعد الموقف، لكنه أيضا ألزم نفسه بهذا الموقف بشن هجمات إضافية، وهو ما يفسر على الأقل ما قاله مسؤول أمريكي للجزيرة قبل قليل بأن الهجمات الأمريكية ضد مواقع ضد في إيران لا تزال متواصلة، وأن الجانب الأمريكي سيعلن عن انتهائها متى اكتملت. وبالتالي من الواضح أن الولايات المتحدة رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تتوقع هجمات انتقامية إيرانية، وإبقاء هذه العملية العسكرية على الأقل خلال هذه الساحات مفتوحة تتيح للقوات الأمريكية مهاجمة ربما المواقع التي تنطلق منها الهجمات الإيرانية. وبالتالي من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول أن يبعث برسائل إلى إيران، أولا أنه لن يسمح بإعادة سيطرة إيران على مضيق هرمز رغم تأكيداته بأن هذا الأمر حسم لصالح الولايات المتحدة أكثر من مرة أو أي محاولة لإيران لزرع ألغام. ثانيا ويحاول أن يرسي معادلة ردع ضد الجانب الإيراني تتيح له حرية الحركة عسكريا مع منع إيران من القيام بأي عمل تحت مغبة هجمات واسعة للغاية. النقطة الثالثة، رغم تأكيد الإدارة الأمريكية لانتقال المواجهة مع إيران إلى فصل جديد عنوانه الحرب الاقتصادية، إلا أن الأدوات العسكرية لا تزال من ضمن خيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما أكده لنا مسؤول في البيت الأبيض اليوم هنا في واشنطن بقوله إن الرئيس الأمريكي يحتفظ بخيارات متعددة متاحة له، في ظل أيضا تأكيد هذا المسؤول أنه لا تفاوض مع إيران ولا يمكن التوصل إلى اتفاق في الوقت الراهن لأن المواقف الإيرانية لطالما تأتي متأخرة وأقل مما هو مطلوب من الجانب الأمريكي، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الإيراني في وقت سابق بأن إيران مستعدة للالتزام بمذكرة تفاهم متى التزمت الولايات المتحدة. وبالتالي رغم الإشارات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه لا يريد تصعيدا واسعا والعودة إلى العمليات العسكرية الكبرى، إلا أنه من الواضح هذه الهجمات والردود عليها التي بدأت بشكل محدود يوم الأحد اتسعت نطاقا في هذه الجولة الثانية في غضون 3 أيام. محمد،
1: شكرا لك فادي. في آخر التطورات، التلفزيون الرسمي الأردني أعلن عن تفعيل صفارات الإنذار في البلاد في أعقاب هذه الاعتراضات في المفرق شرق البلاد وفي العقبة جنوب البلاد. حتى نفهم الصورة بشكل أفضل، يسحبنا محمود زيبق في هذا الشرح على الخريطة التفاعلية. محمود.
3: شكرا محمد ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن نبدأ من آخر العواجل في الأردن. إذن نتحدث عن صفارات الإنذار وعن هجمات اعتراضات سواء في المفرق في غرب البلاد في الشمال الغربي أو في الجنوب في الشمال الشرقي أو في الجنوب الغربي في العقبة اعتراضات في الأردن. لكن طبعا محور الحدث حتى الآن هو إيران. طبعا وكالة فارس أشارت إلى أن إيران بدأت عمليات رد وأطلاق صواريخ وربما مسيرات حاليا، لكن حتى الآن ما لدينا هو هذه الاعتراضات في الأردن. لكن كما أشرت الحدث الأكبر هنا في إيران على كامل الساحل الإيراني على البحر العرب وخليج عمان وأيضا على الخليج مياه الخليج وأيضا حتى في الداخل الإيراني. إذن في مدينة خمين هنا في الغرب الإيراني تحدثت إيران عن إسقاط طائرة MQ-9 في هذه المنطقة، هجمات على أهواز على جزيرة لاوان هذه الجزيرة هنا على جيروفت هنا أيضا هذا المطار تم استهدافه وفقا لإيران، طفل قضى مع إصابة آخرين نحو 50 في كوهستاك في هذه المنطقة، سيريك أيضا، تشابهار. إذن كما تلاحظون استهداف تقريبا للمنطقة الجنوبية والغربية من داخل إيران. لا نستطيع أن نقول أن الهجمات حتى الآن دخلت إلى العمق الإيراني، عادة ما تصل في الأوقات السابقة وصلت هجمات حتى إلى شرق إيران، لكن الآن نتحدث عن هجمات كما تلاحظون محدودة في الجنوب والجنوب الغربي. طبعا معظمها يتركز على منطقة الساحل، نلاحظ هنا منطقة الساحل كما تلاحظون كل هذه المواقع التي نشير إليها هنا تم استهدافها، وبالتالي نحن نتحدث من بوشهر من عسلوي إلى جزيرة لاوان كما أشرت لكم سابقا، بندر عباس في جزيرة قشم كما تلاحظون المحاذية للمضيق وهي قريبة جدا من المضيق، كان هناك سمعت 8 انفجارات لا سيما في مسن، أيضا في جزيرة هرمز أيضا المحاذية للمضيق، سيريك أيضا كان هناك هجمات، وقالت السلطات الإيرانية بأن حفل زفاف تأثر بشظايا بعض الهجمات وأصيب فيه إيرانيون. إذن جاسك وعلى بحر العرب، وهذا يبدو استهدافا لمناطق ولموانئ تجارية لإيران ربما يتعلق بالحصار الاقتصادي، نتحدث عن ميناء تشابهار البعيد جدا عن مضيق هرمز، وبالتالي نحن نتحدث عن منطقة في أقصى الجنوب الغربي لإيران، وبالتالي نتحدث عن منفذ إيران على المحيط الهندي وعلى العالم بعيدا عن زحمة المضيق. إذن كل هذه الاستهدافات كانت كما أشرت لكم، وطبعا هناك استهدافات أخرى داخل جزيرة قشم في منطقة مسن هنا طبعا في منطقة المضيق. ما تريده الولايات المتحدة من هذه الهجمات وما تعلنه أنها طبعا بعد استهداف لارك قبل يومين كما تعلمون، تقول الولايات المتحدة أن إيران عندما حاولت إعادة زرع الغام، وطبعا تؤكد الولايات المتحدة بأنها قامت بإزالة كل الألغام وأن المضيق مفتوح وأنه لا عواقب على المضيق، إيران تعلن بالطرف المقابل أن لها اليد الطولة في المضيق، المضيق مغلق وليس هناك مرور إلا للسفن التي تنسق معها. والآن يعلن الحرس الثوري بعد هذه الهجمات الواسعة على إيران التي أعلنها الرئيس ترامب قبل قليل أن الوضع في المضيق سيصبح أصعب بعد هذه الهجمات. هذه أبرز التفاصيل لما جرى حتى الساعة، سنعود إلى محمد لتحليلها ومناقشتها.
1: شكرا لك محمود. إذن لفقرة تحليلية الآن معنا هنا في الاستوديو السفير جو وود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، معنا كذلك الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور صالح نمطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وكذلك حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بهم جميعا. لو بدأنا بالعميد حسن جوني، تقديرك للموقف عسكريا الآن؟
4: يعني هناك جولة تصعيد جديدة بدأت اليوم نستطيع أن نقول، إذا ما فصلنا ما بين المبادرة الهجومية الأمريكية باتجاه ما أسمتهم منصتي إطلاق ألغام لنثرها في مضيق هرمز، والرد الإيراني بالأمس على القواعد في الأردن، الآن يعني نتحدث عن الدخول في مرحلة جديدة، ولكن حتى الآن يمكن القول أنها موجة ضربات محسوبة انطلاقا من التصاريح أو المواقف التي تعلن والتي تواكب هذه الضربات. يعني يقول الأمريكيون أنهم يردون على الضربات التي حصلت بالأمس وعلى ضربات التي أو الهجمات التي تعرض لها الأردن، وبالتالي يربط يعني القيادة في القيادة المركزية الأمريكية وترامب، حتى الرئيس ترامب يربط هذا الرد الأمريكي الآن بما سبقه وباعتباره ردا على الرد، ولكن ويهدد في أنه إذا استمر أو إذا حصل رد إيراني سيكون هناك رد أعنف، فإذا ليس قرارا عسكريا أو بالانتقال إلى الخيار العسكري بقدر ما هو نوع من الفعل ورد الفعل حتى الآن. ولكن هذا الأمر لا يعني أننا غير ذاهبون ربما إلى مواجهة أوسع، الأمر يعود الآن إلى الرد الإيراني بمستواه وحجمه ومفعوله طبعا، ومدى يعني مدى تجاوب المستوى الأمريكي مع هذا الرد الإيراني وتنفيذه تهديده الذي أعلنه اليوم بأنه سيرد بشكل قوي جدا الضربة الكبيرة الكبرى التي تحدث عنها، وبالتالي يكون هناك خطر الانزلاق إلى مواجهة واسعة في هذا الأمر.
1: هو تحديدا سفير هود يعني استكمالا لهذه الفكرة، الرئيس ترامب هدد بضربات أقوى وأشد إذا ردت إيران، ها هي إيران ترد الآن، بتقديرك ماذا يمكن لترامب أن يفعل الآن؟
5: مساء الخير لك ولزملائي وللمشاهدين. أعتقد أن التوقيت الآن هو الأهم بالنسبة لترامب، ليس صدفة أن قادة روسيا والصين وإيران التقوا في على هامش قمة شنغهاي. أعتقد أنه يرسل رسالة لهم وللإيرانيين أنه ليس هناك أي شيء باستطاعتكم أن تقومون به من أجل إيقافي عن استخدام الضغط العسكري، لكنه يقوم هذه ضربات تكتيكية تستهدف الرادارات ومعدات أخرى من أجل إضعاف قدرات إيران بتهديد السفن التجارية بشكل إضافي. هذا الأمر لن يغير من حسابات طهران، لكن في نفس الوقت فإن إيران تقوم بإطلاق صواريخ إلى المنطقة تم إسقاطها، هذا الأمر لن يغير أيضا من حسابات واشنطن، لكن مع ذلك الأمر سيستمر بتعميق ربما الضرر الذي ستعانيه أو الفجوة بين هذه الدول، دول الخليج والعراق والأردن مع إيران، لأنه يتم استهدافها بسبب وجود قوات أمريكية فيها، وبالتالي جعلها أهداف مشروعة لإيران.
1: دكتور مطيري، الرد على الأردن وليس على دولة خليجية كما دأبت إيران ربما في فترات متعددة، هل تراه منعرجا جدير بالتنويه؟
6: أحد الخيارات الإيرانية المطروحة دول المنطقة ضمن نفس المبررات، يعني نفس الرواية الإيرانية هي تضرب قواعد أمريكية في المنطقة سواء في الأردن أو في دول الخليج، مع بقاء دول المنطقة تحت التهديد والتلويع، ليس فقط ردا على الضربات الأمريكية، وإنما أعلنتها أصلا ردا على العقوبات الأمريكية أو العقوبات الثانوية. بالتالي أستاذ محمد، أنا أعتقد بأنه المأزق الاستراتيجي الذي يعيشه الأطراف ربما هو الأدق وصفا، لأنه كلا الطرفين لم يستطيعوا أن يحسموها عسكريا، ولن يستطيعوا أن يتراجعوا، لا التراجع ولا الحسم كان يعني في هذه اللحظة، وبالتالي مثل هذه الانزلاقات المحسوبة أو الاستهدافات المحسوبة دون الذهاب إلى التوسيع الأكثر، يبقى التهديد اللفظي أكثر ربما حدة من حتى هذه الضربات، هو سيد الموقف لمحاولة إعطاء فرصة مرة أخرى سواء للوسطاء أو للحل السلمي. أنا أعتقد بأن إيران لا يمكن أن تبقى هكذا صامتة في حالة لا حرب لا سلم، تنتظر العقوبات والعقوبات الثانوية، وتنتظر أيضا ما سيصدر عن رؤساء بنوك 20 دولة، ثم محاولة الخنق الاقتصادي والمالي لإيران هذه المرة ربما يكون مختلف تماما. فبالتالي مثل هذا التصعيد سيكون بالتأكيد سيد الموقف ليكسر هذا الجمود الذي ساد لفترة طويلة ربما. فبالتالي متوقع أن ترد على دول المنطقة، متوقع أن تصعد أيضا في هرمز دون أن تذهب إلى استهداف مباشر لقطع أمريكية أو إسرائيل، حتى لا يكون الرد يعني واسعا ومؤلما هذه المرة.
1: هل معنى ذلك دكتور أصلاني أن هذه الضربات الإيرانية على الأردن لا تدخل ضمن الضربات القوية التي هددت بها هيئة الأركان؟

0: One point is that Iran
1: نقطة أرغب بذكرها أن إيران تتحدث عن هذه الضربات التي استهدفت القواعد في قواعد الأردن، أنه لم يتم نشر الإخبار عنها. هذه الهجمات الأخيرة التي استهدفت الساحل الإيراني لا كانت واضحة، وهي مختلفة عن الظروف التي باستطاعتها أن تعبر الصواريخ. النقطة الثانية، هذه الهجمات الرد والكر والفر قد تستمر، وأيضا هنالك الهجمات المتفرقة قد لا تصل إلى مستوى الحرب الكاملة، لكننا قد نرى تصعيدا. هذا يعني أنه الأمر قد يتحول إلى حرب استنزاف. يبدو لي وكأنه اعتراف أن ترامب يعتقد، كان في السابق اعتقد، أنه عن طريق فرض الحصار الاقتصادي باستطاعته أن يخلق زخما لتغيير النظام خلال شهر أو شهرين. لكن هذا ما يحصل الآن يشير إلى أن الضغط الاقتصادي والحصار الاقتصادي ليس كافيا، بالتالي هو يريد أن يحولها إلى ضغط متعدد الطبقات على إيران. إيران تريد أن تقول أنها لا يمكنك أن تجبرنا على الاستسلام، لكن قد يكون دعوة لتصعيد إضافي، لأن هذا الأمر يأتي بنا إلى فكرة الصمود. هذه الأيام سمعنا من المسؤولين الإيرانيين أنهم يدعون إلى الوحدة الوطنية والصمود تجاه أي هجمات أجنبية، بمعنى أنهم عليه الشعبي أو الجيش أو الاقتصاد عليه أن يمتص هذه الصدمات من أجل أن يخبروا العدو أنهم لن يكونوا ناجحين وأن إيران لن تنهار ولن تستسلم. لكنه لن يكون كافيا في إيقاف الهجمات التي تأتي من الجانب الأمريكي. بالإضافة إلى الصمود، ما تحتاجه إيران هو الردع. الردع سيكون متمثلا بأن إيران تريد تزيد كلفة أي هجمات أمريكية باستخدام هذا المنطق، فإن القيادة العسكرية في إيران ستقول أن الرد الذي ستواجهه إيران ضد الولايات المتحدة يجب أن يكون أكبر وأكثر كلفة فيما يتعلق بالنوع والكم. لكننا أعتقد لا، أنه لا يكون هنالك قرار لإيقاف هذه الأعمال العدائية.
2: هل معنى ذلك العميد جوني بأن الأمر قد يتوقف هنا، ضربات مقابل ضربات دون أن يسقط الجانبان فيما هو أبعد من ذلك؟
3: نعم، يعني إذا نظرنا حتى الآن إلى حدود العمل العسكري وأهدافه، نجد أن الضربات الأمريكية رغم بعض الأهداف التي تم استهدافها في الداخل الإيراني، إنما يفهم من خريطة الأهداف التي استهدفتها الولايات المتحدة أنها تركز على القدرات الإيرانية ذات التأثير على مضيق هرمز. من خلال قراءة هذه الأهداف الساحلية وطبيعة الأهداف التي تتعلق بالرادارات والقدرات البحرية للحرس الثوري والمراكز والموانئ والمرافق الموجودة في المنطقة، يعني كانت الأهداف ساحلية، وبالتالي لا يزال بناء على ذلك المضيق، مضيق هرمز، ومسألة الملاحة في المضيق لا تزال هي الآن نقطة الاشتباك ومحور الاشتباك. وبالتالي هذا يجعلنا أمام عملية عسكرية محدودة أو محددة بالأهداف، وليس عودة إلى الحرب الشاملة. ولم يستهدف الأمريكي حتى الآن من خلال هذه العمليات العسكرية القدرة الإيرانية من جديد، سواء إعادة إعادة بناء القدرة الإيرانية، الصواريخ، مراكز الصواريخ، أو الداخل الإيراني، أو المدن، أو المطارات، أو غيره. فإذا لا تزال المعركة محددة في إطار المضيق، والهدف الأساسي هو الملاحة في المضيق، وهذا هو الهدف الأمريكي الذي يريد بالقوة العسكرية أن يكون هناك ممرا مفتوحا في هذا المضيق، كما أعلن مرارا وقال أننا أزلنا الألغام وغيره. هذا كله حتى الآن يأخذنا إلى أن هذه الحرب تبقى محدودة وتبقى في إطار الضربات والضربات المقابلة، ولن ندخل في توسعة لهذه الحرب. لا أعتقد أن الجانب الإيراني يريد توسعتها، الأمر مرهون بالجانب الأمريكي، هو صاحب القوة المتفوقة، وهو الذي لديه أهداف استراتيجية بعيدة المدى تبدأ بإخضاع إيران أو حتى أكثر من ذلك، وبالتالي هو الذي قد يبادر إلى توسعة الحرب أو لا يبادر، فلننظر إليه وليس إلى الإيراني. الإيراني يريد أن يصمد وأن يبقى متحكما في المضيق، ويريد أن يقف الخيال العسكري عند هذه النقطة واللجوء إلى الدبلوماسية. فإذا الأمر

0: فلننظر إلى الأمريكي كيف يريد أن يقارب الأمر، ولكن حتى الحرب المفتوحة إذا ما كان هناك يعني تفكير في الأمر من قبل الأمريكي والمستوى السياسي الأمريكي والعسكري، المستوى العسكري المضطرب الآن في ظل هذه الاستقالات والإقالات لابد من الوقوف عندها والمبنية على مشكلات في الذخيرة وغيره، فإذا أيضا العودة إلى الحرب الشاملة دونها عقبات كثيرة.
1: يعني حتى ننظر إلى الأمريكي سنسأل الأمريكي السفير هود. الكلام الرئيس ترامب كان سقفه عاليا جدا، يعني بعد حديثه من قبل عن تدمير الحضارة الإيرانية هذه المرة يتحدث عن إبادة الجمهورية الإسلامية أو شيء من هذا القبيل إذا ما ردت. الآن هل تعتقد بأن سيبلع هذا الرد ولن يكون الرد الأمريكي بالقوة التي تعهد بها الرئيس ترامب؟
2: نعم نعم، أعتقد أن هذا تحديدا ما سيحصل. هو معروف بمبالغته واستخدامه للكلمات الحادة كما هو حال قادة في إيران لسوء الحظ. علينا أن نفصل عما يقوله الإيرانيون أنه سيكون هنالك ضربة حاسمة ولن تأتي هذه الضربة. ترامب في نفس الوقت يقوم بإطلاق هذه التهديدات، ولحسن الحظ شكرا للرب أن هذه الأمور لا تحصل. ما يجب أن يحصل أنه للجميع من منخرط في هذا الأمر أن يركز على النتائج. في يونيو عندما كان هنالك توقيع لمذكرة التفاهم سيئة الصيت لأسبوع، كان المضيق مفتوحا أمام الملاحة، وترامب قام برفع الحصار البحري والعقوبات النفطية، كانت الأمور تسير باتجاه الصحيح. إيران بالغت في تفسير هذا الأمر وقالت واعتقدت أنها باستطاعتها أن تسيطر على الكعكة بأكملها، أن تسيطر على كل شيء يحصل في المضيق وفي الخليج، وكان هذا خطأ فادحا. لذلك كما قلت هنالك أخطاء استراتيجية من قبل ترامب يقابلها أخطاء استراتيجية من قبل إيران، لكن إذا ما رأينا الأمور أعتقد أن ترامب سيرد إذا ما أعلن الإيرانيون بأي طريقة من الطرق وبأي اختيارهم أنهم إذا ما أعلنوا أن السفن بإمكانها أن تمر فهو سيقوم بمقابلة هذا الأمر برفع للحصار، وسيكون هناك ربما حلقة إيجابية جديدة قد تبدأ.
1: هذه الحلقة الجديدة دكتور مطيري هل ستضع مرة أخرى دول الخليج العربية بين فكي الكماشة؟
3: ما في شك يا أستاذ محمد، واضح يعني دول الخليج حرب في إقليمها لم تكن تريدها، عملت جاهدة على أن تنأى عنها. المشكلة أنه ليست هي يعني المتضرر من هذه الحرب فقط، وإنما حتى من العقوبات التي ستفرض هي متضررة من كلا الطرفين، يعني المطرقة والسندان. إيران تقول بأنه إذا ما ساعدت أي من دول المنطقة على هذه العقوبات، واليوم زاد الطين بلة كما يقال، بأن نائب رئيس البرلمان الإيراني يقول إذا صدرت هذه الدول نفطا بما يخفض الأسعار سنضربها. يعني هي في كلتا الحالتين مهددة. وبالتالي أنا عودا على بدء، لماذا الأردن بظني أنه هي رسائل أيضا، رسالة توسيع المخاطر على الولايات المتحدة، هي تقول إيران حتى هذه اللحظة أستطيع من دون المسيرات أن أصل بهذه الجغرافيا وعلى تماس من إسرائيل دون أن تدفع تكلفة الضربة المباشرة إلى إسرائيل مثلا. يعني باعتقادي إذا لم يحصل سوء تقدير فنحن ما زلنا نراوح في هذه المنطقة بين تصعيد محوسب أو تصعيد مضبوط إلى أن نصل إلى تفاهم. هذا التفاهم أعتقد هو موجود في كلمة واحدة، العقدة والمفتاح، وهو هرمز. إذا كان هناك وضوح بالفعل إلى حل يؤدي إلى حرية الملاحة بما يخدم التوصل إلى تفاهمات وتمرحل الحلول، أعتقد بأننا سننأى بأنفسنا والمنطقة. وهذا ما تجتهد بظني دول المنطقة، سواء بانخراطها المباشر بالوساطة أو جهودها الحثيثة حتى لا تكون مسرحا وتدفع ثمن غاليا. أنت تعرف بأنه مسألة الحياة والنأي بالنفس والابتعاد عن المخاطر أصبحت ضيقة جدا في هذه المرحلة بالنسبة لدول الخليج.
1: الكل عميد جوني يتحدث عن أن الأمر سيبقى متحكما فيه إلى حد ما، ولكن ما الذي يمنع أن تفلت الأمور بغير حساب مسبق؟ يعني
0: هكذا نوع من الحروب الكبرى يعني تبقى برأيي أنا بمنأى عن الانفعالات الشخصية، لأنها تخضع لقواعد صارمة تبدأ بالتخطيط

0: العسكري. المسألة تتعلق بمنظومات تسليحية وترسانات وخطط وأهداف، ليست مسألة انفعال. وهذا نحن نتحدث، كنا تحدثنا عن الانزلاق. نعم، الانزلاق معروف في الحروب تاريخيا، تنزلق الأمور بغير إرادة أصحابها نتيجة هذا الانفعال والانفعال المقابل، إنما تقف عند حد ما إذا لم تجد لاحقا خطط معينة. الآن كما ذكرت لك، الأمريكي هو الذي يملك ورقة التصعيد والدخول في حرب شاملة، لأنه هو المتفوق وهو الذي يريد أن يحسم الأمر. ولكن يعني لديه مشكلات في العودة إلى الحرب الشاملة، لديه عدة مشكلات هنا يعني تتعلق أولا أعتقد أنه يعني يفتقد إلى الخطة الحاسمة لحسم هذا الأمر مع إيران، وإلا لكان جربها أو لكان يعني اعتمدها منذ وقت طويل. وهذه الحرب التي مر عليها عدة أنواع من الجولات العسكرية والخطط العسكرية، يعني بدأت بالضربات المكثفة والعنيفة لمدة طويلة، وترافقت مع الاغتيالات وقتل كل أركان الدولة والنظام والمرشد العام، وترافقت مع استهدافات مكثفة بالإضافة إلى طبعا إلى يعني التحالف مع إسرائيل في هذه الهجمات. كل هذا 40 يوما ولم يحقق الهدف العسكري أو الهدف السياسي إذا صح التعبير، أو الاستراتيجي. ثم عادوا لاحقا إلى طبعا إلى الحصار وحاولوا فتح المضيق بالقوة. كل يعني هناك عدة خيارات استعملت وعدة أوراق استعملت واستهلكت في هذا الصراع حتى الآن، وأي واحدة منها لم تحقق النتيجة، ولا زلنا كما ترى يعني يريد يعني يطارد الآن الأمريكي وفقا لادعائه، يطارد راجمة صواريخ يعتبرها تستهدف أن تنثر ألغام في مضيق هرمز. يعني إلى هذا الحد بدأ تواضعت الأهداف الأمريكية وتواضعت الخطط يعني والضربات واستخدام القوة. فإذا هناك معوقات كبيرة للعودة إلى الحرب الشاملة. طبعا لازلنا نتحدث عن نقطة مهمة جدا تتعلق بجاهزية الذخائر عند القوات الأمريكية، وهذا أمر لا نستطيع أن نقفز عنه في الحديث عن خطة أو عودة الحرب بشكل واسع، لأن للولايات المتحدة بالإضافة إلى مسألة يعني استعمال الذخائر في هذه الحرب مع إيران، هناك أيضا تحديات وتهديدات للولايات المتحدة في العالم على المسارح الأخرى، وهي يعني هي تريد أن تحافظ على مستوى معين من الردع، وهذا المستوى من الردع سيهتز حكما إذا ما يعني الآن يلتفت جميع خصوم الولايات المتحدة، إن لم نقل أعداء، يلتفتون إلى مسألة انخفاض مستوى الذخائر، وخاصة الذخائر الدفاعية التي تحمي القواعد العسكرية الأمريكية أو القطع البحرية. وبالتالي هذه النقطة مهمة جدا يأخذها بعين الاعتبار الأمريكي، بالإضافة إلى ما ذكرته عن أن القوة استعملت وأفضت إلى ما أفضت إليه. فإذا أنا أعتقد أن هناك حيرة لدى الجانب العسكري الأمريكي في كيفية حسم هذا الأمر والخروج من هذا الأمر، مع إصرار الولايات المتحدة، وطبعا هذا واضح، على أنها تريد أن تنتصر. يعني هذا كل هذه السيناريوهات هدفها أن تنتصر الولايات المتحدة، ولكن مفهوم الانتصار تحول برأيي أنا وتواضع من تغيير النظام في إيران إلى استعادة الملاحة في طريق هرمز كما كانت قبل الحرب.
1: حتى نفهم أكثر دكتور أصلاني السياق الذي تأتي فيه الآن الضربات الإيرانية، رئيس البرلمان قليباف هدد بالرد العسكري إذا شددت الولايات المتحدة من الخنق الاقتصادي، لكنها الآن ترد أيضا لأنها تعرضت لهجوم عسكري. هل ترجح بأن الأمران أكيدان بالنسبة لإيران، رد على الخنق الاقتصادي ورد على الضربات الأخيرة الأمريكية؟
2: إيران تعتبر الحرب الاقتصادية على أنها حرب ضد البلد. عندما يكون هنالك هجوم عسكري أو أن يكون هنالك حصار عسكري والهدف هو انهيار البلد، بما هذا يعني أنها حرب ضد البلد. إيران تعتقد أن الأمن لا يمكن فصله، بمعنى أنه لا يمكنك أن تتوقع أنك تقوم بزعزعة الاستقرار في بلد في المنطقة بينما تتوقع أن يكون المنطقة متمتعة بالاستقرار، بمعنى أن يكون هنالك قتل لشخص ولكن بدون مقاومة. بالاعتماد على هذا المبدأ، إيران تريد أن تزيد الكلفة على الولايات المتحدة وعلى مصالحها وأصولها في المنطقة. بعض الدول المنطقة تستضيف هذه الأصول والقواعد في المنطقة، بالتالي إيران تقوم باستهدافها وليس الدول، لكن تقوم باستهداف تلك القواعد. دعونا لا ننسى أن كل هذه الأزمة بدأت نتيجة للسلوك الأمريكي. إيران والولايات المتحدة كانوا يتفاوضون وكان هنالك وساطة، لكن فجأة قامت الولايات المتحدة وإسرائيل باستفزاز إيران والهجوم عليها. حاليا نحن نرى أنه في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بشكل أعمى ببدء هذه الحرب، ليس هنالك استراتيجية للخروج من هذا الوضع. بالتالي برغم إحداث ضرر تكتيكي، ليس هنالك إنجاز استراتيجي للولايات المتحدة. وهذه هذا التكرار لاستخدام الأدوات ليس هنالك يعكس انعدام استراتيجية واضحة لدى ترامب. بالتالي نحن نرى أنهم يقومون بمهاجمة الساحل الجنوبي الإيراني، وسابقا وهذه الليلة قاموا بمهاجمة العديد من الأماكن التي تم مهاجمتها سابقا. قاموا بمهاجمة حفل زفاف قتل أشخاص فيها، من ضمنهم أطفال. وأحدى دعونا لا ننسى أنه كان هنالك استهداف للمدرسة في أول يوم للحرب، أكثر من 160 طفلا قتلوا في تلك الضربة. السؤال هو إلى أي مدى هل لدى الولايات المتحدة أو ترامب لديه خطة للخروج من هذه الحرب؟ بالنسبة إيران، الأمر لن يؤدي إلى دفع البلد نحو الاستسلام أو المسار الدبلوماسي، لأنه عندما تحدث الرئيس الإيراني أن إيران مستعدة للعودة إلى مذكرة التفاهم على شرط أن تقوم الولايات المتحدة بتطبيقها أيضا، لكن قبل ساعات تمت مهاجمة البلد وتم انتقاده. لماذا تركز على الدبلوماسية في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بمهاجمتنا؟ بالتالي هذا الأمر سيعقد من الجهد الدبلوماسي أيضا.
1: نشير إلى مجموعة من الأخبار العاجلة الإيرانية، حيث أشار مدير شركة الكهرباء الإيرانية إلى أن هجمات استهدفت نقاط عدة بشبكة الكهرباء في محافظة هرمزغان. أيضا في الأخبار العاجلة، الحرس الثوري الإيراني يقول بأن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن تم بصواريخ باليستية. نذهب إلى طهران ورانيا قاسمي. رانيا، آخر ما لديك؟
3: نعم محمد، يعني تواصل الولايات المتحدة فيما يبدو هجماتها على المحافظات الإيرانية، وتتركز هذه الهجمات على المحافظات الجنوبية منها. نتحدث عن خريطة واسعة تمتد من محافظة خوزستان جنوب غرب إيران مرورا ببوشهر، وأيضا محافظة هرمزغان ومحافظة كرمان، هذا ونصل إلى محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران. هذه الهجمات تركزت على عدد من الأهداف، تقول الأنباء حتى الآن أنها تركزت على القواعد العسكرية وأيضا على أبراج الاتصالات والرصد والمراقبة، ولكنها أيضا طالت أهداف مدنية وخاصة في محافظة هرمزغان، حيث تم استهداف منطقة هيوسك في سيريك بهذه المحافظة. أدى هذا الاستهداف إلى وقوع 4 قتلى بينهم طفل، وأيضا نحو 50 مصاب جراء وقوع شظايا على حفل زفاف كان في المدينة. هذا بالإضافة إلى استهداف يعني رصيف للصيد وأحد أبراج الاتصالات في أيضا في المدينة، كما تم استهداف مصنع للمواد الغذائية في جزيرة قشم التي تعرضت أيضا للاستهداف. هذا بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات في جزيرة لافان في الخليج، كما أيضا تم استهداف محيط مطار جرفت في كرمان. هذه الاستهدافات كلها توعدت إيران بالانتقام من الولايات المتحدة بسبب هذه الاستهدافات، وخاصة سقوط عشرات المدنيين ما بين قتيل وجريح. تم التأكيد على أنه في أول عملية لمنظومة دفاعية جوية إيرانية جديدة.

0: تم إسقاط مسيرة أمريكية، كما أيضا تم التأكيد على أنه تم استهداف ثكنة عسكرية للقوات الأمريكية في الأردن يطلق عليها اسم تيتين، وتم ما أدى إلى مقتل عدد كبير من القوات الأمريكية كما يفيد بيان الحرس الثوري، هذا بالإضافة إلى تدمير عدد من المنشآت المهمة والمروحيات الهجومية الأمريكية كما يفيد البيان. ويؤكد البيان على أن هذه العمليات الانتقامية مستمرة. كان قد أكد الحرس الثوري من خلال المتحدث باسمه العميد حسين محبي وأيضا المتحدث باسم الجيش، هذا بالإضافة إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وأيضا مقر خاتم الأنبياء المركزي، كل هذه الجهات أكدت على أنه سيتم الانتقام من الولايات المتحدة وتكبيدها خسائر كبيرة جراء هذا الهجوم غير المبرر. بحسب هذه المصادر تم التأكيد على أن الولايات المتحدة هي من اختارت التصعيد وأنها يجب أن تنتظر العمليات العقابية الإيرانية. كل هذه التطورات تأتي في ظل تأكيد من المستويات السياسية الإيرانية، ونتحدث هنا عن الرئيس مسعود بزشكيان تأكيده على تمسك بلاده بالدبلوماسية وأيضا بضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم، ولكن في ظل هذه التطورات يعني ننتظر معرفة تداعيات هذه التطورات على المسار والجهود الدبلوماسية. محمد،
1: شكرا لك. إيرانيا، ماذا عما يقال في واشنطن؟ معنا من هناك مراسلنا عمرو حسن. عمرو،
2: إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث إلى فوكس نيوز عبر الهاتف وأفرد إليهم العديد من النقاط، ابتداء بأن المستهدف في هذه الحملة كان الرادارات. قال بين مزدوجين الرئيس الأمريكي: الكثير من الرادارات تم استهدافها. ومن هنا نفهم بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست فقط تستهدف هاتين النقطتين التي تم الحديث عنها سواء في بيان القيادة المركزية الأمريكية أو حتى في تدوينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي النقاط المتعلقة بتأمين الشحن التجاري وما أضاف إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تروث سوشيال، تحديدا مسألة إعادة زرع الألغام الإيرانية في مضيق هرمز بعد أن تم تطهيرها من قبل الجانب الأمريكي، إضافة إلى تأمين أفراد الخدمة العسكرية الذين يتحدث عنهم الرئيس الأمريكي بالتفصيل، وقال بأن ما تم استهدافه أو هذه الهجمة من ضد إيران هي تأتي نتيجة لاستهداف إيران القاعدة العسكرية في الأردن والتي تم التصدي لها بالكامل، تحديدا الثمان صواريخ التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي. نفهم من هذا المشهد إجمالا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما بين لارك وقشم وبندر عباس لا يود فقط تأمين مضيق هرمز تحديدا للشحن التجاري، ولكن أيضا استهداف أنظمة الرادارات تحديدا من قبل سلاح الفضاء الأمريكي، يضاف إلى ذلك تأمين أفراد الخدمة العسكرية في القواعد الأمريكية. هذه الأهداف الثلاث التي تبدو من هذه العملية العسكرية، والتي مجددا مسؤول بارز أمريكي قال للجزيرة بأنها ما تزال مستمرة وتدخل في الساعة الخامسة على التوالي حتى يتم إعلان انتهاء هذه العمليات العسكرية، وفقا لما أفاد به المسؤول للجزيرة. محمد،
1: شكرا لك. عمرو حسن من واشنطن. انضم إلينا الآن في هذه الجلسة التحليلية الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. كان معنا الدكتور صالح المطيري، نشكره جزيل الشكر على مساهمته معنا. إذا نبدأ بالدكتور شرقاوي، هل ما زال هناك صوت للدبلوماسية في ضوء هذا الضجيج العسكري الكبير؟
3: وإن ارتفع منسوب العنف ومنسوب الوعيد العسكري لا تنتهي روح المفاوضات. الاختلاف هو متى تكون مواقف الطرفين لينة تسعى إلى مسار المفاوضات، وأين أو اللحظة التي تتشبع بأن الخيار العسكري هو الأهم. فما نشهده في هذه اللحظة بهذا التصعيد هو أن لا صوت قليباب ولا بزشكيان ولا عراقجي هو الصوت الذي يحضر الآن. هنا صوت الحرس الثوري وبعض الشخصيات المتشددة في المجلس الأعلى للأمن القومي. وينبغي أن نستحضر في هذه اللحظة عندما يتم استهداف أو يعني عندما يستهدف الجيش الأمريكي محطات الكهرباء، قبل أربعة أشهر كان الأمين العام رئيس مجلس الأمن المجلس الأعلى للأمن القومي الراحل علي لاريجان يهدد بأنه إذا أصيبت إيران في مثل هذه المحطات محطة الطاقة فإنها

0: ينطلق أو من نسق إدارة الصراع والبحث عن النسق البديل وهو التسوية. لحد الآن نحن في بداية الشهر السابع من هذه الحرب المفتوحة، لا يبدو أن لترامب استراتيجية واضحة كيف يقود الحرب مع الإيرانيين، وليس للحرس الثوري استراتيجية موازية كيف يعدل الكفة أو كيف يحقق ما يريد. نحن الآن مرحلة تخندق بين أربعة خيارات لا خامس لها، إما الحرب، إما السعي المحتشم للمفاوضات من أجل المفاوضات، إما مرحلة تجميد الصراع، أو الجمع الآن بين ما هو خيار عسكري والحرب الاقتصادية. أربعة خيارات تظهر حقيقة أن المفاوضات تحضر ولكن بالنسبة قليلة. علينا أن ننتظر عندما تبدأ مرحلة الاستنزاف السياسي والاقتصادي، وعندما تصبح الأطراف تتضرر أكثر فأكثر، وقتها تنتقل القناعة إلى البحث عن التسوية، وقتها يمكن أن نعتبر لحظة المفاوضات تبدأ آنذاك. لكن الآن نحن بعيدون عن هذه الوساطة وعن فكرة المفاوضات.
1: سفير هود، بالتأكيد هذه ليست أول مرة يقال فيها بأن ترامب لا يملك استراتيجية للحرب، وهذا يقال أيضا في واشنطن. ما أشار إليه قبل قليل العميد جوني في ما يتعلق بالاضطراب داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية، استقالة وزير الجيوش، مشاكل بين وزير الحرب وبعض القيادات، هل سيؤثر على الأداء العسكري الأمريكي؟
2: علينا أن نفصل القضايا هنا، لأن إذا ما كنا ننظر إلى دول أخرى فإن هذه الاستقالات أو عمليات الإقالات يبدو وكأنها ستبدو وكأنها نتيجة للحرب، لكن هذا ليس ما يحصل، لأنه بسبب ما نسميه هنالك حرب ثقافية داخل الولايات المتحدة. هذه إدارة ترامب والوزير هيجزت يبحث عن أشخاص هو يعتقدهم أنهم يدعمون ربما سياسات الإدارة السابقة السماح بتقدم أو صعود النساء أو ربما الأشخاص من أصول أفريقية أو ملونين أو ثنائي الميول الجنسية. أعتقد أننا نحن في منتصف الفترة الرئاسية نجد أن هنالك عمليات إقالة، حيث أن هنالك تنافس بين الأشخاص في النفوذ لتحديد من الذي سيترشح للرئاسة مثلا، وكيف سأربط نفسي مع هذا الشخص. بالتالي هنالك الكثير من الأمور التي تجري، لكن ليس لدينا جنرالات يستقيلون يقولون أننا لا نستطيع أن ندعم هذا الحرب، لأن هذا ليس ما يحدث.
1: العميد جوني، ونحن ننتظر رأس الساعة بعد قليل، احتمالات أن تنحدر الأمور نحو مواجهة أوسع أو أن تقف عند هذا الحد، كيف ترى الاحتمالات بين الخيارين؟
3: طبعا هذه مرحلة الدخول في الحرب الشاملة تبقى متوقعة. نحن الآن في خضم صراع لم يحسم حتى الآن، وكما ذكرت قبل قليل يعني الولايات المتحدة والرئيس ترامب يريد أن يحقق إنجازا وانتصارا في هذه المواجهة، ولا يريد للولايات المتحدة هذه الدولة العظمى والأقوى في العالم عسكريا أن تخرج إلى حد ما، يعني طبعا لا نقول مهزومة، لن تهزم، ولكن أن تخرج دون أن تحقق الانتصار الذي دخلت على أساسه الحرب. لذلك يبقى خيار استعمال القوة واردا من أجل الوصول إلى حسم هذا الأمر. إنما التقييدات التي تحدثت عنها وخاصة بما يتعلق بالذخائر قد ربما تدفع إلى، إذا ما كان هناك لابد من خيار عسكري، إذا ما كان هناك لابد من خيار عسكري يجمع عليه القيادة، تجمع عليه القيادة العسكرية الأمريكية، لأنه حتى الآن أعتقد أن المسألة هناك اختلافات حول مدة هذه الحرب التي طالت أكثر من اللازم في القيادة الأمريكية، وهذا جزء من أسباب الاستقالات المتعددة، وليس فقط استقالة وزير الجيش اليوم، ولكن هناك استقالات وإقالات حصلت منذ أشهر أو يعني من شهرين أو ثلاثة حتى الآن، يجب أخذها كلها في الاعتبار لفهم الصورة والاضطراب. إنما إذا ما كان هناك إجماع واقتناعا لدى القيادة العسكرية بأن ثمة خيارا عسكريا قد يحقق هدف، فأنا أعتقد أن هذا الخيار سيكون قصير وسريع جدا بهدف أن يكون حاسما. هذا ما يمكن ومتاح للجاهزية الأمريكية أن تقوم به اليوم، انطلاقا من التفوق الذي تعتبره لا يزال موجودا في الأصول العسكرية.
1: شكرا جزيلا لكل ضيوفنا.

0: نصل الآن إلى رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني، حيث قالت وكالة فارس الإيرانية إن صواريخ ومسيرات أطلقت من إيران، وكانت هيئة الأركان الإيرانية قد توعدت بتوجيه ضربات قوية للولايات المتحدة ردا على ضرباتها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الضربات الأمريكية تأتي ردا على استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن، وكذلك على محاولة إيران الفاشلة كما قال لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. وقال إن إيران لن تبقى قائمة إن هي ردت على الضربات الأمريكية الأخيرة. حتى نستطلع آخر ما جد في من تطورات ممكنة في سواء في طهران أو في بقية العواصم، لنبدأ من طهران على الأقل مع رانيا. رانيا،
1: نعم محمد، يعني أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه وجه ضربات قوية لثكنة عسكرية للقوات الأمريكية في الأردن تعرف باسم معسكر تيتين، تقع على سواحل خليج العقبة، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من القوات الأمريكية بالإضافة إلى تدمير منشآت ومروحيات أمريكية. يقول الحرس الثوري في بيانه أن هذا الرد يأتي ردا على الهجمات الأمريكية على المحافظات الإيرانية، وتحديدا الهجوم الذي استهدف حفل زفاف في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان وأدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم طفل وإصابة 50 آخرين. وتم التأكيد على أن عمليات وصفها الحرس الثوري بالعقابية للولايات المتحدة مستمرة. وكان قد أكد في بيان آخر له خلال الساعات القليلة الماضية أنه استطاع باستخدام منظومة جوية دفاعية جديدة من إسقاط مسيرة أخرى أمريكية من نوع MQ-9، وذلك في أول عمليات هذه المنظومة الدفاعية الجوية الجديدة. هذا الإعلان من قبل الحرس الثوري يأتي بعد تهديد كل من الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء المركزي وأيضا الجيش بأنه سيرد ردا ساحقا على الولايات المتحدة بعد هذه الهجمات على الأراضي الإيرانية. تم التأكيد على أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية هذه الهجمات وأنها يعني يجب أن تنتظر الرد الإيراني والعمليات الانتقامية. وكانت قد قامت الولايات المتحدة باستهداف عدد من المحافظات الإيرانية، تركزت الاستهدافات على المحافظات الجنوبية، نتحدث هنا عن محافظة سيستان وبلوشستان، تم فيها استهداف كل من مدينة تشابهار وكوناراك، أيضا محافظة هرمزغان تم استهداف فيها عدد كبير من المدن والجزر، نتحدث عن جاسك وعن سيريك التي وقع فيها الهجوم الذي استهدف حفل للزفاف، وأيضا كان قد استهدف في هذه المدينة يعني رصيف للصيد وأيضا أحد أبراج الاتصالات. كما أيضا تم الإعلان عن وقوع استهدافات في بندر عباس، هذا بالإضافة إلى سماع ذوي انفجارات في جزيرة قشم التي تم الحديث عن أنها شهدت انقطاعات في التيار الكهربائي، ولكن قالت السلطات الإيرانية قبل قليل أنها استطاعت أن تعيد التيار الكهربائي مرة أخرى للأماكن التي شهدت تضررا. هذا بالإضافة إلى أن مدينة عسلويه في محافظة بوشهر أيضا سمع فيها صوت انفجار، تم التأكيد من قبل نائب محافظ بوشهر على أن الاستهداف كان قد طال أحد المقرات العسكرية لكن دون وقوع خسائر بشرية. الاستهدافات أيضا امتدت إلى محافظة خوزستان وتحديدا أحد أطراف مدينة أهواز دون الكشف عن المكان المستهدف أو أي حجم للخسائر سواء كانت بشرية أو مادية. بالإضافة لهذه المحافظات الساحلية أيضا تعرضت مدينة كرمان، ونتحدث بالتحديد عن المطار المدني جرفت، وقع استهداف في قرب هذا المطار، ويعني هذا الاستهداف هو استهداف لموقع مدني آخر، ولكن هذا الاستهداف لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية في المطار. هذه الاستهدافات كلها تأتي وسط تأكيدات من قبل المستويات الإيرانية خاصة العسكرية منها على أن إيران متمسكة بموقفها، لن تتنازل أمام الولايات المتحدة رغم تمسكها بالدبلوماسية وخاصة ببنود مذكرة التفاهم، كما كان قد أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم على هامش لقاءاته في قرغيزستان. ولكن إيران تقول أن هذه الهجمات تعتبرها أنها تنم عن حقد من قبل الولايات المتحدة كما تحدثت بيانات الحرس الثوري، وتعتبرها أيضا دليل على عجز الولايات المتحدة خاصة استهداف المدنيين واستهداف حفل الزفاف في سيريك. ولذلك هناك تأكيدات على الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني ومواصلة الرد على الهجمات الأمريكية. هناك تأكيدات على أن الهجمات مستمرة، هناك هجمات واسعة على المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة. حتى الآن تأكد فقط الهجوم الذي استهدف معسكر تيتين في الأردن، ولكن بانتظار المزيد من التفاصيل والبيانات لتحدد بالتحديد ما هي الأماكن التي تقوم إيران حاليا بالرد عليها، وذلك كما تقول البيانات العسكرية، وذلك انتقاما للهجمات الأمريكية التي تعتبرها إيران غير مبررة، وتقول أن حتى الهجوم الأول الذي وقع قبل يوم أمس على جزيرة لاراك، والذي قالت فيه الولايات المتحدة أنه جاء ردا على محاولة إيران زرع الألغام، تم التأكيد من مصادر عسكرية إيرانية أن هذه الادعاءات غير صحيحة، أن الولايات المتحدة تحاول تقويض فرض إيران لسيطرتها ومراقبتها لمضيق هرمز، وفي المقابل تؤكد أن المضيق سيظل مغلقا، تقول أنها تسيطر عليه بقوة كما يقول محمد بقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني، ويؤكد أن الرد الإيراني على أي هجوم سيكون قوي ومضاعف، كما تم التأكيد على أن إيران تعتبر الحصار البحري هو عمل عسكري، وأنه إذا استمر وتم تجديده من قبل الولايات المتحدة فأن إيران سترد عليه عسكريا. في ظل كل هذه التطورات يعني يبرز السؤال الأهم، ما هي التداعيات وانعكاسات هذه التطورات على المسار الدبلوماسي وجهود الوسطاء من أجل إعادة كل من إيران والولايات المتحدة إلى المسار الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل كامل، في ظل تأكيدات إيران على تمسكها ببنود مذكرة التفاهم وأيضا تمسكها بالحفاظ على حقوقها كما تقول، وأيضا تأكيدها على أن على الولايات المتحدة أن تأخذ الخطوة الأولى، ثم بعد ذلك ستقوم إيران بتنفيذ الجزء المتعلق بتعهداتها في مذكرة التفاهم كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي اليوم. إذن نحن أمام مشهد يعني صعب، هناك تطورات عسكرية، هناك هذه التطورات العسكرية مرشحة للتصعيد أكثر في ظل الهجمات الأمريكية التي يبدو أنها ما زالت مستمرة على الأراضي الإيرانية، وأيضا تعهد إيران بالرد على هذه الهجمات. محمد،
0: شكرا لك. إيرانيا، ماذا عما يجري في الأردن؟ تامر الصمادي.
2: بالفعل محمد، نحن أمام خريطة لتلك الهجمات وصلت إلى شرق البلاد، تحديدا مدينة المفرق، والحديث أيضا عن جنوب البلاد في مدينة العقبة الساحلية. إذن هجوم صاروخي جديد خلال الدقائق الأخيرة، واعتراضات صاروخية سمع صداها بشكل واضح في مدينتي المفرق والعقبة. الجانب الأردني أصدر سلسلة من التحذيرات للمواطنين الأردنيين في تلك المدينة في المفرق وفي العقبة أيضا، وهذه التحذيرات ركزت على ضرورة اتباع التعليمات التي تصدر عن السلطات المعنية أولا بأول، الابتعاد عن مواقع سقوط شظايا الصواريخ، البقاء في المركبات، والبقاء أيضا في الأماكن العامة، وأيضا الاستجابة للتنبيهات الجوية التي تصدر تباعا في تلك المواقع المستهدفة. حتى هذه اللحظة لا بيانات رسمية لا من الحكومة ولا من القوات المسلحة الأردنية تؤكد وتشرح طبيعة ما جرى، لكننا أمام اعتراضات صاروخية بالفعل رصدت بشكل واضح في المفرق وفي العقبة. وعند الحديث عن المفرق هنالك قواعد عسكرية أردنية كما يؤكد الجانب الأردني، لا

0: كما في الصفاوي وأيضا في مدينة الأزرق في محافظة الزرقاء شرقي البلاد، وأيضا في العقبة الحديث عن مدينة ساحلية سياحية تعرضت كثيرا لتلك الهجمات خلال أشهر الحرب الأخيرة، لكن الجانب الأردني ينفي وجود قواعد أو تحركات عسكرية في تلك المدينة الساحلية، يؤكد وجود قوات أمريكية في تلك القواعد الأردنية لا سيما في شرق البلاد، ويقول بأن تلك القوات الأمريكية تتواجد ضمن اتفاق دفاعي مشترك بين عمان وواشنطن، وينفي الأردن سياسيا دبلوماسيا عسكريا أن تكون أجواءه تستخدم أو أن تستخدم أجواءه من أجل استهداف إيران. هذا النفي تكرر كثيرا خلال الأيام الأخيرة على لسان الناطق باسم القوات المسلحة الأردنية، على لسان الخارجية الأردنية، الحكومة الأردنية. هنالك موقف واضح من قبل الجانب الأردني يؤكد بأنه لا يشجع على دوامة العنف وحدة التصعيد واستمرار المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. اليوم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي كان في زيارة رسمية إلى الدوحة في قطر، والتقى برئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وبحثا وفقا لبيان صدر عن الخارجية الأردنية تلك التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكد على أن الحل يكمن في الوصول إلى خفض التصعيد وإلى إنهاء تلك المواجهة من خلال الحوار ومن خلال التسوية السياسية والدبلوماسية. الأردن كما أشرت يقر بوجود قوات أمريكية على أراضيه، لكنه يحصر تواجد تلك القوات بالدفاع المشترك بين البلدين، وأيضا بحماية أو توفير الأمن والتدريب على الحدود أو عند الحدود بين الأردن والعراق، الأردن وسوريا. هنالك مخاطر كبيرة يستشعر بها الأردن منذ سنوات على تلك المناطق أو عند تلك المناطق الحدودية، ويقول بأن هذا التعاون المشترك بين البلدين هو وثيق لصيق. هنالك مساعدات أمريكية تصل سنويا إلى الأردن تزيد عن أكثر من مليار ونصف المليار دولار. هذه المساعدات توجه إلى الجيش الأردني على وجه التحديد، ولذلك الأردن يقول بأن هذا الوجود الأمريكي على الأردن أو في الأردن يخدم المصالح الأردنية العليا، ويقول بأنه لا يتم استخدام الأجواء الأردنية لمهاجمة إيران. ومثل هذه التصريحات كما قلت تكررت كثيرا في الأيام الأخيرة سياسيا وعسكريا، وأيضا من الواضح بأن هذه المواجهة المفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران باتت تلقي بظلال ثقيلة على المملكة الأردنية، التي باتت تستشعر بشكل واضح بأنها في دائرة هذه المواجهة نتيجة الاختراقات والانتهاكات كما يسميها الأردن من قبل الجانب الإيراني لأراضيه وأجوائه. القوات المسلحة الأردنية أكدت خلال اليومين الماضيين، ونحن نتحدث عن الهجوم الثاني اليوم، أول من أمس كان هنالك هجوم آخر تعرضت له المملكة بثمانية صواريخ. الجانب الأردني قال بأنه تم إسقاط تلك الصواريخ كافة من قبل الدفاعات الجوية، يقول بأنه يعمل على تفعيل تلك المنظومة الجوية والأرضية بشكل متواصل، يتحدث عن إجراءات متواصلة في الأجواء الأردنية من قبل حرس أو سلاح الجو الملكي، ولذلك نحن نرصد بشكل متواصل هنا في العاصمة عمان في عديد المحافظات جنوبا شرقا تحليقا مكثفا للطيران الحربي الأردني التابع لسلاح الجو الملكي. الناطق باسم الجيش الأردني يقول بأن هذه التحركات وهذه الإجراءات تأتي في سياق حماية الأجواء الأردنية، يقول بأن الأردن يتمسك بحماية أجوائه وبسيادته على كافة أراضيه، ولذلك يرفض تلك الخروقات كما يسميها والاستهدافات المتواصلة. وهو يتحدث عن أن هذه الاستهدافات بالصواريخ الإيرانية باتت تطال بشكل أساسي البنية التحتية المدنية والاستراتيجية الأردنية كما تسمى أردنيا خلال الأسابيع الأسابيع والأشهر الماضية لم يتحدث الأردن عن طبيعة المواقع التي يتم استهدافها، لكن يقول مرارا في كل البيانات المتتالية بأن تلك المواقع يتم التحفظ عليها من خلال سلاح الهندسة الملكي، ويعمل على تفكيك تلك الشظايا والصواريخ وتأمين المواقع التي تسقط فيها. لكن هنالك تأكيد متواصل كما قلت من قبل الجانب الأردني، تحديدا الجانب العسكري، بأن هنالك حرص على إسقاط، حرص أردني بطبيعة الحال على إسقاط تلك الصواريخ التي تطال الأردن. ويؤكد الجانب العسكري الأردني سعيه إلى تأمين كافة المناطق الأردنية، كافة الأجواء الأردنية. كما قلت كانت هنالك تنبيهات متتالية خلال الدقائق الماضية في المفرق شرقا وفي العقبة جنوبا. هذه التنبيهات وهذه التحذيرات توقفت قبل هذا الهواء بقليل، ما يعني أن حدة الخطر تراجعت. لكن كما أشرت هنالك تأكيد متواصل أردنيا بأن حالة التأهب القصوى رفعت في القوات المسلحة الأردنية، في كافة تشكيلات القوات المسلحة الأردنية خلال الفترة الماضية وخلال اليومين
1: الماضيين. على ذكر القوات المسلحة الأردنية
0: تامر،
1: معذرة للمقاطعة، على ذكر القوات المسلحة الأردنية أشرت أنت قبل قليل إلى عدم صدور بيان في الأمر. الآن هناك بيان من القوات المسلحة الأردنية يقول بأن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة. القوات المسلحة الأردنية أيضا تضيف بأنه تم اعتراض وتدمير 10 صواريخ، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية. أيضا القوات المسلحة الأردنية تضيف بأن لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح نتيجة الاعتداء. عودة إليك تامر.
0: إذن بالفعل نحن أمام بيان جديد، هذا البيان كنا ننتظره خلال الدقائق الأخيرة من القوات المسلحة الأردنية. إذن المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية يقول في هذه الأثناء، وأنقل، اسمح لي محمد أن أنقل هذه التصريحات المتتالية من قبل الجانب الأردني. القوات المسلحة تقول الدفاعات الجوية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة واعترضت 10 منها، فيما سقطت 3 في مناطق نائية. أيضا القوات المسلحة تقول التعامل مع الاعتداء تم وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة ولم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. أيضا المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية يقول بأن الفرق المختصة باشرت التعامل مع مواقع سقوط المتساقطات أو الشظايا وتأمينها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المواطنين. أيضا يهيب المتحدث باسم القوات الأردنية يهيب بالأردنيين عدم الاقتراب من أي أجسام أو شظايا مجهولة، عدم لمسها أو تحريكها، وإبلاغ الجهات المختصة في حال العثور على أي منها في أي موقع. أيضا يقول أو يدعو إلى تجنب تداول المعلومات غير الموثوقة والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية. نهاية يقول بأن وحدات القوات المسلحة وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة، وأن منظومات المراقبة والدفاع الجوي في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي تهديد. هذا ما كنا نشير إليه محمد في المداخلة الحالية، وهو ما أكده الجيش الأردني أكثر من مرة عندما قال بأن حالة التأهب والاستعدادات رفعت إلى أعلى درجة في تشكيلات القوات المسلحة تحسبا لأي طارئ. أيضا نهاية يقول نتابع تطورات الموقف ونقيمها بصورة مستمرة، وسنعلن عن أي معلومات أو مستجدات تستدعي إطلاع الأردنيين عليها عبر القنوات الرسمية. إذن هذا تأكيد واضح من المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية عما جرى خلال الدقائق الأخيرة. يتحدث عن 10 صواريخ تم إسقاطها، يتحدث عن 3 سقطت بال فعل في عدد من المواقع، لم يشر إلى طبيعة تلك المواقع المستهدفة، لكنه نهاية محمد يتحدث عن رفع الجاهزية إلى أقصى مدى خلال الدقائق الأخيرة في تشكيلات الجيش الأردني.
1: شكرا لك تامر على كل هذه الإضافات لما جاء في بيان القوات المسلحة الأردنية لفهم الصورة من الجانب الأمريكي. الآن معنا من نورث كارولاينا مراسلنا إيهاب العبسي. إيهاب، هل من جديد؟
2: نعم محمد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران كانت قوية جدا على حد قوله، محذرا الإيرانيين من الردود الانتقامية التي تحدث بها الفعل، وقال أنه إذا ردت إيران ستقوم الولايات المتحدة برد أقوى وأكبر، بل هدد بمحو إيران على حد تصريحاته لشبكة فوكس نيوز. الرئيس دونالد ترامب يقول أن الضربات الأمريكية استهدفت مواقع رادارات إيرانية كثيرة، حيث يقول إن الإيرانيين كانوا ينوون إعادة بناء منظومة الرادارات التي تراقب مضيق هرمز وتستهدف حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز سبق. وأن أكد الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة دمرت أو أزالت جميع الألغام البحرية الموجودة في مضيق هرمز، وكان قد حذر الإيرانيين من أن أي محاولة لإعادة زرع الألغام أو استهداف السفن في المضيق ستقابل برد وبتدمير من الولايات المتحدة. الرئيس دونالد ترامب يؤكد أيضا بأن حاملات الطائرات جورج واشنطن، الحاملات الطائرات الأمريكية محملة بالذخائر وبالصواريخ وجاهزة لأي عمليات قتالية ضد إيران، وبالتالي الرئيس ترامب يؤكد جاهزية القوات الأمريكية لأي تصعيد مع الجانب الإيراني، محذرا من أي خطوات إيرانية من أي ردود انتقامية. الرئيس دونالد ترامب كان بالأمس كان قد هدد بهذه العمليات العسكرية ضد إيران، كان قد قال أننا نضرب أو أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة ردا على الهجمات أو على القصف الإيراني على قاعدة أمريكية في الأردن، ولكن الرئيس ترامب هذا اليوم أو بتوقيت الولايات المتحدة يؤكد بأن الولايات المتحدة ماضية في التعامل العسكري مع إيران ردا على الهجمات العسكرية الإيرانية، بل هدد بأكثر من ذلك. الرئيس ترامب وفي هذا التوقيت أيضا كان قد أكد بأنه لا يضغط أو لا يخضع لأي ضغوط، سواء ضغوط زمنية أو ضغوط تتعلق بالانتخابات، وأن جميع المسارات مفتوحة. في الحقيقة هذا التصعيد العسكري يأتي أيضا بينما على الجانب الآخر من إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث نقل في نورث كارولينا يعقد وزيره للخزانة هذه الحرب الاقتصادية على إيران، بحيث يسير هذان الأمران، الأمر العسكري بجانب الضغوط الاقتصادية على إيران. تقول الولايات المتحدة أنها ستمارس كافة الضغوط سواء العسكرية أو الاقتصادية أو الدبلوماسية على الجانب الإيراني من أجل تحقيق الهدف في نهاية المطاف الذي قاله وزير الخزانة هذا اليوم هنا في نورث كارولينا، بأنه أن على النظام الإيراني أن يعود إلى رشده مرة أخرى. الرئيس ترامب قال إن أي اتفاق مع إيران لا يساوي حتى قيمة الحبر الذي وقع به، لأنه يقول إن الإيرانيين لا يلتزمون بأي اتفاق، وسبق أن نقضوا مذكرة التفاهم، وبالتالي الرئيس ترامب لا يثق في هذه المرحلة بأي اتفاق مع الإيرانيين. يصف القيادات في إيران بأنهم مجانين ولا يحترمون كلمتهم. لكن الرئيس ترامب بهذا التصعيد يهدد مرة أخرى، بل يؤكد جاهزية القوات الأمريكية. قيادة مركزية الأمريكية تقول إن نحو 50,000 عسكري أمريكي منتشرين في المنطقة لتنفيذ أي عمليات يأمر بها الرئيس دونالد ترامب، مع استمرار الحصار البحرية على الموانئ الإيرانية الذي تشارك فيه عشرات السفن الحربية المصاحبة لحاملات الطائرات التي تقوم أولا بمرافقة سفن النفط والغاز للعبور الآمن من مضيق هرمز، وكذلك القيام بعمليات وضربات عسكرية وفق ما يأمر به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: شكرا لك إيهاب. مصدر أمريكي مطلع أصدر صرح للجزيرة بمجموعة من التصريحات، حيث يقول أن القوات الأمريكية قامت باعتراض الهجمات الإيرانية، ويقول كذلك بأن رد إيران على هجمات القوات الأمريكية اتسم بانعدام الفاعلية وفق تعبيره، ويضيف بأن لا إصابات سجلت في صفوف القوات الأمريكية ولم تؤدي الهجمات الإيرانية إلى أضرار كبيرة. هذا كله وفق مصدر أمريكي للجزيرة. الآن إلى مساحة تحليلية، نرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو، العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، معنا كذلك من واشنطن جيمس روبنز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، معنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وحسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ومحمد الشرقاوي، دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. لو بدأت بدكتور حسن أحمديان،

0: وهذا التصريح الأخير للمصدر الأمريكي للجزيرة بأن الهجمات الأمريكية لم تكن لها أي فاعلية، في حين أن مراسلتنا قبل قليل رانيا تشير إلى وقوع إصابات وفق مصادر إيرانية.
1: طبعا المصادر الأمريكية دائما تقلل من أثر الضربات الإيرانية. اليوم مثلا بي بي سي، مراسلة بي بي سي في الأردن، قالت بأنه صدرت معداتنا ومنعنا من التصوير للقواعد الأمريكية، يعني محل الإصابات الإيرانية. لذلك المصدر مهم أن ينظر إليه في استقاء المعلومة. لكن بكل الأحوال هناك ضربات متبادلة وهذا المهم. الولايات المتحدة استهدفت مواقع إيرانية وإيران ردت بضربة تبدو لي مهمة، لأنه عدد الذخيرة المستخدمة أكثر بكثير مما استخدم قبل يومين، والمراد منها طبعا ضرب الدفاعات والقواعد الأمريكية إلى الجانب إلى الجوار من إسرائيل كما يبدو حتى الآن. وهذا يدخل في سياق استراتيجية إيران، الضغط مقابل الضغط. إيران الآن معنية بالرد بشكل قوي أمام أي ضربة أمريكية، وكذلك الكلام اليوم عن ضرب القدرات الأمريكية التي تحاول فرض الحصار على إيران. هناك محاولات أمريكية لتطبيق الحصار في الأسابيع الأخيرة. اليوم رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الفريق التفاوضي وهو قائد عسكري في النهاية تكلم عن أنه إذا جرى تطبيق الحصار إيران ستضرب وسترد بالقوة العسكرية. مرة أخرى نحن إزاء تصعيد، الولايات المتحدة تحاول الضغط الاقتصادي إلى جانب الضغط العسكري وإيران ترد على الاثنين بالمثل.
0: اختيار الأردن فيه رسالة لإسرائيل بتقديرك؟
1: يقول الإيرانيون أنهم ردوا على مصادر الهجوم، وبالتالي القواعد الأردنية كما هو واضح في الخطاب الإيراني هي التي استخدمت في ضرب إيران هذه الليلة.
0: نسأل ضيفنا الأمريكي السيد روبنز، فيما إذا كان يعتقد بأن الأمور يمكن أن تتدهور أكثر في الأيام القليلة المقبلة.
2: أعتقد أن هذه احتمالية. يبدو أن إيران تشعر بالهلع، كانوا يهاجمون السفن المدنية في مضيق هرمز وقالوا أن إذا ما لم تستطع إيران بيع النفط لن يستطيع أحد أن يبيع النفط عليهم، أن يفهموا أن العقوبات الاقتصادية والحصار سيكون أكثر قسوة مما شهدوه. كان هنالك تصريحات من وزير الخزانة أن حسابات بنكية سرية تابعة لي ومرتبطة بالحرس الثوري تم اكتشافها. هذا الأمر يصيب الحرس الثوري في الصميم ويصيب القيادة في الصميم. لم لا يتعلقوا بالشعب الإيراني لكنهم يتعلقوا بهؤلاء السياسيين والقادة الذين قاموا بتجميع ثروات. يبدو أن كل ما تبقى للإيرانيين أن يبدأوا بهذه الهجمات العشوائية. بإمكان الأمور أن تتصاعد. الولايات المتحدة ربما سترد بشكل أقوى كما تهدد الرئيس ترامب بذلك.
0: دكتور شرقاوي، لا، المسألة لا تبدو عشوائية إذا أخذنا ما تفعله إيران الآن.
3: لعدة أسباب، أننا الآن أمام إدارة السلام.
0: الضيف الأمريكي يقول ردود عشوائية، لا تبدو عشوائية.
3: بالعكس هي مركزة، وبالمناسبة هي ليست المرة الأولى، لأن طهران تشتبه فيما تعتبره قاعدة أمريكية في الأردن وهي أكثر نشاط، ولاحظنا أنه تم استهداف قاعدة الملك حسين وقاعدة الزرقاء، وهناك حديث عن أن هناك بعض العمليات التي تدبرها الولايات المتحدة في الأرض الأردنية. فلماذا عدنا إلى استهداف الأردن بالتحديد؟ يعني هذه مسألة تستحضر الكثير من التمحيص، لا من ناحية عسكرية ولا من الناحية استراتيجية. ولكن ما يهمني من منطق إدارة الصراع هي أننا أمام مفارقة أصبحت بمثابة يعني سردية تتآكل من ذاتها، بمعنى أن الخطاب الأمريكي يقول إن الهجمات الآن أكثر قسوة وتتقاطع مع وقع الخنق الاقتصادي، بمعنى وكأن الخطاب الأمريكي يعلن نهاية إيران. في المقابل أيضا الحرس الثوري اعتد بأن الضربة ستكون حاسمة، عملية الانتقام أيضا في ذروتها، ولكن كلها سرديات نسبية تدعي المطلق. لم نصل خلال الأشهر الستة الماضية إلى أي مرحلة فيها نوع من الجموح، وأعتقد هذه مرحلة جموح غير مسبوقة، جموح أمريكي بأنه كأنه يقتنص الفرصة لاستهداف ما قد يعتبره أهداف حيوية بالنسبة للحرس الثوري. وأيضا إيران تتحدى هذه الخطة وتعود أيضا بصواريخها على الأردن، شهدنا هذا أكثر من مرة. وفي نفس الوقت لا جديد في أي استراتيجية عسكرية بين الطرفين. والآن يمكن أن نلخص الموقف، نحن أمام خطين متوازيين لا يلتقيان، بمعنى ليست هناك معركة حقيقية، هناك هذه العمليات للقصف المتقطع بين طارة وأخرى، وأيضا حتى على صعيد المفاوضات ليس هناك تفاعل مباشر. إذن تخبط وتخبط مضاد، ولكن من ناحية أن هناك معادلة صفرية ليست جاهزة، وأيضا أن تغيير ميزان القوة بين إيران والولايات المتحدة على المستوى العسكري، هذه مسألة أيضا أصبحت هلامية. يعني نعرف متى بدأ هذا الصراع وكيف تدرج من مرحلة إلى مرحلة، ولكن لا الأمريكيون ولا الإيرانيون يستطيعون أن يشيروا بأصابعهم إلى أجل معين، بمعنى هل نحن مع انتخابات الكونغرس، هل نحن مع ما بعد نهاية العام، كلها نوع من العتمة الاستراتيجية، ولكن يعوضها الطرفان بأن كل منهما يقدم نفسه أنه لديه القدرة على أن يحتفظ باليد العليا، وفي المحصلة النهائية كل منهما لديه اليد المنخفضة وليست العليا.
0: هل نحن فعلا دكتور مطيري أمام تخبط وأمام جموح أمريكي أيضا؟
4: صحيح، ويمكن إضافة إلى ما ذكر الأستاذ الكريم الدكتور الشرقاوي، هذا المأزق الاستراتيجي، يعني واضح لا الأطراف تستطيع أن تحسم ولا تستطيع أن تتراجع، فهم لا الذين حسموا سواء إيران، وإيران تدرك أنها لا تستطيع أن تحسم المعركة أمام الولايات المتحدة الأمريكية. أنا لم أسمع يعني منظرا واحدا يقول بذلك، والولايات المتحدة ليس لديها حتى هذه اللحظة ما يفيد أنها انتصرت عسكريا، وبالتالي كان فرضت إملاءاتها على إيران أو لم تحتاج إلى مزيد من العقوبات. لكن هذا المأزق الاستراتيجي هو الذي وضع كل هذا، لا هم اللي حسموها عسكريا، ولا هم اللي يستطيعوا أن يتراجع، ولا الذين لديهم بدائل متعددة. بدأت المناورة تضيق أستاذ محمد، بمعنى يعني كان يعتقد أنه هذا الركود بحاجة إلى ما يحركه. جاءت الوساطة القطرية والباكستانية في الأسبوع الماضي، حاولت أن تصل إلى تفاهمات دون حتى الاتفاق. ولذلك كنا نسمع بالأمس القريب كلاما من إيران وعلى لسان الرئيس الإيراني بأن هناك رغبة إيرانية، بل وأبلغ رئيس وزراء باكستان بأنهم لديهم رغبة بالعودة إلى مذكرة التفاهم. أنا أعتقد بأنه الآن في ظل هذا المأزق ما زال بالأفق، ما زال بالأفق أمل بأن تتوصل الوساطة بنفوذها بطريقتها إلى تغيير شروط إيقاف الحرب هذه المرة، يعني دون التوصل إلى اتفاق شامل أو نهائي. لكن أعتقد إذا نجحت الوساطة، سواء الوساطة الخليجية أو الباكستانية، أو حتى بإدخال عنصر الصين الآن مثلا في الجولة التي مزمع أن يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر تحديدا، وهي بلا شك يعول عليها أن يكون هناك مخرجا سياسيا ينقذ هذه المنطقة من أن تتوسع هذه الضربات. لأنه أنا أعتقد بأنه يعني هذه الضربة اليوم سواء للأردن أو التوسيع، ما في شك هي رسائل ورسائل متبادلة. حتى الضربات الأمريكية إذا لاحظت حسب ما ذكره العسكريون، هي تركزت على الغرب والجنوب الإيراني، بمعنى الساحل القريب جدا من هرمز، لم تتسع إلى العمق الإيراني، بمعنى أن الولايات المتحدة حتى اللحظة دون التصريح، طبعا تعرف أنه الجعجعة الإعلامية والتصريح والوعيد ما في شك منذ اليوم الأول لهذه الحرب وهو موجود، لكن دون
0: من الطرفين،
4: من الطرفين. شوف عندما تسمع لهجة إعلامية متصاعدة، أنا دائما أعتقد بأننا قريبين من حل أو قريبين من التسوية، لكن المشكلة في صياغة هذه التسوية. والمشكلة الأخرى أننا بعد 6 أشهر من هذه الحرب لم نعرف حتى ماذا تريد إيران وماذا تريد الولايات المتحدة بشكل واضح. مثل ما قال الدكتور شرقاوي، لا أحد يعرف متى تنتهي الحرب أو متى. المشكلة الأخرى وهي بلا شك مهمة، سواء مسرح هذه العمليات خطر جدا، والتوقيت خطر لأنه يتزايد دائما مع انتخابات إسرائيلية مهمة، اليمين الإسرائيلي يريد أزمة، وكذلك انتخابات أخرى هذه المرة مختلفة، لأن لأول مرة يرتفع الحس داخل أمريكا أو الأصوات التي

0: تريد أو تقول بعزل الرئيس الأمريكي إذا ما يعني انهزم الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات. ولذلك حساس هذا التوقيت وحساس هذا المكان في التصعيد. أنا كل مخاوفي من أن يكون هناك سوءا في التقدير والحسابات سيؤدي إلى توسع يعني رقعة هذه الحرب.
1: هل هذا وارد عمي جوني؟
2: سوء الحسابات؟
1: أي نعم.
2: نعم يبقى واردا بطبيعة الحال، لأن هذا يعني أطراف هذا الصراع وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية يبحثون عن تحقيق إنجاز، كما ذكرت في المداخلة الأولى قبل ذلك، يبحثون عن تحقيق إنجاز في أقصر وقت ممكن من أجل يعني الخروج من هذه من هذا النزاع الذي بدأوه يعني وبدأوه بأهداف عالية جدا ثم تراجعوا بأهدافهم وصولا إلى كما ذكرت لك نقطة الاشتباك المتبقية الآن وهي مسألة الملاحة في مضيق هرمز. ولذلك نرى اليوم هذه الضربات كما ذكرنا أيضا سابقا، حتى اليوم هذه الضربات موجهة إلى القدرات الأمريكية ذات التأثير على المضيق، وقد تحدث الرئيس ترامب شخصيا عن أنهم استهدفوا رادارات أعاد الإيرانيون بناءها، بما معناه أن الهدف هو التأثير أو القدرة الإيرانية على التأثير على المضيق. ولكن يبقى مسألة يعني أنا لا أريد أيضا أن أرى أن الجانب الأمريكي بهذا المستوى من التخبط صراحة، يعني أنه عاد فأدخل الخيار العسكري وإن كان من باب الضربات المتقطعة، ولكن يعني لابد من أنه يخشى الوقوع في حالة الاستنزاف، لأن حالة الاستنزاف ليست لمصلحة الأمريكي. ويعني حان الوقت لكي يفهم الأمريكي أن هذه الضربات المتقطعة التي يقوم بها منذ وقت طويل بعد أن انتهت المواجهة الأوسع في 40 يوما هي حالة استنزاف متجددة، وهو يقررها بالمناسبة عندما يعلن هذه الضربات ويبدأ بها ثم ترد إيران، فيدخل تلقائيا بحالة استنزاف غير مجدية ثم يعود فيوقف فيتوقف. فإذا الآن إلى متى سيبقى بهذا التفكير؟ يعني أنا ربما هذا يأخذني إلى استنتاج أنه قد يكون هناك فعلا استراتيجية معينة قررها الأمريكي في هذا الوقت تترافق مع موضوع الخنق الاقتصادي الذي لابد من قراءته الآن. يعني نحن نتحدث عن صراع تترافق فيها عدة جهود وتتكامل فيها عدة جهود الاقتصادية والحربية. فهل هناك استراتيجية أمريكية؟ إذا لم يكن هناك استراتيجية أمريكية الآن في مرحلة مستجدة وفقا للوقائع الجديدة وفقا للموقف الجديد الذي وصل إليه الصراع، إن لم يكن هناك استراتيجية أمريكية وإذا كان فعلا الأمريكي عاد فدخل طوعا في حالة استنزاف جديدة، فهذا يعني أن هناك فعلا تخبط واضح وتراجع في الزخم الأمريكي وقد يؤدي به إلى نتائج سلبية بطبيعة الحال.
1: إذا كان دكتور أحمد يعني إذا كان الاستنزاف غير مجدي أمريكيا، هل يمكن أن يكون مجديا إيرانيا وتكون إيران هي التي جرت الولايات المتحدة إلى هذا الخيار؟
3: أستاذ محمد، هناك يعني ضغطا وضغطا متبادل وتنافس على الصمود. الولايات المتحدة من خلال الحصار ويعني العقوبات ليست جديدة، العقوبات كلها مفروضة من قبل، الجديد هو الحصار. بدأت بالفعل بتطبيقه في الأسابيع القليلة الماضية، لم يصل إلى التطبيق الكامل حتى الآن كما يبدو من الخطاب في إيران، ومن خلال الضربات تحاول دفع إيران إلى التراجع وبسرعة، لأن الوقت مهم، الانتخابات مقبلة. على ذات الشيء يركز الإيرانيون يرون بأن الصمود يمكنهم من الضغط على الولايات المتحدة، وأنا بتقديري في الشهرين المقبلين سنشهد تصاعدا للضربات المتبادلة، لأن التأزيم يرى الأمريكي بأنه سيدفع الإيراني للتراجع ويرى الإيراني بأنه سيضغط على الأمريكي بشكل أكبر، وهذا قد يدخله بعضا من سوء التقدير، لكن في النهاية الوقت المحدود المتبقي حتى الانتخابات وكذلك الضغط الاقتصادي الذي يراد له أن يدفع إيران للتراجع، هذين أمام بعضهما البعض والاثنان يركزان عليه. إيرانيا التركيز على إبقاء الولايات المتحدة بعيدا عن يعني فتح المضيق، إبقاء السيطرة النارية عليه وضرب القدرات الأمريكية في المنطقة كجزء من استراتيجية يعني الضغط الاقتصادي من جهة والضغط العسكري من جهة أخرى. أمريكيا الضغط اقتصادي وعسكري أيضا. نحن إزاء مجابهة. التركيز الأمريكي كما يبدو من الخطاب هو على افتعال أزمات في الداخل الإيراني، أمنية اجتماعية اقتصادية، للضغط على النظام، وفي النهاية التقاء الأرض بالسماء كما كانت الاستراتيجية في الحرب السابقة، أن يثور الإيرانيين وتأتي المسيرات والمقاتلات لتقصف النظام وبالتالي يسقط النظام أو يتراجع أمام الضغط الأمريكي. لكن تقديري أنه تعويل بعيد عن الواقع إلى حد كبير، لأنه في النهاية الصدام يوحد في إيران. يعني إذا كانت هناك استراتيجية أكثر جدوى في الولايات المتحدة ربما لكان تأثيرها أكبر على إيران، لكن الضغط العسكري بشكل محدد يعزز الصمود الإيراني، وهذا حتى الآن دفع الإيرانيين إلى حد كبير إلى الصمود، وصمودهم أفضى تقدير إلى نتائج إلى حد كبير لم يتوقعها الكثيرون في إيران وفي الولايات المتحدة، لأنه في النهاية في ميزان القوى إيران أضعف، لكنها صمدت وبالفعل حتى الآن صامدة.
1: سيد جيمس روبنز في واشنطن ضيفنا الإيراني هنا في الاستوديو ربما يؤكد ما قاله كثيرون من أن واشنطن والرئيس ترامب تحديدا لا يمتلك تصورا واستراتيجية واضحة يدير بها هذه الحرب، وبالتالي نراه مشوشا في خيارات مختلفة. هل ترى ذلك أيضا؟
4: كلا، لا أوافق على الإطلاق. نحن نرى هذه الاستراتيجية أمامنا تتحقق. الرئيس يحتفظ بكل خياراته. إيران هي التي ليس لديها خيارات. الحرب الاقتصادية التي تجري ضد إيران، إيران لا تستطيع أن تواجه هذا الأمر. هم حاولوا خلق حرب اقتصادية وضغط اقتصادي عن طريق خنق مضيق هرمز، لكن تبين أن الولايات المتحدة هي التي تقرر ما يجري في مضيق هرمز. إيران لا تستطيع تصدير النفط في الوقت الذي تقوم فيه الدول الأخرى بدأت بتصدير النفط، بالتالي إيران تبعد عن هذه الصيغة. إيران لا تلجأ إلى القوة لأنه ليس لديها قوة متبقية، والعقوبات الاقتصادية بدأت بإحداث تأثير فعلي على الاقتصاد الإيراني، وأيضا نرى انقسامات بين القيادات الإيرانية وبين القيادات وأفراد الشعب بالرغم من مزاعم الصمود. عندما يكون هنالك مرشد أعلى يقوم بإصدار بيانا يتحدث فيه عن مسألة النسيج، انتقاد النسيج الاجتماعي وكونه غير قانوني، وقال أنه إذا ما كان هنالك، هذا يعني أنه إذا ما كان هنالك تجانس اجتماعي فلن يضطر إلى الحديث عنه. أعتقد أن هنالك حالة من الهلع التي تصيب الإيرانيين، هم يقومون بالمبالغة في تأثير هذه الحرب على الانتخابات الأمريكية لأنهم لن تؤثر ولن تغير استراتيجية الرئيس ترامب بغض النظر عن نتيجة هذه الانتخابات. أعتقد أن هنالك سيكون استمرارية لهذه الضربات المحدودة، وإذا ما أرادت إيران أن تستمر في التصعيد فإن الولايات المتحدة ستقوم بتصعيد مقابل.
1: ولكن سيد روبنز لا ننسى بأن الرئيس ترامب في البداية قال هذه الحرب ستستمر لأربعة أسابيع أو ستة أسابيع، نحن الآن تجاوزنا ستة أشهر. عندما يقول يحتفظ بكل الخيارات، أليس هذا تبريرا مسبقا للاضطراب والانتقال من خيار إلى آخر؟
4: ليس بالضرورة، لأنه من الصعب جدا في بداية أي حرب أن يكون هنالك تقييم لمدى مدة هذه الحرب. أعتقد أنه كان هنالك توقع أن الحرب ستكون أكثر قصيرة، لكن حقيقة أن هذه الحرب لا تؤثر على الولايات المتحدة بشكل كبير. الرئيس ترامب استطاعته أن يستمر بهذه الحرب، وقد أظهر رغبة في الاستمرار بهذه الحرب، خاصة الآن أن الحرب قد بدأت بهذه الحقبة الاقتصادية والوقت إلى جانبه. مرة أخرى أعتقد أن الإيرانيين قد بلغوا بأهمية هذه وتأثير هذه الحرب على الحرب على الانتخابات النصفية، لأنه حتى ما خسر حزب الرئيس بالتالي لن يؤثر هذا الأمر على الرئيس، وحتى ما تمكن الديمقراطيين من السيطرة ربما على أو كسب الأصوات لن يمنع قدرة الرئيس على شن الحرب. الحرب. ربما سيكون هنالك إجراءات لإيقاف الرئيس، لكن أعتقد أن هذا الأمر لن يحصل، بالتالي لا يجب

0: للإيراني أن يراهنوا على الانتخابات، لأن أيا كانت بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئيس ترامب سيستمر بتطبيق استراتيجيته.
1: ولكن دكتور شرقاوي، عندما نقول بأن أو عندما يقول بالأحرى الدكتور أحمديان بأن الشهرين المقبلين سيشهدان تصعيدا، والضيف الأمريكي يقول عليكم أن تنسوا موضوع التأثير في الانتخابات، كيف ترى الوضع؟
2: أبدأ بالخطاب الترامبيين الجدد الذين أصبحوا يميلون إلى منطق تبريري لا يحتكم إلى وقائع ميدانية، بمعنى أن ترامب في ورطة سياسية بدأ حربا لا يحسن إدارتها ولا يحسن تصميم أو هندسة المخرج منها. أيضا الإيرانيون في نفس الورطة، أنهم يتبنون فكرة العناد أو ما يسمونه بالصمود، وعلى أمل أنهم سيحرجون ترامب إما سياسيا، إما على مستوى أزمة الطاقة، إما على مستوى خسارة الحزب الجمهوري الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. لكن إذا تمسكنا بفرضية الاستراتيجية عموما، معنى الاستراتيجية هي أن يكون لديك تقدير حسابي عقلاني بين مدخلات معينة ومخرجات مع مرور فترة زمنية محددة. هذا هو منطق الاستراتيجية. لكن الآن نحن في بداية الشهر السابع، هناك تيه أو نوع من الضياع، من حيث أنه لم تعد لا للحرس الثوري في طهران ولا لترامب في البيت الأبيض استراتيجية يمكن تسميتها بهذا المنحى. لماذا؟ لأن ما يقوم به ترامب الآن وما يرد به الحرس الثوري هو عبارة عن طرفين في صراع انزلق إلى طاولة القمار الروسية، رولت، بمعنى أنهم يراهنون، ترامب يراهن على أن الجمع بين الخنق الاقتصادي وهذا القصف المتقطع سوف يضعف إيران وسوف يمهد لمرحلة تحقيق المعادلة الصفرية المتخيلة لديه، أنه إما أن ينهار النظام أو يصبح من الوهن بمنزلة من يقبل الشروط، وثم يظهر ترامب يحدد كيف يتعامل مع نفط إيران ومع مضيق هرمز، ويصبح مضيق هرمز أرضا أمريكية. هذا قمار على الطريقة الروسية. في المقابل أيضا الحرس الثوري يقامر بنفس الروح، على أساس أن لدي سيطرة أو ما يسميه سيادة على مضيق هرمز، وأنا أيضا لدي صواريخ تستطيع أن تخترق الأجواء الأردنية وربما أجواء أخرى. إذا كلما تكرست نفس الطريقة في التعامل مع ردات الفعل الروسية، أرى أن أيضا المقارنة أننا صامدون في الزمان وفي المكان، وبالتالي يعني تصبح المسألة أن كل طرف يقامر على الرقم الرابح، وليس هناك في تفاعلات الصراع بعد 6 أشهر ليس هناك هذه الاحتمالية. إذن يمكن أن نقول إن ترامب والحرس الثوري في مرحلة ما بعد الاستراتيجية، جربوا كل الاستراتيجيات من قصف، من حرب الأربعين يوم، من هذا، وهذه المرحلة أصبحت فقط مسألة ضياع في البرية، لعل وعسى أن تكتمل أمور غيبية ويتحقق النصر إما لهذا الطرف أو للطرف الآخر.
1: كيف تبدو دول الخليج العربية في هذا الضياع في البرية؟
3: ما في شك دول الخليج وجدت أستاذ محمد نفسها في هذا المأزق، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تبعد عن إيران أكثر من 12,000 كيلو، وجاءت إلى هذه الحرب وأوجدت يعني الحرب الإقليمية، ما في شك تدفع ثمنها دول المنطقة. ولذلك كانت دول المنطقة بالعقلانية أو الواقعية والعقلانية التي اتخذتها والتزمت الحياد وأعلنت بأنها لن تسمح لا بفتح أراضيها ولا أجوائها، قبلت هذه الاعتداءات الإيرانية منذ الدقيقة الأولى بعد هذا الحرب بسياسة ردع دفاعية وحياد غير يعني مسبوق. حتى الانتقادات في الصحف الأمريكية تذكر في أول أيام هذه الحرب انتقدت الدول الخليجية لهذا الحياد المبالغ فيه أو هكذا سمى، بل وزير الحرب الأمريكي هيكس قال عندما امتدح إسرائيل بأن هي الحليف الحقيقي وليس دول المنطقة التي كنا نظن أنها حليفا. عموما الآن الكلام في الفايت نقصان في العقل كما يقول، حصل ما حصل، وبالتالي أعتقد أن ما زال دول الخليج متمسكة بهذا الحياد، متمسكة أيضا بالنأي والردع الدفاعي، ومتمسكة أيضا في الانقماس أكثر في الوساطة، وأعتقد ربما تستطيع أن تنجح إذا نجحت بتغيير شروط إيقاف هذه الحرب، بمعنى الضغط دبلوماسيا على طهران وعلى واشنطن أيضا بعدم التصعيد وبعدم التوسيع. وأظن أنها كانت قريبة يعني من هذا الهدف أو الوصول إلى تفاهمات. وتعرف عندما يضيق الأفق مرات أمام هذه الدول وحتى إيران تلجأ إلى دول المنطقة باتصالات، بل وباعتراف ترامب بأن قادة هذه الدول نجحوا في كثير من الأحيان بمنع التصعيد أو الاستهداف أو الضربات المدمرة.
1: يعني عمليا لم يأخذ
3: هو لم يأخذ لا باستشارتهم في البداية، ولا لم يأخذ حتى في العقوبات. هذا أمر مفروض، ولذلك
1: ولا يبدو مهتم بما يمكن أن يلحق بهم. هذه إشكالية.
3: هو لم يهتم بأعضاء مهمين في إدارته عندما استقالوا أو برروا استقالتهم، فبالك بالحلفاء. هو لم يكترث حتى بحليفه الرئيسي إسرائيل في كثير من، أنا أعتقد بأن دول المنطقة أدركت ذلك، ولذلك تجد أصوات أستاذ محمد الآن كثيرة وبشفافية عالية تراجع أو تطالب بهذه المراجعات وإيجاد بدائل أمنية ودفاعية دون الاستغناء الكامل بالتأكيد عن الولايات المتحدة أو عن التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. لكن ما حصل الآن بتحالفات إقليمية أو حتى انطلاق بعض الأصوات للانقماس في منظومة دفاعية أو منظومة إقليمية للأمن تتشارك بها حتى إيران، هذه أصوات بدأت تصدر الآن بشكل واضح بأنه يجب ألا ندفع حروبا تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب ألا ندفع أثمانا سواء بخسائر مباشرة أو غير مباشرة. الآن ليس الحديث فقط في وسائل الإعلام أو في الدواوين أو في المجالس أو حتى من قبل مسؤولين رسميين بأنه بالفعل هناك عتب كبير على الولايات المتحدة الأمريكية بتوريط المنطقة في حرب عبثية لا شك، لكن من غير المناسب والملائم الآن في ظل هذه الاعتداءات وفي ظل هذه الاستهدافات لمقدراتنا. على فكرة ليست إيران هي المختنقة اقتصاديا، دول الخليج اختنقت منذ اليوم الأول من فبراير ودفعت أثمانا ربما أكثر حتى من إيران حتى هذه اللحظة التي يقول الدكتور حسن بأنها تعودت ولديها شبكات خلفية للتحايل أو التفاف على هذه العقوبات. لكن هذه المرة هذه العقوبات جاءت بعد حرب، هذه العقوبات الآن مالية استهدفت الدولار الأمريكي تحديدا، والمشكلة دول المنطقة تجد نفسها مرة أخرى بين مطرقة وسندان سواء في قضية التهديد الإيراني تلويح الإيراني أو حتى التلويح الأمريكي. فأنا بظني بأنه الخيارات صحيح والبدائل ضيقة وقليل، لكن ليس أمام دول الخليج إلا هذا التحول الاستراتيجي، الضغط الدبلوماسي لإيجاد حل.
1: إذا كان الكل في ورطة دكتور أحمديان، هل ورطة إيران هي الأكثر قسوة ربما؟
4: المشكلة هي في هذه الموازنة بين الموقفين، لماذا تحارب إيران ولماذا تحارب الولايات المتحدة ولماذا بدأت هذه الحرب؟ إيران تعلم لماذا تحارب، للدفاع عن نفسها، لبقائها دولة قائمة وسيدة على أرضها وعلى سمائها ومستقلة. الولايات المتحدة لماذا تحارب؟ دفعت للحرب لأنه نتنياهو أراد حربا ضد إيران لإسقاط إيران، وكان الرئيس شفافا، هدف إسرائيلي إذن لإسقاط إيران وهدف أمريكي للسيطرة على موارد إيران. أيهما أقرب للتمسك والصمود؟ أنا تقديري أن الإيرانيين أظهروا منذ بدء اللحظة صفر من الحرب إلى اليوم أنه لأن الهدف واضح، لأنهم وجودهم وهويتهم كإيرانيين واستقلالهم على المحك سيذهبون إلى أقصى الدرجات في المواجهة.
1: ما زال المزاج الشعبي بتقديرك بنفس الوتيرة الأولى؟
4: أنا تقديري أنه الضغط العسكري يبقي هذا الصمود قائما، إذا تراجع الضغط العسكري قد يتغير،
1: ولكن الخنق الاقتصادي أيضا ليس بسيطا. أنت دائما تقول هذه ليست جديدة، ولكن هذه المرة القضية أكثر تعقيدا.
4: لا، الضغط يعني العقوبات أستاذ محمد ليست جديدة أبدا،
1: ولكن هذه المرة الدول التي يمكن أن تتعامل مع إيران قد تتعرض إلى عقوبات، وهذا يخنقها أكثر.
4: منذ 2018 العقوبات الأولية، العقوبات المباشرة ضد إيران، والعقوبات الثانوية أي العقوبات للدول التي تتعامل مع إيران قائمة على أقصى درجاتها. لكن هناك دول لا تقبل بالإملاءات الأمريكية وتتعاطى، والآن تقول بأننا لن نقبل بالذي تريده الولايات المتحدة. العقوبات أستاذ محمد راجع، وأنا راجعت كل المعلن، لا يوجد عقوبة جديدة واحدة، الجديد هو الحصار والحصار لم يطبق بشكل كامل حتى الآن. هناك نية أمريكية لتطبيقه بشكل كامل، هناك تحديات

0: أنك يعني مجبر ستكون، ليس الأمر خيارا تختاره إيران لأنها تريد التأزيم، لا إجبار. يعني إذا تركت الحصار يطبق عليها بشكل كامل معناها أنها تشترك في خنق نفسها. ولذلك تقديري أن كلفة الذهاب للحرب ستكون أقل بكثير من كلفة التريث وعدم المواجهة إذا طبق الحصار بالفعل.
1: إذن الحصار مؤثر. هذا أستاذ محمد، بس طبعا. اسمح لي الإضافة.
0: إذا يعني أنا نعم يا دكتور.
1: إذن طبعا. وكلام الرئيس الإيراني واضح بأنه ما قيمة النصر إذا كان الشعب يتضور، وهي عقاب جماعي بلا شك. هذا الحصار وهذا العقاب بدون أدنى شك غير مقبول، لكن المنطقة كلها أصبحت رهينة هذا الحصار والحصار المقابل. أنا لا أريد أن تعطي إيران ذريعة أخرى للولايات المتحدة أو غيرها بهذا الخنق وهذا العقاب الجماعي بالمغالاة والتمسك أكثر من اللازم بقضية هرمز. أنا بظني لماذا جاء الحديث الآن مرة أخرى على لسان الرئيس الإيراني أو حتى قاليباف حول رغبة إيران بالعودة إلى مذكرة التفاهم، وبالتالي أصبح وجيها أيضا السؤال لماذا لم تنفذ أو تطبق مذكرة التفاهم التي وقعت وكانت مرحلة انتقالية لمزيد من التفاهمات وإنهاء هذا المفتاح. والعودة العقدة يا سيدي العزيز ليس في النصوص، في الإرادة السياسية الحقيقية وتوحيد الخطاب العسكري والخطاب السياسي حتى يكون الموقف موحدا. لا يبدو لي كذلك لا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في إيران حتى هذه اللحظة، ليس هناك إرادة سياسية فعلية للتوصل إلى التفاهمات لإنهاء هذه الحرب.
2: دكتور شرقاوي لديك إضافة؟
3: نعم، أود أن نتأمل ماذا يحدث للخطاب الوطني أو الخطاب القومي عند بداية الحرب أو الأزمة وعند استمرار الأزمة وطولها. وأختلف مع الدكتور أحمديان، لا شك أن هناك إجماع قومي داخل إيران بضرورة توحيد الصفوف ولا بد من خوض هذه المعركة كجبهة إيرانية موحدة، ولكن أيضا عندما نكون في بداية الحرب يتحقق هذا، لكن بعد فترة طويلة وتجتمع فيه قضية الحرب الاقتصادية والخنق الاقتصادي وعدم قدرة إيران على تصدير نفطها وكل الأوضاع المتردية، هذا ينعكس على نفوس وعلى عقول الإيرانيين كما هو الحال في أي مجتمع يدخل في حرب. بالمناسبة عبد الرحمن ابن خلدون لم يمت، يحظو حاليا ويقول هناك نظرية تطور الأمصار والأقطار وتطور النفوس أيضا، بمعنى أنه ينبغي أن نهتم كما هناك الآن في الولايات المتحدة انقسام في الرأي. اليمين لم يعد ملتفا حول ترامب في مغامرته مع إيران، تتسع الآن الانتقادات حتى داخل أوساط ماغا. نفس الشيء يمكن إسقاطه على الإيرانيين، أن هناك الآن على الأقل قطبين بدل قطب واحد، هناك قطب الصمود قطب الحرس الثوري علينا أن نحافظ على هذا الإجماع، وهناك القطب الموازي الداعي إلى المفاوضات. هناك من يقف ويقول ينبغي أن نستمع إلى روحاني وإلى عراقجي وإلى قاليباف وإلى بيزشكيان. إذن ينبغي أن إذا مرت 6 أشهر أخرى قد يتآكل هذا الرأس المال السياسي الذي تعتقد القيادة العسكرية في طهران أنه رصيد دائم في كل زمان ومكان.
2: عمي جوني باختصار ونحن ننتظر رأس الساعة، تأثير كل ذلك على الإيقاع العسكري في المواجهة؟
4: يعني دائما عندما تتعثر الدبلوماسية والتفاهمات وكل هذه المحاولات من أجل إيجاد حل لهذه المأزق، يرى الجميع أنفسهم ملزمون بالعودة إلى استعمال القوة وإن كان بمستويات يعني متنوعة أو منخفضة أو عالية الوتيرة وفقا للظروف. فإذا أعتقد من أجل هذا نرى الآن أو بسبب ذلك نرى الآن أن هناك عودة إلى طرق باب القوة وإن كان بوتيرة منخفضة، وذلك نتيجة تعثر الدبلوماسية. فإذا القوة دائما حاضرة، وأعتقد أنها هي المرحلة الأخيرة التي يعتمدها الأطراف في حال تعثرت الدبلوماسية.
2: شكرا لك عمي جوني ولكل الضيوف. الآن مع محمد حمدان.
5: شكرا لك محمد كريشان، وهذه التغطية مستمرة مشاهدينا، حيث شهدت المنطقة جولة تصعيد من التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. ففي جديد التطورات، قالت القوات المسلحة الأردنية إن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة وكان الحرس

0: الثوري أعلن استهداف قاعدة أمريكية بصواريخ باليستية، كما أعلن استهداف منشآت أمريكية بقاعدة في البحرين. وقال مصدر أمريكي مطلع للجزيرة أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية، وأن هجمات إيران لم تؤدي إلى أضرار كبيرة، مشيرا إلى أن الرد الإيراني يتسم بانعدام الفاعلية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بأن إيران ستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد وطأة بكثير إذا ما أقدمت على الرد على الهجوم الأمريكي. في المقابل قالت الأركان الإيرانية إنها ستوجه ضربات قوية للأمريكيين ردا على العدوان في مناطق في سيستان وبلوشستان وهرمزغان. إلى شبكة مراسلين الآن معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومن عمان مراسل الجزيرة تامر اسماضي. مرحبا بكم جميعا. أمينة، أبدأ معك بالتصريحات الأمريكية في ختام هذه الليلة التي شهدت تصعيدا وقصفا أمريكيا ورد إيراني.
1: نعم بالفعل محمد، المسؤول الأمريكي المطلع قال في تصريحات للجزيرة بأن هذه الضربات التي أطلقتها إيران تتسم بعدم الفاعلية، وأن القوات الأمريكية اعترضتها، لم تسجل أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية. هناك بعض الأضرار التي لم يفصح عنها المسؤول لكن ليست جسيمة بحسبها. طبعا تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي لم تخرج بعد فيها القيادة المركزية لتؤكد انتهاء موجة الضربات هذه، بعدما صرح مسؤول بأن موجة الضربات الأمريكية هذه والتي تأتي ردا أولا على استهداف إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز ولأمن الملاحة في المضيق، بالإضافة أيضا إلى الصواريخ التي أطلقتها طهران تجاه القوات الأمريكية في الأردن والتي اعترضتها القوات الأمريكية بالتأكيد من القيادة المركزية. هذه الضربات الأمريكية وموجة الضربات هذه ستبقى مستمرة إلى حين تأكيد القيادة المركزية سانتكوم توقفها، بالتالي لا يوجد مجال زمني واضح لذلك. الرئيس الأمريكي أعطى لمحة عن نوعية الأهداف التي تقوم القوات الأمريكية باستهدافها في الجنوب الإيراني، حديث عن أنه كانت على ما يبدو لدى الإدارة الأمريكية معلومات استخباراتية وعسكرية تفيد بأن هناك تحركات لإعادة بناء منظومة إطلاق الصواريخ في الجنوب الإيراني على السواحل الجنوبية. وعلى ما يبدو بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي لقناة فوكس نيوز عبر الهاتف، قال بأن هذه المعلومات كانت بحوزة الإدارة الأمريكية لكننا كنا ننتظرهم حتى يكتمل البناء، تقريبا بناء منصات إطلاق الصواريخ هذه ثم تم استهدافها. ولربما في هذه التصريحات رد على عدد من التصريحات التي صدرت طيلة الأسابيع الماضية والتي كانت تحذر الرئيس ترامب من أن إيران تقوم بإعادة استجماع قواتها وإعادة بناء قدراتها العسكرية، وأن إيران ستستغل فترة لا حرب ولا سلم هذه بعد مذكرة التفاهم والتوصل إلى مذكرة التفاهم لإعادة بناء قدراتها، بالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر في توجيه الضربات العسكرية لإيران. هذا هو الخطاب الذي دأب عليه الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري. كثيرون من حلفاء رئيس ترامب في الحزب الجمهوري دعوه للاستمرار في هذه الضربات. يأتي أيضا ذلك بالتزامن مع ما صرح به مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس يوم أمس أن هناك خطة كانت موضوعة أمام الرئيس ترامب من قبل القيادة المركزية. هذه الخطة بحسب المسؤول أيدها وزير الدفاع بيت هيكسيث، لكن وقتها أي الأسبوع الماضي عندما وضعت هذه الخطة أمام الرئيس كان لا يميل لاعتمادها مخافة تصعيد الوضع العسكري مع الجانب الإيراني، يريد أن يعطي فرصة لربما للضغط الاقتصادي وعملية المنبوذ الاقتصادي لتؤتي أكلها. لكن الضربات التي تم توجيهها للقوات الأمريكية في الأردن غيرت حسابات الرئيس بحسب المسؤول الأمريكي، ولهذا اليوم نجد هذه الضربات قد انطلقت والرئيس يتوعد إيران بضربات.
0: لكن أمينة كنت تشير إلى عدم انتهاء وجود مؤشرات، أمينة على انتهاء هذه الجولة. كانت الولايات المتحدة ستكمل في القصف هذه الليلة، لكن في المقابل لا توجد مؤشرات على انتهاء هذه الجولة. فما هي حتى اللحظة بانتظار التصريحات الأمريكية المرتقبة أيضا التقديرات في الولايات المتحدة بالنسبة لجولة التصعيد الحالية؟
1: نعم محمد، يعني على الأقل ما يمكن الاستناد إليه من تصريحات الرئيس ترامب على أن هناك استعداد للاستمرار في ضرب إيران. الآن السؤال هو ما هي هذه الأهداف التي يمكن الاستمرار في استهدافها؟ هل منصات الصواريخ هذه التي أعادت إيران بنائها وتحدث عنها الرئيس ترامب في فوكس نيوز كثيرة كفيلة باستمرار موجة الضربات هذه لساعات طويلة، أو ستكون هذه الضربات عبارة عن موجات متقطعة، أم أن هذه الضربات ربما ستتوقف في وقت قريب؟ لكن الرئيس ترامب أيضا أعطى مؤشرا آخر على جهوزية القوات الأمريكية في الاستمرار في توجيه الضربات، حديثه أو إشارته إلى حاملة الطائرات جورج واشنطن وامتلاكها لعدد لا محدود من الذخائر. لماذا؟ لأن كانت هناك العديد من علامات الاستفهام حول نقص الذخائر لدى القوات الأمريكية، بالتالي الرئيس ترامب رد على هذه النقطة وقال إن جورج واشنطن لديها ما يكفي من الذخائر للاستمرار في توجيه الضربات. مسألة أخرى أيضا، وهي أن جورج واشنطن دخلت حيازة منطقة القوات أو سانتكوم في أغسطس تقريبا، بالتالي وهي حلت محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي استمرت لعدة أشهر، أكثر من 7 أشهر في المنطقة، بالتالي هي تأتي بنفس جديد، جنود مستعدون ولديها ما يكفي بالفعل من الذخيرة للاستمرار في توجيه الضربات. لكن الرئيس ترامب ربط التصعيد وتوجيه ضربات أكثر قسوة للجانب الإيراني برد إيران، بالتالي إن استمرت أيضا إيران في توجيه الضربات أيضا هذا سيكفى الاستمرار الضربات الأمريكية.
0: ابقي معي أمينة لنذهب إلى طهران مع رانيا قاسمي ومجمل التصريحات الإيرانية في السياق.
2: نعم محمد، يعني في تحد لتحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما يبدو، وجهت إيران وتواصل توجيه الضربات العسكرية للقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. الجيش الإيراني أعلن أنه باستخدام المسيرات الهجومية التابعة للجيش استهدف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. قال بيان الجيش أنه استهدف منشآت الرادار وأيضا مراكز تجمع القوات الأمريكية، وتعهد بمواصلة الرد لأخذ ثأر المواطنين الإيرانيين الذين قتلوا اليوم في الهجمات الأمريكية. سبق ذلك تأكيد الحرس الثوري أيضا في بيان أنه استهدف ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية في الأردن في معسكر يطلق عليه اسم تيتين يقع في سواحل خليج العقبة. تم التأكيد على أنه هذا الهجوم أسفر عن مقتل عدد كبير من القوات الأمريكية بالإضافة إلى تدمير منشآت مهمة أمريكية في المكان، مع التأكيد أيضا على مواصلة الرد وأن هذه العمليات لم تتوقف بعد، وذلك بعد الإعلان عن إسقاط مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 في سماء إيران، وذلك باستخدام منظومة جديدة للدفاع الجوي. كانت عملية الإسقاط هذه هي الأولى هذه المنظومة الجديدة، وسط أنباء محمد عن أن هناك استهداف لقاعدة علي السالم في الكويت، ولكن هذه أنباء غير رسمية وغير مؤكدة حتى الآن.
0: بشكل رسمي يعلن الآن الجيش الكويتي رانيا الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. إذن الجيش الكويتي يؤكد ما أشرت إليه كغير رسمي، لكن ما الذي تقوله إيران عن استهداف الكويت؟
2: يعني حتى الآن لم يتم الإعلان تبنيه سواء كان قد قام الجيش بتنفيذ هذه العملية أم الحرس الثوري، ولكن هناك تأكيدات من الجانبين على أن عمليات الرد على الهجمات الأمريكية اليوم مستمرة. تقول طهران أو تقول بالأحرى الحرس الثوري أنه سيتم الرد على مصادر إطلاق هذه الهجمات، مع التأكيد على أن الولايات المتحدة ستتكبد خسائر فادعة. هذا ما أكده هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية وأيضا مقر خاتم الأنبياء المركزي المسؤول عن تنسيق العمليات المشتركة للجيش والحرس الثوري. هناك تأكيدات واضحة في البيانات الرسمية العسكرية على أنه سيتم الرد بقوة على الولايات المتحدة، وأن على الولايات المتحدة أن تدفع ثمن هذه الهجمات، وأنها يجب

0: أن تتكبد خسائر نتيجة ما قامت به الليلة. تأتي هذه التطورات محمد وسط فيما يبدو توقف للعمليات العسكرية منذ أكثر من ساعة، لم يسجل هجوم جديد على المحافظات الإيرانية. الهجمات الأمريكية الليلة تركزت على المحافظات الجنوبية من أقصى جنوب غرب إيران إلى أقصى جنوب شرق إيران، هذا بالإضافة إلى محافظة كرمان حيث تم استهداف محيط مطار جرفت في جنوب المحافظة، هذا بالإضافة إلى استهداف أعداد يعني عدد من المدن، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين، ونتحدث تحديدا عن يعني مدينة السيريك في محافظة هرمزغان في منطقة كوسيك. وتم التأكيد على أنهم ارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف حفل زفاف في المدينة إلى 5 قتلى و68 مصابا، هذا بالإضافة إلى استهداف يعني مصنع للمواد الغذائية في جزيرة قشم التي أيضا تعرضت للهجمات، هذا بالإضافة أيضا إلى جزيرة لافان. يعني نحن أمام مجموعة كبيرة من الاستهدافات، كان بعضها طال أهداف مدنية، هذا بالإضافة إلى الأهداف العسكرية وأبراج الاتصالات، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جزيرة قشم، ولكن تم إعادة التيار الكهربائي. هذا فيما تعرضت خطوط الاتصالات في محافظة هرمزغان محمد بشكل عام لأضرار نتيجة الهجمات الأمريكية الليلة.
1: شكرا جزيلا لك إيرانيا. لننتقل إلى عمان مع مراسل الجزيرة تامر صمادي، وما الذي تقوله الأردن عن هذه الصواريخ التي تم اعتراض عدد كبير منها وسقط بعضها أيضا في مناطق نائية؟
2: بالفعل محمد، المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية تحدث في بيان عن تفاصيل الهجمات التي طالت المملكة خلال الدقائق الأخيرة، تحدث عن 13 صاروخا باليستيا تم رصدها والتعامل معها من خلال منظومة الدفاع الجوي الأردنية كما أشار، وقال بأن تلك الدفاعات أسقطت 10 صواريخ باليستية إيرانية، و بأن 3 صواريخ سقطت كما قال في مناطق نائية. المتحدث العسكري لم يأتي على ذكر تلك المواقع التي سقطت فيها الصواريخ أو التي أسقطت أيضا فيها الصواريخ 10 من قبل الدفاعات الجوية، لكنه أكد بأن الدفاعات الأردنية نجحت بالفعل في صد ذلك الهجوم الإيراني الجديد، وأشار إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي ذهبت إلى تلك المواقع التي سقطت فيها شظايا الصواريخ وتعاملت معها وقامت بتأمين المواقع وإزالة الخطر. وأيضا أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية بأنه لا إصابات في صفوف المدنيين جراء تلك الهجمات، وأيضا دعا إلى الالتزام بما يصدر من تنبيهات صادرة من الجهات المختصة للتعامل مع أي انتهاكات أو خروقات أو اختراقات جديدة خلال أو في غضون الساعات المقبلة. المتحدث باسم القوات المسلحة أكد جاهزية أو رفع جاهزية القوات المسلحة في مختلف تشكيلات الجيش الأردني جراء هذه الانتهاكات والخروقات كما يسميها الجيش الأردني، وهذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال يومين، لا سيما أن الهجمات التي كانت تطال الأردن توقفت منذ أواخر يوليو الماضي جاءت لتتجدد خلال اليومين الماضيين. كما أشرت، البيان العسكري الأردني لم يأتي على ذكر المواقع المستهدفة، لكن المؤكد بأن خارطة الاستهدافات توزعت بين شرق البلاد وجنوب البلاد خلال الساعات الماضية، نتحدث عن مدينة المفرق بالإضافة شرقا بالإضافة إلى محافظة العقبة الساحلية جنوبي البلاد، وكانت هنالك تنبيهات أصدرتها الجهات المختصة للمواطنين في تلك المدينتين. وعندما نتحدث عن المفرق بطبيعة الحال هنالك قواعد عسكرية أردنية، الجانب الإيراني يتبنى رواية تقول بأن تلك القواعد أمريكية، الجانب الأردني يقول بأن تلك القواعد هي أردنية خالصة، يقر بوجود قوات أمريكية في تلك القواعد ويقول بأن تواجد تلك القوات هو يأتي في

0: سياق التعاون الدفاعي المشترك بين الأردن والولايات المتحدة، وينفي الأردن نفيا قاطعا أن يكون لبلاده أي دور في استهداف إيران، يقول بأنه لا استغلال للأجواء الأردنية، وبأن التواجد الأمريكي يأتي في سياق التعاون المشترك، في سياق حماية الحدود بين الأردن والعراق، بين الأردن وسوريا، وأيضا على وقع هذه الرواية التي يتمسك بها الأردن سياسيا عسكريا دبلوماسيا. كانت هنالك زيارة اليوم لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دولة قطر، التقى برئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتم وفقا للخارجية الأردنية التباحث في هذا الوضع المتفاقم بين الولايات المتحدة وإيران، وأكد الطرفين وفقا للبيان الأردني على ضرورة تغليب لغة الحوار وتغليب الدبلوماسية وإنهاء هذا الاحتقان المتواصل بين إيران والولايات المتحدة. الأردن يقول بأنه ليس طرف في هذه المواجهة، الجيش يقول بأنه يرفع من جاهزيته، سلاح الجو الملكي خلال الساعات الماضية يكثف من تحليق الطيران الحربي هنا في العاصمة عمان وفي عديد المدن والمحافظات الأردنية، لا سيما في الشرق والجنوب، تلك المناطق التي تتعرض لاستهداف وضربات متواصلة من قبل الجانب الإيراني خلال فترة الحرب وتجددت خلال اليومين الماضيين، لا سيما في شرق البلاد، نتحدث عن المفرق، نتحدث عن الأزرق، نتحدث عن منطقة الصفاوي، كل هذه المناطق كانت عرضة للاستهدافات. الأردن الرسمي اليوم يرى أنه في عين العاصفة، في عين المواجهة، في دائرة الاستهداف الإيراني جراء هذه الهجمات المتواصلة، يقول بأنه يتعامل معها بحزم، بأنه يرد عليها من خلال تفعيل دفاعاته الجوية والأرضية. وأيضا كما أشرت، الجانب الرسمي الأردني السياسي، الحكومة الأردنية تتحدث عن طبيعة هذا التواجد العسكري مرارا خلال الأيام والأسابيع الماضية للقوات الأمريكية في الأردن، وتقول بأنه يعبر عن تحالف وثيق ولصيق بين عمان وواشنطن، وبأن هنالك اتفاقيات طويلة الأمد بين البلدين، اتفاقيات تعاون عسكري مشترك تمتد لعشرات السنين، آخر تلك الاتفاقيات وقعت في العام 2021 بين الجانبين، وكانت تنص على وجود تواجد للقوات الأمريكية في الأردن واستغلال بعض المواقع من أجل الصيانة، صيانة المعدات ومن أجل الإخلاء. لكن كما أشرت، الأردن يقول بأنه بنفسه عن هذه المواجهة المفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران.
1: تامر الصمادي، شكرا جزيلا لك، ورحب بضيوفي في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، وينضم إلينا أيضا من واشنطن جيسون كامبل كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط والمسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، والدكتور محمد الشرقاوي أيضا في الاستوديو أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. العميد، أبدأ معك عسكريا، إذا من هذه الضربات هل انتقلت من المضيق، توسعت هذه الجولة الثانية من الضربات لتشمل ما بعد مضيق هرمز فعليا؟
2: يعني لا أستطيع أن أقول ذلك انطلاقا من مراقبة خريطة الأهداف الأمريكية في إيران التي ركزت حتى رغم الليلة، يعني كل هذه الضربات ركزت على الساحل الإيراني، وإن كان هناك بعض الضربات في الداخل أو على المطار في مطار معين أو في، ولكن الأهداف الأساسية كانت كلها في محيط الساحل الإيراني، وكانت الأهداف كلها أو معظمها أو أغلبها إذا صح التعبير هي القدرات الإيرانية ذات التأثير على مضيق هرمز، وبالتالي يبقى مضيق هرمز هو الهدف، ويعني إضعاف قدرة إيران على التحكم بهذا المضيق منذ أن بدأت الضربة الأمريكية الأولى من بالأمس أو قبل الأمس على المقذوف المنصات التي كانت تؤد لإطلاق ألغام على المضيق كما قال الأمريكيون، وبالتالي منذ ذلك الوقت حتى الآن لا يزال مضيق هرمز هو الهدف الأساسي وهو نقطة الاشتباك، وكل هذه الضربات الأمريكية تركز على هذا الأمر، على هذه القدرات. وقد قال الرئيس ترامب شخصيا اليوم أننا من ضمن أو يعني من ضمن الضربات جانبا مهما من الضربات اليوم كانت على الرادارات التي أعاد الإيرانيون أو أوشك الإيرانيون على إعادة بنائها، وبالتالي نفهم من ذلك أن التركيز
1: لم
2: العسكري
1: تبقى لم يبقى التركيز العسكري في المضيق.
2: الأمريكي حتى المقابلة. الآن الأمريكي حتى الآن
1: حدث عن الجانب الإيراني، لأنه الجانب الإيراني الآن طبعاً يتوجه إلى من الأردن إلى البحرين إلى الكويت كما تبعنا في أخبار العاجل.
2: لا يستطيع أن يرد على المضيق، يعني لا توجد قوى أمريكية في المضيق. الاستهداف أتى من بعد، وبالتالي بطبيعة الحال الرد الإيراني سيكون خارج المضيق، لا يوجد قوى أمريكية في المضيق لكي يرد عليها. أنا أتحدث عن الأهداف الأمريكية، الاستهدافات الأمريكية على المضيق وعلى القدرات الإيرانية بما يتعلق في المضيق، ولكن الرد الإيراني بطبيعة الحال توسع طبعا. وهنا أيضا لابد من قراءة يعني هذا الأمر بإطار ما يسمى عنادا إيرانيا حول التمسك في مضيق هرمز، لأن المسألة انطلقت منذ يومين بمحاولة الولايات المتحدة تكريس معادلة ردع في المضيق، معادلة قوة يعني ردع بالقوة، من خلال القول لإيران أنكم لا تستطيعون أن تعيدوا تلغيم أو يعني نثر ألغام في المضيق، كنا قد أزلناها، وهم أعلنوا أنهم أزالوا الألغام. وبالتالي كان هناك محاولة فرض معادلة قوة وردع بالقوة، رفضها الإيراني من خلال الرد. ثم الأمريكي أيضا أصر على هذه على فرض هذه المحاولة، فرد اليوم الأمريكي على الرد الإيراني كما أعلن الرئيس ترامب. فأتى الرد الإيراني أيضا لاحقا. فإذا دخلنا في التحليل
1: سنتكلم عن هذه الموجات وهذه الضربات، لكن نبقى إخباريا لنستطلع من الكويت مع مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد. عبد العزيز، ما الذي يسمع بعد بيان الجيش الكويتي عن التصدي لهذه الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة؟ ما الذي سمع في الكويت؟
3: ما يسمع في مختلف أنحاء الكويت محمد في هذه اللحظات، صفارات الإنذار التي لا تزال تنطلق في هذه اللحظات في عدة مناطق في الكويت. هذه الصفارات انطلقت في اللحظة التي صدر فيها بيان الجيش الكويتي، والذي يقول أنه يتصدى في هذه اللحظات لهجمات صاروخية وكذلك هجمات بطائرات مسيرة انطلقت من إيران. وقال الجيش في البيان الذي أصدره أنه أي أصوات لانفجارات قد يتم سماعها في الكويت هي نتيجة عن تصديات الجيش الكويتي وكذلك منظومات الدفاع الجوي التي تعمل على اعتراض هذه الهجمات من هذه الهجوم الإيراني الآثم كما وصفه بيان الجيش الكويتي. إذن هذه الهجمات التي تستهدف الكويت في هذه اللحظات وفقا لبيان الجيش الكويتي هي مصدرها طائرات مسيرة وكذلك صواريخ. لم يحدد بيان الجيش الكويتي عدد هذه الهجمات حتى هذه اللحظة، لكن من المتوقع بعد انتهاء هذه الموجة من الاستهداف بالطائرات المسيرة وبالصواريخ أن يحدد الجيش الكويتي بالتحديد عدد الطائرات المسيرة وكذلك عدد الصواريخ. لكن لا تزال في هذه اللحظات تنطلق صفارات الإنذار، ولا زلنا قادرين على سماع هذه الصفارات التي تنطلق كما قلنا في عدد مختلف من أحياء الكويت. كذلك الجيش الكويتي نبه المواطنين أن سماع الدوي انفجارات إن تم سماعها فسيكون ناتجا كذلك عن تصدي للهجمات بالطائرات المسيرة وكذلك بالصواريخ التي تستهدف الكويت في هذه اللحظات. أيضا تلقى المواطنون والمقيمون في دولة الكويت إشعارات على هواتفهم بأن موجة استهداف جديدة تستهدف الكويت في هذه اللحظات. إذن فعلت صفارات الإنذار مرة أخرى، لازلنا يعني لا نعلم ما الذي يتم استهدافه بالتحديد، لكن من المتوقع بعد انتهاء هذه الهجمة أن يتحدث الجيش الكويتي بالتفصيل عن عدد الهجمات الصاروخية وكذلك ما إن كان تم استهداف أي من الأهداف داخل دولة الكويت. محمد،
1: شكرا جزيلا لك حتى اللحظة عبد العزيز. أيضا نرحب من طهران بالدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، بالإضافة لضيوفي من سبق الترحاب بهم. وأبدأ من واشنطن مع جيسون كامبل كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط والمسؤول السابق وزارة الدفاع الأمريكية، لنسأل عن هذه الضربات الأمريكية بعدما شهدناه في لارك من ضربات اليوم في مناطق أوسع. يعني هل باتت الولايات المتحدة تتعامل مع حرية الملاحة كسبب مباشر وهدف للضربات الأمريكية.
4: بالتأكيد يبدو الأمر كذلك، ما رأيناه الآن ومن الضربات اليوم وضربات يوم أمس، وكما أشرت له يبدو وكأنه بشكل أساسي يستهدف إمكانيات إيران لإعاقة الملاحة على الأقل خلال عبر الممر الجنوبي، والذي كان ناجحا في أن يكون قادرا في السماح بمرور النفط وناقلات النفط في ذلك الجزء من مضيق هرمز. الآن هذا هنالك مؤشرات حول أن كيفية قيام الولايات المتحدة وتغيير منظورها الاستراتيجي خلال الأشهر الأخيرة. كان الأمر بشكل أساسي يتعلق بالبرنامج النووي والبرنامج الصاروخي وعلاقتها مع وكلائها في المنطقة. في هذه المرحلة الآن يبدو وكأن الولايات المتحدة بدلا من ذلك تركز على استخدام قوتها العسكرية من أجل أن تسمح على الأقل بنوع من المرور للسفن والنفط في عبر مضيق هرمز، والذي لم يكن قضية قبل فبراير في هذا العام. بالتالي هذا الأمر يظهر كيف أن منظور الولايات المتحدة الاستراتيجي قد تغير خلال الأشهر القليلة الماضية.
1: نتابع في هذه الأثناء تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي يقول أمام إيران ثلاثة خيارات، إما أن ينقلب الحرس الثوري على بعضه أو ينقلب الشعب عليه أو تعود طهران إلى طاولة المفاوضات. إذن هنالك تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي يتحدث فيها عن سيطرة الولايات المتحدة أيضا على مضيق هرمز وعن الحالة الاقتصادية المتردية في إيران. يقول وسط تدهور اقتصادي إيراني الولايات المتحدة تفرض سيطرتها على مضيق هرمز، وأمام إيران ثلاثة خيارات، إما أن ينقلب الحرس الثوري على بعضه أو ينقلب الشعب عليه أو تعود طهران إلى طاولة المفاوضات. هذه تصريحات جديدة ضمن التصريحات التي يدلي بها حتى اللحظة وزير الخزانة الأمريكي، وسنبقى في متابعة ما يتعلق في إيران ضمن هذه التصريحات والخطة، أيضا خطة المنبوذ الاقتصادي التي أعلن عنها وزير الخزانة وتبدأ الولايات المتحدة إذن في تطبيقها على إيران. لكن أبقى مع ضيفي من الولايات المتحدة في هذه النقطة والسؤال عن هذه تصريحات وزير الخزانة الأمريكي.
5: سيخدم المواطنين العاديين، وهذا ما سيدفع وهذه الرافعة.
1: الصوت لا يصل من هذا النقل إذن لوزير الخزانة وهو يتحدث.
6: هناك الكثير من المواقع التي تنتقد الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومعظم هذه المواقع هي صينية. طبعا أنا لا ألوم الصينيين لأننا متقدمون في هذا المجال. بحلول 2028 سنحقق نسبة 80%، وستكون الولايات المتحدة قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي، والشعب الأمريكي سيجني ثمار هذه الطفرة. شكرا جزيلا.
1: إذن سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي في قمة العشرين متحدثا عن قضايا أمريكية وكذلك عن إيران تحديدا، بعدما أطلقت الولايات المتحدة خطة المنبوذ الاقتصادي والحصار الذي تفرضه اقتصاديا الولايات المتحدة على إيران. تصريحات لافتة فيما يتعلق بخيارات إيران للتعامل مع هذه الحالة ضمن التصعيد العسكري الحاصل حاليا وكذلك الحصار الاقتصادي المفروض أمريكيا. ويقول أعتقد أن إيران في حالة من الذعر ما يدفعها إلى اللجوء للعمل العسكري في ظل الضغوط الاقتصادية، وحدد ثلاثة خيارات أمام إيران، إما أن ينقلب الحرس الثوري على بعضه أو ينقلب الشعب عليه أو تعود طهران إلى طاولة المفاوضات. ونسأل ضيفنا إذن من واشنطن جيسون كامبل، إن كانت في هذه التصريحات أي استراتيجية جديدة تفرض الآن أمريكيا بفعل هذه التصريحات للتعامل مع إيران أثناء جولة التصعيد الحالية؟
4: نعم، وفي حقيقة الأمر لا أعرف إذا ما كنت سأستخدم كلمة استراتيجي، لأنه عندما أفكر عندما حصل في هذه الإدارة هي تحاول أن تصل إلى أي طريقة ضغط تستخدمها ضد النظام الإيراني من أجل أن تجبره على الموافقة على إنهاء لهذا لقضية على الأقل قضية مضيق هرمز قد لا تشمل ربما بعض الخيارات المؤلمة سياسيا والتي تم مناقشتها، مثلا تخفيف العقوبات وإطلاق الأصول الأموال المجمدة الإيرانية وتحريرها وإعطائها للنظام. وكما ذكرت الإدارة أنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم، لكن بدلا من ذلك أعتقد أنها تسعى للوصول إلى نوع من الترتيبات الدبلوماسية الجديدة التي لا تشمل هذه العناصر والتي قد تجعلها غير مقبولة سياسيا هنا في الولايات المتحدة. أعتقد أن هذه الخطوات الاقتصادية الجديدة بالإضافة إلى الحصار البحري يتم النظر إليها على أنها طرق لتسليط الضغط على طهران بطريقة لا تأتي بنفس التكلفة والمخاطرة التي قد تحملها الحملة العسكرية.
1: دكتور محمد شرقاوي ضيفنا في الاستوديو، ما الذي تقرأه في تصريحات سكوت بيسنت قبل قليل وهذه الخيارات التي يضعها أمام النظام الإيراني، وإن يعني أبقى مجالا للحوار، تحدث عن مذكرة التفاهم، ولكن الخيارات التي وضعها أمام إيران الآن، ما الذي تقرأه في هذا التصريح؟
7: ثلاثة خيارات يترقبها سكوت بيسنت. الخيار الأول والثاني ينطويان على نوع من عدم الفهم، بمعنى هو يقول إما أن ينشطر الحرس الثوري على ذاته بمعنى صراع أجنحة، إما أن يتمرد الشعب الإيراني على الحرس الثوري وهو أهم مؤسسة تحكم البلاد وهي التي تدير الآن مرحلة الحرب. هذان أمران يعني قد يتخيلهما بيسنت في واشنطن أو في نورث كارولينا، ولكن ليس بالضرورة ينطويان على معرفة عميقة بالواقع الإيراني، بمعنى أن بيسنت لا يتمتع بعيون زرقاء اليمامة لكي ينظر من بعيد، هذه رمية من بعيد. بالنسبة للخيار الثالث الذي يترقبه أن يأتي الإيرانيون إلى المفاوضات، هنا أعتقد المسألة تزداد مفارقة، بمعنى ما الذي إما يقنع أو يجبر الإيرانيين على القدوم إلى مائدة المفاوضات، ونحن أمام عدة أدوات ضغط كلها من الناحية العسكرية، من ناحية المفاوضات، وحتى من ناحية الحرب الاقتصادية. جميع هذه الأدوات لا تفلح الآن، بل هناك هوة سحيقة في التفكير السياسي الإيراني مقارنة مع التفكير السياسي لدى ترامب ولدى بيسنت.
1: لكن من وجهة نظر الأمريكية دكتور شرقاوي أن الحصار الاقتصادي ربما لم يتم مفعوله بعد، أي أنه يحتاج وقتا، وتزامن العمل العسكري ربما يؤتي تأثيرا أكبر مع الوقت، وبالتالي هذا ما سيدفع إيران للحوار. وهو يعني حتى الرئيس الأمريكي حينما يهدد، أليس يعني عدم وجود قتلى أو خسائر أمريكية كما تؤكد الولايات المتحدة، يعني هذا يترك نافذة أيضا لاحتواء هذا التصعيد.
7: لكن في يعني لا خلاف على أن الخنق الاقتصادي سيذهب بعيدا في إضعاف إيران وفي خلق نوع من البلبلة وربما حتى بعض الانقسامات داخل المجتمع الإيراني، ولكن إذا نظرنا إلى تاريخ تجارب العقوبات وكيف تؤثر على الدول، ليست هناك تجربة تؤكد أن من الممكن عن طريق الخنق الاقتصادي إسقاط نظام طيب بكامله.
1: حتى لا يأخذنا يعني الحديث بعيدا عن تصريحات بيسنت، لدينا الآن أول تصريح من القيادة المركزية الأمريكية، أكملنا بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية؟ يعني هذا يدفعني للسؤال مرة أخرى، إن كان عدم وجود خسائر أمريكية كما أكدت الولايات المتحدة تحديدا في ضربات في الأردن مثلا، يترك نافذة لاحتواء هذه الجولة ولا يفتح جولة ثالثة من التصعيد؟
7: هذا سيفتح الباب الدوار، بمعنى أن هناك قصف أمريكي لأهداف إيرانية، أهداف مهمة بالنسبة للحرس الثوري. أيضا في المقابل ستتوعد إيران ضرب أهداف، الآن نتحدث عن قاعدتين على الأقل في الأردن، عن أهداف أخرى في الكويت. إذن كلما كان هناك قصف أمريكي إلا وجاء الرد بشكل يعني بمعنى تلك الندية، ولا أعتقد الآن أن هذه العمليات العسكرية ستحتوي الاستراتيجية الإيرانية في المقابل. لذلك ينبغي أن نقر ما نشهده الآن هو بالضبط محاكاة لما عشناه خلال شهر يونيو ويوليو الماضيين، قصف متقطع قد يكون لأيام معدودة قد يكون لأسبوعين، ولكن لا يغير المعادلة من حيث توازن أو عدم توازن القوة. لا خلاف على أن القوة الأمريكية من الناحية العسكرية متفوقة، ولا خلاف على أن الحرس الثوري يقود هذه المرحلة بفكرة الصمود والعناد والمضي قدما إلى أبعد، وحتى امتصاص الغضب الاقتصادي وأيضا امتصاص هذه الضربة. ولكن بمنطق من يتعامل مع الصراع، هذه الديناميات لا تغير في واقع الحال، بمعنى ليست هناك قوة جديدة تدفع إما نحو التسوية عن طريق المفاوضات أو تعزز موقف ترامب في أنه يحقق المعادلة.
1: لنكمل في بيان القيادة المركزية الأمريكية، إذن الضربات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري، شملت أصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. إذن بيان القيادة المركزية الأمريكية يقول: قمنا بشن ضربات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري، شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار. القيادة إذن المركزية الأمريكية تؤكد أنها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. عميد حسن جوني، إذن ما الذي تقرأه في بيان القيادة المركزية الأمريكية عن هذه الضربات وعن المواقع التي حددتها والطبيعة طبيعة الضربات؟ الضربات جاءت في أعقاب محاولات هجومية حديثة شنها الحرس الثوري ضد حركة الملاحة بمضيق هرمز وضد عسكريين أمريكيين، يقول بيان القيادة.
2: بيان القيادة المركزية لناحية الضربات والأهداف يؤكد ما كنت ذكرته الآن وفي مداخلة سابقة على أن هذه العمليات والضربات الأمريكية تستهدف القدرات البحرية الإيرانية ذات الصلة بمضيق هرمز، وبالتالي هي ليست عملية عسكرية أو حتى ليست ضربات عسكرية تستهدف القدرة الإيرانية والجاهزية الإيرانية، إنما محددة في مهمة معينة تتعلق بمضيق هرمز الذي لا يزال هو نقطة الاشتباك الأساسية الآن والوحيدة ربما.
1: وأنت تتحدث نتابع فقط هذه الصور التي بثتها القيادة المركزية الأمريكية لهذه الضربات التي قالت إنها أتمتها بنجاح، وهذه الموجة ضد أهداف عسكرية إيرانية ضد الحرس الثوري وفي مضيق هرمز وضد عسكريين أمريكيين حاول الحرس الثوري إذن مهاجمة حركة الملاحة، يقول بيان القيادة المركزية الأمريكية. هذه المحاولات الهجومية الحديثة تقول القيادة المركزية الأمريكية أنها رصدتها واستهدفت القيادة إذن مواقع تابعة للحرس وكذلك منشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. نتابع إذن هذه الصور للقيادة المركزية الأمريكية. وكنت تشير،
2: نعم كنت أريد أن أكمل حول البيان الذي يتعلق ب يعني البيان القيادة المركزية الذي يقول أنهم استكملوا أو أكملوا ضرباتهم الآن، ولكن على القدرات على الإيرانية، ولكن يعني هذا يتضمن برأيي أنا نوع من التجاهل للرد الإيراني. هم يعني يتحدثون عن ضرباتهم وأنها استكملت وحققت المهمة بنجاح، في حين أن هناك رد إيراني ورد يعني كبير جدا يعتبر في مساق هذه الضربات المتبادلة، وهناك أيضا تجاهل لقرار الرئيس ترامب أو أعلان الرئيس ترامب بأنه سيكون هناك ضربة كبرى إذا ما ردت إيران، وبالتالي يعني بعد أن حصل الرد الإيراني ورد كبير وواسع.
1: لكن المسؤول الأمريكي قال إن الضربات التي وجهت باتجاه الأردن هي لم تسفر عن خسائر.
2: نعم، وهذا من هذا مدخل
1: قال دون جدوى حتى يعني
2: هذا مدخل يمهد إلى الاحتواء عندما يقول أنها عديمة الفعالية، يعني هذا فعلا يمهد إلى احتواء هذه الضربات واعتبارها وكأنها لم تكن. ولكن ترامب قال أنه إذا ردت إيران على ضرباتنا فسيكون هناك الضربة الكبرى، وبالنهاية ردت إيران، ولكن سواء أصابت أو لم تصب أو حققت إصابات أو لم تحقق إصابات، إنما هناك صواريخ باليستية أطلقت وهناك مسيرات وهناك استهداف لأكثر من هدف في المنطقة، ورغم ذلك يعني تجاهلوا قرار أو إعلان رئيس ترامب وأعلنوا أن فهذا يدل على أن فعلا السياسة الأمريكية الآن والاستراتيجية العسكرية الآن تقضي بالقيام بضربات محددة بمهمة محددة، ومحورها دائما كما كنت أقول هو الملاحة في مضيق هرمز، ولا نية أمريكية الآن للعودة إلى خيار الحرب أو للانزلاق إلى الحرب نتيجة الضربات وضربات المتبادلة. وبالتالي نحن الآن لا نزال في هذه النقطة، نقطة اللا حرب ولا سلم.
1: طيب، ولأن الأمر غير منفصل بل هو متزامن أيضا مع الحرب الاقتصادية، لابد أن نعود لتصريحات سكوت بيسن من نورث كارولينا التي أشار فيها إلى هذه الخيارات أمام إيران. معنا من أشفل بنورث كارولينا مراسل جزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، إذن ما أهم ما جاء في كلمة وزير الخزانة الأمريكي؟
8: أما وزير الخزانة الأمريكي وفي هذا المؤتمر الصحفي الذي جاء في ختام اجتماعات وزراء المالية 20 يؤكد بأن إيران تلجأ إلى التصعيد العسكري بسبب تعرضها إلى هذا الخناق الاقتصادي على حد قوله، قائلا بأن هذه الضغوط الاقتصادية ستدفع الإيرانيين في نهاية المطاف إما أن ينقلب الحرس الثوري على نفسه أو أن ينقلب الشعب الإيراني على الحرس الثوري أو أن يعود الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى. وقال إن هذه الضغوط ستستمر إلى حين عودة إيران إلى الاتفاق الذي يرغب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وزير الخزانة الأمريكي أكد بأنه أجرى محادثات مع نظرائه من الصين وروسيا حول الوضع في إيران. قال إن هناك نقاط اتفاق مع الجانب الصيني يتعلق بأن الصينيين أيضا يوافقون على عدم امتلاك إيران للسلاح النووي وأن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا أمام حركة الملاحة. لكن اللافت هنا في الحقيقة أن الصين اعترضت على البيان الختامي الجماعي في هذه القمة، قمة وزراء مالية مجموعة 20، لعدة بنود تتعلق بالاختلالات التجارية العالمية، ومن بين هذه البنود بندا يتعلق بمضيق هرمز. لم تتضح في الحقيقة ما وجه الاعتراض لدى الجانب الصيني، لكن اعترض وبالتالي تم إصدار بيان فقط من رئاسة هذه القمة الولايات المتحدة، لم يحدث أي توافق جماعي حول البيان الختامي. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد بأن الإجراءات الاقتصادية على إيران ناجحة، وأنه أيضا تم التحدث مع عدد من الحلفاء أعربوا عن دعمهم إلى هذه الإجراءات، حتى أنهم أعربوا عن دعمهم سواء بمعلومات استخباراتية أو استخبارات اقتصادية فيما يتعلق بالجانب الإيراني. وقال إن من يريد أن ينهي هذا التهديد الإيراني يجب أن يساعد الولايات المتحدة في هذه الحملة. قال إن إيران في سكرات الموت اقتصاديا بسبب هذه الضغوط الاقتصادية، أعرب في نهاية المطاف ونهاية الأمر عن ثقتي بأنهم سيأتون إلى طاولة المفاوضات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن آجلا أو عاجلا. وزير الخزانة الأمريكي تحدث عن الضربات الأمريكية ليست هذه الليلة وإنما الليلة السابقة أو قبل الضربات الأخيرة التي أعلنت عنها القيادة المركزية الأمريكية، أشار إلى أن هذه الضربات استهدفت رادارات بدائية كانت تحاول إيران بناءها على ضفاف مضيق هرمز من أجل استهداف حركة الملاحة في المضيق. وقال إن الولايات المتحدة لن تسمح بهذا الأمر مطلقا، وبالرغم من هذا التصعيد العسكري في مضيق هرمز وفي المنطقة، يؤكد وزير الخزانة الأمريكي بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق، بل يشير إلى أنها استطاعت إخراج نحو 17 مليون برميل من النفط من مضيق هرمز يوم الاثنين، أي قبل أمس الأول، وهذا على الرغم من التصعيد، في إشارة إلى أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. وقال إنه لا توجد أي ألغام بحرية فيها المضيق، وإن أي أنباء تصدر من الجانب الإيراني عن إصابات تلحق بالسفن بسبب الألغام البحرية هي معلومات خاطئة وكاذبة تروج لها أيضا وسائل الإعلام غير الدقيقة على حد قوله.
1: إيهاب العبسي شكرا جزيلا لك، مراسل جزيرة من نورث كارولينا، ونرحب بدكتور

0: عباس خميار، وكنت في الاستماع إلى تصريحات من طهران طبعا الدبلوماسية السابق، كنت في الاستماع لتصريحات وزير الخزانة الأمريكي، وهو يقول متى تصبح إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق، لأنها لم تكن مستعدة إلى ذلك في مذكرة التفاهم، وهذا ما أدى إلى انهيارها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا وللمشاهدين. الحقيقة عندما نسمع هذه التصريحات يستغرب المرء إلى أي مدى يكون هناك جهل في الواقع الإيراني. الحرس الثوري هي مجموعة عسكرية إيديولوجية وعقائدية، كيف تنقلب بعضها على البعض؟ اليوم الشعب الإيراني يلتف حول هذا الحرس الذي يعتبره بأنه هو الذي يستطيع أن يدافع عن الوحدة الوطنية وعن وحدة الأراضي الإيرانية، كيف ينقلب على هذه القوة؟ يعني الحقيقة هناك جهل مطبق بالنسبة لهؤلاء، بالنسبة لإيران، هذه المشكلة مع الأمريكيين. هذا الحاسوب الأمريكي لحد الآن لا يستطيع أن يقرأ المجتمع الإيراني، وهذه مشكلة كانت قديمة جديدة، قلتها مرة، يعني حتى الرئيس كلينتون عندما زار، أو كارتر عفوا، عندما زار طهران في أواخر سبعينيات القرن الماضي كان يتحدث عن منطقة آمنة وجزيرة استقرار ويمدح به أشياء، ولكن بعد أقل من شهرين اندلعت الثورة في إيران، وكانت تبين مدى الجهل الأمريكي للواقع الإيراني ومدى البعد التحليلي الغامض للمجتمع الإيراني. هذا يأتي في هذا السياق. أما ما يتعلق بمفاوضات، طيب، لكل مفاوضات يجب أن تكون هناك قاعدة، هناك أسس، هناك قوانين وورقة يتفق عليها الجانبان. هذه الورقة نصفت، الطاولة نصفت على أي طاولة تجلس طهران عندما يهدد الرئيس الأمريكي ترامب ومجموعة وفريقه يقولون يجب أن تستسلم إيران وأن تقبل هذه الشروط، والشرط الأساس هو الإطاحة بالنظام. إذن لم يكن هناك مفاوضات بقدر ما هو الاستسلام. طيب، وهذا كما يرجع إلى
0: دكتور عباس
1: الفهم،
0: لأننا خضنا يعني في هذا النقاش قبل انضمامك إلينا، لكن نريد أن نكمل لنفهم يعني حيثيات هذه الجولة من التصعيد، وأكمل من واشنطن مع جيسون كامبل. في بيان القيادة المركزية الأمريكية حينما يقول أكملنا بنجاح، هل يجد في الرد الإيراني يعني سببا لعدم الاستمرار في جولة ثالثة من التصعيد مثلا؟
2: أعتقد أن من الصعب التنبؤ في هذه المرحلة، يبدو لي وكأن الجيش الأمريكي يضرب إمكانيات إيران وقدرتها على إعاقة الملاحة في مضيق هرمز، وقامت بوضع قائمة كبيرة للأهداف قد تأخذها بنظر الاعتبار في أي مرحلة. لكن كما رأينا يحدث أن إيران لديها القدرة والرغبة على أن تنتقم، وقد قامت ليس فقط ضد الولايات المتحدة والمصالح الإسرائيلية والأمريكية، لكن أيضا في الخليج، وأعتقد أن هذا الأمر سيستمر بكونه قضية يجب على الولايات المتحدة أن تأخذها بنظر الاعتبار. ترامب نفسه تحدث اليوم وقال أنه جعل دول الخليج الحلفاء على معرفة بأن الولايات المتحدة تنوي شن هذه الضربات، وهي جزء من الحسابات في هذه في هذا التصعيد. والذي يبدو بي أن القيادة المركزية تركز بشكل أساسي على الأهداف العسكرية وبإمكانيات وبشكل محدود، ويركز على القدرات العسكرية التي تؤثر على الملاحة في مضيق هرمز وأيضا الأهداف المحتملة العسكرية الأخرى.
0: لنتابع من جديد هذه الصور للقيادة المركزية الأمريكية. في البيان عميد حسن جوني، إذن كان هنالك تركيز على مواقع الاتصالات والإنشاءات البحرية وقدرات زرع الألغام، يعني هذا يحتاج لجولة لجولتين لعمل دائم، مرافقة أمريكية للسفن، يعني ما الذي تقرأه سواء في الصور أو حتى في البيان والتأكيد على هذه المواقع المستهدفة؟
3: يعني هذا يبقي دائرة صراع عسكريا مفتوحة حول المضيق تحديدا، لأن هذه المعادلة التي يريد فرضها الأمريكي الجيش الأمريكي هي أنه يسعى إلى تأمين عبور بالقوة، يعني باستخدام القوة ضد أي إعاقة قد يقوم بها الحرس الثوري أو البحرية الإيرانية لهذه المسارات التي يعتبرها قد أصبحت آمنة، وربما هنا نتحدث عن المسار الجنوبي المسار العماني. فإذا الأمريكي يعتبر أن هذا المسار آمنا ويريد أن يحافظ على أمانه واستقراره بالقوة العسكرية، والإيراني يريد أن يعطل هذا المسار ويريد أن يمنع العبور إلا بشرط التنسيق مع السلطات الإيرانية. وبالتالي هنا نقطة صدام، في هذه النقطة الصدام بين الأمريكي والإيراني وموضعها المحدد هو مضيق هرمز، ولازلنا في هذه النقطة، وبالتالي ستبقى مسألة استخدام القوة مطروحة في كل ساعة وفي كل يوم، عندما يعني سيسعى كل طرف إلى تثبيت خياره في هذا المضيق، وهو تحديدا مسألة التحكم بالمضيق. يعني الإيراني الأمريكي يريد أن يحقق عبورا آمنا وإن كان على المسار الجنوبي، والإيراني يريد أن يبقي كامل المضيق تحت سيطرته، وهنا يقع الصدام في الخيارات والذي يترجم دائما صداما باستخدام.
0: طيب عميد حسن، يعني العبور الآمن يحتاج لإزالة الألغام ويحتاج أيضا للحماية من المقذوفات، يعني إذا أزيلت الألغام كما تفعل الولايات المتحدة الآن في المسار الجنوبي مثلا، هذا لا يعني بالضرورة مضيق آمن من المقذوفات.
3: يعني بطبيعة الحال دعني أقول أن مسألة تأمين عبور آمن في مضيق هرمز تكاد تكون مستحيلة إن لم يكن هناك تفاهما مع إيران. لماذا؟ لأن العبور الآمن لهكذا يعني قدرات بحرية مدنية باهظة الثمن، نتحدث عن ناقلات نفط وغيره، وتحتاج إلى مستوى حد أدنى من الاستقرار، وهذا الاستقرار لا يمكن تأمينه إلا بالتفاهمات، يعني ولا يمكن تأمينه بالقوة العسكرية. يعني أنت تتحدث هنا عن
0: ولا بالمرافقة العسكرية كما تسميها الولايات المتحدة الحماية.
3: الحماية أنت لا تستطيع أن تقنع هذه يعني مؤسسات الشحن أو شركات الشحن أو حتى يعني البحارة أو الناقلات، أو لا تستطيع أن تقنعهم بأن سنواكبكم بهذه الطائرات وبكل القدرات لكي تمروا، تفضلوا وعبروا بأمان. هذه مسألة غير قابلة للمعالجة. يعني هذه القدرات العسكرية تستطيع أن تواكب أصول بحرية عسكرية، سفن عسكرية في مهمات قتالية لأنها تتقبل المخاطرة، ولكن هذا العبور لهذه الناقلات ولهذه السفن المدنية تحتاج إلى مستوى معين من الاستقرار ولا تتقبل المخاطرة، وهي غير مضطرة لكي تتقبل المخاطرة.
0: طيب هذه العمليات في هذه النقطة ما الذي تجديه نفعا في مقابل الحوادث التي لم تعد مرتبطة في هذه النقطة، في نقطة المضيق قد تكون خارج كما جرى استهداف عند الشواطئ السواحل العمانية، أي خارج المضيق، حينما يتم استهداف ناقلات نفط خارج المضيق؟
3: وفي الحقيقة الخطة الأمريكية تتعامل مع كل القدرات الإيرانية على السواحل، على الساحل الجنوبي كله، يعني على امتداده، ولكن الجغرافيا هنا تلعب دورا مهما، إذ أنها تتيح للإيراني بالقدرة على التحكم في محيط المضيق. يعني لذلك النقطة التماس أو خط التماس تحديدا هو في المنطقة المشرفة على المضيق، حيث يضيق هذا المضيق، ومن هنا يسمى مضيقا، يعني تضيق مساحة المضيق، وبالتالي تتوفر قدرة كبيرة للوسائط الإيرانية على التعامل مع السفن التي والناقلات التي تمر وتعبر في هذا المضيق. لذلك يعني نطاق الاشتباك جوهره هو في المضيق وفي هذه

0: الحكومة ترامب ليس لديها نقص من الناحية المالية في إنفاق عسكري لهذه الحرب، بدأت بحوالي 39 مليار دولار، وطلبت أيضا من الكونغرس التصديق على حوالي 87 مليار أخرى. من الناحية المالية لا مشكل، ولكن من حيث تداعيات هذه الحرب الآن، خصوصا أزمة مضيق هرمز، تدفع الآن بحالة اللا يقين الاقتصادي، بمعنى أننا منذ على الأقل 3 أسابيع يظل سعر البرميل الواحد يتراوح بين منتصف الثمانينات ومنتصف التسعينات، يعني بمعنى آخر هو على مقربة من حاجز أو من عتبة $100. والأمريكيون على قناعة بأن هذه التقلبات والاقتراب من مستوى $100 للبرميل الواحد هذه مجازفة لا يستطيع ترامب احتوائها، ولا يستطيع لا وزير الطاقة ولا وزير الخزانة الأمريكي أن يلتف حولها. فبالتالي كما قال إسحاق نيوتن، لكل فعل ردة فعل في الاتجاه المعاكس، بمعنى أن إيران الآن تتعرض لطوق اقتصادي أو ما يسمى بالغضب الاقتصادي من قبل حكومة ترامب. ولكن في المقابل الوضع في مضيق هرمز لا يتغير، ليست هناك حركة ملاحة بحرية ولا مرور غاز ونفط وسماد ما دام الوضع متأزما.
1: يعني تقصد هرمز لم يفتح في النهاية بالمعنى التجاري يعني،
0: ولن يفتح. طيب، وإن كان هناك الغطاء العسكري الثقيل أو الغليظ هذا لن يسعف، لأن التجارة تحتاج إلى
1: استقرار،
0: حالة أمان وحالة استكانة إلى واقع مستدام. ترامب الآن انعكاسات أزمة الطاقة تذهب مباشرة إلى أسعار البنزين، أسعار البنزين تترجم مباشرة إلى التضخم، إلى أسعار أخرى في الخدمات وفي السلع وفي المواد الغذائية اليومية. إذن نقترب من موعد انتخابات الكونغرس، والكل أو أغلب الأمريكيين يلعنون هذه المرحلة. طيب، لماذا نحن متورطون في حرب لا تأتي إلينا إلا بهذه التداعيات السلبية؟
1: في المقابل دكتور عباس خميار، أليس هذا ما كانت تريده؟ يقول البعض إيران حيث أنها كانت تتعرض لحرب اقتصادية وتخنق ماليا وتريد أن تكسر هذه الحالة بتصعيد، وهي توسع دائرة الاستهدافات خارج نطاق المضيق.
2: نعم، أنا قلت عدة مرات في مداخلات سابقة بأن هذه حالة اللا حرب واللا سلم هي لن ترضي الإيرانيين، لكن إيران كانت دائما تبني على أساس هي التي هي ستكسر الحصار، ولكن في الزمن الذي والتوقيت الذي تعينه هي، وفي المكان وفي المضمون. هذه نقاط ثلاث كانت مهمة بالنسبة للإيرانيين. ما حدث قبل ساعات أو ليلة الماضية هو الحقيقة نوع من الجنون الفشل عند رئيس ترامب، وهو رد فعل على هذا الجنون الفشل. يعني نحن دخلنا اليوم 53 للحصار البحري ولن تجدي نفعا للأمريكيين. الوضع الاقتصادي أو الحصار الاقتصادي عدة أسابيع، وهو نسخة مكررة عما كانت سابقا من عقوبات اقتصادية، ولكن الفرق هو الفرض على الدول الشريكة لإيران. لن تعلن لحد الآن دولة واحدة.
1: طيب، لدينا أخبار عاجلة من البحرين. إذن الداخلية البحرينية تنبيه بوجود خطر وعلى المواطنين والمقيمين التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان عفواً

إذن نحن على رأس الساعة مشاهدينا، وهذه التغطية مستمرة حيث شهدت المنطقة جولة تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران. في آخر التطورات والتصريحات، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أكملت بنجاح موجة من الضربات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري، شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام.

0: أضافت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات جاءت في أعقاب محاولات هجومية حديثة شنها الحرس الثوري ضد حركة الملاحة في مضيق هرمز وضد عسكريين أمريكيين. وفي الأردن قالت القوات المسلحة الأردنية إن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة. كما قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات ولطائرات مسيرة معادية. وكان الحرس الثوري قال إنه استهدف قاعدة أمريكية بصواريخ باليستية، كما أعلن استهداف منشآت أمريكية بقاعدة في البحرين. كما قالت هيئة الأركان الإيرانية إنها ستوجه ضربات قوية للأمريكيين ردا على العدوان على مناطق في سيستان وبلوشستان وهرمزغان. كما قال مصدر أمريكي مطلع للجزيرة أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية وأن هجمات إيران لم تؤدي إلى أضرار كبيرة، مشيرا إلى أن الرد الإيراني يتسم بانعدام الفاعلية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بأن إيران ستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد وطأة بكثير إذا ما أقدمت على الرد على الهجوم الأمريكي. وفي ختام اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين قال وزير الخزانة الأمريكي إن أمام إيران ثلاثة خيارات، إما أن ينقلب الحرس الثوري على بعضه أو ينقلب الشعب عليه أو تعود طهران إلى المفاوضات. ونبدأ أيضا بالترويح بالأخبار العاجلة. الداخلية البحرينية تنبيه بوجود خطر وعلى المواطنين والمقيمين التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. رحب من طهران بمراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، من واشنطن مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومن عمان مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومن الكويت مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد. مرحبا بكم جميعا. أريد أن أبدأ مع أمينة، خاصة مع البيان المفصل الذي جاء لي القيادة المركزية الأمريكية والذي يتحدث عن اختتام هذه الضربات بنجاح. أمينة.
1: نعم بالفعل محمد، انتهت موجة الضربات هذه الأمريكية الموجهة لإيران. بيان القيادة المركزية شرح بتفصيل طبيعة الأهداف التي استهدفتها القوات الأمريكية في هذه الموجة التي على ما يبدو حسابيا استمرت لأكثر من 6 ساعات تقريبا، على اعتبار أن الإعلان كان في الساعة 12 بالتوقيت المحلي لواشنطن، وأعلنت انتهاء الضربات في الساعة 6:46 بالتوقيت أيضا المحلي لواشنطن. الأهداف التي تم استهدافها في هذه الموجة هي عبارة عن أصول ومرافق بحرية كما تقول القيادة المركزية، بالإضافة إلى أنظمة رادار وأيضا قدرات لزرع الألغام هكذا تقول القيادة المركزية. كما تم التصدي أو انتهاء من هذه العملية بنجاح دون الإشارة إلى أي أضرار من الضربات القادمة من إيران، على عكس ما كان مسؤول أمريكي سبق وقال بأنه لا توجد أي خسائر في الصفوف الأمريكية. هناك بعض الأضرار التي لم تفصح عنها القيادة المركزية على الأقل في هذا البيان، لكن يبدو بأن هناك استعدادا بحسب ما يفهم من بيان القيادة المركزية للاستمرار في حالة يقظة وتوجيه ضربات في حال قامت إيران بالرد على هذه الضربات الأمريكية، تذكير بالأصول الأمريكية المتمركزة في المنطقة، 50,000 عسكري متمركز في المنطقة، وبطبيعة الحال يضاف ذلك إلى التذكير الذي قدمه الرئيس ترامب في تصريحاته لفوكس نيوز وحديثه عن حاملة الطائرات جورج واشنطن المحملة بالذخيرة والمستعدة لتوجيه ضربات قاسية للجانب الإيراني. بطبيعة الحال هذا يتزامن مع تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت، والذي أعطى لإيران 3 خيارات كما ذكرت محمد، إما أن ينقلب الحرس الثوري على نفسه أو ينقلب الشعب عليه أو يعود النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات. لكن ما يفهم من تصريحات سكوت بيسنت هو أن إيران غير مستعدة في هذه المرحلة للعودة إلى طاولة المفاوضات، حتى إن ذلك قناعة على ما يبدو لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك هناك رهان على تضييق الخناق الاقتصادي على إيران من خلال عملية المنبوذ الاقتصادي التي أطلقتها الإدارة الأمريكية. هذا ما تراه الإدارة الأمريكية كفيلا بإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، وإن كان الرئيس ترامب قد أطلق بعض التصريحات مرة أخرى تفيد نوعا ما بانتهاء لربما آماله فيما يتعلق بالاتفاق السياسي. سبق له أن قال بأن مذكرة التفاهم انتهت، واليوم عاد مرة أخرى ليعطي تصريحات مشابهة بالقول إن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع إيران في إشارة إلى مذكرة التفاهم لربما لا يضاهي حتى قيمة الحبر الذي كتب به هذا الاتفاق، وإنه أعطى إيران فرصا كثيرة، لكن لن تكون هذه المرة الأولى لربما التي يتراجع فيها الرئيس ترامب عن تصريحاته، خاصة بعد التصعيد والتلويح بشن ضربات يمكن أن تمحي بها الولايات المتحدة الأمريكية إيران، وهو ما عاد الرئيس ترامب ليؤكده مرة أخرى. وهذا يعيد لربما للأذهان ما قاله قبيل التوصل لاتفاق مذكرة التفاهم عندما تحدث عن محو الحضارة الإيرانية ومحو إيران والدولة الإيرانية، وهو ما عاد مرة أخرى ليجدده. على أي هذه الموجة انتهت، لكن مرة أخرى وبحسب ما قاله الرئيس وأيضا القيادة المركزية، هذا أو عودة الضربات مرة أخرى رهينة بالرد الإيراني. في حال ردت إيران فسترد الولايات المتحدة مرة أخرى.
0: شكرا جزيلا لك يا أمينة. أذهب إلى رانيا وبيانات الحرس الثوري وما تقوله إيران عن هذه الضربات.
2: نعم محمد، يعني تتوالى بيانات الحرس الثوري والجيش الإيراني المتعلقة بعمليات الرد على الهجمات الأمريكية هذه الليلة. قبل لحظات أعلن الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة الأمير حسن في الأردن بعدة صواريخ باليستية. تم التأكيد على أنه تم استهداف يعني حظائر الطائرات المسيرة بعيدة المدى من نوع RQ-4 وMQ-9 في القاعدة الجوية الأمريكية في الأردن، وتم التأكيد على أنه تم تدمير طائرات مسيرة وقتل عدد من الطيارين وأيضا قتل أفراد الأطقم الفنية الجوية. هذا بالإضافة إلى إضرام النيران في منشآت وبنى تحتية فنية في هذه القاعدة. سبق هذا البيان بيان آخر تم خلاله التأكيد على استهداف ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية في معسكر يسمى تيتين، وتم التأكيد على أنه هذا الهجوم أدى إلى مقتل العديد من القوات الأمريكية بالإضافة إلى استهداف منشآت مهمة في هذا المعسكر، وهذا بالإضافة إلى قيام الجيش الإيراني باستهداف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين بالمسيرات الهجومية. تم التأكيد على استهداف منشآت للرادار وأيضا مراكز تجمع للقوات الأمريكية. تأتي هذه العمليات التي يبدو أنها ما زالت مستمرة، خاصة وأن هناك أنباء تتداولها وكالات الأنباء الإيرانية عن تعرض قاعدة الشيخ علي السالم في الكويت للهجوم. هذا الخبر لم يتم حتى الآن تأكيده ببيانات رسمية من قبل الحرس أو الجيش الإيراني، ولكن فيما يبدو أنه وفقا للبيانات الرسمية ما زالت عمليات الرد مستمرة، خاصة وأن محمد إيران كانت قد حذرت على مختلف المستويات أنها سترد على أي هجوم بشكل واسع وقوي. تم التأكيد سواء من قبل الحرس، الجيش، هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أو حتى مقر خاتم الأنبياء المركزي، تم التأكيد على أنه ستدفع الولايات المتحدة ثمن هذه الهجمات، ستتكبد خسائر فادحة كما قالت البيانات العسكرية. هذا بالإضافة إلى أنها سيتم الرد عليها بقوة، وكانت هناك حتى حديث عن أن القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة هي أهداف مشروعة، وأن الرد الإيراني سيكون واسع على مثل هذه الهجمات التي تؤكد إيران على أنها غير مبررة. حتى أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أكد في منشور له على منصة إكس أن إيران سترد على هذه الهجمات بشكل قوي. هذه الهجمات أيضا تأتي رغم تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بعدم الرد على هذه الهجمات، وهو ما يبدو أن إيران لم تستمع له، خاصة وأن هجمات الليلة على المحافظات الإيرانية الجنوبية يعني انقضت طول الساحل الجنوبي الإيراني بدءا من سيستان بلوشستان، محافظة هرمزجان وجزرها سواء قشم لافان، هذا بالإضافة إلى بوشهر وخوزستان، وتكبدت محافظة هرمزجان وتحديدا مدينة السيريك فيها تكبدت خسائر بشرية، هذا بالإضافة إلى خسائر في يعني الممتلكات العامة والخاصة، نتحدث عن 5 قتلى و68 مصابا جراء وقوع شظايا على منطقة سكنية في مدينة السيريك. كان هذه الشظايا استهدفت حفل زفاف ما أدى إلى وقوع هذا العدد الكبير من المدنيين ما بين قتيل وجريح، بينهم طفل، هذا بالإضافة إلى يعني الحاق أضرار بشبكة الكهرباء في جزيرة قشم، ولكن كما تقول السلطات تم إعادة التيار الكهربائي للأماكن المتضررة. أيضا مدينة سيريك تعرض فيها الاتصالات للأضرار بسبب قيام الولايات المتحدة باستهداف أبراج الاتصالات والتليفون في هذه المنطقة، هذا بالإضافة إلى أنك هناك محاولة ربما لاستهداف المطار، مطار جرفت في محافظة كرمان، ولكن كما تقول السلطات فإن هذا الاستهداف لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، هذا بالإضافة إلى أن هناك كانت محاولة لاستهداف مقر عسكري في محافظة بوشهر، ونتحدث تحديدا عن منطقة عسلوية، ولكن هذا الهجوم لم يسفر أيضا عن خسائر بشرية. إذا نحن أمام تصعيد جديد يأتي رغم تأكيد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان صباح يوم أمس الثلاثاء على أن بلاده مستعدة للمسار الدبلوماسي، بل وأكد على ضرورة الابتعاد عن الحرب، واعتبر أن مذكرات التفاهم هي الأساس لهذا المسار، ودعا الولايات المتحدة لتنفيذ تعهداتها في مذكرات التفاهم. محمد،
0: شكرا لك رانيا. إذا الحرس الثوري تامر صمادي يحدد قاعدة الأمير حسن، فيما تقول إذا المملكة إنها على أهبة الاستعداد وتصدت لكل ما وصل الأراضي الأردنية. تامر صمادي.
3: بالفعل محمد، قاعدة الأمير حسن الجوية تتواجد شرقي البلاد، وهي قاعدة طالما أعلن الحرس الثوري عن استهدافها خلال الفترة الأخيرة. الأردن لا يعلق على بيانات الحرس الثوري ولا يتحدث عن طبيعة المواقع المستهدفة، وهو خلال هذا الاستهداف الأخير يقول بأن دفاعاته الجوية نجحت في إبطال الهجوم الإيراني الذي جرى ب13 صاروخا باليستيا، ونجحت بالفعل في تجنيب أي خسائر في صفوف المدنيين جراء هذا الهجوم. القوات المسلحة الأردنية تحدثت كما أشرت عن 13 صاروخا، وقالت بأن الدفاعات الأردنية أسقطت 10 صواريخ، وبأن 3 صواريخ فقط سقطت في مناطق وصفتها أو وصفها الناطق العسكري الأردني بالنائية، وأشار إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي انطلقت إلى تلك المواقع التي وقعت فيها شظايا تلك الصواريخ وعملت على تأمينها وإبطال مفاعيل تلك الشظايا. وأكد المتحدث العسكري بأنه كما أشرت لا خسائر في صفوف المدنيين. المتحدث العسكري أيضا كما أشرت مرة أخرى لم يأتي على ذكر المواقع المستهدفة، وهذا الإجراء بات متبعا في كل البيانات التي تصدر عن القوات المسلحة الأردنية والتي تأتي لتعلق على الهجمات الإيرانية. نتحدث عن الهجوم الثاني في غضون يومين بعد أن كانت الهجمات الإيرانية باتجاه الأردن توقفت في أواخر أو منذ أواخر يوليو الماضي. الرواية الإيرانية تتحدث عن قواعد أمريكية في الأردن تقول بأنها تستهدف الجانب الأردني، يؤكد بأنه لا قواعد أمريكية، يشير إلى أن كافة القواعد العسكرية في الأردن هي قواعد أردنية خالصة، يقر بوجود قوات أمريكية في تلك القواعد، ويشير إلى أن تلك أو ذلك التواجد الأمريكي يأتي في سياق اتفاقيات التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين، ويقول بأن هذا الاتفاق يعني يتمحور فيما يتعلق بال التدريب، الاستفادة من الخبرات، الاستفادة عفوا من الخبرات الأمريكية، بالإضافة إلى أمن الحدود، حدود الأردن مع العراق، حدود الأردن مع سوريا. أيضا المتحدث العسكري في معرض تعليقه على تلك الهجمات قال بشكل واضح بأن جاهزية القوات المسلحة الأردنية ترفع إلى أعلى درجة للتعامل مع تلك الخروقات والانتهاكات كما يسميها الأردن. وتحدث أيضا عن طلعات جوية متواصلة لسلاح الجو الملكي في الأجواء الأردنية في العاصمة عمان، في عديد المواقع والمدن والمحافظات الأردنية، ويقول بأن ذلك التحليق يهدف إلى حماية الأجواء الأردنية. وقبل ذلك، قبل الإعلان عن تفاصيل ما جرى خلال الساعات الماضية من قبل الجيش الأردني، كانت التنبيهات تصل إلى الأردنيين تباعا، تحديدا في محافظة المفرق شرقي البلاد، وأيضا في العقبة جنوبا. جغرافيا الاستهدافات توزعت في الشرق والجنوب خلال الساعات الماضية. الاعتراضات الجوية كانت واضحة من خلال عديد المقاطع المصورة التي بثت على منصات التواصل الاجتماعي لتلك الصواريخ التي انطلقت من إيران وفقا للتأكيدات الأردنية. عندما نتحدث عن المفرق محمد فنحن نتحدث عن مدينة تحتضن العديد من المواقع والقواعد العسكرية الأردنية، لا سيما في الصفاوي، وأيضا الحديث عن قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية، وهي القاعدة أيضا التي تعرضت لكثير من الاستهدافات الإيرانية وفقا لما كان يعلنه الحرس الثوري الإيراني طيلة الفترة الماضية. نتحدث أيضا في الأزرق في محافظة الزرقاء شرقا، هذه المنطقة أيضا تعرضت لاستهدافات عديدة خلال الفترة الماضية. وفي العقبة الجانب الإيراني يتحدث عن قاعدة عسكرية بحرية تم استهدافها. كما أشرت، الأردن لا يعلق على طبيعة المواقع المستهدفة، لكنه يؤكد بأنه يحبط هذه الاستهدافات بشكل متواصل، وأنه ينأى بنفسه عن أي مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. ونهاية سياسيا، كانت هنالك نهاية زيارة اليوم أو خلال الساعات الماضية لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دولة قطر، التقى برئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تباحثا فيما يخص تلك الخروقات وأيضا التصعيد المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا على ضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية سبيلا لإنهاء هذه المواجهة.
0: تامر سماضي، شكرا جزيلا لك من عمان إلى الكويت مع مراسل الجزيرة عبد العزيز المجاهد. إذا عبد العزيز، ما الذي سمع في الكويت وأيضا تفاصيل بيان الجيش الكويتي؟
4: بيانان للجيش الكويتي محمد، وليس بيان واحد. يبدو أن الكويت تعرضت لموجتين من الاستهداف. الأولى كانت بطائرات مسيرة وفقا لبيان الجيش الكويتي، والذي قال إن دفاعاته الجوية تتصدى في هذه اللحظات لطائرات مسيرة. كان هذا قبل قرابة الساعة من الآن، بعدها بدقائق انطلقت صفارات الإنذار في مختلف أرجاء الكويت. سمعت صفارات الإنذار، تلقى المواطنون والمقيمون في الكويت إشعارات على هواتفهم تطالبهم بالبقاء في أماكن مغلقة والابتعاد عن النوافذ. ثم صدر البيان الثاني للجيش الكويتي، والذي قال إنه يتصدى في هذه اللحظة، هذه المرة، لصواريخ وطائرات مسيرة. إذن هجمتان استهدفتا الكويت خلال الساعة الماضية، الأولى كانت بطائرات مسيرة والثانية كانت بطائرات مسيرة وصواريخ. قال الجيش الكويتي في بيانه أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي ستكون ناتجة عن الدفاعات الجوية التي تتصدى لهذا العدوان الإيراني الآثم، كما وصفه بيان الجيش الكويتي. إذن هذان الاستهدافان يأتيان بعد قرابة شهر ودع فيه سكان الكويت وأهل الكويت صفارات الإنذار. الاستهداف الأخير الذي طال الكويت كان في بداية الشهر الماضي في الأول من أغسطس، واستهدف جزيرة بوبيان، لكن عاد الاستهداف مرة أخرى بعد قرابة قرابة شهر بهذين الموجتين اللتين استهدفتا الكويت. الأولى كانت بطائرات مسيرة والثانية كانت بطائرات مسيرة وكذلك بصواريخ وفقا لما قاله بيان الجيش الكويتي. ينتظر ربما خلال الساعات القادمة كما جرى العرف أن يصدر الجيش الكويتي بيانا يفصل فيه عدد هذه الصواريخ وكذلك عدد الطائرات المسيرة ويفصل فيه كذلك طبيعة الهجوم الذي طال الكويت والذي استهدف الكويت كما جرت العادة خلال الاستهدافات الماضية. إذن هجومان استهدف الكويت خلال الساعة الماضية وفقا لبيانين أصدرهما الجيش الكويتي. الاستهداف الأول كان بطائرات مسيرة والاستهداف الثاني كان بصواريخ وطائرات مسيرة. وكما قال بيان الجيش الكويتي أنه أي أصوات لانفجارات يمكن سماعها فهي ستكون ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهذا الاستهداف. يؤكد الكويت كذلك يعني أنه يدين هذه الهجمات عن طريق وزارة الخارجية التي في العادة تصدر بيانا تدين هذه الاستهدافات بعد انتهائها. محمد،
0: شكرا جزيلا لك عبد العزيز مجاهد، وشكرا لكل مراسلينا. الآن معنا من واشنطن دكتور حسن ميمنا الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، من ديلاور روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاور، ومعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن عمان العقيد الركن نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بكم جميعا. لنبدأ معك العقيد الركن نضال أبو زيد، قراءة عسكرية في بيان القيادة المركزية الأمريكية وهذا التفاصيل في المناطق المستهدفة وأيضا الطريقة العسكرية التي تدير بها الولايات المتحدة المعركة في المضيق كما تقول.
5: نعم محمد، بداية تحياتي لك وللمتابعين الكرام وضيوفك الكرام. فيما يتعلق بالعملية الأمريكية اليوم، كانت هذه العملية يمكن وصفها بأنها الأطول الأبكر الأكبر والأشمل، بمعنى أنها لأول مرة الجانب الأمريكي يقوم بعملية مبكرة، كانت مع ساعات تقريبا الساعة 7 مساء بتوقيت المنطقة. أيضا كانت هذه العملية أشمل في جغرافيتها، وكانت هذه العملية الأدق من حيث انتقاء الأهداف. بالإضافة إلى ذلك أن هذه العملية سبقها عملية تمهيد استخباري، وهذا التمهيد الاستخباري بدأ مع ساعات صباح يوم أمس، وبالتالي كان هناك انتقائية للأهداف وكان هناك عملية تركيز في جرعات الاستهداف الأمريكي للمناطق. فيما يتعلق بموضوع مكانية الأهداف، جغرافيا الأهداف هذه المرة كانت أشمل، بدأت من أقصى جنوب إيران على الساحل الغربي إلى أقصى شمال الساحل الغربي، بمعنى في محافظة سيستان بلوشستان في هرمزغان، وحتى وصلت إلى الأحواز، ما يعني أن الجانب الأمريكي عاد إلى نفس الشكل من الأهداف التي كانت في عمليات 12 يوم. وهذا الأمر لا يفسر بأن الجانب الأمريكي يذهب إلى أهداف تقليدية، ولكن تفسيره عسكريا أن الجانب الأمريكي لا يريد أن يذهب إلى أهداف العمق الإيراني، لأن الذهاب إلى العمق الإيراني يعني أن هناك مخاطر على المناورة الجوية بسبب الجغرافيا الإيرانية المعقدة، وهنا نتحدث عن 1000 كيلومتر من الساحل الغربي ولغاية أقصى شرق إيران. من ناحية أخرى، الجانب الأمريكي في هذه المرة انتظر الأهداف لتأتي له ولم يذهب إلى الأهداف. كيف كان ذلك؟ بمعنى أن الجانب الأمريكي لم يذهب إلى عمق إيران، بل انتظر بعد عمليات 12 يوم حتى يقوم الجانب الإيراني بإعادة تنظيم قواته، إعادة إنتاج قواته، إعادة ترميم الوحدات التي تم قصفها خلال 12 يوم. وقام الجانب الأمريكي بعد أن استقدمت وتعزيزات الجانب الإيراني إلى الساحل الغربي، قام بقصف هذه المواقع بنفس الأهداف ونفس الجغرافيا التي كانت موجودة في عمليات 12 يوم. هذا فيما يتعلق بشكل الأهداف. التركيز بشكل رئيسي كان على مناطق سيستان بلوشستان، بالتحديد على قاعدة الإمام علي في هذه المنطقة، كان على هرمزغان، وهنا كان الأهم جرعة التركيز في هرمزغان كانت عالية على موقع عقاب 44، وهو أحد المواقع السرية للحرس الثوري الإيراني، والذي أعلن عنه بشكل مقتضب على الإعلام العسكري الإيراني عام 2023. هذا الموقع من المواقع المخفية في جبال هرمزغان، لذلك كان التركيز عليه عاليا. الهدف الآخر
0: هذه مواقع دفاع جوي أم كما تقول القيادة المركزية أنظمة رادارات؟
5: موقع عقاب 44 هو موقع مشترك يضم العديد من الطائرات في مخابئها تحت الجبال، بالإضافة إلى مواقع للرادارات والاتصالات وأبراج الاتصالات. لذلك هذا يفسر سبب إعلان المسؤولين الإداريين في تلك المناطق عن انقطاع الاتصالات في مناطق هرمزجان. بالإضافة إلى ذلك كان هناك تركيز على كرمان. كرمان بها مقر الفرقة 41، ما تعرف بفرقة ثأر الله، وهي أحد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، وبها مركز تدريب أيضا لقوات الجيش النظامي، بالإضافة إلى الأهم الذي أعلن عنه الإيراني نفسه، وهو مطار جيرفيت الموجود في كرمان. أهمية مطار جيرفيت أنه يعتبر عقدة مواصلات جوية تربط بين المواقع الإيرانية. هذا فيما يتعلق بالضربات الأمريكية.
0: لننتقل إلى الرد الإيراني. نعم، جهة المقابلة تفضل.
5: بالجهة المقابلة الرد الإيراني، وحسب إعلان الحرس الثوري الإيراني أن العملية ستكون حاسمة نصا حرفا، ما يعني

0: أن الجانب الإيراني قرر أن يحسم هذه الليلة بهذه الضربة. لغاية الآن لازلنا نقول أن الضربات الإيرانية ركزت على الكم، في حين أن الضربات الأمريكية ركزت على النوع. ما يعني أن قصف أو أطلق 13 صاروخ على الأردن، اعترض منهن 10 صواريخ وثلاثة سقطت في مناطق نائية حسب بيان القوات المسلحة الأردنية. أطلق أيضا طائرات مسيرة بالإضافة إلى صواريخ على الكويت وعلى البحرين، ما يعني أن الجانب الإيراني ركز على مبدأ الحشد، أي بمعنى مبدأ الكم وليس مبدأ النوع. هنا تكون هناك سقطة عملياتية من قبل الجانب الإيراني، لأن المبدأ العملياتي في التارجتينج في الاستهداف يقول أنه ليس مهم كم تستهدف بقدر ما أن الأهم ماذا تستهدف.
1: ابقى معي لنحاور باقي ضيوفنا ثم نعود لما له علاقة بالشق العسكري، لكن مبدئيا لأذهب مع دكتور حسن نيمة في السؤال حول جولة التصعيد. بيان المركزية الأمريكية، القيادة المركزية الأمريكية، هل يشير فعليا إلى انتهاء لهذه الجولة من التصعيد؟
2: ما يحاول البيان أن يشير إليه هو الطبيعة، طبيعة ردة الفعل أو الطبيعة الآنية لهذه العمليات، أي أن المستهدف هو ابتداء كان منع تلغيم المضيق المستهدف، هي مواقع رادارات، مواقع إطلاق صواريخ باليستية قد تطال السفن، ولكن فيما يتجاوز هذا التأطير، أي أن تؤطر عملية الرد على أنها لتأمين فتح المضيق كما الولايات المتحدة كانت قد أعلنت أنه قد حصل. يمكن أن نرى بأن اتساع العمليات يوحي بأن الفعل هو فعل منهجي لأجل إضعاف إيران، تحضيرا لما قد يكون أكثر بكثير من مجرد رد على تهديد إيراني لمضيق هرمز. علي أن أشير هنا بإضافة إلى ما قاله الزميل الكريم أن الولايات أن إيران تعمد إلى إرسال رسائل من خلال الصواريخ التي تطلقها والاستهدافات التي تقدم عليها. هذه الرسائل للتذكير بأنها قادرة على الإيلام، تحديدا على الإيلام الاقتصادي. المعركة اليوم ليست معركة إيلام اقتصادي، أنها لا تستهدف منشآت اقتصادية، هي تستهدف قواعد عسكرية، ولكن من خلال إظهار ما لديها من سلاح وإن جرى اعتراض هذا السلاح تشير بوضوح إلى أنها قادرة على إنزال الألم الاقتصادي، وبالتالي تعمد إلى التشهير بهذا السلاح وليس استعماله، سلاح الإضرار الاقتصادي بدول الجوار وبالتالي بالعالم ككل وبالتالي بالاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى الاقتصاد العالمي. في المقابل المنهجية العسكرية الأمريكية على ما يبدو هي منهجية التحضير للضربة التالية. علينا هنا أن نكون بمطلق الوضوح، رغم العقوبات الاقتصادية الشديدة المفروضة على إيران، لا أعتقد بأنه بغض النظر عن الخطابيات بهذا الشأن بأنه ثمة من يتوقع أن تؤدي هذه العقوبات الاقتصادية فعليا إلى انهيار النظام أو إلى استسلام النظام. ما من شأن هذه العقوبات أن تفعله هو تحديدا بأن تضعف النظام اقتصاديا، تتسبب باهتراء، بتراجع، بانكماش وبألم على مستوى المواطن الإيراني كما على مستوى الدولة الإيرانية، وصولا مع هذه العمليات العسكرية التي تجري وإن بشكل متقطع 12 يوما، لا نعلم مدى طول هذا، ولكن على أي حال هي بطبيعة الأحوال تندرج في نفس الإطار. المسألة هي مسألة التحضير للضربة القاضية. متى تكون هذه الضربة القاضية؟ على الأقل محاولة الضربة القاضية. لا نستطيع طبعا على الإطلاق أن نجزم بأن أي مواجهة سوف تؤدي لا إلى سقوط النظام ولا إلى إخضاع النظام، ولكن يبدو بأن التوجه الأمريكي بغض النظر عن المواقف التي تحاول أن تظهره وكأنه أقل من هذا، لا يزال يطمح إلى إسقاط النظام، وذلك انطلاقا حتى من الكلام الصادر عن دونالد ترامب، عن سكوت باسنت، عن بيت
1: قبل قليل وزير الخزانة فعليا كان يقول مسألة النظام الإيراني مسألة وقت. مختار حداد في طهران، كيف ينظر أيضا في طهران إلى تصريحات وزير الخزانة وهي آخر تصريحات الإيرانية بعد جولة التصعيد، والتي تشير إلى خيارات أمام إيران؟ أولا مسألة النظام مسألة وقت، وعليها الاختيار ما بين انشقاق الحرس، انقلاب الشعب، أو أن تعود لتوقيع اتفاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. في الحقيقة يعني هنا أحد لا يهتم بهذه التخرصات من جانب يعني وزير الخزانة الأمريكي. يعني هذا وزير الخزانة يلعب نفس دور ترامب، وهو يعني وزير حرب النفسية الأمريكية ممكن الآن أن نسميه. يعني منذ فترة بدأ مثل هذا الدور ومثل هذه التصريحات، والجميع يعلم يعني هذه ستبقى أحلام أمريكية، لأن هذا الحلم عبر عنه ترامب في اليوم الأول من العدوان على إيران، من يوم ساعات قليلة، أسبوع أسبوعين، ولم يصل إلى هذه النتيجة. لذلك يعني هذه التصريحات من جانب يعني وزير الخزانة للنظام الأمريكي أحد لا يهتم بها، ولا يعني هي تعبر عن يعني حقائق. يعني في نهاية المطاف هو اختبر ذلك ولم يستطيع أن يحقق ذلك من خلال هدف كبير للحرب. فلذلك يعني لن نأخذ وقت المشاهدين كثيرا للتعليق على يعني مثل هذه الأحلام والتخرصات من جانب يعني هذا الشخص يعني المعروف بعلاقاته الشخصية وسلوكه وحقيقته، يعني الذي ليس من الصحيح أن نتحدث عن هذه المشاهدين. في نهاية المطاف يعني هناك الإدارة الأمريكية، أنا برأيي يعني قامت بخطأ كبير منذ اليوم الذي بدأت فيه الهجوم على جزيرة لارك. يعني وأنا باعتقادي يعني هناك لا يوجد شيء باسم تراجع من جانب إيران في حال استمرت هذه العملية العسكرية، يعني ويستهدف نفس المناطق السابقة. من ناحية أخرى يعني يبرز مرة أخرى السلوك الإرهابي اليوم من خلال استهداف يعني الزفاف في حفل الزفاف في مدينة سيريك، جزيرة سيريك، وهناك يعني عدد كبير من الشهداء من النساء والأطفال والمواطنين الذين كانوا يشاركون يعني في هذا الحفل. وهذا يعني لم يكن أمر غريب من جانب هذه الإدارة الأمريكية الإرهابية التي يعني تقوم بمثل هذه الإجراءات منذ اليوم الأول من الحرب، الذي بدأت يعني عملياتها بتلك العمليات الإرهابية التي استهدفت فيها مدرسة ميناب ونادي الفتيات
1: طيب،
3: في لامرد واغتيال المسؤولين، وحتى اليوم هي مستمرة بذلك.
1: لنستمع إلى
3: ولكن في
1: ضيفنا من
3: نهاية
1: دلاور.
3: المطاف هذا يرتادف.
1: لنستمع إلى ضيفنا من دلاور روب أرلت في السياق، ما الذي تقرأه في السياسة الأمريكية الحالية مزامنة العمل العسكري مع الاستعداد لانطلاق أكبر حملة وحصار اقتصادي على إيران؟ إلى أي مدى مرتبطة هذه الضربات حتى وإن انتهت هذه الليلة بالملاحة، وإصرار أمريكي على تأمين وحرية الملاحة في المضيق عبر العمل العسكري؟
4: سعيد دوما بوجودي معكم، تحياتي للجميع ولجمهوركم، وشكرا لكم على هذه الفرصة. أؤكد لكم أن ما نشهده اليوم ليس مجرد تعليق أو وقفة في المسار الدبلوماسي، بل ما يحصل هو أننا عدنا اليوم إلى هجوم عسكري شامل، لا سيما بالنظر إلى المناطق والأهداف التي تم ضربها، وهي أهداف محددة إلى أبعد الحدود. بالإضافة إلى ذلك، أود أن أقول أن الرئيس ترامب هو في الواقع يرد على الخطوات التي اتخذها الحرس الثوري والنظام. نحن لا نبادر، بل نحن نرد. هناك فرق كبير بين الاثنين، وما زلنا نشهد هذه الحلقة أو هذه الدوامة المتواصلة من العمل العسكري الذي تتبعه وقفة لمحاولة إحلال السلام، وتلي هذه الوقفة مرحلة جديدة من التصعيد العسكري. إذن هذه دوامة متواصلة نشهدها منذ فترة. كيف ستنتهي هذه الدوامة؟ الوقت كفيل بكشف ذلك، لكن الوقت في صف الشعب الأمريكي وفي صف الرئيس ترامب. صحيح أننا نشهد أسعارا أعلى للبنزين مثلا في الولايات المتحدة، لكننا لا نعاني من العقوبات كما يعاني النظام الإيراني، لا نعاني من هذا الهجوم المزدوج إذا جاز القول، والذي يتمثل طبعا طبعاً في الضغوطات الاقتصادية التي يعاني منها النظام في إيران إلى جانب العمليات العسكرية. هذه العقوبات وهذه الضغوطات لم تعد تستهدف إيران فحسب، بل تستهدف الدول الأخرى التي تدعم النظام الإيراني والشركات الأخرى أيضاً، وبالتالي فهي عقوبات مختلفة تماماً عما عرفته إيران في الماضي. زميلي في إيران يعتقد أنه بإمكانه أن يتجاهل تصاريح الوزير باسنت وتصاريح الرئيس ترامب، هذا خياره، وربما هذه المشكلة. المشكلة هي أنهم ما زالوا يتجاهلون رغبات الرئيس ترامب ويتجاهلون إرادة وزير الحرب بيت هيكسيث، ألا وهي تحقيق السلام، ولكنهم يستمرون في العرقلة، يستمرون في استهداف السفن المدنية في مضيق هرمز، يواصلون قصف القواعد الأمريكية في الأردن، بالإضافة طبعا إلى ما حصل اليوم ويوم أمس حيث قاموا باستهداف عدد من الدول المجاورة. ما يحصل برأيي هو حركة تنم عن يأس من النظام الإيراني لأنه وصل إلى نهاية الطريق. ماذا سيفعل في المستقبل؟ القدرات العسكرية المتبقية لديه محدودة جدا، واليوم هذا النظام يتعرض لضغوطات اقتصادية كبيرة سواء من شركائنا في الشرق الأوسط أو من الشركات.
1: طيب، تقول إيران إنها تعودت على هذا النوع من الضغوطات الاقتصادية وتعودت على هذا الحصار، فيما الولايات المتحدة يكلفها كثيرا يعني هذا العمل العسكري، وينعكس على أسواق الطاقة، وينعكس أيضا على عملها العسكري الاستراتيجي في المنطقة وحول العالم. إلى أي مدى الولايات المتحدة مستعدة لتحمل كل هذه الكلفة بأن تحاول فعليا البقاء في حالة عسكرية لتأمين خروج ناقلات النفط من المضيق، وأن تدير كشرطي تدير المضيق دون الالتفات إلى أي تكلفة سواء في الطاقة أو في يعني داخليا أمريكيا أو حتى خارجيا؟
4: في الواقع أنا أتفق معك، الرئيس ترامب يواجه ضغوطات هنا أيضا على الصعيد المحلي، لكن الرئيس ترامب تحدث بوضوح أيضا عن هذا الأمر، ولهذا السبب هذا الأسبوع أعلن عن صفقة بقيمة 25 مليار دولار مع فنزويلا. أين تكمن أهمية هذه الصفقة؟ تكمن أهمية هذه الصفقة في تخفيف الضغط الذي خلقه النظام الإيراني من خلال عرقلة مضيق هرمز. الرئيس ترامب ينظر إلى هذه القضية بشكل شامل، ما يريد أن يحققه هو تخفيف العرقلة التي تقوم بها إيران ضد الاقتصاد العالمي، ولهذا سبب هو يركز على سبل مختلفة لتحقيق ذلك. ولكنه أيضا في نهاية المطاف قال أنه سيواصل العمل حتى نهاية الطريق، وهو لا يعير اهتماما لانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، بل ما يهمه هو النظام الإيراني وحرمان النظام الإيراني من القدرة على تصنيع أسلحة نووية. هذا ما يريدون أن يفعلوه، وهم كذبوا بهذا الأمر ونحن نعرف ذلك. ويريد منع النظام أيضا من عرقلة هذا الممر المائي الدولي ألا وهو مضيق هرمز. إذن الرئيس ترامب رغم الكلفة ما زال يضغط على النظام ويكافح محاولاته لعرقلة الاقتصاد العالمي والغربي وفي الشرق الأوسط. النظام الإيراني هو الذي نفد لديه الوقت أكثر من الرئيس ترامب وأكثر من الولايات المتحدة.
1: أعود في سؤال مقابل لمختار عداد، مختار حداد إذن في طهران، ماذا لو كان يعني ما تعتبره إيران ضغطا على الرئيس ترامب لا يعيره الرجل، لا يعيره تماما بالأساس؟
3: يعني لا، سنرى الأيام القادمة ما هو الذي سيحدث عندما استمرت أو تستمر هذه العمليات العسكرية. أترك يعني كلام الرئيس الأمريكي وزير الخزانة، وزير الخزانة يعني هو أكثر من أن يكون وزير خاص بالقضايا الاقتصادية، والآن يلعب دور يعني وزير الحرب النفسية الأمريكية كما قلت، يعني ويعني كما عادت بقية المسؤولين في أمريكا الذين يلعبون نفس الدور، لأنه نعرف يعني الرئيس الأمريكي هو الذي يعني لديه شخصية ديكتاتورية، وهو الذي يعني هو وزير حرب ووزير خارجية ووزير خزانة وكل شيء يعني داخل الولايات المتحدة، ويختلف عن بقية الرؤساء الذي جاءوا إلى الولايات المتحدة. لذلك يعني في نهاية المطاف هذه الحرب وهذه المواجهات التي ستكون أنا باعتقادي مستمرة ولن تنتهي. طيب، سترتد على الرئيس الأمريكي سواء من الناحية الاقتصادية وحتى في الانتخابات.
1: طيب، في خبر عاجل، وكالة أنباء البحرين وكالة أنباء البحرين الآن تقول منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر طائرات مسيرة إيرانية استهدفت البحرين. إذن في خبر عاجل، وكالة أنباء البحرين تقول منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر طائرات مسيرة إيرانية استهدفت البحرين. لنواصل في النقاش دكتور حسن منيمنا، أيضا نحن لا نستطيع أن نمسك بخط سير للرئيس ترامب، ومما يعني ينتقد في رؤية الرئيس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية للحرب عدم الوضوح إن كانت تسعى إلى سقوط النظام ثم التعامل مع تداعيات ذلك أو إجبار النظام على النظام الحالي دون سقوطه على اتفاق يصب في مصلحة الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي قال مثلا حينما وقع مذكرة التفاهم إن يعني هذا أعظم اتفاق، والآن يقول لا يساوي الحبر الذي كتب به.
2: طبعا حتى تسمية، حتى توصيف مذكرة التفاهم بأنها أعظم اتفاق بحد ذاته يدعو إلى طرح أسئلة مختلفة، لأن تلك المذكرة جاءت تنفيذا لطلبات إيران بالمطلق. أن كل البنود التي كانت قد اقترحتها إيران، قد طالبت بها إيران من أجل تثبيت ما اعتبرته إيران أنه انتصار إيراني، جاءت المذكرة لترضى بها ولتستثني من الأمور المهمة بالنسبة للولايات المتحدة الكثير. القدرات الصاروخية، العلاقة مع الفصائل، حتى البرنامج النووي لم يأتي بشكل قاطع في المذكرة. إذن علينا هنا أن نلاحظ بأنه الرئيس يريد انتصار. إذا أردنا أن ما الذي يريده دونالد ترامب من هذه العملية؟ ليس فتح المضيق، المضيق كان مفتوحا قبل هذه الحرب المتهورة. ليس البرنامج النووي، المفاوضات بشأن البرنامج النووي كان من شأنها أن تصل إلى صيغة ما، سيما وأن المطالبة الأمريكية كانت واضحة، والرد الإيراني وإن كان يعارض وإن كان مقاوم لهذه المطالبة إلا أنه كان ثمة جدوى في الأخذ والرد. ما يريده الرئيس اليوم بعد أن تورط بحرب اعتبرها يمكن أن تكون على شكل الحرب التي شنت على فنزويلا والتي انتهت بسرعة، يريد الانتصار. قدموا له الانتصار وهو مستعد لأن يبدل بالمواقف، ولكن هذا الانتصار موضوعيا أمريكيا اليوم لا يمكن أن يتم إلا من خلال إسقاط النظام. لا يعني بأن الولايات المتحدة سوف تكون قادرة على ذلك، هي هزمت في فيتنام، هزمت في أفغانستان، لم تحقق الأهداف في العراق، لا يعني هذا بأن ما يريده الرئيس سوف يتحقق قطعا لا. ولكن الأمور اليوم إذا كان لا يصرح عن أنه يريد إسقاط النظام، رغم أن سكوت باسنت فعليا قالها، بتكساس قالها، وأنا هنا أختلف مع الزميل من طهران، بالتأكيد لابد من الإصغاء إلى ما يقوله كل هؤلاء، لأنه من خلال قراءة ما يقولون يتبين تحديدا ما هي الخطة الأمريكية، هي إسقاط النظام. رغم هذا، عدم التصريح بشكل دائم هو من أجل تغطية إمكانية الفشل. في حال لم تؤدي هذه الضربات مثلا إلى تراجع خطير في قدرات النظام، لكان القول طبعا هي لم تؤدي إلى ذلك، لأن كل ما أردنا أن نفعله هو أن نخفف من إمكانية الإضرار بالمضيق. كل ما نريده هو السلام وفتح المضيق. السلام كان قائما، المضيق كان مفتوحا. هذه المزاعم لا تنطلي ولا حتى على جمهور الرئيس، جمهور الحزب الجمهوري، ولكن المسألة تصبح هنا كيفية الخروج من هذا المأزق الذي تورطت به الولايات المتحدة. لا يبدو أنه ثمة رؤية واضحة لهذا الخروج إلا السعي إلى إسقاط النظام. في المقابل الموقف الإيراني، وهو موقف أقوى قليلا من الموقف الأمريكي، انطلاقا من أنه موقف مدافع، يكفي أن لا يسقط النظام لكي تكون إيران قد انتصرت، ولكن كلما تأخرت المسألة كلما تعرضت إيران المزيد من الضرر وصولا إلى الخراب. ربما
1: ليس هذا فحسب دكتور حسن، يعني إلى حين أن تحقق يعني الأطراف، هذا الطرف أو هذا الطرف، إما ببقاء النظام انتصارا لإيران أو بسقوط النظام انتظارا انتصارا للولايات المتحدة، بين هذا وذاك هنالك من هو متضرر وعلى مستوى العالم وليس في المنطقة، متضرر بشكل لوغاريتمي متطور في هذه الأزمة، لكنه في نفس الوقت ليس فاعلا بالحد الكبير. تسعى الولايات المتحدة لجر هذه الأطراف أيضا لتكون شريكا في العمل الاقتصادي، وتسعى إيران لتحييد أيضا الدول بتهديدها وقصفها.
2: نعم تحديدا، هذه هي الطبيعة المتفلتة لهذه الحرب المتهورة. إذ لو كانت المسألة فقط مسألة منع إيران من الحصول على السلاح النووي، وإيران لم تكن تنتج أسلحة نووية، تنتج مقومات من شأنها أن تصبح أسلحة نووية بعد أعوام، بعد عقود ربما، ولكن الزعم الخطر الداهم الذي يبرر هذا التهور بتدمير إيران وتدمير المنطقة هو ما أقحم العالم بأكمله بهذه الجولة الخبيثة. أتحدث هنا عن التراجع الاقتصادي الذي قد يستمر معنا لأعوام، لبل لعقود. إذا المسألة تصبح هل من إمكانية، هذا ما تسعى إليه هذه الدول المتضررة والعالم كله متضرر، هل من إمكانية لإيجاد مخرج يسمح للولايات المتحدة بالقول بأنها قد أنجزت، في حين أنه لا يؤدي إلى انهيار العالم؟ إلى اليوم صراحة لا يبدو الأمر كذلك، لا يبدو بأن لا الطرف الإيراني ولا الطرف الأمريكي مستعد لأن يقول، يبدو بأننا لن ننتصر وبالتالي من الأفضل أن نساوم. الجانبان على ثقة بأن المعركة سوف تسير كما هم يتمنون، نسمع ذلك حتى من خلال تعليقات الزملاء الكرام. من إيران هناك اطمئنان إلى أن الثبات الإيراني والقدرة الإيرانية على التحمل هي تساوي في نهاية المطاف انتصار لإيران، لأن إيران لن تسقط. ومن الجانب الأمريكي هناك إصرار على أن القدرات الهائلة للولايات المتحدة في نهاية المطاف سوف ترغم إيران على الخضوع. طالما أن الموقف هو كذلك، الحرب مستمرة.
1: روب أرلت في ديلاور، العمليات هذه العسكرية من وجهة نظرك هي محاولة لاستباق رد الفعل الإيراني على الحصار، أم هي محاولة لكسر الجمود من الناحية الإيرانية في مرحلة الخنق الاقتصادي التي تعيشها؟ كيف تجد يعني الضربات العسكرية وجولات التصعيد هذه في خضم التحول نحو الحرب الاقتصادية الأمريكية؟
4: أعتقد أن هذا السؤال هو سؤال ممتاز. برأيي فإن كل عمل عسكري أمريكي تتمثل الغاية منه في نهاية المطاف في إعادة النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات لإيجاد مسار دبلوماسي. وأكد لكم أن الرئيس ترامب يفضل الحل الدبلوماسي على الحل العسكري. لماذا ما زلنا نطلق العمليات العسكرية؟ لأن النظام الإيراني لا يعير هذه الجهود اهتماما، وهذا يتجلى في مداخلات زميلنا الكريم من طهران. الإيرانيون لا يصغون للرئيس ترامب أو لوزير الحرب، هم بكل بساطة لا يصغون ولا يعيرون هذه التصريح اهتماما، وقد تكون هذه المشكلة. إذن في نهاية المطاف الرئيس ترامب يحاول أن يجد مسارا إلى الأمام من أجل أن يسترعي انتباه الإيرانيين ويعيدهم إلى الطاولة، طاولة المفاوضات، للتركيز على الخطوط الحمراء. بالنسبة لهذه الخطوط فهي واضحة، الخط الأحمر الأول هو لا قنابل نووية. النظام الإيراني كذب بهذا الشأن ونحن نعرف هذا الأمر. ما هذا الأمر لا يحتمل النقاش حتى. وفيما يتعلق بموضوع الأسلحة النووية فلا مجال للنقاش حتى، نحن نعرف أنهم خصبوا الأورانيوم إلى نسبة 60% وهي تتخطى الأهداف السلمية. إذن هم كذبوا بهذا الشأن. في الوقت ذاته هم يريدون مواصلة عرقلة ملاحة في مضيق هرمز، وهذا يعرقل الاقتصاد العالمي، وذلك لمجرد أنها الورقة الوحيدة التي يمتلكونها. في نهاية المطاف الرئيس ترامب يحاول بشتى الوسائل إيجاد مسار لحل هذه المسألة بصورة دبلوماسية وسلمية، لكننا لم نبلغ هذه المرحلة لأن النظام الإيراني بكل بساطة لا يصغي إلى الرئيس ترامب ولا يعيد الخطوط الحمراء اهتماما. أنا في الواقع أتفق مع الزميل من واشنطن، إذا استمر الوضع على حاله من دون أي تغيير في مواقف أي من الجانبين فلا أرى أي نهاية في الأفق لهذه الأزمة الحالية.
1: وهذه الحالة مختار حداد باختصار، يعني هذه الحالة كيف تستعد لها إيران؟ هل هي فعليا مستفيدة من التصعيد في محاولة لإيجاد حل وكسر حالة الجمود، أم إن العمل العسكري أيضا يحرمها من خيارات أثناء تشديد الحصار الاقتصادي؟
3: أيضاً أقول شيء للسيد أرلت، هو من هو الرئيس الأمريكي لكي إيران تصغى إليه؟ هذا رئيسك أنت في الولايات المتحدة، وهذا شخص إرهابي وأصلاً لا نعترف به، لكي هو أصلاً لم يتحدث عن مفاوضات، كلامه كله تهديدات، ونرى يعني هذا السلوك اليوم ينعكس من خلال هذه الإجراءات العسكرية.
1: طيب سيد مختار حداد، ألم تلاحظ أنني كلما سألتك عن شق إيراني أو عن موقف إيراني تجيب عن الولايات المتحدة وعن رئيس الولايات المتحدة والشخصيات الأمريكية؟ حاول أن تجيبني عن إيران.
3: اسمح لي أولاً، اسمح لي، لأنه حضرتك يعني لم يعني أنا أرد على هذا الضيف في أمريكا الذي دائما يقول أن إيران يجب أن تصغى للرئيس
1: لكن
3: الأمريكي.
1: في أولوية أن ترد علي أولا،
3: يعني يجب أن أرد عليه،
1: أليس
3: يعني
1: كذلك؟
3: من حقي الرد، من حقي الرد وأرد عليه.
1: طبعا طبعا، لكن الأولوية أن ترد علي.
3: اسمح لي،
1: تفضل.
3: نعم، واسمح لي سأرد عليك. في نهاية المطاف يعني هناك الولايات المتحدة هي التي خلقت هذه المشكلة، هي التي بدأت هذه المرحلة من الهجوم. يعني هل إيران هاجمت؟ الولايات المتحدة التي هاجمت من خلال العملية على الأراك، وإيران تكون مستمرة في هذه العمليات، وهذه خلقت على فكرة فرصة أمام إيران لكي هناك المواجهات إذا استمرت في نهاية المطاف. هذا ليس هذا، نحن في إيران نحن واجهنا الحرب، والحرب مستمرة ولن تنتهي، وهم استخدموا كل الأساليب. في نهاية المطاف إذا استمرت هذه الحرب، هذا سيكون نتائجها سلبية أكثر على الولايات المتحدة وليس على إيران.
1: إذن هذا التصعيد كما تقول يخدم إيران؟
3: من المؤكد
1: تقول يعني خلقت فرصة لإيران.
3: هذا شوفك في نهاية المطاف هذا لا يخدم الولايات المتحدة، يعني هو أمام الآن استحقاقات وانتخابات وكل هذه التطورات التي نشهدها داخل الولايات المتحدة. إيران موجودة في هذه الحرب منذ 6 أشهر، وهو استخدم كل الأساليب في هذه الحرب، فلذلك يعني إيران لديها الإرادة في مواجهة الولايات المتحدة وهذه طيب. العمليات الأمريكية.
1: عقيد ركن نضال أبو زيد، لنعود لنختم من زاوية عسكرية. وفق البيانات ووفق ما خرج من صور للقيادة المركزية الأمريكية أو باقي الصور التي وردت من مناطق مختلفة، للسؤال حول طبيعة الأعمال العسكرية، وإن كانت ستحقق للولايات المتحدة نزعا للألغام أو حماية للسفن، ما بين حمايتها من الألغام وبين حمايتها من القذائف على على على على مستوى المضيق أو حتى خارج المضيق؟
0: نعم محمد، أبدأ بالشق الأول من سؤالك فيما يتعلق بموضوع المقاطع التي بثت الآن. المقاطع التي تبث على شاشة الجزيرة نقلا عن القيادة الوسطى الأمريكية مقاطع واضحة، الطائرات تقلع من حاملة الطائرات الأمريكية واشنطن، والصواريخ الدقيقة التوماهوك أيضا يتم ضربها من المدمرات الأمريكية. بالتالي الإقلاع والضرب تم بالقطع البحرية الأمريكية، سواء بحاملة الطائرات أو بالمدمرة أرلي بيرك الموجودة على بعد 120 كيلومتر من السواحل الإيرانية. ولا تزال إيران تنأى بنفسها عن ضرب القطع الأمريكية وعن ضرب التجمعات للطائرات الأمريكية وطائرات التزود الوقود الموجودة في مطارات الكيان الصهيوني، وتذهب إلى ضرب دول المنطقة، وأؤكد على كلمة دول المنطقة، الأردن، البحرين، الكويت. بالتالي يبدو أن الجانب الإيراني يدرك تماما أنه لا يريد أن يذهب باتجاه صدام مباشر لا باستهداف القطع البحرية الأمريكية، لأنه سيدفع فاتورة تكاليف باهظة لاستهداف قطع أمريكية. والجانب الإيراني له تجربة سابقة عندما استهدف الأباتشي الأمريكية قبل عدة أشهر وتعرض إلى ضربات في العمق الإيراني، ولا يريد أن يستهدف الكيان الصهيوني لأنه يدرك تماما أن إقحام الكيان الصهيوني، لأنه الكيان الصهيوني قام بردع إيران من ناحية وإقحام
1: البيانات الإيرانية في هذا السياق تقول إن السبب في ذلك، لنتحدث عن البيانات ونتحدث عن التحليلات، ولكن باختصار في البيانات السبب في ذلك هي أنها تستهدف المناطق التي أطلق منها الهجوم على إيران. وفي التحليل ربما استمعت لأكثر من تحليل في الشق الإيراني أنها تحتاج هدفا أسهل.
0: محمد، لا يجوز في العمليات أو في الدراسات العسكرية الذهاب إلى هدف أسهل. لا أعرف، لم نعهد أن هناك تصنيف للأهداف في الدراسات العسكرية يعرف بالإيزي تارجت، بالهدف الأسهل. هناك الهاي فاليو تارجت، هناك الهاي كوست تارجت، لكن الهدف الأسهل هذا لم نسمع به بالدراسات العسكرية. ولكن إيران تريد أن تبحث عن مبرر لاستهداف دول المنطقة. المقاطع التي تبث الآن على شاشة الجزيرة على نقلا عن القيادة الأسرة الأمريكية واضحة، الطائرات تقلع من حاملة الطائرات وهي الآن واضحة، والصواريخ الدقيقة تضرب من المدمرات الأمريكية، ومع ذلك لا تزال إيران تصر على الذهاب بين هلالين إلى الهدف الأسهل حسب تفسيرات المحللين الإيرانيين، الذي لم أسمع أن هناك في الدراسات العسكرية شيء اسمه الهدف الأسهل. الذهاب إلى الهدف الأسهل هو الذي يفشل القدرات الإيرانية ويعزز القدرات الأمريكية، لأني تحدثت في بداية الحلقة أن القيادة الوسطى الأمريكية تبحث عن النوع وإيران تبحث عن الكم.
1: ما قدرات إيران في التصدي لهذا الهجوم الأمريكي على مواقعها الدفاعية التي تعلن القيادة المركزية الأمريكية استهدافها، وعلى راداراتها في منطقة المضيق؟
0: إيران تقول والحرس الثوري يقول أن لدي

0: واشنطن ولا المواجهة المباشرة مع الكيان الصهيوني، ولكن يريد رفع الكلفة على دول المنطقة. لن أطيل عليك محمد، وأختم بنقطة. كان هناك اليوم استهداف ملفت من قبل واشنطن، وهو استهداف ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة لارك، بمعنى أن واشنطن فرضت معادلة عملياتية جديدة، أن الناقلة مقابل الناقلة. هل تستمر واشنطن بهذه المعادلة، أم أن ذلك جاء هدف تحت ما يعرف عسكريا بهدف الفرصة؟ أعتقد أن العمليات القادمة التي قد تشير إلى أن واشنطن تفرض هذه المعادلة، أم أنها جاءت ضمن أهداف الصدفة؟
1: لكن هل هي معادلة رابحة أمريكيا بالنظر إلى اختلاف الاستهداف واختلاف اختلاف السلاح المستخدم أمريكيا إذا ما أرادت أن تستهدف يعني الرادارات والدفاعات الإيرانية وكذلك السفن كما أشرت قبل قليل، ويستلزم في المقابل من الطرف الآخر أي مقذوف ليعطل الملاحة في المسار؟
0: بالتأكيد محمد، واليوم أيضا كان هناك استهداف لمنطقة مركزي أو إسقاط طائرة أم كيو أمريكية، في وهي طائرة استطلاع فوق منطقة مركزي، ما يعني أن هناك تمهيد استخباري من قبل الجانب الأمريكي لرصد مركزي. أهمية مركزي أن بها قاعدة خومين، وهي أحد مدن الصواريخ الإيرانية. بالمناسبة هذه القاعدة أطلق منها أكثر من مرة صواريخ من نوع خرمشهر، ما يعني أو عفوا خيبر شكن، ما يعني أن الجانب الأمريكي قد يركز خلال المراحل القادمة على منطقة مركزي، هذه المنطقة التي تطلق منها الصواريخ الإيرانية. بالمجمل محمد، وأيضا بالإجابة وحتى ألتزم بسؤالك، أعتقد أننا أمام معادلة قتالية لن تتوقف عند هذا الحد، ويبدو أن العمليات التي جرت مؤخرا من قبل الجانب الأمريكي هي تمهيد لعمليات أطول قد تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.
1: ما الذي تستخدمه الولايات المتحدة لاستمرار هذه العمليات إذا تحديدا لنركز الحديث على المضيق؟
0: نعم، أعتقد أن الجانب الأمريكي يريد أن يجرد الجانب الإيراني من أي قدرات لفرض هيمنة جديدة على مضيق هرمز. الجانب الأمريكي أعلن صراحة بأنه قام بتنظيف الألغام من مضيق هرمز. هنا يمكن أن نقول أن وحدة سيز الأمريكية، وهي من قوات النخبة البحرية الأمريكية، موجودة في المنطقة وقد شاركت في عملية تنظيف الألغام من مضيق هرمز. يبدو أن الممر الجديد الذي يجري الحديث عنه بالقرب من مسندم العمانية، بالقرب من الممر الجنوبي، أيضا يمرر منه مجموعة من السفن التجارية. هذا كله يزعج الجانب الإيراني. إيران تملك الراجمات من نوع هذه الراجمات التي تقوم من خلالها بإطلاق الألغام على مضيق هرمز. هي تريد أن تثبت معادلة الألغام في مضيق هرمز، وتنفي أو تثبت زيف الرواية الأمريكية حول إزالة الألغام، ما يعني أننا أمام مماحكة عملياتية بين الطرفين. من الذي يريد أن يثبت أن لديه اليد الطولة في مضيق هرمز؟
1: شكرا جزيلا لك عقيد ركن نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي من عمان، وأشكر روب أرلت أيضا من ديلاور، دكتور حسن الميمنة أيضا كنت معنا من واشنطن، وأشكر أيضا مختار حداد كان معنا من طهران. شكرا لكم جميعا، هذه التغطية مستمرة مع ميسون.
2: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية، حيث شهدت المنطقة جولة جديدة من التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. وفي جديد التطورات والتصريحات، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أكملت بنجاح موجة من الضربات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري، شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات جاءت في أعقاب محاولات هجومية حديثة شنها الحرس الثوري ضد حركة الملاحة بمضيق هرمز وضد عسكريين أمريكيين. وقد أعلنت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات في مدن بندر عباس وسيريك وجاسك بمحافظة هرمزغان وبقرية مسن بجزيرة قشم في مضيق هرمز، إضافة إلى انفجارات في مدينة عسلوية بمحافظة بوشهر وتشابهار وكنارك جنوب شرقي إيران. وفي الأردن، قالت القوات المسلحة الأردنية إن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة. كما قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صواريخ وطائرات مسيرة معادية. بدورها قالت وكالة أنباء البحرين إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرات مسيرة